على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، مطارات السعودية تحت النار، وطهران تعرض وساطتها لتسوية الأوضاع في اليمن. تركيا تواصل مكافحة الإرهاب، تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كانت تستخدم لإيواء عناصره في منطقة تازي شمال العراق. أزمة تلوح في الأفق، قرار رئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتعليق عمل حكومة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد المواجهة في اليمن وعلى حدوده مع غارات للقوات الحكومية على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، واستمرار الهجمات التي تستهدف السعودية ومطاراتها وسط تداعيات أمنية واقتصادية متزايدة وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. نناقش في هذا الملف تطورات المعارك داخل اليمن وكلفة استهداف المطارات السعودية وفرص نجاح الوساطة الإيرانية، وما الذي تعنيه المواقف التركية الأخيرة لمسار التصعيد ومحاولات احتوائه.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد، من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد.
0: أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور. نبدأ بقراءة التطورات الميدانية في اليمن والسعودية، لا سيما سياسة استهداف المطارات السعودية.
4: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين. واضح أننا دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، ولكن قبل أن نبدأ من الجيد أن نميز بين ثلاث مستويات. هذه الحرب فيها نوع من التعقيد، لأنها يدخل فيها الصراع اليمني الداخلي والصراع العابر للحدود.

0: بين اليمن والسعودية والصراع الإقليمي الأوسع الذي يعتبر أحد تداعيات الحرب على إيران أو التنافس داخل المنطقة جيوسياسيا. ولكن اليوم باستهداف المطارات واضح أن الحرب في اليمن والممتدة منذ أكثر من عقد ولكن تطورت بشكل مختلف بعد الحرب على إيران. هناك نوع من وصول إلى ذروة جديدة باستهداف المطارات، مطارات مدنية واستهدافات متكررة للمطارات. لا نعلم هل ستزداد عملية تكرار استهداف المطارات بهذا الشكل والمنشآت. والغارات أيضا متوازية في اليمن، هناك غارات في تعز وفي مأرب، وبالتالي كثافة نيرانية عالية جدا واستقطاب كبير جدا والوصول إلى ذروة كبيرة في منطقة تحتاج إلى الاستقرار، كما ذكر وزير الطاقة السعودي قبل قليل في التقرير. المنطقة هي عقدة والعالم أصلا يعني يعيش في حالة توتر عالية وتأثر كبير بما يجري في الحرب على إيران، ثم الآن ننتقل إلى الحرب بين اليمن والسعودية إضافة إلى الحرب داخل اليمن.
1: ما الذي أراده الحوثي من خلال سياسة استهداف المطارات وما خلفته من خسائر كبيرة لا سيما بشرية؟
0: نعم، أعتقد أن الحوثي من خلال هذا الاستهداف هو يريد أن يرسل رسالة ردع، ونعلم أن هناك عدم تكافؤ في القوة بين فاعل يعني من غير الدولة، فاعل غير دولاتي، والسعودية كدولة لديها إمكانيات كبيرة خاصة مع الحملة التي بدأت يعني لانتزاع المناطق التي سيطر عليها الحوثي مؤخرا بدعم قوات الشرعية أو القوات اليمنية الموالية السعودية والإسناد الجوي السعودي الكبير. من الواضح أن الحوثي أمام هذا الأمر أراد أن يستهدف المطارات لكي يضغط على السعودية، يضغط عليها أمنيا ويضغط عليها اقتصاديا، لأنه نعلم أن السعودية لديها رؤية كبيرة ومهمة في موضوع التنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات والسياحة وغير ذلك. لا نتحدث عن تأثير اقتصادي ضخم كبير، ولكن على الأقل هي رسالة إذا استمرت قد يكون الأمر له تداعيات اقتصادية.
1: ماذا لو استؤنفت الضربات الأمريكية على إيران؟ هل ستتأثر هذه المواجهة؟
0: هي أعتقد الولايات المتحدة هذه نقطة مهمة، أعتقد كانت تراهن على فصل الساحات أو عزلها عن بعضها، والتطورات داخل اليمن جلبت الساحات مرة أخرى لتكون هناك نوع من التوائم. هناك ضغط أيضا، لا ننسى أن هناك ضغط على إيران وحصار على مجالها الجوي أيضا وعلى حركة طيرانها وغيرها، واليوم ينتقل التصعيد إلى اليمن. إذا دخلت الولايات المتحدة في هذا التوقيت تحديدا، هي توقيت لا ترغب فيه بالتصعيد، خاصة أنه الرئيس ترامب والجمهوريين ذاهبين إلى انتخابات حساسة جدا، انتخابات التجديد النصفي، ودخولهم في معركة جديدة هو أصلا ربما ما يجري اليوم من حرب في اليمن وعبورها إلى السعودية في جزء منه هو خطأ الاستراتيجية الأمريكية بفتح الحرب على إيران.
1: طيب، هنا الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية عرض وساطة لإنهاء هذا النزاع بين الحوثيين والسعودية. هل يمكن اعتبار إيران أصلا طرفا ثالثا هنا؟
0: أعتقد أنه النظرة المنطقية لا نعتبر إيران طرفا ثالثا، لأن لها علاقة وثيقة بالحوثيين، وبالتالي نحن نتحدث عن وسيط غير محايد، لأنه هو حليف للحوثيين ويسمى interested mediator، يعني هو وسيط ذي مصلحة. وبالمناسبة بدأ هذا يحدث في العالم، الولايات المتحدة دخلت كوسيط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ضمن الوسطاء الآخرين، وبالتالي يمكن أن يستفاد من هذا الدور. لا، ربما نختلف على كلمة الوسيط، لأنه السعودية لن تثق بإيران. هل ستقبل السعودية بإيران أن تكون وسيطا بينها وبين الحوثيين؟ أين الطرف اليمني الآخر؟ وأيضا هناك نقطة أكثر عمقا ربما لا يعلمها الكثيرون، أنه ربما يكون هناك نفوذ لإيران على الحوثيين، ولكن هل هذا النفوذ يضمن أن تؤثر عليهم في النتيجة النهائية؟ هناك من يشكك في تحديدا في حالة الحوثيين أن إيران لديها نفوذ كامل على كل سلوك، لأنه أنا ذكرت في بداية حديثي أن مستويات تحليل ما يجري في اليمن هناك جزء منها بعد محلي وبعد إقليمي وبعد مرتبط باليمن والسعودية.
1: أليست بتقديرك هي معركة واحدة تخوضها إيران بنفسها وبأدواتها في المنطقة، وربما الحوثيون اليوم هم أبرز هذه الأدوات؟
0: يعني في جزء كبير في جزء كبير. وعندما تقدم الحوثيون نحو باب المندب في ظل الحصار الأمريكي وإغلاق هرمز، هو بالتأكيد هو هناك انسجام وتوائم في عملية التصعيد ضد الولايات المتحدة، وهذا استراتيجية قد تكون إيران تنتهجها، يعني لا يمكن استبعاد ذلك. وأيضا يعني متوقع أن إيران إذا تم تعرضت للضغط الاقتصادي الكبير ووصل التضخم إلى أرقام كبيرة أن تقوم بالعمل مع حلفائها أو وكلائها كما يقول. ولكن كما ذكرت أنه الحوثي أيضا لديه نوع من التحرك الممتد من ديناميكيات الحالة الداخلية اليمنية موجود، وأيضا علاقته مع إيران أيضا هي محرك أساسي.
1: أشرت الدكتور قبل قليل أنه الحرب والمواجهة دخلت مرحلة جديدة مع استهداف المطارات وما خلفته هذه الاستهدافات، بتقديرك إلى أي مدى هذا سيدفع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في المقاربة بمجمل الملف اليمني ودور الحوثيين في اليمن في المستقبل؟
0: نعم، هذا مرتبط برؤية المملكة السعودية تجاه ما يجري في اليمن. هل نحن نعلم أنه يعني قبل فقط في يوليو قبل 3 أشهر كان هناك حديث عن الوساطة ما بين السعودية واليمن والحوثيين عفوا لتخفيف الحصار، للسماح ببعض الأمور، ولكن اليوم دخلنا مرحلة جديدة أصبح فيها استهداف للمدنيين وأصبح استهداف للمطارات، ودخلت الحرب ذروة كبيرة. الآن السعودية عليها أن تقيم كيف ستتعامل مع اليمن في هذه المرحلة. هل هي مستعدة للمخاطرة؟ نعلم أن السعودية في البعد الأمني وفي البعد الاقتصادي هناك حساسية شديدة، وهي رؤيتها مرتكزة على الاستقرار في المنطقة. زعزعت هذا الاستقرار، وخاصة نعلم أنه يعني حماية هذه الشبكة الواسعة من المنشآت والمطارات أمام جماعة لديها قدرة عبر ضرب هذه الجهات بالمسيرات وبالصواريخ تحتاج إلى قدرات دفاعية، لا أقول فقط على المستوى الدفاعي والعسكري، يمكن تأمين ذلك بطريقة ما، ولكن على المستوى السياسي يحتاج أن يكون هناك رؤية سياسية لمنع تكرر هذا واستدامته على مدى طويل.
1: القناة الإيرانية اليوم، نعم، نسميها قناة وساطة، هل يمكن أن تكون فرصة لتهدئة هذه الجبهة؟
0: أعتقد أنه يجب اختبارها، يعني يجب اختبارها، لا رفضها ولا قبولها بشكل مطلق. البعد العملي لما يمكن أن تطبقه هو بالمناسبة لم يعرض وساطة، هو عرض تسهيل الحوار. هل السعودية قابلة للحوار الآن؟ على ماذا سيكون الحوار؟ ما هو المطلوب من الحوار؟ حتى فلنفترض أنه نجحت إيران أن تلعب دور الوسيط وجمعت الأطراف، ما نحن رأينا ما جرى في جنيف وفي بين الولايات المتحدة وإيران وتم توقيع مذكرة التفاهم، الأمور هشة، وبالتالي لا يوجد ثقة بين الأطراف، وهناك شك استراتيجي. يعني نحن نتحدث عن تفاهمات تكتيكية إن حصلت في بيئة شك استراتيجية، كل الأطراف تشك في بعضها البعض على المستوى البعيد والمتوسط، وبالتالي حتى لو حصل هناك نوع من التفاهم، للأسف لا أريد أن أكون متشائما، ولكن القراءة الواقعية تشير إلى أن كل هذه التفاهمات هي للأسف هشة.
1: الموقف التركي، هناك إدانة لاستهداف المطارات، اليوم الرئيس أردوغان بعد اجتماع الحكومة قال إن الجهود مستمرة لتجهيز البنية التحتية لاتفاق مكة، وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان قريبا. إلى أي مدى يمكن أن ننتظر تأثيرا لهذا الحلف أو هذه الاتفاقية على الميدان بين السعودية والحوثيين، وفي أي مدى زمني؟
0: نعم، هذه نقطة أيضا مهمة، خاصة أنه بعد يعني توقيع اتفاق مكة ودخوله في الإطار العملي، على الأقل الخطوات الأولى وتعيين يعني أمين عام لهذا الحلف واختبار هذا الحلف بشكل مبكر من خلال الحرب بين اليمن والسعودية. الموقف التركي واضح أنه يتطور بشكل يومي، ولكن دعنا نقف عند 3 مستويات أيضا. المستوى السياسي وهو ما أكد عليه الرئيس أردوغان اليوم، وموقف تركيا ووزير الخارجية، هناك موقف داعم للسعودية بشكل كبير وإدانة للقصف الذي قام به الحوثيين على المطارات وعلى السعودية وخلال الأيام الماضية. موقف سياسي واضح أنه تركيا تقف مع السعودية في هذه المعركة سياسيا. الأمر الثاني هو الإطار الدفاعي، أنه نتحدث عن إطار دفاعي ليس بالضرورة

0: حتى لو أنه الرئيس أشار إلى أنه سيقدم للبرلمان للاعتماد، لا يعني هذا بالضرورة أنه تركيا ستذهب إلى حملة هجومية. وفي 8 أكتوبر وزير خارجية هاكان فيدان أشار إلى هذه النقطة ووضحها، ولكن واضح أنه تركيا تسير إلى وجود عسكري في السعودية ودعم عسكري للرياض
1: دفاعي.
0: وهذه نقطة مهمة. ولكن نقطة ثالثة أكد عليها الرئيس أردوغان، وأكد عليها أن تركيا رؤيتها للمنطقة مبنية على الاستقرار وعلى الدبلوماسية، ولكن هذه المرة تركيا تجمع بين الخيارين، الخيار وجود إطار دفاعي عسكري مع السعودية وسعي للدبلوماسية والوساطة. وقد يكون بالمناسبة موقف يعني تركيا يوازن الموقف الإيراني، وتركيا اليوم تضع نفسها ثقل بالمناسبة، رؤيتها الاستراتيجية للمنطقة واضح أنها رؤية مرنة، وتحاول أن تكون متواجدة في بيئة هي تسعى إلى استقرارها، ولكن بطريقة ليست فقط ناعمة، ربما بالأطر الدفاعية المتعددة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي.
0: شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم نناقش آخر تطورات تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي التركي، حيث قالت مصادر أمنية تركية إن تنظيم PKK الإرهابي أخلى 4 مواقع جديدة في شمال العراق كان يستخدمها لإيواء عناصره.
1: تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كان يستخدمها لإيواء عناصره قرب الحدود التركية شمال العراق بحسب مصادر أمنية. المناطق التي أخلاها التنظيم الإرهابي هي مواقع تمركز وإيواء موجودة على جبل متينة في محافظة دهوك، وجرى الإخلاء وفقا للمصادر الأمنية في 8 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إخلاء المناطق التي تنطوي على مخاطر اشتباك بالنسبة لأمن تركيا. وتأتي الخطوة في إطار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي الذي أقر بهدف ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأخوة التركية الكردية، وهي كذلك مؤشر على استمرار تنفيذ مسار تركيا خالية من الإرهاب بحزم. ومن المتوقع في المراحل اللاحقة أن يشهد تطبيق القانون تحقيق توافق مجتمعي مع عناصر تنظيم PKK الإرهابي الذين سيعودون إلى تركيا عبر برامج متكاملة ستنفذ في مجالات عدة بينها التعليم والاقتصاد بهدف دمجهم في المجتمع. ويهدف قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي عقب التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخائره.
0: أرحب بضيفي من إسطنبول البرلمان التركي السابق رسول توسون. أرحب بك سيد رسول، نبدأ بقراءتك لدلالات هذا التطور الميداني، 4 مواقع يخليها تنظيم PKK الإرهابي من شمال العراق بحسب مصادر أمنية تركية.
2: مرحبا محمد كردي.
0: أهلا.
2: فصحيح أن هناك انسحاب أو إخلاء بعض الملاذات لتنظيم PKK الإرهابية، فهذا يعتبر منعطفا تاريخيا لتطبيق مسار تركيا خالي عن الإرهاب، وكذلك تمهيدا لتفعيل قانون الإطاري لإلقاء السلاح لتنظيم PKK وانسحابها من هذه المناطق كلها. فلذلك نحن نرى أن هذه خطوة إيجابية لتفعيل القانون الإطاري.
0: وما الخطوة التالية سيد رسول في إطار مسار تركيا بلا إرهاب؟ ما هي الخطوات اللاحقة ولتنفيذ هذا المسار؟ هل نتحدث عن ربما أسابيع أم أشهر أم أكثر من ذلك؟
2: في الحقيقة هناك توقعات أن هذا المسار أو هذه المرحلة التي نسميها إلقاء السلاح وإخلاء

0: معسكرات وإنهاء العناصر الإرهابية بالتمام، هناك توقعات إلى أنها ستنتهي في نهاية الشهر القادم، فهذا هو المتوقع. لكن المهم أن تثبت قوات الأمن التركية أن جميع عناصر فكك الإرهابي قد ألقى السلاح وانتهت العمليات الإرهابية والأنشطة لهذا التنظيم. بعدما تثبت القوات المعنية لهذا الأمر ستقدم تقريرا إلى لجنة الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس أردوغان، فاللجنة القومي للأمن ستدرس هذه المعلومات والتقارير، ثم بعد ذلك القانون يدخل في حيز التنفيذ، فبعد ذلك يمكن لبعض العناصر أن يعود إلى تركيا ليستفيد من القانون الإطاري الذي ينهي عهد الإرهاب في تركيا وبالتالي في المنطقة.
1: هل هناك قلق من تعثر وعقبات في تنفيذ ما تبقى من هذا المسار؟
0: يعني في الحقيقة إخلاء الملاذات قبل 3 أيام تدل على أن المسار يجري يعني بإيجابية، لكن هناك بطبيعة الحال بعض التحيزات، أو هناك نسمع من المطالب القصوى من بعض الجهات، لكن هذه المطالب القصوى وإن كانت يعني تستطيع أن تعرقل العملية، إلا أن المسؤولين التابعين لتنظيم فككة لم يتفوهوا بهذه المطالب، فلذلك يعني المسار حسب رأيي يجري إيجابيا وإن شاء الله ينتهي في الوقت المحدد للقانون، لأن حيث مدة القانون 6 أشهر فقط.
1: وعندما تنتهي هذه الفترة، ما هي أو ما هو مقياس نجاح هذا المسار؟ ما هي المعايير التي سنقول إن المسار نجح بالفعل بشكل تام؟
0: المعيار الأول هو انتهاء تنظيم فكك الإرهابي وإلقاء السلاح وانتهاء أو تلاشي هذه التنظيمات كلها. على سبيل المثال الآن نلاحظ في شمال سوريا الاندماج تنظيم فككة، يعني امتداد تنظيم فككة بالحكومة بدمشق، فهذا معيار واضح جدا. والعناصر التي يعني يتجاوز أكثر من 2000 عنصر تابع لتنظيم فككة بمقر تنظيم فككة في قنديل، هم انتقلوا من سوريا إلى هذه المعسكرات الأربعة، فهم الآن ينتقلون إلى قنديل. فمن قنديل أنا أتوقع أن خلال هذه الفترة يعني أكثر من 2000 انتقلوا من سوريا، ومثل ذلك نتوقع يتواجد في قنديل يعني قرابة 4 أو 5 ملايين عنصر إرهابي، فهؤلاء أيضا يتوزعون إلى دول مختلفة الذين لا ينطبق وضعهم مع القانون الإطاري. فبعد ذلك يعني هذا هو المعيار، يعني تلاشي وتفرق هذا التنظيم بالكامل، فلذلك المسار يعني يجري يعني قدما بإيجابية. وهنا يجب أن نشير إلى الدور العراقي، الحكومة العراقية أيضا بحاجة أن يتخلص من التنظيمات المسلحة في يعني في هدف حصر السلاح بيد الدولة. هناك تنظيم له سلاح مستقل عن الحكومة العراقية أيضا يزعج الدولة العراقية. هناك اتفاق بين أنقرة وبغداد أيضا بحصر السلاح في يد الدولة العراقية. فلذلك المشروع في الحقيقة يتقدم شيئا فشيئا، وإخلاء هذه المعسكرات الأربعة هي يعني أصبحت دليلا ملموسا في تفعيل المسار.
1: تفعيل هذا المسار وتقدم هذا المسار هو مهم لتركيا بطبيعة الحال، إلى أي مدى هو مهم أيضا للعراق، لسوريا، للدول المجاورة، لا سيما نتحدث الآن عن إخلاء أربعة مواقع في الأراضي العراقية؟
0: يعني قبل هذا أخ محمد، قد تم إخلاء 81 ملاذا لتنظيم فكك الإرهابي على طول حدود تركيا، والآن يعني قبل صدور القانون الإطاري. فاليوم نرى أن هناك أربعة معسكرات، وهذه المعسكرات كما تطرقت قليلا أيضا تزعج استقرار الدولة العراقية. فتخلص الدولة العراقية من هذه العناصر المسلحة مستقلة عن الدولة، هذا بطبيعة الحال لصالح الدولة العراقية وكذلك للشعب العراقي ولاستتباب الأمن في المنطقة. وكذلك هناك مشروع هام للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو طريق التنمية. طريق التنمية بحاجة إلى أمن الطريق، فتنظيم فكك الإرهابي وجوده كان يهدد هذا المشروع. فلذلك الدولة العراقية أيضا ترحب بهذه الخطوات الإيجابية وتستفيد منها. وعند انتهاء هذا التنظيم كليا، نعم تركيا تربح، لكن الدولة العراقية تربح أكثر من تركيا، كما ربحت سوريا بعد اندماج قسد بالجيش السوري.
1: في إطار هذه التطورات ومسار تركيا بلا إرهاب، أستاذ رسول، كيف يمكن استشراف تركيا المستقبل بمختلف مكوناتها التركية والكردية والعربية أيضا؟ كيف يمكن أن نستشرف مستقبل تركيا بعد إتمام هذا المسار على مختلف المستويات؟
0: أخ محمد، في الحقيقة لو نزلت إلى الشارع ويعني سألت للمواطنين سواء كان كرديا أو تركيا عربيا، لن تجد هناك خلافا بين المواطنين الأتراك أو من جنس عربي أو كردي. فهناك يعني اتحاد بين المواطنين. الخلاف والمشكلة في الحقيقة كانت تتمحور حول التنظيمات الإرهابية، وتنظيم PKK الإرهابي لا يمثل جميع الأكراد. الحزب الأكبر، الحزب الكردي الأكبر، هو حزب العدالة والتنمية. يا أخي الحبيب، نائب رئيس الجمهورية رجل كردي وهو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. فلذلك الاستشرافات التي البعض يعني تبدي يجب أن يتجنبوا. تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية ضرورة، يعني يجب تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية، لأن شعبنا يعني سواء كان كرديا أو عربيا أو تركيا أو شركسيا، ليست هناك مشكلة فيما بين مواطنينا. فلذلك المشكلة كانت الإرهاب، فمسار تركيا بلا إرهاب ينهي هذه المشكلة بالطرق السلمية، وتستفيد منها تركيا وكذلك المنطقة بأكملها.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول، البرلمان التركي السابق رسول طوسون.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تعلن السلطات الباكستانية حالة الطوارئ، وينتشر الجيش في إقليم خيبر بختون أخوا شمال غربي البلاد عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية. ووافق الرئيس آصف زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن ما سماه مكتبه وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية.
1: حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي باكستان تعكس حجم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد بعد قرار رئاسي بتعليق عمل حكومة الإقليم التي يقودها حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ونقل صلاحياتها إلى حاكم الإقليم بإشراف الحكومة المركزية. القرار المستند إلى أحكام الدستور الباكستاني جاء في ظل احتجاجات تطالب بالإفراج عن خان وخلافات بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم بشأن إدارة الملف الأمني ولا سيما جهود مكافحة الجماعات المسلحة. وترى الحكومة الباكستانية أن التحديات الأمنية تستدعي إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز الاستقرار، بينما يؤكد حزب حركة إنصاف أهمية توفير الموارد والدعم اللازم للسلطات المحلية في ظل استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة الإقليم. وتكتسب التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع خيبر بختون خوا على الحدود مع أفغانستان، حيث تواجه المناطق الحدودية تحديات أمنية معقدة في مقدمتها نشاطات مسلحة استهدفت قوات الأمن ومؤسسات حكومية. ويمثل أمن الحدود أحد الملفات الحساسة في العلاقات بين إسلام أباد وكابول، إذ تتبادل الدولتان المواقف بشأن نشاط الجماعات المسلحة وسط وساطات تركية ودولية تؤكد الحاجة المتزايدة إلى التعاون والتنسيق الأمني للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية. وتزداد أهمية الإقليم بفعل امتداده الجغرافي والسكاني مع أفغانستان، حيث يشكل البشتون غالبية سكانه، ويمتد وجودهم الاجتماعي والثقافي عبر الحدود، ما يجعل استقرار هذه المنطقة ذا أهمية للبلدين ولحركة التجارة والتواصل بين المجتمعات الحدودية. وبينما سعي تعزيز الأمن واستمرار الخلافات السياسية، تواجه باكستان مهمة الحفاظ على الاستقرار في إقليم يتمتع بأهمية استراتيجية، فيما يبقى التعاون مع أفغانستان عاملا مهما في مواجهة التحديات المشتركة ومنع اتساع التوترات على جانبي الحدود.
0: أرحب بضيفي من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور نبيل السرور. أهلا بك دكتور نبيل. بداية، كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا؟ هل نحن أمام تحرك مطلبي اقتصادي أم هناك أسباب سياسية متعلقة بمصير رئيس الوزراء السابق عمران خان؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد وللمشاهدين الكرام. طبعا ما يجري حاليا في إقليم بختون خوا مبدئيا يدلل على أزمة سياسية ربما غير مسبوقة في النظام السياسي الباكستاني، حيث يتمركز أنصار عمران خان وأغلبهم من البلوش في هذه المنطقة المهمة، وكما تفضلتم بالتقرير الحيوية هم يطالبون بالإفراج عن عمران خان المعتقل منذ حوالي 3 سنوات، ويطالبون بالمزيد من الحريات ربما، ولكن الدولة تقول بأن دورهم في مكافحة الإرهاب، دور الحكومة المحلية ضعيف وغير متكامل مع السلطات المحلية. إذن نحن أمام أزمة حقيقية. السلطات المركزية في إسلام أباد أقالت الحكومة المحلية وعينت مجلسا استشاريا من 11 عضوا، وهذا ما فاقم الخلاف بقرار بمرسوم جمهوري. نحن أمام أزمة سياسية غير مسبوقة. الرأي الآن للمحكمة العليا في حال قررت المضي بإقالة أعضاء الحكومة المركزية، فنحن أمام مشكلة قد تكون تتعلق بمشكلة حريات سيعبر عنها البلوش سكان المنطقة بالمزيد من الاحتجاجات التي هم كانوا أعلنوا بأنهم سيصلون ربما إلى إسلام أباد العاصمة، ولكن أعتقد بأن الدولة متشددة بهذا الأمر وقد نكون

0: أمام توترات فعلية على الأرض في باكستان.
1: أن يكون دكتور هذا الإقليم على الحدود مع أفغانستان، وكما تعلم هناك تداخل قبلي وعشائري، هل يرفع من مخاطر التطور وتفاقم هذه الأزمة لتتحول ربما إلى أزمة أمنية فيما بعد؟
0: بالضبط أستاذ محمد، وجود مجموعات كبيرة من القبائل والعشائر المتمركزة هناك ربما بخلفيات قبلية وقيم ربما قاسية نوعا ما، أنا أعتقد بأن هذا سوف يشكل تحديا للقوات الأمنية أو لقوى الجيش التي من الممكن أن تمسك الأرض في هذا الإقليم. القبائل هناك متمسكة إلى حد كبير بتسلحها بإمكاناتها، وكما تفضلت حضرتك التداخل مع المناطق الجغرافية مع أفغانستان هذا يعقد المشهد كثيرا. وبكل صراحة أنا من خلال يعني قراءتي للأبعاد الجيوسياسية في هذا الأمر، فعلا حكومة آصف زرداري ونهواز شريف أعتقد بأنها ستكون أمام مشكلة حقيقية، خاصة بأن سكان هذا الإقليم حوالي 40 مليون نسمة أستاذ الكريم، كلهم يطالبون بالإفراج عن عمران خان وبالمزيد من السلطة بيدهم، وهذا بالفعل ما كما قلت قد يوتر الوضع ويجعل الجيش الباكستاني مع القوى الأمنية في موقف الآن لا يحسدون عليه. إذن نحن أمام قرار تاريخي للمحكمة العليا التي تقف إما أمام بالفعل إقرار أحكام الطوارئ في تلك المنطقة، وهذا ما سيجعل الوضع ربما يخلق بعدا سلبيا على المستوى الشعبي، أو بأنها ستلغي هذا الأمر وتعيد أعضاء الحكومة المحلية، وهذا ما قد يريح الوضع. ولكن بكل الأحوال القراءات السياسية تشير بأن الوضع ذاهب إلى التفاقم في ظل عدم وجود مخارج حقيقية بين السلطة المركزية وسكان هذا الإقليم.
1: وفي ظل هذا المشهد تمدد هذه التطورات إلى أقاليم أخرى، هل هو سيناريو وارد؟
0: طبعا هذا وارد جدا بأن تنتشر أو تتمدد الاضطرابات إلى أقاليم أخرى، خاصة في ظل يعني نقطتين أساسيتين. الوضع المسألة الأولى موضوع الحريات في باكستان الذي يشهد المزيد من التشدد على المستوى ربما قمع كل القوى التي تعارض السلطة، وشهدنا مجموعة من التغيرات السياسية الدراماتيكية أو المتسارعة من خلال مجلس النواب أو من خلال المسؤولين الذين تم عزلهم سواء في الجيش أو في السلطة السياسية. الأمر الآخر الذي هو مهم جدا هو الموضوع الاقتصادي، في ظل الوضع الاقتصادي السيء جدا، انتشار حالات الفساد، تراجع قيمة العملة، وأيضا يعني ربما غياب الكثير من الأبعاد الاستثمارية أو التجارية في الاقتصاد الباكستاني، وأيضا في ظل أوضاع كما نعلم إقليمية ربما غير مستقرة، كل هذا يعقد المشهد. ومن غير المستبعد في حال اندلعت الاشتباكات في الإقليم الذي فيه شعبية كبيرة لعمران خان، ربما تتمدد هذه التوترات أو هذه الاشتباكات إلى مدن أخرى. وبالمناسبة شاهدت تقريرا قبل مجيء إلى الاستوديو، أصبحت العاصمة الباكستانية إسلام أباد ربما نوع من الثكنة العسكرية في ظل عشرات الحواجز وانتشار القوى الأمنية، خوفا من التظاهرات التي ربما تعم البلاد نتيجة هذه التوترات في ظل أفق سياسي بالفعل متوتر ومناخات سياسية دستورية غير واضحة حتى الساعة.
1: في ظل هذا المشهد، ما هي السيناريوهات أمام الحكومة الباكستانية للتعامل مع هذه التطورات؟ هل هي أقرب إلى مقاربة تعتمد الحوار وامتصاص غضب الشارع، أم ربما نذهب إلى مقاربة أمنية؟
0: واضح جدا بأن السلطات المركزية في باكستان لحد الآن ليس هناك أفق واضح لاعتماد أسلوب حواري أو تفاوضي مع ربما الجهات المخالفة لها في هذا الإقليم. واضح جدا بأن البعد العسكري هو البعد الأكبر، خاصة في ظل ربما حشد المزيد من القوات الجيش الباكستاني على مشارف الإقليم، وهناك ربما قرارا واضحا

0: باعتماد المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني التي تتشدد بحالة الطوارئ وتعلن بحل الحكومة المحلية في أي إقليم من الأقاليم المتمردة، وأيضا بسط سلطة الجيش كقوة أساسية في ظل إعلان حالة الطوارئ. بكل صراحة يعني كل التقارير والقراءات أستاذ محمد تشير بأن المشهد في باكستان حاليا مشهد متوتر، ربما يكون قادم على المزيد من التوترات إلا في حال أصدر الرئيس آصف زرداري والحكومة الباكستانية قرارا بالتراجع عن الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ، وربما سحب الجيش من الطرقات مما قد يريح المشهد، وأيضا قد تتدخل الجهات القضائية عنيد بذلك المحكمة العليا بإبطال القرار أو المرسوم الذي أعلن الأحكام العرفية في هذا الإقليم. هذا هو الحل الوحيد، وإلا أنا أعتقد بأن أي وساطات خارجية لن تنفع في ظل الاحتدام الداخلي وفي ظل ربما التوتر الشديد لدى أنصار عمران خان الذين يعتبرون بأنه قد قمع وظلم وسجن بشكل غير قانوني ويجب إطلاق سراحه فورا من سجنه.
1: فيما يتعلق المشهد ربما بقضية عمران خان، دكتور هل تعتقد أننا سنشهد أي مرونة من قبل الحكومة والجيش فيما يتعلق بملفه؟
0: يعني هو الرجل الآن أصبح يعني هو مصاب ووضعه في السجن بوضع ربما جسدي وصحي غير جيد أبدا، وبالتالي كان هناك مطالبات كثيرة بإطلاق سراحه. أنا أعتقد وبكل صراحة وموضوعية من خلال متابعتي للشأن الباكستاني أن أولى نقاط الحل تتمثل بإطلاق سراح عمران خان وعودته ربما إلى أهله وإلى جماهيره، وإلا طالما بأنه محكوم بالسجن وفي ظروف صحية صعبة، أنا أعتقد بأن حالة الغليان ستستمر. وبكل صراحة يعني حتى من يتابع طبيعة التهم الموجهة إلى عمران خان بالفساد أو بتقبل الرشا، الكثير من القراءات الموضوعية لطبيعة هذه الاتهامات تقول بأنها مفبركة من قبل السلطة التي أرادت إقصاءه لأسباب سياسية تتعلق بآرائه السياسية وبمواقفه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو الكثير من الأوضاع الإقليمية المحيطة بباكستان. هم يقولون بأن أو القراءات تقول بأنه دفع ضريبة مواقفه، وربما فبركت له اتهامات أستاذ محمد، فبركت له اتهامات بالتزوير وبتقبل الرشا وبالفساد وهو بعيد عنها، وأودع السجن بناء على هذه الاتهامات المفبركة، وأقفيت الأغلبية التي كانت مؤيدة له عن البرلمان وأتي بسلطة جديدة. أنا أعتقد أن باب الحل في هذا الموضوع يتعلق إما بالتخفيف عنه أو إطلاق سراحه، وبالتالي أنا برأيي تهدأ ربما حالة الغليان، وإلا دون ذلك أنا أعتقد بأنه طالما أنه محكوم بالسجن ولم يكن هناك إصلاحات اقتصادية وكان هناك تضييق على هذا الإقليم وغيره من الأقاليم، فإن باكستان ربما سيشهد مع الأسف تطورات دراماتيكية غير إيجابية في القادم من الأيام.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا

0: طبعا انه صار كأنه مريض سكري. بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة. بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث
4: نقترب أكثر
3: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
4: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
3: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
4: القصة وما فيها.

تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضاً.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن، وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتجديد حصارهم على تعز، ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديدا طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولا إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيدا لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
0: قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها. وأضاف أردوغان في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تركيا تندد بهجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء بالمملكة.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى السريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في السعودية وفي الرياض

0: مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة اكس ان الاستهداف تم بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، أحدها باتجاه الرياض واثنين باتجاه خميس مشيط.
1: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
2: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
1: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الاتصال. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين، قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. جددت طهران نفيها وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لإيران. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرني قال إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، وأكد أن بلاده لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين إيرانيين بتهمة التورط في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران. تتسارع التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
3: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً، تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل، لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعاً أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تارت عربي.
0: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وبحسب مصادر ميدانية، فقد استشهد فلسطينيان باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة، فيما ارتقى 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوبية قطاع غزة. تزامن ذلك مع نصف الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، وذلك عقب تقديم الاحتلال للخط الأصفر قرب مفترق الشجاعية. هذا وأظهرت صور أثار الدمار الذي لحق بخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف، واستشهد إثر هذه الغارة 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 1500 شهيد حتى الآن.
4: كنا يعني قاعدين يعني قاعد صغار في الشارع بالعرض، فجأة سمعنا صوت انفجار، طلعنا نجري لقينا اللي هي نقطة الشحن تم استهداف. طبعا هو المواطن، هو جارنا الوالد الشهيد، كان فتحها شاب مقبل على الزواج يعني، فكان عامل له نقطة شحن يعني عبارة عن خيمة مجهزة بلوح طاقة، فكان عامل نقطة شحن يعني يعيش منها يظبط أموره. فلما دخلنا لقينا يعني كم يعني ما يقارب 3 شهداء غير أهل بيتهم مصابين، وناس طبعاً مرة في الشارع، أطفال، نساء، كانوا طبعاً كلهم مصابين. طبعاً هذا ما حدث امبارح في الليل طبعاً، يعني اليوم بيحكوا إنه في هدنة إنسانية وفي أمور تمام. وين الهدنة؟ يعني إحنا اليوم نحكي في سنة عن هدنة، وين هي الهدنة تبعتهم؟ طبعاً من يوم وقف إطلاق النار في غزة الكل ملتزم بوقف إطلاق النار، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي حاجة، على العكس من سنة وتعالى اليوم استهدافات بشكل يومي، يعني بشكل يومي عندنا استهدافات. يعني جارنا هذا الشاب يعني عمره 23 سنة تم استهدافه بنقطة شحن. صحيح أنا أغلبهم كلهم نازحين، طبعا في ناس نازحة هنا تم إصابتها، وغير الأطفال الصغار يعني في أماكن بعيدة وصلتهم الشظايا.
0: أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وباعتداءات المستوطنين على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية. فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصير القبلية جنوب نابلس. يأتي ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال عمليات اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

0: تمسك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإبقاء قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة، وأوضح كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار منزل عائلة يوسف الشنران في وادي الرخيم جنوب الخليل، بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها.
1: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب المنزل لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف.
2: ألو
3: أستاذ يوسف، الله يعطيك العافية.
2: الله يجزاك عافية، حياك الله.
3: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كلياته، ما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار؟
2: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيش، ليش إذا شافوني بطردوني. ما كهرباء فيش ومي بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
3: طب إجوك مؤسسات دولية، سفارات؟
2: هان ما وصلوني، هان محلات وصلني.
1: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
4: إيش عم مستوطنين بيت محاصر، ومن نجي نطلع هم يصير زعط ورانا، ومخلناش نطلع من برا الباب ورا.
1: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها، ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
5: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم، طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
1: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير.
6: في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويش، ترت عربي، الخليل.
0: أخلى تنظيم PKK الإرهابي عددا من مناطق إيواء عناصره قرب الحدود التركية مع العراق ضمن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التركية المنبثقة عن مبادرة تركيا خالية من الإرهاب. وبحسب مصادر أمنية، أخلى التنظيم الإرهابي مناطق إيوائه في كل من هيبات وياجك وصبري وسامسون شمالي العراق، وذلك اعتبارا من 8 شهر أكتوبر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن رؤية التضامن الوطني والاندماج المجتمعي التي أطلقت بهدف ضمان الاستقرار في المنطقة وتعزيزه ما زالت مستمرة بحزم ودون أي تنازلات. أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية عن تشكيل الأغلبية الحكومية في المغرب. وأعلنت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك تشكيل الأغلبية الحكومية عقب انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي بدأت في 30 سبتمبر الماضي.

0: وأوضح البيان أن الأحزاب الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 9 على الأقل في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال زيلينسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكنيا شاهقا في منطقة دارينسكي بالعاصمة كييف، مضيفا أن روسيا تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه ضغوطا أكبر، وحث الولايات المتحدة على التصرف بقوة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في قطاع الطاقة. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تنتهك الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطها.
1: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكرملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. وأحجم المتحدث باسم الكرملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي صلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
2: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد، لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا. وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
1: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترتي عربي.
0: قالت نائبة ديمقراطية إلهان عمر إنها لن تسكت عقب دهم منزلها في واشنطن، مضيفة أن عملية الدهم تمثل استهدافا للخصوم السياسيين واستغلالا لسلطات إنفاذ القانون الفيدرالية. واتهمت الرئيس دونالد ترامب باستهدافها بالأكاذيب وحملات التشويه على مدى 10 سنوات.
3: في تطور لافتة، دهمت السلطات الأمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها. وفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع، ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت أمر تفتيش صادرا عن الوزارة يتعلق بشبهات احتيال في أوراق الهجرة تعود إلى فترة طفولة.

0: النائبة، ولم تتضح بعد جميع تفاصيل القضية، كما أن التحقيق لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنه يأتي في ظل استمرار هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلهان عمر وخطابه المتكرر ضد الجالية الصومالية والمسلمين في الولايات المتحدة، ما يضع المداهمة في سياق سياسي مشحون. إلهان عمر ليست مجرد اسم في عناوين الأخبار، فهي واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المسلمين والمهاجرين داخل الكونغرس الأمريكي، ونائبة جعلت من قضايا التمييز الديني والعرقي والعدالة الإنسانية محوراً لحضورها السياسي، ومن الدفاع عن حقوق المسلمين إلى مساندة القضية الفلسطينية ورفض استهداف المهاجرين بسبب أصولهم أو معتقداتهم. سعت إلهان عمر إلى إيصال قضايا كثير من الفئات التي ترى أنها لا تحظى بالإنصاف الكافي في المشهد السياسي الأمريكي. اليوم تعود إلى وجهة الأحداث، وهذه المرة على خلفية تحقيق اتحادي يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية. وبين تطورات التحقيق ومسيرتها السياسية، يبقى اسم إلهان عمر مرتبطا بصوت حاضر في الكونغرس يرفع قضايا المسلمين والمهاجرين ويخوض معركة التمثيل والدفاع عن الحقوق في واحدة من أكثر الساحات السياسية تأثيرا في العالم. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: إلى التذكير بالعناوين: تصاعد حدة المعارك في اليمن بين الجيش والحوثيين وتحذيرات أممية من تفاقم الجوع بين النازحين. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكية يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. ختام النشرة في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث.

وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

الأمة العربية أقوى بوحدتها لا بفرقتها، وبالتضامن لا بالطائفية، وبالأخوة لا بالكراهية. كفى عبثاً بعقول الشعوب، وكفى نفخاً في نار الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. خلافاتنا لا تبرر تمزيق أوطاننا، واختلاف مذهبنا لا يلغي وحدة مصيرنا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الأحبة وتتابعونا معنا. إذن تضامن واسع مع السعودية بعد استهداف مطار الملك خالد بالرياض. بعد تعطيل مئات السيارات، بنزين مغشوش يشعل موجة غضب في سوريا. بسبب ارتدائها الحجاب، طالبة تركية تتعرض للعنصرية في فرنسا. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من المشاهد المروعة التي تابعناها جميعا. بعد استهداف جماعة الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الهجوم الذي طال منشأة مدنية تعج بالمسافرين أشعل طبعا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد كبير باستهداف الأبرياء عبر صالات السفر. لحظات إذن من الرعب عاشها المسافرون حين استهدفت صواريخ الحوثيين أروقة المطار مخلفة دمارا واسعا. هذا الهجوم سقط ضحيته مدنيون أبرياء من مختلف الجنسيات للأسف. تابعوا معي.

0: القصص الإنسانية التي خلفها القصف كانت مؤثرة جدا، فمن بين الضحايا الشابة بثينة عويضة التي استذكر ذويها أمنيتها الأخيرة بأن تدفن في مكة المكرمة لتلقى حتفها على أرض المملكة. تابعوا معي.
1: من الوطن مكة، لا داعي سوريا تقول لا أنا بدي موت مكة، ما بدي دفن مكة، ما بدي أجمع سوريا هلا.
2: هاي أمي الثانية قالت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بس شوف أولادي كلياتهم وحج وبعد منا أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها من وقت اللي كانت في حلقة. قلت لها ايه انا لها ان شاء الله تجيبك انا من حلب وبتروحي بتشوفي اولادي وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي ان شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فترة قلت هاي رجع لعندي عقلي.
1: الحسين هو الحسين
2: الله
1: يرفع لكم ضرب مطار جدي امبارح ومطار جدي والرياض وابها ثلاث مطار ضربوا حتى دور على سكان مدني على مطار مدني ما بقى بالرحمه هي اللي قدها دور يعني
3: تجعلني ذكرى طيبه لكل ما عرفني.
0: العزاء امتد إلى محافظة البحيرة بمصر حيث خيم حزن واسع على أهالي وأصدقاء مضيفة الطيران عزة رمزي التي يصفها محبوبة.

انا قاعده لقيت بنت عمي بتتصل ولقيتها بتخبط عليه ما ردتش علي، لقيتها بتخبط علي. هي بنتي في ايه؟ انا سمحت الاسم، انا اتصدمت، انا قلت انت اتجننتي يا بنتي، بتضحكي عليا؟ انت ده لسه كانت عندي دلوقتي. كل ما تنزل اجازه تحود عليا تقعد معانا، شوكات بتنزل معانا في الاعياد وفي رمضان، ما كانتش بتسيبنا تيجي هنا عندنا الجامع تقعد معانا هنا تصلي هنا وتطلع معانا على البحر. احنا عندنا جارب كانت تنزل معانا هنا في المرده، تنزل في الجارب تقعد معانا. واقول لها ايه؟ انا مش مصدقك، انا ما اقولهاش، انا اقول لها تعالي انت بتضحكي عليا، انت اكيد بتضحك على ما انتش رايحه بعيد ولا حاجه، انت اكيد بتضحك عليا. هي تلاقي عامله مثلا حاجه زعلانه ولا حاجه، حد مزعله اكيد، حد مزعل، حد يقول لها تيجي.

0: الأردن كان له نصيب من الوجع أيها الأحبة، إذ ظهر والد الشاب محمود البرقاوي ينعي ابنه الذي فقد حياته غدرا في هذا الهجوم. شاهدوا معي.
1: يا رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. قصف صعب صعب صعب. لا شو بدنا نحكي يعني، وكانت أكيد كان في المطار يعني، ولا يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله المني كان موجود عشان ربنا ياخذ الوداع. يعني أنا مش عارف شو هالأمور اللي عم بتصير يعني، والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي نتحمل الوضع الشغله اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي تركنا اياها ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور يعني، انا ما يعني هذه اذا بتضل هالامور هاي ماشي راح نفقد ناس ابرياء. ما بتمناها انا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. إن شاء الله رب العالمين إنه يوصلنا بأسرع ما يمكن يعني الجهات الرسمية في الأردن ما شاء الله.
0: في خضم هذه المأساة وإرباك حركة الطيران تجلت لوحة من التضامن الشعبي العربي والعالمي، وتوالت التعليقات على المنصات في دول عدة تندد بالهجوم على السعودية. ففي مصر وبعد أن أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لمواطنيها العالقين، عجت الصفحات بمئات التعليقات من المصريين أعلنوا عن فتح أبواب بيوتهم للسعوديين قائلين بيوتنا مفتوحة مفتوحة لكم عذرا للسفارة، لا حاجة لتدخلكم، السعوديون منا ونحن منهم، في مشهد تضامني أثار إشادة واستحسانا واسعا عبر المنصات أيها الأحبة. الآن نذهب بكم إلى تعليقات رواد هذه المنصات، وقد رصدنا تضامنا واسعا طبعا مع السعودية. شاهدوا معي. سعيد يقول: انتقال الجماعات المسلحة من الإرهاب المحلي إلى استهداف المدنيين والمرافق بالخارج، يحول اعتداءاتها لقضية دولية ويفرض عليها عزلة وعقوبات تهدد وجودها وتكلفها أثمانا باهظة. أيضا تعليق آخر: فجعنا بالكويت بمشاهد القصف المؤلمة والسعودية غالية علينا، اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين ورد كيد من أراد بهم سوءا. زايد يقول: السعودي في الإمارات ليس ضيفا بل صاحب دار وأخ عزيز، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد جوار بل أخوة راسخة ومصير وتاريخ مشترك. تعليق آخر لسند: دمعت عيناي لصدق مشاعر ودعوات أشقائنا المصريين في ردهم على السفارة السعودية والتي أثبتت أن الأخوة بيننا أفعال لا أقوال. لمستم قلوبنا وفي هذه المواقف تتجلى محبتكم الصادقة.

0: من محطات الوقود إلى ورشات إصلاح السيارات، أزمة جديدة تشتعل في الشارع السوري بعدما تحول البنزين إلى مصدر قلق لأصحاب المركبات إثر ظهور شكاوى من أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر بنزينا بلون غير معتاد وشوائب تثير الشكوك في جودته. نشاهد معا. هذه القضية أثارت جدلا واسعا وفتحت باب التساؤلات حول مصدر هذا البنزين وكيفية وصوله إلى الأسواق، بعدما تحدث سائقون عن أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، تمثلت في صعوبة تشغيل المحركات وتراجع أدائها وتعطل مضخات الوقود والفلاتر، ما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ إضافية لإصلاح سيارتهم. وفي ورشات الصيانة تكررت الشكاوى ذاتها وسط حديث عن استقبال مركبات تعاني أعطالا متشابهة، فيما عبر سائقون عن استيائهم من الأضرار التي لحقت بسياراتهم. شاهدوا معي.
1: يوم اجتني سيارة هاي بنزيناتها نكازية، هذا بنزين لونه
2: هذا لون برتقالي تقريبا،
1: هذا لون مازوت، لون تمر هندي، شو بدك تسميه سميه، بس بنزين سيارة ما عم تدور من وراه، هذا بنزين ما مازوت مرزوم ورا هي القصة وكرهانة. ليش؟ عم تفتح أعطال أعطال أعطال وآخر شيء البنزين سيء.
3: حط بنزين عاطل، أول شيء سكسكت معه السيارة، بعد ما سكسكت دغري فتلت قشرة برضا. بنزين مثل الدبق عم يدبق تدبيق.
2: شو عم تساوي هلا؟
3: عم اسحب المحرك.
2: قديش ممكن تكلف صاحب السيارة؟
3: من 700 ل 800 دولار. انضبط إذا ما غير.
4: لحد الآن ما شفت مشاكل، بس ما بعرف إذا بقية السيارات إذا عم يعانوا منه ما بعرف، بس بالنسبة لي لا، ما يعني نكون واقعيين إن شاء الله وصريحين، أنا لحد الآن ما شفت بالنسبة لسيارتي لا سكسكيت لا أطشت لا نهائي.
5: والله السيارات كلها ما فيها حيل بمبا، يعني السفياني بتدعس دعس ما في حيل بمبا، عم عبي يعني أكتان الزيادة مشان ها شوي يكون فيها حيل.
0: ومع اتساع الجدل أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح تحقيقات ومتابعة ميدانية لتحديد مصدر البنزين غير المطابق للمواصفات، فيما أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن الفحوص التي أجرتها على عينات من الوقود أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة مع إقرارها برصد حالات لوقود مخالف في الأسواق. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع يحيى. شاهدوا معي. إذن يحيى يقول: إن استعادة الثقة بسوق المحروقات لا تتحقق بحملات الضبط وحدها، بل بمنظومة رقابية شفافة تحدد المسؤولية وتمنع تكرار المخالفات وتحمي المستهلك من تحمل تكلفة الخلل والفساد. ربيع يقول: السؤال للمسؤولين عن وجود هذا البنزين السيء، لماذا لم يتم التأكد من مواصفاته قبل طرحه في محطات الوقود ومدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية؟ هكذا يتساءل. أما نبيل فقال: أين هيئة الرقابة والتفتيش ومديرية حماية المستهلك وخبراء الوقود وهيئة مراقبة الجودة والمواصفات ووزير الطاقة من هذا الموضوع؟ أما يوسف فكتب قائلا: يجب إغلاق كل محطة وقود تثبت بيعها لهذا البنزين، لأن القائمين عليها على دراية تامة بنوعيته السيئة. أن تجتهد طوال سنوات دراستك لتفوز بفرصة تعليمية عالمية ثم تجد نفسك فجأة ممنوعا من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالتعليم أو الكفاءة، هذا هو المأزق الذي واجهته طالبة تركية صدمت بقرار غريب. القصة أيها الأحبة أن طالبة تركية متفوقة حصلت على فرصة للدراسة في جامعة السوربون المرموقة في باريس كجزء من برنامج التبادل الطلابي، إيرا سموس التابع للاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت برفض تأشيرتها، والسبب المباشر لم يكن مستواها العلمي بل لأنها لم تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على التأشيرة الفرنسية. ولكن ما هي هذه المعايير التي أبلغت بها الفتاة؟ المعايير هي الحجاب الظاهر في الصورة التي قدمتها، ويجب عليها استبدالها بأخرى دون حجاب. تقارير إعلامية أوضحت أن الطالبة التي استوفت كافة الشروط العلمية واللغوية المعقدة للبرنامج المشترك أبلغتها الإدارة الفرنسية صراحة بأن استمرارها في مقاعد الدراسة مرتبط بنزع حجابها، متذرعة بالقوانين المحلية الفرنسية المتشددة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. الواقعة فجرت موجة عارمة من الغضب والاستنكار عبر المنصات التي وصفت الإجراء الفرنسي بأنه وثيقة عار وخطوة تمييزية فاضحة تخالف القوانين المنظمة لحقوق الطلاب والحريات الشخصية. واجه هذا التعنت طبعا هجوما حقوقيا وأكاديميا واسعا في الأوساط التعليمية التركية، حيث اعتبر مراقبون أن إقحام القوانين العلمانية الفرنسية الخاصة في برنامج أوروبي عام يهدف لمد جسور التواصل بين الثقافات يمثل تراجعا خطيرا وتعديا واضحا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ودعا ناشطون الهيئات المنسقة لبرنامج إيراسموس في الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لفتح تحقيق رسمي وفرض ضوابط واضحة تحمي الطلاب الوافدين من هذه الممارسات الإقصائية التي تضر بسمعة التعليم الدولي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بحرية المعتقد. الآن نذهب أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد بعض التعليقات حول هذا الموضوع، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع إبرو. فرنسا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان والحرية تسقط في مستنقع العنصرية والتمييز، هذا القرار ضد طالبة متفوقة لمجرد حجابها هو النفاق بعينه. محمد يقول: كل الدعم والتضامن مع ابنتنا الغالية، تفوقك الأكاديمي لا يمكن أن تحجبه قرارات عنصرية ضيقة، وارتداؤك للحجاب هو حريتك الشخصية الكاملة. أما ياسين فكتب قائلا: منع طالبة من مقاعد الدراسة بسبب هويتها الدينية هو سلوك ينتمي للعصور الوسطى. تعليق آخر: أين هي حرية الاعتقاد والتعبير التي يصدعون رؤوسنا بها كل يوم؟ يبدو أن الحرية لديهم تفصل على المقاس فقط. أحدثت الغارة الجوية الإسرائيلية دمارا واسعا إثر استهدافها مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منازل المواطنين بالكامل، ما اضطر عشرات العائلات إلى النزوح من المنطقة. شاهدوا معي.
6: حياة، فيش أكل، فيش شرب، فيش شغل، فيش عمل، كل حاجة منهية في البلد.
7: صار انه امبارح بعد صلاة العشاء اعطونا امر اخلاء للمربع هذا كله، هي في المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا انه بدنا نضرب فيها بيت، فاخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت ابراهيم البحيسي، هذا بيت اهلي، منطقة آمنة، والناس اللي ساكنينها ناس طيبين وناس غلابة، لا لهم في الشرق ولا لهم في الغرب ولا لهم في الأحزاب ولا لهم في أي حاجة يعني. كلهم زي ما أنت شايف، كلهم بدور على طلب رزقهم ويعرفوا يعيشوا بس، لكن بعرفش البيت هذا ليش ضربوه ولا المربع هذا ليش انضرب أصلا يعني. أكيد إحنا لما صار القصف إحنا طبعا بقينا مخليين، وما حدش عارف وين مين الدار اللي انضربت، ولا قوي كثرت دار فلان دار علان، لكن لما جينا وشفنا الدمار الهائل اللي أنت شايفينه هذا الصراحة الكل تفاجأ في اللي صار هذا، لأنه المنطقة هذه المربع هذا ناس

0: في حالهم وناس ما لهمش يعني في الوضع اللي صار هذا كله. يعني أغلبيتهم ناس عمال وبيشتغلوا وبيسترزقوا هنا وهنا، يعني إشي مرعب اللي صار هذا.
1: أوقفوا مسيرة لالتقاط صورة، عروسان يلتقطان صورة مع متظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة لندن. شاهدوا معي.

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية موحدة تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزامن اللقاء مع رفع المشجعين لافتات تحتفي بذكرى انتصار أكتوبر عام 1973. شاهدوا معي.

تظاهر طلاب شجار لاستدراج مدير مدرستهم قبل أن يفاجئوه بالاحتفال بعيد ميلاده. حدث هذا في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية. شاهدوا معي.

طريقة غير تقليدية لتقديم القهوة. مقهى في مدينة ليون الفرنسية يتيح للزبائن طلب مشروباتهم عبر الهاتف قبل أن تمتد يد من فتحة صغيرة في الجدار لتسليمهم طلباتهم. شاهدوا معي.

0: On va ouvrir le mur pour avoir l'accès à la cuisine derrière. Et ensuite, place assise donc sur le devant et également sur le derrière avec une reconstruction de la DA un peu.
1: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا، وترامب يقول ان الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. اهلا بكم الى نشرة الاخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا ايضا. طهران تؤكد ان مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الاقليمية، ووزير الخزانة الامريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار روسيا على إنهاء الحرب.

0: باتجاه خميس مشيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الاتصال. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين، قال ترامب أنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها. وأضاف أردوغان في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء أن تركيا تندد بهجمات الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء بالمملكة.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل الدفاع عن السلام الإقليمي، كما نؤكد أهمية الحوار والمفاوضات لحل الأزمات التي تحيط بمنطقتنا.
0: قالت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران إنها ألغت الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة ودمام بسبب الاضطرابات في المنطقة. وأكدت الشركة في بيان أن جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض ألغيت حتى 19 من أكتوبر الجاري. وفي السياق ذاته علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها إلى الرياض والدمام في السعودية بسبب الوضع الراهن. يأتي ذلك في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على المملكة.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: تتصاعد حدة المعارك الميدانية في اليمن وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتجديد حصارهم على تعز، ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
1: وسط تضارب

0: ليس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيداً عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: جددت طهران نفيها وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها لإيران. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قال إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف القاعدة تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، وأكد بيرنام أن بلاده لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين إيرانيين بتهمة التورط في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران. تتسارع التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل النارية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن، فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً، تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل، لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تيرت عربي.
1: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وبحسب مصادر صحية وميدانية، فقد استشهد فلسطينيان باستهداف مسيرة مجموعة من المواطنين في مواصي رفح، وآخر متأثرا بإصابته في غارة على مدينة غزة، فيما ارتقى 3 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غربية خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع نسب الجيش الإسرائيلي مبانية في حي الشجاعية.

0: هذا وأظهرت صور أثر الدمار الذي لحق بخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف. واستشهد إثر هذه الغارة 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 1500 شهيد حتى الآن.
1: كنا يعني قاعدين يعني قاعد صغار في الشارع بالعرض، فجأة سمعنا صوت انفجار، طلعنا نجري لقينا اللي هي نقطة الشحن تم استهداف. طبعا هو الموطن هو جارنا الوالد الشهيد كان فاتحها، شاب مقبل على الزواج يعني، فكان عمله نقطة شحن يعني عبارة عن خيمة مجهزة بلوح طاقة، فكان عامل نقطة شحن يعني يعيش منها ظبط أموره. فلما دخلنا لقينا يعني كم يعني ما يقارب 3 شهداء غير أهل بيتهم مصابين، وناس طبعا مرة في الشارع أطفال نساء كانوا طبعا كلهم مصابين. طبعا هذا ما حدث امبارح في الليل، طبعا يعني اليوم بيحكوا إنه في هدنة إنسانية وفي أمور تمام، وين الهدنة؟ يعني إحنا اليوم نحكي في سنة عن هدنة، وين هي الهدنة تبعتهم؟ طبعا من يوم وقف إطلاق النار في غزة الكل ملتزم بوقف إطلاق النار، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي حاجة، على العكس من سنة وتعالى اليوم الاستهدافات بشكل يومي، يعني بشكل يومي عندنا استهدافات، يعني جارنا هذا الشاب يعني عمره 23 سنة تم استهدافه بنقطة شحن. صحيح يعني أغلبهم كلهم نازحين، طبعا في ناس نازحة هنا تم إصابتها وغير الأطفال الصغار، يعني في أماكن بعيدة وصلتهم الشظايا. طبعا
0: أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وباعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تسلمت فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصير القبلية جنوب نابلس. يأتي ذلك في وقت شنت فيه قوات الاحتلال عمليات اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. تمسك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإبقاء قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية

0: المحتلة لفترة طويلة. وأوضح كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، وأضاف أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي هذا فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون حصار عائلة يوسف الشنران في وادي الرخيم جنوب الخليل بالتزامن مع اعتداءات متكررة وإقامة بؤرتين استيطانيتين قربه ضمن مساع مستمرة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها.
1: هذه أقرب نقطة سمح لنا بالوصول إليها من منزل عائلة يوسف الشناران في وادي الرخيم بسوسيا جنوب الخليل، بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي محيطه منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخولها رغم وقوعه في منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. حاولنا لقاء صاحب المنزل لكنه أكد أن خروجه يتطلب تنسيقا مسبقا، واصفا ظروف عائلته بأنها أصعب مما يتصور، وليتحدث لنا عبر الهاتف.
2: ألو
3: أستاذ يوسف، الله يعطيك العافية.
2: الله يجزاك عافية، حياك الله.
3: كنت أسألك بس موضوع المي عندكم في موضوع التسكير هذا كليات، وما بتقدروش تطلعوا بالمرة ولا تجيبوا مي على الدار.
2: أنا لفيت على شباك ثاني عشان ببعد عن الجيش، ليش إذا شافوني بطردوني. ما كهرباء فيش ومي بنعرفش نجيب إلا يعني يوم إنه بيجي تنسيق بنعرف.
3: طب إجوك مؤسسات دولية، سفارات؟
2: هان ما وصلوني، هان محلات وصلني.
1: أما أطفاله الأربعة فعادوا اليوم إلى مدارسهم بعد انقطاع دام 3 أسابيع وسط خوف لا يفارقهم.
4: شعار مستوطنين البيت محاصر، ومن نجي نطلع هم يصير زعط ورانا، وخلناش نطلع من برا الباب ورا.
1: تحاصر المنزل بؤرتان استيطانيتان حديثتان في محاولة لتهجير العائلة والاستيلاء على أراضيها، ورغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة منع الاعتداءات فإن إعادة بناء البؤرتين أكثر من 8 مرات تكشف أبعادا تتجاوز الواقع الحالي.
5: هدف منه إخراج سكان وتهجيرهم، طبعا إذا خرج سكان هذا المنزل من هذا البيت راح ينتقلوا للبيت الثاني اللي هو إحنا موجودين فيه.
1: في وادي الرخيم أحد تجمعات سوسيا لا تزال آثار اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ سنوات شاهدة على الأرض، فيما يتمسك السكان بمنازلهم باعتبارها ملاذهم الأول والأخير. في كل يوم يمر هنا تظهر محاولات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين واقعا قيد التطبيق، وليست مجرد مخاوف فلسطينية في ظل تكرار حالات مثل عائلة شنران. سامر رويش، التيرة عربي، الخليل.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 2 وإصابة 9 على الأقل في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف. وقال زيلينسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكنيا شاهقا في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة كييف، مضيفا أن روسيا تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه ضغوطا أكبر، وحث الولايات المتحدة على التصرف بقوة لإجبار روسيا على إنهاء الحرب.
6: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكريملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار. ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكريملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة. وأحجم المتحدث باسم الكريملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصاف النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي صلة رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
7: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد، لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا. وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
6: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترت عربي.
0: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيكرز كوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية. ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
8: على خط تشركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8.5 ساعات إلى 3.5 ساعات، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
9: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
8: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
10: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى ويعزز الأمن الاقتصادي.

0: اقتصادية وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستياً، يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
2: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
3: إلى التذكير بالعناوين: الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا، وترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش يتخطى كوجيلي سبور بصعوبة في الدوري التركي. ثلاثية السيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. قمة نارية في إسطنبول تجمع جالاتا سراي بضيف برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض بدوري أبطال أوروبا.

استعاد بشكتاش نغمة الانتصارات في الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه كوجيلسبور بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 15 نقطة مرتقيا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف جلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد كوجيلسبور عند 12 نقطة في المركز السابع. حسم الأهلي قمة الجولة السادسة من الدوري المصري بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل إيرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شاركي أهداف السيتي الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع. حقق فرايبورغ فوزا ثمينا على ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد شالكة عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر. يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا ساعيا إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على فيرنورد بخمسة أهداف مقابل هدف وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. في المقابل يطمح غلطة سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اسطنبول لتعويض خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور 16 من بطولة شانغهاي المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة بعد فوزه على الفرنسي كوينتان هاليس بمجموعتين لواحدة بواقع 6-4 و6-4 و6-3، ويواجه زفيريف في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الذي تجاوز الأمريكي براندون ناكاشيما بثلاث مجموعات. توجت الصينية تشين وين تشانغ بلقب بطولة بكين المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على الروسية ميرا أندرييفا بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-4، ويعد اللقب الأول لتشانغ في بطولات 1000 نقطة منذ عودتها من الإصابة لتصبح أول لاعبة صينية تحرز لقب فردي سيدات في بطولة بكين منذ عام 2004. تفاعل متابعو كرة القدم بشكل كبير مع فوز مانشستر سيتي على ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب الأنفيلد. نصطحبكم بجولة نرصد فيها ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد المحسن الذي كتب: في قلب العاصفة واجه مانشستر سيتي غضب

0: ملعب أنفيلد، وابتعد بالنتيجة عقب طرد غرافنبرغ، محققا فوزا بثلاثية نظيفة ومحافظا على سجله المثالي العلامة الكاملة. الصحفي الرياضي محمد عواد تحدث عن المباراة مشيدا بدور مدرب السيتي فقال: شهر كامل يتحدثون في الإعلام الإنجليزي عن جحيما سيعيشه مانشستر سيتي في أنفيلد، ثم ماذا؟ إدارة ذهنية عظيمة من ماريسكا جعلتهم يخرجون منتصرين ساحقين متصدرين. إشادات بالجملة للمدرب الإيطالي، حيث كتب محمد الكعبي: لا تستفز مانشستر سيتي، نسخة ماريسكا، العقاب سيكون قاسيا جدا، فريق تحت قيادة مدرب إيطالي محنك لدرجة لا توصف. علي بدوره أشاد بالفريق وبالمدرب فكتب: السيتي مع ماريسكا ممتع وجميل وواقعي إلى أبعد الحدود، كرة القدم تجمع بين الواقعية والتكتيكية. ونختم مع موقع كورة الذي نشر إحصائيات مباريات السيتي هذا الموسم معلقا: خاض ماريسكا 9 مباريات رسمية على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، خسر 1 فقط وحقق الفوز في 8 مباريات. يبدو أن مانشستر سيتي ترك إرث غوارديولا لمن يستحقه. قمة أوروبية في إسطنبول تجمع غالاتا سراي بضيفه برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض، بينما يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال.
1: تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث يستضيف غالاتا سراي التركي نظيره برشلونة الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا في اختبار مهم لطموحات الفريقين القارية. ويدخل غالاتا سراي المواجهة بحثاً عن التعويض بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمراً مهماً لاستعادة التوازن في مشواره الأوروبي. في المقابل يصل برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في البطولة توجت بفوز عريض على فينورد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليؤكد الفريق الكتالوني قدرته على صناعة الخطورة الهجومية وتسجيل الأهداف. وبين رغبة غالاتا سراي في استثمار عاملي الأرض والجمهور وطموح برشلونة في تأكيد بدايته القوية، تبدو المواجهة اختباراً لقدرة الفريق التركي على مجاراة القوة الهجومية للضيف ومدى قدرة الفريق الإسباني على التعامل مع أجواء إسطنبول، مواجهة تحمل أهمية مبكرة في حسابات التأهل وتضع الفريقين أمام فرصة لتعزيز موقعهما في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا مواجهة مرتقبة بين غالاتا سراي وبرشلونة على ملعب رامس بارك، برأيك كيف يستعد هانس فليك لهذه المواجهة في ظل الضغط الجماهيري العالي الذي نعرفه في ملعب رامس بارك؟
2: صحيح طيب لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة مباراة منتظرة، يعني منذ أن خرجت القرعة إلى العلن وجميع الجماهير مترقبة لهذه المباراة، ليس فقط الجمهور التركي حتى الجمهور الأوروبي. يعني نحن نعلم جمهور غالاتا سراي ربما يصنف من أقوى الجماهير الأوروبية في العالم، ملعب صخب بأجواء رائعة، يعني أي أحد يحب كرة القدم يحب أن يكون متواجد في هذا الكرنفال الكروي الذي سيقام في مدينة إسطنبول. لهذا السبب غالاتا سراي يجب أن يلعب المباراة بحذر شديد. شاهدنا في الموسم الماضي مباراة غالاتا سراي وليفربول كيف سير غالاتا سراي المباراة وحقق الانتصار على ليفربول بطريقة جميلة جدا وقدم أداء قوي ضمن لغالاتا سراي أن يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. نسعى أن نشاهد هذا الأمر يتكرر مرة أخرى، خصوصا بعد دفعة معنوية قوية جدا لهذه غالاتا سراي بتحقيق انتصار مهم على كاسم باشا التركي بثلاثة أهداف لهدف رغم الطرد ورغم النقص العددي، ولكن برأيي هذه النتيجة أتت في الوقت المناسب لجمهور غالاتا سراي وللفريق غالاتا سراي قبل مواجهة برشلونة.
0: نعم عبد الله، بالنسبة لبرشلونة يعني إلى أي مدى سيستطيع هانز فليك والفريق يعني من فرض أسلوبه القائم بالضغط؟

0: الضغط العالي على جلطة سراي والاستحواذ أمام هذا الفريق وشغف الجماهير؟
1: على ما رأينا يعني في المواسم الماضية برشلونة بإمكانها أن يطبق هذا الأسلوب على جميع الأندية، يعني حتى أكبر الأندية العالمية مثل مدريد ومثل أندية أوروبية أخرى يحقق برشلونة هذه المعادلة، ولكن دائما في المواقف الأخيرة أو في اللمسات الأخيرة كان برشلونة يعني يتم خذلانه من بعض اللاعبين أو من بعض القرارات أو ربما أيضا من فليك نفسه عندما يبالغ في إظهار مثل ما نتذكر مثل التسلل والضغط العالي المبالغ فيه، وهذا كله يعني يجعل اللاعبين بحالة تعب شديدة وحالة ذهنية صعبة في نهاية المباريات ويفقدون بعض الأهداف أو بعض الفرص السهلة. فبرشلونة بالتأكيد سيطبق هذا الأسلوب. فليك مدرب ألماني عنيد جدا كما عهدناه وما عهدنا جميع المدربين الألمان سابقا، سيطبق هذا الأسلوب قدر الإمكان إلى أن يصل إلى ما يريد. يعني فليك بداخل عقله دائما أفكار قوية جدا ويريد أن يطبقها وأن يرى النتائج، وسيستمر بهذا النهج خصوصا في هذا الموسم. الآن برشلونة يمر بموسم ومستوى خارق جدا، يعني ربما أو بالتأكيد هو أفضل نادي في أوروبا حاليا، حتى البايرن المقدم موسم جيد ولكن تعادل أمس بهدفين مثلهما مع أوكسبورغ الألماني، فهذا يدل أن برشلونة الآن هو الفريق الأقوى عالميا وهو جاهز بالتأكيد لأن يخوض تحدي مغامرة الحصول على دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام إلى أكثر من 10 عوام.
0: نعم عبد الله، هناك غيابات في صفوف برشلونة ولعل أبرز هذه الغيابات رافينيا، برأيك يعني ما الخيارات التكتيكية التي قد يلجأ إليها هانس فليك لتعويض غياب رافينيا في المباراة؟
1: بالتأكيد إصابة رافينيا هي ضربة يعني قاسية جدا في وجه نادي برشلونة. رأينا دائما أن برشلونة عندما يغيب لاعب مؤثر، الموسم الماضي كان مثال عندما غاب لامين يامال تأثر الفريق بهذه الغيابات، وأيضا رافينيا غاب لبعض المباريات وأيضا تأثر برشلونة في هذه الغيابات، ولكن اليوم برشلونة قام بسوق صيفي بتعاقدين أذكياء جدا برأيي، رغم خروج فيران توريس وليفاندوفسكي، ولكن تم تعويضهم بجوردون وأديم وأيضا بالتأكيد جابرييل خيسوس الذي قدم مباراة جيدة أمام ختافي يوم أمس أو قبل يومين. لهذا السبب أديمي وغوردون قدموا لمسة إيجابية جيدة جدا، وأعتقد لهذا السبب برشلونة تعاقد مع هؤلاء اللاعبين، بروفايلات خارقة جدا، سرعة امتداد، لمسة أخيرة ولمسة أولى أيضا بالاستلام والتسليم، تمركز رائع جدا وقوة بدنية هائلة على صعيد السرعة والتحمل والركض لمسافات عالية، وهذا بالضبط ما يريده هانز فليك لتطبيق الأفكار الخاصة به. ربما حتى مع وجود رافينيا ويامال يلجأ لهم بشكل قوي جدا في الشوط الثاني هانز فليك ويبدل هؤلاء اللاعبين بشكل قوي جدا، لأنه يعتمد عليهم إلى الآن الموسم من بداية الموسم بشكل مهم. يعني بالتأكيد تأثير رافينيا هو الأهم ولامين يامال، ولكن أديمي وغوردون والآن جابرييل خيسوس بدأ بالمشاركة أكثر، تأثيرهم لا يقل أهمية عن تأثير النجوم الآخرين لبرشلونة. فلهذا السبب أعتقد غياب رافينيا لن يؤثر بشكل كبير جدا على برشلونة، بالطبع هو مؤثر، ولكن غوردون وأديمي وجابرييل خيسوس ولامين يامال وداني أولمو كوكب من النجوم الرائعين جدا للأمانة، ف يعني أعتقد سيقومون بالواجب وأكثر.
0: نعلم أن هانس فليك يلعب بأسلوب الضغط العالي وسينفذ هذه الخطة أيضا أمام جلطة سراي كما يعلم الجميع، ولكن هناك ربما بعض المشاكل على الخط الدفاعي، يعني ربما هناك أيضا يعني لاعب جلطة سراي فيكتور أوسيمان لاعب سريع، كيف يمكن أن يتفادى هانس فليك هذه الثغرة يعني إذا اعتمد جلطة سراي على الهجمات المرتدة؟
1: بالطبع أستاذ أيمن، دائما برشلونة كان نقطة ضعفه الوحيدة أو الأبرز هي خط الدفاع بكل تأكيد. لهذا السبب أعتقد أنه هانز فليك بهذا الموسم بدأ بملاحظة هذه الأخطاء ومعالجتها، ولكن يعني برشلونة برأيي يفتقر إلى الأسماء الرنانة في الدفاع. نحن نعتمد إلى إيريك غارسيا لاعب برأيي يعني برشلونة قد يكون أكبر منه لهذا اللاعب، رغم أنه هو مجتهد ويقدم أداء جيد، ولكن باعتقادي أداؤه جيد يعني ينسب لفليك والمنظومة التي يضعه فيها يعني هانز فليك لإيريك غارسيا، ولا هو كإمكانيات ربما يكون لاعب متوسط. أيضا كريستنسن عادة ولكن إصابات كثير، كوبارسي بمستوى متذبذب ولكنه جيد بعد المونديال خارق قدمه كوبارسي. لهذا السبب بالتأكيد فليك سيقرأ قوة هجوم جلاتا سراي، في النهاية هو يملك ليروي ساني وفيكتور أوسيمان وفريق ألبريلمان، ايضا

0: فرش
1: ولياو ايضا.
0: لاعب سريع جدا، لاعب لاعب فينك التفت منه بشكل فارغ تماما، خصوصا على الجهه اليمنى لبرشلونه الذي يلعب فيها كوندي. كوندي على مستوى الهجوم والدفاع في اخر المواسم يعني مساحات كبيره تفلت وراء خلفه، لهذا السبب باريس ألبر وليروي ساني وفيكتور أوسيمين أطلق يبدو مساحات جيدة. ولا ننسى أنه جالاتا سراي يملك رافائيل لياو، لاعب بإمكان صناعة الفارق في أي وقت رغم قراراته المزاجية وحالته الذهنية السيئة، ولكنه يبقى لاعب موهوب ولاعب ذو خبرة يمكنه أن يصنع الفارق في أي دقيقة، خصوصا بدفاعات برشلونة المتقدمة. سراي سيكون بحاجة لاعب سريع جدا على الأطراف، أن يخترق الأطراف ويمتد إلى العمق بوجود أوسيمين ووجود أيضا بمساعدة من ليروي ساني وباريش ألبريلمان.
1: نعم.
0: لهذا السبب جالاتاساراي سيكون خصم صعب لبرشلونة هجوميا، وربما برشلونة يجب أن يكون حذر جدا من هذه الحالات الدفاعية.
1: نعم، سنأتي للحديث عن جالاتاساراي، ولكن ابقى معنا عبد الله لنتعرف على أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. لو انتقلنا إلى الحديث عن جالاتا سراي، يعني جالاتا سراي في تاريخ مواجهات الفريقين فوز وحيد فقط على برشلونة، برأيك كيف سيستثمر أوكان بروك يعني الأجواء التي ستتواجد في الملعب ودعم الجماهير لتحقيق الانتصار أو أقل ما يمكن التعادل أمام برشلونة؟
1: بالتأكيد ستكون مهمة يعني أشبه بالمستحيلة أمام جلالة السراي، لنكون واقعيين يعني بعيدا عن كل الأمور الأخرى. جلالة السراي هو أقوى فريق في أوروبا، ربما ليس فقط هذا الموسم، أيضا المواسم الماضية كان من الفرق الأقوى. فوز واحد في 16 مباراة هو رقم متوقع جدا. برشلونة لطالما كان تاريخيا نادي عالمي، واستطاع جلالة السراي في بعض المباريات أن يواجه برشلونة بالند الند بتعادلات أو بخسائر خفيفة، ولكن على أوكان بروك غدا مباراة يعني قد تكون تاريخية بالنسبة له، لأنه جلالة السراي الآن يمر بفورمة جيدة جدا إلى ممتازة تقريبا، ويملك لاعبين ربما لن يتكرروا لاحقا في تاريخ جلالة السراي. فأن يجب أن تضع بصمتك أوروبيا في هذا الموسم أو المواسم القليلة القادمة، وتضع جلالة السراي اسمه مجددا على الخريطة الأوروبية بعد الإنجاز الأكبر في عام 2000 وتحقيق بطولة اليوروبا ليج أو الويفا كاب. يجب على أوكان بروك أقل شيء مع هذه النجوم أن يضع اسم جلالة السراي في الخريطة وأن يوصل لربع نهائي، ربما نصف نهائي حتى، يعني مع بعض الأمور التكتيكية قد يصل إلى هذا الشيء. فبرأيي أوكان بروك قادر على إيقاف برشلونة؟ لا، هو أمر صعب جدا، ولكن الحالة الذهنية للفريق مع دعم الجمهور الخارق ستكون سلاح قوي بإمكانه أن يحقق مفاجأة كبيرة بأن يخرج بتعادل أو ربما انتصار مثل ما حدث مع ليفربول الموسم الماضي.
0: فيكتور أوسيمين كان مصاب قبل التوقف الدولي وعاد في المباراة الأخيرة أمام كاسم باشا، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تمنح عودة فيكتور أوسيمين إلى جانب القوة الهجومية للفريق؟ ذكرنا لياو، باريش ألبر وليوراساني، غلطة سراي فرصة لمفاجأة دفاعات برشلونة.
1: بكل تأكيد فيكتور أوسيمين ربما هو أفضل مهاجم، يعني من أفضل المهاجمين في أوروبا لنقل، وبرشلونة كان مهتم فيه بالمناسبة. يعني خرجت أخبار بعد ارتباطات مع ريكي ألفاريز من أتلتيكو مدريد وقبل التعاقد مع جابريل خيسوس، يعني برشلونة يسعى للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ولكن جلالة السراي كان يملك مشروع ومشروع قوي لا يريد أن يفرط في أي لاعب من لاعبين النخبة. لهذا السبب برأيي جلالة السراي يعني عنده فرصة ولكن فرصة ضئيلة، ولكن إذا تم توفر هذه الأمور التكتيكية خصوصا على مستوى وسط الملعب، يعني جابرييل سارا قدم مباراة رائعة أمام كاسم باشا، توريرا رغم الطرد ولكنه لاعب يعني يحب أن يدخل بهذه الالتحامات وهذه المباريات، أيضا ماريو ليمينا عاد إلى التسجيل مرة أخرى وعاد إلى المساندة الهجومية، وبعد يعني غياب طويل عن هذه المساندات عاد ماريو ليمينا على صعيد الدفاع، يملك عبد الكريم بارداكشي الذي سجل هدف جميل أمام قاسم باشا وقاد الدفاع النادي التركي. لهذا السبب يعني عندما نرى إلى الأسماء نرى أن جلالة السراي قادر على أن يصنع شيء، ولكن الخوف الوحيد برأيي هو الحالة الذهنية التي سيدخل فيها جلالة السراي أن تطلع اليوم أمام برشلونة الفريق الأقوى عالميا. فبماذا سيفكر اللاعبون في هذه المباراة؟ يعني هل سيلعبون الند للند كمنافس قوي وأنه أريد أن تحقق فوز أو تعادل وأريد أن أصنع المواجهة من برشلونة، أم سيدخلون بحالة قد تكون أنه نحن فريق سراي فريق مجتهد فنحاول، ولكن بالنهاية برشلونة هو فريق الأقوى والأفضل وهو الفائز بكل حتم. هذه مهمة أوكان بروك، هذه التحدي الأكبر لأوكان بروك، وسنرى نتيجتها خلال الأيام القادمة.
0: نعم عبد الله، يعني شاهدنا قبل التوقف الدولي كانت هناك انتقادات لاذعة تجاه أوكان بروك، وكانت جماهير غلطة سراي طالبته بالاستقالة، وكان على وشك يبدو الاستقالة ولكن الإدارة لم توافق على ذلك. برأيك أوكان بروك يعني هل يملك الحلول الفنية لتجاوز برشلونة؟ ونعلم أن أوكان بروك نفسه أيضا يعني قد فاز مع هذا الفريق على يوفنتوس بنتيجة كبيرة، وأيضا ليفربول كما ذكرنا قبل قليل.
1: بكل تأكيد الجمهور التركي دائما جمهور لا يرحم برأيي، يعني حتى أوكان بروك أو حتى في جلالة سراي أو في جميع الأندية التركية عندما يخطئ مدرب لمباراة أو مباراتين تبدأ الانتقادات. لهذا السبب يجب أن يكون كل مدرب جاهز لاستقبال هذه الانتقادات واستقبال هذه الملاحظات، في النهاية هو جزء من هذه المنظومة ويجب أن يكون جاهز لكل الحالات. برأيي أوكامبورغ بالتأكيد ليس المدرب الأفضل لجالة سراي ورغم تحقيقه الدوري معهم، ولكن لنكن واقعيين، في المواسم الماضية الأخيرة المنافسين لم يكونوا أقوياء يعني على القدر الكافي في الدوري التركي، يعني ليحققوا الدوري التركي على جالة سراي. جالة سراي كان يملك لاعبين الأفضل في الدوري التركي والتكتيك الأفضل والحالة الذهنية الأفضل، لأن سراي حققوا الدوري لأربع مواسم متتالية. ولكن أوكامبورغ يعني ربما تكون هذه الفرص الأخيرة بالنسبة له، لسبب رئيسي أنه أيضا في الدوري التركي بشكتاش يقوم بموسم جيد وتعاقدات رائعة، فنرباتش بالتأكيد ربما واحد من أفضل السوق في أوروبا. لهذا السبب أوكامبورغ في المباريات القادمة القليلة القادمة أمام في الدوري التركي أو في الدوري الأبطال أوروبا ستكون حاسمة جدا، لأنه غالاتاساراي لم يرحم أوكامبورغ في هذا الموسم. أنت الآن مدرب خبرة في الدوري كثيرا، اللاعبين تعرفهم بشكل جيد، ليس عذرا أن تخرج مبكرا من أوروبا مثل كل موسم.
0: يعني عبد الله، كيف يؤثر التفوق التاريخي لبرشلونة في 10 مواجهات، يعني 6 انتصارات لبرشلونة مقابل انتصار وحيد، على حسابات الفريقين التكتيكية في قمة اسطنبول؟
1: بالطبع سيؤثر، يعني هذه كلها مؤثرات قوية في أرض الملعب. يعني لما نرى برشلونة يفوز بنتائج كبيرة، يعني برشلونة لم يفوز أبدا 1 أو 2-0، يعني دائما 3 أو 4 أو 5 أهداف. فهذه القوة الهجومية الكاسحة يجب أن غالاتاساراي دفاعيا أن يكون جاهز لصد مراوغات لامين يامال أو مراوغات جوردون وإنهاء أديمي أو جابريل شيزوس، بالتأكيد لا ننسى رودري وداني أولمو وبيدري. فهذه يعني هذه المواجهات وهذه غزارة الأهداف هي أقل شيء متوقع في المباراة القادمة، خصوصا أنه غالاتاساراي في بعض الأوقات يعني يرتكب أخطاء دفاعية فادحة. رأينا هدف كاسبشا في مباراة قبل يومين كان خطأ فادح من دفاع غالاتاساراي، وعلى أثره تلقى هدف يعني، وكانت مباراة ستفرد في الدقائق الأخيرة لولا تسجيل ماريو ليمين الهدف الثالث وتسجيل الهدف الثاني من قبل باريس ألبري الذي كان خطأ من دفاع كاسبشا. فيجب أن يكون غالاتاساراي جاهز لصد هذه الهجمات الكبيرة من برشلونة وأن يخرج بأقل الأضرار وأن يحافظ على النتيجة قدر الإمكان.
0: نعم عبد الله، كم تتوقع نتيجة المواجهة؟
1: التوقع خير التمني، نتمنى غالاتاساراي أن يقوم بمباراة كبيرة بالتأكيد، ولكن أتوقع فوز برشلونة 3-1.
0: نعم، كنت معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

صباح الخير وصباح أسبوع جديد نعود فيه إلى العمل وإلى لقائنا بكم. أم هندية تحاول مواصلة يومها في العمل وطفلها على ظهرها، مشهد يبدو بسيطا في ظاهره لكنه أشعل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت حوله الآراء بين من رأى فيه صورة لمعاناة أم تسعى إلى تأمين لقمة العيش، ومن تساءل عن ظروف العمل وحق الطفل في الرعاية والأمان. بين الحاجة والمسؤولية وبين العمل والأمومة يفتح هذا المشهد نقاشاً يتجاوز حدود الفيديو ليطرح تساؤلات عن واقع الأمهات العاملات والتحديات التي يواجهنها. نناقش تفاصيل هذه القصة في أولى فقراتنا لهذا اليوم من برنامج يني صباح. أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون معنا. من قال إن الملل في العمل مضر؟ دراسة تؤكد فوائده للموظف والمؤسسة.

أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. بين لقمة العيش ومسؤولية الأمومة، أحياناً تفرض الحياة على الإنسان خيارات لا تشبه ما يتمناه. مشاهد كثيرة تمر أمامنا يومياً وتدفعنا إلى طرح أسئلة قد تبدو بسيطة لكنها تكشف الكثير عن نظرتنا إلى الحياة. فعندما نرى مشهداً كهذا الظاهر على الشاشة، تتبادر إلى أذهاننا أسئلة تتعلق بوجهة نظرنا وإنسانيتنا وأخلاقنا أيضاً. امرأة بسيطة تبدو نحيلة البنية تحمل طفلها الصغير على ظهرها بينما تواصل عملها في محطة وقود، لكن وراء هذه الصورة قصة نقلتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي شابة هندية من المؤثرات على المنصات الرقمية، وتعود الواقعة إلى منطقة لاداخ في الهند. ومن لاداخ إلى منصات التواصل الاجتماعي كانت النقلة الحقيقية لتلك القصة مشاهدينا، ونتابع بعض تفاصيلها. فقد نشرت سيدة تدعى بريانكا مقطعا مصورا للأم أثناء عملها في محطة وقود، وأرفقته بعبارة: هنا تجدونني في أحلك لحظات حياتي. ليتحول المشهد إلى موضوع واسع الانتشار والتداول على منصات التواصل الاجتماعي. لم يمر هذا المشهد مروراً عابراً، بل حظي بتفاعل واسع من رواد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وحصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة. إذن دعونا نشاهد معاً هذه اللقطات.

طبعا هنا تتلاشى كثير من العبارات وتحضر العواطف. لنشاهد كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن المؤثرة التي نشرت الفيديو لم تكن تتوقع حجم التفاعل الذي سيحظى به، حتى إنها قررت التواصل مع الأم عبر مكالمة فيديو لإطلاعها على حجم التفاعل والاهتمام اللذان حظيت بهما هذه القصة. وجاء ذلك وسط رسائل حب ودعم إلى جانب مبادرات مجتمعية هدفت إلى تقديم المساعدة المادية والصحية والنفسية للأم وطفلها. وأخبرت المؤثرة الأم بأنها تمكنت من جمع مبلغ مالي لها من خلال متابعيها الذين أشادوا بالقصة ووصفوها بالملهمة كثيرا، كصاحب هذا التعليق الذي كتب قائلا: إنها بطلة، بارك الله فيها وفي طفلها. وآخر علق بهذه العبارة: عندما رأيت عملها الشاق وهي تحمل طفلها هانت علي معاناتي في العمل وشعرت بأنها تتعب أكثر مني. ولكن في المقابل هنالك تعليقات من نوع آخر. إذا يقول هذا المغرد: إن اصطحاب الطفل إلى مكان العمل في مثل هذه الظروف يثير مخاوف تتعلق بسلامته. وكتب أحدهم قائلا ومعقبا: يا رب يعينها، ولكن رائحة البنزين خطرة للطفل طوال اليوم. أظن أن الأم تدرك هذا الأمر، ولكن على ما يبدو العوز والفاقة قد تدفع الأمهات إلى تجاوز مثل هذه الأمور للحصول على لقمة العيش.

0: كثيراً ما نسمع عن الملل الذي قد يصيب بعض الموظفين أثناء ساعات العمل، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تنعكس على أدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم أيضاً. لكن المفاجأة أن الملل الوظيفي قد يكون مفيداً في بعض الأحيان. كيف ذاك؟ دعونا نتعرف على إيجابيات الملل الوظيفي في سياق هذا التقرير.
1: إنه المنبه، دق جرسه ليخبرك بأنه حان وقت النهوض من النوم والذهاب إلى العمل. أنت الآن تغلق صوت المنبه الذي يزعجك وتدير وجهك إلى الجهة المقابلة متمنياً أن تكمل نومك ولا تذهب إلى العمل. ولكن ما هي سوى لحظات تجد نفسك بعدها مرغماً على الاستيقاظ، فتنهض مسرعاً تبدل ملابسك متوجهاً إلى مقر عملك. وبعد مرور عدة دقائق من وجودك على رأس عملك تجد نفسك مثقلاً بمشاعر الضيق والضجر. نعم، إنه الملل الوظيفي، هو ذاك الشعور الذي يصيب بعض الأشخاص بعد قضائهم مدة طويلة في العمل. يؤدون نفس المهام وذات المسؤوليات دون اكتساب أي مهارات جديدة. علماء النفس يعرفون الملل الوظيفي بأنه حالة نفسية تصيب الموظف حينما تصبح أعماله روتينية، فيؤدي كل يوم نفس المهمة ونفس المسؤولية دون أي تجديد. كثيرة هي الأسباب التي تدفع الموظف إلى الشعور بالملل، من بينها غياب الانسجام مع فريق العمل أو عدم اكتساب الشخص مهارات جديدة من عمله، ما يؤثر سلباً على إنتاجيته ونشاطه، وذلك وفقاً لدراسة أجراها معهد الصحة المهنية في فنلندا. هناك من يعتقد أن تلك الحالة النفسية تنعكس دائماً بالسلب على الحياة العملية، لكن الدراسة المذكورة أشارت إلى أن الملل الوظيفي قد يكون إيجابياً أحياناً، فقد يدفع الموظف إلى الابتعاد عن عمله لمدة من الوقت ليعود إليه بروح جديدة ويحسن من جودة عمله. كما قد يدفع الشعور بالملل الموظف إلى اكتساب مهارات جديدة تؤهله للارتقاء في العمل. وإذ كان البعض يقول إن السعادة معدية، فإن الملل هو الآخر معدى. لذا يجب الابتعاد عن الأشخاص المعروفين بكرههم للعمل أو أولئك المحبطين الذين يرون الكون من خلف نظارتهم السوداوية. فالابتعاد عن أشخاص على هذه الشاكلة هو إنجاز بحد ذاته.
0: ومعنا من عمان المستشارة الإدارية ليان الصالحي. مرحبا بك ليان. إذا هذا التقرير يعرض فوائد على ما يبدو للملل، هل يجب ممارسة هذا الأمر على ما يبدو أم الابتعاد عنه؟
2: بلا شك، صباح الخير أول إشي. بلا شك موضوع الملل، إذا اليوم أنا بسألك أو بسأل أي شخص عم بتابعنا إمتى كانت آخر مرة صدقاً قعد مع حاله بعيداً عن التليفون، بعيداً عن أي نوع من الفوضى أو الأمور الجانبية كانت السوشيال ميديا أو غيرها. فكرة الملل بحد ذاته هي فكرة أنك أنت تكون موجود في مكان وتعطي حالك فرصة لأنك تولد بأفكارك بطريقة جديدة. فبلا شك وجود الملل يعني بفترات محدودة بيساعد كتير في نوع من الكرياتيفيتي، كانت للأطفال أو كانت حتى للموظفين.
0: نعم، هل هو خاص بأشخاص دون أشخاص؟ هل هنالك أشخاص يعني يفرض عليهم الملل في أي عمل ينجزونه، وهنالك أفراد يحبون العمل دائما ولا يصابون بهذه الفترات أو النوبات إن صح التعبير؟
2: شوف، موضوع الملل بحد ذاته صار في دراسة من فترة ببريطانيا على عدد من الموظفين بإحدى الشركات، كان فعليا فيها بأنه هو مش مناسب لكل الأشخاص وكل الأفراد ومش بفترات كتير كبيرة، لأنه بيكون في عنا نوع من بنحكي عنها يعني خاصية كيف البيرن آوت بتصير لما يكون في عندك شغل زيادة. نفس الإشي بصير في عندك إذا كان في عندي ملل زيادة. فلذلك هو موجود للأشخاص يلي ويفضل للأشخاص اللي عندهم نوع من توليد الأفكار أو من الوظائف اللي معنية بأنه يكون هو كرياتيف، بأنه يطلع بأفكار جديدة، بأفكار بحاجة لتطوير المنتجات، بحاجة لأنه يكون نوع من البال يكون فاضي. فمثلا إحدى الأمثلة اللي يمكن أحكي لك عنها جي كي رولينج، اللي هي إذا بتعرفها الكاتبة الشهيرة اللي كتبت هاري بوتر، لما قعدوا معها بإحدى المقابلات سألوها، قالوا لها ما هو سبب كتابتك هذا الكتاب؟ فقالت أنا كنت في بالألف وتسعمية وتسعين في القطار طالعة من مانشستر إلى لندن، وقالت تأخر القطار 4 ساعات. في هذاك الوقت لم يكن هناك موبايلات، ما كان في عندهم أي نوع من الأجهزة أو من التكنولوجيا اللي ممكن إنها تخليها تلاقي إشي تعمله بهدول 4 ساعات. فهي قعدت بأفكارها، فقالت كانت الأفكار اللي عم تيجي عبالها هي قصة الساحر يلي كان يروح عند بيت أهله ويسافر عليها، وانولد هاري بوتر اللي هو من أعظم الكتابات. فلذلك الوجود الملل في بعض الأحيان هو أداة كتير قوية ومطلوبة بأنها تكون موجودة.
0: نعم.
2: إكزامبل تاني إذا بتحب تعرف كمان، في عنا مثلا
0: تفضل أعطينا المثال الثاني.
2: في عنا نيوتن بال 1665 لما انتشر الطاعون في البلد اللي كان فيها، رجع من جامعته اللي هي كامبريدج على المنطقة الريفية اللي هو وين ساكنين أهله. فلما رجع كانت منطقة ريفية، مزرعة، ما في أي شيء يعمله، وقعد مع حاله كل الفصل الدراسي كامل اللي هو تغيب عنه بسبب الطاعون، وطلعت كل النظريات الماث إكويجنز وفكرة الجاذبية والإحصاءات كلياتها ولدت لحظة إنه هو كان في عنده هذا الفراغ وقدر أنه يقعد مع أفكاره ويفكر فيها.
0: نعم، طبعا لينا هذه فوائد قد تنجم عن حالات من الملل تصيب الإنسان، ولكن أيضا هنالك سؤال قبل أن نذهب إلى الحلول وكيف نستثمر أوقات الملل. هنالك بعض الوظائف يظن من يؤديها بأنها هي بذاتها هي مملة، فيحاول أن ينتقل إلى وظيفة أخرى أقل مللاً. هل بالفعل هنالك تفاوت بين معدلات الملل بين الوظائف، أم أنه أي موظف يسلك في مسلك معين بالنهاية سيصطدم بجدار الملل لا محالة؟
2: صحيح. هلا شوف، جدار الملل هو جدار احنا ما لازم ناخده ك عتبة توقفنا، احنا لازم نتفرج عليه هذا الجدار بانه هو فرصة للواحد بانه يراجع افكاره، فرصة بانه هو يتفرج اكثر بالوظيفة اللي عم بيشتغل فيها. ففي عدد من الوظائف، يعني اليوم احنا مايكروسوفت عملت دراسة على حوالي 350 الف موظف عندها بشركاتها وبافروعها بالعالم، اكتشفت فيها بانه الموظف الحالي يقاطع كل دقيقتين. يعني اليوم في عنا نوتيفيكيشن ممكن توصلك، ايميل ممكن يوصلك، تحديث جانبي، نوع من حتى لو انت في عندك ملل بالوظيفة نفسها، ولكن هنالك عديد من العوامل اللي عم بتأثر عليك وعم بتقاطع هذا الملل او هذه الفترات اللي انت ممكن تقعد فيها مع حالك. فلذلك هذا الجدار صحيح موجود ممكن بوظائف اكثر من وظائف، وممكن انه يكون في عنا اشخاص هم بيروحوا على الملل اكثر او بفضلوا انهم يكونوا بيشتغلوا بوظائف شوي بطيئة الحركة، ولكن
0: ننتقل إلى
2: نصائح
0: سريعة حتى لا يؤدي إلى أن يكون الملل يعني سببا لأن نلقى نفسنا خارج الوظيفة.
2: صحيح. هلا شوفي، اليوم انا بقولها حتى يعني احنا بنبلش مش بس من الوظيفه، احنا بنبلش من حتى الاطفال. يعني اليوم احنا بس نتفرج قاعدين على كتير دراسه درست الاشخاص الناجحين جدا، قالوا انه سبب نجاحنا هو انه كان في فترات ملل بحياتنا احنا وصغار كاطفال، اعطتنا المساحه بانه نبدع وبانه نفكر وبانه نعمل العابنا لحالنا. اليوم الموظف كموظف هو لازم يتفرج على الملل كوسيله او حتى كفرصه بانه هو يشتغل على حاله، يطلع بافكار، يلاقي فيها حلول لبعض المشاكل، وجد يقعد مع حاله بهذه الفترات. فاليوم احنا نصائح كلياتها بانه حتى لو هاي فترة الملل، ولكن هي لازم تكون محددة المدة وليست طويلة المدة، ولازم يكون فيها نوع من الانتاجية. فانا اليوم الانتاجية مرتبطة كمان بموضوع انه انا خارج بعد هدول فترات الملل، هل عم بيكون في عندي انتاجية؟ هل بيكون في عندي توليد لافكار جديدة؟ هل انا عم بقدر اني اطلع منها، ولا هي صارت لا نوع من البيرن اوت اللي انا عم بستهلك بهذه الوظيفة، فأنا ما عم بطلع من فترات الملل الطويلة؟ فهي يعني عليكم بنظر دائما بقديش المدة اللي متاحة عندي وإيش عم بطلع كنتيجة لإلها.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان المستشارة الإدارية ليان الصالحي. شكرا جزيلا لك. من فترات الملل إلى كوب الشاي الذي يملأها، فكوب الشاي أو القهوة الساخنة جزء من طقوس الشاي.

0: الشتاء التي تمنحنا الدفء، لكن درجة الحرارة، حرارة المشروب، قد تكون أهم مما نعتقد. فقد وجدت دراسة بريطانية حديثة ارتباطا بين تناول المشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء. فما الذي توصلت إليه الدراسة؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود للحوار.
1: مع حلول فصل الشتاء لا شيء يضاهي كوبا من الشاي أو القهوة في ليلة باردة، والاستمتاع بمشروب ساخن يمنحنا الدفء ويرافق جلسات السمر مع العائلة والأصدقاء. لكن ما قد لا ننتبه إليه هو أن درجة حرارة هذا المشروب قد تؤثر في صحتنا، فإذا كنا ممن يميلون إلى احتساء المشروبات ساخنة فور تحضيرها، قد يكون من الأفضل أن نتريث قليلاً قبل البدء بارتشافها. دراسة بريطانية حديثة نشرت في المجلة الدولية للسرطان وشملت نحو 980 ألف شخص ظلوا تحت المتابعة لمدة 14 عاماً. بيّنت الدراسة وجود صلة بين تناول مشروبات شديدة السخونة وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو أحد نوعين رئيسيين لسرطان المريء. فالمشاركون الذين اعتادوا تناول مشروبات شديدة السخونة كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من سرطان المريء بنحو 3 أضعاف مقارنة بمن تناولوا مشروبات أقل سخونة. كما ارتبط استهلاك 6 أكواب أو أكثر من المشروبات شديدة السخونة يومياً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بنحو 71%. لكن هل يعني هذا أن كوب الشاي الساخن يمكن أن يسبب السرطان؟ الأمر ليس بهذه البساطة، فالدراسة تبحث في الارتباط بين درجة حرارة المشروبات وخطر الإصابة بالسرطان، ولا تثبت أن الحرارة وحدها هي المسببة للمرض. لذلك لا داعي للتخلي عن مشروبك الساخن المفضل في ليالي الشتاء الباردة، كل ما عليك هو أن تمنحه بضع دقائق ليبرد قبل أن تستمتع بأول رشفة.
0: ومعنا في الاستوديو المختص بالأمراض الداخلية الدكتور عمار أسعد، نرحب به. مرحبا بك.
2: أهلاً.
0: هو خبر قد يكون ليس سارا كثيرا مع دخول الشتاء الآن، والكل يحب أن يستمتع بالمشاريب الساخنة. هنا التأثير يبدو هو على الفم أم على المريء، باعتبار الفم هو الذي يستقبل درجات الحرارة الأعلى ثم ينتقل إلى المريء، هل كلاهما يتأثران؟
2: هي حقيقة أنه كلا الطرفين يتأثر، لكن الفيزيولوجية تبعت الفم والتركيبة التشريحية للفم مختلفة عن تركيبة التشريحية للمريء. إحنا ما نتكلم عن الفم، الخلايا الفموية الحرشفية الفموية والشفة لها المقدرة على تحمل الحرارة حتى أكثر من الجلد، ليس أكثر من المريء. فبذلك وميكانيزما دفاعية، بحيث أن إذا الحرارة كانت كثيرة أو شديدة فنحن نقول أن اللسان يتذوق الحرارة قبل تحسسها، فممكن إحنا نبعد، بالإضافة إلى وجود الريق نفسه بيخفف درجة الحرارة، وجود الهواء ممكن نخفف في درجة الحرارة، فمقاومة الفم للتغيرات اللي ممكن تصير أكبر من مقاومة المريء. لكن وجود التأثير الحراري على الفم وعلى المريء في الطرفين حاصل، سواء كان هون
0: ولكن
2: أو هون.
0: هناك اختلاف مع اختلاف الأنسجة ونوعية طواعية قد يكون تكوين الطبقات الأولى للفم وللمريء مع درجات الحرارة. إذا البعض عندما يشرب الكوب، ما هي درجات الحرارة التي يجب أن يعرفها أو يهتم بها من يريد أن يبدأ بارتشاف كوب من الشاي أو من القهوة؟
2: هي النقطة الجوهرية هون، ودراسات صارت بدأت من البرازيل أو الأرجنتين بالأحرى، الأرجنتين والأوروغواي، نتيجة شرب الكثير للمتة. والطقوس المعروفة لشرب المتة أنه الماء لازم يكون ساخن، إضافة أنه استخدام المصاصة والقصبة، فالسائل يروح إلى داخل الحلق بشكل مباشر، لا يمر عبر الشفاه.

0: ميكانيزمية التبريد تكون أقل من شرب الشاي مثلا، فتنزل بدرجة عالية أكثر على المريء فبيتأثر. إحنا ما نحكي عن درجات الحرارة، معروف أن الماء الساخن حوالي 100 درجة مئوية، القهوة يمكن أقل شوي حوالي 95 أو حاجة مثل هيك. لما نيجي نحط الشاي مثلا على الطاولة ينصب في كوب أو كذا، تنقص درجة الحرارة بحدود 12 إلى 15 درجة مئوية، نصل لحدود 85 عند ارتشافها. عادة اللي ممكن يتحمل الفم مع أنه قد يسبب أذية أيضا بين 65 والسبعين، وهي الدرجة المعتادة لشرب المتة في الأرجواي والأرجنتين. وبالمناسبة هون في تركيا وفي إيران احنا ما نسميه بالحزام الأسيوي،
1: وفي سوريا أيضا. نعم.
0: فالفكرة أنه درجة الحرارة اللي مفروض نكون تحت منها تحت 60، المشكلة للخطر هي 65 للسبعين، أكثر من 70 حيسبب حروق لا يستطيع الإنسان تحمله. نعم.
1: طيب هل يختلف نوع المشروب مع درجة الحرارة في التأثير؟
0: الحقيقة لا، هي بدأت الدراسة على المتة لأنه كان في إصابات،
1: والمقصود درجة الحرارة أكثر من هي نوعية كذا، ولكن أسلوب الشرب هو
0: المختلف تماما.
1: نعم، أسلوب الشرب التأثير على المتة. نعم.
0: كانت الدراسة على المتة، وهل هي محتويات الكربوهيدرات العطرية الحلقية الموجودة في المتة هي السبب في وجود سرطانات المريء المنتشرة في الأرجنتين؟ لكن تم الاكتشاف لا، لأنه الشاي نفسه يحتوي على هذه المركبات أكثر حتى من المتة. لكن بعد الدراسة تبين أنه سخونة المشروب سواء كان ماء سادة أو شاي أخضر أو شاي أحمر أو أي نوع من أنواع المشروبات الساخنة.
1: نعم. طب التأثير هو يكون على وظائف الخلايا الموجودة في المريء، يعني التحول إلى الخلايا السرطانية لماذا يحدث وكيف تؤثر عليه
0: هي الحرارة؟ الفكرة لما نيجي نفهم الميكانيزم تتوضح الصورة. الخلايا المخاطية أو السطحية للجسم بالكامل سواء كان الجهاز الهضمي أو حتى الجلد، الخلايا تتجدد بشكل مستمر ولكن لها دورة معينة تتجدد خلالها. شرب الشاي أو أي سائل ساخن يؤدي إلى تلف هذه الخلايا فتتسارع وتيرة التجديد، تسارع وتيرة التجديد تؤدي إلى حدوث خلل في النسخ، فلما نسرع حتى وتيرة تتسارع بشكل أكبر فنسبة الخطأ تكثر أكثر، فتبدأ أنه خلايا سرطان إنتاجها من هنا.
1: وأساس السرطان هو طبعا انقسامات
0: الخلوية
1: سريعة في الخلايا. طيب الطريقة الآمنة لشرب الشاي، يعني إن كان الإنسان مستعجلا وضع كوب من الماء الحار يعني شاي أو قهوة ما إلى ذلك، ما هي ميكانيزم التبريد التي يجب أن يتبعها، وما وكيف يستشعر أنه بالفعل هذه درجة الحرارة قد تؤذي خلايا الفم أو المريء؟
0: هي يعني مجرد
1: يعني بدون مقياس حرارة
0: تماما. نعم، هي مجرد ما وضعنا الشاي على الطاولة تنزل درجة الحرارة بشكل ملحوظ، نصبها في كوب تنزل بشكل أكثر، إذا انتظرنا دقيقة أو دقيقتين ورشفات صغيرة بتكون آمنة جدا، لا يوجد أي خطر إذا اتبعنا الطريقة هي رشفات صغيرة وننتظر فترة دقيقة أو دقيقتين. إذا قسنا كدرجة حرارة تكون دون الستين وحتى المعتمدة 57.5 بتكون.
1: هل يشعر بها شارب الماء إذا يعني أخذ رشفة كبيرة؟ هل يستشعر المريء دخول حرارة شديدة
0: طبعا.
1: مثلا؟
0: نعم طبعا، لكن مع التعود، وإحنا بنحكي عن سنوات طويلة سنوات من التعرض لهالشيهات، فتصبح كم ميكانيزم آلية في نهاية المطاف.
1: طيب هنا تحدثنا عن درجات الحرارة المرتفعة وأضرارها، هل هنالك فوائد لها إن كانت في فترات محدودة؟ يعني البعض ينصح إذا واحد نزلت لوزاته وما إلى ذلك أن يرتشف الأشربة الساخنة، هل هذه معلومة صحيحة؟
0: تماما، هو حتى الماء الساخن السادة له فوائد علمية ومثبتة، سواء تكلمنا عن الشاي الأحمر أو الشاي الأسود أو المتة بين قوسين، يقال أن المتة هو السلطة اللي ممكن شربها لوجود الفيتامينات ووجود الألياف، مثبت علميا الشاي الأخضر حتى بشكل أقل الشاي الأحمر كحماية لأنسجة القلب، كتخفيض الكوليسترول، كالوقاية حتى من بعض أنواع السرطانات، ليس سرطان المريء لكن بعض السرطانات أخرى مثل سرطان الثدي، سرطان البروستات، فلا شك أنه يوجد فوائد لشرب المشروبات الساخنة.
1: نعم، ولكن طبعا فتورة الماء هي الأجدى.
0: هي تماما، ليست درجة الحرارة الساخنة جدا والرشفات الصغيرة
1: المعقولة. شكرا جزيلا لك الدكتور عمار أسعد المختص بالأمراض الداخلية. شكرا أهلا جزيلا. أهلا وسهلا. من طب الأسنان إلى علم الكتابة أو عالم عفوا الكتابة والرواية، اختار أحمد خيري العمري أن يجعل من الكتاب مساحة لطرح الأسئلة ومراجعة الأفكار والبحث عن إجابات جديدة. الكاتب والروائي العراقي صاحب تجربة أدبية وفكرية غنية بدأت مع البوصلة القرآنية، وحاليا يصدر كتابا جديدا بعنوان كشف المستور. نعرض المحتوى التالي لسيرته ثم نعود للحوار معه.

0: إذن حول الكتاب الأخير له كشف المستور عما أصاب العقل الجمعي من قصور، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور أحمد خيري العمري. مرحبا بك
1: يا أهلا وسهلا،
0: دكتور،
1: يا أهلا وسهلا،
0: ونبارك لك صدور الكتاب
1: الله يخليك
0: الجديد.
1: سامح.
0: وإن لاحظت أنه عنوان الكتاب يبدو أنه يتلمس شيء من الماضي، ولكن بدايات الكتاب طبعا حداثية بامتياز. لماذا اخترت هذا العنوان؟
1: يمكن لأنه الفكرة الأساسية أنه إحنا إذا نريد نصلح أخطاء الماضي يجب أن ندخل للماضي أولا، ثم نحاول أن نستكشف بطرق حداثية. فالفكرة عدا عن أنه أنا أعتبر الاسم في جاذبية معينة، لكن هي أيضا فكرة الكتاب أنه إحنا لازم نغوص في الماضي، ندخل إلى الماضي، الباب اللي دخلنا إلى هذا المستنقع الذي نحن فيه عليه أن نستعمله لكي نخرج منه.
0: طبعا الكتاب واسع، لا يمكن أن نجمله طبعا في دقائق معدودة في هذا البرنامج، ولكن يبدو أن هنالك شيء ركزت عليه في الكتاب، وهو ما وصفته بأنه جرح المكانة.
1: نعم،
0: يعني الأمة يبدو أنها حزينة نوعا ما، وهذا الحزن ينعكس على كل أفرادها.
1: صحيح.
0: كيف كان ذلك التوصيف داخل الكتاب؟
1: الحقيقة أنا لاحظت من فترة طويلة وجود سلوكيات جمعية عامة في عند العرب يعني بشكل عام، وهي تشبه سلوكيات أصحاب اضطراب ما بعد الصدمة. فحاولت تلمس المكان والبحث عن أدلة علمية على احتمال وجود صدمة مكانية وصدمة زمانية وصدمة حضارية تنتقل مع الماضي. فوجدت فعلا أن هناك فعلا دراسات في علم النفس وعلم الاجتماع ترجح وجود هذا النوع الذي يصيب المجتمعات وليس فقط الأفراد. على هذه الأساس بنيت ووجدت أنه الفترة الممتدة بين بدء الحملة الفرنسية 1798 إلى حد نكبة فلسطين 1948 هي الفترة التي تأسست فيها الهوية العربية المعاصرة، وكانت مبنية على وجود جرح مكانة، لأنه في هذه الفترة 150 سنة اكتشف العرب أنهم لم يعودوا متفوقين كما كانوا، أنهم مكانتهم الدنيوية اختلفت جدا، أنهم يعني في وضع أدنى.
0: إذن هم تفاجؤوا، يعني في بعض الكتاب يقولوا بأنه يعني عندما جاءت الحملة الفرنسية بعدها وعديدها والمناطيد والكذا، كان هنالك صدمة أولى على ما يبدو من حملة نابليون. هل نحن بالفعل نعرف أننا مصابون بهذا الأمر؟
1: لا.
0: أم لا زال التجاهل أو الإنكار موجودا؟
1: الإنكار جزء من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة الذي صار، اضطراب ما بعد الحملة والنكبة أيضا. ما هي الفترة أنه المسألة الحملة الفرنسية بدأ افتتحت تاريخا جديدا، ولكنها استمرت يعني احتلال استيطان ثم النكبة، كلها كانت ضربات متتالية للوعي الجمعي العربي. فنعم نحن في حالة إنكار، وأي يعني أي بحث في وسائل التواصل الاجتماعي سنجد أنه في الناس بعضهم منفصلين تماما عن الواقع، يعيشون في الماضي، يعتبرون نحن في قمة الأمم في أحسن شيء يعني.

0: يعني كما لو أن كل شيء بخير والسلام.
1: إذا حالة إنكار، هل هنالك حلول معينة؟ طبعا قد تكون نهايات الكتاب فيها نوع من الحلول، هل نحن على الخطى الأولى لإيجاد حل معين، أم أننا ما زلنا يجب أن نقنع أنفسنا بأننا مصدومون، ما زلنا مصدومين؟

0: يعني هي المسألة أكيد الحل الفوري الآن مستحيل حقيقة، ولكن الوعي هو أول خطوة بهذا بطريق الحل، الوعي بالمشكلة والوعي بأعراضها. كلما حدث زيادة في الوعي في هذه النقطة سيكون هناك حراك معين يحاول أن يجد، لكن الحل معقد جدا، يحتاج كاريزما، يحتاج قيادات، يحتاج مؤسسات. فهي المسألة، ولكن الوعي، وجود 5% و 8% من المجتمع يعي جرح المكانة ويعي أعراض ما حدث، كفيل أنا برأيي أنه أحداث تغير أكبر.
1: نعم، هنالك الكثير أيضا من الأمم تعرضت على ما يبدو لهذا الأمر. هل يجب أن تكون الحلول نابعة من التراث الممزوج مع الحداثة، أم أن الحلول يجب أن تكون حداثية صرفة لأن التراث قد لا يسعفنا وهنالك بون شاسع ما بين التراث وبين ما تعيشه الأمم الأخرى من حداثة؟
0: نعم، أنا برأيي لا يمكن التنصل من التراث لأنه هو جزء أصلا من المشكلة، تراثنا في جزء منه هو جزء من المشكلة، فلا يمكن أن نتظاهر أنه غير موجود، لا يمكن أن نقول أن جيناتنا غير موجودة، علينا أن نواجه ما فيها، لأن في هذا التراث أيضا الكثير من الإيجابيات التي يمكن أن تستثمر في تحسين وإزالة ما فيه من سلبيات. فأنا أعتقد أنه وهم، يعني موضوع أنه يمكن البدء من جديد على بياض كما لو أنه ليس هناك مشاكل سابقة، هذه يعني وهم. وكل الأمم السابقة عندما يعني مرت بتجارب سيئة ونهضت كانت طريقة نهضتها مرتبطة بتجاربها التاريخية الحضارية هي بنفسها، ولم تستورد شيئا، حتى لو استفادت من رموز الحداثة، من أدوات الحداثة، حتى من بعض مفاهيم الحداثة، ولكن يجب أن يكون هناك مزاوجة ومقاومة بينهما.
1: نعم، التجارب الأقرب التي طبعا تأشرت إلى عدة تجارب،
0: نعم،
1: التجارب الأقرب إلى اهتمام أو يجب أن ينصب عليها اهتمام من يهتم بمثل هذه الأمور من المواطنين،
0: نعم،
1: في الشرق الأوسط،
0: نعم،
1: إلى أي تجارب يجب أن يتوجهوا ويقرأوا ويزيدوا البحث؟
0: نعم، هو عموما المعرفة في كل تجارب مهمة، ولكن المعرفة ستدلنا في هناك يعني نموذج كليشيه منتشر، ألمانيا واليابان، والحقيقة أنه بعد الحرب صار نهوض وكذا، الحقيقة أنا أراها مغالطة، لأنه ألمانيا واليابان كانت قبل الحرب أيضا ألمانيا واليابان، يعني كانت مجتمع متطور علميا إلى حد كبير، ألمانيا كانت سباقة طبعا، واليابان أيضا كانت اليابان، فنهضة ما بعد الحرب ليست فقط نهضة، يعني كان استرجاع لمكانة سابقة موجودة، فهذا الشيء ليس موجودا في التجربة العربية. الصين هي الأقرب من هذه الناحية لأنه كانت مجتمع زراعي إقطاعي إلى حد السبعينات واستطاعت أن تتطور، ولكن أيضا هناك اختلافات عن التجربة الصينية. الصين دوما كانت دولة موحدة إلى حد بعيد على مدار تاريخها، بينما إحنا يعني كعرب لا يوجد دولة واحدة مركزية، ولكن يعني والصين أيضا استثمرت في جرح المكانة، يعني لا يزال قرن الإذلال الذي يعني كان في القرن التاسع عشر لا يزال يمثل السردية التي تبرر للحزب الشيوعي الحاكم بقائه. فهناك فرق، ولكن الاطلاع والتفاعل مع كل هذه التجارب أمر مهم جدا، وفي النهاية يجب أن تكون هناك تجربة خاصة بينا بالتأكيد.
1: نعم، ماذا عن الروابط؟ يعني يظن الكثير من المسلمين والعرب بأن الوشائج ما زالت موجودة،
0: نعم،
1: نحن أمة بدين واحد بلسان واحد بتاريخ مشترك وما إلى ذلك، إلى أي مدى مثل هذه الروافد ما زالت موجودة وقوية ومن الممكن أن نعول عليها لي نكون تجربة قريبة نوعا ما من الصين كما طرحت؟
0: موجودة بحدود، موجودة أكيد الروابط، روابط اللغة، التاريخ كذا، بس ولكن هناك أيضا خصوصيات في كل منطقة، يعني الأقطار الآن صارت حقيقة، القطر الذي يعني نال حكم استبدادي 50 سنة بالحديد والنار أكيد شعبه أصبح مختلفا عن حكومة، عن شعب معتدل مرة بظروف معتدلة، طبيعي الشعب الذي عانى نكبة واحتلال وتهجير أكيد ليس مثل الشعب المرفه إلى حد ما الذي يتمتع بحياة طبيعية. يعني هذه الاختلافات حتى لو كنا نرفض الأسباب التي أدت إليها ولكنها واقع ولا يمكن تجاهلها. فأنا أعتقد أنه كل يعني التجارب ممكن أن تكون، يعني ممكن كل قطر يكون مستقل بتجربته ويكون رائدا لنهضة في المنطقة، ليس بالضرورة أن نتحد أولا ثم ننهض، يعني هذه كانت مثل الذي يضع العجلة العصا في العجلة،
1: نعم،
0: ليس بالضروري أن نتحد هو ثم ننهض، لا، كل تجربة يمكن أن تنهض، نعم.

0: الثقافة.
1: مع الكمية الكبيرة للطرح الحداثي داخل الكتاب، ولكن في الفصول الأخيرة لجأت إلى البوصلة الأقرب إلى قلبك والتي تحب، وهي البوصلة القرآنية.
0: نعم.
1: وهنالك شواهد كثير من التاريخ، من
0: نعم.
1: وقائع، من معركة أحد.
0: نعم.
1: أسردت لها صفحات ليست بالقليلة.
0: صحيح.
1: هل هذه البوصلة ما زال الأمل معقود عليها برأيك؟
0: أنا لا أرى أنه يمكن، يعني مدام جزء من واقعنا مرتبط بفهم سلبي للدين، هناك جزء من واقعنا مرتبط بفهم سلبي للدين، لا يمكن أن نخرج من هذا الشيء دون فهم إيجابي للدين. يعني ما دام دخولنا إلى هذا الواقع كان مرتبطا بفهم سلبي للدين، فالخروج من هذا الواقع برأيي يرتبط بفهم إيجابي للدين. ولهذا كانت صفحات الخاصة بمعركة أحد وغيرها، وأيضا أغلب مشروعي، يعني هو مرتبط بفهم إيجابي للدين يساعدنا في الخروج مما نحن فيه.
1: نعم، ولكن هل هنالك عوارض معينة؟ يعني بالنهاية أنت دكتور طبيب أسنان، عندما تلج إلى الدين قد يطلب منك يعني مظهر مشيخي.
0: نعم.
1: معين، هل تلقى شيء من المعارضة عندما
0: طبعاً
1: تلج إلى هذا
0: مو بس
1: العالم
0: المظهر
1: الذي طبعاً يمنعك، قد يكون أناس منهم
0: أي
1: بحكم الاختصاص وما إلى ذلك؟
0: صحيح، بالتأكيد هذا الكلام موجود، وأيضاً هناك يعني المسألة فيها نوع من الازدواجية، إذا أقول شيء يروق لهم أصبح يعني على العين والرأس، وإذا أقول شيئا لا يروق لهم فأصبح مو من تخصصي. ولكن في النهاية يعني هم محقين في الاعتراض، ولكن في النهاية فحوى الكلام هو المهم، يعني ليس المهم، يعني حتى أصحاب الاختصاص أحيانا يهبدون هبدا يعني لا مجال بالضبط. فإذا الفحوى هو الكلام بغض النظر عن تخصصي وبغض النظر عن مظهري، و هناك شيء في هذا الكلام رد عليه قابله، ولكن طبعا هناك معارضة ليس فقط على المظهر، على كل شيء يعني.
1: نعم. كما قلنا بالتأكيد لن نستطيع أن نرد على كل فصول الكتاب. نصيحة للقارئ الذي يريد أن يقتني هذا الكتاب ويبدأ بقراءته، وقد يكون البعض يهرب من القراءة أو يرى أن الصفحات كثيرة، هل هنالك نصيحة معينة لشده إلى قراءة الكتاب، أو نصيحة لتقليل الصفحات؟
0: هو ليس كتابا كبيرا بالفكرة، يعني كان عندي كتب مرعبة أكبر بكثير، يعني مضاعفين، يعني كان الكتاب البوصلة 500 و600 صفحة، فهذا يعتبر يعني
1: يعتبر جيد. 250.
0: أنا ترددت في الإهداء، كنت أريد أن أهدي الكتاب إلى نفس إهداء كتابي الأول إلى جيل آخر قادم لا محالة، ولكن في هذا الكتاب حاولت أن أتواضع، خلاص أخفف توقعاتي، فكتبت إلى من يهمه الأمر. فأنا أقول للقارئ، إذا كان أمر مجتمعك يهمك فحاول أن تقرأ هذا الكتاب.
1: نعم. هل ترى بأن هذا الجيل هو جزء من الجيل الذي كنت تأمل أن يقدم؟
0: بالتأكيد، طبعا بالتأكيد.
1: نعم. الاهتمام بالقراءة يزيد في العالم العربي برأيك؟
0: على تجربتي في 23 سنة من أول كتاب إلى الآن زاد جدا.
1: نعم. طبعا لمحة سريعة عن باقي الكتب التي قد تتمم فهم هذا الكتاب، هل ترى بأن هذا الكتاب هو عصارة لما كتبت سلفا من كتب؟ هل يجب على القارئ أن يطلع على نوعية معينة من الكتب ليفهم هذا الكتاب؟
0: لا، هو مرتبط، نعم، هي تنقسم بين فكرية وأدبية، فهو مرتبط أكثر بكتاب البوصلة القرآنية وسيرة خليفة قادم، أقرب شيء يعني لهم، بس نسخة مختلفة، لأنه إحنا الآن في العشر سنوات 15 سنة الأخيرة عبر السوشيال ميديا استطعنا أن نقترب من نبض الجماهير أكثر. يعني سابقا كان الكاتب يعيش معزول، الآن يعني لا يرى غير قراءه ومتابعيه ومن يؤيدونه أو يخالفونه، ولكن لا يرى الشعب. فال15 سنة الأخيرة عرفتنا حقيقة على الواقع بكل تناقضاته، مغالطاته، عدم وجود تفكير منطقي، نظريات مؤامرة، كل شيء موجود، فكان نتاج هذا الكتاب.
1: نعم. هذا الكتاب هل تراه بأنه مختص يجب أن يطلع عليه أيضا مختصين في الدين والعلوم الأخرى، أم أنه موجه فقط للشباب، الشريحة التي تستهوي الكتاب لها؟
0: أي يعني هم المختصين عموما لا يعتبروني يعني جديرا بالقراءة لأني لست أكاديميا، ولكن إذا قرأوا يعني يكونون فضلوا علينا.
1: نعم. ختمت الكتاب، أو حتى ليست الخاتمة فقط، قد يكون أظن فصل أو أكثر، قضية أنه هل

0: هل إلى الخروج من سبيل؟
1: نعم.
0: هذه العبارة التي استخدمتها وأفضت فيها في الشرح.
1: نعم.
0: هل تعطي أنت الآن بوادر أمل بالفعل إلى يقظة معينة، إلى تلمس طريق معين قد يفضي إلى خيرية؟
1: يعني بالتأكيد طبعا أنا لا زال أؤمن بوجود أمل، ولكن لا أعتبر أنه الأمل سيأتي غدا أو بعد غد، ولا أعتبر أنه سينفتح فجأة، سيأتي بالتدريج وبالتراكم، وربما لا نراه، وربما الجيل الخلف الذي بعدي يراه. بس أنا بالتأكيد أؤمن يعني مجرد كوني كاتب يحتم علي أن أكون لدي نوع من الأمل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد خيري العمري. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: ننتقل لطبيب أسنان آخر. بتركيز عال ودقة فائقة يقضي الفنان اليمني الشاب محمد مسعود ساعات طويلة في نحت أعمال المتناهية الصغر على رؤوس أقلام الرصاص، في فن نادر لا يتقنه سوى عدد قليل من الفنانين حول العالم. ومحمد هو طبيب أسنان استلهم من حرب غزة أعمالا فنية جديدة عبر من خلالها عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، مستخدما أدواته الدقيقة للتعبير عن موقفه بطريقته الخاصة. نتابع هذا التقرير.
2: على قلم رصاص ويدخل ضمن إطار أوسع الذي هو النحت على المصغرات. تأخذ من الوقت كله يعني على حسب دقة التفاصيل، تفاصيل النحت، هل هي يعني متحركة ولا ثابتة، الحجم، حجم القلم نفسه إذا كان صغير أو كبير. أطول مدة أخذت مني وقت أعتقد منحوتة القطر، هذه كانت 271 ساعة، مش متواصل يعني على فترة متقطعة، أيوة يعني قرابة سنة ونص جلست. حتى أقصر مدة تأخذ مني تقريبا ساعتين. هي العديد من الأعمال الفنية أقربها إلى قلبي هو الأعمال الفنية الذي نحتها الفترة الأخيرة التي بتخص القضية الفلسطينية. حاولت أني يعني أكون مساهم أو أشارك في دعم القضية الفلسطينية عبر منحوتات يعني مختلفة، مثل منحوتات أبو عبيدة، منحوتات الدباب والسهم، منحوتات غزة. هذا واجب، واجب وأنه ضروري كل شخص يقدم بما لدي يعني بالإمكانيات المتوفرة عنده. فأنا كفنان أقدم من الناحية الفنية، غيري يقدم بما يستطيع، لأني هذه قضية إنسانية بالدرجة الأولى وقضية الجميع. في مجموعات كثيرة من المنحوتات على اليمن، آخرها هو منحوتة شجرة دم الأخوين والجنبية باب اليمن. أكيد في صعوبات بنواجهها لما أشتغل، من ضمنها يعني أنه يشيل فترة معينة في وقت محدد، الموت المزاج يكون رايق على الآخر. كوني طبيب أسنان، فطبيب الأسنان شغله كله على أحجام صغيرة، يعني أحجام الأسنان، وشغل مطابق، شغل فني يعني مطابق للتركيب الطبيعي، وأيضا يعني فيه دقة وتفاصيل صغيرة جدا. فمن ناحية المجال المهني أكيد أنه مرتبط بقوة، ويعتبر أنه تدريب، تدريب يعني نوع من أنواع التدريب على الشغل المعين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
14: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
13: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
14: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
13: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفينكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم. وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة، يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك، بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغاسكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعون فيه الليلة. غارات على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، مطارات السعودية تحت النار، وطهران تعرض وساطتها لتسوية الأوضاع في اليمن. تركيا تواصل مكافحة الإرهاب، تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كانت تستخدم لإيواء عناصره في منطقة بازي شمال العراق. أزمة تلوح في الأفق، قرار رئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتعليق عمل حكومة إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتصاعد المواجهة في اليمن وعلى حدوده مع غارات للقوات الحكومية على مواقع للحوثيين في تعز ومأرب، واستمرار الهجمات التي تستهدف السعودية ومطاراتها وسط تداعيات أمنية واقتصادية متزايدة وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. نناقش في هذا الملف تطورات المعارك داخل اليمن وكلفة استهداف المطارات السعودية وفرص نجاح الوساطة الإيرانية، وما الذي تعنيه المواقف التركية الأخيرة لمسار التصعيد ومحاولات احتوائه.
1: سترسل أنقرة اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة. تركيا تندد بشدة بهجمات جماعة الحوثيين على السعودية وتقف إلى جانب الأشقاء في السعودية في مواجهة هذه الهجمات. نريد أن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها. سنواصل

0: الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد.
2: أرحب بضيفي في الاستديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور. نبدأ بقراءة التطورات الميدانية في اليمن والسعودية، لا سيما سياسة استهداف المطارات السعودية.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين. واضح أننا دخلنا مرحلة جديدة من الحرب، ولكن قبل أن نبدأ من الجيد أن نميز بين ثلاث مستويات. هذه الحرب فيها نوع من التعقيد، لأنها يدخل فيها الصراع اليمني الداخلي والصراع العابر للحدود بين اليمن والسعودية، والصراع الإقليمي الأوسع الذي يعتبر أحد تداعيات الحرب على إيران، أو التنافس داخل المنطقة جيوسياسيا. ولكن اليوم باستهداف المطارات واضح أن الحرب في اليمن والممتدة منذ أكثر من عقد، ولكن تطورت بشكل مختلف بعد الحرب على إيران. هناك نوع من وصول إلى ذروة جديدة باستهداف المطارات، مطارات مدنية واستهدافات متكررة للمطارات. لا نعلم هل ستزداد عملية تكرار استهداف المطارات بهذا الشكل والمنشآت. والغارات أيضا متوازية في اليمن، هناك غارات في تعز وفي مأرب، وبالتالي كثافة نيرانية عالية جدا واستقطاب كبير جدا، والوصول إلى ذروة كبيرة في منطقة تحتاج إلى الاستقرار كما ذكر وزير الطاقة السعودي قبل قليل في التقرير. المنطقة هي عقدة، والعالم أصلا يعني يعيش في حالة توتر عالية وتأثر كبير بما يجري في الحرب على إيران، ثم الآن ننتقل إلى الحرب بين اليمن والسعودية إضافة إلى الحرب داخل اليمن.
2: ما الذي أراده الحوثي من خلال سياسة استهداف المطارات وما خلفته من خسائر كبيرة لا سيما بشرية؟
3: نعم، أعتقد أن الحوثي من خلال هذا الاستهداف هو يريد أن يرسل رسالة ردع، ونعلم أن هناك عدم تكافؤ في القوة بين فاعل يعني من غير الدولة، فاعل غير دولاتي، والسعودية كدولة لديها إمكانيات كبيرة، خاصة مع الحملة التي بدأت يعني لانتزاع المناطق التي سيطر عليها الحوثي مؤخرا بدعم قوات الشرعية أو القوات اليمنية الموالية السعودية والإسناد الجوي السعودي الكبير. من الواضح أن الحوثي أمام هذا الأمر أراد أن يستهدف المطارات لكي يضغط على السعودية، يضغط عليها أمنيا ويضغط عليها اقتصاديا، لأنه نعلم أن السعودية لديها رؤية كبيرة ومهمة في موضوع التنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات والسياحة وغير ذلك. لا نتحدث عن تأثير اقتصادي ضخم كبير، ولكن على الأقل هي رسالة إذا استمرت قد يكون الأمر له تداعيات اقتصادية.
2: ماذا لو استؤنفت الضربات الأمريكية على إيران؟ هل ستتأثر هذه المواجهة؟
3: هي أعتقد الولايات المتحدة، هذه نقطة مهمة، أعتقد كانت تراهن على فصل

0: الساحات أو عزلها عن بعضها. والتطورات داخل اليمن جلبت الساحات مرة أخرى لتكون هناك نوع من التوائم. هناك ضغط أيضا، لا ننسى أن هناك ضغط على إيران وحصار على مجالها الجوي أيضا وعلى حركة طيرانها وغيرها. واليوم ينتقل التصعيد إلى اليمن. إذا دخلت الولايات المتحدة في هذا التوقيت تحديدا، هي توقيت لا ترغب فيه بالتصعيد، خاصة أنه الرئيس ترامب والجمهوريين ذاهبين إلى انتخابات حساسة جدا، انتخابات التجديد النصفي، ودخولهم في معركة جديدة. هو أصلا ربما ما يجري اليوم من حرب في اليمن وعبورها إلى السعودية في جزء منه هو خطأ الاستراتيجية الأمريكية بفتح الحرب على إيران.
1: طيب، هنا الخارجية الإيرانية، وزير الخارجية عرض وساطة لإنهاء هذا النزاع بين الحوثيين والسعودية. هل يمكن اعتبار إيران أصلا طرفا ثالثا هنا؟
0: أعتقد أنه النظرة المنطقية لا نعتبر إيران طرفا ثالثا، لأن لها علاقة وثيقة بالحوثيين، وبالتالي نحن نتحدث عن وسيط غير محايد، لأنه هو حليف للحوثيين ويسمى interested mediator، يعني هو وسيط ذي مصلحة. وبالمناسبة بدأ هذا يحدث في العالم، الولايات المتحدة دخلت كوسيط بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ضمن الوسطاء الآخرين، وبالتالي يمكن أن يستفاد من هذا الدور. لا، ربما نختلف على كلمة الوسيط، لأنه السعودية لن تثق بإيران. هل ستقبل السعودية بإيران أن تكون وسيطا بينها وبين الحوثيين؟ أين الطرف اليمني الآخر؟ وأيضا هناك نقطة أكثر عمقا ربما لا يعلمها الكثيرون، أنه ربما يكون هناك نفوذ لإيران على الحوثيين، ولكن هل هذا النفوذ يضمن أن تؤثر عليهم في النتيجة النهائية؟ هناك من يشكك في تحديدا في حالة الحوثيين أن إيران لديها نفوذ كامل على كل سلوك، لأنه أنا ذكرت في بداية حديثي أن مستويات التحليل ما يجري في اليمن هناك جزء منها بعد محلي وبعد إقليمي وبعد مرتبط باليمن والسعودية.
1: أليست بتقديرك هي معركة واحدة تخوضها إيران بنفسها وبأدواتها في المنطقة، وربما الحوثيون اليوم هم أبرز هذه الأدوات؟
0: يعني في جزء كبير، وعندما تقدم الحوثيون نحو باب المندب في ظل الحصار الأمريكي وإغلاق هرمز، هو بالتأكيد هو هناك انسجام وتوائم في عملية التصعيد ضد الولايات المتحدة، وهذا استراتيجية قد تكون إيران تنتهجها، يعني لا يمكن استبعاد ذلك. وأيضا يعني متوقع أن إيران إذا تعرضت للضغط الاقتصادي الكبير ووصل التضخم إلى أرقام كبيرة أن تقوم بالعمل مع حلفائها أو وكلائها كما يقول. ولكن كما ذكرت أنه الحوثي أيضا لديه نوع من التحرك الممتد من ديناميكيات الحالة الداخلية اليمنية موجود، وأيضا علاقته مع إيران أيضا هي محرك أساسي.
1: أشرت الدكتور قبل قليل أنه الحرب والمواجهة دخلت مرحلة جديدة مع استهداف المطارات وما خلفته هذه الاستهدافات. بتقديرك إلى أي مدى هذا سيدفع المملكة العربية السعودية لإعادة النظر في المقاربة بمجمل الملف اليمني ودور الحوثيين في اليمن في المستقبل؟
0: نعم، هذا مرتبط برؤية المملكة السعودية تجاه ما يجري في اليمن. هل نحن نعلم أنه يعني قبل فقط في يوليو قبل 3 أشهر كان هناك حديث عن الوساطة ما بين السعودية واليمن والحوثيين عفوا لتخفيف الحصار، للسماح ببعض الأمور، ولكن اليوم دخلنا مرحلة جديدة أصبح فيها استهداف للمدنيين وأصبح استهداف للمطارات، ودخلت الحرب ذروة كبيرة. الآن السعودية عليها أن تقيم كيف ستتعامل مع اليمن في هذه المرحلة. هل هي مستعدة للمخاطرة؟ نعلم أن السعودية في البعد الأمني وفي البعد الاقتصادي هناك حساسية شديدة، وهي رؤيتها مرتكزة على الاستقرار في المنطقة. زعزعت هذا الاستقرار، وخاصة نعلم أنه يعني حماية هذه الشبكة الواسعة من المنشآت والمطارات أمام جماعة لديها قدرة عبر ضرب هذه الجهات بالمسيرات وبالصواريخ تحتاج إلى قدرات دفاعية، لا أقول فقط على المستوى الدفاعي والعسكري، يمكن تأمين ذلك بطريقة ما، ولكن على المستوى السياسي يحتاج أن يكون هناك

0: رؤية سياسية لمنع تكرر هذا واستدامته على مدى طويل.
1: القناة الإيرانية اليوم،
0: نعم،
1: نسميها قناة وساطة، هل يمكن أن تكون فرصة لتهدئة هذه الجبهة؟
0: أعتقد أنه يجب اختبارها، يعني يجب اختبارها، لا رفضها ولا قبولها بشكل مطلق. البعد العملي لما يمكن أن تطبقه هو، بالمناسبة لم يعرض وساطة، هو عرض تسهيل الحوار. هل السعودية قابلة للحوار الآن؟ على ماذا سيكون الحوار؟ ما هو المطلوب من الحوار؟ حتى فلنفترض أنه نجحت إيران أن تلعب دور الوسيط وجمعت الأطراف، ما نحن رأينا ما جرى في جنيف وفي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم توقيع مذكرة التفاهم، الأمور هشة، وبالتالي لا يوجد ثقة بين الأطراف، وهناك شك استراتيجي. يعني نحن نتحدث عن تفاهمات تكتيكية إن حصلت في بيئة شك استراتيجية، كل الأطراف تشك في بعضها البعض على المستوى البعيد والمتوسط، وبالتالي حتى لو حصل هناك نوع من التفاهم، للأسف لا أريد أن أكون متشائما، ولكن القراءة الواقعية تشير إلى أن كل هذه التفاهمات هي للأسف هشة.
1: الموقف التركي، هناك إدانة لاستهداف المطارات. اليوم الرئيس أردوغان بعد اجتماع الحكومة قال إن الجهود مستمرة لتجهيز البنية التحتية لاتفاق مكة، وسيتم عرض الاتفاقية على البرلمان قريبا. إلى أي مدى يمكن أن ننتظر تأثيرا لهذا الحلف أو هذه الاتفاقية على الميدان بين السعودية والحوثيين، وفي أي مدى زمني؟
0: نعم، هذه نقطة أيضا مهمة، خاصة أنه بعد يعني توقيع اتفاق مكة ودخوله في الإطار العملي، على الأقل الخطوات الأولى وتعيين يعني أمين عام لهذا الحلف واختبار هذا الحلف بشكل مبكر من خلال الحرب بين اليمن والسعودية. الموقف التركي واضح أنه يتطور بشكل يومي، ولكن دعنا نقف عند ثلاث مستويات أيضا. المستوى السياسي، وهو ما أكد عليه الرئيس أردوغان اليوم، وموقف تركيا ووزير الخارجية، هناك موقف داعم للسعودية بشكل كبير وإدانة للقصف الذي قام به الحوثيين على المطارات وعلى السعودية وخلال الأيام الماضية. موقف سياسي واضح أنه تركيا تقف مع السعودية في هذه المعركة سياسيا. الأمر الثاني هو الإطار الدفاعي، أنه نتحدث عن إطار دفاعي، ليس بالضرورة حتى لو أن الرئيس أشار إلى أنه سيقدم البرلمان للاعتماد، لا يعني هذا بالضرورة أن تركيا ستذهب إلى حملة هجومية. وفي 8 أكتوبر وزير خارجية هاكان فيدان أشار إلى هذه النقطة ووضحها، ولكن واضح أن تركيا تسير إلى وجود عسكري في السعودية ودعم عسكري للرياض
1: دفاعي.
0: وهذه نقطة مهمة، ولكن نقطة ثالثة أكد عليها الرئيس أردوغان وأكد عليها أن تركيا رؤيتها للمنطقة مبنية على الاستقرار وعلى الدبلوماسية، ولكن هذه المرة تركيا تجمع بين الخيارين، الخيار وجود إطار دفاعي عسكري مع السعودية وسعي للدبلوماسية والوساطة. وقد يكون بالمناسبة موقف يعني تركيا يوازن الموقف الإيراني، وتركيا اليوم تضع نفسها ثقل، بالمناسبة رؤيتها الاستراتيجية للمنطقة واضح أنها رؤية مرنة، وتحاول أن تكون متواجدة في بيئة هي تسعى إلى استقرارها، ولكن بطريقة ليست فقط ناعمة، ربما بالأطر الدفاعية المتعددة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمود الرنتيسي.
0: شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم نناقش آخر تطورات تنفيذ قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي التركي، حيث قالت مصادر أمنية تركية إن تنظيم PKK الإرهابي أخلى 4 مواقع جديدة في شمال العراق كان يستخدمها لإيواء عناصره.
1: تنظيم PKK الإرهابي يخلي 4 مناطق كان يستخدمها لإيواء عناصره قرب الحدود التركية شمال العراق بحسب مصادر أمنية. المناطق التي أخلاها التنظيم الإرهابي هي مواقع تمركز وإيواء موجودة على جبل متينة في محافظة دهوك، وجرى الإخلاء وفقاً للمصادر الأمنية في 8 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إخلاء المناطق التي تنطوي على مخاطر اشتباك بالنسبة لأمن تركيا. وتأتي الخطوة في إطار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي الذي أقر بهدف ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتعزيز الأخوة التركية الكردية،

0: وهي كذلك مؤشر على استمرار تنفيذ مسار تركيا خالية من الإرهاب بحزم. ومن المتوقع في المراحل اللاحقة أن يشهد تطبيق القانون تحقيق توافق مجتمعي مع عناصر تنظيم PKK الإرهابي الذين سيعودون إلى تركيا عبر برامج متكاملة ستنفذ في مجالات عدة بينها التعليم والاقتصاد بهدف دمجهم في المجتمع. ويهدف قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم PKK الإرهابي عقب التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليمه أسلحته وذخائره.
1: أرحب بضيفي من إسطنبول البرلمان التركي السابق رسول توسون. أرحب بك سيد رسول، نبدأ بقراءتك لدلالات هذا التطور الميداني، 4 مواقع يخليها تنظيم PKK الإرهابي من شمال العراق بحسب مصادر أمنية تركية.
2: مرحبا محمد كردي.
1: أهلا.
2: فصحيح أن هناك انسحاب أو إخلاء بعض الملاذات لتنظيم PKK الإرهابية، فهذا يعتبر منعطفا تاريخيا لتطبيق مسار تركيا خالي عن الإرهاب، وكذلك تمهيدا لتفعيل قانون الإطاري لإلقاء السلاح لتنظيم PKK وانسحابها من هذه المناطق كلها. فلذلك نحن نرى أن هذه خطوة إيجابية لتفعيل القانون الإطاري.
1: وما الخطوة التالية سيد رسول في إطار مسار تركيا بلا إرهاب؟ ما هي الخطوات اللاحقة ولتنفيذ هذا المسار؟ هل نتحدث عن ربما أسابيع أم أشهر أم أكثر من ذلك؟
2: في الحقيقة هناك توقعات أن هذا المسار أو هذه المرحلة التي نسميها إلقاء السلاح وإخلاء المعسكرات وإنهاء العناصر الإرهابية بالتمام، هناك توقعات إلى أنها ستنتهي في نهاية الشهر القادم، فهذا هو المتوقع. لكن المهم أن تثبت قوات الأمن التركية أن جميع عناصر PKK الإرهابي قد ألقى السلاح وانتهت العمليات الإرهابية والأنشطة لهذا التنظيم. بعدما تثبت القوات المعنية لهذا الأمر ستقدم تقريرا إلى لجنة الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس أردوغان، فاللجنة القومي للأمن ستدرس هذه المعلومات والتقارير، ثم بعد ذلك القانون يدخل في حيز التنفيذ، فبعد ذلك يمكن لبعض العناصر أن يعود إلى تركيا ليستفيد من القانون الإطاري الذي ينهي عهد الإرهاب في تركيا وبالتالي في المنطقة.
1: هل هناك قلق من تعثر وعقبات في تنفيذ ما تبقى من هذا المسار؟
2: يعني في الحقيقة إخلاء الملاذات قبل 3 أيام تدل على أن المسار يجري يعني بإيجابية، لكن هناك بطبيعة الحال بعض التحيزات، أو هناك نسمع من المطالب القصوى من بعض الجهات، لكن هذه المطالب القصوى وإن كانت يعني تستطيع أن تعرقل العملية، إلا أن المسؤولين تابعين لتنظيم PKK لم يتفوهوا

0: هذه المطالب. فلذلك يعني المسار حسب رأيي يجري إيجابيا، وإن شاء الله ينتهي في الوقت المحدد للقانون، لأن حيز مدة القانون 6 أشهر فقط.
1: وعندما تنتهي هذه الفترة، ما هي أو ما هو مقياس نجاح هذا المسار؟ ما هي المعايير التي سنقول إن المسار نجح بالفعل بشكل تام؟
0: المعيار الأول هو انتهاء تنظيم فكك الإرهابي وإلقاء السلاح وانتهاء أو تلاشي هذه التنظيمات كلها. على سبيل المثال، الآن نلاحظ في شمال سوريا الاندماج تنظيم فككة، يعني امتداد تنظيم فككة بالحكومة بدمشق، فهذا معيار واضح جدا. والعناصر التي يعني يتجاوز أكثر من 2000 عنصر تابع لتنظيم فككة بمقر تنظيم فككة في قنديل، هم انتقلوا من سوريا إلى هذه المعسكرات الأربعة، فهم الآن ينتقلون إلى قنديل. فمن قنديل أنا أتوقع أن خلال هذه الفترة يعني أكثر من 2000 انتقلوا من سوريا، ومثل ذلك نتوقع يتواجد في قنديل يعني قرابة 4 أو 5 ملايين عنصر إرهابي، فهؤلاء أيضا يتوزعون إلى دول مختلفة الذين لا ينطبق وضعهم مع القانون الإطاري. فبعد ذلك يعني هذا هو المعيار، يعني تلاشي وتفرق هذا التنظيم بالكامل. فلذلك المسار يعني يجري يعني قدما بإيجابية. وهنا يجب أن نشير إلى الدور العراقي، الحكومة العراقية أيضا بحاجة أن يتخلص من التنظيمات المسلحة في يعني في هدف حصر السلاح بيد الدولة. هناك تنظيم له سلاح مستقل عن الحكومة العراقية أيضا يزعج الدولة العراقية. هناك اتفاق بين أنقرة وبغداد أيضا بحصر السلاح في يد الدولة العراقية. فلذلك المشروع في الحقيقة يتقدم شيئا فشيئا، وإخلاء هذه المعسكرات الأربعة هي يعني أصبحت دليلا ملموسا في تفعيل المسار.
1: تفعيل هذا المسار وتقدم هذا المسار هو مهم لتركيا بطبيعة الحال، إلى أي مدى هو مهم أيضا للعراق، لسوريا، للدول المجاورة، لا سيما نتحدث الآن عن إخلاء 4 مواقع في الأراضي العراقية؟
0: يعني قبل هذا أخ محمد قد تم إخلاء 81 ملاذا لتنظيم فكك الإرهابي على طول حدود تركيا، والآن يعني قبل صدور القانون الإطاري. فاليوم نرى أن هناك 4 معسكرات، وهذه المعسكرات كما تطرقت قليلا أيضا تزعج استقرار الدولة العراقية. فتخلص الدولة العراقية من هذه العناصر المسلحة مستقلة عن الدولة، هذا بطبيعة الحال لصالح الدولة العراقية وكذلك للشعب العراقي ولاستتباب الأمن في المنطقة. وكذلك هناك مشروع هام للغاية بالنسبة للمنطقة، وهو طريق التنمية. طريق التنمية بحاجة إلى أمن الطريق، فتنظيم فكك الإرهابي وجوده كان يهدد هذا المشروع. فلذلك الدولة العراقية أيضا ترحب بهذه الخطوات الإيجابية وتستفيد منها. وعند انتهاء هذا التنظيم كليا، نعم تركيا تربح، لكن الدولة العراقية تربح أكثر من تركيا، كما ربحت سوريا بعد اندماج قسد بالجيش السوري.
1: في إطار هذه التطورات ومسار تركيا بلا إرهاب، أستاذ رسول، كيف يمكن استشراف تركيا المستقبل بمختلف مكوناتها التركية والكردية والعربية أيضا؟ كيف يمكن أن نستشرف مستقبل تركيا بعد إتمام هذا المسار على مختلف المستويات؟
0: محمد، في الحقيقة لو نزلت إلى الشارع ويعني سألت للمواطنين سواء كان كرديا أو تركيا عربيا لن تجد هناك خلافا بين المواطنين الأتراك أو من جنس عربي أو كردي. فهناك يعني اتحاد في بين المواطنين. الخلاف والمشكلة في الحقيقة كانت تتمحور حول التنظيمات الإرهابية، وتنظيم PKK الإرهابي لا يمثل جميع الأكراد. الحزب الأكبر، الحزب الكردي الأكبر، هو حزب العدالة والتنمية. يا أخي الحبيب، نائب رئيس الجمهورية رجل كردي وهو ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. فلذلك الاستشرافات التي البعض يعني تبدي يجب أن يتجنبوا. تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية ضرورة، يعني يجب تجنب السلوكيات التي تعرقل العملية، لأن شعبنا يعني سواء كان كرديا أو عربيا أو تركيا أو شركسيا ليست هناك مشكلة فيما بين مواطنينا. فلذلك المشكلة كانت الإرهاب، فمسار تركيا بلا إرهاب ينهي هذه المشكلة بالطرق السلمية، وتستفيد منها تركيا وكذلك المنطقة بأكملها.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول، البرلمان التركي السابق رسول طوسون.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تعلن السلطات الباكستانية حالة الطوارئ وينتشر الجيش في إقليم خيبر بختون أخوا شمال غربي البلاد عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية. ووافق الرئيس آصف زرداري على هذه الإجراءات بعد اطلاعه على توصيات بشأن ما سماه مكتبه وضع النظام العام وفشل المفاوضات مع الوفود الحكومية.
1: حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا شمال غربي باكستان تعكس حجم التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد بعد قرار رئاسي بتعليق عمل حكومة الإقليم التي يقودها حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ونقل صلاحياتها إلى حاكم الإقليم بإشراف الحكومة المركزية. القرار المستند إلى أحكام الدستور الباكستاني جاء في ظل احتجاجات تطالب بالإفراج عن خان وخلافات بين الحكومة المركزية وسلطات الإقليم بشأن إدارة الملف الأمني ولا سيما جهود مكافحة الجماعات المسلحة. وترى الحكومة الباكستانية أن التحديات الأمنية تستدعي إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز الاستقرار، بينما يؤكد حزب حركة إنصاف أهمية توفير الموارد والدعم اللازم للسلطات المحلية في ظل استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة الإقليم. وتكتسب التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع خيبر بختون خوا على الحدود مع أفغانستان، حيث تواجه المناطق الحدودية تحديات أمنية معقدة في مقدمتها نشاطات مسلحة استهدفت قوات الأمن ومؤسسات حكومية. ويمثل أمن الحدود أحد الملفات الحساسة في العلاقات بين إسلام أباد وكابول، إذ تتبادل الدولتان المواقف بشأن نشاط الجماعات المسلحة وسط وساطات تركية ودولية تؤكد الحاجة المتزايدة إلى التعاون والتنسيق الأمني للحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية. وتزداد أهمية الإقليم بفعل امتداده الجغرافي والسكاني مع أفغانستان، حيث يشكل البشتون غالبية سكانه ويمتد وجودهم الاجتماعي والثقافي عبر الحدود، ما يجعل استقرار هذه المنطقة ذا أهمية للبلدين ولحركة التجارة والتواصل بين المجتمعات الحدودية. وبينما سعي تعزيز الأمن واستمرار الخلافات السياسية، تواجه باكستان مهمة الحفاظ على الاستقرار في إقليم يتمتع بأهمية استراتيجية، فيما يبقى التعاون مع أفغانستان عاملا مهما في مواجهة التحديات المشتركة ومنع اتساع التوترات على جانبي الحدود.
0: أرحب بضيفي من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور نبيل سرور. أهلا بك دكتور نبيل. بداية، كيف يمكن أن نفهم الأسباب التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا؟ هل نحن أمام تحرك مطلبي اقتصادي أم هناك أسباب سياسية متعلقة بمصير رئيس الوزراء السابق عمران خان؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
2: طبعا ما يجري حاليا في إقليم بختون خوا مبدئيا يدلل على أزمة سياسية ربما غير مسبوقة في النظام السياسي الباكستاني، حيث يتمركز أنصار عمران خان وأغلبهم من البلوش في هذه المنطقة المهمة، وكما تفضلتم بالتقرير الحيوية هم يطالبون بالإفراج عن عمران خان المعتقل منذ حوالي 3 سنوات، ويطالبون بالمزيد من الحريات ربما، ولكن الدولة تقول بأن دورهم في مكافحة الإرهاب، دور الحكومة المحلية، ضعيف وغير متكامل مع السلطات المحلية. إذن نحن أمام أزمة حقيقية. السلطات المركزية في إسلام أباد أقالت الحكومة المحلية وعينت مجلسا استشاريا من 11 عضوا، وهذا ما فاقم الخلاف بقرار بمرسوم جمهوري. نحن أمام أزمة سياسية غير مسبوقة. الرأي الآن للمحكمة العليا في حال قررت المضي بإقالة أعضاء الحكومة المركزية، فنحن أمام مشكلة قد تكون تتعلق بمشكلة حريات سيعبر عنها البلوش سكان المنطقة بالمزيد من الاحتجاجات التي هم كانوا أعلنوا بأنهم سيصلون ربما إلى إسلام أباد العاصمة، ولكن أعتقد بأن الدولة متشددة بهذا الأمر، وقد نكون أمام توترات فعلية على الأرض في باكستان.
0: أن يكون دكتور هذا الإقليم على الحدود مع أفغانستان، وكما تعلم هناك تداخل قبلي وعشائري، هل يرفع من مخاطر التطور وتفاقم هذه الأزمة لتتحول ربما إلى أزمة أمنية فيما بعد؟
2: بالضبط أستاذ محمد، وجود مجموعات كبيرة من القبائل والعشائر المتمركزة هناك ربما بخلفيات قبلية وقيم ربما قاسية نوعا ما، أنا أعتقد بأن هذا سوف يشكل تحديا للقوات الأمنية أو لقوى الجيش التي من الممكن أن تمسك الأرض في هذا الإقليم. القبائل هناك متمسكة إلى حد كبير بتسلحها بإمكاناتها، وكما تفضلت حضرتك التداخل مع المناطق الجغرافية مع أفغانستان هذا يعقد المشهد كثيرا. وبكل صراحة أنا من خلال يعني قراءة للأبعاد الجيوسياسية في هذا الأمر، فعلا حكومة آصف زرداري ونهواز شريف أعتقد بأنها ستكون أمام مشكلة حقيقية، خاصة بأن سكان هذا الإقليم حوالي 40 مليون نسمة أستاذي الكريم، كلهم يطالبون بالإفراج عن عمران خان وبالمزيد من السلطة بيدهم، وهذا بالفعل ما كما قلت قد يوتر الوضع ويجعل الجيش الباكستاني مع القوى الأمنية في موقف الآن لا يحسدون عليه. إذن نحن أمام قرار تاريخي للمحكمة العليا التي تقف إما أمام بالفعل إقرار أحكام الطوارئ في تلك المنطقة، وهذا ما سيجعل الوضع ربما يخلق بعدا سلبيا على المستوى الشعبي، أو بأنها ستلغي هذا الأمر وتعيد أعضاء الحكومة المحلية، وهذا ما قد يريح الوضع. ولكن بكل الأحوال القراءات السياسية تشير بأن الوضع ذاهب إلى التفاقم في ظل عدم وجود مخارج حقيقية بين السلطة المركزية وسكان هذا الإقليم.
0: وفي ظل هذا المشهد تمدد هذه التطورات إلى أقاليم أخرى، هل هو سيناريو وارد

0: طبعا هذا وارد جدا بأن تنتشر أو تتمدد الاضطرابات إلى أقاليم أخرى، خاصة في ظل يعني نقطتين أساسيتين. الوضع، المسألة الأولى موضوع الحريات في باكستان الذي يشهد المزيد من التشدد على المستوى ربما قمع كل القوى التي تعارض السلطة، وشهدنا مجموعة من التغيرات السياسية الدراماتيكية أو المتسارعة من خلال مجلس النواب أو من خلال المسؤولين الذين تم عزلهم سواء في الجيش أو في السلطة السياسية. الأمر الآخر الذي هو مهم جدا هو الموضوع الاقتصادي، في ظل الوضع الاقتصادي السيء جدا، انتشار حالات الفساد، تراجع قيمة العملة، وأيضا يعني ربما غياب الكثير من الأبعاد الاستثمارية أو التجارية في الاقتصاد الباكستاني، وأيضا في ظل أوضاع كما نعلم إقليمية ربما غير مستقرة. كل هذا يعقد المشهد، ومن غير المستبعد في حال اندلعت الاشتباكات في الإقليم الذي فيه شعبية كبيرة لعمران خان، ربما تتمدد هذه التوترات أو هذه الاشتباكات إلى مدن أخرى. وبالمناسبة شاهدت تقريرا قبل مجيئي إلى الاستوديو، أصبحت العاصمة الباكستانية إسلام أباد ربما نوع من الثكنة العسكرية في ظل عشرات الحواجز وانتشار القوى الأمنية، خوفا من التظاهرات التي ربما تعم البلاد نتيجة هذه التوترات، في ظل أفق سياسي بالفعل متوتر ومناخات سياسية دستورية غير واضحة حتى الساعة.
1: في ظل هذا المشهد، ما هي السيناريوهات أمام الحكومة الباكستانية للتعامل مع هذه التطورات؟ هل هي أقرب إلى مقاربة تعتمد الحوار وامتصاص غضب الشارع، أم ربما نذهب إلى مقاربة أمنية؟
0: واضح جدا بأن السلطات المركزية في باكستان لحد الآن ليس هناك أفق واضح لاعتماد أسلوب حواري أو تفاوضي مع ربما الجهات المخالفة لها في هذا الإقليم. واضح جدا بأن البعد العسكري هو البعد الأكبر، خاصة في ظل ربما حشد المزيد من القوات الجيش الباكستاني على مشارف الإقليم، وهناك ربما قرارا واضحا باعتماد المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني التي تتشدد بحالة الطوارئ وتعلن بحل الحكومة المحلية في أي إقليم من الأقاليم المتمردة، وأيضا بسط سلطة الجيش كقوة أساسية في ظل إعلان حالة الطوارئ. بكل صراحة يعني كل التقارير والقراءات أستاذ محمد تشير بأن المشهد في باكستان حاليا مشهد متوتر، ربما يكون قادم على المزيد من التوترات، إلا في حال أصدر الرئيس آصف زرداري والحكومة الباكستانية قرارا بالتراجع عن الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ، وربما سحب الجيش من الطرقات، مما قد يريح المشهد. وأيضا قد تتدخل الجهات القضائية، عنيت بذلك المحكمة العليا بإبطال القرار أو المرسوم الذي أعلن الأحكام العرفية في هذا الإقليم. هذا هو الحل الوحيد، وإلا أنا أعتقد بأن أي وساطات خارجية لن تنفع في ظل الاحتدام الداخلي وفي ظل ربما التوتر الشديد لدى أنصار عمران خان الذين يعتبرون بأنه قد قمع وظلم وسجن بشكل غير قانوني ويجب إطلاق سراحه فورا من سجنه.
1: فيما يتعلق بقضية عمران خان دكتور، هل تعتقد أننا سنشهد أي مرونة من قبل الحكومة والجيش فيما يتعلق بملفه؟
0: يعني هو الرجل الآن أصبح يعني هو مصاب، ووضعه في السجن بوضع ربما جسدي وصحي غير جيد أبدا، وبالتالي كان هناك مطالبات كثيرة بإطلاق سراحه. أنا أعتقد وبكل صراحة وموضوعية من خلال متابعتي للشأن الباكستاني أن أولى نقاط الحل تتمثل بإطلاق سراح عمران خان وعودته ربما إلى أهله وإلى جماهيره، وإلا طالما بأنه محكوم بالسجن وفي ظروف صحية صعبة، أنا أعتقد بأن حالة الغليان ستستمر. وبكل صراحة يعني حتى من يتابع طبيعة التهم الموجهة إلى عمران خان بالفساد أو بتقبل الرشا، الكثير من القراءات الموضوعية لطبيعة هذه الاتهامات تقول بأنها مفبركة من قبل السلطة التي أرادت إقصاءه لأسباب سياسية تتعلق بآرائه السياسية.

0: السياسية وبمواقفه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أو الكثير من الأوضاع الإقليمية المحيطة بباكستان. هم يقولون بأن أو القراءات تقول بأنه دفع ضريبة مواقفه وربما فبركت له اتهامات. أستاذ محمد، فبركت له اتهامات بالتزوير وبتقبل الرشا وبالفساد وهو بعيد عنها، وأودع السجن بناء على هذه الاتهامات المفبركة، وأقفيت الأغلبية التي كانت مؤيدة له عن البرلمان وأتي بسلطة جديدة. أنا أعتقد أن باب الحل في هذا الموضوع يتعلق إما بالتخفيف عنه أو إطلاق سراحه، وبالتالي أنا برأيي تهدأ ربما حالة الغليان، وإلا دون ذلك أنا أعتقد بأنه طالما أنه محكوم بالسجن ولم يكن هناك إصلاحات اقتصادية وكان هناك تضييق على هذا الإقليم وغيره من الأقاليم، فإن باكستان ربما سيشهد مع الأسف تطورات دراماتيكية غير إيجابية في القادم من الأيام.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: احنا على غابة على حريق.
1: يكاير كيفانجر تشيرس.
2: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا ذا التفا
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
4: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أطفال.

0: أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
2: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
3: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة. بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض من جديد، وترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء ليتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. روسيا ترفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلينسكي يدعو واشنطن لإجبار موسكو على إنهاء الحرب.

أهلا بكم. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة إكس إن الاستهداف تم بصاروخ فلسطيني وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوبي غربي المملكة بطائرة مسيرة. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف اللواء الركن التركي المالكي إنه ثلاثة أو صواريخ بلستية أطلقها الحوثيون اعترضت ودمرت، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. وفي الأثناء قالت شركة الاتحاد الإماراتي للطيران إنها ألغت رحلات بين أبوظبي وكلنا من الرياض وجدة ودمام جراء الاضطرابات في المنطقة. وأكدت الشركة في بيان لها أن جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض ألغيت حتى 19 من أكتوبر الجاري. كما علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها إلى الرياض ودمام في السعودية في ظل الوضع الراهن. يأتي ذلك في وقت يكثف فيه الحوثيون هجماتهم على المملكة.

0: أظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
1: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
0: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية، فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
2: تحتدم حدة المعارك الميدانية في اليمن، وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف. وبينما يسعى الحوثيون لتجديد حصارهم على تعز، ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
3: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيداً عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل

0: شكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: نفت طهران من جديد وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي يستخدمها الجيش الأمريكي أواخر الشهر الماضي، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إلى إيران. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي برينام قد قال إن التهديد الأمني الذي استهدف القاعدة نفذ بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مع هذه التهديدات على أراضيها. وفي سياق متصل، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على إيران شملت مواطنين إيرانيين بتهمة تورط في نشاط عدائي مرتبط بالدولة خارج إيران. وتتوالى التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادية يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل، لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تيرت عربي.
1: إلى قطاع غزة، حيث أظهرت صور أثار دمار الذي لحق بخيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف، واستشهد إثر هذه الغارة 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق رصاص، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 1500 شهيد حتى الآن.
3: كنا يعني قاعدين يعني صغار في الشارع بالأرض، فجأة سمعنا صوت انفجار، طلعنا نجري لقينا اللي هي نقطة الشحن تم استهداف. طبعا هو المواطن، هو جارنا الوالد الشهيد، كان فتحها شاب مقبل على الزواج يعني. فكان عمل نقطة شحن يعني عبارة عن خيمة مجهزة بلوح طاقة، فكان عمل نقطة شحن يعني يعيش منها ظبط أموره. فلما دخلنا لقينا يعني كم يعني ما يقارب 3 شهداء غير أهل بيتهم مصابين، وناس طبعا مرة في الشارع أطفال نساء كانوا طبعا كلهم مصابين. طبعا هذا ما حدث امبارح في الليل، طبعا يعني اليوم بيحكوا انه في هدنه انسانيه وفي امور تمام، وين الهدنه؟ يعني احنا اليوم نحكي في سنه عن هدنه، وين هي الهدنه تبعتهم؟ طبعا من يوم وقف اطلاق النار في غزه الكل ملتزم بوقف اطلاق النار، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم باي حاجه، على العكس من سنه وتعالى اليوم استهدافات بشكل يومي، احنا يعني بشكل يومي عندنا استهدافات، يعني جارنا هذا الشاب يعني عمره 22

0: سنة تم استهدافه بنقطة شحن. صحيح أن أغلبهم كلهم نازحين، طبعا في ناس نازحة هنا تم إصابتها، وغير الأطفال الصغار يعني في أماكن بعيدة وصلتهم الشظايا. طبعا
1: كما أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وتسلمت الطواقم الطبية فتى يبلغ من العمر 16 عاما أصيب برصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصير القبلية جنوبي نابلس. وفي سياق متصل، شنت القوة الإسرائيلية عملية اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق متفرقة من الضفة. إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قوة الجيش ستبقى في مخيمات شمالية الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة. وأضاف كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بعدما منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة حتى 23 من نوفمبر المقبل لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وهدمت السلطات الإسرائيلية منازل لعائلة أبو وادي ومسجد في قرية الضاحية مسلوب الاعتراف بالنقب جنوبي إسرائيل، وسط مخاوف من تشريد مئات السكان وفقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. ونفذت عمليات الهدم أو نفذت بحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في القرية وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي.
2: هنا كان بيت وكانت لعائلة حياة تحت سقفه. اليوم في قرية الضحية شمال رهط صار الركام عنوانا لعشرات العائلات الفلسطينية في الداخل. جرفات السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عائلة أبي وادي ومسجد القرية وتركت مئات السكان أمام سؤال عاجل: أين يبيتون الليلة؟ وبينما تهدم يحاول أصحاب البيوت إنقاذ ما بقي من متاعهم بعدما فقدوا المكان الذي كان يجمعهم.
3: بعد ما شفت المشهد هذا بحس الحياة خربت، مضى الأمل في الحياة، المستقبل راح، الولد دار انهدت، المرأة دارها، البنات هدوا دورهن، فمضى إشي. أنا لو إني يعني ما طلبت مني أنا مش قادر أحكي وأعبر عن هذا الموضوع، لأنه موضوع ما بتقدر تعبر عنه، لأنه صعب إنك تقدر تعبر عنه.
2: جاء الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تأجيل تنفيذه، لكن تنفيذ القرار لم ينهي أزمة السكن، فبحسب الأهالي البديل المطروح هو الترحيل. وفي القرى مسلوبة الاعتراف 35 تتكرر هذه الأزمة، بيوت تواجه الهدم بسبب غياب الترخيص وغياب التخطيط، يحرم أصحابها من طريق للحصول عليه.
4: ترك الناس في العراء بدون أي حلول، هذه جريمة ترتكبها هذه الحكومة. هذه جريمة أخرى، مسلسل التطهير العرقي والهدم والترحيل والتهجير في النقب مستمر. ما حدث اليوم، لا يمكن أن تكون دولة في العالم تدعي الديمقراطية أن تحضر إلى الناس تهدم بيوتها وتتركهم بدون أي حلول.
2: انتهى الهدم وبدأت حياة العراء. نحو 380 شخصا باتوا بلا مأوى، بينهم 200 طالب وطفل، أرقام وراءها عائلات فقدت خصوصيتها وأمانها ومكان عودتها. هنا بقيت الأرض تحت أقدام أهلها، لكن السقوف غابت فوق رؤوسهم. وقبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية تحذر قيادات عربية من أن تتحول بيوت النقب إلى أوراق في السباق على أصوات اليمين، وأن يدفع أهلها ثمنه من سقوفهم وأمانهم. 75 وجعا في 75 منزلا. هنا في قرية الضحية هدمت إسرائيل جدرانا تحمل تفاصيل حياة كاملة، بقي أهلها أمام ركام عمرهم يبحثون عن شيء ينقذونه من الأمس وسقف يأويهم الليلة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يخشى أهالي القرى البدوية في النقب أن تصبح بيوتهم ثمنا للمناكفات السياسية. فمشتي وترتي عربي. قرية ضحية مسلوبة الاعتراف النقب.
1: أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف راجي في زيارة رسمية تمتد ليومين، بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
5: هي الزيارة الأولى له وزيرا للخارجية اللبنانية يوسف راجي. يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
6: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
5: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحاً أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
7: مثل ما بتعرفوا آخر كم سنة لبنان مرق بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقى لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعلي جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
5: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو بعد سنوات من الجمود.
8: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتب عميد تيريتي عربي موسكو.
1: هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف العاصمة كييف. وقال زيلنسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكنيا شاهقا في منطقة دارنسكي بالعاصمة، وأضاف أن موسكو تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه مزيدا من الضغوط وفق تعبيره، ودعا الولايات المتحدة إلى التحرك بحزم لإجبار روسيا على إنهاء الحرب.
9: ما تزال الأسئلة تطرح بشأن المشهد على الأرض بين الجارتين المتحاربتين وسط سيل من التصريحات بين موسكو وكييف، حيث رفض الكريملين مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما طرحه الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لإتاحة المجال أمام بلاده لإجراء انتخابات رئاسية حسب تعبيره. وقالت موسكو إنها تريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدلا من ذلك. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الأوكراني يحاول كسب الوقت لإعادة التسلح من خلال دعوات وقف إطلاق النار، ويأتي الموقف الروسي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا دون تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق. وفي هذا الصدد قال الكريملين إن الاتصالات مستمرة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة، وأحجم المتحدث باسم الكريملين عن التعليق بشأن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيقتصر على مصافي النفط فقط، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت المناسب. وبينما سادت أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر، بدأ جزء من هذا التفاؤل يتبدد بسبب التطورات الميدانية بعدما شنت القوات الروسية هجمات استهدفت إحداها محطة توليد الطاقة والتدفئة المشتركة في مدينة خاركيف، ما أدى إلى تضرر شبكة الطاقة في المدينة وفق ما تؤكده السلطات الأوكرانية. ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فولودومير

0: زيلينسكي إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وحث واشنطن على التدخل لضمان التزام موسكو بشروطه. وفي سياق ذي صلة، رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا، وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم به، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
1: نرحب بوقف إطلاق النار المتعلق بالطاقة عندما يصمد. لم نرى بعد أن روسيا ستلتزم به أيضا، وبالطبع على المستوى الشخصي سأرحب أيضا بأن يشمل وقف إطلاق النار عدم قتل الناس وليس الطاقة فقط، لكن الطاقة أيضا مهمة للغاية لأن الشتاء سيكون باردا.
0: كما أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة نحو 1600 فرد وكيان إلى قائمة عقوبته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، في أكثر توسع للقائمة منذ اندلاع الحرب. رحاب الحمروني، ترت عربي.
2: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية. ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
3: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8.5 ساعات إلى 3.5 ساعات، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
4: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
3: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
5: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
3: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
6: من هنا، من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إلي.
2: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض من جديد، وترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. روسيا ترفض تأكيد سريان اتفاق الطاقة مع أوكرانيا، وزيلنسكي يدعو واشنطن لإجبار موسكو على إنهاء الحرب. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة. في كل يوم أحداث تتسارع
7: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابه، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
8: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
8: العالم اليوم

0: مساء الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة، معكم مي ريدان. نقف اليوم عند اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا على توريد آلاف الأطنان من وقود الديزل وانعكاسه على أزمات المنطقة وحروبها. فهل تنجح الصفقة الأمريكية الروسية في تهدئة أسواق الطاقة العالمية؟ وما هي انعكاساتها سياسيا على أزمتي مضيق هرمز وباب المندب؟ ما هي مكاسب روسيا؟ وكيف ينظر إليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟ نجيب على هذه الأسئلة وعلى غيرها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: صفقة غير مسبوقة قلبت حسابات العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع موسكو لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي، خطوة اضطرارية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية لكبح جماح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود محليا، لكنها تأتي كذلك على حساب تفكيك جبهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. الاتفاق فجر غضبا واسعا في كييف التي اعتبرته دعما لاقتصاد الحرب الروسي، بينما عبرت العواصم الأوروبية عن استيائها من التراجع عن سياسة الضغط الأقصى، في حين شككت أسواق الطاقة في قدرة روسيا على تلبية كامل الشحنات، وأن الاتفاق ليس سوى مسكن مؤقت لا يحل الأزمة الهيكلية لسلاسل الإمداد. هذا التحول يضع الشرق الأوسط أمام معادلة معقدة، فالتراجع المؤقت لضغوط الطاقة العالمية قد يقلل من اهتمام القوى الكبرى بإنهاء التوترات في ممري هرمز وباب المندب، ما يهدد بتجميد الأزمات كالصراع مع إيران وحرب اليمن بدلا من حلها. في المقابل ترقب الدول المنتجة في تحالف أوبيك بلاس هذا التقارب بحذر، متمسكة بضبط مستويات الإنتاج لحماية استقرار الأسواق. الحسابات الدولية تتبدل سريعا وفق المصالح، والاعتماد على الحماية الخارجية لم يعد كافيا، شأنها في ذلك شأن تثبيت أمن الممرات المائية وحماية اقتصادات الطاقة، اللذين يتطلبان حلولا سياسية عبر تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد لضمان استقرار دائم بعيدا عن تقلبات الصفقات الدولية.
0: نبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي في الاستوديو. معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا بك. أهلا محمود. ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، مساء الخير. وأبدأ من عندك من باريس ناصر زهير،

0: حتى نفهم بداية تأثير هذه الصفقة على أسواق الطاقة، يعني بحسب ما تضمن الاتفاق ستضخ موسكو بداية 300 ألف برميل، 500 ألف بنوفمبر ومليون بديسمبر. كم يلبي هذا من حاجة الطلب العالمي؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم على الضيف الكريم والمشاهدين. هذه الكمية التي تعهدت موسكو في ضخها تلبي جزء كبير من حاجة الأسواق العالمية، ولكن السؤال هل ستخفض الأسعار؟ الجواب هو لا، لأنه لا يوجد اتفاقية طويلة الأمد تقول بأن هذه الكمية ستبقى تضخ في الأسواق كل شهر أو على المدى الطويل. النقطة الثانية وهي الأهم، المشكلة ليست في الديزل فقط، المشكلة في نقطتين: نقص الواردات، واردات الخام التي تأتي من الخليج نتيجة حرب إيران. النقطة الثانية وهي الأهم هي ضرب المصافي التي تقوم بالتكريه، يعني في روسيا عندما قامت أوكرانيا بضرب المصافي، ولذلك بين قوسين كان مسؤولي روسيا يقولون بأنه ما تقوم به أوكرانيا من ضرب للمصافي هو عملية استخباراتية مدروسة وليست عملية عشوائية في إرسال مسيرات. أوكرانيا كانت تضرب المصافي التي تقوم بتكرير الديزل والتي تحتاج إلى أشهر من أجل إعادة صيانتها، والتي تحتاج أيضا إلى معدات هي أساسا تحت العقوبات. هذا بالنسبة لروسيا. النقطة الثانية بالنسبة للدول الأخرى، هذه الكمية التي تطرح الآن في الأسواق ستكون كمية لملء الاحتياطيات مرة أخرى، لأنه لنتذكر بأنه الدول السبع تعهدت بضخ كميات كبيرة من احتياطياتها، وبالتالي ما رأيناه بأنه الأسعار لم تهبط، الأسواق لم تطمئن، وهناك حالة تشكيك كبيرة. حتى لو تعهدت موسكو أو نجحت في ضخ هذه الكمية لن تكون مطمئنة للأسواق، لأنه المسألة ليست في تلبية حاجة شهرية بل في توازن السوق لمدى
0: طيب،
1: متوسط لنقول
0: حتى في
1: طويل.
0: هذه المرحلة القصيرة يعني التي تضمنها الاتفاق، هل قادرة موسكو على تأمين هذه الكمية؟ لأنه كما تفضلت يعني هناك مصافي تكرير بحسب الفاينانشال تايمز 45% منها معطل، هل هي قادرة على تلبية هذه الكمية؟
1: بشكل كامل لا، يعني التقديرات هي أن تقوم بتأمين 50% من الكمية. مسألة المصافي الروسية، الأزمة لديهم هي ليست في الديزل بشكل كبير، هي في البنزين، ولذلك كان هناك طوابير من الذين يريدون مادة البنزين في روسيا، ولكن الإعلان سياسي أكثر مما هو اقتصادي. يعني المسألة هي
0: عظيم،
1: سياسية بأنه ترامب خفض العقوبات وبدأت روسيا بإعادة
0: هذا ما
1: ضخ
0: أريد أن
1: الطاقة إلى
0: أنتقل
1: الأسواق.
0: به إلى السيد محمود علوش. إذا كانت هذه بحسب الأرقام، يعني نحن نتحدث هنا بالأرقام وكما تفضل ناصر زهير، غير قادرة على أن تنخفض أو تخفض أسعار الطاقة وهو الهاجس الأول لدى ترامب قبيل الانتخابات، إذا كيف سيستفيد منها سياسياً؟
2: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم، الإعلان السياسي أنا أتفق مع الضيف بهذه المسألة، لأنه الكميات التي يفترض أن روسيا ستضخها في الأسواق ليست كافية بالتأكيد لإحداث صدمة وهبوط تنازلي في أسعار النفط والوقود والديزل وما إلى هنالك. لكن أتصور بأن الرئيس ترامب يمكن أن يستفيد من هذه الصفقة على عدة مستويات. المستوى الأهم بالنسبة للرئيس ترامب في الجانب السياسي، يريد أن يظهر للداخل الأمريكي بأنه يتحرك من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حتى لو لم تؤدي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة قوية وواضحة. يعتقد رئيس ترامب أنه مجرد القيام بهذه المبادرات أيضا مهمة للقول للناخب الأمريكي بأنه الإدارة لا تقف متفرجة أي تجاه ما يجري، وبأنها تقوم ببعض الخطوات من أجل التعامل مع هذه المشكلة.
0: ولكن عذرا هنا فقط سيد محمود، هل قادر هذا أن يؤثر بالفعل إيجابا لصالح ترامب لدى الناخب الأمريكي؟ لأنه يريد الناخب شيء ملموس.
2: صحيح،
0: يعني
2: الناخب يريد خفض الأسعار
0: لمستويات جدا مرتفعة.
2: بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد أن انخفاض الأسعار وليس فقط البيانات أو الاتفاقات التي أو انتظار حتى شحنات الديزل التي ستأتي إلى الأسواق. الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة مايا، الحرب على إيران أدت إلى وضع مكلف جدا بالنسبة للرئيس ترامب، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وهو الآن يريد أن يتعامل أو يحاول أن يتعامل مع هذا الوضع والحد من ضرره، خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن قدرة

0: قدر الاتفاق على منح الرئيس ترامب ما يحتاجه فعليا من أجل توظيفه في الانتخابات الأمريكية محدودة للغاية. مع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لكن أهميته تكمن في أنه ربما يكون بداية لاتفاق أوسع بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا، خصوصا في مجال الطاقة. الجانب الآخر وهي مسألة أعتقد بأنها مهمة، لأنه حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية محتملة للرئيس ترامب من هذا الاتفاق، إلا أن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها روسيا من هذا الاتفاق أكبر بكثير مما سيجني الرئيس ترامب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يعمل كمشكل أساسي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع حرب إيران على وجه الخصوص، على اعتبار بأنه هذه الحرب هي العنصر الأكثر ضغطا الآن على الرئيس ترامب في الداخل. لكن لا أعتقد بأن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى الصدمة التي يريدها الرئيس ترامب في قضية أسعار الطاقة.
1: طيب، أريد أن أعود إلى مسألة مكاسب بوتين تحديدا السياسية معك محمود، ولكن قبل سيد ناصر، مكاسب روسيا الاقتصادية من هذه الصفقة، هل يمكن أن تؤمن لها عائدات مالية تحدث فرقا فعليا في ميزانيتها التي تعاني ربما من العقوبات؟
2: لا، لن تكون يعني تشكل ضغط أو تحل الضغط عن الميزانية الروسية. هذه الكمية إذا ما نجحت روسيا في تصديرها، لأنه إلى الآن نتحدث عن أنه تقريبا 50%، لن تكون مشكلة بالنسبة لروسيا. روسيا مشكلتها ليست في الأموال، لأنه عندها أولا الصين تقوم ببيع النفط والغاز الروسيين. النقطة الثانية، إذا احتاجت إلى تمويل يمكن للصين أن تقرضها. المسألة ليست مسألة أموال بقدر ما هي مسألة كيف ستكون روسيا بحرب طويلة الأمد تستنزف الميزانية، وأين ستذهب هذه الميزانية. إلى الآن لم يكن هناك أزمة في روسيا، لم يعني تخرج أزمة في روسيا تقول بأنه الميزانية تعاني، ولذلك يعني العائدات، الأوروبيين عندما يقولون بأنه العائدات قد تساهم في تمويل الحرب، أعتقد بأنه الأوروبيين يخشون الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بأنه ما هي العائدات. لأنه لنتابع بأنه ترامب في إعلانه عن اتفاق الطاقة، الذي بالمناسبة وللطرافة قال زيلينسكي بأنه لا يعرف عنه شيء، يعني ترامب أعلن بأن أوكرانيا وروسيا اتفقوا، وخرج الرئيس الأوكراني ليقول نحن لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق. بنفس التوقيت أعلم بأنه على الأوكرانيين أن ينتخبوا شخص آخر غير زيلينسكي، لأنه غير مناسب لعقد اتفاق السلام. يعني هو يطرح ورقة اقتصادية ويطرح ورقة سياسية أيضا، هو يقول للأوكرانيين بأنه يجب أن يتغير زيلينسكي حتى يعقد اتفاق سلام، وقد يقوم بذلك. يعني قبل نهاية العام قد ينجح في أنه الضغط على زيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام أو توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد. ولكن بنفس النقطة ونفس الأسلوب لن تحل أزمة الطاقة، لأن أزمة الطاقة تحتاج إلى استقرار الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أن يكون هناك قراءة واقعية للسوق. ولكن على الجانب الآخر، وحتى يعني نقرأ مستقبلا كيف ستكون الأسعار، قد يكون هناك انخفاض، لأنه لنتذكر قبل شهرين تقريبا كانت الأسعار حوالي 70 إلى 80 دولار في وقت كانت حرب إيران لا زالت في أوجها، مضيق هرمز كان مغلق، ونفس الأمر بالنسبة لاستهداف المصافي الروسية. يعني الأسواق لم تقرأ الواقع الاقتصادي بشكله الحقيقي نتيجة الواردات، ولكن الآن هناك خشية كبيرة. التقييم لهذه الخشية يجب أن تكون الأسعار الآن 160-170 دولار وليست 100 دولار، لأنه في بداية حرب أوكرانيا وصلت الأسعار إلى 160 دولار. حرب الخليج أخطر، أو حرب إيران أخطر، لأنه الواردات التي نقصت حوالي 20 مليون برميل، يتم الإعلان الآن على أنه نصفها أو أكثر يمر من مضيق هرمز، وبالتالي فعليا الأسواق فقدت 10 مليون برميل. في حرب أوكرانيا كل إنتاج روسيا كان 10 مليون برميل، يعني لم يفقد كل إنتاج روسيا، فقد 2 إلى 3 مليون برميل.
1: طيب، إذا محمود، إذا يعني قيمنا الشق السياسي والاقتصادي من هذه الاتفاقية، المكاسب الاقتصادية حتى الآن تتفقون أنها محدودة، يعني بانتظار ما بعد انتهاء هذه الفترة. على صعيد المكاسب السياسية، من يخرج من هذه الصفقة بمكاسب أكبر، بوتين أم ترامب؟
0: يعني أعتقد أنه طبعا رئيس بوتين بتقديره هو المستفيد الأكبر على المستوى السياسي من هذه الصفقة، لكن حتى بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، إذا استطاع الرئيس ترامب فعلا أن يتعامل مع مشكلة أسعار الطاقة في الفترة المتبقية للانتخابات، واستطاع أن يحد من تأثير الحرب على إيران على صناديق الاقتراع، وهذا غير مؤكد، عندها سيكون بالتأكيد مكسب سياسي كبير للرئيس ترامب، لأنه المحرك الأساسي الآن في هذا التوقيت تحديدا للصفقة مع بوتين هي الانتخابات الأمريكية وتداعيات أسعار الطاقة. لكن هذه مكاسب سياسية غير مؤكدة حتى الآن. بالنسبة لروسيا هناك مكاسب سياسية مؤكدة وواضحة على عدة مستويات. المستوى الأول وهو الأهم بالنسبة للرئيس بوتين هو أن اليوم الإدارة الأمريكية بفعل حاجتها إلى التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، يعتقد الرئيس بوتين أن هذا يمكن أن يكون مدخل لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر وضوحا ينسجم مع مصالح روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. المستوى الآخر، طالما أن هذه الصفقة ستعمق من الشرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، هذا مكسب سياسي بالنسبة للرئيس بوتين. لكن حتى على مستوى المكاسب المادية هناك مسألة مهمة مايا، أن روسيا خلال الأشهر الأخيرة كانت تعاني بشكل كبير من الضربات التي شنتها أوكرانيا على المصافي الروسية، وبالتالي هذه الصفقة ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على أوكرانيا من أجل التوقف عن استخدام أو استهداف المصافي الروسية، وهذا مكسب بالنسبة لروسيا. هنا تبرز مفارقة كبيرة، أنه الآن نحن نتحدث عن وضع تستفيد منه روسيا إلى حد كبير، لكن هذا الوضع يضر بحليف روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي إيران، لأنه إيران أيضا أعتقد بأنها متضررة من هذه الصفقة وتفسد إلى حد معين لعبة إيران الآن التي تستخدم أوراق الطاقة من أجل تقليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب.
1: هذه نقطة مهمة، ولكن قبل أن نتوسع فيها، بوتين يقدم خدمة ليست بالقليلة لترامب قبل الانتخابات النصفية. بالمقابل ما الذي يمكن أن يكون قد أخذه؟ يعني هل تؤيد نظرية المقايضة هنا بالملفات بين أن تقايض روسيا على الملف الإيراني مقابل مكاسب في الملف الأوكراني؟
0: الرئيس ترامب يعمل بهذه العقلية، وبالمناسبة هذه العقلية ليست سيئة، يعني بمعنى أنه الرئيس ترامب واقعي، وهناك اليوم الحرب على إيران تضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يحاول أن يتعامل مع تداعيات هذه الحرب. لكن ما يريده من روسيا، أيضا روسيا في المقابل تريد أمور أخرى من الرئيس ترامب، يعني بالتأكيد ليس من مصلحة، يعني روسيا لن تقدم شيء للرئيس ترامب من أجل مساعدته في هذه الحرب بشكل مجاني. لكن أيضا ما الرئيس بوتين من مصلحته أن ينجح الرئيس ترامب في الانتخابات التجديد النصفي، وأن ينجح الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية أو الأكثرية في الكونغرس، لأنه أعتقد على المدى البعيد روسيا ستكون مستفيدة إلى حد كبير من بقاء الرئيس ترامب قوي في الداخل، ويعتقد الروس بأنه حتى الرئيس ترامب يعني خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لديه اهتمام بإنجاز شيء في أوكرانيا، وبالتالي هم يراهنون على حالة الرئيس ترامب أو على وضع الرئيس ترامب القوي في الداخل. لكن أيضا بتصوري أنه ما يقدمه الولايات الأمريكيون الآن لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا مهم جدا، يعني باليوم أمس حتى الرئيس ترامب كان يطلب من الرئيس زيلينسكي أن يستقيل وأن يتنحى عن السلطة، ليس فقط من أجل أنه أصبح موقف أوكرانيا مزعج لإدارة الرئيس ترامب، بل الأهم بالنسبة لروسيا أن الرئيس ترامب قدم هذا الطرع على أنه وجود زيلينسكي لا يساعد في التواصل والاتفاق مع روسيا، وهذا ينسجم تماما مع الخطاب الروسي فيما يتعلق بهذا الملف. أنا أعتقد بأنه الأمريكي، وهذا بالمناسبة لم يظهر من الآن، يعني بوادر الانسجام الأمريكي مع إلى حد معين مع روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا بدأ منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس ترامب،
1: لكن ومنذ أولى المفاوضات التي قادتها واشنطن.
0: لذلك أعتقد بأنه هناك أمور تتعلق بالصراع مع أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي في بالتفاهمات الجارية الآن بين الأمريكيين.
1: طيب سيد ناصر، هل يمكن القول أنه أوكرانيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، خاصة وأنه ربما هذا الاتفاق سيسحب الورقة الأقوى بيدها في الضغط على روسيا التي رأيناها في الأشهر الماضية، وهي استهداف منشآت الطاقة بالمسيرات، لأنه أي استهداف من هذا النوع سيفسر أنه استهداف لهذا الاتفاق وبالتالي للمصالح الأمريكية
2: بشكل مؤقت؟ الآن نعم أوكرانيا خاسرة، ولكن أولا يعني يجب أن نقيم هذا الاتفاق، هل سيستمر أم هو اتفاق مؤقت لمدة شهرين حتى تنتهي الانتخابات النصفية ثم نعود إلى نقطة الضغط؟ لأنه ترامب كان له سابق عندما قال بأنه إذا أتى إلى البيت الأبيض بعد 24 ساعة سيوقف هذه الحرب، وما حدث هو العكس، بأنه الحرب توسعت وأصبحت أوكرانيا تستهدف المصافي أو الخطوط الحيوية للطاقة الروسية. هذا لم يكن يحدث في عهد بايدن، ولم تكن تقدم لها التقنيات سواء كان في المسيرات الغربية أو في المعلومات الاستخباراتية أو في معلومات الأقمار
1: ما الذي
2: الصناعية.
1: قد
2: ولكن
1: يمنع استمرار هذا الاتفاق، خاصة إذا ما تمكن من خدمة ترامب سياسيا في الانتخابات؟
2: الذي يمنع هو مسألة الضغط على روسيا مرة أخرى، لأنه ترامب لنتذكر عندما فاوض بوتين في سيبيريا لم يفاوض على أوكرانيا فقط، فاوضوا على العلاقة مع الصين، فاوضوا على عدة ملفات، وبالتالي لم يصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن هناك فرصة على الجانب الآخر، يعني حتى لا ننتقد كثيرا الاتفاق، أيضا الاتفاق ساهم بنزع فتيل توتر كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، لأن المسألة ليست فقط اقتصادية. فعليا كان الناتو وروسيا قريبين جدا من الصدام، كانت مسيرات روسية تقترب من حدود الناتو في أكثر من مرة، كان هناك قصف لمثلا قطار غادر منه مسؤولين أوروبيين قبل دقائق، المسيرات البريطانية تحديدا تقصف موسكو. يعني كنا قريبين جدا من مسألة المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. إذا تم تطبيق هذا الاتفاق وسيطبق حتى الآن، هذا يعني بأنه التصعيد العسكري قد يخف، وقد نعود إلى مسألة نوعا ما الحديث عن اتفاق سلام في أوكرانيا وعن نهاية الحرب، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن كل التقييم سيكون ما بعد الانتخابات النصفية، لأنه
1: صحيح،
2: لأيضا نكون منطقيين، القرار ليس بيد ترامب وحده، القرار هو بيد أيضا الإدارة الأمريكية التي تتألف من مسؤولين أمريكيين اجتمعوا في كامب ديفيد على سبيل المثال لتقييم حرب إيران بدون ترامب نفسه. وبالتالي إذا ما فاز الجمهوريين مثلا قد يغيروا رأيهم بالضغط على ترامب بأنه يجب أن تعدل
1: طيب
2: الشروط مع روسيا أو أن يكون هناك
1: ماذا
2: أي
1: عن الشركاء الأوروبيين الذين وإن كانوا سيجدون في هذا الاتفاق فرصة ربما لإيجاد تفاهم سياسي، لكنهم يعلمون أن هذا التفاهم السياسي سوف يكون بالشروط الروسية. إذا خسروا هذه الورقة التي كانوا يراهنون عليها وهي المسيرات الأوكرانية، اليوم موقف الشركاء الأوروبيين لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب بما يريد بوتين؟
2: شوف، الأوروبيين من جهة هم يعارضون النهاية بما يريده بوتين، لأنه هذا يعني نصر روسيا وسيعني بأنه ملفات مثل مولدافيا وجورجيا ستفتح مرة أخرى. ولكن من جانب آخر هم سعيدين جدا بأنه ستهدأ أسواق الطاقة وستتعدل الأسعار وسينخفض التضخم إذا نجح هذا الاتفاق على مدة طويلة الأمد. يعني الأوروبيين سواء وافقوا أو عارضوا لا يمتلكون التأثير، لا
1: طيب
2: يمكن للأوروبيين أن يقولوا نحن سندعم أوكرانيا في الأسلحة ولتفعل الولايات المتحدة ما تشاء، لأنه 60 إلى 70% من هذه الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة أساسا. حتى لو أمنوا الأسلحة أيضا، إذا سحبت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية أيضا لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في هذه الحرب. يعني الأوروبيين يصرحون ولكن القرار هو في واشنطن.
1: طيب سيد محمود، يعني أعود معك إلى نقطة إيران التي يهمها ربما ألا ينجح هذا الاتفاق وألا يقوي موقف ترامب انتخابيا، كيف سيؤثر نجاح أو استمرار هذا الاتفاق من عدمه نتيجة هذه الانتخابات على طريقة تعامل ترامب مع إيران؟ هل سوف نعود للتصعيد من جديد أم سنشهد اتفاقيات على هذا المنوال بشكل ربما أوسع ومع شركاء جدد أيضا؟
0: يعني بداية الاتفاق من الواضح أنه يضر باللعبة التي تلعبها إيران الآن مع الرئيس ترامب، وهي استخدام أسعار الطاقة المرتفعة لتأليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب. ما يعني إيران هو خسارة الرئيس ترامب في أو الجمهوريين في انتخابات تجديد النصفية، يعتقدون بأن هذه الخسارة ستضعف ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الأمر مفيد لإيران. لكن للمفارقة مايا أنه هذا الاتفاق قد يخدم جزئيا مصالح إيران، بمعنى إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز علاقة روسيا مع الإدارة الأمريكية، وروسيا في الفترة الأخيرة تقدم نفسها كطرف يمكن أن يتوسط بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، يمكن حينها أن تستفيد إيران على المدى البعيد من هذا الاتفاق، على اعتبار بأن الإدارة الأمريكية أو قدرة الرئيس بوتين في الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية أصبحت أكبر بفعل هذا الالتقاء المصالح الآن من بوابة صفقة الديزل الروسي. لكن من الواضح الآن أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت تشكل إلى حد كبير سلوك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. اليوم الرئيس ترامب أعتقد بأنه يميل إلى عدم التصعيد في هذه الحرب حتى فترة الانتخابات، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الحرب أمام مسارين محتملين، الأول أن تذهب الإدارة

0: الأمريكية باتجاه إعادة تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر، على اعتبار بأن الرئيس ترامب تخلص من ضغط الانتخابات. وعلى فكرة يعني حتى لو فاز الجمهوريون أو خسر الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب ربما يذهب بعد الحرب إلى تصعيد هذه الحرب على إيران أو بعد الانتخابات.
1: بشكل سريع سيد محمود، لأن الوقت دهمنا، ولكن لابد أن نسأل عن شركاء واشنطن في المنطقة. يعني من جديد يختبرون أن واشنطن تقدم المصالح الأمريكية فوق أي اعتبار. يعني هي تفرض عقوبات على روسيا وهي تبرم الآن اتفاق معها يريح روسيا اقتصاديا. كيف سيعيد ذلك حسابات شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة؟
0: هناك قلق كبير في المنطقة لدى حلفاء واشنطن تحديدا من السياسة الأمريكية. هناك شعور ما متزايد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بحسابات خاطئة تماما، وبأن هذه الحرب أضرت بدول الخليج والمنطقة بقدر أكبر مما أضرت فيه بالمصالح الأمريكية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر الاهتمام الكافي في التعامل مع تداعيات هذه الحرب. يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الأمريكية عن فكرة أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب من دون حتى إبرام اتفاق مع الإيرانيين. يعني بمعنى آخر، جاءت هذه الحرب لتضعف إيران، فإذ بها تنتج نظام في إيران أكثر تهديدا للمنطقة، وتترك هذا النظام ليتعامل مع هذه المنطقة. هذا الشعور بدأ يزداد بشكل أكبر وعلى نطاق واسع، والآن التطورات في اليمن وما تتعرض له المملكة العربية السعودية عمليا من حرب بالوكالة تقوم بها إيران على السعودية عزز هذا الشعور بتقديري. وبالمناسبة يعني حتى عندما ذهبت المملكة إلى إبرام اتفاق أو حلف مكة مع تركيا وباكستان، هذا الاتجاه هو نابع من قناعة تترسخ بشكل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد شريكا أمنيا يمكن الاعتماد عليه من أجل تأمين المصالح الأمنية لدول المنطقة. وبالتالي هذه الدول بدأت تبحث عن خيارات من الآن. يعني
1: بالفعل تحالفات جديدة. أنا أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كذلك أشكر من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير. والشكر لكم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان، في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب، أمان مفقود.

0: قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة من مصدرها
5: وننقلها كما هي
4: بلا تردد،
6: وننقلها كما هي بلا تردد.
7: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
8: بل نعيشه في الميدان،
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
12: إلى قلب الحدث.
13: نقف مع الإنسان
8: أينما كان.

الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب وسط شبكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، ووزير الخزانة الأمريكي يكشف عن خطة هجوم اقتصادي لإضعاف إيران خلال أشهر. ترامب يرفض الضغط على بوتين للالتزام بوقف استهداف المنشآت النفطية، ويدعو زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق.

0: أهلا بكم. من جديد، أعلنت القوات اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر ماس في مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأفادت المصادر بأن القوات الحكومية حققت تقدم عقب هجمات مكثفة. قالت إنها اخترقت تحصينات الحوثيين في المحور الشمالي الغربي للمحافظة. كما تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية بمدينة تعز، وتجددت المواجهات في جبهات الضباب وحذران وجبلهان غربي المدينة. وقالت القوات إنها تصدت لمحاولات تسلل، فيما أفادت وسائل أعلام حوثية بوقوع غارات على جزيرة كامران والقناوس بالحديدة وحرف سفيان بمحافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديدا طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولا إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف

0: من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم. فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثا عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: إلى ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية رياض مساء الاثنين. وقال سريع في بيان له عبر منصة إكس إن الاستهداف تم بصاروخ فلسطيني وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوبي غربي المملكة بطائرة مسيرة. في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن 3 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون اعترضت ودمرت، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين، قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. وفي الأثناء، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء رحلتها بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة ودمام بسبب الاضطرابات في المنطقة. وأوضحت الشركة أن رحلة أبوظبي الرياض ستظل ملغاة حتى 19 أكتوبر الجاري، فيما علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلتها إلى الرياض ودمام في ظل الوضع الراهن. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على المملكة.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد. من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً، وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة، وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري

0: الملك خالد وأبها وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية، فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل المواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. وكان ترامب قد قال قبل نحو أسبوع إنه لا أحد يعرف من يدير إيران عقب استهداف مجموعتين من قادتها أثناء الحرب. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. وفي سياق آخر، تتوالى التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادية يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تيريت عربي.
1: أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطنا إيرانيا تتهمه بالتورط في أنشطة أو أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران، مرجحا ضلوع الحرس الثوري فيها بشكل مباشر. في المقابل نفت طهران وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وطلبت عبر سفير في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. إلى قطاع غزة، حيث أظهرت صور أثار دمار الذي لحق بخيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف، واستشهد إثر هذه الغارة 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 1500 شهيد حتى الآن.
3: كنا يعني قاعدين يعني قاعد صراخ في الشارع بالعرض، فجأة سمعنا صوت انفجار، طلعنا نجري لقينا اللي هي نقطة الشحن تم استهداف. طبعا هو المواطن، هو جارنا الوالد الشهيد، كان فتحها شاب مقبل.

0: الزواج يعني. فكان عملوا لي نقطة شحن، يعني عبارة عن خيمة مجهزة بلواح طاقة، فكان عامل نقطة شحن يعني يعيش منها ظبط أموره. فلما دخلنا لقينا يعني كم، يعني يمكن ما يقارب 3 شهداء غير أهل بيتهم مصابين، وناس طبعا مرة في الشارع، أطفال نساء كانوا طبعا كلهم مصابين. طبعا هذا ما حدث امبارح في الليل طبعا، يعني اليوم بيحكوا إنه في هدنة إنسانية وفي أمور تمام. وين الهدنة؟ يعني إحنا اليوم نحكي في سنة عن هدنة، وين هي الهدنة تبعتهم؟ طبعا من يوم وقف إطلاق النار في غزة الكل ملتزم بوقف إطلاق النار، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي حاجة، على العكس من سنة وتعالى اليوم استهدافات بشكل يومي. احنا بشكل يومي عندنا استهدافات، يعني جارنا هذا الشاب يعني عمره 23 سنه تم استهدافه بنقطه شحن. صحيح انا اغلبهم كلهم نازحين، طبعا في ناس نازحه هنا تم اصابتها، وغير الاطفال الصغار، يعني في اماكن بعيده وصلتهم الشظايا. طبعا
1: كما أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وتسلمت الطواقم الطبية فتى فلسطيني أصيب برصاص الحي في الفخذ قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مسن فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في قرية عصير القبلية جنوبي نابلس. وفي سياق متصل، شنت القوات الإسرائيلية عمليات اعتقال واحتجزت فلسطينيين وهدمت مات نصبا تذكاريا للشهداء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن قوة الجيش ستبقى في مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة لفترة طويلة. وأضاف كاتس أن الوجود العسكري في المخيمات مسألة عملياتية وأمنية وليست قانونية، مشيرا إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بعدما منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتقديم جدول زمني لعودة الفلسطينيين إلى مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. هذا وهدمت السلطات الإسرائيلية منازل تعود لعائلة أبو وادي ومسجدا في قرية الضحية بمنطقة النقب وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. ونفذت عمليات الهدم بحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في القرية وسط أجواء من التوتر بين الأهالي.
2: هنا كان بيت وكانت لعائلة حياة تحت سقفه. اليوم في قرية الضحية شمال رهط صار الركام عنوانا لعشرات العائلات الفلسطينية في الداخل. جرفت السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عائلة أبي وادي ومسجد القرية، وتركت مئات السكان أمام سؤال عاجل: أين يبيتون الليلة؟ وبينما تهدم يحاول أصحاب البيوت إنقاذ ما بقي من متاعهم بعدما فقدوا المكان الذي كان يجمعهم.
3: بعد ما شفت المشهد هذا بحس الحياة خربت، مضى الأمل في الحياة، المستقبل راح، الولد داره انهدت، المرة دارها، البنات هدوا دورهن، فمضى إشي. أنا لو إني يعني ما طلبت مني أنا مش قادر أحكي وأعبر عن هذا الموضوع، لأن الموضوع ما بتقدر تعبر عنه، لأنه صعب إنك تقدر تعبر عنه.
2: جاء الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تأجيل تنفيذه، لكن تنفيذ القرار لم ينهي أزمة السكن، فبحسب الأهالي البديل المطروح هو الترحيل. وفي القرى مسلوبة الاعتراف 35 تتكرر هذه الأزمة، بيوت تواجه الهدم بسبب غياب الترخيص وغياب التخطيط، يحرم أصحابها من طريق للحصول عليه.
4: ترك الناس في العراء بدون أي حلول، هذه جريمة ترتكبها هذه الحكومة. هذه جريمة أخرى، مسلسل التطهير العرقي والهدم والترحيل والتهجير في النقب مستمر. ما حدث اليوم، لا يمكن أن تكون دولة في العالم تدعي الديمقراطية أن تحضر إلى الناس تهدم بيوتها وتتركهم بدون أي حلول.
2: انتهى الهدم وبدأت حياة العراء. نحو 380 شخصا باتوا بلا مأوى، بينهم 200 طالب وطفل، أرقام وراءها عائلات فقدت خصوصيتها وأمانها ومكان عودتها. هنا بقيت الأرض تحت أقدام أهلها، لكن السقوف غابت فوق رؤوسهم. وقبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية تحذر قيادات عربية من أن تتحول بيوت النقب

0: إلى أوراق في السباق على أصوات اليمين، وأن يدفع أهلها ثمنه من سقوفهم وأمانهم. 75 وجعا في 75 منزلا. هنا في قرية ضحية هدمت إسرائيل جدرانا تحمل تفاصيل حياة كاملة. بقي أهلها أمام ركام عمرهم يبحثون عن شيء ينقذونه من الأمس وسقف يأويهم الليلة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يخشى أهالي القرى البدوية في النقب أن تصبح بيوتهم ثمنا للمناكفات السياسية. فمشتي وترتي عربي، قرية ضحية مسلوبة الاعتراف، النقب.
1: أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف راشي في زيارة رسمية تمتد ليومين، بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
2: هي الزيارة الأولى له وزيرا للخارجية اللبنانية يوسف راشي. يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
3: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
2: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راشي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحاً أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
4: مثل ما بتعرفوا آخر كم سنة لبنان مرق بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقي لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعالة جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
2: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو بعد سنوات من الجمود.
5: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتب عماد تيريتي عربي، موسكو.
1: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات إلى تشديد الضغوط على روسيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة في نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب أن انتهاكات وقف الهجمات على منشآت الطاقة وقعت من الجانبين، مشيرا إلى وجوب التحقق منها. في المقابل دعا زيلنسكي واشنطن إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان التزام موسكو بالهدنة، متهما روسيا باستهداف محطة كهرباء في خاركيف عقب إعلان الاتفاق. كما أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين على الأقل في هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف العاصمة كييف. وقال زيلنسكي في منشور إن الهجوم استهدف مبنى سكني شاهق في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة، وأضاف أن موسكو تطيل أمد الحرب ويجب أن تواجه مزيدا من الضغوط وفق تعبيره، ودعا الولايات المتحدة إلى التحرك بحزم لإجبار روسيا على إنهاء الحرب. إلى ذلك اختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم في لوكسمبورغ بإقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف صناعاتها العسكرية، وبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع دول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. كما ناقش الوزراء تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط.
6: اختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورغ تصدرت أجندته الحرب في أوكرانيا وتطورات الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات التوسع على أمن الاتحاد ودفاعه. وأقر الوزراء إجراءات عقابية جديدة شملت نحو 1600 فرد وكيان مرتبطين بالصناعات العسكرية الروسية، في وقت تسعى فيه أوروبا لتعزيز دورها في مسار الحرب الأوكرانية وحماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية.
7: هناك تفهم واضح بين الوزراء بأن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، ولهذا اعتمدنا اليوم نحو 1600 إدراج جديد على قوائم العقوبات، وهذا أكبر توسع منفرد في قوائم العقوبات لدينا منذ بدء الحرب. إن الضغط على موسكو هو أسرع طريق لإنهاء الحرب.
6: ولا يقتصر انشغال الأوروبيين على الجبهة الأوكرانية، إذ تفرض تطورات الشرق الأوسط تحديات متزايدة، خصوصاً ما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر والوضع الإنساني في غزة والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على الاستقرار والتجارة الدولية.
8: إن جزءاً كبيراً من التجارة الأوروبية بما فيها التجارة المتجهة إلى مالطا يمر عبر قناة السويس، وبالتالي فإن أي انقطاع في هذا الطريق يمكن أن يؤثر على اقتصاد منطقة البحر الأبيض المتوسط. نحن نشجع الاتحاد الأوروبي على إيجاد آلية لحماية السفن التجارية التي تعمل في البحر الأحمر.
6: وبين تداعيات الحرب في أوكرانيا وتحديات الشرق الأوسط، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق مواقفه وتعزيز أدواته الدبلوماسية والأمنية، في وقت تزداد فيه أهمية الدور الأوروبي في إدارة الأزمات المحيطة بالقارة.
9: جملة من الملفات تفرض نفسها على الحسابات الأوروبية، فيما يعكس اجتماع لوكسمبورغ توجهاً نحو تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بما يمنح الاتحاد قدرة أكبر على التعامل مع تداعيات هذه الأزمات وحماية مصالحه في محيطه الإقليمي. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
1: قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إنها لن تصمت عقب دهم منزلها في واشنطن، متهمة السلطات باستهداف الخصوم السياسيين واستغلال السلطات إنفاذ القانون الفيدرالي. كما اتهمت الرئيس دونالد ترامب باستهدافها بالأكاذيب وحملات تشويه على مدى 10 سنوات.
8: في تطور لافت، دهمت السلطات الأمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها، وفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع. ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت أمر تفتيش صادرا عن الوزارة يتعلق بشبهات احتيال في أوراق الهجرة تعود إلى فترة طفولة النائبة، ولم تتضح بعد جميع تفاصيل القضية. كما أن التحقيق لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنه يأتي في ظل استمرار هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلهان عمر وخطابه المتكرر ضد الجالية الصومالية والمسلمين في الولايات المتحدة، ما يضع المداهمة في سياق سياسي مشحون. إلهان عمر ليست مجرد اسم في عناوين الأخبار، فهي واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المسلمين والمهاجرين داخل الكونغرس الأمريكي، ونائبة جعلت من قضايا التمييز الديني والعرقي والعدالة الإنسانية محوراً لحضورها السياسي، ومن الدفاع عن حقوق المسلمين إلى مساندة القضية الفلسطينية ورفض استهداف المهاجرين بسبب أصولهم أو معتقداتهم. سعت إلهان عمر إلى إيصال قضايا كثير من الفئات التي ترى أنها لا تحظى بالإنصاف الكافي في المشهد السياسي الأمريكي. اليوم تعود إلى وجهة الأحداث، وهذه المرة على خلفية تحقيق اتحادي يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية. وبين تطورات التحقيق ومسيرتها السياسية، يبقى اسم إلهان عمر مرتبطاً بصوت حاضر في الكونغرس يرفع قضايا المسلمين والمهاجرين ويخوض معركة التمثيل والدفاع عن الحقوق في واحدة من أكثر الساحات السياسية تأثيراً في العالم. عمار أبو ثواب.

0: الثلاثة عربي.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. طهران تؤكد أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من مياهها الإقليمية، والخزانة الأمريكية تكشف عن خطة اقتصادية لإضعاف إيران. ترامب يرفض الضغط على بوتين للالتزام بوقف استهداف المنشآت النفطية، ويدعو زيلنسكي للتوصل إلى اتفاق. نهاية النشر، إلى اللقاء.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تضع لبنة جديدة في الممر الأوسط بإطلاق خط للقطار السريع حتى حدود بلغاريا. دعم تنموي من الاتحاد الأوروبي يدعم تعافي وإعادة دمج الاقتصاد السوري.

0: تواصل تركيا تعزيز بنيتها التحتية الاستراتيجية خصوصا في قطاعي النقل والمواصلات بما يعزز صادراتها وزيادة حصتها في سلاسل الإمداد العالمية، وفي خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البرغانية، ويمثل المشروع إضافة جديدة في خط الممر الأوسط ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشيركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط

0: أبعادا بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
1: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
0: لوجستياً، يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
2: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إلي.
3: من إسطنبول معنا الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نرحب بك دكتور أوزغور معنا. ما القيمة المضافة لهذا الخط بالنسبة للصادرات التركية للتوجه أكثر والتغلغل أكثر في الأسواق الأوروبية؟
4: نعم. الآن الإسهام الأول في الاقتصاد التركي لهذا الخط سيكون في خفض التكاليف اللوجستية. إن الشركة تفكروا في شركة تنتج ألبسة في تركيا، إذا كانت تصدر إلى أوروبا فإن هذه الشركة لا يكفي أن تنتج الأقمشة أو الألبسة، بل يجب تغليف هذا وتخزينه ونقله من الجمرك وإيصاله إلى المستهلك في وقته. وخط سكة الحديد فلا سيما فيما يخص النقل كبير الحجم والمنتظم فإنه يحمل إمكانا لخفض التكاليف. سيسر هذا عن نتيجتين مهمتين: الأولى أنه ستزداد قدرات الشركات التركية التنافسية للنقل، والثاني أن النقل سيصبح ملفا بارزا أكثر، وهذا سيجعل المنتجين يسهل عملهم في تخطيط مراحل التسليم. في الاقتصاد فإن من المهم حساب التكاليف في وقتها، هذا يجب أن لا ينسى. إن انتظار المنتجات في المخزن طويلا وخسارة الوقت في أثناء النقل وإيصاله متأخرا عن المستهلك، هذا كله يؤثر على التكاليف. وهنا فإنه تكاليف الإنتاج والتنافسية الخارجية، هذه ملفات أخرى تؤثر في التكلفة. تقييم أعم يجب القيام به فيما أرى، وذلك فإن الاستثمارات في البنية التحتية النقلية تعود بالعائد على اقتصاديا في مرحلتين اثنتين: الأولى تأثيرها في مرحلة أثناء إنتاج الخط، خط سكة الحديد. أثناء الإنتاج فإن الإنتاج أعمال الهندسة والإنشاء وغيرها تسفر عن تكاليف، وبرأيي التأثير الملموس أكثر يكون عند دخول هذا الخط حيز الاستخدام. الشركات والمصانع وشركات اللوجستية إذا تستخدم هذا الخط فإنه تتشكل وتترتب مكاسب، وتوسع هذا الخط وهذه البنية التحتية يعني أن توسع الشركات والمصانع مساحات إنتاجها، وسيتمكن المنتجون من الوصول إلى مناطق
3: حتى أبعد. إذا ما تحدثنا دكتور أوزغور على تقليص زمن النقل، ما أثر تقليص زمن النقل في قدرة المصنعين الأتراك على تلبية الطلب الأوروبي كذلك؟
4: بكل تأكيد هذا سيكون له انعكاس على تلبية الطلبات، وما ذكرت النقطة الأهم هي خفض التكاليف والمصانع والشركات اللوجستية والمصدرين كلهم تتوسع مساحات أعمالهم وأنشطتهم في هذا المجال. المنتجون سيتمكنون من الوصول إلى أسواق أبعد، والشركات اللوجستية ستتمكن من تقديم خدمات جديدة في بعض المناطق، فإن استثمارات للتصنيع والتخزين ستبرز، وهذا يمكن أن يدعم

0: عم من شأنه أن يدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لكن باعتباري محللا اقتصاديا فإني أود أن أعبر على الأمر الآتي: إن افتتاح خط سكة حديدية لا يعني وحده أن عجلة الاقتصاد والإنتاج ستتسارع. المهم هنا الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أن تدعم بشبكة كاملة من الأنشطة. خط جديد على سبيل المثال زيادة قدراته مهم، زيادة مجال الخط مهم، لكن إذا لم تستخدم الشركات هذا الخط بشكل اللازم وبشكل الذي ينبغي، فحينئذ ربما لا تكون هنالك النتائج كما تتوقع. ومن ثم فالسياسات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية هذه كلها يجب أن تجري بتنسيق فيما بينها، ومتى ما تحقق هذا فإن هذا سيسرع نتائج ملموسة مستدامة أكثر على الاقتصاد التركي فيما أرى. ما أقف عنده من البعد الاقتصادي هو الأمر الآتي: أن الوقت الذي يكتسب في المواصلات عندما يتم تقييمه بشكل صحيح فإن هذا سيتحول إلى مكسب في الإنتاج.
1: بالحديث عن الإجراءات التجارية المساهمة في تعزيز هذا التواصل بين تركيا والسوق الأوروبي، نتحدث عن الإجراءات الجمركية المكملة لضمان وصول أسرع كذلك للأسواق الأوروبية. دكتور أوزغور،
0: المسألة لها بعد دولي أيضا، وهو أنه في السنوات الأخيرة ممرات المواصلات قد زادت أهميتها أكثر. في مرحلة وباء كوفيد 19 تذكروا صعوبة النقل مثلا، ثم ما تلاها من حروب في مناطق متعددة وتوترات فإنها أثرت على خطوط المواصلات العالمية. في بعض طرق الملاحة البحرية عيشت مشكلات وزادت تكاليف النقل وطالت مدد التسليم، وهذا جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة للنقل. وفي هذه النقطة فإن الجغرافيا التي تقع فيها تركيا اكتسبت أهمية من جديد، ولا سيما الممر الأوسط. هذا الممر الدولي يجب أن نقيمه بشكل الأمثل. الممر الأوسط فإنه يبدأ من الصين وآسيا الوسطى ومرورا بالخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ثم يسهل الوصول إلى أوروبا. وفي هذه المنظومة فإن باكو وتفليس وكارس الخط الواصل بين هذه المدن الثلاث مهم جدا، ومن مرمرة إلى أوروبا يحقق الإمكان للوصول. ومن ثم فإن خط تشيركيسكوي إلى كابوكولا مع دخوله حيز الخدمة فإن هذا يعني أن هذه الترابطية قد زادت وتحققت نمذجة لباقي الخط. لكن من الصعوبة بمكان أن نقول أنه قد تم إكمال كل الارتباطات دون نقص، ولذلك فإن الخط يجب زيادة قدراته الاستيعابية شيئا فشيئا. ومن منظور اقتصادي فإن هذا يعني الأمر الآتي: أن تركيا فيما يخص توفير وصول البضائع الواصلة من آسيا إلى أوروبا فإنها ستتمكن من تحقيق إمكانات لوجستية أكثر. هذا يؤثر ليس على التصدير التركي وحسب، بل من حيث قدرة النقل والتجارة الترانسيت، لأن التجارة الترانسيت تعني أن الدولة لا تصدر البضائع التي تنتجها بنفسها وحسب، بل تحقق دخلا اقتصاديا من بضائع تمر بأرضها من خلال النقل. لكن لتحقيق هذا فيجب أن تربط الخطوط ببعضها والإجراءات الجمركية.
1: بالحديث عن ربط الخطوط فيما بعضها دكتور أوزغور، نتحدث عن طريق التنمية، وفي حال تم ربط وتكامل هذا الخط مع طريق التنمية مستقبلا، ما المكاسب المنتظرة من ذلك؟
0: الآن أنا أود أن أقول أتحدث عن نقطة أرى أنها تعني العالم العربي تحديدا، وهو خط طريق التنمية. كما تعلمون في جنوب العراق في البصرة ميناء الفاو الكبير هو تم يخطط له كمشروع كبداية للمشروع المهم. ومن ثم فالتجارة الآتية من خليج البصرة من خلال مرورها بالطريق البرية وطريق سكك الحديد من داخل العراق إلى تركيا ومن هنا نقلها إلى أوروبا. وهذا المشروع مهم، وليس من الصواب تقييمه على من منظور تركيا وحسب، لأنه مشروع يقدم إمكانات تنموية للعراق أيضا. الاقتصاد العراقي على مدى سنوات طويلة كان كان مرتبطا بالدخل الآتي من النفط هذا، وإن إنشاء تنسيق اقتصادي وحركة نقل مهمة وجانب لوجستي وتنويع الاستثمارات في الاقتصاد وفي المصانع هذا أمر مهم، وهذا الخط يحقق هذه المكاسب. ومن منظور تركيا فإن هذا يعني مكملا مهما، تجارة تبدأ من خليج البصرة عندما تصل إلى تركيا فإن إمكان وصولها إلى أوروبا لتحقيقه بنية تحتية من خطوط سكة الحديد تنشأ لهذا الغرض، وخط تشيركسكي كابوكولا يأتي جزءا من هذا المشروع من الصورة الكبيرة هذه ويحمل هذه القدرات الكبيرة. لكن هنا مفارقة مهمة أرى من المهم التنبيه إليها، مشروع النقل إلى أوروبا مشروع لم يتم إنشاء كل خطواته، جزء مهم من هذه الإيجابيات التي ذكرت ستبرز شيئا فشيئا مع تحقق خطوات المشروع واحدة تلو الأخرى. ومن منظوري فإن واحدة من أهم مناحي هذا النوع من الاستثمارات هو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ما بين تركيا والعراق من روابط نقل وخطوط نقل، فإن هذا لن يبقى محدودا بزيادة التجارة بين البلدين وحسب، بل ربط الدول الخليج بأوروبا أيضا سيقدم لها خيارات جديدة. ومن جانب آخر أيضاً فإن مكاسب اقتصادية كبيرة ستحقق.
1: معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه. دعم أوروبي لتعافي الاقتصاد السوري.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
2: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
1: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك

0: الاقتصاد المحلي. الانفتاح الدولي يمثل عاملاً أساسياً في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
1: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
2: من دمشق معنا عميد الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كلعان. نرحب بك دكتور علي معنا. ما قدرة الدعم الأوروبي على تحريك الاستثمار في سوريا؟
3: بداية أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين. الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الأوروبي على سوريا يعتبر نقطة بداية ونقطة انطلاق الاقتصاد السوري، سيما وأن الشركات الأوروبية والمنظمات الإنسانية الأوروبية الآن تتوجه باتجاه سوريا، وخاصة الجامعات، لإقامة علاقات جديدة مع هذا الاقتصاد، العلاقات التي انقطعت منذ عام 2011. ولاحظنا في الفترة الأخيرة منظمة الداد الألمانية والجامعات الإيطالية والجامعات الإسبانية بدأت بزيارة سوريا أو دعوة مسؤولين بالتعليم العالي للمشاركة في اجتماعات في أوروبا، وهذا الأمر هو بداية لتوجه جديد نحو سوريا. هناك حزمة من المساعدات خصصتها أوروبا في مجال الصحة والتعليم والثقافة وفي مجال إعادة البناء، لأن الاقتصاد السوري الآن بحاجة إلى دعم استثماري كبير وبحاجة إلى دعم شركات أوروبية لكي تساعد هذا الاقتصاد للانطلاقة.
2: الدعم الأوروبي يشمل إزالة الألغام ومخلفات الحرب دكتور علي، ما أثر إعادة الأراضي الزراعية إلى الإنتاج على فاتورة استيراد الغذاء في سوريا؟
3: طبعا اليوم الاقتصاد الزراعي أو الزراعة بشكل عام انطلقت من جديد بداية هذا العام، وكانت المواسم الزراعية تبشر بالخير، ولا سيما القمح الذي أمن الأمن الغذائي لسوريا لهذا العام وربما العام القادم. الأراضي الزراعية الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل، خاصة في المناطق التي كانت تتعرض لهجمات بين كر وفر، بحاجة اليوم إلى نزع الألغام وإزالة المخلفات التي ورثتها العمليات العسكرية. لذلك الأوروبيون لديهم خبرة في هذا المجال ولديهم تقانات ومساعدات كبيرة يمكن أن تعيد تأهيل الزراعة من جديد. الأمر الثاني، يمكن أن يقدموا لنا دعما في مجال البذور والأسمدة ومواد المكافحة التي أيضا تدعم القطاع الزراعي وتزيد من الإنتاجية. فالتنسيق الآن بين المنظمات المالية الأوروبية والوزارات والهيئات الأوروبية كبير جدا في الفترة الأخيرة، وربما نشهد تزايدا أكبر في الأشهر القادمة لإعادة إدخال هذا الاقتصاد، الاقتصاد السوري بشكل عام، إلى الحلبة الدولية لكي يقوم بدوره في زيادة الإنتاج، توريد السلع التي كان يوردها في السابق، وبالعكس توريد سلع جديدة يحتاجها الاقتصاد الأوروبي، وأيضا نستورد من أوروبا السلع التي تنتجها أوروبا وبحاجة إليها الاقتصاد السوري.
2: وهنا يطرح التساؤل دكتور علي عن الضمانات الأكثر تأثيرا في قرار المستثمر الأوروبي لدخول السوق السورية، نتحدث عن الإصلاحات المصرفية وغيرها من الإصلاحات كذلك.
3: طبعا المستثمر الأوروبي يحتاج إلى الأمن بالدرجة الأولى، يحتاج إلى وجود علاقات سياسية بين بلده وهذا البلد سوريا، وأيضا يحتاج إلى إصلاحات مصرفية. أيضا هناك علاقات وهناك اجتماعات تجري بخصوص إدخال سوريا إلى شبكة سويفت، وتم إدخالها للعديد من البنوك الأوروبية

0: وبالتالي أصبح بإمكان المستثمر الأوروبي أن يقوم بعمليات التحويل من بلده إلى سوريا أو العكس. لذلك البنك المركزي اليوم بالاتفاق مع البنوك المركزية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يقومون بعملية إعادة تأهيل لشبكة السويفت العالمية بحيث تستطيع أن تقوم بعمليات التحويل الصغيرة وعمليات التحويل الكبيرة التي تركز عليها أوروبا في الآونة الأخيرة.
1: لكن فعليا ما القطاعات الأقدر على استقطاب الاستثمارات الأوروبية خلال مرحلة التعافي المقبلة عليها سوريا دكتور علي؟
0: أنا أعتقد أن الصناعة والزراعة هما القطاعان الكبيران اللذان يستوعبان كل هذه الاستثمارات القادمة، إضافة إلى قطاع الاتصالات وقطاع النفط. قطاع الاتصالات أيضا يحتاج إلى تقنيات متطورة وخبرات وكفاءات، الأوروبيون يمتلكون هذه الكفاءات. قطاع النفط أيضا والغاز يحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات وكفاءات كبيرة، فهذه القطاعات الآن هي مؤهلة لاستقبال الشركات الأوروبية سواء كانت تقدم الخبرة أو تقدم الاستثمار ذاته تقوم به، وبالتالي يمكن المساعدة والتعاون وإدخال هذه الشركات الاستثمارية الكبيرة بحيث تستطيع أن ترفع من إمكانيات الإنتاج وزيادة الإنتاج من النفط والغاز. أيضا موضوع الطاقة الكهربائية اليوم هناك أيضا شركات أوروبية دخلت إلى سوريا بالتعاون مع شركات خليجية وشركات أمريكية. يمكن أن تدخل شركات أوروبية في مجال الطاقة البديلة لأن أوروبا قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقة البديلة، يمكن أن نستفيد من هذه الإمكانيات الكبيرة بإقامة مشاريع طاقة بديلة في سوريا بحيث تخفف من تكاليف الإنتاج وتكاليف الكهرباء على المواطن وتكاليف الكهرباء للصناعة، لأن الصناعة السورية اليوم بأمس الحاجة لمشتقات الطاقة سواء كان من النفط والغاز أو الكهرباء بحيث تعود للانطلاق من جديد.
1: ماذا عن المنتج السوري دكتور علي؟ ما فرص توسيع الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية في ظل هذا الانفتاح الأوروبي؟
0: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المنتج السوري لأن تكاليف الطاقة أصبحت مرتفعة، وبالتالي ليس بمقدور المنتج السوري أن ينافس خارجيا. إذا ما تم زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء والنفط والغاز سوف تنخفض تكاليف الطاقة على المنتج، وبالتالي المنتجات السورية تتمتع بكفاءة عالية ونوعية جيدة جدا مقارنة مع دول أخرى، لذلك في أكثرها هي منتجات طبيعية أو شبه طبيعية. يرغب المستهلك الأوروبي هذه الصناعة وهذه المنتجات، فإذا ما تم تضافر الجهود فيما بين الشركات الأوروبية والمنظمات الأوروبية والحكومة السورية سوف نصل إلى منتجات قوية قادرة على أن تنافس الدول الأخرى وتدخل السوق الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق عميد والاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

صباح الخير. في وقت باتت فيه حفلات الزفاف ترتبط بالبذخ والتكاليف الباهظة، اختار عروسان في لبنان الاحتفال بطريقة مختلفة بعيداً عن المظاهر الفاخرة. سيارة كلاسيكية وجولة في الشوارع وفرحة بسيطة تجمعهما بالمقربين، تجربة تذكر بأن قيمة الفرح لا تقاس بما ينفق فيه بل بما يتركه من ذكريات جميلة. قليل من المظاهر وكثير من الحب. نتابع تفاصيل حكاية العروسين في أولى فقرات يعني صباح، فأهلا بكم وتتابعون معنا أيضا. من المعارض إلى الأكاديمية، تركيا توسع مسارات تعليم علوم الفضاء للصغار والكبار. الكدمات أو البقع في الجسم، ألوان متعددة بدلالات مختلفة تستعرض سبل العلاج والوقاية. بين ضغط الأصدقاء ومخاطر الاستخدام المبكر، متى يكون طفلك مستعداً لامتلاك هاتفه الذكي الأول؟ وكما تتابعون أيضاً، متحف إسطنبول لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام، رحلة عبر القرون لاستكشاف أبرز إسهامات العلماء المسلمين في مسيرة العلوم والتكنولوجيا.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قصتنا الصباحية اليوم ستكون من لبنان، بلد الطبيعة الساحرة والجمال، حيث لا تخلو الحياة أيضا من مشاهد تخرج عن المألوف. قرر عروسان لبنانيان الاحتفال بزفافهما بطريقة مختلفة، من خلال زفة في أحد الشوارع الرئيسية في لبنان. ولكن بعيدا عن الصور النمطية لحفلات الزفاف التي غالبا ما ترتبط بالمظاهر الفخمة والنفقات الباهظة، اختار العروسان الاحتفال بأسلوب بسيط ومختلف. العروسان كما ترون أعزائي المشاهدين اختاروا سيارة الهابي فان أو الفولكس فاجن التقليدية القديمة لإجراء ما يسمى في لبنان لفة العرس، وهذه صور تجسد ما فعله. سيارة بسيطة بزينة متواضعة يقودها العريس وإلى جانبه عروسه بفستانهما الأبيض. مشهد لافت دفع المرة إلى التقاط الصور ليصبح العروسان حديث منصات التواصل الاجتماعي في لبنان في وقت باتت فيه الأعراس

أن البذخ والمظاهر قد لا تجلب السعادة. الشركة التي نظمت حفل الزفاف هذا وزينت السيارة احتفلت مع العروسين أيضا، ونشرت عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو يوثق كواليس هذا الحفل والتحضيرات له، وهذه بعض المشاهد من تلك التحضيرات نشاهدها معا. إذن كما احتفى عدد من الإعلاميين بالعروسين بعدما تبين أن العريس مصور صحفي أيضا، ورأى بعض رواد منصات التواصل أن عمله في التصوير ربما ساعده على اختيار ديكور الزفاف وتفاصيله بعناية كما تلاحظون. وتنوعت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب بدوره أو كتبت بدور: حلوة الفكرة ومهضومة، وقد تكون أو نكون مع الشخص الصح، ما منعود بنسأل عن السيارة أو الزفة شو هي ولا عن أي شيء أصلا، أهم شيء نكون مرتاحين مع بعض، ألف مبروك للعرسان. بهذا التعليق علقت إذن بدور. وفي تعليق آخر أيد أحد المتابعين فكرة البساطة والابتعاد عن البذخ في الأعراس قائلا: مش مهم السيارة أو المكان، المهم أن الواحد يكون مبسوط ليس إلا.

0: في ولاية بورصة تركيا يأخذ مركز تدريب متخصص أبناء الجيل الشاب في رحلة إلى عوالم الفضاء الخارجي من خلال تجارب افتراضية تحاكي استكشاف الكواكب والمجرات والتدرب على الطيران. ويتيح مركز غوهيم أكبر مركز تدريب تفاعلي في مجال الطيران والفضاء في أوروبا لزواره خوض هذه التجارب باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات. زميلتنا بشرى كرى زارت المركز وأعدت لنا هذا التقرير.
1: 5 4 3 2 1. تركيا حبست أنفاسها وبدأ الجميع العد التنازلي. إنها لحظة إطلاق أول مهمة فضائية مأهولة لها. في الواقع بدأت تركيا خطواتها الأولى نحو الفضاء نهاية الخمسينيات، حين أسست مجموعة من طلبة ثانوية في حي باندرما بولاية بالكسر نادياً أطلقت عليه اسم نادي باندرما للصواريخ. لعدة مرات حاول الطلبة إطلاق صواريخ إلى الفضاء وحققوا نجاحاً محدوداً وفازوا في مسابقات فضائية دولية، إلا أن حلم هؤلاء الشباب اصطدم بعقبات عديدة منها نقص التمويل.
2: تركيا بدأت إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء منذ عام 1994. بدأنا بإطلاق القمر الصناعي تركسات من الجيل الأول، كما تواصل تركيا إنتاج طائراتها المحلية والوطنية وخاصة الطائرات بدون طيار.
3: ليحلم الشباب ويوسع آفاقهم ويحققوا إنجازات هامة في شتى المجالات التكنولوجية، أطلقت تركيا مؤخراً العديد من المشاريع الهامة. من تلك المشاريع تأسيس مركز غوكمان للتدريب على الطيران الفضائي.
2: مركز غوهام فتح أبوابه للزوار عام 2020 ويضم 154 آلة تفاعلية، ما يجعله أكبر مركز تدريب تفاعلي في مجال الطيران والفضاء في أوروبا. يقدم المركز إمكانية التدريب لنحو 1000 زائر يومياً. هدفنا الوحيد هو حث الشباب بعد مغادرتهم هذا المكان على أن يحلموا بأن يصبحوا رواد فضاء ويواصلوا تعليمهم لهذا الغرض.

0: هذا المركز يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية العشرة المحددة في برنامج الفضاء الوطني التركي الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2021، ويواصل أنشطته بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجية التركي توبيتاك ووكالة الفضاء التركية توآر. يضم المركز مختبراً للابتكار الفضائي ومختبراً للكيمياء والأحياء والرياضيات وقسماً مخصصاً للتدريب على الطيران.
1: أجهزة المحاكاة هنا تمكن الزوار من تجربة جميع أنواع المناورات التي يقوم بها الطيار أثناء الطيران في الظروف الحقيقية مثل الإيقاع والتحليق والهبوط.
2: أتيت إلى هذا المركز في رحلة مدرسية، كنت مهتماً بالفضاء والطيران منذ صغري، وعندما أتيت إلى هنا ازداد شغفي به.
0: في المركز تقام برامج تدريبية وورش عمل في مجال الفضاء والطيران لجميع الفئات العمرية من الصغار إلى الكبار.
3: لم أركب طائرة من قبل، ولكن هنا أتيحت لي فرصة ركوب نموذج لها، لقد أعجبتني كثيراً.

لا يقتصر دور مركز كوهام على جانب التعليم النظري وحسب، بل يتيح إمكانية إجراء العديد من التجارب العملية ليفتح آفاقاً بلا حدود أمام استكشاف الفضاء بكل خباياه المجهولة. بشرى كروك، ترى عربي، بورصة.

0: وينضم إلينا عبر الإنترنت من إزمير المؤسس والمدير السابق لمركز جوهم لتدريب رواد الفضاء والطيران ومدير تحرير موقع سبايس أجندا لعلوم الفضاء الدكتور خالد مير أحمد أغلو. مرحبا بك دكتور. في البداية، هل هذا المركز يعطي بالفعل علوم وتقنيات أم أنه يهتم أكثر بزيادة شغف وحب الجيل الجديد للفضاء وعلومه؟
1: Öncelikle amaç çocuklarımıza ileride
2: أن نجعل أبناءنا أن نزرع فيهم أن الهدف ليصبحوا مهندسين أو فضائيين أو طيارين في المستقبل، أن نبعث فيهم هذا الحافز، أي إيقاد الشعلة الأولى إن جاز العبارة، لأنه أساسا في التعليم النظامي المدرسي هم يتلقون التعليم، لكن إبراز النماذج إليهم وتقديم إمكان مثل أن يصبحوا طيارين أو رواد فضاء، هذه المهام الاستثنائية لأجل زيادة الإقبال عليها وجه هذا المركز. والأطفال بعد أن يتلقوا الشعلة الأولى فإنهم كثيرا ما يريدون أن يوجهوا تعليمهم في هذا الإطار. تعلمون بلادنا حديثا بدأت تسريع أعمالها في إطار الفضاء، أعمال الفضاء، والبيري جازيروف هو رائد الفضاء التركي الأول في طريقه ينشأ نشأ جديد، وفي عصرنا الوصول إلى المعلومة بات أسهل، لكن للفت الانتباه وإقبال نعم. هذه المراكز مهمة.
0: طبعا ما الذي تقدمونه لزيادة حب وشغف هذا الجيل بعلوم الفضاء؟ كون أن علوم الفضاء تعتمد على الفيزياء، تعتمد على الرياضيات، وهي علوم عادة ما ينفر منها الكثير من الشباب الفتي، فما هي الأساليب التي تستخدمونها وتتبعونها داخل هذا المركز؟
1: مركزimizde dokunmamak yasak diye bir slogan var. Yani gelen çocuklarımız, ziyaretçilerimiz tüm interaktif düzeneklerde dokunarak öğreniyorlar. Yani aslında

0: da bir yerde oyun oynayarak öğreniyorlar diyebiliriz. Çünkü onlara pek çoğu oyun olarak geliyor. Bu interaktif düzenek dediğimiz sistemler kimi zaman mekanik, kimi zaman dijital düzenekler ve öğrenmeyi oyunlaştırarak öğreten sistemler. Doğal olarak çocuk aslında orada bir ders işlediğini hissetmiyor. Gelen öğretmenlerimiz de fizik, kimya gibi nispeten daha zor bölümlerden gelen öğretmenlerimiz de kendi derslerini de bu güzel interaktif düzeneklerle işleme fırsatına sahip oluyorlar. Bu sayede gün sonunda yani yaklaşık 2 saat vakit geçiriyor
1: معلمون
0: öğrencilerimiz normal programlarda. Buradan çıktıkları
1: بالأساليب
0: zaman mutlu bir
1: التفاعلية
0: şekilde
1: يقدمون
0: ayrılıyorlar. Sanki
1: التعليم
0: bir okulda
1: معلمو
0: işleyip
1: الفيزياء
0: تكرار işliyorlar.
1: والكيمياء وكلهم يقدمون الأساليب التفاعلية التي تحبب الطلاب في هذا المجال.
2: نعم، أين تصنفون هذا المركز بالنسبة للمراكز المماثلة له؟ قد تكون في أوروبا، في أمريكا، أو في الصين، أو في دول أخرى.
0: Bu merkezimiz havacılık ve
1: مركزنا
0: uzay
1: هذا
0: temalı bir bilim merkezi
1: مركز
0: olması münasebetiyle
1: تعليمي
0: Türkiye'deki ilk ve tek
1: فضائي
0: merkez.
1: وهو
0: Pek çok
1: المركز
0: bilim
1: الأول في
0: merkezimizde
1: تركيا بهذا
0: havacılık ve uzayla
1: الاعتبار.
0: ilgili
1: في
0: bölümler
1: كثير من
0: var ama
1: المراكز
0: tematik olarak
1: توجد
0: burası sadece bu
1: يوجد
0: konuya
1: تدريب
0: odaklanmış
1: فضائي
0: durumda.
1: وطيران، لكن هنا مركز
0: Avrupa'da ve
1: مختصم
0: dünyada da
1: بهذا المجال
0: baktığımız
1: وحده. وإذا
0: zaman
1: نظرنا إلى أوروبا
0: Avrupa'daki
1: وإلى
0: en
1: العالم
0: büyüklerden
1: فإن
0: bir tanesi
1: هذا المركز هو واحد من
0: havacılık
1: أكبر
0: ve uzay
1: المراكز على مستوى
0: kapsamında
1: أوروبا
0: tek
1: بشكل
0: merkez dünyada da
1: وبشكل الذي
0: her
1: يشمل
0: zaman için ilk
1: إطار
0: 5'te
1: الطيران والفضاء فهو
0: sayabileceğimiz merkezlerden bir
1: الأول وعلى
0: tanesi.
1: مستوى العالم هو من بين أول 5 على مستوى العالم.
2: نعم، كل هذا الاهتمام وأنت مطلع على مجال وريادة الفضاء في تركيا، تركيا أين نستطيع أن نصنفها مقارنة بتلك الدول الكبرى أو النامية أو العظمى التي تهتم بهذا المجال الحيوي؟
0: En son
1: مؤخرا
0: Alper Gezer Avcı'nın
1: فإن
0: insanlığı
1: رائد
0: uzay
1: الفضاء التركي ألبير
0: fırlatmasıyla
1: جوزر
0: beraber bu
1: أفجي
0: bilgiyi çok daha net bir
1: قد
0: şekilde gördük. İnsanımız
1: ذهب إلى
0: uzaya
1: الفضاء ورأينا
0: elbette
1: زيادة
0: gitmeli.
1: الإقبال ومواطنون
0: Çocuklarımız
1: ازداد
0: çok çok
1: اهتمامهم بالفضاء
0: mutluydular.
1: وأطفالنا
0: Sadece bu
1: أكثر.
0: bilgiyi gerekli
1: وهذا
0: alanlara
1: الاهتمام
0: yönlendirmek
1: يجب
0: konusunda
1: توجيهه إلى
0: sıkıntımız
1: المجالات
0: vardı.
1: اللازمة. وكانت هنالك
0: Tabii
1: مشكلة
0: ki
1: في هذا المجال وحده
0: Amerika
1: سابقا،
0: ya da
1: لكن
0: Rusya
1: بالطبع
0: gibi
1: دول
0: bu
1: مثل
0: işe
1: أمريكا
0: seneler
1: وروسيا
0: önce başlamış
1: قد بدأت
0: ülkelerde
1: في هذه الأمور
0: astronot
1: من
0: sayısı da
1: قبل سنوات،
0: fazla
1: فإن
0: ve
1: عدد رواد الفضاء
0: insanlar
1: فيها
0: da
1: أيضا
0: uzay
1: أكثر،
0: çalışmalarını daha
1: والمواطنون
0: يقينا
1: والشعب
0: takip
1: هنالك
0: ediyorlar.
1: يتابع
0: Bizim
1: أعمال
0: için
1: الفضاء
0: yeni bir
1: عن قرب
0: alandı.
1: أكثر. كان
0: Yeni
1: هذا
0: bir
1: مجالا
0: uzay
1: جديدا بالنسبة
0: programımız
1: إلينا،
0: ve
1: لكن
0: Türkiye
1: برنامج
0: Uzay
1: الفضاء
0: Ajansımız
1: الوطني
0: da henüz
1: ووكالة
0: yeni
1: الفضاء
0: kuruldu
1: التركية
0: ve bu
1: أنشئت
0: farkındalığı
1: حديثا
0: arttırmaya çalışıyoruz.
1: ولزيادة
0: Biz
1: هذه
0: Türkiye
1: التوعية.
0: olarak
1: فإننا
0: yeni bir
1: نعمل
0: ülke
1: ونحن
0: değiliz
1: في تركيا
0: uzayda.
1: لسنا دولة
0: 90'lı yıllardan beri
1: حديثة
0: kursat
1: عهد
0: başlayan uydu
1: بالفضاء،
0: gönderme
1: بل بدأ إرسال
0: serüvenimiz
1: الأقمار
0: devam
1: الصناعية
0: ediyor. Teknik
1: توكسات في
0: kapasitemiz de
1: التسعينيات،
0: yüksek ama işte
1: وقدراتنا
0: insanlı uzay
1: الفنية أيضا
0: fırlatmaları ya da roket
1: متقدمة، لكن
0: teknolojilerinin
1: إرسال رواد الفضاء
0: gelişmesi, uzaya erişim
1: والفضاء
0: henüz
1: المأهول
0: yeni
1: هذه
0: noktalardan
1: مراحل
0: bir
1: لا زالت في
0: tanesi.
1: نقاط
0: Türkiye bu konuda çok
1: جديدة
0: kararlı.
1: بعض الشيء،
0: Milli
1: وتركيا
0: uzay
1: مصممة في هذا
0: programıyla
1: المجال في
0: beraber
1: إطار برنامج الفضاء
0: önümüzdeki
1: الوطني.
0: yıllarda çok çok
1: وفي
0: daha
1: السنوات
0: iyi yerlere
1: المقبلة فإننا
0: gelecek. Bu
1: سنبلغ
0: ilgi çok daha
1: أماكن
0: artacaktır
1: أفضل
0: halkımızda.
1: فيما نرى مع شعبنا.
2: شكرا جزيلا لك المدير السابق لمركز جوهام لتدريب رواد الفضاء والطيران، ومدير تحرير موقع سبيس أجندا لعلوم الفضاء الدكتور خالد مير أحمد أغلو. شكرا جزيلا لك.
0: أنت شكرا.
1: أشكركم.

في المنزل أو في العمل أو في أي مكان آخر نحن فيه قد نكون عرضة لإصابات بعضها خفيف يمضي دون أثر، والآخر يخف أو يخلف بقعا على أجسادنا تعرف بالكدمات. آثار هذه الكدمات مشاهدينا تأخذ وقتا حتى تختفي، وذلك تبعا لقوة الإصابة. وطبعا هذه الكدمات تحمل ألوانا شتى تتغير في الوقت، فما أسباب تغيرها؟ نتابع هذا التقرير أو هذا العرض ثم نعود إليكم.

0: ومعنا في الاستوديو المختص بأمراض القلب والأوعية الدموية وتداخلاتها الدكتور أحمد شاكر. مرحبا بك دكتور. إذا قد تكون الكدمات عابرة، ولكن هل تشي بأمراض قد تصنف بخطيرة؟
1: أسعد الله صباحكم أستاذ أديب وجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: الحقيقة الكدمات تصنف حسب السبب، هذا في الدرجة الأولى. ما هناك ما يسمى بالكدمات العفوية، أحيانا كثير عند بعض الصبايا أو عند النساء أو حتى بعض الرجال تظهر كدمات من دون أي سبب، حتى من دون قصة أي رض. وهناك الكدمات الرضية اللي بنشوفها بحياتنا اليومية اللي حكيت عنها أنت في البداية. هي الكدمات تظهر نتيجة العمل، أو أحيانا نتيجة ممارسة الرياضة، أو نتيجة أحيانا المزح بين الأصدقاء وحتى بين الإخوة.
0: يعني لها تأثير خارجي.
1: نعم. والكدمات الأخرى هي الكدمات الرضية الطبية اللي تنتج عن بعض التداخلات القلبية أو بعض العمليات الجراحية. فالكدمات تصنف مثل ما قلنا. الكدمات العفوية اللي كتير بيجونا صبايا إنه دكتور عم تطلع لي بقع زرق تحت الجلد من دون سبب، أهم شيء نحن نتأكد إنه المريض أو الشخص اللي عم يشكي ما يكون عم يأخذ مميعات دموية، لأنه إذا كان في مميعات فمقاربة هذه الكدمات تختلف. هلأ إذا صبية إجتني وعم تأخذ عم تصير عندها كدمات في مناطق مختلفة، كدمات خفيفة تزول مع الأيام وبتغير لونها تدريجيا وما عم تأخذ مميعات، مقاربتها سهلة. يعني عادة بتكون هي ناتجة عن نزوف تحت الجلد عابرة تحدث بشكل،
0: طبعا هذه بعد التأكد أنه لا يوجد تدخل فيزيائي
1: بالضبط
0: خارجي.
1: هلأ نحن نتأكد أول شيء أنه المريض ما أكل أي رض، ما متعرض لأي رد، أو ما خاضع لأي عملية أو تداخل طبي بهي المنطقة. والمريض كمان نتأكد أنه ما عم يأخذ مميعات دموية. إذا ثلاث أمور هي ما موجودة فهي نصنفها كدمات عفوية. عادة إذا كانت صغيرة وتزول لوحدها وغير كبيرة وغير مؤثرة غير مؤلمة نتركها، نقول المريض منطمنه هي أنه هي نزوف تحت الجلد عابرة. يعني ليس لها
0: شرط تكون متعلقة بالأوعية الدموية، أم أنه قد تكون إفرازات معينة؟
1: لا هي معظم الأوقات نزف تسرب للدم تحت الجلد.
0: نعم.
1: وتقريبا 95-99% ليس لها سبب واضح بنسميها عفوية. لكن ومع ذلك إذا كان المريض قلق أو شفنا أنه الكدمات هي فعلا منتشرة ووجودها متكرر، ممكن نطلب بعض التحاليل للاطمئنان. تعداد الكريات، تعداد الصفيحات الدموية، كي نتأكد أنه المريض في سياقه الطبيعي، خاصة إذا كان المريض قلق. أما الكدمات الرضية اللي حكيت عليها أنت في البداية، هي كدمات كمان تختلف، يعني لازم نحن كمان نصنفها. إذا كدمة بسيطة ناتجة عن رض بسيط في مكان غير مؤثر مثل اليد أو القدم، مو كتير ناخذ لها أهمية. أما إذا رض مثلا أو كدمة ظهرت حول العين نتيجة سقوط أو في الرأس أو على الصدر أو في البطن،
0: مؤشر لنزيف.
1: نعم، قد تكون تخفي ورائها ورم دموي أو نزيف دموي إلى آخره. فهذه حسب قوة الرض ومكان الرض وشكاية المريض. مريض مثلا شكى من بطنه، مريض عنده صداع وعنده كدمة، لازم فنتجه نحو نحط أسوأ الاحتمالات. ممكن يكون نزف داخلي، ممكن يكون ارتجاج دماغي، ممكن يكون لا قدر الله نزف خلف العين. فهذه الأمور

0: ولازم ناخذها بعين الجد حسب شده الرد ومكان الاصابه وشكوى المريض، نطلب نعم. له الاستقصاءات اللازمه.
1: قبل ما نتحدث ايضا عن الفئات العمريه، قضيه الالوان، يعني ركزنا على الالوان، هل نعم. هنالك مثل كتالوج الوان معين
0: طبعا
1: يلجا له الشخص في البيت قبل اللجوء الى الدكتور؟
0: طبعا هلا الكدمات اللون فيها لا يجب ان يترك للطبيب وليس او تصنيف اللون او الاستدلال باللون على الطبيب وليس على المريض، لانه احيانا كثير بيصير في تفاوت في الالوان حسب مثل ما حكينا شده الاصابه وحسب قديش صلى الاصابه. يعني ممكن تكون في طفل اكل رد من يوم من يومين والاهل ما انتبهوا لهلا في مكان مثلا لابس بنطلون تحت البنطلون شافوا فجاه انه في رد، الطفل ممكن ينكر هذا الرد او لا يتذكر حتى هذا الرد. لذلك يجب ان لا نعتمد فقط على اللون، طبعا اللون يعتمد على شدة الإصابة وعلى مدة قديش صلى الإصابة. يعني مثلا بدايات الإصابة بيكون اللون أزرق أو أرجواني، بعد عدة أيام بصير لون يميل إلى الأخضر، ثم بالنهاية يميل إلى الإصفرار، ثم تنتهي. هي الكدمات البسيطة، أما الكدمات اللي بتخفي وراءها مشاكل أخرى بيكون تطورها بغير شكل.
1: نعم، بالنسبة للفئات العمرية هل يختلف فئة عمرية عن أخرى أم هي الكدمة هي كدمة؟
0: طبعا يختلف. يعني هلا الشاب الكدمات عنده تظهر بصعوبة أكثر من الرجل الكبير بالعمر. الرجل الكبير بالعمر بيكون الجلد كتير رقيق، ما في نسيج شحمي تحت الجلد، فأي نزف تحت الجلد بيبين فورا. لذلك اللي بياخذوا الكبار في العمر معظمهم بيكون عم ياخذوا مميعات، معظمهم بيشكي من نزف تحت الجلد، واحيانا هذا النزف تحت الجلد الخفيف اللي بنشوفه عند بأيدي آبائنا وأجدادنا اللي بياخذوا مميعات، هذا بنقول لهم ما تخافوا، هذا دليل انه المميع اللي عم تاخذه يعمل بشكل جيد. طبعا بشرط انه تكون هذه الكدمات او هذه النزوف
1: معقوله
0: ومحدوده وغير متطوره.
1: نعم، بالنسبه للتداخلات لمعالجه القلب وهي طبعا اختصاصك، ما هي او كيف نستطيع تصنيفها بدايه؟
0: طبعا هاي كثير سؤال مهم، كثير نحن بنتعرض له لاسئلته بشكل يومي. طبعا نحن القلب التداخلي بندخل عن طريق القسطرة، كانت من قبل معظم العمليات القلب التداخلي تقوم عن طريق الشريان الفخذي، وهو شريان كبير وعميق، لذلك كدماته كانت كثيرة وأحيانا كثير مهددة وتكون خطيرة. لكن الحمد لله تطور القلب التداخلي كثير.
1: الكدمات تقصد تظهر حول
0: مكان التداخل
1: فقط، لا تظهر في أماكن،
0: لا لا لا, لا مكان التداخل عم تكلم أنا. بعدين تطور التداخل صار عن طريق الشريان الكعبري اللي هو الراديال، فالحمد لله هون المناطق أفضل لسببين. السبب الأول أنه هون السيطرة على الكدمات أو النزف سهل جدا، الأمر الآخر أنه ليس عميقا، ما بصير نزف غير مرئي، ثالثا أنه منطقة مرئية بشكل واضح للمريض ما مخفية. تمام. الكدمات عادة بالنسبة لأن بعد التداخل يتصنف إلى 4 أقسام: كدمات سطحية بسيطة، ورم دموي
1: مستقر. نفصل شوي بهي الأمور، قد تكون هذه مهمة لأن هي مرأة
0: نعم
1: للعين.
0: أنا أعددهم وفصل فيهم واحدة واحدة.
1: نعم تفضل.
0: تمام، أول شيء الكدمات السطحية البسيطة، ثاني شيء الورم الدموي المستقر، بعدين ورم دموي متطور أو نازف، آخر شيء ما يسمى بالأم الدم الكاذبة. طبعا الكدمات السطحية هي معظم الناس رح تصير عندهم، لأنه أي تدخل رح يعمل نزف خفيف، تسرب خفيف للدم تحت الجلد، هي يكون كدمات واضحة خفيفة محددة غير مؤلمة غير مؤثرة على وظيفة الطرف، تزول تدريجيا خلال يومين أو ثلاثة. هاي الكدمات البسيطة. الثاني هو الورم الدموي، بينظهر كتلة في مكان التداخل، قد تكون قاسية أحيانا. إذا هاي الكتلة ثابتة ما عم تزيد عم تخف مع الأيام،
1: عبارة عن انتفاخ أم
0: انتفاخ
1: بالفعل
0: انتفاخ.
1: صلابة معينة.
0: نعم، هي صلابة مبين جواتها كأني سائل.
1: نعم،
0: يعني مثل كأنك بالون حاطط فيه مي، تحس انه في، بس اذا كان هذا الورم الدموي مستقر او عم يخف مع الايام وغير مؤثر على وظيفه الطرف، ما في تخدر، ما في نمل، ما في الم شديد، وما عم يزيد حجما، كمان نتركه للمراقبه حسب الوضع العام للمريض وحسب التداخل اللي سويناه نحن، اذا التداخل صغير ولا كبير. النوع الثالث هو الورم الدموي المتطور او المستمر، بتشوف الكتله عم تزيد، احيانا بتحس فيها نبض، احيانا بتصير فيها قساوه كبيره، احيانا بتاثر على الطرف، يعني بقول لك المريض انا مخدره ايدي ما عم على اجري حاسس انه فيها شيء. فهؤلاء
1: يعني
0: الاشخاص
1: الانتفاخ او الحجم
0: عم يزيد،
1: يبدا يؤثر على الاعصاب.
0: نعم، بلش يضغط على الاعصاب المجاوره او على الاعضاء المجاوره. هؤلاء بنهتم فيهم خاصه اذا ترافق مع تغير هيموديناميكي، خاصه المريض مثلا عمل قسطره من اجره، عملنا له مثلا زرع صمام او قسطره، المريض بلش ينزل ضغطه بعد فترة. شفنا هون ورم دموي لو كان صغير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأنه ممكن يكون عميق ونحن ما شايفينه خاصة بالفخذ.

0: الفخذ. هلا باليد بيظهر بسهوله لكن بالفخذ قد يكون مخفيا. فشفنا خضاب المريض عم ينزل او ضغطه عم ينزل، لازم ناخذ الموضوع بمحمل جد حقيقي ونروح للاستقصاءات اكثر، نعمل له فورا دوبلر طبقي محوري، اي شيء يبين له مدى امتداد هذا الموضوع. النوع الرابع هو الورم الدموي الكاذب الانوريزم، هو بصير في اتصال او طريق غير صحي بين الشريان وبين هذا الورم، بتحس انه هاي الكتله عم تنبض. يعني بيقول لك مريض بيجي
1: بصير يعني تغذيه لهذا الورم.
0: نعم للاسف بصير في طريق من الشريان الاساسي الى هذا الورم، وهذا الورم بصير عم ينبض. هذا معظم الاوقات بصير في الشريان الفخذي نتيجه تداخل عند ناس او الاطباء اللي ما عندهم خبره او نتيجه عدم المتابعه بعد القسطره، بيكون ما انضغط المريض بشكل كافي او مده كافيه او تخرج المريض بوقت مبكر. لكن هؤلاء يحتاجون الى استشاره احيانا جراحيه، نحتاج الى تداخل جراحي لاستئصال هذا الورم واغلاق الطريق الكاذب.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور احمد شاكر المختص بامراض القلب والاوعيه الدمويه وتداخلاتها، شكرا جزيلا لك على الانضمام لنا في
0: شكرا لكم، نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. اصبحت الهواتف الذكيه جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليوميه، ولم يعد استخدامها مقتصرا على البالغين بل امتد إلى الأطفال في سن مبكرة. وبينما يراها الآباء وسيلة للاطمئنان على أبنائهم وتعزيز استقلاليتهم، تثير آثارها المحتملة على صحتهم النفسية والجسدية تساؤلات متزايدة. فمتى يكون الطفل مستعدا لامتلاك أول هاتف ذكي؟ وهل يرتبط الأمر بعمر محدد أم بمدى قدرته على التعامل مع العالم الرقمي؟
2: متى يكون الطفل مستعداً لامتلاك أول هاتف ذكي؟ قد يبدو السؤال بسيطاً لكنه في الواقع أعقد مما نظن. فالهاتف الذي يمنح الطفل استقلالية أكبر قد يفتح في الوقت نفسه الباب أمام مخاطر تهدد صحته النفسية والجسدية وعلاقاته الاجتماعية. مجلة طب الأطفال الأمريكية نشرت دراسة أجرتها على أكثر من 10,000 مراهق أمريكي، أظهرت أن امتلاك الطفل هاتفاً ذكياً عند سن 12 يعزز احتمال إصابته بالاكتئاب بنسبة 31%، كما يرفع احتمالية الإصابة بالبدانة بنسبة 40% مقارنة بمن لا يمتلكون هواتف ذكية. كشفت الدراسة كذلك أن احتمالية عدم حصول الأطفال على قسط كاف من النوم بسبب الهواتف الذكية تزيد بنسبة 62%. لكن هل هناك عمر مثالي لحصول الأطفال على أول هاتف ذكي؟ الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول لا يوجد سن واحد لجميع الأطفال، بل يعتمد الأمر على نضج الطفل وقدرته على التعامل مع المواقف الاجتماعية ومدى شفافيته مع والديه وكذلك حاجته الفعلية للهاتف. إلى هذه العوامل يضاف عامل مهم وهو امتلاك رفاق الطفل هواتف ذكية. فقد كشفت دراسة بريطانية تناولت 11 أسرة لديها أطفال تراوحت أعمارهم بين 9 أعوام و12 عاماً أن ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة كان امتلاك أصدقاء الطفل هواتف ذكية، بل وحتى أن أحد المشاركين بالدراسة شبه الأمر بتأثير الدومينو. الهاتف لم يعد مجرد جهاز يقرر الوالدان متى يصبح الطفل كبيراً بما يكفي لامتلاكه، بل صار جزءاً من عالمه الاجتماعي أيضاً. لذلك قد لا يكون السؤال متى نعطي الطفل هاتفاً ذكياً، بل متى يغدو هو مستعداً لامتلاكه.
1: ومعنا في الاستوديو المتخصص بشؤون التربية الدكتور سعد الكبيسي، مرحبا بك دكتور.
3: إذن
1: بداية، امتلاك الهاتف بحد ذاته هو مشكلة تربوية، هل سيشاركنا هذا الهاتف في تربية الأولاد وزرع قيم معينة إذا اقتناه مبكرا؟
3: نعم، في الحقيقة لابد في البداية أن نكون حذرين ونحن نواجه أي متغيرات في هذه الحياة، وخصوصا نحن في زمن تكثر فيه المتغيرات. واحدة من هذه المتغيرات الكبرى يعني على مستوى التاريخ هو الهاتف الذكي والتكنولوجيا عموما. لكن السؤال هو الملح، هل هو الهاتف الذكي للصغار بحد ذاته نعمة أو نقمة؟ هل هو مشكلة أو فرصة يعني في نفس الوقت؟ في الحقيقة ليست المشكلة في امتلاك الهاتف بحد ذاته بقدر المشكلة هو في عدم تأهل الأهل وعدم قدرتهم على التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة. يعني نحن لن نستطيع أن نعيش في الصحراء وفي أعالي الجبال، يعني التكنولوجيا هي تدخل إلى بيوتنا وإلى غرف نومنا وإلى أولادنا، هذه الواقع يفرض شروطه، لكن كيف يمكن أن نتأهل للتعامل مع هذا الأمر فما يحصل عندنا تطرف، أنه إما أن نترك الحبل على الغارب هكذا الطفل يقتني الهاتف دون ضوابط ولا، أو يعني نبدأ فيعني نسب ونشتم هذه التكنولوجيا.
1: يعني قد يكون ليس الجميع مؤهل أو لديه الوقت للبحث والتمحيص خلف هذا الأمر. قد يسأل المشاهد يعني أي عمر مناسب لاقتناء الهاتف الذكي بمحاسنه وعلاته؟
3: حقيقة إذا ذهبنا إلى نتاجات التربويين من بحوث وكتب والمهتمة بهذا الجانب لا نجد هناك استقرارا على رأي معين، لكن لنقل أن بالعموم أنه من هو دون سن البلوغ أو دون سن 15 يعني هذه ينبغي أن نكون حذرين، يعني ممكن أنه المكنة عندما يريد أن يتصل، أنا أتحدث عن الهاتف الذكي الذي فيه الإمكانات المعروفة، ممكن أن يكون وسيلة اتصال مع الأهل، ممكن أن يكون وسيلة في قضايا الدروس التعليمية يكون مسيطر عليه. أما بعد ذلك فمن الصعوبة أن يعني نسيطر أو أن نمنع، لكن لابد أنه تبدأ عملية التأهيل، كيف يتعامل مع هذا الهاتف، كيف يتجنب الابتزاز الذي فيه، كيف يتجنب المواد غير الصحيحة اللي تشكل بنية الفكرية والنفسية.
1: هذه نقطة مهمة. يعني الكل يريد أن يعرف ما هو الأسلوب الأصلح لمنع أي أذى لمقتني الهاتف من الجيل الفتيل.
3: يعني هناك من الممكن الآن أن نذكر عشرات الأساليب، لكن في الحقيقة الأسلوب الأمثل اللي يجمع كل هذه الأساليب ومرد هذه الأساليب كلها، يعني كل هذه الأساليب راجعة إليه، هي قضية التأهيل للتعامل مع الهاتف. يعني احنا كما انه نعلم يعني الطفل القيم الفردية والمجتمعية من الصدق والعفة والحياء وعدم تقبل الإشاعة وأنه كيف يميز، هذه أيضا علينا الآن أصبح من الواجبات التربوية نضيف لهذه الأشياء أنه كيف يتعامل مع التكنولوجيا، كيف يتعامل مع الهاتف الذكي. وهناك فروقات ما بين الذكر في الأساس لا توجد فروقات بين الذكر والأنثى، لكن هناك يعني الأنثى ربما طبيعة ما تتعرض له أحيانا هناك بعض الفروقات، يعني اللي عملية الاستهداف اللي تكون للبنت أحيانا غير عملية استهداف، وهذه تتضح أيضا بالتوعية والتثقيف والتأهيل لهؤلاء الأولاد.
1: ركزنا على المخاطر التي قد تحدق بالطفل الذي يستخدم الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت بسن مبكرة، قد الكثير البعض العوائل تلجأ إلى هذا أو إعطاء الهاتف
3: حتى تخلص منه وترتاح.
1: أو نوع من الأمان، يعني هي تريد أن تتصل أو تعرف أنه متصل في الإنترنت أو لا وما إلى ذلك. قد يبدأ العمر بعمر 10 سنوات أو 11 عاما. ما المخاطر التي قد تصيب هذا الفرد؟
3: مخاطر كثيرة جدا، أبرزها أن الهاتف يصبح هو المربي ويشكله فكريا ونفسيا وقيميا، أنه من الممكن أن تجعل له صدمات طفولة.

0: بأن يدخل إلى مواقع أو مناظر يعني هي لا يتحمله يعني السن الصغير. من المخاطر الأخرى الأمراض التي بدأت تنشأ، يعني يكون عنده أشبه بحالة العزلة ونمط الشخصية الانعزالي الذي هو تصبح راحته مع هذا التليفون أو الهاتف، مخاطره العزلة حتى عن العائلة. وأيضا المخاطر الكبرى يعني تتوج هذه المخاطر بارتكاب الجرائم من خلال الدخول إلى ألعاب أو إلى أفلام غير مسيطر عليها، يعني تصبح الجريمة هو نوع من النمط العادي من الممكن أن يرتكب جريمة دون أن يعرف العواقب.
1: نعم. يعني تلك المواد الصورية نعم. الخطيرة التي تعرض لها، هل من الممكن أن يحملها حتى إلى سن المراهقة أو سن الرشد أيضا؟
0: هي ستشكل ذاكرته، هي من الطفولة ستشكل ذاكرته وقيم النفسية. وحتى من يعيش مثلا يعيش في مستوى متوسط أو مستوى أدنى من المتوسط أيضا هو سيقارن هنا، وخصوصا المراهق ستكون عنده حالة من النقمة، هو يظن من خلال المقارنات أن هذه الحياة المثالية الموجودة في السوشيال ميديا، فهذه تنعكس عليه حتى علاقته بأسرته، هو يصبح يشعر أن أسرته هي تظلمه، يعني أمه أبوه، كل هذه حقيقة يحملها معه يعني إلى عندما في سن متقدم ربما يعني أكبر من المراهقة وفوق سن 20، إلى أن يعني نبقى ننتظر رحمة الله. نعم. هل سيتوجه إلى شيء يصحح له الأفكار أو يبقى على حاله؟
1: يعني ذكرت قضية مهمة، قد يكون الكبار حتى يرهقهم كثيرا المقارنة المعقودة. نعم. عندما يتابع مواقع التواصل الاجتماعي يرى حياة أخرى زهرية ووردية وجميلة ويقارنها بحياته، وهذا ينعكس عليه.
0: وعالميا مقارنات الإعلام والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الآن هي من أكبر وأهم أسباب الطلاق في مجتمعات المسلمين وغير المسلمين. نعم. يعني لا يظن نعم. أحد مقارنة. أنها هي خاصة لأن المقارنة يعني هذه التي تظهر فتقول لي جاءني بسيارة أو بيت، وكثير منها كذب، يعني هي مجرد نعم. مظاهر فتنعكس على يعني أصبحت سبب من أسباب التفكك الأسري.
1: تلجأ طبعا بعض الدول، خصوصا أظن بعض الدول الأوروبية قننت تعامل الجيل المراهق مع وسائل التواصل الاجتماعي، أظن بعض الدول حددت بسن 15 عاما. في تركيا أيضا في القريب العاجل سيتم إمضاء هذا الأمر لسن 16 عاما، يمنع من دخول مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تقيم هذه الخطوة التي طبعا بين قوسين هي تعمد إلى المنع المباشر وليس المتابعة أو الحرص على متابعة المراهق أين دخل وأين خرج وما المواقع التي تعامل معها؟
0: حقيقة أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل، يعني أو خير من أن لا تأتي عفوا. القضية هي يعني جاءت يعني متأخرة لكن هي خطوة صحيحة جدا جدا. وقد يعترض البعض على موضوع المنع أننا نريد، لا يعني الطفل أو الصبي قبل 15 سنة في الغالب هو لا يميز، هو يعني حتى لو شعر أنك تحرمه من شيء فهذا الحرمان والمنع من صالحه، فلا يأتي أحد ويقول أنه يعني الأفضل نحن أن نؤهله وإلى آخره. نعم. التأهيل يكون في السن المتقدمة يعني بعد 15 بعد البلوغ، لكن قبل ذلك لابد من صرامة حقيقة في التعامل من هذا الموضوع،
1: تسرب بعض التأثيرات. نعم. التي لا يمكن تجاوزها. شكرا جزيلا لك المتخصص بشؤون التربية الدكتور سعد الكبيسي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. مرحبا.
1: التقدم العلمي والتطور التقني من أبرز سمات عصرنا الذي يلقب بعصر التكنولوجيا، لكن كيف كان حال العلوم في القرون الماضية حين أسهم علماء مسلمون في إنجازات واكتشافات تركت بصمتها في مسيرة البشرية؟ في إسطنبول يتيح متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام للزوار

0: حوار التعرف على نماذج من هذه الإنجازات واستكشاف إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مجالات علمية متعددة. زميلنا محمد مجدي يصحبنا في جولة داخل المتحف في هذا التقرير.
1: على ضفاف منطقة الخليج المعروفة بالقرن الذهبي يطل قصر توكب الذي أدار منه السلاطين العثمانيون شؤون البلاد نحو 4 قرون. يتوسط القصر حديقة جولهانا مقصد سكان اسطنبول وزوارها للتمتع بطبيعتها وجمالها، لكن الحديقة تعدهم بأكثر من ذلك. في أحد أطراف حديقة جولهانا يقع ضريح فؤاد سيزجين، العالم التركي الذي أمضى عقوداً من عمره ساعياً لإبراز إرث علماء العرب والمسلمين، باحثاً في صفحات ما تركوه من مجلدات شملت بحور العلم قاطبة. بحث دؤوب انتهى بتأسيس سيزجين متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام. عام 2008 افتتح متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا في الإسلام بإسطنبول يلحق بحديقة جولهانا، وهو المتحف الأول من نوعه في تركيا والثاني في العالم الذي يوثق لإسهامات علماء المسلمين في النهضة العلمية التي شهدتها البشرية. في كل زاوية من المتحف كشف علمي كان العلماء المسلمون السباقين إليه. عند مدخله يعرض نموذج يحاكي أول مجسم للكرة الأرضية يوضح خريطة العالم بشكلها الحالي، صنعه الإدريسي بأمر من الخليفة العباسي المأمون أوائل القرن الثالث الهجري، ويظهر الدقة المتناهية التي وصل إليها المسلمون حينها في حساب خطوط الطول والعرض. يتألف المتحف من طابقين يحتويان على أكثر من 580 قطعة تبقى الأصل لاكتشافات واختراعات ابتكرها المسلمون في أوج تقدمهم العلمي في الفترة من القرن التاسع إلى القرن السادس عشر بالفلك والجغرافيا والطب وغيرها من العلوم. في كل زاوية من المتحف كشف علمي كان العلماء المسلمون السباقين إليها. علماء الغرب والمستشرقون يقرون بأهمية ما قدمه العالم الإسلامي للحركة العلمية التي أسهمت في تقدم البشرية، من هؤلاء المفكر الأمريكي الألماني الأصل فرانز روزنتال الذي عزى سبب تقدم المسلمين في العلوم المختلفة إلى مكانة العلم في الدين الحنيف. ويقول روزنتال أنه لولا هذه المكانة لما أدركت كثير من الاكتشافات ولاقتصر الاجتهاد العلمي على الضروريات وحدها. أشكال مختلفة من الاسترلابات أو ذات الصفائح كما سماها العرب، ومراصد فلكية تبرهن على تقدم المسلمين في علم الفلك والملاحة ومسح الأراضي وضبط الوقت بمطالعتهم الدقيقة لحركة النجوم والكواكب والأجرام السماوية. من أبرز علماء الفلك المسلمين عبد الرحمن الصوفي الذي رسم خريطة للسماء حسب فيها مواضع النجوم وأحجامها بل ودرجة لمعان كل منها، ووضع فهرساً للنجوم لتصحيح أخطاء من سبقوه من علماء الإغريق.
2: حقيقة انبهرت انبهار كبير بأن أصل الأساس كثير من الاختراعات هي مسلمين. حقيقة الفكرة جميلة جداً، هي تعرف ثقافة المسلمين للعالم الخارج يعني، وفكرة جداً ممتازة للمتحف.
1: هنا يبرز دور علماء المسلمين في الاختراعات الميكانيكية، وأبرزها ما ابتكره الجزري من ساعات دقيقة وآلة رفع وري. هذه الاختراعات وغيرها نقلها الأوروبيون إليهم بعد قرنين، وكانت نواة صنع محركات بخارية وقطارات إبان الثورة الصناعية في الغرب.
3: واحدة من الأشياء التي وددت رؤيتها هي كيفية عمل هذه الآلات الرائعة في الماضي اعتماداً على ما وصل إليه المسلمون من علوم.
1: الجبر والكيمياء وعلم البصريات والريادة في إنشاء المشافي، كلها مجالات نبغ فيها المسلمون ووضعوا لبناتها الأولى. سبق تجلى في التشريح الدقيق لجسم الإنسان وإجراء عمليات جراحية معقدة، فهذه الآلة توضح مقدار الدم الذي يجب التخلص منه أثناء الحجامة.
4: Hello, my name is Robin Tan. I'm from the United States of America.

0: مطلعة على أصول العلم والتقنية في الشرق التي هي نواة لما وصلنا إليه نحن من اختراعات حديثة في الغرب.
1: الغرفة المظلمة أو القمرة، من اشتق الغرب كلمة كاميرا، هي أول نموذج لآلة تصوير معروفة في تاريخ البشرية، التي تدين بها لابن الهيثم الملقب بأبي علوم البصريات. وهنا نماذج لخرائط دقيقة للعالم رسمت في العصر العباسي. أما هذه اللوحة فتوضح الاكتشاف الأول لخط الاستواء مطلع القرن الثالث الهجري، كشف كان أساساً قامت عليه علوم الجغرافيا الحديثة. يوماً ما كان يعج العالم الإسلامي بعلماء في شتى بحور المعرفة، وهذا المتحف هو خير دليل على فضل علماء المسلمين فيما وصلت إليه البشرية من تقدم وطفرات علمية حتى يومنا هذا. محمد مجدي، تلتا عربي، اسطنبول.
2: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

صرح ثقافي يشهد على الأوقات الأكثر تميزاً في تاريخ مدينة قسطمونو التركية، إنه متحف الآثار في قسطمونو. انطلقت أعمال إنشاء المتحف عام 1915 كمقر لجمعية الاتحاد والترقي أولاً،

تصميم المتحف فتولاه المعمار كمال الدين، أحد أشهر المعماريين في تلك الحقبة. مع انتهاء أعمال البناء لمتحف قسطمونو، استخدم المبنى من جانب محكمة الاستقلال، وذلك في عام 1921 للميلاد. زاره القائد مصطفى كمال أتاتورك في 30 أغسطس عام 1925، وأعلن فيه قانون القبعة الذي منع من خلاله ارتداء الطربوش في تركيا. وفي السنوات اللاحقة استخدم البناء مستودعاً، وفي عام 1955 أثمرت جهود عالم الآثار أحمد جوك أوغلو ابن مدينة قسطمونو في تحويل المبنى إلى متحف. منذ ذلك التاريخ يعرف المبنى باسم متحف الآثار في قسطمونو، وتعرض فيه قطع أثرية قيمة تعود إلى العصور الحثية والفريجية والهلنستية والرومانية. يضم المتحف أيضاً آثاراً تاريخية تعود لإمارة أسرة جاندرلي والعهد العثماني. أحد الآثار المميزة الموجودة في هذا المتحف هو إناء تابرامي، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الإمبراطورية الحثية، أي يرجع تاريخه إلى ما بين عام 1450 وعام 1180، وقد حفر عليه 4 نوافر مختلفة إلى جانب وجود كتابات هيروغليفية على الحواف تدل على ثقافة ذلك العصر ومعتقداته بشكل كبير. النوافر الظاهرة على الإناء تعلوها زخارف شجرة الحياة محاطة بحيوان غريفون الأسطوري ومشاهد صيد مختلفة. هذه الزخارف تشير إلى بحث الحضارة الحثية عن الخصبة والبركة والوفرة. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال الآلهة كوبيلي، والذي يرجع إلى العصر الروماني. أضيف التمثال إلى المتحف بعد شرائه عام 1944، وهو عبارة عن تصوير فريد لإلهة الخصوبة كوبيلي، حيث تظهر آلهة الخصبة كوبيلي وهي جالسة، فيما تتجلى ملامح وجهها وجسدها بوضوح إلى حد كبير في هذه القطعة الأثرية. يظهر في التمثال أيضاً وجود تمثال أسد تحت ذراعها اليمنى، مما يرمز إلى القوة والسلطة، في حين تعلو وجهها تعابير الهدوء والقوة. من الآثار المميزة الأخرى الموجودة في متحف الآثار في قسطمونو هي شواهد قبور تعود إلى العصر الروماني، جرى التبرع بها للمتحف عام 1943، وهي شواهد مستديرة الشكل وتتكون من قسمين مختلفين. تحتوي شواهد القبور الأثرية على نقوشات تشبه ثوما طاش كوبري الذي تشتهر به مدينة قسطمونو، لذلك يطلق على هذا الأثر اسم لوحة الثوم. يلحظ على القسم العلوي للأثر تصوير لطفلين يحملان عنقود عنب، ويحيط بهما إكليل من الفاكهة المتنوعة، وفوق إكليل الفاكهة نجد رأس الحارسة الأسطورية ميدوسا. وفي القسم السفلي من شاهد القبر الأثري توجد أوراق نبات الأقناتوس. تحافظ المتاحف بشكل عام على التاريخ من خلال الآثار المتعددة القيمة التي تضمها مجموعاتها الأثرية، لكن هناك بعض المتاحف تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً نادراً ومميزاً. يحتل متحف الآثار في قسطمونو مكانة مهمة في تاريخ تركيا الثقافي، سواء من خلال الأحداث التاريخية التي شهدها أو الآثار الفريدة التي يحتضنها بين جدرانه وأسواره.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة

0: بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

0: الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يستبعد أن تكون روسيا والصين تساعدان إيران، وأمير دولة قطر يدعو إلى تأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة. إصابة سفينتين قرب سواحل بلغاريا، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. أهلا بكم. قتل 5 أشخاص وطفلة وأصيب آخرون بهجمات لجماعة الحوثي على عدة مناطق في محافظة تعز وفق مكتب حقوق الإنسان ووكالة سبأ الحكومية. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة جراء قصف استهدف منزل أسرتها في منطقة حيصبان بمديرية المصرخ. وأضاف أن القصف الذي استهدف مدينة تعز أسفر عن إصابة 17 شخصا وألحق أضرارا 7 منازل. من جانبها أفادت وكالة سبأ بوصول مصابين إلى المستشفيات، بينهم 4 من أسرة واحدة. وفي سياق متصل، أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوبي شرقي تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر ماس في مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر بأن القوات حققت تقدما عقب هجمات مكثفة. قالت إنها اخترقت تحصينات الحوثيين في المحور الشمالي الغربي للمحافظة. وفي تعز تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية، واشتعلت المواجهات من جديد في جبهات الضباب وحذران وجبل هان غربي المدينة، فيما قالت القوات إنها تصدت لمحاولات تسلل. من جانبها، أفادت وسائل أعلام حوثية بوقوع غارات على جزيرة كامران ومنطقة القناوس في الحديدة وحرف صوفيان بمحافظة عمران شمالية صنعاء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. إذن خليل، مأرب وتعز تستمر أو القتال يستمر فيهما وجبهات أخرى، وحديث عن قتل وجرحى في صفوف المدنيين، ضعنا في التفاصيل.
1: نعم أميرة، التطورات في تعز هي الأبرز خلال الأيام الماضية وأمس واليوم، حيث دارت اشتباكات عنيفة في الجبهة الغربية لمدينة تعز في منطقة الضباب وحذران والصياحي ومفرق جبل حبشي. تحاول جماعة الحوثي الضغط باتجاه مدينة تعز لقطع هذا الطريق الذي يربط تعز بمناطق أخرى، وكذلك لقطع الإمداد من المياه وغيرها من المواد الغذائية التي تصل من تلك الطريق نحو مدينة تعز. تعز ليلة أمس شهدت ليلة دامية، تتبعنا الأخبار وشاهدنا القصف الذي حصل في المدينة وكذلك في أرياف المدينة في منطقة المصراخ، قتل 5 قتلى بينهم أطفال وأكثر من 17 جريحا، كذلك بينهم أطفال ونساء، مع غارات، مع قصف مستمر على المدينة من كل الأحياء السكنية. تزامن ذلك مع اشتباكات شديدة وعنيفة سواء في الجبهة الشرقية أو الغربية أو كذلك الجبهة الجنوبية لمدينة تعز.

قبل قليل قال محور تعز العسكري أن المواجهات لا تزال مستمرة في جبهة الضباب غرب مدينة تعز، وكذلك في جبل هان ومحيط جبل هان، وفي منطقة وفي أطراف مديرية

0: القوات المسلحة اليمنية الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صنعاء ومأرب لقطع الإمداد عن جماعة الحوثي. هذه الاشتباكات لم تتوقف، تقول القوات الحكومية أنها قتلت العشرات من عناصر جماعة الحوثي ودمرت آليات كثيرة للجماعة وقصفت بالطيران المسير تعزيزات وآليات لجماعة الحوثي. كذلك هو الحال في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، قبل قليل نفذ الطيران الحربي غارات كثيفة على معسكر أم ريش وكذلك على منطقة ملعاء الاستراتيجية الذي يحاول الجيش اليمني الوصول إلى هذه المنطقة. منطقة ملعاء إذا وصل إليها يستطيع الوصول إلى مديرية الجوبة وقطع خطوط الإمداد عن جماعة الحوثي التي تتمركز في تلك المناطق الحاكمة في مديرية الجوبة. نعم أمير.
1: إذن الزميل خليل المليكي مراسل ترى عربي كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك خليل. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية رياضة مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة إكس إن الاستهداف تم بصاروخ بالستي وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوبي غربي المملكة بطائرة مسيرة. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ثلاثة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون اعترضت ودمرت، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين قال ترامب أنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. وفي الأثناء أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء رحلتها بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام بسبب الاضطرابات في المنطقة. أوضحت الشركة أن رحلات أبوظبي الرياض ستظل ملغاة حتى 19 من أكتوبر الجاري، فيما علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها إلى الرياض والدمام في ظل الوضع الراهن. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على المملكة.
2: تتسع دائرة المنشآت المدنية التي تطولها الهجمات الحوثية في السعودية، وتتحول المطارات إلى واحدة من أبرز ساحات التصعيد، من أبها جنوباً إلى محيط مطار الملك فهد في الدمام شرقاً وصولاً إلى مطار الملك خالد في الرياض. الهجوم الأول على صالة المسافرين في مطار العاصمة أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين بينهم مسافرون من جنسيات عدة، لكن التداعيات تجاوزت أعداد الضحايا. فقد تعطلت حركة الطيران على نطاق واسع، وأظهرت بيانات شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران والتي نقلتها رويترز إلغاء أكثر من 99% من الرحلات المقررة في مطار الرياض يوم الأحد. وفي كلمته أمام مؤتمر البترول العالمي في الرياض قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما شهدته المملكة خلال الأسابيع الماضية كان شديد الخطورة وإن الرد يجب أن يكون بالقدر نفسه من الشدة، مؤكداً استمرار التزام بلاده تجاه شركائها الدوليين.
3: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة، والرياض هي عاصمة أمن الطاقة. الأزمة الحالية اختبرت بنيتنا التحتية ومؤسساتنا وشعبنا وقدرتنا على الصمود. السعودية أثبتت قدرتها على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة، وهي تضخ حالياً 5,800,000 برميل من النفط يومياً عبر خط أنابيب شرق غرب.
2: التصعيد أثار موجة إدانات دولية. تركيا أدانت بشدة الهجمات على مطاري الملك خالد وأبها، وطالبت بوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية فوراً، مؤكدة تضامنها مع السعودية. فيما قالت الأمم المتحدة إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي. مع استمرار الهجمات تنتقل

0: للمواجهة أكثر فأكثر من خطوط القتال إلى مرافق الحياة اليومية، لتصبح المطارات والمسافرون أنفسهم في قلب التصعيد. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما نفى ترامب أن روسيا والصين تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسراه إذا قاما بذلك. وكان ترامب قد قال قبل نحو أسبوع إنه لا أحد يعرف من يدير إيران عقب استهداف مجموعتين من قادتها أثناء الحرب. في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن تمسك بلاده بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عنها، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
2: الحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون والجميع يعرف أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية. كان هذا دائما موقفنا وما زال. وقد أكدت هذه الأحداث المؤسفة مجددا أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم. كما أكدت ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية.
1: هذا وتتوالى التطورات في مضيق هرمز وسط تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. فطهران تقول إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية. في المقابل، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة هجوم اقتصادية يهدف لإضعاف إيران بالكامل.
0: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسيا، تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملا بنقاط غامضة. بدورها، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيدا لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل، لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن، تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تيريتي عربي.
1: هذا وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطنا إيرانيا تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي برينم إن محاولة الهجوم على فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران، مرجحا ضلوع الحرس الثوري فيها بشكل مباشر. في المقابل نفى طهران وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة حمد شمالي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن ما جرى في قطاع غزة يعد إبادة جماعية، مشددا على وجوب محاسبة مرتكبيها. جاء ذلك خلال افتتاح دور الانعقاد 55 لمجلس الشورى القطرية.
2: القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا، ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلا عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
1: نبقى في قطاع غزة، حيث أظهرت صور أثار الدمار الذي لحق بخيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف، واستشهد إثر هذه الغارة 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، ما أسفر عن ارتقاء قرابة 1500 شهيد حتى الآن.
3: كنا يعني قاعدين يعني قاعد صغار في الشارع بالارض، فجأة سمعنا صوت انفجار، طلعنا نجري لقينا اللي هي نقطة الشحن تم استهداف. طبعا هو المواطن، هو جارنا الوالد السعيد كان فتحها، شاب مقبل على الزواج يعني، فكان عمل نقطة شحن يعني عبارة عن خيمة مجهزة بلوح طاقة، فكان عمل نقطة شحن يعني يعيش منها ظبط أمور. فلما دخلنا لقينا يعني كم يعني ما يقارب 3 شهداء غير أهل بيت المصابين، وناس طبعاً مرة في الشارع، أطفال نساء كانوا طبعاً كلهم مصابين. طبعاً هذا ما حدث امبارح في الليل طبعاً، يعني احنا اليوم بيحكوا إنه في هدنة إنسانية وفي أمور تمام، وين هدنة؟ يعني احنا اليوم نحكي في سنة عن هدنة، وين هي الهدنة تبعتهم؟ طبعاً من يوم وقف إطلاق النار في غزة الكل ملتزم بوقف إطلاق النار، لكن العدو الصهيوني لم يلتزم بأي حاجة، على العكس من سنة وتعالى اليوم الاستهدافات بشكل يومي، يعني بشكل يومي عندنا استهدافات، يعني جارنا هذا الشاب يعني عمره 23 سنة تم استهدافه بنقطة شحن. صحيح أنا أغلبهم كلهم نازحين، طبعا في ناس نازحة هنا تم إصابتها، وغير الأطفال الصغار في أماكن بعيدة وصلتهم الشظايا.
1: هذا ما السلطات الإسرائيلية منازل تعود لعائلة أبو وادي ومسجدا في قرية الضحية بمنطقة النقب، وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات مساكنها وأراضيها. ونفذت عمليات الهدم بحماية أعداد كبيرة من قوة الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في القرية وسط أجواء من التوتر بين الأهالي.
4: هناك بيت وكانت لعائلة حياة تحت سقفه. اليوم في قرية الضحية شمال رهط صار الركام عنوانا لعشرات العائلات الفلسطينية في الداخل. جرافات السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عائلة أبي وادي ومسجد القرية، وتركت مئات السكان أمام سؤال عاجل: أين يبيتون الليلة؟ وبينما تهدم يحاول أصحاب البيوت إنقاذ ما بقي من متاعهم بعدما فقدوا المكان الذي كان يجمعهم.
5: بعد ما شفت المشهد هذا بحس الحياة خربت، مضى الأمل في الحياة، المستقبل راح، الولد دار انهدت، المرة دار انهدت، البنات هدوا دورهن، فمضى إشي. أنا لو أني يعني ما طلبت مني أنا مش قادر أحكي وأعبر عن هذا الموضوع، لأنه موضوع ما بتقدر تعبر عنه لأنه صعب أنك تقدر تعبر عنه.
4: جاء الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تأجيل تنفيذه، لكن تنفيذ القرار لم ينهي أزمة السكن، فبحسب الأهالي البديل المطروح هو الترحيل،

0: في القرى مسلوبة الاعتراف 35 تتكرر هذه الأزمة، بيوت تواجه الهدم بسبب غياب الترخيص وغياب التخطيط، يحرم أصحابها من طريق للحصول عليه.
1: ترك الناس في العراء بدون أي حلول، هذه جريمة ترتكبها هذه الحكومة، هذه جريمة أخرى. مسلسل التطهير العرقي والهدم والترحيل والتهجير في النقب مستمر. ما حدث اليوم، لا يمكن أن تكون دولة في العالم تدعي الديمقراطية أن تحضر إلى الناس، تهدم بيوتها وتتركهم بدون أي حلول.
0: انتهى الهدم وبدأت حياة العراء. نحو 380 شخصا باتوا بلا مأوى، بينهم 200 طالب وطفل، أرقام وراءها عائلات فقدت خصوصيتها وأمانها ومكانها.
2: اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية معززة بناقلة جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات، بينها محيط مستوطنة بيت إبل ومنطقة الطيرة. ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم خلف. إليك الكلمة إبراهيم.
3: نعم نعم، نحن هنا في مجمع فلسطين الطبي. هناك اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمدينة رام الله والبيرة بأكثر من 20 آلية عسكرية وتعزيزات عسكرية. اللافت هنا أميرة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم محيط مستشفى ومجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله كما تلاحظون الآن في الصورة. هناك آليات عسكرية خلف القوات الإسرائيلية اقتحمت الجنود. الجنود الإسرائيليون اقتحموا محيط المجمع، تحدثوا مع الطواقم الطبية. نتحدث هنا عن يعني آلاف المرضى. ربما نطلب من الزميل المصور أن نظهر الصورة هنا، حيث يعني هنا مركز الطوارئ، يتكدس المرضى والمراجعون ومرافقيهم. لكن هذا الاقتحام العسكري في أكثر من منطقة في مدينة رام الله، يعني توقعات بأن الهدف أميرة من هذا الاقتحام الواسع هو لمؤسسات حقوقية كانت إسرائيل قامت بإغلاقها بقرارة عسكرية في العام 2022، وتجدد هذا الاقتحام لتأكيد الإغلاق وربما حتى مصادرة محتويات هذه المؤسسات الحقوقية. كانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت عدد من الناشطين والعاملين في المؤسسات الحقوقية والطبية. إذن نحن هنا أمام اقتحام واسع في وضح النهار في ذروة الاكتظاظ، لا يفرق بين مراكز طبية وحتى مؤسسات حقوقية. هنا لا نقول أنه اقتحام لحرم مجمع فلسطين الطبي، لكن لأطراف المجمع، وهنا بالقرب من مخيم قدورة للاجئين الفلسطينيين تتركز العملية العسكرية، وهناك اقتحام كان من حي الطيرة وبالقرب من مقر المجلس التشريعي الفلسطيني. قبل قليل علمنا بإصابة عدد من الزملاء الصحفيين بشظايا قنابل غازية أطلقها الجيش الصحفيين خلال قيام واجبهم المهني. هذا الاقتحام اقتحام واسع، تشارك فيه أكثر من آلية عسكرية، معهم رافعات، وربما تلاحظون هنا أثار لقنبلة صوتية على ما يبدو قام جنود جيش الاحتلال خلال الاقتحام الأولي لمحيط مجمع فلسطين الطبي، أكبر المجمعات الطبية في الضفة الغربية، بإلقائها. توتر وترقب، وسير العملية العسكرية يسير ببطء حتى هذه اللحظة، ولا مؤشر على انسحاب إسرائيلي من هذا المكان حتى هذه الساعة. يعني هذا الاقتحام يأتي في الحقيقة بعد ساعات أيضا من عملية اقتحام عسكري إسرائيلي واسع للعديد من المناطق الفلسطينية نفذت فيها حملة دهم واعتقالات. تلاحظون الآن في الصورة تواجد للجيش الإسرائيلي على مدخل مجمع فلسطين الطبي،
2: وهناك أيضا إبراهيم
3: حاجة
2: حديث عن
3: المرضى
2: نشر قناصة.
3: ربما سيكون مدخل وحيد.
2: نعم، هنالك أيضا حديث عن نشر قناصة في محيط المكان.
3: بالفعل بالفعل، هذا ربما إجراء الجيش الإسرائيلي يبدأ به خلال الاقتحامات العسكرية للأماكن التي يقتحمها. هناك نشر لقناصة وقوات من قوات راجلة، هذا بالإضافة إلى الآليات العسكرية المدرعة التي تنقل الجنود، وحتى بالمشاهدات أيضا علمنا بوجود آليات لنقل معدات ثقيلة، ربما في محاولة أو خلال ربما مصادرة محتويات هذه المقرات التي يتم اقتحامها، يتم حتى نقل هذه المعدات والأدوات المكتبية. نحن نتحدث عن مؤسسات حقوقية بالمناسبة، وكانت تنشط في مجال حقوق الإنسان.

0: وبعضها منظمات طبية إسرائيل صنفتها على أنها إرهابية بذريعة أنها امتداد لفصائل فلسطينية، هذا في العام 2022. وبالرغم من المحاولات الحقوقية لنفي هذه التهم، لكن إسرائيل تصر على هذه الاقتحامات. أيضا دعيني أشير، نحن هنا في قلب مدينة رام الله والبير حيث مقرات السلطة الفلسطينية. هذه المناطق المصنفة ألف يفترض أنها تتبع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية. إسرائيل لا تلقي بالا لهذه الاعتبارات، اليوم تنفذ بالقوة ما تريد، وحتى تمنح وتسحب التراخيص بالرغم من أنها السلطة الفلسطينية هي العنوان التي يجب أن تمنح فيه التراخيص الخاصة بهذه المؤسسات الحقوقية. هناك استباحة لكافة المناطق ألف وباء، والاقتحام العسكري كبير في أكثر من منطقة وبشكل متزامن. هنا بالقرب من مجمع فلسطين الطبي في حي الطير كان هناك اقتحام، كانت هناك حشود عسكرية من منطقة مستوطنة بسيغوت، وهذا بالإضافة إلى مقر المجلس التشريعي، يعني الذي ربما يحمي الرمزية للفلسطينيين بالرغم من قرار تأجيل الانتخابات. على مقربة منه كان هناك اقتحام لإحدى المقرات التابعة لهذه المؤسسات الحقوقية. بالمناسبة غالبية هذه المؤسسات توقف عن العمل بعد هذا الإغلاق، خاصة أن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ستلاحق العاملين والذين يستأنفون العمل بالرغم من أن عملهم في مجال منظمات حقوقية. بعض هذه المنظمات بالمناسبة لها صفة اعتبارية في الأمم المتحدة، بعضها لها شراكات مع منظمات تتبع للأمم المتحدة. هذا هو المشهد هنا، ويعني هناك ربما ترقب من مرافقي المرضى، من المرضى، خشية ربما من تعطل أي عملية إجلاء أو نقل مصابين. هذا المجمع يعاني من ضغط شديد أصلاً، من أكبر المجمعات الطبية، وبالتالي يقدم خدمات طبية دائما بشكل مكثف.
1: شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل. بالتأكيد سنعود إليك في سياق باقي النشرات لنقف على الصورة وتفاصيلها لديك في رام الله. المشاهدين، قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن سفينتين تعرضتا لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة. أوضح راديف أن سفينة مملوكة لأوكرانيا أصيبت بثلاث طائرات مسيرة، فيما أصيبت سفينة أخرى وغرقت بعد ذلك بوقت قصير، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة. في المقابل أفادت وسائل أعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحنة، كانت الأولى تنقل حمولة عسكرية فيما كانت الثانية ذات استخدام مزدوج، مشيرة إلى أن سفينتين كانتا في طريقهما إلى مدينة ميكولايف الأوكرانية. هذا واستنكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين هجمات طائرات مسيرة على سفن تجارية قبالة سواحل البلغارية ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. وقالت فوندر لاين في منشور لها على منصة إكس إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول، مشيرة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. ترامب يستبعد أن تكون روسيا والصين تساعدان إيران، وأمير دولة قطر يدعو إلى تأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة. إصابة سفينتين قرب سواحل بلغاريا، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش يتخطى كوجيلي سبور بصعوبة في الدوري التركي. ثلاثية السيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. قمة نارية في إسطنبول تجمع غلاطا سراي بضيف برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض بدوري أبطال أوروبا.

استعاد بشكتاش نغمة الانتصارات في الدوري التركي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه كوجيلسبور بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة، ليرفع بشكتاش رصيده إلى 15 نقطة مرتقيا إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد كوجيلسبور عند 12 نقطة في المركز السابع. حسم الأهلي قمة الجولة السادسة من الدوري المصري بفوزه على غريمه الزمالك بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر الترتيب مؤقتا، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم. تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل إيرلينغ هالاند وجيريمي دوكو وريان شاركي أهداف السيتي الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز التاسع. حقق فرايبورغ فوزا ثمينا على ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني، ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند، فيما تجمد

0: مدى رصيد شالكة عند 5 نقاط في المركز 13. يستعد برشلونة الإسباني لمواجهة غلاطا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، ساعيا إلى مواصلة انطلاقته القوية بعد فوزه على فيرنورد ب5 أهداف مقابل هدف وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب. في المقابل يطمح غلاطا سراي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في اسطنبول لتعويض خسارته أمام سبورتنج لشبونة ب3 أهداف مقابل هدف وتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الكتالوني. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور 16 من بطولة شانغهاي المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة بعد فوزه على الفرنسي كوينتان هاليس ب2-1 بواقع 6-4 و6-4 و6-3. ويواجه زفيريف في الدور المقبل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الذي تجاوز الأمريكي براندون ناكاشيما ب3 مجموعات. توجت الصينية تشين وين تشانغ بلقب بطولة بكين المفتوحة للتنس من فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على الروسية ميرا أندرييفا ب2-2 بواقع 7-5 و6-4. ويعد اللقب الأول لتشانغ في بطولات 1000 نقطة منذ عودتها من الإصابة لتصبح أول لاعبة صينية تحرز لقب فردي سيدات في بطولة بكين منذ عام 2004. تفاعل متابعو كرة القدم بشكل كبير مع فوز مانشستر سيتي على ليفربول ب3 أهداف نظيفة في ملعب الأنفيلد. نصطحبكم بجولة نرصد فيها ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من المغرد عبد المحسن الذي كتب: في قلب العاصفة واجه مانشستر سيتي غضب ملعب الأنفيلد وابتعد بالنتيجة عقب طرد غرافنبرغ، محققا فوزا بثلاثية نظيفة ومحافظا على سجله المثالي العلامة الكاملة. الصحفي الرياضي محمد عواد تحدث عن المباراة مشيدا بدور مدرب السيتي فقال: شهر كامل يتحدثون في الإعلام الإنجليزي عن جحيما سيعيشه مانشستر سيتي في أنفيلد، ثم ماذا؟ إدارة ذهنية عظيمة من ماريسكا جعلتهم يخرجون منتصرين ساحقين متصدرين. إشادات بالجملة للمدرب الإيطالي، حيث كتب محمد الكعبي: لا تستفز مانشستر سيتي، نسخة ماريسكا، العقاب سيكون قاسيا جدا، فريق تحت قيادة مدرب إيطالي محنك لدرجة لا توصف. علي بدوره أشاد بالفريق وبالمدرب فكتب: السيتي مع ماريسكا ممتع وجميل وواقعي إلى أبعد الحدود، كرة القدم تجمع بين الواقعية والتكتيكية. ونختم مع موقع كورة الذي نشر إحصائيات مباريات السيتي هذا الموسم معلقا: خاض ماريسكا 9 مباريات رسمية على رأس القيادة الفنية لمانشستر سيتي، خسر 1 فقط وحقق الفوز في 8 مباريات. يبدو أن مانشستر سيتي ترك إرث غوارديولا لمن يستحقه. قمة أوروبية في اسطنبول تجمع غلاطا سراي بضيفه برشلونة في مواجهة يبحث فيها أصحاب الأرض عن التعويض، بينما يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته في دوري الأبطال.
1: تتجه الأنظار إلى إسطنبول حيث يستضيف غلاطا سراي التركي نظيره برشلونة الإسباني في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا في اختبار مهم لطموحات الفريقين القارية. ويدخل غلاطا سراي المواجهة بحثاً عن التعويض بعد خسارته أمام سبورتينغ لشبونة ب3 أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية، ما يجعل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمراً مهماً لاستعادة التوازن في مشواره الأوروبي. في المقابل يصل برشلونة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في البطولة توجت بفوز عريض على فينورد ب5 أهداف مقابل هدف. ليؤكد الفريق الكتالوني قدرته على صناعة الخطورة الهجومية وتسجيل الأهداف. وبين رغبة غلاطا سراي في استثمار عاملي الأرض والجمهور وطموح برشلونة في تأكيد بدايته القوية، تبدو المواجهة اختباراً لقدرة الفريق التركي على مجاراة القوة الهجومية للضيف ومدى قدرة الفريق الإسباني على التعامل مع أجواء إسطنبول. مواجهة تحمل أهمية مبكرة في حسابات التأهل وتضع الفريقين أمام فرصة لتعزيز

0: تجهيز موقعهما في مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا مواجهة مرتقبة بين جالاتا سراي وبرشلونة على ملعب رامس بارك، برأيك كيف يستعد هانس فليك لهذه المواجهة في ظل الضغط الجماهيري العالي الذي نعرفه في ملعب رامس بارك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة مباراة منتظرة، يعني منذ أن خرجت القرعة إلى العلن وجميع الجماهير مترقبة لهذه المباراة، ليس فقط الجمهور التركي حتى الجمهور الأوروبي. يعني نحن نعلم جمهور جالاتا سراي ربما يصنف من أقوى الجماهير الأوروبية في العالم، ملعب صخب بأجواء رائعة، يعني أي أحد يحب كرة القدم يحب أن يكون متواجد في هذا الكرنفال الكروي الذي سيقام في مدينة إسطنبول. لهذا السبب

0: جميلة جدا، وقدم أداء قوي ضمن لجلالة سراي أن يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا. نسعى أن نشاهد هذا الأمر يتكرر مرة أخرى، خصوصا بعد دفعة معنوية قوية جدا لنادي جلالة سراي بتحقيق انتصار مهم على كاسم باشا التركي بثلاثة أهداف لهدف رغم الطرد ورغم النقص العددي. ولكن برأيي هذه النتيجة أتت في الوقت المناسب لجمهور جلالة سراي وللفريق جلالة سراي قبل مواجهة برشلونة.
1: نعم عبد الله، بالنسبة لبرشلونة يعني إلى أي مدى سيستطيع هانز فليك والفريق يعني من فرض أسلوبه القائم بالضغط العالي على جلطة سراي والاستحواذ أمام هذا الفريق وشغف الجماهير؟
0: على ما رأينا يعني في المواسم الماضية برشلونة بإمكانه أن يطبق هذا الأسلوب على جميع الأندية، يعني حتى أكبر الأندية العالمية مثل مدريد ومثل أندية أوروبية أخرى يحقق برشلونة هذه المعادلة. ولكن دائما في المواقف الأخيرة أو في اللمسات الأخيرة كان برشلونة يعني يتم خذلانه من بعض اللاعبين أو من بعض القرارات أو ربما أيضا من فليك نفسه عندما يبالغ في إظهار مثل ما نتذكر مثل التسلل والضغط العالي المبالغ فيه، وهذا كله يعني يجعل اللاعبين بحالة تعب شديدة وحالة ذهنية صعبة في نهاية المباريات ويفقدون بعض الأهداف أو بعض الفرص السهلة. فبرشلونة بالتأكيد سيطبق هذا الأسلوب. فليك مدرب ألماني عنيد جدا كما عهدناه وما عهدنا جميع المدربين الألمان سابقا، سيطبق هذا الأسلوب قدر الإمكان إلى أن يصل إلى ما يريد. يعني فليك بداخل عقله دائما أفكار قوية جدا ويريد أن يطبقها وأن يرى النتائج، و سيستمر بهذا النهج خصوصا في هذا الموسم. الآن برشلونة يمر بموسم ومستوى خارق جدا، يعني ربما أو بالتأكيد هو أفضل نادي في أوروبا حاليا، حتى البايرن المقدم موسم جيد ولكن تعادل أمس بهدفين مثلهما مع أوكسبورغ الألمان. فهذا يدل أن برشلونة الآن هو الفريق الأقوى عالميا وهو جاهز بالتأكيد لأن يخوض تحدي مغامرة الحصول على دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام إلى أكثر من 10 عوام.
1: نعم عبد الله، هناك غيابات في صفوف برشلونة ولعل أبرز هذه الغيابات رافينيا، برأيك يعني ما الخيارات التكتيكية التي قد يلجأ إليها هانز فليك لتعويض غياب رافينيا في المباراة؟
0: بالتأكيد إصابة رافينيا هي ضربة يعني قاسية جدا في وجه نادي برشلونة. رأينا دائما أن برشلونة عندما يغيب لاعب مؤثر، الموسم الماضي كان مثال عندما غاب لامين يامال تأثر الفريق بهذه الغيابات، وأيضا رافينيا غاب لبعض المباريات وأيضا تأثر برشلونة في هذه الغيابات. ولكن اليوم برشلونة قام بسوق صيفي بتعاقدين أذكياء جدا برأيي، رغم خروج فيران توريس وليفاندوفسكي، ولكن تم تعويضهم بجوردون وأديم وأيضا بالتأكيد جابريل سيسوس الذي قدم مباراة جيدة أمام ختافي يوم أمس أو قبل يومين. لهذا السبب أديمي وغوردون قدموا لمسة إيجابية جيدة جدا، وأعتقد لهذا السبب برشلونة تعاقد مع هؤلاء اللاعبين. بروفايلات خارقة جدا، سرعة، امتداد، لمسة أخيرة ولمسة أولى أيضا بالاستلام والتسليم، تمركز رائع جدا وقوة بدنية هائلة على صعيد السرعة والتحمل والركض لمسافات عالية. وهذا بالضبط ما يريده هانز فليك لتطبيق الأفكار الخاصة به. ربما حتى مع وجود رافينيا ويامال يلجأ لهم بشكل قوي جدا في الشوط الثاني هانز فليك ويبدل هؤلاء اللاعبين بشكل قوي جدا، لأنه يعتمد عليهم إلى الآن الموسم من بداية الموسم بشكل مهم. يعني بالتأكيد تأثير رافينيا هو الأهم ولامين يامال، ولكن أديمي وغوردون والآن جابريل سيسوس بدأ بالمشاركة أكثر، تأثيرهم لا يقل أهمية عن تأثير النجوم الآخرين لبرشلونة. فلهذا السبب أعتقد غياب رافينيا لن يؤثر بشكل كبير جدا على برشلونة. بالطبع هو مؤثر، ولكن غوردون وأديمي وجابريل خيوتوس ولامين يامال وداني أولمو كوكب من النجوم الرائعين جدا للأمانة، ف يعني أعتقد سيقومون بالواجب وأكثر.
1: نعلم أن هانس فليك يلعب بأسلوب الضغط العالي وسينفذ هذه الخطة أيضا أمام جلطة سراي كما يعلم الجميع، ولكن هناك ربما بعض المشاكل على الخط الدفاعي، يعني ربما هناك أيضا يعني لاعب جلطة سراي فيكتور أوسيمان لاعب سريع، كيف يمكن أن يتفادى هانس فليك هذه الثغرة يعني إذا اعتمد جلطة سراي على الهجمات المرتدة؟
0: بالطبع أستاذ أيمن، دائما برشلونة كان نقطة ضعفه الوحيدة أو الأبرز هي خط الدفاع بكل تأكيد. لهذا السبب أعتقد أنه هانز فليك بهذا الموسم بدأ بملاحظة هذه الأخطاء ومعالجتها. ولكن يعني برشلونة برأيي يفتقر الأسماء الرنانة في الدفاع.

0: احنا نعتمد الى ايريك جارسيا، لاعب برايي يعني برشلونه قد يكون اكبر منه لهذا اللاعب، رغم انه هو مجتهد ويقدم اداء جيد، ولكن باعتقادي اداؤه جيد يعني ينسب لفليك والمنظومه التي يضعه فيها يعني هانز فليك لايريك جارسيا، ولا هو كامكانيات ربما يكون لاعب متوسط. ايضا كريستنسن عاده ولكن اصابات كثير، كوبارسي بمستوى متذبذب ولكنه جيد بعد مونديال خارق قدمه كوبارسي. لهذا السبب بالتأكيد فليك سيقرأ قوة هجوم غلاتاسراي، في النهاية هو يملك لرويساني وفيكتور أوسيمين وفريش ألبريلمان، أيضا فريش لاعب كبير جدا، لاعب لا يمكنك أن تفلت منه بشكل خارق تماما، خصوصا على الجهة اليمنى لبرشلونة الذي يلعب فيها كوندي. كوندي على مستوى الهجوم والدفاع في آخر المواسم يعني مساحات كبيرة تفلت وراء خلفه. لهذا السبب فريش ألبر وليروي ساني وفيكتور أوسيمين أتوقع يهدون مساحات جيدة. ولا ننسى أنه غلاتاسراي يملك رافائيل لياو، لاعب بإمكان صناعة الفارق في أي وقت رغم قراراته المزاجية وحالته الذهنية السيئة، ولكنه يبقى لاعب موهوب ولاعب ذو خبرة يمكنه أن يصنع الفارق في أي دقيقة، خصوصا بدفاعات برشلونة المتقدمة. غلاتاسراي سيكون بحاجة لاعب سريع جدا على الأطراف، أن يخترق الأطراف ويمتد إلى العمق بوجود أوسيمين وبوجود أيضا بمساعدة من ليروي ساني وباريش ألبريلمان. نعم. لهذا السبب غلاتاسراي سيكون خصم صعب لبرشلونة هجوميا، وربما برشلونة يجب أن يكون حذر جدا من هذه الحالات الدفاعية.
1: نعم، سنأتي للحديث عن غلاتاسراي، ولكن ابقى معنا عبد الله لنتعرف على أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. لو انتقلنا إلى الحديث عن جالاتا سراي، يعني جالاتا سراي في تاريخ مواجهات الفريقين فوز وحيد فقط على برشلونة، برأيك كيف سيستثمر أوكان بروك يعني الأجواء التي ستتواجد في الملعب ودعم الجماهير لتحقيق الانتصار أو أقل ما يمكن التعادل أمام برشلونة؟
1: بالتأكيد ستكون مهمة يعني أشبه بالمستحيلة أمام جلالة السراي، لنكون واقعيين يعني بعيدا عن كل الأمور الأخرى. جلالة السراي واجه أقوى فريق في أوروبا، ربما ليس فقط هذا الموسم، أيضا المواسم الماضية كان من الفرق الأقوى. فوز واحد في 16 مباراة هو رقم متوقع جدا. برشلونة لطالما كان تاريخيا نادي عالمي، واستطاع جلالة السراي في بعض المباريات أن يواجه برشلونة بالند للند بتعادلات أو بخسائر خفيفة، ولكن على أوكان بروك غدا مباراة يعني قد تكون تاريخية بالنسبة له، لأنه جلالة السراي الآن يمر بفورمة جيدة جدا إلى ممتازة تقريبا، ويملك لاعبين ربما لن يتكرروا لاحقا في تاريخ جلالة السراي. فيجب أن تضع بصمتك أوروبيا في هذا الموسم أو المواسم القليلة القادمة، وتضع جلالة السراي اسمه مجددا على الخريطة الأوروبية بعد الإنجاز الأكبر في عام 2000 وتحقيق بطولة اليوروبا ليج أو الويفا كاب. يجب على أوكان بروك أقل شيء مع هذه النجوم أن يضع اسم جلالة السراي في الخريطة، وأن يوصل لربع نهائي، ربما نصف نهائي حتى، يعني مع بعض الأمور التكتيكية قد يصل إلى هذا الشيء. فبرأيي أوكان بروك قادر على إيقاف برشلونة؟ لا، هو أمر صعب جدا، ولكن الحالة الذهنية للفريق مع دعم الجمهور الخارق ستكون سلاح قوي بإمكانه أن يحقق مفاجأة كبيرة بأن يخرج بتعادل أو ربما انتصار مثل ما حدث مع ليفربول الموسم الماضي.
0: فيكتور أوسيمين كان مصاب قبل التوقف الدولي وعاد في المباراة الأخيرة أمام كاسم باشا، برأيك إلى أي مدى يمكن أن تمنح عودة فيكتور أوسيمين إلى جانب القوة الهجومية للفريق، ذكرنا لياو باريش ألبر وليوراساني، غلطة سراي فرصة لمفاجأة دفاعات برشلونة؟
1: بكل تأكيد فيكتور أوسيمين ربما هو أفضل مهاجم، يعني من أفضل المهاجمين في أوروبا لنقل، وبرشلونة كان مهتم فيه بالمناسبة. يعني خرجت أخبار بعد ارتباطات مع ريكي ألفاريز من أتلتيكو مدريد وقبل التعاقد مع جابريل جيسوس، يعني برشلونة يسعى للتعاقد مع فيكتور أوسيمين، ولكن جلالة السراي كان يملك مشروع ومشروع

0: وقوي لا يريد أن يفرط في أي لاعب من لاعبين النخبة. لهذا السبب برأيي جلالة السراي يعني عنده فرصة ولكن فرصة ضئيلة، ولكن إذا تم توفر هذه الأمور التكتيكية خصوصا على مستوى وسط الملعب، يعني جابرييل سارة قدم مباراة رائعة أمام كاسم باشا، توريرا رغم الطرد ولكنه لاعب يعني يحب أن يدخل بهذه الالتحامات وهذه المباريات، أيضا ماريو ليمينا عاد إلى التسجيل مرة أخرى وعاد إلى المساندة الهجومية وبعد يعني غياب طويل عن هذه المساندات، عاد ماريو ليمينا على صعيد الدفاع يملك عبد الكريم بارداكشي الذي سجل هدف جميل أمام قاسم باشا وقاد الدفاع النادي التركي. لهذا السبب يعني عندما نرى إلى الأسماء نرى أن غلاسراي قادر على أن يصنع شيء، ولكن الخوف الوحيد برأيي هو الحالة الذهنية التي سيدخل فيها غلاسراي أن تطلع اليوم أمام برشلونة الفريق الأقوى عالميا، فبماذا سيفكر اللاعبون في هذه المباراة؟ يعني هل سيلعبون الند الند كمنافس قوي وأنه أريد أن تحقق فوز أو تعادل وأريد أن أصنع المنافسة من برشلونة، أم سيدخلون بحالة قد تكون أنه نحن فريق سراي فريق مجتهد فنحاول، ولكن بالنهاية برشلونة هو فريق الأقوى والأفضل هو الفائز بكل حتم؟ هذه مهمة أوكان بروك، هذه التحدي الأكبر لأوكان بروك، وسنرى نتيجتها خلال الأيام القادمة.
1: نعم عبد الله، يعني شاهدنا قبل التوقف الدولي كانت هناك انتقادات لاذعة تجاه أوكان بروك، وكانت الجماهير جماهير غلطة سراي طالبته بالاستقالة، وكان على وشك يبدو الاستقالة ولكن الإدارة لم توافق على ذلك. برأيك أوكان بروك يعني هل يملك الحلول الفنية لتجاوز برشلونة؟ ونعلم أن أوكان بروك نفسه أيضا يعني قد فاز مع هذا الفريق على يوفنتوس بنتيجة كبيرة وأيضا ليفربول كما ذكرنا قبل قليل.
0: بكل تأكيد الجمهور التركي دائما جمهور لا يرحم برأيي، يعني حتى أوكان بروك أو حتى في غلاتاسراي أو في جميع الأندية التركية عندما يخطئ مدرب لمباراة أو مباراتين تبدأ الانتقادات. لهذا السبب يجب أن يكون كل مدرب جاهز لاستقبال هذه الانتقادات واستقبال هذه الملاحظات، في النهاية هو جزء من هذه المنظومة ويجب أن يكون جاهز لكل الحالات. برأيي أوكان بروك بالتأكيد ليس مدرب الأفضل لغلاتاسراي ورغم تحقيقه الدوري معهم، ولكن لنكن واقعيين في المواسم الماضية الأخيرة المنافسين لم يكونوا أقوياء يعني على القدر الكافي في الدوري التركي يعني ليحققوا الدوري التركي على غلاتاسراي. غلاتاسراي كان يملك لاعبين الأفضل في الدوري التركي والتكتيك الأفضل والحالة الذهنية الأفضل لأنه سيحقق الدوري لأربع مواسم متتالية، ولكن أوكان بروك يعني ربما تكون هذه الفرص الأخيرة بالنسبة له لسبب رئيسي أنه أيضا في الدوري التركي بشكتاش يقوم بموسم جيد وتعاقدات رائعة، فنرباتش بالتأكيد ربما واحد من أفضل السوق في أوروبا. لهذا السبب أوكان بروك في المباريات القادمة القليلة القادمة أمام في الدوري التركي أو في الدوري الأفضل أوروبا ستكون حاسمة جدا، لأنه غلاتاسراي لم يرحم أوكان بروك في هذا الموسم. أنت الآن مدرب خبرة في الدوري كثيرا، اللاعبين تعرفهم بشكل جيد، ليس عذرا أن تخرج مبكرا من أوروبا مثل كل موسم.
1: يعني عبد الله كيف يؤثر التفوق التاريخي لبرشلونة في 10 مواجهات، يعني 6 انتصارات لبرشلونة مقابل انتصار وحيد، على حسابات الفريقين التكتيكية في قمة اسطنبول؟
0: بالطبع سيؤثر، يعني هذه كلها مؤثرات قوية في أرض الملعب. يعني لما نرى برشلونة يفوز بنتائج كبيرة، يعني برشلونة لم يفوز أبدا 1 أو 2-0، يعني دائما 3 و4 و5 أهداف، فهذه القوة الهجومية الكاسحة يجب أن غلاتاسراي دفاعيا أن يكون جاهز لصد مراوغات لامين يامال أو مراوغات جوردون وإنهاء أديمي أو جابريل شيسوس، بالتأكيد لا ننسى رودري وداني أولمو وبيدري. فهذه المواجهات وهذه غزارة الأهداف هي أقل شيء متوقع في المباراة القادمة، خصوصا أنه غلاتاسراي في بعض الأوقات يعني يرتكب أخطاء دفاعية فادحة. رأينا هدف كاسم باشا في مباراة قبل يومين كان خطأ فادح من دفاع غلاتاسراي، وعلى أثره تلقى هدف يعني، وكانت المباراة ستفرد في الدقائق الأخيرة لولا تسجيل ماريو ليمينا الهدف الثالث وتسجيل الهدف الثاني من قبل باريس ألفري الذي كان خطأ من دفاع كاسم باشا. فيجب أن يكون غلاتاسراي جاهز لصد هذه الهجمات الكبيرة من برشلونة وأن يخرج بأقل الأضرار وأن يحافظ على النتيجة قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، كم تتوقع نتيجة المواجهة؟
0: التوقع خير التمني، نتمنى غلاتاسراي

0: تكون بمباراة كبيرة بالتأكيد، ولكن أتوقع فوز برشلونة 3-1.
1: نعم، كنت معنا من الدمام الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قتل 6 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات لجماعة الحوثي على مناطق عدة في محافظة تعز وفق مكتب حقوق الإنسان ووكالة سبأ الحكومية. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت الطفلة جراء قصف استهدف منزل أسرتها في منطقة حيصبان بمديرية المصراخ. وأضاف أن القصف الذي استهدف مدينة تعز أسفر عن إصابة 17 شخصا وألحق أضرارا ب7 منازل. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر ماس في مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وفي تعز تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية، واشتعلت المواجهات من جديد في جبهات الضباب وحضران وجبل هان غربي المدينة، فيما قالت القوات اليمنية إنها تصدت لمحاولات تسلل. من جانبها أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات على محافظة عمران شمالية صنعاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما

فترامب أن روسيا والصين تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسراه إذا قاما بذلك. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطنا إيرانيا تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن إن محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران. في المقابل نفت طهران وجود أي دور لها في حادثة القاعدة، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، معززة بناقلات جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات، بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة. قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة. وأوضح راديف أن سفينة مملوكة لأوكرانيا أصيبت بثلاث طائرات مسيرة، فيما أصيبت سفينة أخرى وغرقت بعد ذلك بوقت قصير، وأشار لعزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة. في المقابل أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات الروسية استهدفت سفينتي شحن، كانت الأولى تنقل حمولة عسكرية فيما كانت الثانية ذات استخدام مزدوج، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا في طريقهما إلى مدينة ميكولايف الأوكرانية. هذا ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بهجمات الطائرات المسيرة على سفن تجارية قبالة السواحل البلغارية، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت فوندرلاين في منشور على منصة إكس إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. نهاية الموجز، في أمان الله.

مساء الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة، معكم مي ريدان. نقف اليوم عند اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا على توريد آلاف الأطنان من وقود الديزل وانعكاسه على أزمات المنطقة وحروبها. فهل تنجح الصفقة الأمريكية الروسية في تهدئة أسواق الطاقة العالمية؟ وما هي انعكاساتها السياسية؟

0: في أسعار الوقود محليا، لكنها تأتي كذلك على حساب تفكيك جبهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. الاتفاق فجر غضبا واسعا في كييف التي اعتبرته دعما لاقتصاد الحرب الروسي، بينما عبرت العواصم الأوروبية عن استيائها من التراجع عن سياسة الضغط الأقصى، في حين شككت أسواق الطاقة في قدرة روسيا على تلبية كامل الشحنات، وأن الاتفاق ليس سوى مسكن مؤقت لا يحل الأزمة الهيكلية لسلاسل الإمداد. هذا التحول يضع الشرق الأوسط أمام معادلة معقدة، فالتراجع المؤقت لضغوط الطاقة العالمية قد يقلل من اهتمام القوى الكبرى بإنهاء التوترات في ممري هرمز وباب المندب، ما يهدد بتجميد الأزمات كالصراع مع إيران وحرب اليمن بدلا من حلها. في المقابل ترقب الدول المنتجة في تحالف أوبيك بلاس هذا التقارب بحذر، متمسكة بضبط مستويات الإنتاج لحماية استقرار الأسواق. الحسابات الدولية تتبدل سريعا وفق المصالح، والاعتماد على الحماية الخارجية لم يعد كافيا، شأنها في ذلك شأن تثبيت أمن الممرات المائية وحماية اقتصادات الطاقة، اللذين يتطلبان حلولا سياسية عبر تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد لضمان استقرار دائم بعيدا عن تقلبات الصفقات الدولية.
1: نبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي في الاستوديو. معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا بك محمود. ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، مساء الخير. وأبدأ من عندك من باريس ناصر زهير، حتى نفهم بداية تأثير هذه الصفقة على أسواق الطاقة. يعني بحسب ما تضمن الاتفاق ستضخ موسكو بداية 300 ألف برميل، 500 ألف بنوفمبر ومليون بديسمبر. كم يلبي هذا من حاجة الطلب العالمي؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين. هذه الكمية التي تعهدت موسكو في ضخها تلبي جزء كبير من حاجة الأسواق العالمية، ولكن السؤال هل ستخفض الأسعار؟ الجواب هو لا، لأنه لا يوجد اتفاقية طويلة الأمد تقول بأن هذه الكمية ستبقى تضخ في الأسواق كل شهر أو على المدى الطويل. النقطة الثانية وهي الأهم، المشكلة ليست في الديزل فقط، المشكلة في نقطتين: نقص الواردات، واردات الخام التي تأتي من الخليج نتيجة حرب إيران. النقطة الثانية وهي الأهم هي ضرب المصافي التي تقوم بالتكريه، يعني في روسيا عندما قامت أوكرانيا بضرب المصافي، ولذلك بين قوسين كان مسؤولي روسيا يقولون بأنه ما تقوم به أوكرانيا من ضرب للمصافي هو عملية استخباراتية مدروسة وليست عملية عشوائية في إرسال مسيرات. أوكرانيا كانت تضرب المصافي التي تقوم بتكرير الديزل والتي تحتاج إلى أشهر من أجل إعادة صيانتها، والتي تحتاج أيضا إلى معدات هي أساسا تحت العقوبات. هذا بالنسبة لروسيا. النقطة الثانية بالنسبة للدول الأخرى، هذه الكمية التي تطرح الآن في الأسواق ستكون كمية لملء الاحتياطيات مرة أخرى، لأنه لنتذكر بأن الدول السبع تعهدت بضخ كميات كبيرة من احتياطياتها، وبالتالي ما رأيناه بأنه الأسعار لم تهبط، الأسواق لم تطمئن، وهناك حالة تشكيك كبيرة. حتى لو تعهدت موسكو أو نجحت في ضخ هذه الكمية لن تكون مطمئنة للأسواق، لأن المسألة ليست في تلبية حاجة شهرية بل في توازن السوق لمدى متوسط.
1: حتى في هذه المرحلة القصيرة يعني التي تضمنها الاتفاق، هل قادرة موسكو على تأمين هذه الكمية؟ لأنه كما تفضلت يعني هناك مصافي تكرير بحسب الفاينانشال تايمز 45% منها معطل، هل هي قادرة على تلبية هذه الكمية؟
2: بشكل كامل لا، يعني التقديرات هي أن تقوم بتأمين 50% من الكمية. مسألة المصافي الروسية، الأزمة لديهم هي ليست في الديزل بشكل كبير، هي في البنزين، ولذلك كان هناك طوابير من الذين يريدون مادة البنزين في روسيا، ولكن الإعلان سياسي أكثر مما هو اقتصادي. يعني المسألة هي
1: عظيم،
2: سياسية بأنه ترامب خفض العقوبات وبدأت روسيا بإعادة
1: هذا ما
2: ضخ
1: أريد أن
2: الطاقة إلى
1: أنتقل
2: الأوكران.
1: به إلى السيد محمود علوش. إذا كانت هذه بحسب الأرقام، يعني نحن نتحدث هنا بالأرقام وكما تفضل ناصر زهير، غير قادرة على أن تنخفض أو تخفض أسعار الطاقة وهو الهاجس

0: ولد ترامب قبيل الانتخابات، إذا كيف سيستفيد منها سياسيا؟
1: مساء الخير لكم الضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. نعم، الإعلان السياسي أنا أتفق مع الضيف بهذه المسألة، لأنه الكميات التي يفترض أن روسيا ستضخها في الأسواق ليست كافية بالتأكيد لإحداث صدمة وهبوط تنازلي في أسعار النفط والوقود والديزل وما إلى هنالك. لكن أتصور بأن الرئيس ترامب يمكن أن يستفيد من هذه الصفقة على عدة مستويات. المستوى الأهم بالنسبة للرئيس ترامب في الجانب السياسي، يريد أن يظهر للداخل الأمريكي بأنه يتحرك من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حتى لو لم تؤدي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة قوية وواضحة. يعتقد رئيس ترامب أنه مجرد القيام بهذه المبادرات أيضا مهمة للقول للناخب الأمريكي بأنه الإدارة لا تقف متفرجة أي تجاه ما يجري، وبأنها تقوم ببعض الخطوات من أجل التعامل مع هذه المشكلة.
0: لكن عذرا هنا فقط سيد محمود، هل قادر هذا أن يؤثر بالفعل إيجابا لصالح ترامب لدى الناخب الأمريكي؟ لأنه يريد الناخب شيء ملموس.
1: صحيح، يعني الناخب يريد خفض الأسعار
0: لمستويات جدا مرتفعة.
1: بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد أن انخفاض الأسعار، وليس فقط البيانات أو الاتفاقات التي أو انتظار حتى شحنات الديزل التي ستأتي إلى الأسواق. الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة مايا. الحرب على إيران أدت إلى وضع مكلف جدا بالنسبة للرئيس ترامب، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وهو الآن يريد أن يتعامل أو يحاول أن يتعامل مع هذا الوضع والحد من ضرره، خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن قدرة هذا الاتفاق على منح الرئيس ترامب ما يحتاجه فعليا من أجل توظيفه في الانتخابات الأمريكية محدودة للغاية. مع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لكن أهميته تكمن في أنه ربما يكون بداية لاتفاق أوسع بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا، خصوصا في مجال الطاقة. الجانب الآخر، وهي مسألة أعتقد بأنها مهمة، لأنه حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية محتملة للرئيس ترامب من هذا الاتفاق، إلى أن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها روسيا من هذا الاتفاق أكبر بكثير مما سيجني الرئيس ترامب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يعمل كمشكل أساسي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع حرب إيران على وجه الخصوص، على اعتبار بأنه هذه الحرب هي العنصر الأكثر ضغطا الآن على الرئيس ترامب في الداخل. لكن لا أعتقد بأنه هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلا إلى الصدمة التي يريدها الرئيس ترامب في قضية أسعار الطاقة.
0: طيب، أريد أن أعود إلى مسألة مكاسب بوتين تحديدا السياسية معك محمود، ولكن قبل سيد ناصر، مكاسب روسيا الاقتصادية من هذه الصفقة، هل يمكن أن تؤمن لها عائدات مالية تحدث فرقا فعليا في ميزانيتها التي تعاني ربما من العقوبات؟
2: لا، لن تكون يعني تشكل ضغط أو تحل الضغط عن الميزانية الروسية. هذه الكمية إذا ما نجحت روسيا في تصديرها، لأنه إلى الآن نتحدث عن أنه تقريبا 50%، لن تكون مشكلة بالنسبة لروسيا. روسيا مشكلتها ليست في الأموال، لأنه عندها أولا الصين تقوم ببيع النفط والغاز الروسيين. النقطة الثانية، إذا احتاجت إلى تمويل يمكن للصين أن تقرضها. المسألة ليست مسألة أموال بقدر ما هي مسألة كيف ستكون روسيا بحرب طويلة الأمد تستنزف الميزانية، وأين ستذهب هذه الميزانية. إلى الآن لم يكن هناك أزمة في روسيا، لم يعني تخرج أزمة في روسيا تقول بأنه الميزانية تعاني، ولذلك يعني العائدات، الأوروبيين عندما يقولون بأنه العائدات قد تساهم في تمويل الحرب، أعتقد بأنه الأوروبيين يخشون الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بأنه ما هي العائدات. لأنه لنتابع بأنه ترامب في إعلانه عن اتفاق الطاقة، الذي بالمناسبة والطرافة قال زيلينسكي بأنه لا يعرف عنه شيء، يعني ترامب أعلن بأنه أوكرانيا وروسيا اتفقوا، وخرج الرئيس الأوكراني ليقول نحن لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق. بنفس التوقيت أعلم بأنه على الأوكرانيين أن ينتخبوا شخص آخر غير زيلينسكي، لأنه غير مناسب لعقد اتفاق السلام. يعني هو يطرح ورقة اقتصادية ويطرح ورقة سياسية أيضا. هو يقول للأوكرانيين بأنه يجب أن يتغير زيلينسكي حتى يعقد اتفاق سلام، وقد يقوم بذلك. يعني قبل نهاية العام قد ينجح في أنه الضغط على زيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام أو توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد. ولكن بنفس النقطة

0: ونفس الأسلوب لن تحل أزمة الطاقة، لأن أزمة الطاقة تحتاج إلى استقرار الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أن يكون هناك قراءة واقعية للسوق. ولكن على الجانب الآخر، وحتى يعني نقرأ مستقبلا كيف ستكون الأسعار، قد يكون هناك انخفاض، لأنه لنتذكر قبل شهرين تقريبا كانت الأسعار حوالي 70 إلى 80 دولار، في وقت كانت حرب إيران لا زالت في أوجها، مضيق هرمز كان مغلق، ونفس الأمر بالنسبة لاستهداف المصافي الروسية. يعني الأسواق لم تقرأ الواقع الاقتصادي بشكله الحقيقي نتيجة الواردات، ولكن الآن هناك خشية كبيرة. التقييم لهذه الخشية يجب أن تكون الأسعار الآن 160-170 دولار وليست 100 دولار، لأنه في بداية حرب أوكرانيا وصلت الأسعار إلى 160 دولار. حرب الخليج أخطر، أو حرب إيران
1: صحيح.
0: أخطر، لأنه الواردات التي نقصت حوالي 20 مليون برميل، يتم الإعلان الآن على أنه نصفها أو أكثر يمر من مضيق هرمز، وبالتالي فعليا الأسواق فقدت 10 مليون برميل. في حرب أوكرانيا كل إنتاج روسيا كان 10 مليون برميل، يعني لم يفقد كل إنتاج روسيا، فقد 2 إلى 3 مليون برميل.
1: طيب إذا محمود، إذا يعني قيمنا الشق السياسي والاقتصادي من هذه الاتفاقية، المكاسب الاقتصادية حتى الآن تتفقون أنها محدودة،
2: صحيح.
1: يعني بانتظار ما بعد انتهاء هذه الفترة. على صعيد المكاسب السياسية، من يخرج من هذه الصفقة بمكاسب أكبر، بوتين أم ترامب؟
2: يعني أعتقد أنه طبعا رئيس بوتين بتقديري هو المستفيد الأكبر على المستوى السياسي من هذه الصفقة، لكن حتى بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، إذا استطاع الرئيس ترامب فعلا أن يتعامل مع مشكلة أسعار الطاقة في الفترة المتبقية للانتخابات، واستطاع أن يحد من تأثير الحرب على إيران على صناديق الاقتراع، وهذا غير مؤكد، عندها سيكون بالتأكيد مكسب سياسي كبير للرئيس ترامب، لأنه المحرك الأساسي الآن في هذا التوقيت تحديدا للصفقة مع بوتين هي الانتخابات الأمريكية وتداعيات أسعار الطاقة. لكن هذه مكاسب سياسية غير مؤكدة حتى الآن. بالنسبة لروسيا، هناك مكاسب سياسية مؤكدة وواضحة على عدة مستويات. المستوى الأول وهو الأهم بالنسبة للرئيس بوتين هو أن اليوم الإدارة الأمريكية بفعل حاجتها إلى التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، يعتقد الرئيس بوتين أن هذا يمكن أن يكون مدخل لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر وضوحا ينسجم مع مصالح روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. المستوى الآخر، طالما أن هذه الصفقة ستعمق من الشرخ بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، هذا مكسب سياسي بالنسبة للرئيس بوتين. لكن حتى على مستوى المكاسب المادية، هناك مسألة مهمة مايا، أن روسيا خلال الأشهر الأخيرة كانت تعاني بشكل كبير من الضربات التي شنتها أوكرانيا على المصافي الروسية، وبالتالي هذه الصفقة ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على أوكرانيا من أجل التوقف عن استخدام أو استهداف المصافي الروسية، وهذا مكسب بالنسبة لروسيا. هنا تبرز مفارقة كبيرة، أنه الآن نحن نتحدث عن وضع تستفيد منه روسيا إلى حد كبير، لكن هذا الوضع يضر بحليف روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي إيران، لأنه إيران أيضا أعتقد بأنها متضررة من هذه الصفقة وتفسد إلى حد معين لعبة إيران الآن التي تستخدم أوراق الطاقة من أجل تأليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب في الانتخابات.
1: هذه نقطة مهمة، ولكن قبل أن نتوسع فيها، بوتين يقدم خدمة ليست بالقليلة لترامب قبل الانتخابات النصفية. بالمقابل، ما الذي يمكن أن يكون قد أخذه؟ يعني هل تؤيد نظرية المقايضة هنا بالملفات، بين أن تقايض روسيا على الملف الإيراني مقابل مكاسب في الملف الأوكراني؟
2: الرئيس ترامب يعمل بهذه العقلية، وبالمناسبة هذه العقلية ليست سيئة، يعني بمعنى أنه الرئيس ترامب واقعي، وهناك اليوم الحرب على إيران تضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يحاول أن يتعامل مع تداعيات هذه الحرب. لكن ما يريده من روسيا، أيضا روسيا في المقابل تريد أمور أخرى من الرئيس ترامب، يعني بالتأكيد ليس من مصلحة، يعني روسيا لن تقدم شيء للرئيس ترامب من أجل مساعدته في هذه الحرب بشكل مجاني. لكن أيضا مايا، الرئيس بوتين من مصلحته أن ينجح الرئيس ترامب في الانتخابات التجديد النصفي، وأن ينجح الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية أو الأكثرية في الكونغرس. لأنه اعتقد على المدى البعيد روسيا ستكون مستفيدة الى حد كبير من بقاء الرئيس ترامب قوي في الداخل. ويعتقد الروس بأنه حتى الرئيس ترامب يعني خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لديه اهتمام بإنجاز شيء في أوكرانيا، وبالتالي هم يراهنون على حالة الرئيس ترامب او على وضع الرئيس ترامب القوي في الداخل. لكن ايضا بتصوري انه ما يقدمه الولايات الامريكيون الان لروسيا فيما يتعلق باوكرانيا مهم جدا. يعني باليوم امس حتى الرئيس ترامب كان يطلب من الرئيس زيلينسكي ان يستقيل وان يتنحى عن السلطه، ليس فقط من اجل انه اصبح موقف اوكرانيا مزعج لاداره الرئيس ترامب، بل الاهم بالنسبه لروسيا ان الرئيس ترامب قدم هذا الطرع على انه وجود زيلينسكي لا يساعد في التواصل والاتفاق مع روسيا. وهذا ينسجم تماما مع الخطاب الروسي فيما يتعلق بهذا الملف. انا اعتقد بانه الامريكي، وهذا بالمناسبه لم يظهر من الان، يعني بوادر الانسجام الامريكي مع الى حد معين مع روسيا فيما يتعلق بالحرب مع اوكرانيا بدا منذ الولايه الرئاسيه الثانيه للرئيس ترامب،
1: لكن منذ اولى المفاوضات التي قادتها واشنطن.
2: لذلك اعتقد بانه هناك امور تتعلق بالصراع مع اوكرانيا ترتبط بشكل اساسي في بالتفاهمات الجاريه الان بين الامريكيين.
1: طيب سيد ناصر، هل يمكن القول انه اوكرانيا هي التي ستدفع الثمن الاكبر، خاصه وانه ربما هذا الاتفاق سيسحب الورقه الاقوى بيدها في الضغط على روسيا التي رايناها في الاشهر الماضيه، وهي استهداف منشآت الطاقة بالمسيرات، لأنه أي استهداف من هذا النوع سيفسر أنه استهداف لهذا الاتفاق وبالتالي للمصالح الأمريكية
0: بشكل مؤقت؟ الآن نعم أوكرانيا خاسرة، ولكن أولاً يعني يجب أن نقيم هذا الاتفاق، هل سيستمر أم هو اتفاق مؤقت لمدة شهرين حتى تنتهي الانتخابات النصفية ثم نعود إلى نقطة الضغط؟ لأنه ترامب كان له سابق عندما قال بأنه إذا أتى إلى البيت الأبيض بعد 24 ساعة سيوقف هذه الحرب، وما حدث هو العكس، بأنه الحرب توسعت وأصبحت أوكرانيا تستهدف المصافي أو الخطوط الحيوية للطاقة الروسية. هذا لم يكن يحدث في عهد بايدن، ولم تكن تقدم لها التقنيات سواء كان في المسيرات الغربية أو في المعلومات الاستخباراتية أو في معلومات
1: ما الذي قد يمنع استمرار هذا الاتفاق، خاصة إذا ما تمكن من خدمة ترامب سياسيا في الانتخابات؟
0: الذي يمنع هو مسألة الضغط على روسيا مرة أخرى، لأنه ترامب لنتذكر عندما فاوض بوتين في سيبيريا لم يفاوضوا على أوكرانيا فقط، فاوضوا على العلاقة مع الصين، فاوضوا على عدة ملفات، وبالتالي لم يصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن هناك فرصة على الجانب الآخر، يعني حتى لا ننتقد كثيرا الاتفاق، أيضا الاتفاق ساهم بنزع فتيل توتر كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، لأن المسألة ليست فقط اقتصادية، فعليا كان الناتو وروسيا قريبين جدا من الصدام، كانت مسيرات روسية تقترب من حدود الناتو في أكثر من مرة، كان هناك قصف لمثلا قطار غادر منه مسؤولين أوروبيين قبل دقائق، المسيرات البريطانية تحديدا تقصف موسكو، يعني كنا قريبين جدا من مسألة المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. إذا تم تطبيق هذا الاتفاق وسيطبق حتى الآن، هذا يعني بأنه التصعيد العسكري قد يخف وقد نعود إلى مسألة نوعا ما الحديث عن اتفاق سلام في أوكرانيا وعن نهاية الحرب، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن كل التقييم سيكون ما بعد الانتخابات النصفية، لأنه أيضا نكون منطقيين، القرار ليس بيد ترامب وحده، القرار هو بيد أيضا الإدارة الأمريكية التي تتألف من مسؤولين أمريكيين اجتمعوا في كامب ديفيد على سبيل المثال لتقييم حرب إيران بدون ترامب نفسه، وبالتالي إذا ما فاز الجمهوريين مثلا قد يغيروا رأيهم بالضغط على ترامب بأنه يجب أن تعدل الشروط.
1: طيب. ماذا عن الشركاء؟ ماذا عن الشركاء الأوروبيين الذين وإن كانوا سيجدون في هذا الاتفاق فرصة ربما لإيجاد تفاهم سياسي، لكنهم يعلمون إنه هذا التفاهم السياسي سوف يكون بالشروط الروسية. إذا خسروا هذه الورقة التي كانوا يراهنون عليها وهي المسيرات الأوكرانية، اليوم موقف الشركاء الأوروبيين لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب بما يريد بوتين.
0: شوف الأوروبيين من جهة هم يعارضون النهاية بما يريده بوتين، لأنه هذا يعني نصر روسيا وسيعني بأنه ملفات مثل مولدافيا وجورجيا ستفتح مرة أخرى، ولكن من جانب آخر هم سعيدين جدا بأنه ستهدأ أسواق الطاقة وستتعدل الأسعار وسينخفض التضخم إذا نجح هذا الاتفاق على مدة طويلة الأمد. يعني الأوروبيين سواء وافقوا أو عرضوا لا يمتلكون التأثير. لا
1: طيب
0: يمكن للأوروبيين أن يقولوا نحن سندعم أوكرانيا في الأسلحة ولتفعل الولايات المتحدة ما تشاء، لأنه 60 إلى 70% من هذه الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة أساسا. حتى لو أمنوا الأسلحة أيضا، إذا سحبت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية أيضا، لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في هذه الحرب. يعني الأوروبيين يصرحون ولكن القرار هو في واشنطن.
1: طيب سيد محمود، يعني أعود معك إلى نقطة إيران التي يهمها ربما ألا ينجح هذا الاتفاق وألا يقوي موقف ترامب انتخابيا. كيف سيؤثر نجاح أو استمرار هذا الاتفاق من عدمه نتيجة هذه الانتخابات على طريقة تعامل ترامب مع إيران؟ هل سوف نعود للتصعيد من جديد أم سنشهد اتفاقيات على هذا المنوال بشكل ربما أوسع ومع شركاء جدد أيضا؟
2: يعني بداية الاتفاق من الواضح أنه يضر باللعبة التي تلعبها إيران الآن مع الرئيس ترامب، وهي استخدام أسعار الطاقة المرتفعة لتأليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب. ما يعني إيران هو خسارة الرئيس ترامب في أو الجمهوريين في انتخابات تجديد النصفية، يعتقدون بأن هذه الخسارة ستضعف ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الأمر مفيد لإيران. لكن للمفارقة مايا أنه هذا الاتفاق قد يخدم جزئيا مصالح إيران، بمعنى إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز علاقة روسيا مع الإدارة الأمريكية، وروسيا في الفترة الأخيرة تقدم نفسها كطرف يمكن أن يتوسط بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، يمكن حينها أن تستفيد إيران على المدى البعيد من هذا الاتفاق، على اعتبار بأن الإدارة الأمريكية أو قدرة الرئيس بوتين في الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية أصبحت أكبر بفعل هذا الالتقاء المصالح الآن من بوابة صفقة الديزل الروسي. لكن من الواضح الآن أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت تشكل إلى حد كبير سلوك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. اليوم الرئيس ترامب أعتقد بأنه يميل إلى عدم التصعيد في هذه الحرب حتى فترة الانتخابات، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الحرب أمام مسارين محتملين. الأول أن تذهب الإدارة الأمريكية باتجاه إعادة تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر، على اعتبار بأن الرئيس ترامب تخلص من ضغط الانتخابات، وعلى فكرة يعني حتى لو فاز الجمهوريون أو خسر الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب ربما يذهب بعد الحرب إلى تصعيد هذه الحرب على إيران أو بعد الانتخابات.
1: بشكل سريع سيد محمود، لأن الوقت دهمنا، ولكن لابد أن نسأل عن شركاء واشنطن في المنطقة. يعني من جديد يختبرون أن واشنطن تقدم المصالح الأمريكية فوق أي اعتبار. يعني هي تفرض عقوبات على روسيا وهي تبرم الآن اتفاق معها يريح روسيا اقتصاديا. كيف سيعيد ذلك حسابات شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة؟
2: هناك قلق كبير في المنطقة لدى حلفاء واشنطن تحديدا من السياسة الأمريكية. هناك شعور مايا متزايد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بحسابات خاطئة تماما، وبأن هذه الحرب أضرت بدول الخليج والمنطقة بقدر أكبر مما أضرت فيه بالمصالح الأمريكية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر الاهتمام الكافي في التعامل مع تداعيات هذه الحرب. يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الأمريكية عن فكرة أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب من دون حتى إبرام اتفاق مع الإيرانيين. يعني بمعنى آخر جاءت هذه الحرب لتضعف إيران، فإذ بها تنتج نظام في إيران أكثر تهديدا للمنطقة، وتترك هذا النظام ليتعامل مع هذه المنطقة. هذا الشعور بدأ يزداد بشكل أكبر وعلى نطاق واسع، والآن التطورات في اليمن وما تتعرض له المملكة العربية السعودية عمليا من حرب بالوكالة تقوم بها إيران على السعودية عزز هذا الشعور بتقديري. وبالمناسبة يعني حتى عندما ذهبت المملكة إلى إبرام اتفاق أو حلف مكة مع تركيا وباكستان، هذا الاتجاه هو نابع من قناعة تترسخ بشكل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد شريكا أمنيا يمكن الاعتماد عليه من أجل تأمين المصالح الأمنية لدول المنطقة، وبالتالي هذه الدول بدأت تبحث عن خيارات من الآن. يعني
1: بالفعل تحالفات جديدة. أنا أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كذلك أشكر من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، والشكر لكم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الأمة العربية أقوى بوحدتها لا بفرقتها، وبالتضامن لا بالطائفية، وبالأخوة لا بالكراهية. كفى عبثا بعقول الشعوب، وكفى نفخا في نار الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. خلافاتنا لا تبرر تمزيق أوطاننا، واختلاف مذهبنا لا يلغي وحدة مصيرنا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأحبة وتتابعونا معنا. إذن تضامن واسع مع السعودية بعد استهداف مطار الملك خالد بالرياض. بعد تعطيل مئات السيارات، بنزين مغشوش يشعل موجة غضب في سوريا. بسبب ارتدائها الحجاب، طالبة تركية تتعرض للعنصرية في فرنسا. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من المشاهد المروعة التي تابعناها جميعا. بعد استهداف جماعة الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الهجوم الذي طال منشأة مدنية تعج بالمسافرين أشعل طبعا موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تنديد كبير باستهداف الأبرياء عبر صالات السفر. لحظات إذن من الرعب عاشها المسافرون حين استهدفت صواريخ الحوثيين أروقة المطار مخلفة دمارا واسعا. هذا الهجوم سقط ضحيته مدنيون أبرياء من مختلف الجنسيات للأسف. تابعوا معي.

0: القصص الإنسانية التي خلفها القصف كانت مؤثرة جدا، فمن بين الضحايا الشابة بثينة عويضة التي استذكر ذويها أمنيتها الأخيرة بأن تدفن في مكة المكرمة لتلقى حتفها على أرض المملكة. تابعوا معي.
1: من الوطن مكة، لا داعي سوريا تقول لا أنا بدي موت مكة، ما بدي دفن مكة، ما بدي أجي سوريا هلا.
2: هاي أمي الثانية قالت لي أنا بس يعني بس أنا بدي إنه قبل ما أموت أنا بس شوف أولادي اللي أعطوني وحج وبعد منه أموت ما عندي مشكلة. هاي أمنيتها من وقت اللي كانت في حلقة. قلت لها ايه انا لها ان شاء الله. تجيبك انا من حلب وبتروحي بتشوفي اولادي وبتحجي وبتعتمري وشو بدك بتسوي ان شاء الله. الحمد لله نحمد الله. كنت عم حاكيها من فتره قبلت هاي رجع لعندي عقلي.
1: الحسين هو الحسين؟
2: الله
1: يرفع لكم. ضل مطار جد امبارح ومطار

0: حقوق أبها في المطار ضربوا حضر ربع ستة مدني على المطار المدني ما في المرحلة هي اللي أدى دور يعني
1: تجعلني ذكرى طيبة لكل ما عرفني.
2: العزاء امتد إلى محافظة البحيرة بمصر حيث خيم حزن واسع على أهالي وأصدقاء مضيفة الطيران عزة رمزي التي يصفها محبوها بأنها كانت خفيفة على القلب. نشاهد معاً.

انا قاعده لقيت بنت عمي بتتصل ولقيتها بتخبط عليه ما ردتش على لقيتها بتخبط عليه هي إيه بنتي في ايه انا سمحت الاسم انا اتصدمت انا قلت انت اتجننتي يا بنتي بتضحكي عليا انت ده لسه كانت عندي دلوقتي كل ما تنزل اجازه تحود عليا تقعد معانا شوكات بتنزل معانا في الاعياد وفي رمضان ما كانتش بتسيبنا تيجي هنا عندنا الجامع تقعد معانا هنا تصلي هنا وتطلع معانا على البحر احنا عندنا جارب كانت تنزل معانا هنا في المرده تنزل في الجارب تقعد معانا واقول لها ايه انا مش مصدقك انا ما اقولهاش انا اقول لها تعالي انت بتضحكي عليا انت اكيد بتضحك على ما انتش رايحه بعيد ولا حاجه انت اكيد بتضحك على هي تلاقي عامله مثلا حاجه زعلانه ولا حاجه حد مزعله اكيد حد مزعل حد يقول لها تيجي

0: الأردن كان له نصيب من الوجع أيها الأحبة، إذ ظهر والد الشاب محمود البرقاوي ينعي ابنه الذي فقد حياته غدرا في هذا الهجوم. شاهدوا معي.
1: يا رب العالمين على ما أصابنا في وفاة ابني محمود حسن، محمود حسن البرقاوي، في القصف اللي تم في مطار الرياض اللي بنعتبره قصف غاشم على أناس أبرياء. قصف صعب صعب صعب. لا شو بدنا نحكي يعني، وكانت أكيد كان في المطار يعني، ولا يعني القصف تم بالمطار وكان متواجد في المطار. سبحان الله، المنية كان موجود عشان ربنا ياخذ الوداع. يعني أنا مش عارف شو هالأمور اللي عم بتصير يعني. والحمد لله على كل شيء. ابننا ترك امانه هلا، وان شاء الله نكون قد الامانه هاي، نتحمل الوضع الشغله اللي صارت من قبل الحادث الاليم اللي صار والشغلات اللي ترك لنا اياها ابننا محمود اللي هم اولاده. نتمنى انه توقف هاي الامور يعني. انا ما يعني هذه اذا بتضل هالامور هاي ماشي راح نفقد ناس ابرياء. ما بتمناها انا كواحد فقد ابن غالي عليه للناس التانيين. ان شاء الله رب العالمين انه يوصلنا باسرع ما يمكن يعني من الجهات الرسميه في الاردن ما شاء الله.
0: في خضم هذه المأساة وإرباك حركة الطيران تجلت لوحة من التضامن الشعبي العربي والعالمي، وتوالت التعليقات على المنصات في دول عدة تندد بالهجوم على السعودية. ففي مصر وبعد أن أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا لمواطنيها العالقين، عجت الصفحات بمئات التعليقات من المصريين أعلنوا عن فتح أبواب بيوتهم للسعوديين قائلين بيوتنا مفتوحة مفتوحة لكم عذرا للسفارة، لا حاجة لتدخلكم، السعوديون منا ونحن منهم، في مشهد تضامني أثار إشادة واستحسانا واسعا عبر المنصات أيها الأحبة. الآن نذهب بكم إلى تعليقات رواد هذه المنصات، وقد رصدنا تضامنا واسعا طبعا مع السعودية. شاهدوا معي. سعيد يقول: انتقال الجماعات المسلحة من الإرهاب المحلي إلى استهداف المدنيين والمرافق بالخارج، يحول اعتداءاتها لقضية دولية ويفرض عليها عزلة وعقوبات تهدد وجودها وتكلفها أثمانا باهظة. أيضا تعليق آخر: فجعنا بالكويت بمشاهد القصف المؤلمة والسعودية غالية علينا، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين ورد كيد من أراد بهم سوءا. زايد يقول: السعودي في الإمارات ليس ضيفا بل صاحب دار وأخ عزيز، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد جوار بل أخوة راسخة ومصير وتاريخ

0: مشترك. تعليق آخر لسند: دمعت عيناي لصدق مشاعر ودعوات أشقائنا المصريين في ردهم على السفارة السعودية، والتي أثبتت أن الأخوة بيننا أفعال لا أقوال. لامستم قلوبنا، وفي هذه المواقف تتجلى محبتكم الصادقة. من محطات الوقود إلى ورشات إصلاح السيارات، أزمة جديدة تشتعل في الشارع السوري بعدما تحول البنزين إلى مصدر قلق لأصحاب المركبات إثر ظهور شكاوى من أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة تظهر بنزينا بلون غير معتاد وشوائب تثير الشكوك في جودته. نشاهد معا. هذه القضية أثارت جدلا واسعا وفتحت باب التساؤلات حول مصدر هذا البنزين وكيفية وصوله إلى الأسواق، بعدما تحدث سائقون عن أعطال مفاجئة أصابت سيارتهم عقب تعبئتها بالوقود، تمثلت في صعوبة تشغيل المحركات وتراجع أدائها وتعطل مضخات الوقود والفلاتر، ما اضطر بعضهم إلى دفع مبالغ إضافية لإصلاح سيارتهم. وفي ورشات الصيانة تكررت الشكاوى ذاتها وسط حديث عن استقبال مركبات تعاني أعطالا متشابهة، فيما عبر سائقون عن استيائهم من الأضرار التي لحقت بسياراتهم. شاهدوا معي.
1: يوم اجتني سيارة هاي بنزيناتها نكازية، هذا بنزين لونه
2: هذا لون برتقالي تقريبا،
1: هذا لون مازوت، لون تمر هندي، شو بدك تسمي سمي، بس بنزين سيارة ما عم تدور من وراه، هذا بنزين ما مازوت مرزوم ورا هي القصة والكرهانة. ليش عم تفتح أعطال أعطال أعطال وآخر شيء البنزين سيء؟
3: حط بنزين عاطل، أول شيء سكسكت معه السيارة، بعد ما سكسكت دغري فتلت قشرة برضه. بنزين مثل الدبق عم يدبق تدبيق.
2: شو عم تساوي هلأ؟
3: عم تسحب المحرك.
2: قديش ممكن تكلف صاحب السيارة؟
3: من 700 ل 800 دولار. انضبط إذا ما غير.
4: لحد الآن ما شفت مشاكل، بس ما بعرف إذا بقية السيارات إذا عم يعانوا منه ما بعرف، بس بالنسبة إلي لا، ما يعني نكون واقعيين إن شاء الله وصريحين، أنا لحد الآن ما شفت بالنسبة لسيارتي لا سكسكيت لا أطشيت لا نهائي.
5: والله السيارات كلها ما فيها حيل بمرة، يعني السفيانة بتدعس دعس ما في حيل بمرة، عم عبي يعني أوكتان الزيادة مشان ها شوي يكون فيها حيل.
0: ومع اتساع الجدل أعلنت وزارة الطاقة السورية فتح تحقيقات ومتابعة ميدانية لتحديد مصدر البنزين غير المطابق للمواصفات، فيما أكدت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب أن الفحوص التي أجرتها على عينات من الوقود أظهرت مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مع إقرارها برصد حالات لوقود مخالف في الأسواق. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع يحيى. شاهدوا معي. إذن يحيى يقول: إن استعادة الثقة بسوق المحروقات لا تتحقق بحملات الضبط وحدها، بل بمنظومة رقابية شفافة تحدد المسؤولية وتمنع تكرار المخالفات، وتحمي المستهلك من تحمل تكلفة الخلل والفساد. ربيع يقول: السؤال للمسؤولين عن وجود هذا البنزين السيء، لماذا لم يتم التأكد من مواصفاته قبل طرحه في محطات الوقود ومدى مطابقته للمواصفات القياسية السورية؟ هكذا يتساءل. أما نبيل فقال: أين هيئة الرقابة والتفتيش ومديرية حماية المستهلك وخبراء الوقود وهيئة مراقبة الجودة والمواصفات ووزير الطاقة من هذا الموضوع؟ أما يوسف فكتب قائلا: يجب إغلاق كل محطة وقود تثبت بيعها لهذا البنزين، لأن القائمين عليها على دراية تامة بنوعيته السيئة. أن تجتهد طوال سنوات دراستك لتفوز بفرصة تعليمية عالمية ثم تجد نفسك فجأة

0: من المشاركة لأسباب لا علاقة لها بالتعليم أو الكفاءة. هذا هو المأزق الذي واجهته طالبة تركية صدمت بقرار غريب. القصة أيها الأحبة أن طالبة تركية متفوقة حصلت على فرصة للدراسة في جامعة السوربون المرموقة في باريس كجزء من برنامج التبادل الطلابي إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي، لكنها فوجئت برفض تأشيرتها، والسبب المباشر لم يكن مستواها العلمي بل لأنها لم تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على التأشيرة الفرنسية. ولكن ما هي هذه المعايير التي أبلغت بها الفتاة؟ المعايير هي الحجاب الظاهر في الصورة التي قدمتها ويجب عليها استبدالها بأخرى دون حجاب. تقارير إعلامية أوضحت أن الطالبة التي استوفت كافة الشروط العلمية واللغوية المعقدة للبرنامج المشترك أبلغتها الإدارة الفرنسية صراحة بأن استمرارها في مقاعد الدراسة مرتبط بنزع حجابها، متذرعة بالقوانين المحلية الفرنسية المتشددة بشأن الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية. الواقعة فجرت موجة عارمة من الغضب والاستنكار عبر المنصات التي وصفت الإجراء الفرنسي بأنه وثيقة عار وخطوة تمييزية فاضحة تخالف القوانين المنظمة لحقوق الطلاب والحريات الشخصية. واجه هذا التعنت طبعا هجوما حقوقيا وأكاديميا واسعا في الأوساط التعليمية التركية، حيث اعتبر مراقبون أن إقحام القوانين العلمانية الفرنسية الخاصة في برنامج أوروبي عام يهدف لمد جسور التواصل بين الثقافات يمثل تراجعا خطيرا وتعديا واضحا على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية. ودعا ناشطون الهيئات المنسقة لبرنامج إيراسموس في الاتحاد الأوروبي للتدخل الفوري لفتح تحقيق رسمي وفرض ضوابط واضحة تحمي الطلاب الوافدين من هذه الممارسات الإقصائية التي تضر بسمعة التعليم الدولي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بحرية المعتقد. الآن نذهب أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد بعض التعليقات حول هذا الموضوع، شاهدوا معي. إذا نبدأ مع إبروم. فرنسا التي تتشدق دائما بحقوق الإنسان والحرية تسقط في مستنقع العنصرية والتمييز. هذا القرار ضد طالبة متفوقة لمجرد حجابها هو النفاق بعينه. محمد يقول: كل الدعم والتضامن مع ابنتنا الغالية، تفوقك الأكاديمي لا يمكن أن تحجبه قرارات عنصرية ضيقة، وارتداؤك للحجاب هو حريتك الشخصية الكاملة. أما ياسين فكتب قائلا: منع طالبة من مقاعد الدراسة بسبب هويتها الدينية هو سلوك ينتمي للعصور الوسطى. تعليق آخر: أين هي حرية الاعتقاد والتعبير التي يصدعون رؤوسنا بها كل يوم؟ يبدو أن الحرية لديهم تفصل على المقاس فقط. أحدثت الغارات الجوية الإسرائيلية دمارا واسعا إثر استهدافها مربعا سكنيا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن تدمير منازل المواطنين بالكامل، ما اضطر عشرات العائلات إلى النزوح من المنطقة. شاهدوا معي.
1: حياة، فيش أكل، فيش شرب، فيش شغل، فيش عمل، كل حاجة من هي في البلد.
2: صار انه امبارح بعد صلاة العشاء اعطونا امر اخلاء للمربع هذا كله، هي المنطقة السكنية هذه، وقالوا لنا انه بدنا نضرب فيها بيت، فاخلينا طبعا. بعد 10 دقائق بالضبط تم قصف البيت اللي هي بيت ابراهيم البحيسي، هذا بيت اهلي، منطقة آمنة، والناس اللي ساكنينها ناس طيبين وناس غلابة، لا لهم في الشرق ولا لهم في الغرب ولا لهم في الأحزاب ولا لهم في أي حاجة، يعني كلهم زي ما أنت شايف كلهم بدوروا على طلب رزقهم ويعرفوا يعيشوا.

0: وبس، لكن بعرفش البيت هذا ليش ضربوه ولا المربع هذا ليش انضرب اصلا. يعني اكيد احنا لما صار القصف احنا طبعا بقينا مخليين وما حدش عارف وين مين الدار اللي انضربه، ولا قوي كثرت دار فلان دار علان. لكن لما جينا وشفنا الدمار اللي انت شايفينه هذا، الصراحه الكل تفاجأ في اللي صار هذا، لانه المنطقه هذه المربع هذا ناس في حالهم وناس ما لهمش يعني في الوضع اللي صار هذا كله. يعني اغلبيتهم ناس عمال وبيشتغلوا وبيسترزقوا هنا وهنا، يعني شيء مرعب اللي صار هذا.
1: أوقفوا مسيرة لالتقاط صورة، عروسان يلتقطان صورة مع متظاهرين في مسيرة لدعم فلسطين في مدينة لندن. شاهدوا معي.

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية موحدة تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزامن اللقاء مع رفع المشجعين لافتات تحتفي بذكرى انتصار أكتوبر عام 1973. شاهدوا معي.

تظاهر طلاب بشجار لاستدراج مدير مدرستهم قبل أن يفاجئوه بالاحتفال بعيد ميلاده. حدث هذا في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية. شاهدوا معي.

طريقة غير تقليدية لتقديم القهوة. مقهى في مدينة ليون الفرنسية يتيح للزبائن طلب مشروباتهم عبر الهاتف قبل أن تمتد يد من فتحة صغيرة في الجدار لتسليمهم طلباتهم. شاهدوا معي.

0: on va ouvrir le mur pour avoir l'accès à la cuisine derrière. Et ensuite, place assise donc sur le devant et également sur le derrière avec une reconstruction de la DA un peu.
1: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء.

0: لغد أفضل وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يعلن تقدمه في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، ويحذر من تداعيات كارثية على عشرات الملايين لأي تصعيد للأعمال العدائية. غرق سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذا اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة معززة بناقلات جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة. ونذهب إلى رام الله مشاهدينا سريعا إلى مراسلنا هناك إبراهيم خلف. إذن إبراهيم، بعد هذا الاقتحام الإسرائيلي كيف يبدو الموقف هنا؟
1: نعم مهند، الآن الجيش الإسرائيلي يطارد الصحفيين ويقوم بإطلاق قنابل غاز
2: وعمليا نحن الآن محاصرون
1: في إحدى مواقف السيارات، والجيش الإسرائيلي يمنع أي
2: واسع الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح لمدينة رام الله والبيرة. الاقتحام هو لمؤسسات حقوقية مهند. كان الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإغلاقها عام 2022. قوات عسكرية وتعزيزات كبيرة يسعى بها الجيش الإسرائيلي في هذا الاقتحام، لكن هناك شراسة مهند في الحقيقة في التعامل مع الصحفيين، إطلاق قنابل غاز، صوت إثناء ربما محاصرين هنا في إحدى الزوايا بفعل القنابل الغازية المستمرة وقنابل الصوت. الجيش الإسرائيلي دفعنا إلى هذا المكان الذي نتواجد فيه. يبدو اقتحام المكان الآن مهند. نحن الآن بقنا محاصرين.
0: نعم إبراهيم، إذن يعني أتمنى أن تصل أنت والزملاء إلى نقطة آمنة. يعني كما أشرت أنت، يبدو أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من الصحفيين من بينهم مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف في منطقة قريبة من مستشفى حكومي في رام الله، مجمع فلسطين الطبي الحكومي، كما أفادنا في هذا الجزء من رسالته إبراهيم خلف. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز كما تابعنا مشاهدينا في هذه الصور المباشرة، تطلق قنابل الغاز باتجاه عدد من الصحفيين المحاصرين في نقطة قريبة من مجمع فلسطين الطبي. إذن تحدث إبراهيم عن اقتحام واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي رام الله والبيرة، الحديث عن اقتحام مؤسسات حقوقية كانت سلطات الاحتلال قد أمرت بإغلاقها. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي رام الله والبيرة ويستهدف مؤسسات حقوقية كما أشار مراسلنا قبل قليل، كان قد أمر بإغلاقها في عام 2022. نتمنى السلامة طبعا لمراسلنا إبراهيم خلف ولباقي الزملاء في هذه المنطقة. وكما تابعنا، قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه عدد من الصحفيين من بينهم الزميل إبراهيم خلف كما تابعنا مشاهدينا الكرام في الصور المباشرة التي تابعناها. إذن ننتظر أن يعود إلينا في هذه اللحظات مشاهدينا إبراهيم خلف. إبراهيم تفضل.
1: نعم مهند، نحن الآن مع مجموعة من الزملاء الصحفيين، ربما نطلب من الزميل المصور، الكل يعاني من حالات اختناق هنا. تم مواقف السيارة كثافة بإطلاق قنابل الغاز، وفي حين يستمر الاقتحام العسكري الإسرائيلي للمنطقة هنا بالقرب من المكان الذي نتواجد فيه مهند، هنا مؤسسة الضمير حقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي اقتحمها وقام بمصادرة محتوياتها. هذا الإغلاق هو ليس الأول، أو الاقتحام ليس الأول، كان جيش الاحتلال اقتحم هذه المؤسسة أكثر من مرة، وكان بالقرب من مجمع فلسطين الطبي اقتحام لمؤسسة أخرى بذات الطريقة. الجيش الإسرائيلي اقتحم أطراف المجمع

0: آليات تستطيع على ما يبدو نقل محتويات هذه المكاتب، نتحدث عن الأثاث وغيره. هذا بالإضافة إلى قوات من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي انتشروا في أكثر من حي بالقرب من المجلس التشريعي مهند، الذي يحمل رمزية هذا المقر الذي تم تأجيل الانتخابات التشريعية إلى دون أجل مسمى قبل أيام. بالقرب منه تم هذا الاقتحام قبل قليل وحيث نتواجد، لكن الآن كما أشرت لك مهند نحن محاصرون في زاوية. الجيش الإسرائيلي بأكثر من مرة أطلق قنابل الصوت، الغاز، دفع الصحفيين، اعتدى عليهم ومنع عملهم وتوثيق لحظات مصادرة الأثاث واقتحام مقر مؤسسة الضمير. هذه المؤسسات مهند بالعادة أعلنت أنها لم تستأنف عملها، لكن تم تجديد الاقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي. 6 مؤسسات حقوقية في حينه اقتحمها الجيش الإسرائيلي. بعض هذه المؤسسات لها صفة استشارية مع منظمات تتبع للأمم المتحدة، تنشط في مجال الطفل، حقوق الإنسان، لكن الجيش الإسرائيلي في حينه زعم بأنها تتبع لفصائل فلسطينية ووسمها بأنها ضالعة في تمويل ما أسماها بنى للفصائل الفلسطينية. الاقتحام له رمزية كبيرة مهند، نحن نتحدث عن المنطقة المصنفة ألف في قلب مدينة رام الله. تم هذا الاقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مقر المجلس التشريعي، أبرز المقرات مجمع فلسطين الطبي، أكبر المجمعات الطبية، كان المدخل الرئيسي فيه مغلق، بالتالي أي حالات طبية ربما كانت ستتعثر من الوصول لتلقي الخدمة. مراجعين كانوا في داخل المستشفى فتفاجأ الفلسطينيون بهذا الاقتحام الذي جاء في وضح النهار.
1: يعني إبراهيم نتابع معك إذن في هذه المتابعة والتغطية المباشرة يعني هذا الاقتحام الإسرائيلي. طبعا بالتأكيد نتمنى لك السلامة إبراهيم ولباقي الزملاء. إذن أنت إبراهيم يعني للتوضيح أنت موجود في منطقة بالقرب من مؤسسة الضمير المستهدفة ضمن هذا الاقتحام الإسرائيلي وهذه العملية الإسرائيلية الواسعة. التقارير تشير إبراهيم إلى أن سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال صادرت ملفات ووثائق من داخل هذه المؤسسة ومن مؤسسات أخرى أيضا اقتحمها جنود الاحتلال في إطار هذه العملية.
0: بالفعل مهند وثقنا ذلك بعدسة الكاميرا، لكن قبل أن يتم قمعنا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تم مصادرة، تعرف على سبيل المثال مؤسسة الضمير تعنى برعاية الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية، تقدم لهم خدمات المرافعة القانونية والاستشارة القانونية. نتحدث عن مؤسسة الطفل التي تعنى برعاية توثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، كان من بين المؤسسات التي تم اقتحامها في لحظات سابقة اتحاد لجان العمل الزراعي، بمعنى هذه المؤسسات تنشط في قطاعات مختلفة متنوعة خدمية حقوقية إنسانية متعلقة بالأطفال، لكن جيش الاحتلال وسمها بأنها منظمات إرهابية إن صح التعبير. ربما نحاول مهند أن نستكشف إذا ما كان الجيش الإسرائيلي متواجد حتى هذه الساعة في المكان الذي كنا فيه قبل قليل وقام بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. حتى الآن ربما الأمور غير آمنة حتى الآن في له مع صحفيين، كما تلاحظ الجميع تعرض لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع. بقايا الطلقات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي علينا مهند حتى الآن موجودة، قنابل غازية بكثافة، قنابل صوت، أصيب عدد من الصحفيين الفلسطينيين بالاختناق وبعضهم بشظايا الصواريخ. إذن الجيش الاحتلال حتى الآن ما زال يتواجد في المكان،
1: وبالتالي إبراهيم يعني لا يمكنكم الخروج من هذه النقطة الآن.
0: الإنسان والعملية العسكرية ربما
1: نعم إبراهيم يعني لا يمكنكم حتى هذه اللحظة الخروج من هذه النقطة،
0: يعني أي محاولة لزميل صحفي لالتقاط صورة. بالفعل مهند حاولنا في أكثر من مرة، بالحقيقة مهند الصحفيون الفلسطينيون يعملون بشكل جماعي، يتحركون بشكل جماعي لتوفير ربما نوع من الحماية الجماعية، لكن هذا لم يجدي نفعا. اليوم الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز والصوت صوبنا وحتى الرصاص المطاطي، بعض الصحفيين أصيب بالفعل بشظايا هذه القنابل الصوتية التي تطلق، ولا ندري الآن ما الذي يحدث في خارج هذا المكان. في الحقيقة نحن على بعد
1: نعم إبراهيم يعني أنا بطبيعة الحال مرة أخرى أتمنى لكم السلامة ولك ولباقي الزملاء، ويعني وفق تقديركم للموقف وللميدان ومتى باستطاعتكم الخروج في ظل

بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز والصوت كما أشرت أنت قبل قليل إبراهيم باتجاه الصحفيين، يعني نتمنى أن تخرجوا من هذه المنطقة بعد يعني تحرك قوات الاحتلال بعيدا عنها. إذن يعني نلخص الموقف سريعا مشاهدينا، إذن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، الحديث عن اقتحام لمؤسسات حقوقية من بينها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. هذه المؤسسات كانت قوات الاحتلال قد أمرت بإغلاقها عام 2022. إبراهيم بالتأكيد سنعود إليك لمتابعة التطورات وفي حال جد جديد بخصوص هذه العملية الإسرائيلية وهذا الاقتحام الإسرائيلي الواسع نعم. لمدينتي رام الله والبيرة. شكرا لك جزيل الشكر إبراهيم خلف مراسل تلتي عربي، كنت معنا من رام الله. استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات بلاده، مشددا على أن ما جرى في قطاع غزة هو إبادة جماعية وأن مرتكبيها يجب ألا يفلتوا من المحاسبة. وخلال افتتاح الدورة 55 لمجلس الشورى حذر أمير قطر من استمرار الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ولا سيما اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بحماية من الجيش الإسرائيلي والاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين، وقال السريع في بيان عبر منصة إكس أن الاستهداف تم بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره. كما أعلن عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب غربي المملكة بطائرة مسيرة. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اعترضت ودمرت، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وردا على سؤال آخر بشأن الحوثيين قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. ميدانيا قتل ستة أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات حوثية على مناطق عدة في تعز وفق مكتب حقوق الإنسان ووكالة سبأ الحكومية. وقال مكتب حقوق الإنسان إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز فيما قتلت طفلة جراء قصف استهدف منزل أسرتها في منطقة حيصبان بمديرية المسراخ. وأضاف أن القصف الذي استهدف مدينة تعز أسفر عن إصابة 17 شخصا وألحق أضرارا بسبعة منازل. من جانبها أفادت وكالة سبأ بوصول مصابين إلى المستشفيات بينهم أربعة من أسرة واحدة. في السياق أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز مشيرة لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر ماس في مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر بأن القوات حققت تقدما عقب هجمات مكثفة قالت إنها اخترقت تحصينات الحوثيين في المحور الشمالي الغربي للمحافظة. في تعز تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية واشتعلت المواجهات من جديد في جبهات الضباب وحضران وجبل هان غربي المدينة، فيما قالت القوات إنها تصدت لمحاولات تسلل. من جانبها أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات على جزيرة كامران ومنطقة القناوس في الحديدة وحرف سفيان بمحافظة عمران شمالية صنعاء. وينضم إلينا من مأرب مراسل تلتي عربي خليل المليكي. خليل مرحبا.

0: بك خليل لتوضعنا في صورة تطورات الساعات الأخيرة خصوصا ما يتعلق بجبهات مأرب وتعز.
1: نعم مهند، تعز والاشتباكات التي تدور فيها هي الأبرز خلال الساعات الماضية وحتى الآن. في المحور الغربي لمحافظة تعز تدور اشتباكات في منطقة الضباب منذ 5 أيام على التوالي. هذه الاشتباكات تستميت جماعة الحوثي في التقدم نحو مدينة تعز ونقطة الهنجر، وكذلك إسقاط جبل هانا الاستراتيجي الذي منع الحوثيين من التقدم نحو المدينة. الاشتباكات تدور الآن في منطقة الصياحي وكذلك جوار جبل هان الاستراتيجي، إضافة إلى اشتباكات في المصراخ في منطقة الشقب وكذلك في الأقروض، وكذلك تدور اشتباكات في صبر الموادم. هذه الاشتباكات تحاول جماعة الحوثي من خلالها التوغل في القرى والشعاب لهذه المناطق للوصول إلى جبل صبر شرق مدينة تعز وكذلك إلى غرب تعز نحو نقطة الهنجر، لكن محور تعز العسكري قال إن هذه الهجمات فشلت وتصدت قوات الجيش لهذه الهجمات العنيفة وكبدت الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد. كما شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية أكثر من 9 غارات على منطقة الشقب والأقروض، وكذلك 5 غارات على غرب تعز على منطقة الضباب. هذه الاشتباكات بلا شك أن لها ارتدادات على الجانب الإنساني في هذه المدينة. يشتكي المواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية وكذلك في البنزين وكذلك في الديزل وغيرها من المواد الغذائية. أما هنا في محافظة فتدور اشتباكات في هذه اللحظة في مديرية مدغل أقصى شمال محافظة مأرب. هذه العمل التي العسكرية السابعة هي محاولة الوصول إلى الخط الرابط بين محافظتي صنعاء ومأرب لقطع خطوط الإمداد عن جماعة الحوثي.
0: نعم
1: مهند،
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات خليل المليكي مراسل تلتي عربي، كنت معنا من مأرب. هذا وتحتدم حدة المعارك الميدانية في اليمن وتتسع رقعة المواجهات العسكرية من الساحل الغربي وتعز وصولا إلى جبهات مأرب والجوف، وبينما يسعى الحوثيون لتشديد حصارهم على تعز ترد القوات الحكومية بعمليات مضادة وضربات جوية مكثفة.
2: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديدا طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولا إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع.

0: تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم. فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: انضم إلينا مشاهدينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجية اللواء دكتور فايز دويري. اللواء دويري، أهلاً ومرحباً بك على شاشة الرتي عربي. اللواء دويري، يعني لو بدأنا من جبهة مأرب، والقوات الحكومية هنا تتحدث عن تحقيق تقدم في الناحية الشمالية الغربية والسيطرة على نقاط حاكمة في هذه الناحية، هنا نتساءل يعني ما أهمية هذا التطور الميداني بالنسبة لمأرب المجاورة وبوابة العاصمة صنعاء؟
2: سيد، يعني الآن الحديث عن المعارك في شمال مأرب ومعسكر ماس هذا شيء جيد، يعني لكنه يبقى في المستوى التكتيكي، لا يرقى إلى المستويات الأعلى، التأثير العملياتي أو الاستراتيجي، لأنه نتحدث الآن عن الأرض اللينة وليست العقد الجغرافية كخولان الطيال وبني حشيش وما شابهها. لا يزال المسار طويل أمام هذه القوات حتى تتغلب على العقد الجغرافية التي حاولت في 2015 و2016 أن تخترقها ولم توفق. هذه تحتاج إلى دعم، والدعم قد يكون حسب وجهة النظر بدعم القوات المتقدمة، وهذا شيء جيد، ولكن الأمر الحاسم يكون بالدعم من قبائل الطوق المتواجدة في محيط العاصمة صنعاء. إذا ما تحركت قبائل الطوق، وهي حوالي 6 قبائل رئيسية بأعداد كبيرة، هنا على القوات الحوثية أن تتعامل مع قبائل الطوق كأولوية أولى، لأنها تصبح خطراً دائماً على العاصمة. هذا يساعد في تخفيف المقاومة المواجهة أو المقابلة لقوات الشرعية التي تتحرك مستقبلاً عبر الخوانق الجبلية. طيب. وعبر المناطق،
1: ولكن هنا دعنا أبقى في مأرب هنا اللواء دويري، يعني ما الذي يبدو لك بالنسبة للأهداف الحالية للقوات الحكومية اليمنية؟ يعني مسألة التقدم وتثبيت السيطرة على بعض النقاط والتلال الحاكمة هنا، يعني كيف يقرأ هذا المعطى؟
2: يا سيدي، هي بدايات جيدة، بدايات واعدة إذا ما واكبتها ظروف مناسبة، لكن إذا بقيت ضمن الإطار الحالي الدورة العملياتية لهذه القوات، والتي يجب أن تسيطر على العقد الجغرافية من معسكر ماس حتى تصل إلى المطار الدولي، المسافة طويلة والجغرافيا صعبة، وبالتالي ليس من السهولة أن يتم تحقيقها. وزير الدفاع عندما تحدث وقسم العملية إلى 6 مراحل، لكنه لم يوضح عن أهداف كل مرحلة، لكن هذا الأمر يكون عبارة عن بدايات المرحلة الأولى من أصل 6 مراحل.
1: طيب لواء دويري، لننتقل إلى تعز، وأريد أن أسمع أيضا إلى قراءتك الميدانية فيما يتعلق بالمعارك في المحافظة. يعني يبدو أن الحوثيين يضغطون بقوة على جبهة تعز، هناك اشتباكات في الجبهات الشرقية والغربية كما تفيد التقارير، هناك استخدام للمدفعية من قبل الحوثيين في استهداف بعض المناطق في تعز. كيف يبدو لك الموقف هناك، ولمن ترجح الكعب في هذه المرحلة؟
2: يا سيدي، الآن ما هو هدف الحوثيين في محافظة تعز؟ الهدف السيطرة على عاصمة المحافظة.

0: وهي مدينة تعز. الآن مدينة تعز محاصرة ليس من الآن، من 2015 و2016 تم محاصرتها في الشمال والشرق، والآن تمدد في السنوات اللاحقة، أصبحت هناك شبه حصار في المنطقة الغربية. مع انطلاق القتال في المرحلة الأخيرة في شهر سبتمبر أطبق الحصار على تعز من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن الجنوب، أصبحت تعز محاصرة. يوجد 12 طريق رئيسي تؤدي إلى مدينة تعز، منها 6 طرق رئيسية تربطها بالمديريات وبالمحافظات المجاورة، و6 طرق فرعية هذه تصل ما بين المديريات وبالنهاية تصل إلى عدن أو تصل إلى تعز. الآن تعز في وضع صعب جدا، لا أقول أنها ستسقط، لأنه التركيبة الاجتماعية الديموغرافية في تعز استطاعت أن تتعامل بعد 2015 لسنوات، ولم تستطيع قوات الحوثي أن تدخلها. إذن أنا لا أتحدث عن سقوط مدينة تعز، لكن أتحدث عن حصار مدينة تعز. عندما يتحدث في الأخبار، وأنتم ذكرتم الآن الضباب، كم تبعد الضباب عن مدينة تعز؟ هي الآن مع التمدد العمراني أصبحت ملاصقة، وبالتالي لابد من فتك الطرق، سواء الطريق الشمالي الشرقي المؤدي إلى المطار والقاعدة، أو الطريق الغربي المؤدي إلى المخا، أو الطريق الجنوب الغربي المؤدي إلى الضباب، أو الطرق، يعني هذه الطرق الرئيسية يجب أن تفتح.
1: نعم، شكرا لك اللواء دكتور فايز زويري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولاريتش إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وحذرت من تبعات تصاعد الأعمال العدائية التي ستكون كارثية على حياة ملايين الأشخاص. وقالت في بيان إن الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين من المزيد من الأذى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما نفى ترامب أن روسيا والصين تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسراه إذا قاما بذلك. كان ترامب قد قال قبل نحو أسبوع أنه لا أحد يعرف من يدير إيران عقب استهداف مجموعتين من قادتها خلال الحرب. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن تمسك بلاده بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن سيادتها، مشددا على حرص الدوحة على منع اتساع دائرة الحرب. وخلال افتتاح الدورة 55 لمجلس الشورى، دعا أمير قطر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي ومضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبناء التحتية المدنية، مؤكدا مواصلة العمل على ومع الشركاء للحفاظ على استقرار المنطقة. أعلنت إيران تصدير أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية خلال الأشهر 6 الماضية، رغم التوترات المستمرة وتصاعد العقوبات والأعمال العسكرية الأمريكية. وأكدت الإدارة العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان استمرار عمليات التصدير دون انقطاع عبر ميناء رجائي بمدينة بندر عباس، مشيرة إلى تسجيل 325 حركة للسفن صدرت عبرها الشحنات النفطية. ينضم إلينا مشاهدينا من عمان الباحث في الشأن الإيرانية دكتور نبيل العتوم. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة تلتي عربي. دكتور، لو توقفنا عند تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالصفوف القيادية الإيرانية، وهنا يتحدث ترامب عن أن التوصل مع إيران يبدو أو التوصل إلى اتفاق يبدو صعبا لأن هناك أزمة قيادة وأزمة اتخاذ قرار في إيران. هل هناك مؤشرات يعني يمكن أن تلتقط حول هذه الناحية؟

0: مساء الخير استاذ مهند. يعني فعلا كرر الرئيس الامريكي وعدد من المسؤولين الامريكيين هذه المقوله، ربما ان هنالك فعليا ازمه قياده ايرانيه. ترامب يحاول تكريس صوره ان الضربات احدثت فراغ وارتباك في هرم القياده، وان واشنطن لم تعد تعرف من يمتلك سلطه اتخاذ القرار في ايران بشكل فعلي. الامر الثاني هو تعطيل قناه التفاوض، بمعنى ان المشكله استاذ مهند ليس وجود مفاوض ايراني فقط، بل السؤال من يستطيع اعطاء ضمانات ملزمه وتنفيذ الاتفاق داخل مؤسسات النظام. الجانب الثالث هو حرب نفسيه، يعني ترامب بيحاول ممارسه ضغط نفسي على النظام الايراني من خلال قوله انه لا احد يريد ان يكون حتى مسؤولا او رئيسا في ايران، وهذا يستهدف اظهار النظام وكانه فاقد للتماسك والسيطره ودفع النخب الايراني الى الشك في استمرار النظام بهذه الاستراتيجيه. الأمر الآخر أو الرابع هو ضغط على مجتبى خامنئي المرشد، بمعنى أن الرسالة الضمنية للنظام هي إما أن يظهر مركز قرار واضح وقادر على التفاوض، أو سوف تتعامل واشنطن مع طهران باعتبارها دولة قادرة على عدم تقديم تنازلات. وهذا ما حدث فعليا، يعني احنا اليوم نتحدث استاذ مهند عن نظام متعدد الرؤوس، ما بين الرأس الذي يدعم او يسمى ما يسمى بالجناح التفاوضي الذي يريد ايجاد مقاربه مع الولايات المتحده الامريكيه، وبالمقابل الجناح العسكري الصقوري المتشدد اللي برأسه احمد وحيدي وعدد من القيادات الامنيه المتشدده والسياسيه. وهذا بطرح كثير من التساؤلات. يعني
1: دكتور افهم منك ان هذا الجانب او هذا العامل، دعنا نقول المتعلق بازمه القياده وازمه اتخاذ القرار في ايران كما يقول ترامب، يعني يعد من العوامل الاساسيه التي تمنع يعني الوصول الى اتفاق مع الولايات المتحده الامريكيه، ام ان ما يقدم على الطاوله يعني لن يقبله احد في ايران يعني من قبل الولايات المتحده طبعا، وبالنسبه للفجوه الكبيره بين الطرفين فيما يتعلق بالمطالب الامريكيه؟
0: يعني هو المشكله كما تفضلت ما يقدم على الطاوله، لكن من يقدم الاقتراحات ومن يقدم الرد على الطروحات الامريكيه؟ احنا اليوم نتحدث اولا عن نقطه مهمه ومحوريه وهي غياب المرشد. الان احنا المرشد ومستشاريه هم بيمتلكوا موقع الحاسم في القضايا الاستراتيجيه الكبرى، بينما يشكل الحرس والمجلس الاعلى للامن القومي والقيادات العسكريه الاطراف المؤثره بالدرجه الاولى في صياغه الخيارات وتنفيذها، وبالتالي هم من يقدمون هذه الاقتراحات. بالمقابل احنا حتى نجد انه المسار التفاوضي والنخب الذي تمثله تراجع عندما اعترف الرئيس الإيراني بانتقال مركز الثقة الدبلوماسي والسياسي إلى الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي ربما الكل يستذكر ما حدث في أوقات سابقة، يعني عدم عندما تم سحب الميكروفون والتنصل من التصريحات التي تحدث فيها قليباف على الهواء مباشرة، ثم عندما قام الرئيس الإيراني بطمأنة دول مجلس التعاون الخليجي على الهجمات الإيرانية وأعلن أنه ربما هذا اعتبره الجانب الحرس الثوري الإيراني خروج عن قواعد اللعبة السياسية، وبدأت وسائل الإعلام التي تتبع للحرس الثوري الإيراني باتهام حتى الرئيس الإيراني بالخيانة، وطلبوا بسحب الميكروفون منه وعزله إلى آخره، والكل يستذكر ما حدث والرسائل الإيرانية الأخرى، خاصة أنه احنا اليوم نتحدث عن وجود تباين كبير وعدم انسجام وتناقض في التصريحات الإيرانية مثلا حول شروط إعادة فتح هرمز. ويعني في أوقات
1: وهنا أخيرا دكتور، بالنسبة للمسار التفاوض أو أين يقف المسار التفاوض في هذه المرحلة، يعني إيران تؤكد وجود تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأنها يعني تناقش في هذه الآونة الرد الأمريكي على المقترح الذي قدمته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، لكن لازالت الفجوة بعيدة، وهناك يعني كما يقول مسؤولون إيرانيون عدم وضوح فيما يتعلق بالرد الأمريكي الذي وصل إلى إيران. أين يضعنا هذا وكيف يمكن تفسيره؟
0: يعني يعيدنا إلى المربع الأول، بأن المفاوضات متعثرة خصوصا في ظل البون الشاسع والواسع. الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن الشروط السبعة لفتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية تركز على ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هي هرمز أولا، بمعنى أن فتح المضيق وضمان الملاحة دون تهديد السفن أو تعطيلها راح يكون على الأرجح هو الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط على إيران، لكن فتحه مرتبط بشروط أمريكية، وهذا ما يجعل هرمز هو بوابة الاتفاق وليس مجرد بند داخله. الأمر الآخر هو وقف التصعيد الإقليمي. واشنطن عم بتطالب بضمان عدم استخدام إيران للصواريخ والمسيرات والوكلاء تهديد أمن الملاحة والممرات وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والمصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة. ثم أنه هو جوهر الصفقة أستاذ مهند، لأن المطلوب لن يقتصر على تعهد سياسي بعدم صناعة

0: قنبلة نووية، بل ترتيبات تضمن
1: نعم دكتور.
0: تفكيك البرنامج النووي ومن ثم الانتقال إلى البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، وتركيز الجانب الأمريكي على عدم الإفراج أيضا عن أرصدة المجمدة مقدما، لأنه ترامب عم بيصر على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى أنه تخفيف العقوبات والإفراج عن هذه الأموال يأتي تدريجيا بعد خطوات إيرانية قابلة للتحقق مع
1: نعم.
0: تقديم ضمانات أكبر، وخاصة أن ترامب لا يريد مجرد مذكرة سياسية جديدة ولا الرجوع إلى مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها، بل آلية ما هو المطلوب من إيران ومتى وماذا تحصل
1: نعم نعم
0: مقابله
1: دكتور.
0: وما الذي سوف يحدث إذا لم تلتزم بذلك.
1: نعم شكرا لك دكتور نبيل لاتوم الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من عمان. قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية ما أدى إلى غرق إحداهما، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة.
2: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة للتحقيق في هذه الضربات. لقد تعرضت سفن تجارية للعدوان، ونحن بحاجة إلى تحديد الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بدقة.
1: هذا ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بهجمات الطائرات المسيرة على سفن تجارية قبالة السواحل البلغارية، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت فون دير لين في منشور على منصة إكس إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات. في المقابل أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن، كانت الأولى تنقل حمولة عسكرية فيما كانت الثانية ذات استخدام مزدوج، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا في طريقهما إلى ميكولايف الأوكرانية. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن الحلف سيواصل تعديل وجوده العسكري ووضع الردع والدفاع على الجناح الشرقي وفق ما تتطلبه الحاجة، وذلك عقب هجوم بمسيرات استهدف سفينتين قبالة السواحل البلغارية في البحر الأسود. وأوضح روتي عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الحلف عزز بالفعل وضعه الدفاعي في المنطقة، مشددا على استمرار المراقبة المباشرة للتطورات الأمنية واتخاذ ما يلزم لحماية أمن الأعضاء. للمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مراسلانا من كييف ثائر عمر ومن بروكسل باسل الطناني. باسل دعني أبدأ معك، هناك ردود فعل تصريحات وتحركات واتصالات بعد حادثة استهداف السفينتين قبالة السواحل البلغارية، كيف يمكن تلخيص كل ذلك؟
3: بالفعل مهند، تتسع دائرة المخاطر الأمنية في البحر الأسود لا سيما بعد استهداف سفينتين تجاريتين اليوم في السواحل البلغارية، وهذا الأمر تكرر قبل أيام قليلة أيضا باستهداف سفن أخرى وما أدى إلى غرق السفينة وأيضا 11 من طاقمها. لكن اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين كما ذكرت أدانت الهجمات التي حدثت فجر اليوم الثلاثاء على سفينتين في البحر الأسود، وقالت بضرورة محاسبة المسؤولين، وقالت إن هذا تصعيد جديد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن الأمر بات يهدد الأمن الأوروبي، وأن منطقة البحر الأسود لم تعد منطقة تخص بلغاريا وحدها بل تخص الأمن الأوروبي، وهو ما شدد عليه أيضا الأمين العام مارك روتا للحلف حلف شمال الأطلسي، والذي أكد بضرورة تعزيز دفاعات الحلف في الجناح الشرقي وفي البحر الأسود لصد أي هجمات مماثلة. لكن مهند، ما جرى ميدانيا هو أن سفينتين تجاريتين إحداهما تعرضت لعملية لثلاث مسيرات، لهجمات من ثلاث مسيرات، وهي كانت ترفع علم مالطا وهي مملوكة لشركة أوكرانية مسجلة في أوديسا وفق الوكالة الرسمية البلغارية. تعرضت على ما يقارب 15 ميلا بحريا من سواحل إقليم فارنا وهي في رحلتها من تركيا إلى مولدوفا. هذا ما أكده

0: رئيس الوزراء البلغاري. وفي السؤال الأهم مهند، هو هل يمكن لهذه الهجمات وتكرار هذه الهجمات أن يصبح الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أكثر تشددا في منطقة البحر الأسود، لا سيما أن بلغاريا عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو، لكن طلب الدعم تقنيا لا يعني تفعيل المادة الخام.
1: نعم، إذا يبدو أن الاتصال انقطع مع باسل الطناني. ننتقل إلى ثائر عمر في كييف. إذا ثائر، كيف تبدو المواقف أيضا في كييف إزاء هذه الحادثة واستهداف سفينتين أوكرانيتين، يقول روسيا أنهما كانتا متجهتان إلى ميكولايف؟
2: بالفعل مهند، الرواية الروسية تتحدث عن هجوم يستهدف السفن بشكل عام التي تكون في مياه الإقليمية في البحر الأسود، ويتهم دائما أن هذه السفن هي تحمل معدات وتحمل سلاح يستخدم في تزويد القدرات العسكرية للجيش الأوكراني. الجانب الأوكراني بطبيعة الحال كان قد أشار إلى هذه الواقعة وقال أن القوات الروسية استهدفت هذه السفن للمرة الثانية على التوالي، بمعنى أن هذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف سفن مدنية على حد وصف الجانب الأوكراني في المياه الإقليمية في البحر الأسود. وسائل الإعلام الأوكرانية تحدثت هذا اليوم عن طبيعة هذا الهجوم وقالت أن القوات الروسية استهدفت هاتين السفينتين في المناطق الإقليمية التابعة لدولة بلغاريا، وقالت أن هذه السفن كان على متنها 15 مواطنا هم من حملة الجنسية الأوكرانية وكذلك الجنسية الأذربيجانية، وقالت أن الطواقم الفنية نجحت في إجلاء هؤلاء العاملين على هذه السفن. ولكن أوكرانيا هي ما دائما كانت تشير إلى أن الهجمات الروسية على هذه السفن في المياه الإقليمية في البحر الأسود أو حتى على السفن التي كانت تقبع في قبالة السواحل الأوكرانية، سواء كان ذلك في ميناء ميكولايف أو ميناء تشيرنومورسك أو الموانئ الأوكرانية على الواقعة على مياه البحر الأسود في مقاطعة أوديسا أقصى جنوبي البلاد، وحذرت من أن هذه الهجمات قد تفرض تداعيات كبيرة على الدول الإقليمية المطلة على هذه المنطقة بما في ذلك تركيا، وقالت أن هذه الهجمات أيضا هي تقوض صادرات أوكرانيا من الحبوب، وهذا ما ينعكس بشكل سلبي
1: نعم
2: على الأمن الغذائي العالمي. كانت هنالك جهود أوكرانية واضحة
1: لإيجاد
2: الحلول في هذه المنطقة ووقف الضربات الروسية على البحر الأسود والسفن المدنية.
1: نعم، شكرا لك ثائر عمر، مراسل تلتي عربي، كنت معنا من كييف. كذلك نشكر مراسلنا من بروكسل باسل الطناني. وانضم إلينا مشاهدينا من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. دكتور أهلا ومرحبا بك. يعني هذا الحادث في البحر الأسود، دكتور، كيف ينظر إليه في كييف، وكيف يعني باعتقادك وبأي مستوى يخدم الرواية الأوكرانية في هذه الحرب مع روسيا؟
3: بداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد الرواية الأوكرانية تستند على الشهور الثلاثة الماضية التي حاصرت وتحاصر فيها القوات الروسية البحر الأسود. لا يمكن تصدير أي شيء من المنتجات الغذائية حتى للسفن المخصصة والمعروفة والتي يمكن أيضا مراقبتها أو تفتيشها والتعرف على والتأكد من أنها تحوي منتجات تجارية زراعية. لكن واضح أن روسيا تريد الضغط أكثر من خلال أيضا استهداف أي شيء حتى لو كان في يعني مناطق بعيدة عن البحر الأسود أو عن الموانئ الأوكرانية، سواء كان في رومانيا قريب من مولدافيا أو في بلغاريا. وأن يعني يتم استهداف سفينتين بهذا الشكل وتقع هذه الأضرار وإحداها يعني غرقت، هذا يعني له دلالات كبيرة. يعني
1: وهنا على صعيد الدلالات دكتور، يعني هل هناك يعني ما هي يعني أبرز الدلالات، وما هي أيضا دعنا نقول الرسائل الروسية من وراء هذا الاستهداف؟
3: الدلالة الأولى استمرار روسيا في المحاصرة واستهداف البحر الأسود، والدلالة الأخطر أنها تريد التصعيد، فيعني أن تقصف أيضا حتى مناطق بعيدة عن الموانئ الأوكرانية، أيضا هذا له مؤشر خطير، مما يقتضي حقيقة أن تبدأ الجهود الدبلوماسية ويعاد تحريكها، سواء بشكل مباشر أو كما يقال في أبواب خلفية للحيلولة دون تصعيد أكبر، لأنه كل تصعيد سيتلوه تصعيد آخر. أوكرانيا لديها قدرات أيضا على استهداف جسر شبه جزيرة القرم أو على مناطق أخرى سواء كانت قريبة من البحر الأسود أو مناطق تهم روسيا ضمن هذا الإطار. فبالتالي يعني مصلحة الجميع التخفيف، وباعتقادي هناك دورين، الدور الأول على أمريكا لأنها أخذت على عاتقها زمام المبادرة كوسيط وعقدت صفقة بشكل ثنائي دون أن تراعي أن يكون هناك مقابل هذه الصفقة أي شيء يخدم المصلحة العامة، بداية طيب. أوكرانيا كطرف أو دول العالم التي تنتظر الغذاء دكتور عبر هذه المنطقة.
1: لدي دقيقة دكتور، يعني نتحدث عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بلغاريا ودولة في حلف شمال الأطلسي، هنا يعني ما التحرك الذي تنشده أوكرانيا وتنشده كييف من الاتحاد ومن الحلف كذلك إزاء يعني هذه الهجمات الروسية؟
3: يعني باختصار، اكتسبت أوكرانيا خبرة كبيرة بالتعامل مع الحلف، وهي تعرف أن هذه الضربة لن تجعل الحلف يتجه إلى الرد بضربات عسكرية، ولكن قد يشدد عقوباته الاقتصادية، وقد يكون جزء منها مرتبط أيضا في سلاسة السير أو استخدام البحر الأسود لروسيا. وباعتقادي ستكون هناك ضغوط أكبر على الرئيس ترامب، وإضافة ربما إلى محاولة يعني الاستفادة من الدور التركي، لأن الدور التركي هو الأكثر تأثيرا في البحر الأسود وربما الأكثر قدرة على أن يحدث حراك جديد. نعم. إذا كان هناك إرادة سياسية لدى البلدين.
1: نعم، شكرا لك دكتور عماد بالرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، كنت معنا من كييف. الآن مشاهدينا نذكر بالعناوين: قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن التقدم في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. الصليب الأحمر يدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ويحذر من تداعيات كارثية على عشرات الملايين لأي تصعيد للأعمال العدائية. غرق سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. في أمان الله.

0: في قطاع غزة، حيث دمرت الحرب الإسرائيلية جامعات وقصفت منشآت تعليمية، يعيش الطلبة وسط انقطاع الكهرباء والإنترنت ويحاولون إيجاد مكان يواصلون فيه دراستهم. ورغم كل ذلك حصل 13 طالبا وباحثا على منح وقبولات أكاديمية في جامعات بلجيكية، لكنهم ما زالوا عالقين في القطاع فيما بدأت الدراسة في بلجيكا من دونهم.
1: حصولي على المنحة الدراسية للدراسة في بلجيكا ما كانش بالإشي السهل خالص، تمام؟ كانت بتعني إلي تحديات كتير كبيرة، طريق طويل كتير، ظروف صعبة.
0: عائشة طبيبة من غزة حصلت على قبول لدراسة ماجستير متخصص في الصحة العامة في جامعة بروكسل الحرة، لكن منحتها الأولى ألغيت بعدما تعذرت مغادرتها القطاع قبل أن تمنحها الجامعة فرصة جديدة.
1: هذا مهم جداً لتخصصي كطبيبة في قطاع غزة، لأنه القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة أن أنا أطلع وأتخصص وأرجع عشان أفيد مجتمعي وأفيد القطاع الصحي هان تاني.
0: ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أحمد الصليبي، الباحث الأكاديمي الذي ينتظر منذ نحو عامين الوصول إلى جامعة بروكسل الحرة لاستكمال أبحاث

0: ما بعد الدكتوراه. مشروعه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سيارات الإسعاف والموارد المحدودة في غزة.
1: خلال العام أو العامين الذي سأمكثهم في جامعة UALB سأكتسب مهارات جديدة وخبرة جديدة من زملائي الموجودين في هذه الجامعة، وبعد عودتي إلى قطاع غزة سأقوم بنقل هذه التكنولوجيا والمهارات إلى زملائي في جامعة الإسراء وفي الجامعات الفلسطينية الأخرى.
0: بالنسبة للطلاب في غزة، الطريق إلى الجامعة يبدأ أولاً بالخروج من القطاع المحاصر، ثم استكمال إجراءات الدخول إلى بلجيكا.
2: هنا في بروكسل لم تعد قضية الطلبة 13 مجرد ملف تأشيرات، بل تحولت خلال الأيام الماضية إلى قضية سياسية داخل الحكومة البلجيكية نفسها. جامعات تضغط من أجل وصولهم، وزراء يختلفون حول الطريقة، وملف انتهى إلى طاولة الاجتماع الحكومي دون أي اتفاق.
0: أكاديمياً تقول الجامعات إن الطلبة قبلوا ومنحت لهم مقاعدهم، وإن العقدة تبدأ عند إجراءات التأشيرة والخروج من غزة.
3: مهم جداً كأكاديميين أن نساعد في إعادة أعمار غزة، إذ لم يتبقى جامعات والطلاب يحاولون الدراسة عبر هواتفهم من دون أنترنت مستقر، واختاروا مجالات أساسية لغزة مثل الصحة والبنية التحتية والاتصالات.
0: ومنذ أشهر تقول الجامعات إنها خاطبت الحكومة، فيما خرج رؤساء جامعات بمواقف علنية تطالب بالسماح للطلبة بالوصول حتى مع بدء العام الدراسي.
4: نأمل أن يتمكن الطلاب من القدوم ونحن نرحب بهم. الحكومة لا يتعين عليها أن تفعل الكثير، عليها أن توافق على أن يتم إجلاء الطلاب من غزة.
3: منذ ما قبل الصيف كتبت الجامعات رسائل إلى الوزارة والحكومة وتحركت للقول إنه يجب السماح للطلاب بالقدوم. بعد أن قبلوا وقدمت لهم المنح، الجامعات قالت أنتم مرحب بكم، أما الحكومة فتمنع وصول الطلاب.
0: في الجانب الحكومي المسألة أكثر تعقيداً. المطلوب هو السماح للطلبة بإتمام إجراءات التأشيرة عن بعد، ثم مساعدتهم على الخروج من غزة، وهو ما تعتبره وزيرة اللجوء والهجرة استثناءً من الإجراءات المعمول بها.
5: المنحة لا تعفي من شروط الدخول إلى بلجيكا، والمطلوب هنا استثناء يسمح للطلاب 13 بتقديم الطلبات التأشيرة رقمياً دون الحضور إلى القنصلية، وهذا قد يخلق سابقة خطيرة.
0: لكن هذا التفسير لا يحسم الجدل داخل البرلمان البلجيكي.
6: المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست تقنية أو إدارية، فهؤلاء الأشخاص لديهم تأشيرات وموافقات مسبقة، وسبق أن نفذت دول أخرى عمليات إجلاء مماثلة، ومن ثم يمكن حلها تقنيا، لكن القرار في الأساس سياسي.
0: وفي المقابل تقول الحملة التضامنية التي تابعت الملف إن موقف الوزيرة تغير خلال الأسابيع الماضية، وإن النقاش انتقل من مسألة التأشيرة إلى مخاوف من فتح الباب أمام حالات أخرى.
7: في البداية قالت الوزيرة إن المشكلة تتعلق بإجراءات التأشيرة التي تتطلب تقديم الطلب شخصياً من غزة، لكن 3 طلاب لجأوا إلى القضاء وقررت المحاكم البلجيكية عدم وجود ما يمنع تقديم الطلب إلكترونياً.
0: وبين الموقفين انتقلت القضية من ملف إداري في القنصلية إلى طاولة الائتلاف الحكومي في بروكسل. في اجتماع حكومي طرح وزير الخارجية ماكسيم بريفو

0: استقبال الطلبة 13 ضمن مقترح أوسع يتعلق بملفات غزة والإجلاء، لكن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق وسحب بريفو مقترحه. داخل البرلمان يقدم النائب سامي مهدي وزير الدولة السابق لشؤون اللجوء والهجرة قراءة سياسية مختلفة للخلاف داخل الائتلاف الحكومي.
1: الحزبان اللذان يعارضان دخول هؤلاء الطلاب 13 هم نفسهما اللذان يعارضان فرض عقوبات على إسرائيل. المسألة تتجاوز الجانب اللوجستي، إنها مرتبطة بوضع بلدهم. الأمر يتعلق بفلسطين وإسرائيل، وهذا مؤسف جدا لأن هؤلاء الطلبة لا علاقة لهم بالسياق الجيوسياسي، هم فقط يريدون الدراسة.
0: بينما يستمر النقاش في بروكسل يمر الوقت في غزة. بدأ العام الدراسي والجامعات تقول إنها مستعدة لانتظار الطلبة، لكن كل تأخير يعني أياما إضافية خارج قاعات الدراسة.
2: سنفعل كل ما بوسعنا لتسهيل الأمر، وإذا تأخر وصولهم بضعة أشهر فسنبقى مرنين لضمان استمرارهم في الدراسة والاستفادة من المنحة الممنوحة لهم.
3: هذا سيعطيني يعني دافع آخر للاستمرار في العملية الأكاديمية، يعني نحن لازلنا نتحلى بالأمل رغم كل ما حصل في قطاع غزة.
0: لكن خلف كل هذه الحسابات السياسية والقانونية يبقى 13 طالبا وباحثا ينتظرون فرصة مواصلة دراساتهم، فيما تقول الجامعات إنها تنتظرهم، ويبقى القرار الذي يفصل بين الطرفين سياسياً.
4: 13 طالباً وباحثاً حصلوا على القبول والمنح، لكن الطريق من غزة إلى مقاعدهم الدراسية ما زال ينتظر قراراً في بروكسل، وبين حكومة تتمسك بالإجراءات وجامعات تطالب بإيجاد مخرج، يبقى الوقت هو العامل الذي لا يستطيع هؤلاء الطلبة الانتظار أمامه. باسل الطناني، تيريتي عربي، بروكسل.
5: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.
6: قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يعلن التقدم في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. الصليب الأحمر الدولي يدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ويحذر من تداعيات كارثية على عشرات الملايين لأي تصعيد للأعمال العدائية.

أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبير وسط الضفة الغربية المحتلة معززة بناقلات جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطيرة. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا خلال الاقتحامات التي طالت أنحاء عدة بالضفة الغربية المحتلة.

0: وقال مكتب إعلام الأسرى أن الاعتقالات تركزت في محافظة نابلس، حيث طالت 15 فلسطينيا من قرية تل و12 آخرين من بلدة عصير الشمالية، إضافة إلى فلسطيني من قرية تلفيت. وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي داهم عدة منازل في بلدة عصير الشمالية وحول أحدها إلى مركز للتحقيق. هذا وقد جدد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في كل من نابلس ورام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمر أو بلدة أمرين شمال نابلس، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين. وقال سريع في بيان عبر منصة إكس أن الاستهداف تم بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة بحسب تعبيره، كما أعلن عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب غربي المملكة بمسيرة. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن ثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون اعترضت ودمرت، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وردا على سؤال بشأن الحوثيين قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحوثيين. ميدانيا في اليمن قتل ستة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون في هجمات حوثية على مناطق بتعز وفق مكتب حقوق الإنسان ووكالة سبأ الحكومية. وقال مكتب حقوق الإنسان إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة جراء قصف استهدف منزل أسرتها في منطقة حيصبان بمديرية المصراخ. وأضاف أن القصف الذي استهدف تعز أسفر عن إصابة 17 شخصا وألحق أضرارا بسبعة منازل. من جانبها أفادت وكالة سبأ بوصول مصابين للمستشفيات بينهم أربعة من أسرة واحدة. في السياق أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر ماس في مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأفادت مصادر بأن القوات حققت تقدما عقب هجمات مكثفة. قالت إنها اخترقت تحصينات الحوثيين في المحور الشمالي الغربي للمحافظة. وفي تعز تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهة الشرقية، واشتعلت المواجهات من جديد في جبهات الضباب وحذران وجبل هان غربي المدينة، فيما قالت القوات إنها تصدت لمحاولات تسلل. من جانبها أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع غارات على جزيرة كمران ومنطقة القناوص في الحديدة وحرف سفيان بمحافظة عمران شمالية صنعاء.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية.

وتحديدا طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولا إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية.

0: الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف، إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيدا لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوما بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيدا عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ربما تكون قد بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما نفى ترامب أن روسيا والصين تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسراه إذا قاما بذلك. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم.
2: في ثالث حادثة من نوعها في يومين، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مبررا الهجوم بإطفاء الناقلة لنظام الملاحة الخاص بها وتجاهلها للتحذيرات، ومتواعدا بمواجهة حازمة لأي سفن أو ناقلات تتعاون مع الجيش الأمريكي. المستشار العسكري للمرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من المياه الإقليمية الإيرانية، وإن إدارته حق قانوني يهدف لرفع العقوبات البحرية وفرض مسار للسلام، مؤكدا أن محاولات العالم لإيجاد مسارات بديلة لن تلغي الأهمية الحيوية للمضيق. سياسياً تجرى مفاوضات شاقة عبر الوسطاء، فقد قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن الرد الأمريكي الواردة عبر الوسيط القطري بشأن فتح المضيق واستئناف المفاوضات كان غير كاف ومحملاً بنقاط غامضة. بدورها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعكف على دراسة الرد تمهيداً لإبلاغ الوسطاء، محذرة أنه لا أمن في هرمز طالما استمرت الحرب الاقتصادية والعقوبات الأمريكية الجديدة. في المقابل لا يبدو أن واشنطن ستتراجع عن سياسة الضغط على طهران، فقد كشف وزير الخارجية الأمريكي عن خطة هجوم اقتصادي شرس يهدف لإضعاف إيران بالكامل، متوقعا أن تؤتي هذه الخطة أكلها خلال فترة تراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر. وما بين استهداف الناقلات في الخليج ومقصلة الاقتصاد في واشنطن تستمر لعبة شد الحبل بين الجانبين، وتبقى كرة التفاوض تتقاذفها الشروط والشروط المضادة عبر الوسطاء، مع إصرار واشنطن على تجريد طهران من أوراق قوتها في مضيق هرمز. شيماء عاصم، تارت عربي.
1: أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطناً إيرانياً تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على فيرفورت نسقت على الأرجح من داخل إيران، مرجحاً ضلوع الحرس الثوري فيها بشكل مباشر. في المقابل نفت طهران وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفاكس.

0: فورد الجوية البريطانية وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي في زيارة رسمية تمتد ليومين، بحث فيها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
1: هي الزيارة الأولى له وزيرا للخارجية اللبنانية يوسف رجي، يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
2: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
1: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحا أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
3: مثل ما بتعرفوا آخر كم سنة لبنان مر بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقي لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعلي جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
1: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو بعد سنوات من الجمود.
4: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات، يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتب طعمات تيريتي عربي، موسكو.
0: قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية ما أدى إلى غرق إحداهما، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة.
5: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة للتحقيق في هذه الضربات. لقد تعرضت سفن تجارية للعدوان، ونحن بحاجة إلى تحديد الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بدقة.
0: هذا ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلين بهجمات الطائرات المسيرة على سفن تجارية قبالة السواحل البلغارية، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت فاندرلين في منشور على منصة إكس إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه أمر غير مقبول، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. في المقابل أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن، كانت الأولى تنقل حمولة عسكرية فيما كانت الثانية ذات استخدام مزدوج، مشيرة إلى أن السفينتين كانتا في طريقهما إلى ميكولايف الأوكرانية. في هذا الوقت أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن الحلف سيواصل تعديل وجوده العسكري ووضع الردع والدفاع على الجناح الشرقي وفق ما تتطلبه الحاجة، وذلك عقب هجوم بمسيرات استهدف سفينتين قبالة السواحل البلغارية في البحر الأسود. وأوضح روتي عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الحلف عزز بالفعل وضعه الدفاعي في المنطقة، مشددا على استمرار المراقبة المباشرة للتطورات الأمنية واتخاذ ما يلزم لحماية أمن الأعضاء.

0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات إلى تشديد الضغوط على روسيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب إن انتهاكات وقف الهجمات على منشآت الطاقة وقعت من الجانبين، مشيرا لوجوب التحقق منها. في المقابل دعا زيلينسكي واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان التزام موسكو بالهدنة، متهما روسيا باستهداف محطة كهرباء في خاركيف عقب إعلان الاتفاق. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم روسي بعشرة صواريخ استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وفق ما أعلنته الإدارة العسكرية في المدينة. كما دوت انفجارات في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر هجمات روسية ليلية استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية. وفي مدينة دينيبرو أعلنت السلطات عن إصابة شخص في هجوم روسي ألحق أضرارا بمنشآت البناء التحتية. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بيلغرود الحدودية، حسب ما أفادت السلطات الروسية المحلية. وأوضحت السلطات أن شخصين قتلا في هجمات ليلية، فيما توفي آخر متأثرا بإصابة في هجوم استهدف المنطقة ذاتها يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى إصابة 16 آخرين في هجمات أوكرانية على بيلغرود. في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركسكوي كابيكوليك الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية. ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشيركسكوي كابيكوليه يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
2: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
1: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
3: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
1: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
4: من هنا من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
0: ونذهب مشاهدينا إلى سوريا، حيث خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
5: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا، تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
6: تجري الآن اجتماعات متعددة سواء ضمن سوريا أو ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وفود اقتصادية، وفود صناعية، وفود زراعية، لإيجاد السبل لنقل هذه المساعدات من أوروبا عبر الوزارات والهيئات المختصة إلى الاقتصاد السوري.
5: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي.
7: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
5: الانفتاح الدولي يمثل عاملا أساسيا في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
8: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إنها لن تصمت عقب دهم منزلها في واشنطن، متهمة السلطات باستهداف الخصوم السياسيين واستغلال سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، كما اتهمت الرئيس دونالد ترامب باستهدافها بالأكاذيب وحملات التشويه على مدى 10 سنوات.
9: في تطور لافت، دهمت السلطات الأمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها، وفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع. ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت أمر تفتيش صادرا عن الوزارة يتعلق بشبهات احتيال في أوراق الهجرة تعود إلى فترة طفولة النائبة، ولم تتضح بعد جميع تفاصيل القضية، كما أن التحقيق لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنه يأتي في ظل استمرار هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلهان عمر وخطابه المتكرر ضد الجالية الصومالية والمسلمين في الولايات المتحدة، ما يضع المداهمة في سياق سياسي مشحون. إلهان عمر ليست مجرد اسم في عناوين الأخبار، فهي واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المسلمين والمهاجرين داخل الكونغرس الأمريكي، ونائبة جعلت من قضايا التمييز الديني والعرقي والعدالة الإنسانية محورا لحضورها السياسي، ومن الدفاع عن حقوق المسلمين إلى مساندة القضية الفلسطينية ورفض استهداف المهاجرين بسبب أصولهم أو معتقداتهم. سعت إلهان عمر إلى إيصال قضايا كثير من الفئات التي ترى أنها لا تحظى بالإنصاف الكافي في المشهد السياسي الأمريكي.

0: اليوم تعود إلى وجهة الأحداث، وهذه المرة على خلفية تحقيق اتحادي يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية. وبين تطورات التحقيق ومسيرتها السياسية، يبقى اسم إلهان عمر مرتبطا بصوت حاضر في الكونغرس يرفع قضايا المسلمين والمهاجرين، ويخوض معركة التمثيل والدفاع عن الحقوق في واحدة من أكثر الساحات السياسية تأثيرا في العالم. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: الآن نذكر بالعناوين. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية. الجيش اليمني يتقدم في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. الصليب الأحمر الدولي يدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ويحذر من تداعيات كارثية على عشرات الملايين لأي تصعيد للأعمال العدائية. في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تضع لبنة جديدة في الممر الأوسط بإطلاق خط للقطار السريع حتى حدود بلغاريا. دعم تنموي من الاتحاد الأوروبي يدعم تعافي وإعادة دمج الاقتصاد السوري.

0: تواصل تركيا تعزيز بنيتها التحتية الاستراتيجية خصوصا في قطاعي النقل والمواصلات بما يعزز صادراتها وزيادة حصتها في سلاسل الإمداد العالمية. وفي خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشاركسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين إسطنبول والحدود البرغالية. ويمثل المشروع إضافة جديدة في خط الممر الأوسط ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
1: على خط تشركسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية

0: الرؤية الوطنية والتحول الحضري المستدام يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
1: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
0: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
2: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
0: لوجستياً، يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
3: من هنا، من كيركلر إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلر إليه.
4: من إسطنبول معنا الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نرحب بك دكتور أوزغور معنا. ما القيمة المضافة لهذا الخط بالنسبة للصادرات التركية للتوجه أكثر وتغلغل أكثر في الأسواق الأوروبية؟
5: نعم. الآن الإسهام الأول في الاقتصاد التركي لهذا الخط سيكون في خفض التكاليف اللوجستية. إن الشركة تفكروا في شركة تنتج ألبسة في تركيا، إذا كانت تصدر إلى أوروبا فإن هذه الشركة لا يكفي أن تنتج الأقمشة أو الألبسة، بل يجب تغليف هذا وتخزينه ونقله من الجمرك وإيصاله إلى المستهلك في وقته. وخط سكة الحديد فلا سيما فيما يخص النقل كبير الحجم والمنتظم، فإنه يحمل إمكانا لخفض التكاليف. سيسر هذا عن نتيجتين مهمتين: الأولى أنه ستزداد قدرات الشركات التركية التنافسية للنقل، والثاني أن النقل سيصبح ملفا بارزا أكثر، وهذا سيجعل المنتجين يسهل عملهم في تخطيط مراحل التسليم. في الاقتصاد فإن من المهم حساب التكاليف في وقتها، هذا يجب أن لا ينسى. إن انتظار المنتجات في المخزن طويلا وخسارة الوقت في أثناء النقل وإيصاله متأخرا عن المستهلك، هذا كله يؤثر على التكاليف. وهنا فإنه تكاليف الإنتاج والتنافسية الخارجية، هذه ملفات أخرى تؤثر في التكلفة. تقييم أعم يجب القيام به فيما أرى، وذلك فإن الاستثمارات في البنية التحتية النقلية تعود بالعائد على اقتصاديا في مرحلتين اثنتين: الأولى تأثيرها في مرحلة أثناء إنتاج الخط، خط سكة الحديد. أثناء الإنتاج فإن الإنتاج أعمال الهندسة والإنشاء وغيرها تسفر عن تكاليف، وبرأيي التأثير الملموس أكثر يكون عند دخول هذا الخط حيز الاستخدام. الشركات والمصانع وشركات اللوجستية تستخدم هذا الخط، فإنه تتشكل وتترتب مكاسب توسع هذا الخط وهذه البنية التحتية، يعني أن توسع الشركات والمصانع مساحات إنتاجها، وسيتمكن المنتجون من الوصول إلى مناطق
4: حتى أبعد. إذا ما تحدثنا دكتور أوزغور على تقليص زمن النقل، ما أثر تقليص زمن النقل في قدرة المصنعين الأتراك على تلبية الطلب الأوروبي كذلك؟
5: بكل تأكيد هذا سيكون له انعكاس على تلبية الطلبات، وما ذكرت النقطة الأهم هي خفض التكاليف، والمصانع والشركات اللوجستية والمصدرين كلهم تتوسع مساحات أعمالهم وأنشطتهم في هذا المجال. المنتجون سيتمكنون من الوصول إلى أسواق أبعد، والشركات اللوجستية ستتمكن من تقديم خدمات جديدة في بعض المناطق، فإن استثمارات للتصنيع والتخزين ستبرز، وهذا يمكن أن يدعم من شأنه أن يدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. لكن باعتباري محللا اقتصاديا فإني أود أن أعبر على الأمر الآتي: إن افتتاح خط سكة حديدية لا يعني وحده أن عجلة الاقتصاد والإنتاج ستتسارع. المهم هنا الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أن تدعم بشبكة كاملة من الأنشطة. خط جديد على سبيل المثال، زيادة قدراته مهم، زيادة مجال الخط مهم، لكن إذا لم تستخدم الشركات هذا الخط بشكل اللازم وبشكل الذي ينبغي، فحينئذ ربما لا تكون هنالك النتائج كما تتوقع. ومن ثم فالسياسات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية هذه كلها يجب أن تجري بتنسيق فيما بينها، ومتى ما تحقق هذا فإن هذا سيسرع نتائج ملموسة مستدامة أكثر على الاقتصاد التركي. فيما أرى، ما أقف عنده من البعد الاقتصادي هو الأمر الآتي: أن الوقت الذي يكتسب في المواصلات عندما يتم تقييمه بشكل صحيح فإن هذا سيتحول إلى مكسب في الإنتاج.
4: بالحديث عن الإجراءات التجارية المساهمة في تعزيز هذا التواصل بين تركيا والسوق الأوروبي، نتحدث عن الإجراءات الجمركية المكملة لضمان وصول أسرع كذلك للأسواق الأوروبية. دكتور أوزغور،
5: المسألة لها بعد دولي أيضا، وهو أنه في السنوات الأخيرة ممرات المواصلات قد زادت أهميتها أكثر. في مرحلة وباء كوفيد 19 تذكروا صعوبات النقل مثلا، ثم ما تلاها من حروب في مناطق متعددة وتوترات فإنها أثرت على خطوط المواصلات العالمية. في بعض طرق الملاحة البحرية عيشت مشكلات وزادت تكاليف النقل وطالت مدد التسليم، وهذا جعل الدول تبحث عن مسارات بديلة للنقل. وفي هذه النقطة فإن الجغرافيا التي تقع فيها تركيا اكتسبت أهمية من جديد، ولا سيما الممر الأوسط. هذا الممر الدولي يجب أن نقيمه بشكل الأمثل، الممر الأوسط، فإنه يبدأ من الصين وآسيا الوسطى ومرورا بالخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ثم يسهل الوصول إلى أوروبا. وفي هذه المنظومة فإن باكو وتفليس وكارس، الخط الواصل بين هذه المدن الثلاث مهم جدا، ومن مرمرة إلى أوروبا يحقق الإمكان للوصول. ومن ثم فإن خط تشيركيسكوي إلى كابوكولا مع دخوله حيز الخدمة، فإن هذا يعني أن هذه الترابطية قد زادت وتحققت نمذجة لباقي الخط. لكن من الصعوبة بمكان أن نقول أنه قد تم إكمال كل الارتباطات دون نقص، ولذلك فإن الخط يجب زيادة قدراته الاستيعابية شيئا فشيئا. ومن منظور اقتصادي فإن هذا يعني الأمر الآتي: أن تركيا فيما يخص توفير وصول البضائع الواصلة من آسيا إلى أوروبا فإنها ستتمكن من تحقيق إمكانات لوجستية أكثر. هذا يؤثر ليس على التصدير التركي وحسب، بل من حيث قدرة النقل والتجارة الترانسيت، لأن التجارة الترانسيت تعني أن الدولة لا تصدر البضائع التي تنتجها من نفسها وحسب، بل تحقق دخلا اقتصاديا من بضائع تمر بأرضها من خلال النقل. لكن لتحقيق هذا فيجب أن تربط الخطوط ببعضها والإجراءات الجمركية.
4: بالحديث عن ربط الخطوط فيما بعضها دكتور أوزغور، نتحدث عن طريق التنمية، وفي حال تم ربط وتكامل هذا الخط مع طريق التنمية مستقبلا، ما المكاسب المنتظرة من ذلك؟
5: الآن أنا أود أن أقول أتحدث عن نقطة أرى أنها تعني العالم العربي تحديدا، وهو

0: خط طريق التنمية. كما تعلمون في جنوب العراق في البصرة ميناء الفاو الكبير هو تم يخطط له كمشروع كبداية للمشروع المهم، ومن ثم فالتجارة الآتية من خليج البصرة من خلال مرورها بالطريق البرية وطريق سكك الحديد من داخل العراق إلى تركيا ومن هنا نقلها إلى أوروبا. وهذا المشروع مهم وليس من الصواب تقييمه على من منظور تركيا وحسب، لأنه مشروع يقدم إمكانات تنموية للعراق. أيضا الاقتصاد العراقي على مدى سنوات طويلة كان مرتبطا بالدخل الآتي من النفط، هذا وإن إنشاء تنسيق اقتصادي وحركة نقل مهمة وجانب لوجستي وتنويع الاستثمارات في الاقتصاد وفي المصانع هذا أمر مهم، وهذا الخط يحقق هذه المكاسب. ومن منظور تركيا فإن هذا يعني مكملا مهما، تجارة تبدأ من خليج البصرة عندما تصل إلى تركيا فإن إمكان وصولها إلى أوروبا لتحقيقه بنية تحتية من خطوط سكة الحديد تنشأ لهذا الغرض. وخط تشيركسكي كابوكولا يأتي جزءا من هذا المشروع من الصورة الكبيرة هذه ويحمل هذه القدرات الكبيرة، لكن هنا مفارقة مهمة أرى من المهم التنبيه إليها. مشروع النقل إلى أوروبا مشروع لم يتم إنشاء كل خطواته، جزء مهم من هذه الإيجابيات التي ذكرت ستبرز شيئا فشيئا مع تحقق خطوات المشروع واحدة تلو الأخرى. ومن منظوري فإن واحدة من أهم مناحي هذا النوع من الاستثمارات هو تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ما بين تركيا والعراق من روابط نقل وخطوط نقل، فإن هذا لن يبقى محدودا بزيادة التجارة بين البلدين وحسب، بل ربط الدول الخليج بأوروبا أيضا سيقدم لها خيارات جديدة. ومن جانب آخر أيضا فإن مكاسب اقتصادية كبيرة ستحقق.
1: معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور أوزغور أوزجان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه دعم أوروبي لتعافي الاقتصاد السوري.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم من جديد. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية.

0: الإيطالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
1: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
0: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي. الانفتاح الدولي يمثل عاملا أساسيا في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
2: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
3: من دمشق معنا عميد الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كلعان. نرحب بك دكتور علي معنا. ما قدرة الدعم الأوروبي على تحريك الاستثمار في سوريا؟
4: بداية أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المشاهدين. الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الأوروبي على سوريا يعتبر نقطة بداية ونقطة انطلاق الاقتصاد السوري، سيما وأن الشركات الأوروبية والمنظمات الإنسانية الأوروبية الآن تتوجه باتجاه سوريا وخاصة الجامعات لإقامة علاقات جديدة مع هذا الاقتصاد، العلاقات التي انقطعت منذ عام 2011. ولاحظنا في الفترة الأخيرة منظمة الداد الألمانية والجامعات الإيطالية والجامعات الإسبانية بدأت بزيارة سوريا أو دعوة مسؤولين بالتعليم العالي للمشاركة في اجتماعات في أوروبا، وهذا الأمر هو بداية لتوجه جديد نحو سوريا. هناك حزمة من المساعدات خصصتها أوروبا في مجال الصحة والتعليم والثقافة وفي مجال إعادة البناء، لأن الاقتصاد السوري الآن بحاجة إلى دعم استثماري كبير وبحاجة إلى دعم شركات أوروبية لكي تساعد هذا الاقتصاد للانطلاقة.
3: الدعم الأوروبي يشمل إزالة الألغام ومخلفات الحرب دكتور علي، ما أثر إعادة الأراضي الزراعية إلى الإنتاج على فاتورة استيراد الغذاء في سوريا؟
4: طبعا اليوم الاقتصاد الزراعي أو الزراعة بشكل عام انطلقت من جديد بداية هذا العام، وكانت المواسم الزراعية تبشر بالخير ولا سيما القمح الذي أمن الأمن الغذائي لسوريا لهذا العام وربما العام القادم. الأراضي الزراعية الآن بحاجة إلى إعادة تأهيل خاصة في المناطق التي كانت تتعرض لهجمات بين كر وفر، بحاجة اليوم إلى نزع الألغام وإزالة المخلفات التي ورثتها العمليات العسكرية. لذلك الأوروبيون لديهم خبرة في هذا المجال ولديهم تقانات ومساعدات كبيرة يمكن أن تعيد تأهيل الزراعة من جديد. الأمر الثاني يمكن أن يقدموا لنا دعما في مجال البذور والأسمدة ومواد المكافحة التي أيضا تدعم القطاع الزراعي وتزيد من الإنتاجية. فالتنسيق الآن بين المنظمات المالية الأوروبية والوزارات والهيئات الأوروبية كبير جدا في الفترة الأخيرة.

0: ربما نشهد تزايدا أكبر في الأشهر القادمة لإعادة إدخال هذا الاقتصاد، الاقتصاد السوري بشكل عام، إلى الحلبة الدولية لكي يقوم بدوره في زيادة الإنتاج، توريد السلع التي كان يوردها في السابق، وبالعكس توريد سلع جديدة يحتاجها الاقتصاد الأوروبي، وأيضا نستورد من أوروبا السلع التي تنتجها أوروبا وبحاجة إليها الاقتصاد السوري.
1: وهنا يطرح التساؤل دكتور علي عن الضمانات الأكثر تأثيرا في قرار المستثمر الأوروبي لدخول السوق السورية، نتحدث عن الإصلاحات المصرفية وغيرها من الإصلاحات كذلك.
0: طبعا المستثمر الأوروبي يحتاج إلى الأمن بالدرجة الأولى، يحتاج إلى وجود علاقات سياسية بين بلده وهذا البلد سوريا، وأيضا يحتاج إلى إصلاحات مصرفية. أيضا هناك علاقات وهناك اجتماعات تجري بخصوص إدخال سوريا إلى شبكة سويفت، وتم إدخالها للعديد من البنوك الأوروبية، وبالتالي أصبح بإمكان المستثمر الأوروبي أن يقوم بعمليات التحويل من بلده إلى سوريا أو العكس. لذلك البنك المركزي اليوم بالاتفاق مع البنوك المركزية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يقومون بعملية إعادة تأهيل لشبكة السويفت العالمية بحيث تستطيع أن تقوم بعمليات التحويل الصغيرة وعمليات التحويل الكبيرة التي تركز عليها أوروبا في الآونة الأخيرة.
1: لكن فعليا ما القطاعات الأقدر على استقطاب الاستثمارات الأوروبية خلال مرحلة التعافي المقبلة عليها سوريا دكتور علي؟
0: أنا أعتقد أن الصناعة والزراعة هما القطاعان الكبيران اللذان يستوعبان كل هذه الاستثمارات القادمة، إضافة إلى قطاع الاتصالات وقطاع النفط. قطاع الاتصالات أيضا يحتاج إلى تقنيات متطورة وخبرات وكفاءات، الأوروبيون يمتلكون هذه الكفاءات. قطاع النفط أيضا والغاز يحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات وكفاءات كبيرة، فهذه القطاعات الآن هي مؤهلة لاستقبال الشركات الأوروبية، سواء كانت تقدم الخبرة أو تقدم الاستثمار ذاته تقوم به، وبالتالي يمكن المساعدة والتعاون وإدخال هذه الشركات الاستثمارية الكبيرة بحيث تستطيع أن ترفع من إمكانيات الإنتاج وزيادة الإنتاج من النفط والغاز. أيضا موضوع الطاقة الكهربائية، اليوم هناك أيضا شركات أوروبية دخلت إلى سوريا بالتعاون مع شركات خليجية وشركات أمريكية. يمكن أن تدخل شركات أوروبية في مجال الطاقة البديلة، لأن أوروبا قطعت شوطا كبيرا في مجال الطاقة البديلة، يمكن أن نستفيد من هذه الإمكانيات الكبيرة بإقامة مشاريع طاقة بديلة في سوريا بحيث تخفف من تكاليف الإنتاج وتكاليف الكهرباء على المواطن وتكاليف الكهرباء للصناعة، لأن الصناعة السورية اليوم بأمس الحاجة لمشتقات الطاقة سواء كان من النفط والغاز أو الكهرباء بحيث تعود للانطلاق من جديد.
1: ماذا عن المنتج السوري دكتور علي؟ ما فرص توسيع الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية في ظل هذا الانفتاح الأوروبي؟
0: نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تخفيض تكاليف الطاقة على المنتج السوري، لأن تكاليف الطاقة أصبحت مرتفعة، وبالتالي ليس بمقدور المنتج السوري أن ينافس خارجيا. إذا ما تم زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء والنفط والغاز سوف تنخفض تكاليف الطاقة على المنتج، وبالتالي المنتجات السورية تتمتع بكفاءة عالية ونوعية جيدة جدا مقارنة مع دول أخرى، لذلك في أكثرها هي منتجات طبيعية أو شبه طبيعية، يرغب المستهلك الأوروبي هذه الصناعة وهذه المنتجات. فإذا ما تم تضافر الجهود فيما بين الشركات الأوروبية والمنظمات الأوروبية والحكومة السورية سوف نصل إلى منتجات قوية قادرة على أن تنافس الدول الأخرى وتدخل السوق الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دمشق عميد والاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. ختموا في الاقتصاد.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.
16: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود،

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل.

0: قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يعلن التقدم في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. غرق سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبير وسط الضفة الغربية المحتلة، معززة بناقلات جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات، بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطير. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيا خلال اقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاعتقالات تركزت في محافظة نابلس، حيث طالت 15 فلسطينيا من قرية تل و12 آخرين من بلدة عصير الشمالية، إضافة إلى فلسطيني من قرية تلفيت. وأضاف المكتب أن الجيش الإسرائيلي داهم عدة منازل في بلدة عصير الشمالية وحول أحدها إلى مركز للتحقيق. جدد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في كل من نابلس ورام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل تعود لعائلة أبو وادي ومسجدا في قرية الضحية بمنطقة النقب، وسط مخاوف من فقدان عشرات العائلات لمساكنها وأراضيها. ونفذت عمليات الهدم بحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في القرية وسط أجواء من التوتر بين الأهالي.
1: هنا كان بيت وكانت لعائلة حياة تحت سقفه. اليوم في قرية الضحية شمال رهط صار الركام عنوانا لعشرات العائلات الفلسطينية في الداخل. جرفت السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عائلة أبي وادي ومسجد القرية، وتركت مئات السكان أمام سؤال عاجل: أين يبيتون الليلة؟ وبينما تهدم يحاول أصحاب البيوت إنقاذ ما بقي من متاعهم بعدما فقدوا المكان الذي كان يجمعهم.
2: بعد ما شفت المشهد هذا بحس الحياة خربت، مضى الأمل في الحياة، المستقبل راح، الولد دار انهدت، المرأة دارها، البنات هدوا دورهن، فمضى إشي. أنا لو إني يعني ما طلبت مني أنا مش قادر أحكي وأعبر عن هذا الموضوع، لأنه موضوع ما بتقدر تعبر عنه، لأنه صعب إنك تقدر تعبر عنه.
1: جاء الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تأجيل تنفيذه، لكن تنفيذ القرار لم ينهي أزمة السكن، فبحسب الأهالي البديل المطروح هو الترحيل. وفي القرى مسلوبة الاعتراف 35 تتكرر هذه الأزمة، بيوت تواجه الهدم بسبب غياب الترخيص وغياب التخطيط، يحرم أصحابها من طريق للحصول عليه.
3: ترك الناس في العراء بدون أي حلول، هذه جريمة ترتكبها هذه الحكومة، هذه جريمة أخرى. مسلسل التطهير العرقي والهدم والترحيل والتهجير في النقب مستمر. ما حدث اليوم، لا يمكن أن تكون دولة في العالم تدعي الديمقراطية أن تحضر إلى الناس تهدم بيوتها وتتركهم بدون أي حلول.
1: انتهى الهدم وبدأت حياة العراء. نحو 380 شخصا باتوا بلا مأوى، بينهم 200 طالب وطفل، أرقام وراءها عائلة.

0: عائلات فقدت خصوصيتها وأمانها ومكان عودتها. هنا بقيت الأرض تحت أقدام أهلها، لكن السقوف غابت فوق رؤوسهم. وقبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية، تحذر قيادات عربية من أن تتحول بيوت النقب إلى أوراق في السباق على أصوات اليمين، وأن يدفع أهلها ثمنه من سقوفهم وأمانهم. 75 وجعا في 75 منزلا. هنا في قرية ضحية هدمت إسرائيل جدرانا تحمل تفاصيل حياة كاملة. بقي أهلها أمام ركام عمرهم يبحثون عن شيء ينقذونه من الأمس، وسقف يأويهم الليلة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، يخشى أهالي القرى البدوية في النقب أن تصبح بيوتهم ثمنا للمناكفات السياسية. فمشتي وترتي عربي، قرية ضحية مسلوبة الاعتراف، النقب.
1: استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. إلى اليمن، حيث قتل 6 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات لجماعة الحوثي على مناطق عدة في محافظة تعز وفق مكتب حقوق الإنسان ووكالة سبأ الحكومية. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة جراء قصف استهدف منزل أسرتها في منطقة حيصبان بمديرية المسراخ. وأضاف أن القصف الذي استهدف مدينة تعز أسفر عن إصابة 17 شخصا وألحق أضرارا ب7 مدنيين. ومن جانبها، أفادت وكالة سبأ بوصول مصابين إلى المستشفيات بينهم 4 من أسرة واحدة. في السياق، أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية بمحيط معسكر

0: محافظة عمران شمالية صنعاء. ننوه إذا مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. إذا التحالف وبحسب إعلان له قال سنصدر إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع بالعاصمة اليمنية صنعاء لتنفيذ عملية نوعية. إذا التحالف يقول سنصدر إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء لتنفيذ عملية نوعية. إذن أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن سريع عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب غربي المملكة بمسيرة. في المقابل قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، أحدها كان باتجاه الرياض واثنان باتجاه خميس مشيط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب الهجوم الحوثي على مطار الرياض. وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بن سلمان لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وردا على سؤال بشأن الحوثيين قال ترامب إنهم يتصرفون بشكل سيء للغاية وهذا ليس جيدا وفق تعبيره، لكنه لم يوضح ما إذا كانت بلاده سترد على الحوثيين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما تكون قد بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. ونفى ترامب أن روسيا والصين تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسره إذا قاما بذلك. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطنا إيرانيا تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران، مرجحا ضلوع الحرس الثوري فيها بشكل مباشر. في المقابل نفت طهران وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وطالبت عبر سفيرها في لندن بتقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي. بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
1: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة
2: لتحقيق. يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
3: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
2: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحاً أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
4: مثل ما بتعرفوا آخر 5 سنة لبنان مر بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقي لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعالة جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
2: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو، بعد سنوات

0: من الجمود.
1: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتي طعمت تيرتي عربي موسكو.
2: قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن السفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية ما أدى إلى غرق إحداهما، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة.
3: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة للتحقيق في هذه الضربات. لقد تعرضت سفن تجارية للعدوان، ونحن بحاجة إلى تحديد الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بدقة.
2: هذا ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين بهجمات المسيرات على سفن تجارية قبالة السواحل البلغارية، ودعت لمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت فوندرلين أن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن ذلك غير مقبول، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات. في المقابل أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن تنقلان حمولة عسكرية في طريقهما إلى ميكولايف الأوكرانية. من جهته أكد الأمين العام للناتو مارك روتا أن الحلف سيواصل تعديل وجوده العسكري ووضع الردع والدفاع على الجناح الشرقي وفق ما تتطلبه الحاجة. وأوضح روتا عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الحلف عزز بالفعل وضعه الدفاعي في المنطقة، مشددا على استمرار المراقبة المباشرة للتطورات الأمنية واتخاذ ما يلزم لحماية أمن الأعضاء. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات لتشديد الضغوط على روسيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب أن انتهاكات وقف الهجمات على منشآت الطاقة وقعت من الجانبين، مشيرا لوجوب التحقق منها. في المقابل دعا زيلينسكي واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان التزام موسكو بالهدنة، متهما روسيا باستهداف محطة كهرباء في خاركيف عقب إعلان الاتفاق. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم روسي ب10 صواريخ استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية في المدينة. كما دوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر هجمات روسية استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية. وفي مدينة دنيبرو أعلنت السلطات عن إصابة شخص في هجوم روسي ألحق أضرارا ببنى تحتية. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بلغرود الحدودية حسب ما أفادت السلطات الروسية المحلية. وأوضحت السلطات أن شخصين قتلا في هجمات ليلية، فيما توفي آخر متأثرا بإصابته في هجوم استهدف المنطقة ذاتها الجمعة الماضي، مشيرة لإصابة 16 آخرين في الهجمات الأوكرانية الليلية على بلغرود. قالت نائبة الديمقراطية إلهان عمر إنها لن تصمت عقب دهم منزلها في واشنطن، متهمة السلطات الأمريكية باستهداف الخصوم السياسيين واستغلال سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية. كما اتهمت الرئيس دونالد ترامب باستهدافها بالأكاذيب وحملات التشويه على مدى 10 سنوات.
4: في تطور لافتة، دهمت السلطات الأمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في منطقة واشنطن ضمن تحقيق اتحادي يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها، وفق تقرير نشره موقع فوكس نيوز ديجيتال نقلا عن مصدر مطلع. ونقل الموقع عن المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية أن إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت أمر تفتيش صادرا عن الوزارة يتعلق بشبهات احتيال في أوراق الهجرة تعود إلى فترة طفولة النائبة، ولم تتضح بعد جميع تفاصيل القضية. كما أن التحقيق لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة، لكنه يأتي في ظل استمرار هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلهان عمر وخطابه المتكرر ضد الجالية الصومالية والمسلمين في الولايات المتحدة، ما يضع المداهمة في سياق سياسي مشحون. إلهان عمر

0: ليست مجرد اسم في عناوين الأخبار، فهي واحدة من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المسلمين والمهاجرين داخل الكونغرس الأمريكي، ونائبة جعلت من قضايا التمييز الديني والعرقي والعدالة الإنسانية محوراً لحضورها السياسي، ومن الدفاع عن حقوق المسلمين إلى مساندة القضية الفلسطينية ورفض استهداف المهاجرين بسبب أصولهم أو معتقداتهم. سعت إلهان عمر إلى إيصال قضايا كثير من الفئات التي ترى أنها لا تحظى بالإنصاف الكافي في المشهد السياسي الأمريكي. اليوم تعود إلى وجهة الأحداث، وهذه المرة على خلفية تحقيق اتحادي يستدعي انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية. وبين تطورات التحقيق ومسيرتها السياسية، يبقى اسم إلهان عمر مرتبطا بصوت حاضر في الكونغرس يرفع قضايا المسلمين والمهاجرين ويخوض معركة التمثيل والدفاع عن الحقوق في واحدة من أكثر الساحات السياسية تأثيرا في العالم. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
1: في خطوة تعزز موقع تركيا مركزا لوجستيا بين قارتي آسيا وأوروبا، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط قطار تشيركيسكوي كابيكولي الذي يعد الأطول في مشروع خط القطار السريع بين اسطنبول والحدود البلغارية اليونانية، ويربط هذا المشروع الاستراتيجي ولايات إقليم تراقيا شرق البلاد، ويمثل شريانا رئيسيا يعيد تشكيل خريطة النقل اللوجستي المستدام وروافد التجارة الدولية.
2: على خط تشيركيسكوي كابيكولي يسير هذا القطار السريع بعد افتتاحه رسميا، لينضم إلى خطوط السكك الحديدية الحديثة في إقليم تراكيا، مضيفا إليها مسافة 153 كيلومترا ومدخلا ولايات تكرداغ وكيركلار إلي وإدرنا ضمن شبكة القطارات السريعة في البلاد. وهي قفزة نوعية في تعزيز البنية التحتية الوطنية والتحول الحضري المستدام، يضيفها هذا المشروع الذي يقلص زمن سفر الركاب بين إسطنبول والحدود البلغارية اليونانية من 4 ساعات إلى 90 دقيقة فقط، ويخفض زمن نقل البضائع من 8 ساعات ونصف إلى 3 ساعات ونصف، ويضاعف السعة الاستيعابية لنقل البضائع والمسافرين.
3: هذا المشروع سيسهم في تسريع حركة النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية وتقليص زمن السفر، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج والصادرات وفرص العمل، فضلاً عن تنشيط السياحة والتجارة، وأهميته لا تقتصر على ربط المدن بل تمتد إلى دعم اقتصاد منطقة تراقيا وتركيا عموماً.
2: وإلى جانب مكاسبه الاقتصادية المباشرة ودعمه للصادرات الصناعية، يحمل الخط أبعاداً بيئية فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر، فالكهرباء الكاملة للخط واستبدال الشاحنات الثقيلة بنقل سككي نظيف يسهمان بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التلوث الجوي وحوادث الطرق، وهو ما يتوافق مع أهداف الميثاق الأخضر ومعايير الاتحاد الأوروبي الذي أسهم بتمويل حزمة من المشروع.
4: هذا المشروع الذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقرب إسطنبول وأوروبا أكثر من أي وقت مضى، ويعزز الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد في كلا الجانبين.
2: لوجستياً يشكل المشروع الحقل الغربي الأكثر أهمية للممر الأوسط الرابط بين آسيا وعمق القارة الأوروبية، متكاملاً مع خط باكو وتبليسي وقارس ومرمراي، كما يمثل النقطة الأخيرة لطريق التنمية القادم من ميناء الفاو بالعراق، ويمهد لمشاريع الربط الإقليمي المستقبلي الكبرى.
5: من هنا من كيركلار إلي القريبة من حدود الاتحاد الأوروبي لا يفتتح مجرد شريط سككي جديد، بل يدشن شريان استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل والتنمية، ويتجاوز حدود تحديث البنية التحتية وتسريع التحول الحضري المستدام في تركيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية فارقة، ممثلا حلقة وصل حيوية في قلب سلاسل الإمداد العالمية، ومرسيا بنية تحتية تتكامل مع مشاريع المستقبل. لقناة تيرتي عربي، ياسين النهاري من ولاية كيركلار إليه.
1: خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار.

0: وتهيئات الظروف أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
2: تجري الآن اجتماعات متعددة سواء ضمن سوريا أو ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وفود اقتصادية، وفود صناعية، وفود زراعية، لإيجاد السبل لنقل هذه المساعدات من أوروبا عبر الوزارات والهيئات المختصة إلى الاقتصاد السوري.
1: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي.
3: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
1: الانفتاح الدولي يمثل عاملا أساسيا في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
4: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: الآن نذكر بالعناوين. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيرة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى بالضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن تقدم في مأرب وسط اشتباكات عنيفة في تعز، والحوثيون يستهدفون مطار الرياض من جديد. غرق سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية. في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي.

0: مساء الخير، أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة، معكم مي ريدان. نقف اليوم عند اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا على توريد 1000 أطنان من وقود الديزل وانعكاسه على أزمات المنطقة وحروبها. فهل تنجح الصفقة الأمريكية الروسية في تهدئة أسواق الطاقة العالمية؟ وما هي انعكاساتها سياسيا على أزمتي مضيق هرمز وباب المندب؟ ما هي مكاسب روسيا؟ وكيف ينظر إليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟ نجيب على هذه الأسئلة وعلى غيرها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: صفقة غير مسبوقة قلبت حسابات العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اتفاقا مع موسكو لتوريد مئات الآلاف من أطنان الديزل الروسي، خطوة اضطرارية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية لكبح جماح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود محليا، لكنها تأتي كذلك على حساب تفكيك جبهة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. الاتفاق فجر غضبا واسعا في كييف التي اعتبرته دعما لاقتصاد الحرب الروسي، بينما عبرت العواصم الأوروبية عن استيائها من التراجع عن سياسة الضغط الأقصى، في حين شككت أسواق الطاقة في قدرة روسيا على تلبية كامل الشحنات، وأن الاتفاق ليس سوى مسكن مؤقت لا يحل الأزمة الهيكلية لسلاسل الإمداد. هذا التحول يضع الشرق الأوسط أمام معادلة معقدة، فالتراجع المؤقت لضغوط الطاقة العالمية قد يقلل من اهتمام القوى الكبرى بإنهاء التوترات في ممري هرمز وباب المندب، ما يهدد بتجميد الأزمات كالصراع مع إيران وحرب اليمن بدلا من حلها. في المقابل ترقب الدول المنتجة في تحالف أوبيك بلاس هذا التقارب بحذر، متمسكة بضبط مستويات الإنتاج لحماية استقرار الأسواق. الحسابات الدولية تتبدل سريعا وفق المصالح، والاعتماد على الحماية الخارجية لم يعد كافيا، شأنها في ذلك شأن تثبيت أمن الممرات المائية وحماية اقتصادات الطاقة، اللذين يتطلبان حلولا سياسية عبر تغليب الدبلوماسية وخفض التصعيد لضمان استقرار دائم بعيدا عن تقلبات الصفقات الدولية.
0: نبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي في الاستوديو. معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا بك محمود. ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، مساء الخير. وأبدأ من عندك من باريس ناصر زهير، حتى نفهم بداية تأثير هذه الصفقة على أسواق الطاقة. يعني بحسب ما تضمن الاتفاق، ستضخ موسكو بداية 300 ألف برميل، 500 ألف بنوفمبر ومليون بديسمبر. كم يلبي هذا من حاجة الطلب العالمي؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين. هذه الكمية التي تعهدت موسكو في ضخها تلبي جزء كبير من حاجة الأسواق العالمية، ولكن السؤال هل ستخفض الأسعار؟ الجواب هو لا، لأنه لا يوجد اتفاقية طويلة الأمد تقول بأن هذه الكمية ستبقى تضخ في الأسواق كل شهر أو على المدى الطويل. النقطة الثانية وهي الأهم، المشكلة ليست في الديزل فقط، المشكلة في نقطتين: نقص الواردات، واردات الخام

0: التي تأتي من الخليج نتيجة حرب إيران. النقطة الثانية وهي الأهم هي ضرب المصافي التي تقوم بالتكريه، يعني في روسيا عندما قامت أوكرانيا بضرب المصافي، ولذلك بين قوسين كان مسؤولي روسيا يقولون بأن ما تقوم به أوكرانيا من ضرب للمصافي هو عملية استخباراتية مدروسة وليست عملية عشوائية في إرسال مسيرات. أوكرانيا كانت تضرب المصافي التي تقوم بتكرير الديزل والتي تحتاج إلى أشهر من أجل إعادة صيانتها، والتي تحتاج أيضا إلى معدات هي أساسا تحت العقوبات. هذا بالنسبة لروسيا. النقطة الثانية بالنسبة للدول الأخرى، هذه الكمية التي تطرح الآن في الأسواق ستكون كمية لملء الاحتياطيات مرة أخرى، لأنه لنتذكر بأن الدول السبع تعهدت بضخ كميات كبيرة من احتياطياتها، وبالتالي ما رأينا بأنه الأسعار لم تهبط، الأسواق لم تطمئن، وهناك حالة تشكيك كبيرة. حتى لو تعهدت موسكو أو نجحت في ضخ هذه الكمية لن تكون مطمئنة للأسواق، لأن المسألة ليست في تلبية حاجة شهرية بل في توازن السوق لمدى
1: طيب،
0: متوسط لن أقول
1: حتى في
0: طويل.
1: هذه المرحلة القصيرة يعني التي تضمنها الاتفاق، هل قادرة موسكو على تأمين هذه الكمية؟ لأنه كما تفضلت يعني هناك مصافي تكرير بحسب الفاينانشال تايمز 45% منها معطل، هل هي قادرة على تلبية هذه الكمية؟
0: بشكل كامل لا، يعني التقديرات هي أن تقوم بتأمين 50% من الكمية. مسألة المصافي الروسية، الأزمة لديهم هي ليست في الديزل بشكل كبير، هي في البنزين، ولذلك كان هناك طوابير من الذين يريدون مادة البنزين في روسيا، ولكن الإعلان سياسي أكثر مما هو اقتصادي. يعني المسألة هي
1: عظيم،
0: سياسية بأنه ترامب خفض العقوبات وبدأت روسيا بإعادة
1: هذا ما
0: ضخ
1: أريد أن
0: الطاقة إلى
1: أنتقل
0: الأسواق.
1: به إلى السيد محمود علوش. إذا كانت هذه بحسب الأرقام، يعني نحن نتحدث هنا بالأرقام وكما تفضل ناصر زهير، غير قادرة على أن تنخفض أو تخفض أسعار الطاقة وهو الهاجس الأول لدى ترامب قبيل الانتخابات، إذن كيف سيستفيد منها سياسياً؟
2: مساء الخير لكم الضيف الكريم والساده المشاهدين المحترمين. نعم، الاعلان السياسي انا اتفق مع الضيف بهذه المساله، لانه الكميات التي يفترض ان روسيا ستضخها في الاسواق ليست كافيه بالتاكيد لاحداث صدمه وهبوط تنازلي في اسعار النفط والوقود والديزل وما الى هنالك. لكن اتصور بان الرئيس ترامب يمكن ان يستفيد من هذه الصفقه على عده مستويات. المستوى الاهم بالنسبه للرئيس ترامب في الجانب السياسي، يريد ان يظهر للداخل الامريكي بأنه يتحرك من أجل التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، حتى لو لم تؤدي هذه التحركات إلى نتائج ملموسة قوية وواضحة. يعتقد رئيس ترامب أنه مجرد القيام بهذه المبادرات أيضا مهمة للقول للناخب الأمريكي بأنه الإدارة لا تقف متفرجة الأيد تجاه ما يجري، وبأنها تقوم ببعض الخطوات من أجل التعامل مع هذه المشكلة.
1: ولكن عذرا هنا فقط سيد محمود، هل قادر هذا أن يؤثر بالفعل إيجابا لصالح ترامب لدى الناخب الأمريكي؟ لأنه يريد الناخب شيء ملموس،
2: صحيح
1: يعني
2: الناخب
1: التضخم
2: يريد خفض
1: وصل إلى
2: الأسعار،
1: مستويات جدا مرتفعة.
2: بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد أن انخفاض الأسعار، وليس فقط البيانات أو الاتفاقات التي أو انتظار حتى شحنات الديزل التي ستأتي إلى الأسواق. الرئيس ترامب يواجه مشكلة كبيرة مايا، الحرب على إيران أدت إلى وضع مكلف جدا بالنسبة للرئيس ترامب خصوصا على المستوى الاقتصادي، وهو الآن يريد أن يتعامل أو يحاول أن يتعامل مع هذا الوضع والحد من ضرره خصوصا قبل الانتخابات الأمريكية. لذلك أعتقد بأن قدرة هذا الاتفاق على منح الرئيس ترامب ما يحتاجه فعليا من أجل توظيفه في الانتخابات الأمريكية محدودة للغاية. مع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الاتفاق. نحن نتحدث الآن عن اتفاق، لكن أهميته تكمن في أنه ربما يكون بداية لاتفاق أوسع بين الأمريكيين والروس فيما يتعلق بمسألة العقوبات المفروضة على روسيا خصوصا في مجال الطاقة. الجانب الآخر وهي مسألة أعتقد بأنها مهمة، لأنه حتى لو كانت هناك مكاسب اقتصادية محتملة للرئيس ترامب من هذا الاتفاق، إلا أن المكاسب الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها روسيا من هذا الاتفاق أكبر بكثير مما سيجنيه الرئيس ترامب. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يعمل كمشكل أساسي لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع

0: حرب إيران على وجه الخصوص على اعتبار بأنه هذه الحرب هي العنصر الأكثر ضغطاً الآن على الرئيس ترامب في الداخل. لكن لا أعتقد بأنه هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي فعلاً إلى الصدمة التي يريدها الرئيس ترامب في قضية أسعار الطاقة.
1: طيب، أريد أن أعود إلى مسألة مكاسب بوتين تحديداً السياسية معك محمود، ولكن قبل سيد ناصر، مكاسب روسيا الاقتصادية من هذه الصفقة، هل يمكن أن تؤمن لها عائدات مالية تحدث فرقاً فعلياً في ميزانيتها التي تعاني ربما من العقوبات؟
2: لا، لن تكون يعني تشكل ضغط أو تحل الضغط عن الميزانية الروسية. هذه الكمية إذا ما نجحت روسيا في تصديرها، لأنه إلى الآن نتحدث عن أنه تقريبا 50%، لن تكون مشكلة بالنسبة لروسيا. روسيا مشكلتها ليست في الأموال، لأنه عندها أولا الصين تقوم ببيع النفط والغاز الروسيين. النقطة الثانية، إذا احتاجت إلى تمويل يمكن للصين أن تقرضها. المسألة ليست مسألة أموال بقدر ما هي مسألة كيف ستكون روسيا بحرب طويلة الأمد تستنزف الميزانية، وأين ستذهب هذه الميزانية. إلى الآن لم يكن هناك أزمة في روسيا، ولم يعني تخرج أزمة في روسيا تقول بأنه الميزانية تعاني، ولذلك يعني العائدات، الأوروبيين عندما يقولون بأنه العائدات قد تساهم في تمويل الحرب، أعتقد بأنه الأوروبيين يخشون الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي بأنه ما هي العائدات. لأنه لنتابع بأنه ترامب في إعلانه عن اتفاق الطاقة، الذي بالمناسبة والطرافة قال زيلينسكي بأنه لا يعرف عنه شيء، يعني ترامب أعلن بأنه أوكرانيا وروسيا اتفقوا، وخرج الرئيس الأوكراني ليقول نحن لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق. بنفس التوقيت أعلن بأنه على الأوكرانيين أن ينتخبوا شخص آخر غير زيلينسكي لأنه غير مناسب لعقد اتفاق السلام. يعني هو يطرح ورقة اقتصادية ويطرح ورقة سياسية أيضا، هو يقول للأوكرانيين بأنه يجب أن يتغير زيلينسكي حتى يعقد اتفاق سلام، وقد يقوم بذلك. يعني قبل نهاية العام قد ينجح في أنه الضغط على زيلينسكي من أجل توقيع اتفاق سلام أو توقيع اتفاق هدنة طويلة الأمد، ولكن بنفس النقطة ونفس الأسلوب لن تحل أزمة الطاقة، لأن أزمة الطاقة تحتاج إلى استقرار الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أن يكون هناك قراءة واقعية للسوق. ولكن على الجانب الآخر، وحتى يعني نقرأ مستقبلا كيف ستكون الأسعار، قد يكون هناك انخفاض، لأنه لنتذكر قبل شهرين تقريبا كانت الأسعار حوالي 70 إلى 80 دولار في وقت كانت حرب إيران لا زالت في أوجها، مضيق هرمز كان مغلق، ونفس الأمر بالنسبة لاستهداف المصافي الروسية. يعني الأسواق لم تقرأ الواقع الاقتصادي بشكله الحقيقي نتيجة الواردات، ولكن الآن هناك خشية كبيرة. التقييم لهذه الخشية يجب أن تكون الأسعار الآن 160-170 دولار وليست 100 دولار، لأنه في بداية حرب أوكرانيا وصلت الأسعار إلى 160 دولار. حرب الخليج أخطر، أو حرب إيران أخطر، لأنه الواردات التي نقصت حوالي 20 مليون برميل، يتم الإعلان الآن على أنه نصفها أو أكثر يمر من مضيق هرمز، وبالتالي فعليا الأسواق فقدت 10 مليون برميل. في حرب أوكرانيا كل إنتاج روسيا كان 10 مليون برميل، يعني لم يفقد كل إنتاج روسيا، فقد 2 إلى 3 مليون برميل.
1: طيب، إذا محمود، إذا يعني قيمنا الشق السياسي والاقتصادي من هذه الاتفاقية، المكاسب الاقتصادية حتى الآن تتفقون أنها محدودة، يعني بانتظار ما بعد انتهاء هذه الفترة. على صعيد المكاسب السياسية، من يخرج من هذه الصفقة بمكاسب أكبر، بوتين أم ترامب؟
0: يعني أعتقد أنه طبعا رئيس بوتين بتقديره هو المستفيد الأكبر على المستوى السياسي من هذه الصفقة، لكن حتى بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب، إذا استطاع الرئيس ترامب فعلا أن يتعامل مع مشكلة أسعار الطاقة في الفترة المتبقية للانتخابات، واستطاع أن يحد من تأثير الحرب على إيران على صناديق الاقتراع، وهذا غير مؤكد، عندها سيكون بالتأكيد مكسب سياسي كبير للرئيس ترامب، لأنه المحرك الأساسي الآن في هذا التوقيت تحديدا للصفقة مع بوتين هي الانتخابات الأمريكية وتداعيات أسعار الطاقة. لكن هذه مكاسب سياسية غير مؤكدة حتى الآن. بالنسبة لروسيا، هناك مكاسب سياسية مؤكدة وواضحة على عدة مستويات. المستوى الأول وهو الأهم بالنسبة للرئيس بوتين هو أن اليوم الإدارة الأمريكية بفعل حاجتها إلى التعاون مع روسيا في مجال الطاقة، يعتقد الرئيس بوتين أن هذا يمكن أن يكون مدخل لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تبني نهج أكثر وضوحا ينسجم مع مصالح روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لروسيا. المستوى الآخر، طالما أن هذه الصفقة ستعمق من الشرخ

0: بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا هذا مكسب سياسي بالنسبة للرئيس بوتين. لكن حتى على مستوى المكاسب المادية هناك مسألة مهمة مايا، أن روسيا خلال الأشهر الأخيرة كانت تعاني بشكل كبير من الضربات التي شنتها أوكرانيا على المصافي الروسية، وبالتالي هذه الصفقة ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة ضغط كبير على أوكرانيا من أجل التوقف عن استخدام أو استهداف المصافي الروسية، وهذا مكسب بالنسبة لروسيا. هنا تبرز مفارقة كبيرة، أنه الآن نحن نتحدث عن وضع تستفيد منه روسيا إلى حد كبير، لكن هذا الوضع يضر بحليف روسيا في منطقة الشرق الأوسط وهي إيران، لأنه إيران أيضا أعتقد بأنها متضررة من هذه الصفقة وتفسد إلى حد معين لعبة إيران الآن التي تستخدم أوراق الطاقة من أجل تقليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب.
1: هذه نقطة مهمة، ولكن قبل أن نتوسع فيها، بوتين يقدم خدمة ليست بالقليلة لترامب قبل الانتخابات النصفية. بالمقابل ما الذي يمكن أن يكون قد أخذه؟ يعني هل تؤيد نظرية المقايضة هنا بالملفات، بين أن تقايض روسيا على الملف الإيراني مقابل مكاسب في الملف الأوكراني؟
0: الرئيس ترامب يشتغل يعمل بهذه العقلية، وبالمناسبة هذه العقلية ليست سيئة، يعني بمعنى أنه الرئيس ترامب واقعي، وهناك اليوم الحرب على إيران تضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يحاول أن يتعامل مع تداعيات هذه الحرب. لكن ما يريده من روسيا، أيضا روسيا في المقابل تريد أمور أخرى من الرئيس ترامب، يعني بالتأكيد ليس من مصلحة، يعني روسيا لن تقدم شيء للرئيس ترامب من أجل مساعدته في هذه الحرب بشكل مجاني. لكن أيضا ما الرئيس بوتين من مصلحته أن ينجح الرئيس ترامب في الانتخابات التجديد النصفي، وأن ينجح الجمهوريون في الحفاظ على الأغلبية أو الأكثرية في الكونغرس، لأنه أعتقد على المدى البعيد روسيا ستكون مستفيدة إلى حد كبير من بقاء الرئيس ترامب قوي في الداخل. ويعتقد الروس بأنه حتى الرئيس ترامب يعني خلال الفترة المتبقية من ولايته الرئاسية لديه اهتمام بإنجاز شيء في أوكرانيا، وبالتالي هم يراهنون على حالة الرئيس ترامب أو على وضع الرئيس ترامب القوي في الداخل. لكن أيضا بتصوري أنه ما يقدمه الولايات الأمريكيون الآن لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا مهم جدا، يعني باليوم أمس حتى الرئيس ترامب كان يطلب من الرئيس زيلينسكي أن يستقيل وأن يتنحى عن السلطة، ليس فقط من أجل أنه أصبح موقف أوكرانيا مزعج لإدارة الرئيس ترامب، بل الأهم بالنسبة لروسيا أن الرئيس ترامب قدم هذا الطرع على أنه وجود زيلينسكي لا يساعد في التواصل الاتفاق مع روسيا، وهذا ينسجم تماما مع الخطاب الروسي فيما يتعلق بهذا الملف. أنا أعتقد بأنه الأمريكي، وهذا بالمناسبة لم يظهر من الآن، يعني بوادر الانسجام الأمريكي مع إلى حد معين مع روسيا فيما يتعلق بالحرب مع أوكرانيا بدأ منذ الولاية الرئاسية الثانية للرئيس ترامب،
1: لكن منذ أولى المفاوضات التي قادتها واشنطن.
0: لذلك أعتقد بأنه هناك أمور تتعلق بالصراع مع أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي في بالتفاهمات الجارية الآن بين الأمريكيين.
1: طيب سيد ناصر، هل يمكن القول أنه أوكرانيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر، خاصة وأنه ربما هذا الاتفاق سيسحب الورقة الأقوى بيدها في الضغط على روسيا التي رأيناها في الأشهر الماضية، وهي استهداف منشآت الطاقة بالمسيرات، لأنه أي استهداف من هذا النوع سيفسر أنه استهداف لهذا الاتفاق وبالتالي للمصالح الأمريكية
2: بشكل مؤقت؟ الآن نعم أوكرانيا خاسرة، ولكن أولا يعني يجب أن نقيم هذا الاتفاق، هل سيستمر أم هو اتفاق مؤقت لمدة شهرين حتى تنتهي الانتخابات النصفية ثم نعود إلى نقطة الضغط؟ لأنه ترامب كان له سابق عندما قال بأنه إذا أتى إلى البيت الأبيض بعد 24 ساعة سيوقف هذه الحرب، وما حدث هو العكس، بأنه الحرب توسعت وأصبحت أوكرانيا تستهدف المصافي أو الخطوط الحيوية للطاقة الروسية. هذا لم يكن يحدث في عهد بايدن، ولم تكن تقدم لها التقنيات سواء كان في المسيرات الغربية أو في المعلومات الاستخباراتية أو في معلومات الأقمار الصناعية.
1: ما الذي قد يمنع استمرار هذا الاتفاق، خاصة إذا ما تمكن من خدمة ترامب سياسيا في الانتخابات؟
2: الذي يمنع هو مسألة الضغط على روسيا مرة أخرى، لأنه ترامب لنتذكر عندما فاوض بوتين في سيبيريا لم يفاوضوا على أوكرانيا فقط، فاوضوا على العلاقة مع الصين، فاوضوا على عدة ملفات، وبالتالي لم يصلوا إلى اتفاق. ولكن الآن هناك فرصة على الجانب الآخر، يعني حتى لا ننتقد كثيرا الاتفاق، أيضا الاتفاق ساهم بنزع فتيل توتر كان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، لأن المسألة ليست فقط اقتصادية، فعليا كان الناتو وروسيا قريبين جدا من الصدام، كانت

0: سيارات روسية تقترب من حدود الناتو في أكثر من مرة. كان هناك قصف لمثلا قطار غادر منه مسؤولين أوروبيين قبل دقائق، المسيرات البريطانية تحديدا تقصف موسكو. يعني كنا قريبين جدا من مسألة المواجهة العسكرية بين الناتو وروسيا. إذا تم تطبيق هذا الاتفاق وسيطبق حتى الآن، هذا يعني بأنه التصعيد العسكري قد يخف، وقد نعود إلى مسألة نوعا ما الحديث عن اتفاق سلام في أوكرانيا وعن نهاية الحرب، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن كل التقييم سيكون ما بعد الانتخابات النصفية، لأنه
1: صحيح.
0: لأيضا نكون منطقيين، القرار ليس بيد ترامب وحده، القرار هو بيد أيضا الإدارة الأمريكية التي تتألف من مسؤولين أمريكيين اجتمعوا في كامب ديفيد على سبيل المثال لتقييم حرب إيران بدون ترامب نفسه. وبالتالي إذا ما فاز الجمهوريين مثلا قد يغيروا رأيهم بالضغط على ترامب بأنه يجب أن تعدل
1: طيب،
0: الشروط مع روسيا أو أن يكون هناك
1: ماذا
0: أي
1: عن الشركاء الأوروبيين الذين وإن كانوا سيجدون في هذا الاتفاق فرصة ربما لإيجاد تفاهم سياسي، لكنهم يعلمون أن هذا التفاهم السياسي سوف يكون بالشروط الروسية. إذا خسروا هذه الورقة التي كانوا يراهنون عليها وهي المسيرات الأوكرانية، اليوم موقف الشركاء الأوروبيين لأنهم لا يريدون أن تنتهي هذه الحرب بما يريد بوتين؟
0: شوف، الأوروبيين من جهة هم يعارضون النهاية بما يريده بوتين، لأنه هذا يعني نصر روسيا وسيعني بأن ملفات مثل مولدافيا وجورجيا ستفتح مرة أخرى. ولكن من جانب آخر هم سعيدين جدا بأنه ستهدأ أسواق الطاقة وستتعدل الأسعار وسينخفض التضخم إذا نجح هذا الاتفاق على مدة طويلة الأمد. يعني الأوروبيين سواء وافقوا أو عارضوا لا يمتلكون التأثير، لا
1: طيب،
0: يمكن للأوروبيين أن يقولوا نحن سندعم أوكرانيا في الأسلحة ولتفعل الولايات المتحدة ما تشاء، لأنه 60 إلى 70% من هذه الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة أساسا. حتى لو أمنوا الأسلحة أيضا، إذا سحبت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومعلومات الأقمار الصناعية أيضا لن تستطيع أوكرانيا الاستمرار في هذه الحرب. يعني الأوروبيين يصرحون ولكن القرار هو في واشنطن.
1: طيب سيد محمود، يعني أعود معك إلى نقطة إيران التي يهمها ربما ألا ينجح هذا الاتفاق وألا يقوي موقف ترامب انتخابيا. كيف سيؤثر نجاح أو استمرار هذا الاتفاق من عدمه نتيجة هذه الانتخابات على طريقة تعامل ترامب مع إيران؟ هل سوف نعود للتصعيد من جديد أم سنشهد اتفاقيات على هذا المنوال بشكل ربما أوسع ومع شركاء جدد أيضا؟
2: يعني بداية الاتفاق من الواضح أنه يضر باللعبة التي تلعبها إيران الآن مع الرئيس ترامب، وهي استخدام أسعار الطاقة المرتفعة لتأليب الناخب الأمريكي على الرئيس ترامب. ما يعني إيران هو خسارة الرئيس ترامب في أو الجمهوريين في انتخابات تجديد النصفية، يعتقدون بأنه هذه الخسارة ستضعف ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الأمر مفيد لإيران. لكن للمفارقة مايا أنه هذا الاتفاق قد يخدم جزئيا مصالح إيران، بمعنى إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز علاقة روسيا مع الإدارة الأمريكية، وروسيا في الفترة الأخيرة تقدم نفسها كطرف يمكن أن يتوسط بين الإيرانيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الحرب، يمكن حينها أن تستفيد إيران على المدى البعيد من هذا الاتفاق، على اعتبار بأن الإدارة الأمريكية أو قدرة الرئيس بوتين في الضغط والتأثير على الإدارة الأمريكية أصبحت أكبر بفعل هذا الالتقاء المصالح الآن من بوابة صفقة الديزل الروسي. لكن من الواضح الآن أن الانتخابات الأمريكية أصبحت تشكل إلى حد كبير سلوك الرئيس ترامب في الحرب على إيران. اليوم الرئيس ترامب أعتقد بأنه يميل إلى عدم التصعيد في هذه الحرب حتى فترة الانتخابات، لكن في مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الحرب أمام مسارين محتملين. الأول أن تذهب الإدارة الأمريكية باتجاه إعادة تصعيد هذه الحرب بشكل أكبر، على اعتبار بأنه الرئيس ترامب تخلص من ضغط الانتخابات. وعلى فكرة يعني حتى لو فاز الجمهوريون أو خسر الجمهوريون في انتخابات الكونغرس، أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب ربما يذهب بعد الحرب إلى تصعيد هذه الحرب على إيران
1: طيب
2: أو بعد الانتخابات.
1: بشكل سريع سيد محمود، لأن الوقت دهمنا، ولكن لابد أن نسأل عن شركاء واشنطن في المنطقة. يعني من جديد يختبرون أن واشنطن تقدم المصالح الأمريكية فوق أي اعتبار، يعني هي تفرض عقوبات على روسيا وهي تبرم الآن اتفاق معها يريح روسيا اقتصاديا. كيف سيعيد ذلك حسابات شركاء وحلفاء واشنطن في المنطقة؟
2: هناك قلق كبير في المنطقة لدى حلفاء واشنطن تحديدا من السياسة الأمريكية. هناك شعور مايا متزايد بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت هذه الحرب بحسابات خاطئة تماما، وبأن هذه الحرب أضرت بدول الخليج والمنطقة بقدر أكبر مما أضرت

0: فيه بالمصالح الأمريكية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تظهر الاهتمام الكافي في التعامل مع تداعيات هذه الحرب. يعني في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع حتى في وسائل الإعلام الأمريكية عن فكرة أن الرئيس ترامب يمكن أن يذهب باتجاه إنهاء هذه الحرب من دون حتى إبرام اتفاق مع الإيرانيين. يعني بمعنى آخر، جاءت هذه الحرب لتضعف إيران، فإذ بها تنتج نظام في إيران أكثر تهديدا للمنطقة، وتترك هذا النظام ليتعامل مع هذه المنطقة. هذا الشعور بدأ يزداد بشكل أكبر وعلى نطاق واسع، والآن التطورات في اليمن وما تتعرض له المملكة العربية السعودية عمليا من حرب بالوكالة تقوم بها إيران على السعودية عزز هذا الشعور بتقديري. وبالمناسبة يعني حتى عندما ذهبت المملكة إلى إبرام اتفاق أو حلف مكة مع تركيا وباكستان، هذا الاتجاه هو نابع من قناعة تترسخ بشكل كبير بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد شريكا أمنيا يمكن الاعتماد عليه من أجل تأمين المصالح الأمنية لدول المنطقة. وبالتالي هذه الدول بدأت تبحث عن خيارات من الآن. يعني
1: بالفعل تحالفات جديدة. أنا أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، كذلك أشكر من باريس الباحث في العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير، والشكر لكم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

التحالف يطلب من المدنيين إخلاء محطة شركة النفط في منطقة الصباحة غربي صنعاء، والحوثيون يهددون باستهداف منشأة أرامكو في السعودية. أرحب بكم في هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيري، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى الضفة. طهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة لردها على مقترح واشنطن، وتعلن توصلها لتفاهم مع مسقط بشأن مسار مؤقت للملاحة عبر مضيق هرمز.

0: طلبت قوات تحالف من المدنيين إخلاء محطة شركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة غربي صنعاء. في المقابل هدد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع باستهداف منشأة شركة أرامكو السعودية، محذرا الموظفين والمواطنين الموجودين قربها بإخلائها. وقال سريع إن أي استهدافات للعاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض بحسب وصفه، مجددا تحذيره شركة الطيران في الأجواء والمطارات السعودية. هذا وقتل 6 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات للحوثيين على مناطق عدة في محافظة تعز. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة في منطقة حصبان بمديرية المسراخ. وفي هذا السياق أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.
1: وسط تضاريس جبلية وعرة تدور رحى معركة السيطرة على الطرقات بمحافظة تعز، حيث تمنح المرتفعات بطرقها المتعرجة أهمية استراتيجية بالغة لمن يسيطر عليها، انطلاقا من مناطق سيطرتهم شمال المدينة وشرقها. وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية في محاولة لتطويق المدينة وعزلها، مقابل تشبث القوات الحكومية بمواقع

0: قطيعها في الداخل وعلى المحاور الجنوبية والغربية. ففي الجبهة الغربية لتعز تتواصل الاشتباكات العنيفة إثر محاولات الحوثيين الدفع بتعزيزات عسكرية لإغلاق المنافذ الرئيسية وتحديداً طريق الضباب، مصطدمة بالقوات الحكومية التي أعلنت تصديها لهذه الهجمات في الريفين الجنوبي والغربي وصولاً إلى الساحل بعمليات دفاعية متزامنة مع ضربات جوية دقيقة أسفرت عن شل وتدمير إمكانيات عسكرية للحوثيين وتحييد المئات من عناصرهم. الواقع الميداني يشير إلى أن عملية فجر اليمن التي أطلقتها الحكومة لم تعد محصورة في جبهة واحدة، فمع تصاعد معارك تعز والساحل الغربي أعلنت القوات الحكومية عن تحركات ميدانية متزامنة في مأرب والجوف إلى جانب ضربات جوية واستهدافات في البيضاء وتبادل مكثف للاشتباكات والقصف المدفعي. القوات الحكومية أكدت تقدمها في مواقع حساسة بالجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية لمحافظة مأرب ونحو المواقع الشرقية لمحافظة الجوف، مع اشتباكات متقطعة على جبهة البيضاء في تحرك متزامن يرى خبراء عسكريون أنه اختبار لصلابة الدفاعات الحوثية تمهيداً لهجوم منسق وشامل على عدة جبهات. على الجانب الآخر من مشهد المدافع تقف مأساة إنسانية تزداد قتامة يوماً بعد يوم، فسلاسل الإمداد الغذائي والصحي عن مدينة تعز شبه متوقفة، وأسعار الوقود والسلع الأساسية تواصل تحليقها بعيداً عن متناول المواطن العادي، والمستشفيات تطلق تحذيرات عاجلة من نفاذ مخزونها الطبي في وقت تستمر فيه موجات النزوح القسري نحو المديريات بحثاً عن ملاذ آمن. أرقام المنظمات الدولية تترجم فداحة الوضع، إذ يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن معدلات الجوع تتفاقم بشكل غير مسبوق في اليمن، مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع المستمر. وتتجلى الكارثة في إعلان البرنامج أن 3 من كل 4 من الأسر اليمنية باتت عاجزة تماماً عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، ما يضع ملايين اليمنيين بين مطرقة التصعيد العسكري وسندان الجوع القاتل.
1: ونرحب ضيفنا في الاستوديو المحلل الاستراتيجي والعسكري العقيد حاتم الفلاحي، أهلاً وسهلاً بك عقيد. إلى أي مرحلة انتقل التصعيد الآن، خاصة مع تطور اليوم يعني توجيه قوات التحالف تحذير للمدنيين قرب شركة النفط في صنعاء وتهديد الحوثيين بالمقابل المدنيين في شركة أرامكو؟
2: نعم، لا شك يبدو بأننا أمام مرحلة جديدة من التصعيد ما بين الطرفين. عندما تصدر هكذا إنذارات من قبل قوات التحالف بالنسبة لصنعاء، فهذا يعني بأن هذه المنطقة أو المنشآت التي تتواجد في هذه المنطقة التي كانت بصفة مدنية هي محمية ضمن القانون الدولي. عندما يعطون تحذير بإخلاء هذه المنطقة، بمعنى أن هذه المنطقة أو هذه الأهداف المدنية استخدمت لأغراض عسكرية، وبذلك نقلت الصفة من الصفة المدنية إلى الصفة العسكرية. وهذا واضح بأنه تحاول قوات التحالف ألا تتهم بأنها ترتكب جرائم حرب في هذه المناطق، خصوصا إذا كانت هذه المناطق تتواجد فيها مخازن للأسلحة، مخازن للصواريخ، للطائرات المسيرة، مواقع قيادة وسيطرة ضمن منظومة القيادة والسيطرة، مواقع اتصالات مهمة، وبالتالي تعتبر هذه بنى تحتية عسكرية في هذه المناطق تستخدم لأغراض عسكرية. فلذلك يتم إخلاءها بهذه الطريقة بإعطاء تحذير، ثم بعد ذلك تصبح أهداف عسكرية مشرعة بالنسبة لقوات التحالف. الأمر الآخر بأن هذا التحذير يجعل بأن هناك عبء كبير جدا على الحوثي في هذه المناطق. إذا كانت هذه المناطق تحتوي على مخازن من السلاح، سوف تكون من الصعوبة بمكان أن يقوم بعملية إخلاء لهذه الصواريخ التي تتواجد في هذه المنطقة، بمعنى أن هناك معلومات استخباراتية دقيقة وأن عملية التحذير جاءت بناء على هذه المعطيات، لذلك سيشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لقوات الحوثي. يضاف إلى ذلك بأن هذه الضربات ستكون موجعة بالنسبة لمنظومة القيادة والسيطرة التي ستشكل ارتباك كبير جدا بالنسبة للقطاعات في حال عملية الإخلاء إلى مناطق جديدة.

0: لا شك أنها تشكل جريمة في القانون الدولي بضرب هذه الأهداف المدنية، ولكن عندما تكون الضربات على مناطق عسكرية يمكن أن يكون هناك كلام في هذا المجال. المشكلة بأن الحوثي يستهدف أهداف مدنية هي محمية ضمن القانون الدولي، وبذلك هي ترتكب جرائم حرب في هذه القضية. الأمر الآخر، عندما تكون هناك ضربات مؤلمة على الأرض لا شك بأن الحوثي يلجأ للرد على هذه الضربات باستهداف الداخل السعودي، سواء كانت مطارات عسكرية أو مطارات مدنية وما إلى ذلك. فلذلك أنا أرى بأنه الطرفين الآن يحاول أن يضغطون بشكل كبير جدا. الحوثي يحاول إيصال رسائل من خلال هذه الضربات لإجبار السعودية على الأقل أن تتوقف عن عملية قصف المناطق في الداخل، خصوصا بأن الطيران السعودي يعني يضرب أهداف بدقة عالية جدا، وخاصة الأهداف ذات القيمة العالية، وهذا يعني بأن هذا مؤثر في قطع سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ضرب الإمكانيات والقدرات العسكرية التي تشكل بنى تحتية لعملية التمدد في الداخل اليمني، مما يغير موازين القوى كقوة برية أو كمعركة برية على الأرض. فلذلك نرى بأن مثل هذا التصعيد من قبل الحوثي هو بسبب الإيلام التي يتسبب فيه نتيجة القصف الذي تقوم به قوات التحالف في الداخل.
1: طيب دعنا عقيد حتى نفهم أكثر الصورة، وربما نستشرف كيف يمكن أن يكون الرد الحوثي في الأيام المقبلة. ما هو واقع الميدان الآن تحديدا ما يجري في تعز؟
0: نعم، حقيقة المعارك لا زالت محتدمة في عدد من المناطق. يعني عندما نتكلم عن الساحل الغربي، لحد هذه اللحظة لم تحسم هذه المعركة ما بين الطرفين.
1: على كل روايات متضاربة.
0: نعم، يعني أخبار متضاربة، ولكن لم تحسم المعركة لحد الآن لأي طرف منهما. في تعز عندما نتكلم أيضا المعارك، هناك معارك في جبل حبشي، في صبر، في مناطق متعددة من تعز، ولم تحسم أيضا المعركة بشكل كامل لحد الآن، على العكس بأن هناك عملية تصدي وهناك كمائن من قبل الحكومة الشرعية للحوثي في هذه المنطقة. أنا أعتقد بأن الشرعية خلال الفترة المقبلة ستكون أمام خيارات صعبة. أولا، يجب على الشرعية أن تعمل على عملية استرداد العديد من المناطق في تعز لكي تمنع الحوثي من إحكام السيطرة بشكل كامل، أو على الأقل أن تكون هذه المناطق هي مفتاح لعملية تقدم مقابلة، خاصة في الوازعية، خاصة في منطقة التربة، وبالتالي هذه المناطق تعتبر مناطق عسكرية محتملة للشرعية في عملية السيطرة عليها، خصوصا عندما يبدأ الهجوم. يعني عندما أطلقوا عملية فجر اليمن يجب أن تكون بإسناد كبير جدا، لم نرى هذا الإسناد خلال الفترة الماضية.
1: إسناد يعني ما المقصود به؟ واضح أنه استراتيجية قوات التحالف هي القصف الجوي، يعني لا يوجد نية للتحرك البري. هل هذا يكفي لحسم معارك من هذا النوع مثل معركة تعز؟
0: نعم، حقيقة مسألة القصف الجوي يمكن أن يؤثر ويغير موازين القوى، ولكن عندما تكون هناك معركة على الأرض لابد للقطاعات الأرضية أن تحسم هذه المعركة، لأن سلاح الجو لن يستطيع أن يحسم هذه المعارك لصالح أي جهتين إلا أن تكون هناك قوات قادرة على أن تستثمر هذه الضربات التي تقوم بها القوة الجوية أو قوات التحالف على الأرض. عندما أتكلم عن الإسناد أو الإسناد الناري، هذا يشمل المدفعية ويشمل جميع الأسلحة، بحيث عندما يبدأ الهجوم يجب أن يكون هناك إدامة زخم لهذا الهجوم، لا يكون هناك هجوم لمدة يوم ثم بعد ذلك يتم التراجع وما إلى ذلك. هذه القضية تؤثر بشكل كبير جدا على القوات المتقدمة، لأنه القطاعات عندما تتقدم تحتاج إلى إدامة زخم بالمقاتلين وبالقوى النارية، بحيث المدفعية يمكن أن تنتقل مرات متعددة لتقديم الإسناد للقطاعات التي تتقدم في الأمام، ولكن لم نجد هذا العمل يتم بشكل واضح في هذه المعركة، وبالتالي يجب إعادة النظر في الخطط العسكرية التي تعمل بها قوات الشرعية لغرض على الأقل السيطرة على الموقف. يضاف إلى ذلك بأن الموارد البشرية لديها كبيرة جدا، وهذا يعني بإمكانها أن تفتح جبهات وبقوة، خصوصا أن الحوثي يدفع بكل ما لديه من إمكانيات وكل ما لديه من تعزيزات باتجاه تعز لغرض إحكام السيطرة، وباتجاه المنطقة أو الساحل الغربي لمنع سقوطها بيد الشرعية بشكل كامل، وهذا يعني بأنه كثير من الجبهات الأخرى يمكن أن تكون مهيئة لعمل عسكري، خصوصا وأنك تمتلك من الإمكانيات البشرية ما يمكنك من فتح هذه الجبهات وبالتالي إحراج الحوثي بشكل كبير جدا. ولكن لم نرى، يعني لحد الآن لم نرى بأن هناك عملية عسكرية واضحة المعالم وأن هناك يتقدم ضمن خطة مدروسة وما إلى ذلك.
1: شكرا جزيلا لك المحلل الاستراتيجي والعسكري العقيد حاتم الفلاحي. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن أبدت مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزامها.

0: بذاتها. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة عبر مضيق هرمز، وأضافت أن التفاهم الإيراني العماني بشأن المسار يختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز، كما أشارت إلى أن أي آلية مستدامة لإدارة مضيق هرمز يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان. أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوة الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم الصحفية في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله، وذلك بالتزامن مع اقتحام عسكري واسع شمل مدينتي رام الله والبيري. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة، كما أضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز في محيط المجلس التشريعي واقتحمت ساحة مجمع الفلسطين الطبي ونشرت قناصتها عند مداخله. اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبيري وسط الضفة معززة بناقلات جند وشاحنات، وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة طير. جدد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في كل من نابلس ورام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. هذا وهدمت السلطات الإسرائيلية منازل تعود لعائلة أبو وادي ومسجدا في قرية الضحية بمنطقة النقب وسط مخاوف من فقدان عشرة العائلات مساكنها وأراضيها. ونفذت عمليات الهدم بحماية أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية التي انتشرت في القرية وسط أجواء من التوتر بين الأهالي.
1: هنا كان بيت وكانت لعائلة حياة تحت سقفه. اليوم في قرية الضحية شمال رهط صار الركام عنوانا لعشرات العائلات الفلسطينية في الداخل. جرفت السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عائلة أبي وادي ومسجد القرية وتركت مئات السكان أمام سؤال عاجل: أين يبيتون الليلة؟ وبينما تهدم يحاول أصحاب البيوت إنقاذ ما بقي من متاعهم بعدما فقدوا المكان الذي كان يجمعهم.
2: بعد ما شفت المشهد هذا بحس الحياة خربت، مضى الأمل في الحياة، المستقبل راح، الولد دار انهدت، المرأة دارها انهدت، البنات هدوا دورهن، فمضى إشي أنا لو إني يعني ما طلبت مني أنا مش قادر أحكي وأعبر عن هذا الموضوع، لأنه موضوع ما بتقدر تعبر عنه لأنه صعب إنك تقدر تعبر عنه.
1: جاء الهدم بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع طلب الأهالي تأجيل تنفيذه، لكن تنفيذ القرار لم ينهي أزمة السكن، فبحسب الأهالي البديل المطروح هو الترحيل. وفي القرى مسلوبة الاعتراف 35 تتكرر هذه الأزمة، بيوت تواجه الهدم بسبب غياب الترخيص وغياب التخطيط، يحرم أصحابها من طريق للحصول عليه.
3: ترك الناس في العراء بدون أي حلول، هذه جريمة ترتكبها هذه الحكومة، هذه جريمة أخرى. مسلسل التطهير العرقي والهدم والترحيل والتهجير في النقب مستمر، ما حدث اليوم. لا يمكن أن تكون دولة في العالم تدعي الديمقراطية أن تحضر إلى الناس تهدم بيوتها وتتركهم بدون أي حلول.
1: انتهى الهدم وبدأت حياة العراء، نحو 380 شخصا باتوا بلا مأوى، بينهم 200 طالب وطفل، أرقام وراءها عائلات فقدت خصوصيتها وأمانها ومكان عودتها. هنا بقيت الأرض تحت أقدام أهلها، لكن السقوف غابت فوق رؤوسهم. وقبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية تحذر قيادات عربية من أن تتحول بيوت النقب إلى أوراق في السباق على أصوات اليمين، وأن يدفع أهلها ثمنه من سقوفهم وأمانهم. 75 وجع

0: عن في 75 منزلا هنا في قرية ضحية. هدمت إسرائيل جدرانا تحمل تفاصيل حياة كاملة، بقي أهلها أمام ركام عمرهم يبحثون عن شيء ينقذونه من الأمس وسقف يأويهم الليلة. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يخشى أهالي القرى البدوية في النقب أن تصبح بيوتهم ثمنا للمناكفات السياسية. فمشتي وترتي عربي، قرية ضحية مسلوبة الاعتراف، النقب.
1: استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حماد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي. بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
2: هي الزيارة الأولى له وزيرا للخارجية اللبنانية يوسف رجي. يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
3: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
2: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحاً أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
4: مثل ما بتعرفوا آخر كم سنة لبنان مر بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقي لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعلي جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
2: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو بعد سنوات من الجمود.
5: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتب عميد تيريتي عربي موسكو.
1: قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبلة السواحل البلغارية ما أدى إلى غرق إحداهما، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة.
6: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة للتحقيق في هذه الضربات. لقد تعرضت سفن تجارية للعدوان، ونحن بحاجة إلى تحديد الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بدقة.
1: هذا ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهجمات طائرات المسيرة على سفن تجارية قبلة سواحل بلغاريا، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. وقالت فون دير لاين أن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن ذلك غير مقبول، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات. بالمقابل أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينتي شحن تنقلان حمولة عسكرية في طريقهما إلى مدينة ميكولايف الأوكرانية.

0: من جهته أكد الأمين العام للناتو مارك روتا أن الحلف سيواصل تعديل وجوده العسكري ووضع الردع والدفاع على الجناح الشرقي وفق ما تتطلبه الحاجة. وأوضح عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الحلف عزز بالفعل وضعه الدفاعي في المنطقة، مشددا على استمرار المراقبة المباشرة للتطورات الأمنية واتخاذ ما يلزم لحماية أمن الأعضاء. خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا يتجاوز 57 مليون دولار لدعم التعافي والمرحلة الانتقالية في سوريا، في خطوة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف أمام مزيد من الشركات والاستثمارات الأوروبية وسط اتساع دائرة الانفتاح الأوروبي تجاه دمشق.
1: انفتاح اقتصادي أوروبي متزايد تجاه سوريا، تترجمه زيادة الدعم الموجه للمرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الاقتصادية. فالاتحاد الأوروبي خصص تمويلا جديدا يفوق 57 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا والمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة أمام الاستثمارات والشراكات الأوروبية.
2: تجري الآن اجتماعات متعددة سواء ضمن سوريا أو ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وفود اقتصادية، وفود صناعية، وفود زراعية، لإيجاد السبل لنقل هذه المساعدات من أوروبا عبر الوزارات والهيئات المختصة إلى الاقتصاد السوري.
1: الحزمة الأوروبية تشمل أكثر من 20 مليون دولار لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ضمن دعم تقارب قيمته 700 مليون دولار للتعافي والحاجات الإنسانية، ما يسهم في التعافي المبكر ويعيد الأراضي إلى النشاط الزراعي ويمهد لعودة الإنتاج وتحريك الاقتصاد المحلي.
3: هذه الحزمة الاقتصادية والتي تدعم سوريا بنزع مخلفات الحرب ونزع الألغام واستصلاح الأراضي الزراعية وعودة الإنتاج وإعادة البناء في سوريا، هذا يساعد الاقتصاد السوري بشكل كبير جدا على الاستثمار في الأراضي التي كانت هي مخلفات الحرب التي زرعها النظام البائد.
1: الانفتاح الدولي يمثل عاملا أساسيا في دعم مسارات التعافي الاقتصادي في سوريا عبر زيادة تدفقات التمويل والاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
4: انفتاح إقليمي ودولي متزايد يمكن أن يمثل رافعة لدعم الاقتصاد السوري وتحريك الاستثمار والتجارة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: النشرة انتهت، أذكر بعناوينها. التحالف يطلب من المدنيين إخلاء محطة شركة النفط في منطقة الصباحة غرب صنعاء، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت أرامكو في السعودية. قوات إسرائيلية تقتحم مدينتي رام الله والبيري، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى الضفة. طهران تقول إنها تضع لمسات أخيرة لردها على مقترح واشنطن، وتعلن توصلها لتفاهم مع مسقط بشأن مسار مؤقت للملاحة في منطقة هرمز. المزيد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: يحاربون الإسلام في الغرب ويظنون أنهم قادرون على إطفاء نوره، متناسين أن هذا الدين ينتشر رغم حملات التشويه ويصل إلى القلوب والعقول بقوة رسالته. فالنور لا تطفئه محاولات الحجب، والحقيقة لا تهزمها حملات الكراهية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعون معنا. السلطات الأمريكية تدهم منزل النائبة إلهان عمر. مغني أمريكي يهاجم الإسلام في تجمع انتخابي لترامب. بعد ساعات قضتها في التابوت، فتاة من غواتيمالا تعود للحياة من جديد. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من مشهد يثير عاصفة من الجدل حول توظيف مؤسسات إنقاذ القانون في الصراعات السياسية، إذ استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر تفتيش نائبة بالكونغرس الأمريكي في خطوة تأتي قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التحقيق الجنائي ودوافعه الحقيقية. فقد نفذ عناصر من الFBI أمر تفتيش قضائي لمنزل النائبة إلهان عمر في واشنطن. كما تشاهدون، وزارة العدل تقول أن المداهمة جزء من تحقيق فيدرالي جار، فيما سربت شبكة فوكس نيوز معلومات بأن التحقيق يخص مزاعم احتيال تتعلق بأوراق هجرة قدمها والد النائبة عندما كانت طفلة. توقيت المداهمة الذي يأتي قبل انتخابات 3 نوفمبر أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة خرقا لأعراف وزارة العدل التي تمنع اتخاذ إجراءات حساسة سياسية قبل الانتخابات. وقد وصف قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العملية بأنها تجسد فسادا سياسيا، بينما ردت إلهان عمر بأنها محاولة لترهيبها واستخدام الأجهزة الفيدرالية كسلاح، وأن هذه التحقيقات مجرد مهزلة. هذه الأزمة لها تاريخ من الاستهداف السياسي الذي تتعرض له أول نائبة محجبة وأول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس. فرئيس دونالد ترامب دأب على مهاجمتها شخصيا، مطالبا بترحيلها ومحذرا من سيطرة الصوماليين على ولاية مينيسوتا. ورغم نفي ترامب علاقته بالمداهمة الأخيرة، إلا أن الجمهوريين سارعوا بالترحيب بالخطوة، معتبرين وفق تعبيرهم أن المحاسبة قادمة لا محالة. وها هو ترامب يعلق على مداهمة منزل النائبة، شاهدوا معي. I've always found her to be totally crooked personally, but that has nothing to do with me. I think she's a terrible person, just a complainer. She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person. والآن مشاهدينا الأحبة إلى آراء رواد المنصات، ونبدأ مع علي، شاهدوا معي. إذن علي كتب قائلا: إذا كان بإمكانهم ملاحقة إلهان عمر بسبب مزاعم تزوير والدها للأوراق، فبإمكانهم أيضا ملاحقة ميلانيا ترامب بسبب تزوير في أوراق الهجرة ملأتها هي بنفسها، وكذبت أنها حصلت على شهادة جامعية لم تنلها قط. أيضا تعليق آخر: دهمت إدارة ترامب منزل النائبة إلهان عمر في استهداف سياسي مقلق، ويجب على كل أمريكي شريف إدانة ذلك. نوف: يشوبها الكثير من الشبهات، يجب أن تقدم ما يثبت براءتها، من يكره أمريكا يجب أن يطرد منها، هكذا تقول. أما أبو حسام فكتب قائلا: إلهان عمر نائبة مناضلة، لها مواقف قوية ومؤثرة في عدة قضايا، ولذلك يبدو أنها أزعجت الكثيرين في أمريكا. الم المسلمون يعبدون الله وحده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لكن البعض يجهل هذا الدين، مثل المغني الأمريكي كيد روك الذي أطلق تصريحات مسيئة للإسلام خلال تجمع سياسي للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. فأمام الحشود من أنصار ترامب في مدينة كلاركسفيل قال: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. شاهدوا معي.
1: We are not and we will never be one nation under Muhammad, because we are and we always will be one nation under God. No religious cult or ideology gets to override our Constitution. Is Islam a religion? Ideology? A cult? I'd say the rather. You will never have the right to force any American citizen to live under it. I guarantee you that. When I look at my grandchildren who are here today, I don't see future soldiers in a religious civil war. I see birthdays, ball games, first jobs, and a beautiful life ahead centered in our Christian faith.
0: هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبرها ناشطون إساءة للمسلمين، ولم تكن هذه الكلمات مجرد موقف ديني عابر، فالمغني المعروف بدعمه لترامب أطلقها خلال كلمة سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، أشاد فيها بسياساته وهاجم وسائل الإعلام وخصومه السياسيين. ولافت أن المقطع الذي تضمن تصريحات كيد روك نشره حساب رابيد ريسبونس 47 التابع للبيت الأبيض، ووصلت عدد المشاهدات المشهور إلى نحو 6 ملايين مشاهدة، ما أثار مزيدا من الانتقادات.

0: على منصات التواصل الاجتماعي انتقد ناشطون ما وصفوه بجهل المغني بتعاليم الإسلام، مؤكدين أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد وأن النبي محمد رسول ولا يعبد، فيما رأى آخرون أن تصريحات المغني تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة والخلط بين انتقاد التطرف والإساءة إلى معتقدات ملايين المسلمين. ولم تتوقف تصريحات المغني الأمريكي كيد روك عند هذا الحد، بل امتدت إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي إذن لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه بذئب في ثياب حمل. شاهدوا معي.
1: Born in Dearborn, Michigan. So was my father, raised there. My grandfather raised him there. And as we know, I don't know if people understand how it got to be one of the biggest Arab populations outside of the Middle East in the world. I call it more of a religious ideology. I know there's extremists and there's milder versions of it. I don't want to see my grandkids one day have to fight some civil war over religious ideology. This is scary.
0: كيف تفاعل الآن رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع نادية، تابعوا معي. إذا نادية تقول: يعبد المسلمون الله وحده، محمد نبي وليس إله، تصرخون أمة واحدة تحت الله بينما تظهرون جهلكم بالإسلام، افتحوا كتابا قبل الهجوم على دين لا تفهمونه. تعليق آخر لماري: مفارقة غريبة أن يلجأ فنان إلى بث الكراهية والتحريض بحثا عن تصفيق عابر، هل هذه رسالة الفن؟ هكذا تتساءل. داليا تقول: استغلال الإسلاموفوبيا من قبل بعض المشاهير والسياسيين في الهجوم على المسلمين يزيد الكراهية داخل المجتمع الأمريكي. تعليق آخر: استهلاك الشعارات الرخيصة لأجل أصوات انتخابية يفضح سقوط الخطاب السياسي. بينما كان الجميع يتبادلون التعازي ويستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة قبل مواراة الجسد تحت الثرى، انقلبت موازين الحزن فجأة لتسجل واحدة من أغرب قصص العودة إلى الحياة. قصتنا في هذه الفقرة عن فتاة من غواتيمالا تبلغ من العمر 15 عاما، شعرت فجأة بألم شديد وثقل في قلبها أثناء وجودها في السيارة مع والدها أبراهام في طريقهما إلى المركز الطبي، لتفقد الوعي تماما في مشهد يشبه الإغماء. الأب وتحت وطأة الذعر توقف بالسيارة للتحقق من تنفس ابنته ونبضها، لكنه لم يتمكن من الشعور بهما، وبدلا من إكمال طريقه إلى المستشفى ظن أنها توفيت، فعاد بها إلى البيت لتبدأ مراسم الوداع في منطقة الخوكوتي دون أن يتم عرض الفتاة على أي طبيب أو صدور شهادة وفاة رسمية. لكن حركة غير متوقعة داخل النعش غيرت مسار المشهد بالكامل، فبينما كانت والدتها تبكي فوق نعشها لاحظت حركة غريبة بالداخل، وعندما فتح الأقارب الغطاء فوجئ الحاضرون بالفتاة وهي تتحرك ثم تجلس، ليتحول العزاء فجأة إلى فرحة عارمة ولحظات صادمة. شاهدوا معي.
2: Thank you.

0: بالتأكيد الفتاة عاشت هي الأخرى لحظات مرعبة، خصوصا أنها قضت نحو 8 ساعات داخل التابوت استعدادا لمراسم الدفن. وفي حديثها عن اللحظات التي سبقت فقدانها الوعي، قالت الفتاة أنها شعرت بألم شديد في القلب، مشيرة إلى أن يداها ظلتا ترتجفان، لكنها بدأت تستعيد قوتها، وأضافت أنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة، كما عبرت عن اعتقادها بأن نجاتها كانت معجزة. الآن مشاهدينا الأحبة إلى المنصات لرصد تفاعل روادها مع هذا الموضوع، دعونا نشاهد. ونبدأ مع جمال الذي كتب قائلا: كلام غير منطقي، كيف يتم وضعها في التابوت استعدادا للدفن وهي مرتدية ملابس عادية؟ هكذا يقول أبو أمجد: وكيف يتم الدفن بدون شهادة وفاة صادرة من المستشفى؟ كاد الأب أن يتسبب بكارثة، مسكينة الفتاة. خلود الكاظم تقول: هذه الحالات تصير على مستوى العالم، كثير يستيقظوا من تابوت أو قبر سبحان الله، وبالنهاية يكتشفوا أن القلب توقف فترة. أيضا تعليق آخر: مثل هذه الأمور ما فيها استنتاج أو تقدير شخصي قبل اللجوء للأطباء وحسم الموقف، وإلا هناك الكثير تم دفنهم وهم أحياء. كان ينتظر أن يستقبل مولوده الجديد بين جدران بيته، لكن الاحتلال أجبره على هدمه بيديه. المقدسي علاء الرجبي يهدم منزله في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، شاهدوا معي.
1: يعطيك العافية، هاي احنا حبيناها كلها هون. هاي الكيك لازم يتسكر هلا لانه هاي هاي هاي أصور لك إياها من أول للآخر عشان يبين.
0: لن أخرج من غزة. الشيف السوري مهند النابلسي اختار غزة موطنا له منذ 14 عاما، خسر مطعمه خلال الحرب لكنه عاد ليفتتحه من جديد، شاهدوا معي.
2: جيت من سوريا من الشام دمشق، رجعت على غزة، بس أنا ما راح أطلع من غزة لأني حبيتها وصرت منها وفيها. طلعت على مصر، من مصر رجعت على غزة، قعدت فيها 3 أيام أجربها، لقيتها أمور خير حلوة، عجبني ناسها، دلت فيها ومستقر وفتحت مطاعم وكنا ناجحين. جت أوضاع الحرب، الحرب طبعا طحنت كل شيء، ما خلت شيء، لا مطعم لا بيت لا حجر فوق حجر. قعدنا بالحرب، جينا بعد ما خلصت فتحنا بنصيرات. كانت فكرتي انه افتح مطعم بغزه، انا كانت هي نيتي انه جاي افتح مخبز سوري، الخبز السوري. لقيت الشعب بحب السوريين، بحب الاكلات السوريه، طبعا عارفه انت غزه مسكره محاصره، بيشوفونا عن طريق المسلسلات السوريه، بيسمعوا بالأكلات ما بيعرفوها، جيت لحتى تعرفوا عليها. احنا اكيد مع الشعب اختلطنا فيهم 14 سنة، اكلنا معهم، تعلقوا ونمنا معهم، حضرنا حروب وتصعيد معهم، فصرنا اكيد مع الشعب.
0: شاب تركي يهدي صورة الشهيد يحيى السنوار لبطل الوشو كونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز في حفل زفافه، مستحضرا موقفه الداعم لفلسطين حين رفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولة أوروبا في إسطنبول، شاهدوا معي.

0: جهاد نيار طالب يمني لاجئ يقيم في مخيم أوبخ بجيبوتي، حصل على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان في السعودية، لكن غياب جواز السفر حال دون سفره والالتحاق بالجامعة. فما قصته؟ تابعوا معي.
1: حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لما تمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر.

0: مين ما كنت هنا في اليمن، كنت أجي الأول على المدرسة معدل الوافي، استمرت على ذلك هنا في المخيم حتى جيت حققت أول طالب يدخل معدل 89 على مستوى وتاريخ المخيم. أنا حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر. أتمنى على حكومة الجمهورية اليمنية أن تتيح للمواطنين المتواجدين خارج الجمهورية بالحصول على جواز السفر، لأن السفارة اليمنية في جيبوتي طلبت مني السفر لليمن، والآن الطرق مغلقة، يعني من أبخ لليمن مغلقة، إنه بعد سقوط باب المندب والمناطق الساحل الغربي بيد الحوثي لن أتمكن من السفر إلى اليمن لاستخراج جواز.
1: بدافع حب الأم وخوفها على حياة ابنتها، أم صومالية تسير 3 أيام على الأقدام للوصول إلى المستشفى وإنقاذ طفلتها. شاهدوا معي.
2: أيوة هاي ما كان جار سدح برياجك في سواسو.

0: بأروع صور التكافل والشهامة سطر الجزائريون ملحمة إنسانية بتحويل زفاف فتاة يتيمة إلى حفل أسطوري. العروس التي لم تطلب سوى دجاجتين لإطعام ضيوفها توافد الجزائريون عليها محملين بالهدايا القيمة. شاهدوا معي.
1: الله يبارك الله يبارك
2: رابح
1: روح معه
2: روح معه.

0: الجزائر. الله أكبر على شعب الجزائر.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة، مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق

القلعة، موطن الملاحم. إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طرواد على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

انفجارات في صنعاء بعد طلب التحالف إخلاء محطة شركة النفط في منطقة الصباحة، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت أرامكو. نشرة جديدة من تي آر تي عربي. طهران تقول إنها تضع لمسات أخيرة لردها على مقترح واشنطن، وتعلن توصلها لتفاهم مع مسقط بشأن مسار مؤقت للملاحة عبر هرمز. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيري، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في قرى الضفة. غرقوا سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة تصعيد.

أفاد مراسل تي آر تي عربي بوقوع انفجارات متتالية في صنعاء بعد وقت قصير من طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء محطة شركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة غربي صنعاء. بالمقابل هدد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع باستهداف منشآت شركة أرامكو السعودية محذرا الموظفين والمواطنين الموجودين قربها بإخلائها. وقال سريع إن أي استهدافات

0: العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض، مجددا تحذيره شركات الطيران في الأجواء والمطارات السعودية. هذا وقتل 6 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات للحوثيين على مناطق عدة في محافظة تعز. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة في منطقة حسبان بمديرية المسراخ. في هذا السياق أعلنت القوة الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرقي تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. هذا وتتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
1: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا، وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مدغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبع. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما، وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس، أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب، تيرت عربي.
0: قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث آخر التطورات في المنطقة. وأكدت أن الرئيس أردوغان أبلغ الأمير محمد بن سلمان بإدانته لهجمات الحوثيين التي تستهدف الأراضي السعودية وقدم عزاءه للضحايا، وشدد على مواصلة تركيا وقوفها إلى جانب المملكة في الفترة المقبلة في ظل ما تتعرض له. ينضم إلينا من جديد في الاستوديو المحلل الاستراتيجي والعسكري العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بك من جديد عقيد. إذن تابعت معنا، السعوديون قصفوا صنعاء والآن يتوقع الرد الحوثي، تداعيات ومخاطر أن تنتقل المواجهة على غرار ربما سيناريو روسيا أوكرانيا في مسألة استهداف المنشآت الحيوية.
2: نعم، لا شك بأننا أمام مرحلة من التصعيد الحاد ما بين الطرفين، خصوصا وأنه الآن هناك إنذارات متبادلة ما بين التحالف وما بين الذي تقوده المملكة العربية السعودية وما بين جماعة الحوثي، وهذا واضح جدا من خلال عملية الإخلاء التي تتم في كلا الطرفين. أنا أعتقد بأن هذه الضربات يعني ما بين الطرفين يمكن لها أن تستمر، خصوصا وأنه ضرب المواقع الحيوية في الداخل السعودي قد تكون مؤثرة.

0: بشكل كبير جدا، لأن الحوثي حقيقة يعاني من كثير من المسائل في الداخل اليمني، وبالتالي لن تكون الضربات مؤثرة عليه بشكل كما يتم التأثير على بنى تحتية ضخمة موجودة في المملكة العربية السعودية. ولكن بنفس الوقت نقول بأن المملكة العربية السعودية تمتلك من الإمكانيات والقدرات العسكرية ما يمكنها من عملية التصدي لهذه الضربات أو التصدي لبعضها على الأقل، يعني لأنه من الصعوبة بمكان أن نقول بأنها تمتلك من الإمكانيات ما يمكنها من حماية جميع المواقع الحيوية في داخل المملكة العربية السعودية.
1: ولكن المشكلة عقيد هي مسألة المدنيين، هذا السلاح الأقوى الذي يضغط به الحوثيون. رغم كل الإمكانيات السعودية، رأينا نموذج استهداف مطار الملك خالد وعدد المصابين الذي وقع وعدد الضحايا. تكثيف مثل هذه الهجمات المتبادلة من شأنها أن تعرض السعودية لاستهداف المزيد من المدنيين، إذن هذا إلى أي مدى أمر ضاغط على المملكة نفسها؟
0: نعم، لا شك بأن ضرب المدنيين يعتبر جريمة حرب في كل المقاييس وحسب القانون الدولي. لذلك نرى بأنه التحالف السعودي عندما أراد أن يضرب في الداخل اليمني طالب بإخلاء هذه المناطق على اعتبار أنها مناطق مدنية، ولكنها تحولت إلى أهداف عسكرية بسبب استخدام كثير من المنشآت كمقرات أو كمنظومات قيادة وسيطرة واتصالات أو مخازن وما إلى ذلك. لذلك نرى بأن الضرب بين الطرفين على المدنيين لا شك بأنه يدخل في مسألة جرائم الحرب، وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية في هذه الضربات التي تجري ما بين الطرفين.
1: طيب، حلف مكة ومسألة الردع الدفاعي إلى أي مدى يمكن أن يساعد، أو بأي شكل، يعني إذا لك أن توضح لنا هذه النقطة، يمكن أن يساعد المملكة في التصدي لهجمات من هذا النوع؟
0: نعم، لا شك إذا أردنا أن نتكلم عن حلف مكة

0: هذا الحلف الآن هو قادر على أن يدخل ويؤثر بشكل كبير جدا. يمكن أن تكون هناك جزء من القوات الفاعلة، مثلا عملية استخدام الدفاعات الجوية المتطورة لدى كلا البلدين، سواء كانت لباكستان أو سواء كانت لتركيا في عملية التصدي للصواريخ التي تتجه باتجاه أهداف مدنية، يمكن أن تستخدم هذه القضية. أما على المدى البعيد على العمليات البرية، فأنا أعتقد بأنه لن يكون لهم تأثير كبير جدا.
1: طيب الموقف الأمريكي هنا، يعني لم نسمع من البيت الأبيض سوى مواقف كلامية يعني من ترامب بأن ما يجري سيء، هو غير راض عما يقوم به الحوثيون. إلى أي مدى هذا الموقف ربما الذي في مرحلة ما أدركت السعودية بأنه لم يرقى إلى مستوى تحالف بينهما، هو أمر يستفيد منه الحوثي الآن؟
0: نعم، لا شك بأن الموقف الأمريكي منذ البداية يعني كان واضحا بأنه تم الاتفاق مع الحوثي في قضية تسليم الساحل الغربي لباب المندب، مقابل أن تكون هناك عملية استمرار لتدفق السفن التجارية بهذا الاتجاه على المملكة العربية السعودية. موافقة أمريكا على هذا الأمر هو بحد ذاته هي ضربة كبيرة جدا للتحالف الذي كان ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين السعودية، وبالتالي كل الترتيبات الأخرى التي يمكن أن تجري هي تجري ضمن هذا السياق. الولايات المتحدة الأمريكية عندما استشارتها السعودية في عملية بدء العملية العسكرية قالت لن أشارك، ولكني سأدعم بمستشارين يمكن أن يقدموا المشورة والدعم اللوجستي وما إلى ذلك بما فيها المعلومات الاستخباراتية. ولكن لحد هذه اللحظة ليس هناك يعني تأثير كبير جدا واضح بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المستشارين. لذلك نرى بأن استمرار الضربات باتجاه العربية السعودية مستمر، وبنفس الوقت حتى العمليات البرية لحد الآن فيها مشكلة وتعثر كبير جدا.
1: طيب هنا إلى أي مدى يمكن أن يتمادى أو يذهب بعيدا الحوثي مستفيدا من هذه النقطة، يعني إذا صح التعبير وكأن السعودية تركت لوحدها؟ وذكرت حضرتك يعني هذا شق ربما من السؤال، ذكرت حضرتك أنه لا يكفي مسألة القصف الجوي وإنما يجب أن يكون هناك خطة عسكرية واضحة، أي أن يكون هناك تحرك بري. هل يمكن للسعودية التي حتى الآن بالفعل ربما هي تقود التحالف ولكنها تخوض مثل هذه المعركة منفردة مع الانكفاء الأمريكي والتحالفات الجديدة التي هي ردعية، أن تغوص في مستنقع مثل اليمن سواء من حيث الجغرافيا سواء من حيث التحضيرات على مدى هذه السنوات التي تتوفر للحوثيين؟
0: نعم، لا شك بأنه إذا جئنا إلى موقف المملكة العربية السعودية مما يجري في اليمن، فأنا أعتقد أنها هي تدخلت سابقا في القضية اليمنية، وكان هناك تحالف عربي يشمل الإمارات

0: بأن هناك كثير من المعارك مثل معركة الحديدة تم منعها بتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تلك الفترة، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلى عن السعودية فقط، وإنما تخلت عن الاتحاد الأوروبي بشكل كامل تقريبا، تخلت عن الحرب الأوكرانية، وكأنما تقول بأنه أمريكا أولا كما يقول الرئيس الأمريكي. وبالتالي أنا أرى بأن السياسة الأمريكية واضحة في هذه القضية، بأن السعودية يجب أن تعمل بنفسها في هذا المجال، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية الآن عندما تقصف من الداخل اليمني هي بمثابة إعلان حرب على السعودية، وبالتالي يمكن أن تكون هناك إجراءات يمكن أن تتخذها السعودية في قضية الدخول داخل اليمن. ولكن هل سيكون مثل هذا الإجراء؟ أنا أعتقد بأن هو من الصعوبة مما كان أن نحكم على هذا.
1: وبالتالي هنا العامل الزمني إلى أي مدى هو مسألة دقيقة، وربما تلعب دور مباشر في سير هذه المواجهات وإلى أين يمكن أن تصل، خاصة إذا ما بقيت الصورة الأوسع في المنطقة لجهة إيجاد تسوية شاملة معقدة. من هو الطرف الذي ربما سيتحمل الثقل الأكبر؟ هل نتحدث المملكة هنا؟
0: نعم، الآن الحرب في تقديري بأنها هي حرب استنزاف لكلا الطرفين، وهي كمن يعض على أصبعه أولا ومن يتحمل هذه الضربات. أنا في تقديري بأنه المعركة يمكن تأخذ وقت على هذه النتائج التي ظهرت خلال هذه الفترة، ويمكن أن تأخذ أبعاد أخرى. يعني عندما نتكلم الآن نتكلم المعركة ليست جوية فقط، وإنما هي معركة بحرية، هي معركة نستطيع اقتصادية، هي معركة عسكرية بكل هذه المقاييس. وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا لم تكن هناك تغييرات حقيقية في موازين القوى على الأرض لن يكون هناك أي إمكانية للوصول إلى اتفاق جديد، لأنه بقاء الحوثي بمعنى بقاء هذا التهديد طالما بقي في اليمن. وبالتالي السعودية تعاني من تهديد للأمن القومي مباشر باتجاه السعودية، ويجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية إما لإنهاء هذا الملف، أو أنه تكون هناك ترتيبات أخرى بحيث يتم تسليم سلاح الحوثي وما إلى ذلك من ترتيبات.
1: على كل عقيد، يعني كان هناك اتصال اليوم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمير محمد بن سلمان. أشكرك حتى هذه الساعة، وننتقل نحن وأنت إلى مراسلنا من أنقرة أيمن جاد لنتابع معك ما يتوفر لديك من معلومات. إذن أيمن، حول هذا الاتصال.
2: بحسب بيان الرئاسة التركية، فقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تناول هذا الاتصال الهجمات الحوثية على مناطق متفرقة في المملكة العربية السعودية، ومبديا في الوقت ذاته دعم أنقرة للرياض في خلال هذه المحنة التي تحياها المملكة العربية السعودية الآن، مقدما كذلك التعازي إلى المملكة العربية السعودية وإلى الشعب السعودي جراء الضحايا الذين قضوا جراء هذه الهجمات التي استهدفت المطارات والمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية. الرئيس التركي في اتصاله الهاتفي مع ولي العهد السعودي أكد وقوف أنقرة إلى جانب الرياض حتى عبور هذه المشكلة. هذا الاتصال مايا يأتي بعد ساعات كذلك من إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم أمس عقب انتهاء الاجتماع الحكومي للهجمات التي طالت مدنيين وسقط على إثرها العديد من الضحايا، خاصة عندما تم استهداف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، ومؤكدا كذلك دعم أنقرة للسعودية ضد هذه الهجمات. وأشار بعد كلمته أو في كلمته عقب انتهاء الاجتماع الحكومي إلى أن حلف مكة الدفاعية الذي توصلت إليه كل من تركيا والسعودية وباكستان في 7 أغسطس الماضي يستكمل الآن أركانه وبنيته التأسيسية من أجل القيام بالمهام الاستراتيجية التي تقع على عاتق هذا الحلف، خاصة بعد إعلان آلية الدفاع المشترك داخل هذا الحلف قبل نحو أسبوع من الآن. وبالتالي دعم تركيا لا يتوقف كما قال الرئيس أردوغان في كلمته أمس، وكذلك خلال الاتصال اليوم الذي تم ما بين الرئيس التركي وولي العهد السعودي. نحن نتحدث في إطار هذا الحلف وفي إطار أيضا العلاقات ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية عن تنسيق كامل مايا على مدار هذا العام. نتحدث عن 6 اتصالات أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي منذ بداية يناير من هذا العام، وصولا إلى الاتصال الذي تم هذا اليوم قبل ساعات من الآن إلى جانب

0: قمتين ما بين الرئيسين، الأولى كانت في فبراير والثانية كانت عند توقيع حلف مكة في السابع من شهر أغسطس الماضي، وبالتالي التنسيق مستمر والدعم المقدم من تركيا لا يتوقف كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أشار كذلك في كلمته عقب انتهاء اجتماع الحكومة مساء يوم أمس إلى أن الحل الدبلوماسي هو الأساس لحل مشكلات المنطقة من أجل الاستقرار وإدامة السلام فيها، وأن حلف مكة سيحاول القيام بهذا الدور بالتعاون بين الدول الثلاث.
1: جزيلا لك أيمن جد. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن تبدي مرونة في المفاوضات وتتخذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. هذا وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران وعمان توصلتا لتفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة عبر مضيق هرمز، وأضافت أن التفاهم الإيراني العماني بشأن المسار يختلف عن إعادة فتح مضيق هرمز، كما أشارت إلى أن أي آلية مستدامة لإدارة المضيق يجب أن تراعي اعتبارات السيادة والأمن لإيران وعمان. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما تكون بالغت في استهداف القيادات الإيرانية، مضيفا أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما نفى ترامب أن روسيا والصين قد تساعدان إيران على نطاق واسع، مؤكدا أن لديهما الكثير ليخسراه إذا ما قاما بذلك. بالمقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن تعرف جيدا آلية صنع القرار في طهران، متهما المسؤولين الأمريكيين بتناقض مواقفهم ورسائلهم. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطنا إيرانيا تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران، مرجحا ضلوع الحرس الثوري فيها بشكل مباشر. بالمقابل نفت طهران وجود أي دور لها في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، وطلبت عبر سفيرها في لندن تقديم الأدلة التي تدعم الاتهامات الموجهة إليها. ونرحب ضيفنا ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق عبود، أهلا بك دكتور. إذن في متابعة لمسألة التفاهم بين إيران وعمان حول مسار جديد، هل التوصل إلى تفاهم حول مسار ملاحي يضمن استخدام هذا المسار فعليا؟
2: تحياتي مايا. بداية هذا الموضوع أعتقد بأنه يعني يحضر للمرحلة اللاحقة وليس اليوم، طالما أن الحرب يعني الأمريكية الإيرانية قائمة من دون وقف فعلي لإطلاق النار، وأيضا بقاء العقوبات على إيران والحصار البحري، يقول الإيرانيون أن مضيق هرمز ما زال مقفلا أو بالطريقة التي اليوم تمر فيها السفن، هو ليس مقفلا بشكل كامل، تمر السفن بحسب الرغبة الإيرانية وبحسب المسار الذي يتخذه أو يريده الإيرانيون. باقي السفن المخالفة بين مزدوجين أو التي لا تنسق مع الإيرانيين تصطدم بألغام بحرية أو تستهدف عبر الصواريخ والمسيرات. ما يريده الإيرانيون أعتقد، وحتى يعني عمان من هذا الإعلان، هو ترتيب واقع مضيق هرمز في المستقبل عندما يحصل وقف إطلاق نار وتقف الحرب في المضيق. وهذا يعني أن هناك ترتيبات جديدة أيضا بين إيران وبين عمان، الدولتان المشاطئتان
1: ولكن دكتور
2: في مضيق هرمز،
1: هل تكفي
2: واللتان
1: أن تكون
2: ستستفيدان من هذا الوقت؟
1: هل يكفي أن تكون هذه الترتيبات ثنائية حتى يتم بالفعل استخدام هذا المضيق، أم هذه ترتيبات أمنية، ترتيبات يجب أن تكون فيها دول الخليج أيضا مشاركة، يعني ألا يكون هذا الممر خاضع لدولتين وكأنه يكرس أمر واقع؟
2: بالمبدأ صحيح، ولكن أيضا الحرب فرضت وقائع جديدة على الإيرانيين وعلى العمانيين وحتى على دول الخليج ودول المنطقة وحتى على اقتصاد العالم الذي بدأ بالحرب ومستمر فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية. مضيق هرمز كان مفتوحا بحسب الرواية الإيرانية، أقفل المضيق أو أصبح على الحالة التي نراها اليوم بسبب الحرب وبسبب العقوبات التي فرضتها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. بكلا الحالتين أستاذة مايا نحن في واقع جديد جيوسياسي وأمني جديد أيضا في المنطقة. اليوم يتشكل عالم جديد على مستوى الأمن، على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى حتى سلاسل التوريد. نحن لا نستطيع أن

0: نغفل أن الأمور ما قبل 28 شباط أصبحت مختلفة عما بعد 28 شباط، ونرى ماذا يحصل اليوم في حتى في باب المندب في اليمن وفي دول الخليج. إذن يعني المنطقة تحتاج إلى ترتيبات جديدة، وأيضا تحتاج إلى
1: موقف واشنطن
0: بين دول المنطقة.
1: موقف واشنطن من مثل هذا الاتفاق الثنائي، يعني خاصة إذا يريد البلدان أن ينفذاه بموجب ترتيبات ثنائية تستثني بقية الدول.
0: واشنطن أعتقد إذا يعني وافق العمانيون على هذا الموضوع وأصبحنا في مرحلة متقدمة أو مختلفة، أعتقد بأن الأمريكيين هم في هذه الأجواء. لا أعتقد بأن أي دولة في المنطقة وخاصة عمان يعني بغض النظر يعني باستثناء إيران تستطيع أن تتجاوز الموافقة الأمريكية، وإلا كما قال الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة وهدد عمان بالتدمير وبالعقوبات أيضا. فأعتقد بأنه اليوم المأزق الحالي هو كيف تنتهي هذه الحرب. الترتيبات اللاحقة ومنها ما أعلن عنه اليوم يصبح أكثر مرونة وأكثر سهولة إذا انتهت الحرب.
1: يعني أنا أفهم منك دكتور أنه هذا يرتبط بمدى التقدم من عدمه الذي يحصل بين طهران وإيران بالوساطة العمانية. يعني بمعنى إذا كان هناك تقدم في المفاوضات بشكل أو بآخر قد نشهد مرونة في هذا الموضوع والعكس صحيح؟
0: أكيد. أولاً الوساطة العمانية القطرية هي مستمرة حتى لو كانت متعثرة في مكان ما، ولكن أيضاً لن يكون هناك أي ترتيبات خاصة من جانب عمان وأي موافقة إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أقول أن هذا الموضوع مؤجل، ولكن إعلان عنه اليوم هو يحضر العالم أو المنطقة لمرحلة جديدة تكون فيها إيران وعمان وما الدولتان المسيطرتان أو اللتان تتفقان على كيفية إدارة هذا يعني المضيق، إن كان على عبر الممر العماني وإن كان عبر الممر الإيراني، لأن المنطقة الوسطية منطقة ضحلة لا تستطيع السفن المرور فيها، عليها أن تكون يعني أو تمر بإحدى يعني المسارين. بكل الأحوال هذا الموضوع لن يعني يكون متاحا إلا بتوافق دولي توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تكون دول المنطقة هي شريكة في هذا الواقع، لأن مضيق هرمز مضيق عالمي هو أحد يعني الممرات الستة في العالم التي هي تشكل أساسا يعني الاقتصاد العالمي ولسلاسل التوريد. ولكن أعتقد بأن الأمور اليوم يعني تسير ببطء لأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية أيضا تسير بشكل متعثر ولم تصل بعد إلى نتيجة اليوم، والممكن يعني بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية إما أن نتجه إلى استعادة الحرب أو إلى توافق ويعني حل على هذا المستوى.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الباحث في العلاقات الدولية دكتور طارق عبود. أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوة الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم الصحفية في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله بالتزامن مع اقتحام عسكري واسع شمل مدينتي رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز في محيط المجلس التشريعي، كما اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي ونشرت قناصتها عند مداخله. اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله والبيري ودفع بتعزيزات واسعة وحصر مقرات مؤسسات حقوقية كان أغلقها مسبقا بقرارات عسكرية. وأصيب خلال الاقتحام شاب بالرصاص الحي وآخر برصاص مطاطي، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمدينتي رام الله والبيرة. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة واقتحم عدة أحياء من بينها حي الطيرة، محيط المجلس التشريعي الفلسطيني، وهنا في مجمع فلسطين الطبي. شارك في هذا الاقتحام عدد كبير من القوات، أكثر من 20 آلية عسكرية. هناك إطلاق لقناة

0: قنابل غازية ورصاص مطاطي وقنابل صوت على الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة واقتحم مقرات لمؤسسات حقوقية وإنسانية وطبية كان صدر بحقها قرار إغلاق عسكري في العام 2022. قام بمصادرة محتويات هذه المؤسسات الحقوقية. الاقتحام كان في ساعات الصباح الأولى، لم يبلغ عن وقوع اعتقالات حتى هذه الساعة. هذه المؤسسات أصلا يعني بعد قرار إغلاقها لم تستأنف العمل. الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كانت زعمت بأن هذه المؤسسات امتداد لفصائل فلسطينية وقامت بحظرها بذريعة أنها امتداد وتنفذ أعمال إرهابية، لكن بعض هذه المؤسسات الحقوقية بالفعل هي مؤسسات لها شراكات حقوقية على مستوى العالم، بعضها ينشط في المجال الطبي. تم مصادرة محتويات هذه المؤسسات بالكامل. هذا الاقتحام لهذه المؤسسات ليس الأول، لهذا الاقتحام رمزية، خاصة أنه في المنطقة المصنفة ألف حيث وجود السلطة الفلسطينية. الاقتحام كان في عدة مناطق من أحياء مدينة رام الله والبيري. هذا الاقتحام هو نموذج لسلسلة من الاقتحامات التي يصر فيها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على تنفيذها في قلب المدن الفلسطينية، حيث يفترض أن السيطرة للسلطة الفلسطينية. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: جدد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في كل من نابلس ورام الله. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين هجموا قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم. هذا واستشهد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار.

0: أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو مباحثات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.
1: هي الزيارة الأولى له وزيرا للخارجية اللبنانية يوسف رجي. يستقبله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وملفات عدة على طاولة المباحثات. في البداية رحب لافروف خلال مؤتمر صحفي بالحوار المباشر بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وأكد على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار وتحويل النزاع إلى مسار الحل الدبلوماسي.
2: أولينا اهتماما خاصا لمسألة المحافظة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان في ضوء انتهاء مهامها نهاية هذا العام، ونحن نتفق مع بيروت حول أهمية الحفاظ على قوى الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد نهاية عام 2026 في صيغ أخرى.
1: بدوره أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع دام 5 سنوات، موضحاً أنه بسبب الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان حالت دون تنظيم زيارات إلى موسكو.
3: مثل ما بتعرفوا آخر كم سنة لبنان مرق بظروف كتير صعبة، صار عندنا أزمة اقتصادية قوية كتير، صار عندنا انفجار المرفأ اللي كانت بمثابة كارثة وطنية، من بعدها بقي لبنان سنتين من دون رئيس جمهورية ومن دون حكومة، مجددا من سنة ونص رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وحكومة فعلة جدا عم تشتغل لبسط سيادة لبنان، سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.
1: زيارة الخارجية اللبنانية إلى روسيا تأتي في ضوء تطورات إقليمية مضطربة واستمرار القصف والاعتداء الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتسعى بيروت من خلالها إلى حشد دعم دولي أوسع لوقف التصعيد، كما تعكس الزيارة رغبة لبنانية في إعادة تنشيط العلاقات مع موسكو بعد سنوات من الجمود.
4: وفي زيارة هي الأولى منذ 5 سنوات يحمل وزير الخارجية اللبناني ملف الحرب والتهدئة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه المباحثات من خطوات عملية نحو دعم قرار وقف إطلاق النار. كاتي طعمات تي تي عربي.

0: موسكو.
1: قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية ما أدى إلى غرق إحداهما، وأشار إلى عزمه استدعاء السفير الروسي على خلفية الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة.
2: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وهجوم آخر على مقربة مباشرة من المياه الإقليمية البلغارية. تواصل بلغاريا طلب المساعدة للتحقيق في هذه الضربات. لقد تعرضت سفن تجارية للعدوان، ونحن بحاجة إلى تحديد الدولة التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي تستهدف السفن بالقرب من المياه الإقليمية البلغارية بدقة.
1: من جهته، أكد الأمين العام للناتو مارك روتا أن الحلف سيواصل تعديل وجوده العسكري ووضع الردع والدفاع على الجناح الشرقي وفق ما تتطلبه الحاجة. وأوضح روتا عقب محادثات مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أن الحلف عزز بالفعل وضعه الدفاعي في المنطقة، مشددا على استمرار المراقبة المباشرة للتطورات الأمنية واتخاذ ما يلزم لحماية الدول الأعضاء. وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس لدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. أهلا وسهلا بك سيد أوراغ. كيف يمكن التوقف عند تزامن حادثة اليوم السفن أو السفينة البلغارية مع الاتفاق الروسي الأمريكي اتفاق الديزل ومحاولة الضغط على أوكرانيا؟
3: طبعا أنتم أشرتم بشكل صريح إلى العلاقة المتبادلة أو الرصينة بين الخبرين أو الحادثين. هناك توافق، ونستطيع أن نقول يعني تناغم في العلاقة بين واشنطن وموسكو بخصوص الحرب في أوكرانيا. وأصبح ترامب يعقد صفقات خارج إطار العقوبات التي فرضها الكونغرس الأمريكي كما نعرف، ولكن الظرف الانتخابي لترامب جعله يعني يلطف العلاقات من أجل تحسين وضعيته الداخلية قبيل التجديد النصفي إلى الكونغرس. أما ما حصل وحدث في حوض البحر الأسود فهي مسألة تدل على أن هناك تصعيد وغرق، وطالت مسيرات للسفينتين، والسفينة أغرقت والأخرى يعني تقريبا يعني لديها الكثير من الإعاقة في السير والملاحة. إن دل ذلك على شيء يدل على أن هناك سيناريو يرتب، هل هو من طرف حلف الشمال الأطلسي من أجل خلق رواق أمني؟ هذا سيساعد أوكرانيا على التواصل بالخارج وتسويق الحبوب والحصول كذلك على الدعم، سواء كان من السلاح أو الذخيرة أو الأدوية أو أشياء مهمة. فهنا الترابط، يعني نستطيع أن نقول أنه هناك مقايضة وهناك ارتباط عضوي بين الحادثتين. حلف الشمال الأطلسي لا يريد أن يترك روسيا تعبث أو في مجالها الحي، وخاصة بالنسبة للمياه الإقليمية المرتبطة بأعضاء حلف الشمال الأطلسي أو حلف الناتو. إذن أنتم بهذا السؤال ربطتم مسألتين مهمتين، وهي العلاقة الآن بين الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي، هل هي علاقة ضمنية طبيعية أم أن أصبح هناك تنافس بين واشنطن وبروكسل بخصوص الملف الأوكراني؟ طيب، أنا أرجح إلى أن ما حدث في حوض الأسود سيقدم للصقور الأوروبيين الفرصة من أجل إدارة الملف وتطويق حتى الولايات المتحدة لكي لا تعيق أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وسيكون تنفس أو معبر للتنفس من أجل التواصل مع العالم الخارجي. يعني في كلا
1: كيف
3: الحالتين
1: بأي شكل أو بأي طريقة؟ نعم. سيد أوراغ،
3: ربما حلف الشمال الأطلسي سيطلق يعني بحث وتحقيق، نستطيع أن نقول جنائي أو بحث استراتيجي، من الذي قام على هذا عدوان على عضو في حلف الشمال. يعني ربما سيكون تفعيل المادة الرابعة، لا نقول الخامسة، وبهذا ستنشر قوات من أجل حفظ سلام الدول والمياه الإقليمية، وهذا سيكون عبارة عن نطاق وشريط أمني لكي تستطيع أوكرانيا أن تنفذ عبر ذلك بسفنها لكي تسوق الحبوب وكذلك تستقبل السفن من أجل دعم إمكانياتها الدفاعية. أظن هذه فرصة مهمة، وأنا لا أشير إلى أن وراء هذه الحادثة هو حلف شمال أطلس، ولكن هي فرصة سانحة لأوكرانيا ولحلف شمال الأطلسي لصد التوافق الروسي الأمريكي.
1: ولكن هل برأيك أوروبا قد تذهب إلى هذا المدى؟ يعني فهي يعني لا تريد أيضا أن تذهب إلى حدود ما يصبح انزلاق إلى مواجهة مع روسيا، خاصة الآن وأن الموقف الأمريكي هو موقف متناغم جدا مع روسيا.
3: نعم، أنا أتفق معكم بخصوص تناغم الموقفين الروسي والأمريكي، ولكن أوكرانيا محشورة في الزاوية. إذا لم يقوم حلف شمال الأطلسي، نقول حلف شمال الأطلسي في بعده الأوروبي البروكسيلي، يعني نقصد هنا الصقور برلين، بريطانيا بوجه التحديد وكذلك فرنسا، من أجل التحكم في المسألة، لأن ترامب يريد أن يحاصر زيلينسكي وهو يطالب بإقالته وانتخاب رئيس آخر، فهذا يتناغم وسياسة بوتين وما يريده الكريملين من السلطات الأوكرانية. فأنا فقط أشير وأقترح حلول. وأما ما يخص كيف سيتصرف حلف شمال الأطلسي بما حدث بحوض الأسود، هذا يعود إلى حلف شمال الأطلسي وإلى سياسته، هل سيذهب إلى تصعيد مع روسيا أو أنه سيبلع هذه المسألة كما كان بالسابق، يعني بالصمت، وروسيا ستواصل تطويق أوكرانيا من ناحية الموانئ للبحر الأسود، وهذا سيعود بأزمات اقتصادية، لأن إذا أوكرانيا لم تتمكن من تسويق حبوبها والتواصل التجاري والتقني الفني والعسكري مع العالم، هذا سيقلص من إمكانياتها الدفاعية ويقدم الفرصة لروسيا الاتحادية لكي تهاجم، ولا نقول أن تجعل أوكرانيا تستسلم، ولكن سيكون موقع أوكرانيا في حالة يعني سيئة جدا، وخاصة قبيل فصل الشتاء وهي في أمس الحاجة إلى أي دعم، سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية التجارية وطبعا من الناحية العسكرية الاستراتيجية.
1: طيب سيد أوراق، برأيك يعني هل وصلت المسألة أو الحرب الأوكرانية الروسية إلى طريق مسدود بالنسبة للناتو؟ يعني بمعنى أن يقدم تنازلات ربما بتماهي مع الولايات المتحدة بمسألة إقالة زيلينسكي، أو أن يتنازل أو يبدي مرونة في بعض المسائل، هل يمكن له أن يحصل ربما ضمانات أكثر في أي تسوية مقبلة من استمراره بحرب ذات أفق مسدود، يعني تستنزف الطرفين وربما تستنزف أوكرانيا بشكل أكبر؟
3: طبعا أوكرانيا الآن تستنزف بغض النظر عن ما يخطط له حلف شمال الأطلسي، ولكن يجب هنا أن نكون حذرين بالمصطلحات. لا نقول حلف شمال الأطلسي، لأن هنا الولايات المتحدة لها المركز الأساسي في هذا القوام. نقول ائتلاف الحازمين أو التجمع الأوروبي العسكري الجديد، فهي عبارة عن تشكيلة يعني موازية لحلف شمال الأطلسي، أنا أقصد هنا الثلاثي البريطاني الفرنسي الألماني، وطبعا مع الدول البلطيقية وبولندا وحتى دول الشمال التي تريد أن تطوق روسيا، وبدأت تستنزف عبر الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الروسي. يعني هذه الأمور واضحة ونلمسها بالعين المجردة، ولكن السؤال الذي طرحتم هو هل ستذهب روسيا وحلف إلى اصطدام؟ أنا لا أظن، لن يحصل ذلك، ولكن ربما ما يقع الآن عبارة عن جس نبض من طرف ثالث أو أي طرف آخر من أجل الوصول إلى حلول توافقية، وأنا لا أستبعد أن يكون وراء ذلك الولايات المتحدة التي تريد أن تجعل حلف شمال الأطلسي في روسيا في نفق مسدود، ويأتي ترامب لحل هذه الأزمة وتقديم الحلول التوافقية، وهذا سيرفع من شعبيته ليس فقط قبيل الانتخابات النصفية، ولكن في مساره الرئاسي في عهدته الثانية. يعني الآن نحن يجب أن نراقب ما ستؤول إليه مسألة هاتين السفينتين، هل سيتدخل حلف شمال الأطلسي ويفرض السيطرة ويجابه روسيا، أو أننا سنلاحظ أن هناك يعني دبلوماسية مكوكية وهناك محاولة حلحلت المسألة. الكل الآن يعتمد على الدبلوماسيين وليس على العسكريين، لأن العسكريين

0: هم الآن يعملون ويشتغلون كما نرى اليوم. والآن التيار الكهربائي منقطع لدينا بالمدينة، والصواريخ البالستية وصلت إلى كييف دون أي إنذار ودون تقديم أي معلومات من طرف الشركاء الأوروبيين، وقد وكأن هناك محاولة للضغط على زيلينسكي والقيادة الأوكرانية للذهاب إلى المشروع الترامبي أو مشروع التوافق الروسي الأمريكي. يعني كل الأوراق الآن مطروحة على الطاولة، وعلينا فقط بالمراقبة. الآن اليوم هو عبارة عن يوم لجمع المعلومات، أما التحليل سيكون بعد يومين أو 3 أيام. يعني هذه هي الرزنامة، يعني ما حصل اليوم هي عبارة عن معلومة وحدث يجب أخذه بعين الاعتبار وتحليله في ضوء ما يحدث من تصعيد وقصف يومي، سواء من طرف أوكرانيا أو من طرف روسيا. وكذلك المسائل التي تخص الاحتكاك والأزمات بين روسيا في حوض البلطيق وكذلك في الشمال، وهناك مسائل أخرى، يعني ليس فقط الحرب في أوكرانيا، هناك مسألة الشرق الأوسط، يعني ما يخص هرمز، مضيق هرمز وباب البندب. حتى أن زيارة وزير الخارجية اللبناني إلى موسكو هي كذلك ورقة ضمن هذه اللعبة الكبيرة المتعددة الأطراف. يعني يجب علينا فقط المراقبة. أما ما حصل في حوض فهي
1: رئيس مركز الأوراق الدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراق رمضان. افتتحت جامعة ابن خلدون بالتعاون مع مركز قطر للمناظرات برنامج الماجستير في الحجاج والنزاعات بمشاركة طلبة من 12 دولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المهارات الأكاديمية والعملية في مجالات الحوار وإدارة النزاعات.
2: في خطوة تعكس تنامي التعاون الأكاديمي بين الجامعات التركية والقطرية، انطلق في اسطنبول برنامج الدراسات العليا للحجاج والنزاعات بمشاركة طلبة من 12 دولة، منهم من حصلوا على منحة كاملة لها. البرنامج يأتي لتأكيد أهمية الاستثمار في التعليم والحوار.
3: هدفنا الأساسي هو إكساب الطلاب القدرة على استخدام أساليب التفكير والنقاش بفعالية وتنمية كفاءاتهم في حل المشكلات التي نواجهها اليوم بصورة فعالة، وهذا الأمر ينطبق على المجال السياسي وكذلك على نشاطهم في المجتمع بشكل عام.
2: يشكل البرنامج فرصة لتطوير مهارات الطلبة في المناظرات باعتبارها ممارسة تعليمية تساعد على تحليل القضايا من زوايا متعددة.
4: السيدات والسادة، يأتي هذا البرنامج امتدادا طبيعيا لما بنيناه في مسارنا الأكاديمي والبحثي، ويقدم لطلبته تجربة فريدة، اذ تكاد مناظرات قطر وجامعة ابن خلدون تنفردان عالميا بدراسات وأبحاث تعنى بإحياء تراثنا الإسلامي في علم الحجاج وآداب البحث والمناظرة. ولا يقف البرنامج عند عدسة واحدة، بل ينظر إلى الحجاج والنزاع من زوايا متعددة، إسلامية وغربية وحداثية، وفق منهج الدراسات المقارنة.
2: العلاقات المتنامية بين أنقرة والدوحة في مجالات مختلفة منها التعليم، إذ يشكل التعاون بين جامعة ابن خلدون ومركز قطر للمناظرات جانبا مهما فيها.
5: تمتد العلاقات الاستثنائية بين قطر وتركيا الآن لتشمل قطاعات مختلفة، وللمرة الأولى وقعنا اتفاقية مع مركز قطر للمناظرات عام 2023، وقد تحول اليوم إلى برنامج ماجستير جديد في جامعة ابن خلدون، وهذا جزء من العلاقات القطرية التركية الشاملة.
2: عن بين الأهداف التي وضعت في هذه المبادرة الأكاديمية ما يتعلق بتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي لدى الطلبة والقدرة على إدارة النقاشات وتناول القضايا المعاصرة لا سيما في المنطقة بأساليب علمية.
1: إلى هنا تنتهي النشرة، أذكر بعناوينها: انفجارات في صنعاء بعد طلب التحالف إخلاء محطة شركة النفط في منطقة الصباحة، والحوثيون يهددون باستهداف منشآت أرامكو. طهران تقول إنها تضع لمسات أخيرة لردها على مقترح واشنطن وتعلن توصلها لتفاهم مع مسقط بشأن مسار مؤقت للملح. قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينتي رام الله والبيري، والمستوطنون يهاجمون قاطفي زيتون في قرى الضفة.

غرقوا سفينة قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، والاتحاد الأوروبي يحذر من تحول البحر الأسود لجبهة تصعيد. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريت عربي.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء

أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغلة، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية، وفي السفلي توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات، مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الآثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذه الجولة الإخبارية مع مراسلينا. نتابع معكم آخر التطورات من مختلف المدن في العالم، ونبدأ من اليمن، حيث أفاد مراسل تي آر تي عربي بوقوع انفجارات متتالية في صنعاء بعد وقت قصير من طلب قوة تحالف دعم الشرعية من المدنيين إخلاء محطة شركة النفط اليمنية بمنطقة الصباحة غرب صنعاء. بالمقابل، هدد الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع باستهداف منشآت شركة أرامكو السعودية، محذرا الموظفين والمواطنين الموجودين قربها بإخلائها. وقال سريع إن أي استهدافات للعاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في الرياض، مجددا تحذيره شركات الطيران في الأجواء والمطارات السعودية. هذا وقتل 6 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون في هجمات للحوثيين على مناطق عدة في محافظة تعز. وقال مكتب حقوق الإنسان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في أرياف تعز، فيما قتلت طفلة في منطقة حيصبان بمديرية المسراخ. وفي هذا السياق، أعلنت القوات الحكومية صد هجومين لجماعة الحوثي جنوب شرق تعز، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. إلى المزيد من التفاصيل مع مراسلنا خليل المليكي. إذا خليل، بداية من الضربات التي كانت حذرت المدنيين منها قوات التحالف، هل من معلومات حول ما إذا كانت أصابت أهدافها؟
1: نعم، البداية من صنعاء بعد تحذير ناطق التحالف للمدنيين بالابتعاد عن محطة الصباحة، وهي المخزون الذي تستخدمه جماعة الحوثي حسب البيان الذي أصدره التحالف العربي اليوم قبل قليل بابتعاد الناس عن هذه المنطقة. أتى الطيران الحربي التابع للتحالف بقصف هذه وقصف هذه المحطة، واشتعلت النيران واشتدت كذلك.

0: ذلك الانفجارات حسب شهود عيان وسكان في صنعاء. تحدث هؤلاء السكان وكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لم يسمعوا مثل هذه الانفجارات من قبل التي دوت في كل العاصمة صنعاء بعد استهداف هذه المحطة. هذا هو بعض الرد الذي قال عنه التحالف العربي، أنه بعض الرد على جماعة الحوثي التي استهدفت مصالح في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أسبوع. كذلك قصف للتحالف طال ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة. تحدث السكان عن انفجار كبير وشديد في هذه المدينة، إضافة إلى قصف بالطيران الحربي وكذلك بالصواريخ على محافظة صعدة وكذلك على حرف سفيان في محافظة عمران. إذن نحن أمام تصعيد كبير ونيران تشتعل على أكثر من مكان وأكثر من مستوى في محافظة تعز. كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع للحوثيين في الضباب وفي جبل حبشي وكذلك في حذران وفي الشقب وفي مناطق متفرقة. الجيش اليمني في محافظة تعز قال أنه استعاد منطقة الصراري التي كان قد سيطر على الحوثيين يوم أمس وطرد الحوثيين من هذه المنطقة، وتستمر الاشتباكات حتى اللحظة حسب الجيش اليمني. كذلك تدور اشتباكات متفرقة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز مع أزمة إنسانية تشهدها المدينة نتيجة الاشتباكات ونتيجة قطع الطرق المؤدية إلى مدينة تعز. نتحدث عن مدينة فيها أكثر من 1.5 مليون مواطن يتواجدون في هذه المدينة، قطعت كافة الطرق. كان محافظ تعز في لقائه اليوم بقيادات الأحزاب السياسية وكذلك بالمكتب التنفيذي للمحافظة قد شدد على ضرورة فتح هذه الطرق وإيصال الخدمات إلى المواطنين وكذلك توحيد الصفوف حسب محافظ تعز الذي تحدث اليوم في مؤتمر صحفي كذلك. أما في محافظة مارك فتدور الاشتباكات في مديرية مدغل في أقصى شمال محافظة مأرب. هذه الاشتباكات أحرزت فيها قوات الجيش اليمني حسب المنطقة العسكرية السابعة تقدما نحو الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، وتقول القوات الحكومية هنا أنها تواصل هذه العملية حتى تحقيق أهدافها. كذلك في الجبهات الجنوبية قصف مدفعي متبادل بين جماعة الحوثي وقوات الجيش، إضافة إلى قصف براجمة الصواريخ على مناطق للحوثيين غرب محافظة مأرب في منطقة المشجع وكذلك في الزور. أما في ما قاله الناطق باسم الجيش اليمني قبل قليل أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 2200 غارة على مواقع للحوثيين وأنها حيدت أكثر من 1200 من عناصر جماعة الحوثي وكذلك أعطبت ودمرت أكثر من 440 آلية لجماعة الحوثي وعربة حسب الناطق باسم الجيش اليمني العقيد ماجد النزيلي. إذن الغارات تتوسع وربما الساعات القادمة نسمع عن غارات في محافظات أخرى وعلى مصالح وتجمعات للحوثيين إن استمر الحال هكذا. نعم،
1: شكرا لك خليل المليك. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث آخر التطورات في المنطقة. وأكدت أن الرئيس أردوغان أبلغ الأمير محمد بن سلمان بإدانته لهجمات الحوثيين التي تستهدف الأراضي السعودية وقدم عزاءه للضحايا، وشدد على مواصلة تركيا وقوفها إلى جانب المملكة في الفترة المقبلة في ظل ما تتعرض له. المزيد أيضا مع مراسلنا نتابعه من أنقرة أيمن جاد. إذن إليك أيمن.
2: مايا، بحسب بيان الرئاسة التركية، الاتصال الذي جاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول هذا الاتصال والعلاقات بين البلدين، خاصة في ظل ما تقدمه تركيا من دعم أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في ضد هجمات الحوثيين التي تتعرض لها مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية. الرئاسة التركية وبحسب البيان قالت بأن الرئيس التركي رجب رجب طيب أردوغان أخبر ولي العهد السعودي أن تركيا تقف إلى جانب السعودية في خلال للتصدي لهذه الهجمات.

الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي منذ الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي مقدما الرئيس التركي الدعم إلى المملكة العربية السعودية ومدينا كذلك هذه الهجمات التي تستهدف البنى التحتية في المملكة العربية السعودية وكذلك تستهدف المدنيين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الاتصال الذي يأتي بعد أقل من 24 ساعة من الإدانة التي أطلقها كذلك عقب اجتماع الحكومة التركية مساء يوم أمس، وأدان هذه الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية مقدما الدعم والتعازي إلى المملكة العربية السعودية في الضحايا الذين قضوا جراء هذه الهجمات، ومؤكدا كذلك بأن العمل لا يزال جاريا على استكمال كافة أوجه وكيانات حلف مكة الدفاعية الذي تأسس قبل نحو الشهرين، قبل شهرين وأسبوع تقريبا، وأن هذا الحلف الدفاعي مستمر في تقديم كافة الإسهامات إلى المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل تفعيل آلية الدفاع المشترك الذي جرى التوصل إليها قبل نحو أسبوع، وبالتالي تقدم تركيا كامل الدعم إلى المملكة العربية السعودية جراء هذه الهجمات أو في مواجهة

0: السادس حتى هذه اللحظة منذ بداية هذا العام، في دلالة على التنسيق الكامل بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وتركيا منذ شهر يناير حتى هذه اللحظة، إلى جانب لقاءين مباشرين عقدهما كذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في دعم وتنسيق متواصل بين البلدين لمواجهة القضايا والمشكلات في المنطقة، وكذلك في محاولة لإرساء السلام والاستقرار الذي قال عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يتحقق إلا عبر مسارات الدبلوماسية، وإن إثارة الفوضى والقلاقل في هذه المنطقة لن يستفيد منه إلا أعداء هذه المنطقة، وبالتالي مسار الدبلوماسية أيضا تطرحه تركيا وبقوة من أجل تثبيت الاستقرار والسلام في هذه المنطقة، إلى جانب إدانة الأفعال الهجومية لجماعة الحوثي وتقديم كافة أنواع الدعم إلى المملكة العربية السعودية.
1: شكرا لك أيمن جاد. استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حماد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. إذن ننتقل أيضا إلى قطاع غزة مع مراسلنا من هناك ينضم إلينا وائل الحلبي لنتابع معك مزيد من تفاصيل يوميات الغزيين المتشابهة جدا. إذن وائل،
2: بكل تأكيد مايا لا يتغير شيء على حالة السكان هنا في قطاع غزة، وأيضا عمليات القصف الإسرائيلية التي لا تتوقف وإطلاق النيران الذي يستهدف المدنيين وأدى لاستشهاد 3 فلسطينيين هذا اليوم، أحدهم جراء غارة جوية استهدفت حي التفاح ظهر هذا اليوم وأدى ذلك لاستشهاده على الفور، وكذلك أيضا شهيد آخر جرى نقله من منطقة مخيم الشاطئ في المناطق الغربية من مدينة غزة بعد أن أطلقت الزوارق الحربية الرصاص باتجاه الصيادين الذين كانوا على قبالة الشواطئ ويقومون بسحب شباكهم، بالإضافة إلى إعلان مجمع ناصر الطبي قبل قليل عن استشهاد شاب كان قد أصيب صباح الأمس جراء غارة جوية استهدفت منطقة مواصي خان يونس قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته. هذا المشهد الميداني المتكرر والاعتيادي والذي أصبحت الناس تتعامل معه بشكل متوقع وربما يكون أقل حدة من الأيام السابقة، ولكن تزداد معاناة المواطنين بالذات ممن وسعت القوات الإسرائيلية مناطق سيطرتها في أماكن نزوحهم بالتحديد في حي الشجاعية بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع الخط الأصفر أو ما يعرف بالخط الأصفر وهي مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أصبحت الناس لا يجدون مساحة لبناء خيامهم أو التوجه لأي مكان من أجل البقاء فيه. قبل قليل اضطرت بعض العائلات للعودة إلى مقربة من هذا الخط وعلى أمل أن تقوم بإنشاء الخيام، ولكن أطلق عليهم النار بشكل مباشر وأدى ذلك لإصابة عدد منهم جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي المعمداني. هذا مشهد يعكس سياسة الاحتلال في زيادة مساحات السيطرة وتضييق الخناق على السكان في مساحة ضيقة للغاية على الساحل على ساحل قطاع غزة دون أن يسمح لهم بالحصول على خيام جديدة أو حتى على أي شيء يأويهم ويحميهم من برد الشتاء الذي بدأ بالحلول مبكرا هذا العام، والتحذيرات من شتاء قاس قد تكون أكثر التهديدات التي تحاول المنظمات الدولية العمل على تسليط الضوء عليها من خلال الأيام الماضية، ومطالبة الاحتلال بإدخال الاحتياجات الإغاثية، بالذات أن غالبية الخيام التي يعيش فيها سكان قطاع غزة مهترئة وبالية ولا يمكن أن تصلح لحمايتهم من أمطار وبرد الشتاء القادم بقوة هذا العام، وهو العام الرابع على التوالي الذي يحل فيه الشتاء على قطاع غزة، ولا زالت حرب الإبادة الجماعية مستمرة يعيش فيها الناس في خيام متواضعة مزقتها القوارض في فصل الصيف وحرارة الشمس الحارقة وأدت لتهالكها بشكل تام ليصل موسم الشتاء دون أن يتمكنوا من ارتداء ما يحميهم أو يخفف عنهم حدة البرد والأمطار. المشهد يزداد سوءا في ظل النقص الحاد في الدواء والاحتياجات الطبية في المستشفيات التي تعاني من انهيار تام في غالبية أقسامها. المستشفيات تتلقى بشكل أو تستقبل بشكل يومي الآلاف من المرضى.

0: المرضى والجرحى وسط عجز كبير في توفير الاحتياجات الدوائية البسيطة لهؤلاء المرضى أو حتى الجرحى الذين يصلون جراء إطلاق الرصاص بشكل متكرر من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي أدى لإصابة مدنيين حتى كانوا يتواجدون على بعد مسافات كبيرة من منطقة الخط الأصفر. وهذا ما يسعى الاحتلال لتكريسه في القطاع، استمرار عمليات القتل، السيطرة على مساحة لا تقل عن 70% من المساحة الكلية للقطاع، تضييق الخناق على الناس وإجبارهم على العيش في خيام بالية ومهترئة ودون السماح بإدخال أي من الاحتياجات الإغاثية التي يحاول من خلالها أن يجعل قطاع غزة بيئة غير صالحة للحياة، يجبر من خلالها السكان على التكدس في مساحات ضيقة دون أي حلول لإنقاذ حياتهم وحياة مرضاهم وجرحاهم.
1: شكرا مايا. لك وإلى الحلبي. أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوة الاحتلال على الطواقم الصحفية في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بالتزامن مع اقتحام عسكري واسع شمل مدينتي رام الله والبيري. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة، وأضافت أن الاحتلال أطلق الرصاص وقنابل الغاز في محيط المجلس التشريعي، كما اقتحم ساحة مجمع فلسطين الطبي ونشر قناصته عند مداخله. كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينتي رام الله والبيري وسط الضفة معززة بناقلات جند وشاحنات. وأفاد مراسلنا بتمركز قوة إسرائيلية قرب مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله بعد وصول تعزيزات عسكرية من عدة جهات بينها محيط مستوطنة بيت إيل ومنطقة الطير. إلى مراسلنا من رام الله إبراهيم خلف. إذن إبراهيم، تطورات متسارعة جدا في الضفة، كيف يبدو المشهد الآن؟
2: نعم مايا، بالفعل اليوم كان حافل بالاقتحامات العسكرية الإسرائيلية ربما الغير روتينية إن صح التعبير. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة واقتحم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيري، وكان الهدف في النهاية يعني اقتحام لمقرات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إغلاقها في العام 2022، وجدد اقتحامه لهذه المؤسسات وقام بمصادرة محتويات وإغلاقها بقرار عسكري. الجيش الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام استخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي وأعاق عمل طواقم الصحافة. تركز الاقتحام بالقرب من مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث كان هناك يعمل سابقا مؤسسة الضمير، وقام باقتحام المبنى الذي كان يتواجد فيه مكاتب هذه المؤسسة التي تعنى برعاية شؤون الأسرى وقام بمصادرة محتوياتها. هذا بالإضافة إلى اقتحام مؤسسة أخرى بالقرب من مجمع فلسطين الطبي، أكبر المجمعات الطبية في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لتلك المنطقة وتحديدا منطقة تدعى منطقة مخيم قدورة قام باقتحام حرم المجمع الطبي وقام بإطلاق قنابل صوتية وغازية خلال الاقتحام وخلال الانسحاب الإسرائيلي بعد أن أكمل المهمة بمصادرة محتويات هذه المؤسسات. كان هناك اقتحام واسع من أكثر من جهة شارك فيه العديد من الآليات العسكرية وقاموا عمليا بمصادرة محتوياتها وإعلان مجددا عن إغلاقها بقرارة عسكرية. في عموم الضفة الغربية الحال ليس أفضل، ما بين هجمات المستوطنين على قاطفي الزيتون والفلاحين الفلسطينيين وما بين استمرار الاقتحامات لتنفيذ حملات الدهم والاعتقالات، المشهد يتكرر في الضفة الغربية في هذا الإطار. قاطفي الزيتون يعانون معاناة شديدة مع بدء موسم الزيتون، حيث يهاجم المستوطنون قاطفي الزيتون على امتداد الضفة الغربية، يقومون بمحاولة حتى سرقة المحاصيل بعد أن يتمكن المزارعون الفلسطينيون من جني محاصيل الزيتون، لكن المستوطنون يحاولون يعني سرقة هذه المحاصيل حتى بالرغم من مشاركة متضامنين أجانب وحتى نشطاء سلام. أما حملات الاعتقالات فهي باتت حملات روتينية ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي مداهمات ويقطع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني وحتى يتم اعتقال عدد آخر في نهاية هذه العمليات العسكرية.
1: أشكرك جزيلا إبراهيم خلف. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم روسي بعشرة صواريخ استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وفق ما أعلنته الإدارة العسكرية في المدينة. كما دوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر هجمات روسية ليلية استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية.

0: تحتية. وفي مدينة دنيبرو أعلنت السلطات إصابة شخص في هجوم روسي ألحق أضرارا بمنشأة للبنية التحتية. وفي روسيا قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بلغرود الحدودية حسب ما أفادت السلطات الروسية المحلية. كما أوضحت أن 2 قتلا في هجمات ليلية، فيما توفي آخر متأثرا بإصابته في هجوم استهدف المنطقة ذاتها يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى إصابة 16 آخرين في الهجمات الأوكرانية الليلية على بلغرود. وينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. إذن ثائر، الضغوط تشتد على أوكرانيا.
1: بالفعل مايا، الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية متواصلة على مدار 24 ساعة، وإذا ما بدأنا من العاصمة الأوكرانية كييف قبل قليل دوت صافرات الإنذار ورصدنا عمل الدفاعات الجوية الأرضية ضد أهداف معادية وفقا لما يقول سلاح الجو الأوكراني، بعد أن تم رصد عدد من الطائرات المسيرة الروسية في سماء العاصمة الأوكرانية كييف. وفور سماع دوي هذه الانفجارات، قال عمدة المدينة فيتالي كليشكو أن إحدى هذه الطائرات استهدفت مبنى إداري في حي سالومنسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى هذا الهجوم إلى احتراق أو اندلاع حريق كبير في هذا المبنى. وما زالت السلطات الأوكرانية تتعامل مع آثار هذا الهجوم، ولم تشير حتى تاريخ هذه اللحظة إلى وقوع ضحايا في صفوف المواطنين جراء هذا الاستهداف. طيلة ساعات هذا اليوم أيضا العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لضربات روسية متتالية، ويبدو أن الدفاعات الأوكرانية تظهر نجاحا جيدا في التصدي للطائرات المسيرة، بحيث أن السلطات الأوكرانية أشارت فقط إلى أضرار بسيطة رصدت في بعض الأماكن المفتوحة جراء سقوط حطام طائرات مسيرة جراء اعتراضها من وحدات الدفاع الجوي الأوكراني. ولكن الهجوم الأكبر والهجوم الأبرز هو جاء بعد منتصف الليل، بعد أن شنت القوات الروسية هجوما بخمس صواريخ باليستية استهدف منشآت للنقل والمواصلات في حي ديسيانسكي وفي حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف. وأكد عمدة المدينة تضرر هذه المنشآت بشكل كبير، واللافت في هذا الهجوم أن هذه الصواريخ ضربت هذه الأهداف وبعد دقائق معدودة دوت صافرات الإنذار، بمعنى أن الهجوم جاء مباغت. وفور هذا الهجوم ضجت العديد من التقارير الإعلامية والصحفية في أوكرانيا التي أشارت إلى إمكانية توقف الجانب الأمريكي من تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية والمعلومات الاستخباراتية التي تشاركها الولايات المتحدة مع الجانب الأوكراني في عملية رصد إطلاق القوات الروسية صواريخ باليستية باتجاه الأراضي الأوكرانية، وهو ما عزته من التوتر بالعلاقات بين كييف وواشنطن جراء اتفاق الديزل الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي في الآونة الأخيرة. في المقابل أيضا السلطات الأوكرانية أكدت عدم صحة هذه المعلومات، ولكن الرئيس الأوكراني خلال هذا اليوم قال أن الجانب الأوكراني يعول على مواصلة الولايات المتحدة تزويد السلطات الأوكرانية والجيش الأوكراني بالتقارير الاستخباراتية، بما يهدف إلى مساعدة ألوية الجيش الأوكراني في التصدي للهجمات الروسية وحماية المواطنين المدنيين من الضربات الصاروخية الروسية. في المقابل أيضا الأراضي الأوكرانية شهدت العديد من الضربات الروسية، نحن نتحدث عن توسع الهجمات الروسية باتجاه المناطق الغربية. تتحدث الإدارة العسكرية في منطقة ريفنا في وسط غربي البلاد عن هجوم روسي استهدف إحدى المنشآت التعليمية في هذه المنطقة، وقالت أن الحصيلة الأخيرة التي أصدرتها قبل قليل وصلت إلى 25 جريحا من المواطنين جراء هذا الهجوم، وتحدثت عن أضرار كبيرة في هذه المنشأة بالإضافة إلى عدد من المركبات التي احترقت جراء الضربات الروسية. إلى جانب ذلك أيضا سجلت أضرار وضربات روسية في أقصى غربي البلاد، ونحن نتحدث عن مدينة الفيب بالقرب من الحدود البولندية، حيث تحدثت السلطات هناك عن أضرار لحقت في عدد من المباني.

0: كمية جراء سلسلة من الضربات الروسية على تلك المناطق. مايوم،
1: أشكرك ثائر عمرو. انطلقت احتجاجات طلابية جديدة في فرنسا مع استمرار الحراك المطالب بتحسين الظروف التعليمية وتصاعد الضغوط على الحكومة. وقال اتحاد الطلاب عبر منصة إكس أنهم سيواجهون الحكومة لعدم استجابتها لمطالبهم. وشاركت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ بالاحتجاجات أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس. وطالبت منظمات طلابية بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فيما أعلنت وزارة التربية أن أكثر من 96% من الثانويات كانت مفتوحة الجمعة. ننتقل إلى باريس لنطلع على المزيد مع مراسلتنا نجية بدري. إذا نجية، إلى أي مدى اتسعت هذه التظاهرات وباتت بالفعل تضغط على الحكومة؟
2: نعم مايا، نتواجد الآن على مقربة من ماتينيون أو قصر الحكومة، حيث يتجمع ربما الصورة تعكس خلفي آلاف المتظاهرين من تلاميذ الثانويات والطلبة وأولياء التلاميذ ونقابات عمالية وتعليمية في مسيرة كانت قد انطلقت ظهر اليوم من بلاس ديتالي وصلت إلى هنا بعد أن شهدت بعض النقاط مواجهات محدودة واستخداما للغاز المسيل للدموع صباحا، وحتى الآن نسمع بعض أصوات الغاز المسيل للدموع. الأجواء مشحونة لكن المسيرة في باريس ظلت علمية إلى حد كبير. تحدثنا مقارنة بالأيام السابقة مع بعض التوترات فقط في نقاط لم تتوقف هنا، لا للتقشف على حساب التعليم، كفى تهميش لضواحي أخرى تنتقد الحكومة وسياستها. عبارة كلنا نكره الشرطة أيضا حاضرة بقوة. الطلاب يتحدثون عن واقع يومي يعيشونه في ثانويات متداعية خاصة في الضواحي، صفوف مكتظة تتجاوز 30 طالبا ونقص مزمن في المعلمين. يؤكدون أن وعود الحكومة بثلاثة آلاف معلم بديل وخطة إصلاح بنهاية الشهر لا ترقى أبدا إلى مطالبهم الحقيقية. وأذكر بعض مطالبهم مايا في عجالة، هي توفير معلمين دائمين، تخفيض الاكتظاظ، ترميم المباني غير المجهزة للحر والبرد، وإصلاح أو إلغاء نظام الالتحاق بالجامعات الذي يصفونه بالعنصري والإقصائي، لأنه يقرر حسب المتظاهرين مصير الطلبة الجامعي بطريقة غير شفافة ويعامل الفوارق الاجتماعية والعنصرية بحسبهم. أيضا يرفض المتظاهرون بشدة محاولات الحكومة نسب مطالبهم إلى أقصى اليسار أو حزب فرنسا الأبية، يقولون إن غضبهم نابع من واقع المدارس وليس من أي أجندة سياسية، وإن اتهامات السلطة لا تغير شيئا من مشروعية مطالبهم. في الوقت نفسه ترتفع هتافات، أو ما لاحظناه أيضا هي هتافات ضد اليمين المتطرف الذي استهزأ بهم وقال إنهم لا يمثلون شباب فرنسا، واعتبروا أن هذا الخطاب يحاولوا تشويه صورتهم وتفريقهم. أما بالنسبة لممثلي اليسار الموجودين هنا مايا، أحاول أن أضعكم في صورة ما يجري في هذه المظاهرة، فقد يؤكدون أن مطالب الشباب مشروعة وأنهم جاءوا لحمايتهم من العنف الأمني. إلى جانب الطلاب أيضا يتواجد معلمون وأولياء أمور يعبرون عن قلق عميق من عنف الشرطة ضد القاصرين، دفع على الأرض ضرب اعتقالات جماعية، يقولون إنهم أو إن أبنائهم يواجهون قمعا بدل أن يتم الاستماع إليهم. لو تحدثنا بلغة الأرقام مايا، منذ بداية الحراك وضع نحو 7000 شخص في الحراسة النظرية، 90% منهم قاصرون، وأيضا وجهت متابعات قضائية لأكثر من 2300 شخص. أيضا في المقابل أعلنت الحكومة أن الخسائر المادية بلغت على الأقل 30 مليون يورو. بالعودة إلى هذه المظاهرة، من بين النقاط المرفوعة هنا أيضا هي موازنة 2027 التي ستطرح قريبا على البرلمان، والتي تستهدف بحسب المتظاهرين قطاع التعليم. يقولون إنها موازنة تقشفية تسعى الحكومة لتمريرها وسط أزمة ديون خانقة. دعيني أشير إلى أنها أزمة الديون في فرنسا تجاوزت 115% من الناتج المحلي. أشير أيضا إلى أن السلطة تقول لا توجد موارد كافية ويجب على كل الفرنسيين تقديم تنازلات، لكن هؤلاء الشباب اليوم يرون أن التعليم ليس رفاهية بل حق مشروع لكل الفرنسيين دون تفرقة أو تمييز، وإن التقشف يدفع ثمنه فقط أبناء الضواحي. كانت هذه أبرز مطالب هذه المظاهرة، واليوم القدوم إلى ماتينيون هو لإسماع صوتهم ربما بطريقة مباشرة. يرون أن الحكومة تعتمد سياسة صم الأذان أمام مطالب يقولون إنها مشروعة فقط، يطالبون بتحسين ظروفهم التعليمية. مايا،
1: أنا أشكرك، ومع زميلة نجية بدري تنتهي جولة إذن المراسلين لهذا اليوم. إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تحافظ على المركز الرابع عالميا للوجهات السياحية، وتتقدم 11 درجة على مؤشر التنمية السياحية العالمية. منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا قويا لتجارة السلع بدعم من الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق.

0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
1: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية. هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب 68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019 مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافداً إضافياً للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمراً دولياً كبيراً العام الماضي لتحتل المرتبة 18 عالمياً والثالثة عشرة أوروبياً. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث

0: ثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024 بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في قطاع السياحة أستاذ أحمد أو أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا، وأبدأ معك بالصورة العامة وتراجع عدد السياح الدوليين للشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام. وهنا نتساءل حول كيف أعادت الحرب على الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط إعادة رسم خريطة الوجهات السياحية وحتى اختيارات المسافرين.
2: أولا بداية لازم نتفق أنه دائما السياحة هي قطاع هش وحساس، تتأثر بسرعة بالمتغيرات، سواء كانت متغيرات جيوسياسية أو جيواقتصادية أو حروب أو كوارث، فمن الطبيعي أن تكون هي أول المتأثرين، ومن الطبيعي أن تكون هي أكثر المتأثرين، لكن للأسف التعافي تكون آخر المتعافين ويأخذ وقت. اليوم سلوك المسافر وأهمية اختيارات المسافر هو الهاجس الأمني، فأكيد أي عائلة أي اجتماع أي مسافر دائما يختار العامل الأمني. وأنا أعطيك مثال بسيط، إحنا اليوم عندنا فعالية كونكشن لكجري الشرق الأوسط للسياحة الفاخرة، المفروض أن يكون في دولة خليجية، لكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية تم اختيار إسطنبول كوجهة بديلة آمنة لفعاليات هذا المؤتمر. فهذا أكبر دليل على موضوع الهاجس الأمني وخيارات المسافرين أو منظمي الاجتماعات ومؤتمرات الأعمال.
1: حتى هنا نتساءل عن هذه الاضطرابات التي تشهدها أو يشهدها الطيران وأثر لاستمرار هذه الاضطرابات على حتى تنافسية الوجهات في المنطقة.
2: طبعا هناك في كل كارثة أو في كل حرب في خاسر وفي رابح، لكن الخاسر أكيد هي فترة مؤقتة. اليوم احنا لما نتكلم عن منظومة صناعة السفر والسياحة بالذات نحن في الشرق الأوسط، وطبعا تركيا دولة فعالة ومهمة، فهي دولة مكملة وليس منافسة لنا. فاليوم لما نبحث احنا عن الوجهات وعن التبادل السياحي، فأكيد اليوم اختيار وجهة تركيا في أوقات الحروب في أوقات السلام هي من صالح منظومة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
1: وبالتالي ما الفرص المتاحة الآن لتركيا لزيادة حصتها من السياحة العالمية خلال النصف الثاني من العام، خصوصا أنها حاليا تتمركز الرابعة عالميا من حيث توافد السياح عالميا؟
2: طبعا هذا السؤال سؤال مهم جدا. أنا دائما عندي نظرية هي نظرية الأرقام، الأرقام تتكلم بالألوان، والحمد لله دائما أرقام تركيا تتكلم باللون الأخضر. فأعتقد هذا التتويج في مؤشر التنمية للسفر والسياحة لم يأتي من فراغ، القفز ب 11 مرتبة بناء على ليس فقط أرقام النصف الأول من عام 26، كذلك أرقام 2025. لما نتكلم إحنا أكثر من 62 مليون زائر دولي زار تركيا، تحقيق عوائد أكثر من 65 مليار دولار أمريكي، كذلك لما نتكلم دائما هنالك ما يعرف مربع السياحة بأضلاعه الأربعة، وطبعا هذا هو النموذج التركي. لما نتكلم إحنا عن مطار من أفضل المطارات في العالم، نقل تقريبا سافر عبر هذا المطار في عام 2025 حوالي 86 مليون مسافر، وطبعا هو سعته الحالية حوالي 90 مليون، وإن شاء الله مع اكتمال جميع مراحل التوسعة سوف تصل سعته إلى 200 مليون مسافر. المربع الآخر، الضلع الآخر من المربع هو شركات طيران، فإحنا نتكلم عن الطيران في تركيا هنالك تقريبا ما مجموعه أسطول شركات طيران من الخطوط التركية وبيجاسس والشركات طيران المنخفض التكاليف في تركيا، فقاعدين نتكلم عن حوالي 800 طائرة. الخطوط التركية لوحدها لديها 500 طائرة في الأسطول، هذا الأسطول سوف يتضاعف إن شاء الله خلال 5 سنوات ليصل إلى 800 طائرة. اليوم إحنا لما نتكلم هنالك 58 مطار بين مطار دولي ومطار داخلي في تركيا. الضلع الآخر من مربع السياحة هو ضلع الضيافة أو المنشآت الفندقية، فإحنا قاعدين نتكلم هنالك في تركيا تقريبا أكثر من 250 ليلة فندقية في إسطنبول وحدها، هاي المرخصة طال عمرك. بالنسبة للمنشآت الفندقية في إسطنبول وحدها، المنشآت الفندقية المرخصة قاعدين نتكلم عن 3000 ليلة فندقية، فكل هذه العوامل تلعب دور. وطبعا الضلع الأخير هو ضلع الفعاليات. اليوم احنا اكبر دليل جايين اسطنبول اكثر من 100 باير، اكثر من 100 اكزيبيتر عارض لبحث افق التعاون ومستقبل السياحة الفاخرة في تركيا، وهو ضلع الفعاليات وضلع المؤتمرات.
1: بالحديث عن السياحة الفاخرة، ربما هو مصطلح جديد أو الكثير لا يعرف هذا المصطلح، فهل يمكن أن تضعنا في صورة هذه أو هذا المصطلح وما يترتب عنه كذلك؟
2: سؤال مهم جدا. اليوم أول شيء السياحة ككل تشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025. قاعدين نتكلم السياحة لوحدها ضخت مليارات، تقريبا 1.6 مليار تريليون دولار أمريكي ضخت في الاقتصاد العالمي. اليوم احنا لما نتكلم عن أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الخليجية نتكلم تقريبا عن 18 مليار دولار حجم سوق السياحة الفاخرة. تقارير المجلس العالمي للسياحة، منظمة السياحة العالمية، الاتحاد الدولي للطيران، هذه الأرقام سوف تتضاعف في عام 2025-35 خلال 10 سنوات. نتكلم عن السياحة الفاخرة، حجم السوق سوف يصل من 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى تقريبا 4 تريليون دولار أمريكي. كذلك بالنسبة لعدد الوظائف، اليوم السياحة قاعدة تدعم الوظائف على مستوى العالم في عام 2025 أكثر من 366 مليون. السياحة الفاخرة هي مستقبل الصناعة. وكذلك اليوم لما احنا نتكلم عن موضوع الإيرادات، ليس مجرد أن السائح يسافر ويصرف ويقعد في الفندق والأمور هاي كلها، مهم احنا كدول نحاول الاستفادة من هذه الروافد، تعظيم هاي الروافد، تعظيم هذه الإيرادات، وهذا هو الطريق كي يتم عبر السياحة الفاخرة وعبر التوجه إلى السياحة الفاخرة.
1: بالعودة للحديث عن تأثر منطقة الشرق الأوسط بكل ما يجري حاليا والحديث عن حركة العبور، يعني بالحديث بلغة الأرقام، انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي أكثر من 30%، وهنا نتساءل عن انعكاس هذا التراجع في حركة العبور على عائدات شركات الطيران، الفنادق وكل الأنشطة التجارية المرتبطة بها.
2: التأثير هنالك تأثير مباشر وغير مباشر. أسعار الوقود، وقود الطائرات تلعب دور طبعا، مقارنة بالربع الأول وثم الربع الثاني والربع الثالث أكيد هنالك تراجعات كبيرة، هنالك خسائر كبيرة. حسب أرقام المجلس العالمي للسفر والسياحة، خسرت السياحة على مستوى العالم ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي ما ما ما قيمته 600 مليار دولار أمريكي يوميا الخسائر. فطبعا احنا نمر في توقيت صعب، تحديات كثيرة، لكن ما زال هناك في الكوب بقية. واحنا لما نتكلم اليوم عن السياحة لازم نتكلم كذلك عن الكوب السياحي. الكوب كل يوم في الطريق إلى أن يكبر ويتضاعف، والدليل أرقام السياحة في النصف الثاني. نعم النصف الأول خسائر كبيرة، لكن لن نفقد الأمل وسوف نعود كما عدنا في السابق، سواء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإخوة في تركيا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة، شكرا لحضورك معنا.
2: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه صندوق النقد يؤكد أن استثمارات الذكاء الصناعي تدعم النمو العالمي.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحداث،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادرا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، مع تعويض الاستثمار القوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
1: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
2: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
1: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية 3.5% خلال نصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
3: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير. ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
1: في المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر،

0: ترتا عربي.
1: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقان. ورحب بك دكتور جاسم معنا، وأبدأ معك بهذا التأكيد من قبل صندوق النقد الدولي لدعم الذكاء الصناعي للنمو العالمي. ما حجم التحول الذي أحدثه هذه الاستثمارات في الذكاء الصناعي في الاقتصاد الدولي؟
2: تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة. في الواقع ما نشهده اليوم ليس بدورة اقتصادية تقليدية دعيني أقول للاقتصاد العالمي، بل هي حقيقة انقسام في الاقتصاد. هناك اقتصادين، اقتصاد بسرعة كبيرة واقتصاد يعيش مرحلة من الركود. من جهة نرى أن الاقتصاد التقليدي المبني على السلع والمواد الصناعية وإلى ما هنالك والمواد الغذائية مكبل بالضغوطات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من الأمور، ومن جهة أخرى نرى قطاع حوسبة يعني عامر بالاستثمارات، وبالتالي هذه الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة وعلى كل السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل حقيقة الطلب دعيني أقول على هذه المواد هائل نظرا لحجم الاستثمارات، ويعني نفخ في أرقام التجارة العالمية. ونحن نعلم من مبدأ المركنتلية أن الارتفاع التجارة العالمية يعني حكما ارتفاع الناتج المحلي الاقتصادي العالمي، لذا تأتي التوقعات لتتغير وتحسن حقيقة من الأرقام الماضية. ولكن السؤال الماكرو اقتصادي الجوهري سيدتي على هذا الصعيد، هل يمكن لاستثمارات في قطاع ضيق ومحدود حقيقة ومركز أن تنجي الاقتصاد العالمي من حالة ركود و تؤدي إلى دعيني أقول طفرة في الإنتاج في المرحلة القادمة؟ هذا الأمر بالطبع يعني أمر معقد نظرا للآليات الماكرو اقتصادية التي تختفي دعيني أقول أو التي يعني تدير هذه العملية أو هذه الآلية. اليوم ما نشهده في هذه الاستثمارات في القطاع التكنولوجي استثمارات هائلة، يعني كل الاستثمارات، تتذكرين سيدتي استطاعت سبيس اكس وهي شركة إيلون ماسك التي دمجها بشركة إكس آي التابعة له أيضا شركة الذكاء الاصطناعي، استطاعت حقيقة جذب 75 مليار دولار من الاستثمارات وهو رقم هائل. واليوم أيضا هناك 40 مليار دولار أخرى تأتي على حقيقة سيتم رفعها في المرحلة القادمة، لذلك هناك استقطاب هائل لهذه الاستثمارات. وهذا الأمر ما دونه مخاطر، وخاصة إذ لم تكن الإنتاجية المنتظرة من قطاع الذكاء الاصطناعي لا تنتج الأموال الكافية التي دعيني أقول ترد على تطلعات المستثمرين الذين يسعون بالطبع إلى الربحية.
1: دعنا نفصل قليلا في هذه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الصناعي والتي ساهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع، لكن فعليا ما قدرة هذه الاستثمارات التكنولوجية على تعويض الخسائر التجارة المرتبطة بإمدادات الطاقة مثلا وكل ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز؟
2: سيدتي هذه طفرة استثمارية، يجب القول الحقيقة كما هي، هذه طفرة استثمارية. هناك تركيز هائل في قطاع محتكر، لأن عدد شركات الذكاء الاصطناعي يعني تعد على أصابع اليد، وبالتالي هناك احتكار هائل. إذا هوت شركة من هذه الشركات سيدتي سيخلق نتيجة ذلك مشكلة كبيرة في السيولة في الأسواق، وبالتالي لا يمكنها أن تحل محل الاقتصاد التقليدي، تجارة السلع الغذائية، تجارة السلع المواد الأساسية، تجارة السلع الصناعية الخفيفة دعيني أقول، وهذه الأمور. لذلك لا يمكن القول أن هذه الاستثمارات قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي، هي حقيقة تعطيه نفخة من الصمود يصمد أمام الضغوطات الجيوسياسية، ولكن على المدى المتوسط إلى البعيد

0: لا يمكن لهذه الاستثمارات فقط أن تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود، ولكن حتى الساعة هي حقيقة عامل أساسي في صمود الاقتصاد العالمي. وكما ذكرت سيدتي، هناك نمو اقتصادي متوقع نتيجة هذه التجارة. الجدير ذكره أيضا أن هذه التجارة تضخمت أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونحن نعلم أن يعني قطاع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من الطاقة، وبالتالي أيضا هناك تضخم في هذا الأمر، ليس بالضرورة تضخم بالحجم ولكن أيضا هناك جزء تضخم بالأسعار. لذلك الأمر معقد، والمستثمرون ينتظرون أو يتوقعون أن يكون هناك عائدات على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توازي أو تتخطى توقعاتهم بالنسبة للأرباح في الأسواق. ولكن كما ذكرت سيدتي، هناك مخاطر جمة، وعلى رأس هذه المخاطر هو إذا ما كان هناك نوع من المفاجآت ولم تعطي المنتجات الذكاء الاصطناعي لم تعطي عائدات ينتظرها المستثمرون، سيتم سحب هذه الاستثمارات، وهنا سيكون عندنا نوع من الأزمة على صعيد البورصة، وسيكون هناك مشكلة سيولة نأمل أن لا تحصل وأن لا تنتقل بالتحديد إلى المصارف، لأن هذه المصارف ستكون حقيقة عرضة كبيرة لهذا الأمر.
1: في المقابل دكتور جاسم، هناك تراجع لتوقعات تجارة الخدمات، مدى يعني ذلك لمسار الاقتصاد أو مسار النمو العالمي برأيك؟
0: أنا أعتقد يعني أن الخدمات هي عنصر أساسي في علم الاقتصاد. يقال أن قطاع الخدمات يلعب دور، دعيني أقول، الإسفنجة التي تحمي الاقتصاد. هناك تعبير في اللغة الإنجليزية يحكى عن السموثينج، يعني عندما ينمو الاقتصاد ينمو بشكل مقبول، وعندما ينخفض ينخفض بشكل أيضا ناعم، لا يوجد حقيقة ارتفاعات حادة أو انخفاضات حادة. قطاع الخدمات هو قطاع أساسي في الاقتصادات الحديثة. انخفاض هذا الأمر أو التوقعات بانخفاض تجارة الخدمات هو أمر سيء، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن تشرذم العولمة. نحن نعلم أن النظام العالمي ما قبل فرض دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وما قبل أزمة الخليج ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان العالم يعتمد على نموذج يسمى أو بالأحرى Just in Time، وهو نموذج الكفاءة. هذا يعني أن الكلفة كانت الأقل نسبة للخدمات، لم يكن هناك من مخزون للمواد التي يتم استيرادها من الخارج. اليوم وبعد هذه الأحداث أصبح الأمن الاقتصادي القومي أهم بكثير، ولذلك هناك تشرذم كبير على هذا الصعيد. أصبح هناك تكتلات اقتصادية إقليمية، وهذا الأمر يؤدي بالطبع إلى خفض التجارة، تجارة الخدمات التي كما قلت لك سيدتي هي أساسية وجوهرية في الاقتصادات الحديثة. لذلك هذا مؤشر سيء.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة.
0: شكرا.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها.

بأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين استهداف شركة النفط في منطقة الصباحة غربية العاصمة اليمنية صنعاء، وجاء القصف بعد وقت قصير من طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء المنطقة. وأفاد مراسل تي آر تي عربي بسماع يدوي انفجار في صنعاء بعد وقت قصير من تحذير تحالف المدنيين من البقاء في محيط محطة الصباحة النفطية. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرق تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث آخر التطورات في المنطقة، وأكدت أن الرئيس أردوغان أبلغ الأمير محمد بن سلمان بإدانته الهجمات الحوثية التي تستهدف الأراضي السعودية، وقدم عزاءه للضحايا. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية إلى أن واشنطن تبدي مرونة في أو على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ربما تكون بالغت في استهداف القيادة الإيرانية، مضيفة أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. كما نفى ترامب أن روسيا والصين قد تساعدان إيران على نطاق واسع. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مواطناً إيرانياً تتهمه بالتورط في أنشطة عدائية مرتبطة بالدولة خارج أراضيها. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن محاولة الهجوم على فيرفورد نسقت على الأرجح من داخل إيران. أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوة الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم الصحفية في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة. كذلك استشهد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حماد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة. قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون في هجوم روسي بعشرة صواريخ استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. كما دوت سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر هجمات روسية ليلية استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية استهدفت منطقة بلغرود الحدودية. وأوضحت السلطات أن شخصين قتلا في هجمات ليلية، فيما توفي آخر متأثرا بإصابة في هجوم استهدف المنطقة ذاتها. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فضيحة جديدة وانتهاك للوائح الفيفا تهز عرش إنفانتينو. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تضامنه مع السعودية. مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في قمة أوروبية مرتقبة ضمن الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

يواجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهامات جديدة تتعلق بانتهاك لوائح فيفا بعد الكشف عن تقاضيه رواتب سرية. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن هناك رواتب سرية بقيمة 1,300,000 جنيه استرليني حذفت من التقرير المالي السنوي لفيفا عام 2024. حقق كوينتري سيتي فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد ب4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل صحوته بعد بداية صعبة للموسم الحالي. ويمثل هذا الفوز تحولا مهما في مسيرة كوينتري سيتي بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة في آخر مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز. أثار

0: تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو. وكان أرسنال استكشف إمكانية ضم يلدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس. يستعد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتمديد عقده مع النادي الإسباني لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2028، وينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البلجيكي بنهاية الموسم الجاري، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن العقد الجديد. سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي هدفا في مواجهة العالم ونيفيتشي الأوزبكستاني ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رونالدو رصيده إلى 981 هدفا، ويبدأ العد التنازلي نحو إنجاز الهدف الألف بالنسبة للنجم البرتغالي. تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة المسابقات اعتراضا على الهتافات المسيئة التي صدرت ضد النادي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي. وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع محاسبة المسؤولين عنها. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس بعد خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز ذات 1000 نقطة. وسيصبح زفيريف رسميا المصنف الأول عالميا للمرة الأولى في مسيرته مطلع الشهر المقبل عقب فوزه بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى. حققت الصينية شي هان فوزها الثالث خلال أيام قليلة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى انتصار على الفلبينية ألكساندرا إيالا المصنفة 19 في بطولة وهان المفتوحة للتنس، وحسمت هان المواجهة بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-3 لتواصل مشوارها الناجح في البطولة الصينية. خطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة النصر ونيفيتشي الأوزبكي بتعبيره عن تضامنه مع السعودية وشعبها في ظل الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. البداية من المحلل الرياضي شناوي الذي كتب: للتاريخ، رونالدو يطلب علم السعودية ليرفعه دعما لها، أقوى شخصية دولية في التاريخ، رونالدو أكبر مؤثر على وجه الأرض حاليا. لو كان جمهور النصر فقط يحب رونالدو فأعتقد أنه كسب قلوب كل السعوديين. الإعلامي علي ناصر قال: الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو يرفع شعار المملكة العربية السعودية عاليا ويرتديه لحظة الاحتفال بالفوز تضامنا مع المملكة وقيادتها وشعبها. الإعلامي الرياضي خالد جاسم أشاد برونالدو فكتب: لقطة الموسم بدون منازع، الأسطورة كريستيانو رونالدو لخص معنى الوفاء بلقطة واحدة، الله يحفظ السعودية وأهلها، ألف مبروك لجمهور النصر الانتصار. محمد بدوره تفاعل مع لقطة رونالدو فكتب: رونالدو يرفع علم السعودية تضامنا مع المملكة وشعبها، اللقطة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا للعالم، الدون لاعب نادي النصر العالمي. ونختم مع موسى الذي نشر صورا لرونالدو وعلق: فخامة الأسطورة كريستيانو رونالدو بشال السعودية. في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأوروبية يصطدم مانشستر سيتي بضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد في قمة تجمع بطلين محليين يسعى كل منهما إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية.
1: في قمة أوروبية مرتقبة تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة تجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد انتصارين محليين للفريقين. مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيا بفوز على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في الأنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

0: الممتاز. في المقابل يخوض باريس سان جيرمان المباراة بعد فوزه على لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي. السيتي متسلحا بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند افتتح مشواره بالبطولة بفوز على بورتو بثنائية خارج الديار، فيما استعرض باريس سان جيرمان قدراته الهجومية الكبيرة بعدما دك حصون سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بستة أهداف في الجولة الأولى. السيتي يبحث في المباراة عن تعبيد الطريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ ثلاث مواسم، فيما يسعى باريس للسير نحو تحقيق الإنجاز التاريخي لريال مدريد وكسب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ينضم إلينا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، برأيك كيف سيوظف إنزو ماريسكا يعني الضغط والأسلوب أسلوب الضغط العالي في المواجهة تجاه باريس سان جيرمان؟
2: طبعا في البداية دعنا نتكلم عن الأحداث التي تحدث خارج أرضية الميدان بالنسبة والتي تدور حول نادي مانشستر سيتي. كما تعلم مانشستر سيتي الآن هو نوعا ما في مأزق، هناك الكثير من المشاكل تخص النادي خارج أرضية الميدان، وهذا الأمر استغله هو السيد إنزو ماريسكا في المباراة الأخيرة التي جاءت مباشرة بعد التوقف الدولي ومباشرة بعد تلك الأخبار التي وردت والزوبعة التي حدثت في معسكر مانشستر سيتي. شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأحد مانشستر سيتي سحق ليفربول إن صح التعبير على أرضية الأنفيلد خارج الميدان بثلاثية البيضاء. تلك كانت نتيجة أظهرت التلاحم ما بين لاعبي نادي مانشستر سيتي على أرضية الميدان، وربما ما حدث من أحداث خارج أرضية الميدان أعطتهم دفعة معنوية لكي يواصلوا وأيضا يواصلوا بحصد النقاط ويواصل تلك البداية المثالية. كما تعلم بأن مانشستر سيتي إلى الآن لم يخسر في ثمان مباريات في هذا الموسم خاضها سواء في الدوري أو في المسابقات المحلية الأخرى أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أسلوب مانشستر سيتي بالتأكيد سيعتمد كليا على الهجوم، وأعتقد بأن الجماهير ربما ستقف أو ستلتف حول لاعبي نادي مانشستر سيتي، بالتالي ستسمح لنادي مانشستر سيتي بأن يضغط على أرضية الميدان وبأن يلعب بأسلوب هجومي يمتع به الجماهير، وفي نفس الوقت يؤكد بأننا هنا نادي مانشستر سيتي، نحن هنا حققنا الألقاب بسبب جهود اللاعبين وليس بما يقال وإلى غير ذلك.
1: نعم كابتن حسن، ما هي يعني أبرز النقاط يعني القوة التي يمتلكها ماريسكا ومانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان؟
2: كما تعلم بالنسبة لنقاط القوة، بالتأكيد مانشستر سيتي كنادي يلعب بطريقة هجومية لأن إنزو ماريسكا هو التلميذ في مدرسة بيب غوارديولا، هو يعني أخذ قليلا من فلسفة بيب غوارديولا أضاف على الفلسفة الإيطالية والتي تعتمد على الدفاع، بالتالي أخرج فلسفة جديدة لنقل ذلك. بالنسبة لمانشستر سيتي يملك الكثير من الحلول الهجومية في المقدمة، كما تعلم بأن فيل فودن يعني غاب عن مباريات الدوري بسبب عقوبة الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في ديربي مانشستر قبل عدة جولات، الآن هو يعود لأنه يلعب في دوري أبطال أوروبا، بالتالي العقوبة لا تسلط عليه. مانشستر سيتي يملك خطورة في الأطراف، وهناك أيضا فودن سيعود، خطورة الأطراف عن طريق دوكو وسيمينيو، وأيضا هناك لاعبين مهاريين في المقدمة يملكهم مانشستر سيتي ألا وهو ريان شرقي، اللاعب الذي يعني الكثير يتحدث عنه ويقول بأنه إيدن هازارد جديد، لاعب يلعب بنكهة لنقل برازيلية من ناحية المراوغة وصناعة اللعب، على الرغم من أنه هو لاعب يعني يلعب للمنتخب الفرنسي لكنه يلعب بأسلوب ممتع كما كان الحال مع البرازيل في السابق. فبالتالي هناك الكثير من صناع اللعب لنادي مانشستر سيتي، وكما تعلم مانشستر سيتي يملك أحد أفضل الهدافين على المستوى العالمي له إيرلينغ هالاند، بالتالي الأهداف ستكون حاضرة، لأن مانشستر سيتي دائما ما يحاول أن يوجه الضغط في الثلث الأخير في الميدان، بالتالي يضغط على الخصم ويحاول تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، ربما يستغل مانشستر سيتي ضعف الحراسه في صفوف باريس سان جيرمان، يعني كما تعلم بان سافانوف هو حارس الحارس الروسي حارس نادي باريس سان جيرمان، هو ليس بالحارس الافضل كما كان دوناروما الذي هو الان في حمايه عرين نادي مانشستر سيتي.
1: نعم كابتن حسن، يعني ربما باريس سان جيرمان ايضا يلعب بنفس الاسلوب وهو الاستحواذ على الكره، ومانشستر سيتي ايضا نفس الاسلوب، كيف سيحسم يعني ربما المواجهه ستكون في الوسط في خط الوسط، كيف سيحسم خط وسط السيتي بقياده انزو فرنانديز واليوت اندرسون يعني حسم المواجهات؟
2: كما تعلم يعني خط وسط مانشستر سيتي في هذا الموسم تم إعادة هيكلته، هناك إليوت أندرسون، هناك إنزو ماريسكا، هناك بوعدي أيضا لاعب ممتاز جدا، هذا خط الوسط المتواجد مع مانشستر سيتي في هذا الموسم أمكن مانشستر سيتي لا تحقيق الكثير من النجاحات على أرضية الميدان. تلاحظ بأن نادي مانشستر سيتي حتى عندما لعب مع مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين لمعظم فترات المباراة، أعتقد لسبعين دقيقة في تلك المباراة أو أكثر ربما، كان مانشستر سيتي هو يسيطر بسبب قتالية إنزو فرنانديز، بسبب روح إليوت أندرسون على أرضية الميدان، بالتالي مانشستر سيتي يملك كل المقومات لحسم معركة الوسط، لكن في نفس الوقت دعنا لا ننسى بأن في المقابل هناك لاعبين ذو خبرة كفيتينيا وكنيفيس، كهذا الثنائي البرتغالي، هناك نوع من التفاهم ما بين كلا اللاعبين على أرضية الميدان، بالتالي ستكون هناك معركة شرسة على أرضية الميدان سنشهدها، ومن سينتصر في تلك المعركة ربما هو من سيمكن فريقه بالحصول على 3 نقاط قد تكون ثمينة في هذه الدور من المجموعات. للتذكير بأن باريس سان جيرمان في آخر 11 مواجهة خاضها أمام الأندية الإنجليزية نجح بتحقيق الفوز ب8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر، ومن جملة تلك المباريات نجح باريس سان جيرمان بالفوز على نادي مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل 2 في موسم 24-25، أي قبل موسمان من الآن، في نفس الدور في هذا الدور، لكن المباراة أقيمت في حديقة الأمراء بارك دو برنس الملعب الخاص لنادي باريس سان جيرمان، لكن بدون أدنى شك بأن يعني كلا الفريقان يملكان كل المقومات لكي يمتعوا الجمهور وأيضا المشاهدين الذين سوف يشاهدوا هذه المباراة.
1: ونحن ننتظر هذه المعركة، ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسن، تحدثنا عن أبرز نقاط قوة فريق مانشستر سيتي، أريد أن أسألك ما هي يعني نقاط ضعف الفريق التي يمكن أن يستغلها باريس سان جيرمان من أجل الفوز في هذه المباراة؟
1: طبعا بالتأكيد كل فريق على الرغم من قوته، خاصة مانشستر سيتي كما تعلم بأنه من أقوى الأندية في إنجلترا وحتى على المستوى الأوروبي، لكن مع ذلك يملك نقاط ضعف نادي مانشستر سيتي. أعتقد بأن المشكلة الأساسية التي يعاني منها نادي مانشستر سيتي هي مشكلة الدفاع، وتحديدا الاستقرار على لاعبي قلب دفاع.

0: متفاهمان. أعتقد بأن كثر المداورة التي تحدث في خط أو رباعي خط دفاع نادي مانشستر سيتي، هذا الأمر أثر كثير على نادي مانشستر سيتي في الكثير من المباريات، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي. وأيضا هناك ربما ضعف في الأطراف، أطراف مانشستر سيتي هي ليست بأفضل حال كما كان الحال في السابق عندما كانوا يملكون لاعبين ككايل ووكر على سبيل المثال، وأيضا أسماء أخرى كانوا يملكونها في السابق. الآن الأسماء تغيرت، الأسماء ربما أقل جودة من ما كان عليه الحال في السابق، بالتالي المشكلة الأساسية في صفوف مانشستر سيتي هي في الدفاع، وهناك أيضا يعني أخطاء دفاعية في الكثير من الأحيان شاهدنا من الحارس دوناروما عفوا، هو أيضا هو الآخر ربما في بعض الأحيان يرتكب أخطاء ساذجة تؤدي إلى أهداف. فممكن كما تعلم بأن باريس سان جيرمان يملك ثلاثي خط هجوم مرعب بقيادة عثمان ديمبيلي البالون دور، وأيضا كفاراتسخيليا اللاعب الجناح الجورجي الممتاز جدا، وأيضا فيران توريس قلب الهجوم الإسباني القادم من نادي برشلونة والذي قدم كأس عالم ممتاز جدا. بالتالي سرعة أطراف باريس سان جيرمان وأيضا تحركات فيران توريس قد تسبب المتاعب لدفاعات نادي مانشستر سيتي، التي هي بالنسبة لي شخصيا تعد ثغرة دفاعية أو ثغرة في صفوف نادي مانشستر سيتي يجب عليه العمل في المستقبل. كما تعلم بأن مانشستر سيتي تعاقد مع ديهي، لكن أراد مانشستر سيتي بأن يكون روبن دياس قائد الفريق هو من يلعب إلى جانب ديهي بشكل مستمر، لكن كما تعلم بأن روبن دياس سجل إصاباته ليس بالجيد، بالتالي يغيب عن الكثير من المباريات، وهذا الأمر ربما يقلل من الانسجام ما بين قلبي الدفاع، وهذا قد يسبب مشاكل لنادي مانشستر سيتي.
1: نعم، باريس سان جيرمان هو بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، وسيخرج على في هذه المواجهة على بهوية البطل. برأيك كيف سيتعامل لويس إنريكي مع الهجوم أو الضغط العالي الذي ينفذه مانشستر سيتي على أرضه؟
0: بالنسبة لباريس سان جيرمان، كما تعلم بأن باريس سان جيرمان هو البطل في آخر النسختين كما قلت، وفي نفس الوقت هو يملك ربما يعني أحد أفضل المدربين من ناحية التعامل مع ضغوطات المباريات ومن الصعوبات التكتيكية التي يواجهها. نعم، هذه المباراة ستكون صعبة جدا على نادي باريس سان جيرمان لأنه يلعب خارج الديار، وأيضا بعد كل الأحداث التي حدثت التي ربما أعطت دفعة معنوية للاعبي مانشستر سيتي لأن يظهروا الروح القتالية في داخلهم، لكن مع ذلك لا يعني إنريكي مدرب لويس إنريكي مدرب قوي جدا من الناحية التكتيكية، أعتقد بأنه سيتمكن من أن يتعامل مع الضغوطات التي ستكون داخل المباراة، وربما سيعمل على توظيف بعض من لاعبي خط الدفاع على مراقبة يعني مراقبة مفاتيح لعب نادي مانشستر سيتي كإيرلينغ هالاند على سبيل المثال وراين شرقي وأيضا أسماء أخرى، وتحجيم قدراتهم على أرضية الميدان، ومن ثم يبدأ الهجوم على من الطرف كما هو العادة كحكيمي وأيضا الظهير الأيسر نونو مندش أو أي ظهير أيسر يلعب آخر. بالتالي سيبدأ الضغط هو من الأظهرة إلى الأجنحة، ومن ثم يحول ذلك إلى ضغط على مرمى نادي مانشستر سيتي في الثلث الأخير من الملعب. لكن بناء الهجمات من جانب باريس سان جيرمان أعتقد بأنه سيبدأ من الخلف ومن ثم سيتجه إلى الأمام.
1: طيب كيف يمكن لحكيمي ومندش يعني استغلال الأطراف دون ترك مساحات لمهاجمي مانشستر سيتي؟
0: أعتقد بما أن باريس سان جيرمان يملك أيضا لاعبي خط وسط ممتازين كفيتينيا ونيفيس وغيرهم من الأسماء، أعتقد بأن هذه الأسماء ستكون لها أدوار مساندة للعودة إلى الخلف أثناء تقدم حكيمي، أثناء تقدم الظهير الأيسر سواء كان مندش أو أي اسم آخر. عندما يتقدمان إلى الأمام سيغطي خط الوسط تلك المساحات التي سيخلفها تقدم الأظهرة، لكن هذا هو أسلوب باريس سان جيرمان. أسلوب باريس سان جيرمان دائما ما يعتمد على الأظهرة التي هي تبدأ الهجمات، ومن ثم تنتقل الهجمة إلى المساحات الأمامية في أرضية الميدان أمام الخصم. بالتالي المسؤولية ستكون على عاتق، يعني المسؤولية ستقع على عاتق لاعبي خط الوسط لتغطية تلك المساحات، لكن في نفس الوقت قد ينجح نادي مانشستر سيتي إلى استغلال تلك المساحات وتحويلها إلى فرص قد تكون خطيرة.
1: طيب إذن يعني ما هي أبرز التحديات التي ستواجه باريس سان جيرمان أمام فريق بحجم مانشستر سيتي في المواجهة؟
0: التحديات، أول تحدي بالنسبة لي شخصيا أعتقد بأن الضغط الجماهيري، لأن هذه كما تعلم أول مباراة تخاض على أرضية ملعب الاتحاد من بعد الأحداث التي حدثت خارج أرضية الميدان. بالتالي الجماهير، معظم جماهير مانشستر سيتي مساندة، لا زالت تساند الفريق ولا زالت تعتقد بأن الفريق يعني موقفه ممتاز. بالتالي هذه الجماهير ستساند فريقها، بالتالي هذا الأمر سيعطي دفعة معنوية كبيرة لنادي مانشستر سيتي. هذا هو التحدي الأول، هو التعامل مع ضغوطات المباراة، الضغط الجماهيري. الضغط الجماهيري سيكون كبير جدا على باريس سان جيرمان في هذه المباراة. ومن ثم بعد ذلك تأتي إمكانيات نادي مانشستر سيتي، خاصة من الشق الهجومي ومن الناحية الهجومية. مانشستر سيتي يملك إمكانيات هائلة جدا، كما قلنا بأن هناك لاعبين مهارين كدوكو وأيضا سيمينيا وايضا اسماء كراين شرقي وايضا حتى في الفودن، وفي المقدمه هناك هالاند. بالتالي لويس انريكي سيتعين عليه بان يصل الى الحلول اثناء المباراه ربما، وليس فقط قبل المباراه، لان الخطط كما تعلم تتغير ايضا اثناء المباريات وليس فقط قبل المباريات. بالتالي هذا هو تحدي اخر ملقى على نادي باريس سان جيرمان، لكن أكبر تحدي بالنسبة لي شخصيا هو سيكون من الضغط الجماهيري الهائل على نادي باريس سان جيرمان.
1: نعم كابتن حسن، توقعاتك لنتيجة هذه المباراة؟
0: أعتقد بأن هذه المباراة ستكون صعبة جدا، وبما أن كلا الطرفين يعني يلعبان بأسلوب ربما مشابه، أنا شخصيا أعتقد بأن التعادل الإيجابي سيكون هو سيد الموقف في نهاية المطاف. ربما نشهد أهداف، ربما ستنتهي المباراة بهدفين لكل فريق أو 3 أهداف لكل فريق.
1: نعم، كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: يحاربون الإسلام في الغرب ويظنون أنهم قادرون على إطفاء نوره، متناسين أن هذا الدين ينتشر رغم حملات التشويه ويصل إلى القلوب والعقول بقوة رسالته، فالنور لا تطفئه محاولات الحجب والحقيقة لا تهزمها حملات الكراهية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. السلطات الأمريكية تدهم منزل النائبة إلهان عمر. مغني أمريكي يهاجم الإسلام في تجمع انتخابي لترامب. بعد ساعات قضتها في التابوت، فتاة من غواتيمالا تعود للحياة من جديد. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من مشهد يثير عاصفة من الجدل حول توظيف مؤسسات إنقاذ القانون في الصراعات السياسية، إذ استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر تفتيش نائبة بالكونغرس الأمريكي في خطوة تأتي قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التحقيق الجنائي ودوافعه الحقيقية. فقد نفذ عناصر من الFBI أمر تفتيش قضائي لمنزل النائبة إلهان عمر في واشنطن كما تشاهدون. وزارة العدل تقول أن المداهمة جزء من تحقيق فيدرالي جار، فيما سربت شبكة فوكس نيوز معلومات بأن التحقيق يخص مزاعم احتيال تتعلق بأوراق هجرة قدمها والد النائبة عندما كانت طفلة. توقيت المداهمة الذي يأتي قبل انتخابات 3 نوفمبر أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة خرقا لأعراف وزارة العدل التي تمنع اتخاذ إجراءات حساسة سياسية قبل الانتخابات. وقد وصف قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العملية بأنها تجسد فسادا سياسيا، بينما ردت إلهان عمر بأنها محاولة لترهيبها واستخدام الأجهزة الفيدرالية كسلاح وأن هذه التحقيقات مجرد مهزلة. هذه الأزمة لها تاريخ من الاستهداف السياسي الذي تتعرض له أول نائبة محجبة وأول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس. فرئيس دونالد ترامب دأب على مهاجمتها شخصيا مطالبا بترحيلها ومحذرا من سيطرة الصوماليين على ولاية مينيسوتا. ورغم نفي ترامب علاقته بالمداهمة الأخيرة، إلا أن الجمهوريين سارعوا بالترحيب بالخطوة معتبرين وفق تعبيرهم أن المحاسبة قادمة لا محالة. وها هو ترامب يعلق على مداهمة منزل النائبة، شاهدوا معي.
1: I think she's a terrible person, just a complainer. She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person.
0: والآن مشاهدينا الأحبة إلى آراء رواد المنصات، ونبدأ مع علي، شاهدوا معي. إذن علي كتب قائلا: إذا كان بإمكانهم ملاحقة إلهان عمر بسبب مزاعم تزوير والدها للأوراق، فبإمكانهم أيضا ملاحقة ميلانيا ترامب بسبب تزوير في أوراق الهجرة ملأتها هي بنفسها وكذبت أنها حصلت على شهادة جامعية لم تنلها قط. أيضا تعليق آخر: دهمت إدارة ترامب منزل النائبة إلهان عمر في استهداف سياسي مقلق، ويجب على كل أمريكي شريف إدانة ذلك. نوف: يشوبها الكثير من الشبهات، يجب أن تقدم ما يثبت

0: براءتها من يكره أمريكا يجب أن يطرد منها، هكذا تقول. أما أبو حسام فكتب قائلا: إلهان عمر نائبة مناضلة لها مواقف قوية ومؤثرة في عدة قضايا، ولذلك يبدو أنها أزعجت الكثيرين في أمريكا. المسلمون يعبدون الله وحده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لكن البعض يجهل هذا الدين، مثل المغني الأمريكي كيد روك الذي أطلق تصريحات مسيئة للإسلام خلال تجمع سياسي للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. فأمام الحشود من أنصار ترامب في مدينة كلاركسفيل قال: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد. شاهدوا معي.
1: We are not and we will never be one nation under Muhammad, because we are and we always will be one nation under God. No religious cult or ideology gets to override our constitution. Is Islam a religion? Ideology? A cult? I'd say the latter. You will never have the right to force any American citizen to live under it. I guarantee you that. When I look at my grandchildren who are here today, I don't see future soldiers in a religious civil war. I see birthdays, ball games, first jobs, and a beautiful life ahead centered in our Christian faith.
0: هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعتبرها ناشطون إساءة للمسلمين، ولم تكن هذه الكلمات مجرد موقف ديني عابر، فالمغني المعروف بدعمه لترامب أطلقها خلال كلمة سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، أشاد فيها بسياساته وهاجم وسائل الإعلام وخصومه السياسيين. واللافت أن المقطع الذي تضمن تصريحات كيد روك نشره حساب رابيد ريسبونس 47 التابع للبيت الأبيض، ووصلت عدد المشاهدات المنشور إلى نحو 6 ملايين مشاهدة، ما أثار مزيدا من الانتقادات بشأن الترويج لمثل هذا الخطاب عبر منصة رسمية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتقد ناشطون ما وصفوه بجهل المغني بتعاليم الإسلام، مؤكدين أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد وأن النبي محمد رسول ولا يعبد، فيما رأى آخرون أن تصريحات المغني تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة والخلط بين انتقاد التطرف والإساءة إلى معتقدات ملايين المسلمين. ولم تتوقف تصريحات المغني الأمريكي كيد روك عند هذا الحد، بل امتدت إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي إذن لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه بذئب في ثياب حمل. شاهدوا معي.
2: Born in Dearborn, Michigan. So was my father, raised there. My grandfather raised him there. And as we know, I don't know if people understand how it got to be one of the biggest Arab populations outside of the Middle East in the world. I call it more of a religious ideology. I know there's extremists and there's milder versions of it. I don't want to see my grandkids one day have to fight some civil war over religious ideology. This is scary.
0: كيف تفاعل الآن رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع نادية، تابعوا معي. إذا نادية تقول: يعبد المسلمون الله وحده، محمد نبي وليس إله، تصرخون أمة واحدة تحت الله بينما تظهرون جهلكم بالإسلام، افتحوا كتابا قبل الهجوم على دين لا تفهمونه. تعليق آخر لماري: مفارقة غريبة أن يلجأ فنان إلى بث الكراهية والتحريض بحثا عن تصفيق عابر، هل هذه رسالة الفن؟ هكذا تتساءل. داليا تقول: استغلال الإسلاموفوبيا من قبل بعض المشاهير والسياسيين في الهجوم على المسلمين يزيد الكراهية داخل المجتمع الأمريكي. تعليق آخر: استهلاك الشعارات الرخيصة لأجل أصوات انتخابية يفضح سقوط الخطاب السياسي. بينما كان الجميع يتبادلون التعازي ويستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة قبل مغارة الجسد تحت الثرى، انقلبت موازين الحزن فجأة لتسجل واحدة من أغرب قصص العودة إلى الحياة. قصتنا في هذه الفقرة عن فتاة من غواتيمالا تبلغ من العمر 15 عاما، شعرت فجأة بألم شديد وثقل في قلبها أثناء وجودها في السيارة مع والدها أبراهام في طريقهما إلى المركز الطبي لتفقد الوعي تماما في مشهد يشبه الإغماء. الأب وتحت وطأة الذعر توقف بالسيارة للتحقق من تنفس ابنته ونبضها، لكنه لم يتمكن من الشعور بهما، وبدلا من إكمال طريقه إلى المستشفى ظن أنها توفيت، فعاد بها إلى البيت لتبدأ مراسم الوداع في منطقة الخوكوتي دون أن يتم عرض الفتاة على أي طبيب أو صدور شهادة وفاة رسمية. لكن حركة غير متوقعة داخل النعش غيرت مسار المشهد بالكامل. فبينما كانت والدتها تبكي فوق نعشها لاحظت حركة غريبة بالداخل، وعندما فتح الأقارب الغطاء فوجئ الحاضرون بالفتاة وهي تتحرك ثم تجلس، ليتحول العزاء فجأة إلى فرحة عارمة ولحظات صادمة. شاهدوا معي. بالتأكيد الفتاة عاشت هي الأخرى لحظات مرعبة، خصوصا أنها قضت نحو 8 ساعات داخل التابوت استعدادا لمراسم الدفن. وفي حديثها عن اللحظات التي سبقت فقدانها الوعي قالت الفتاة أنها شعرت بألم شديد في القلب، مشيرة إلى أن يداها ظلتا ترتجفان، لكنها بدأت تستعيد قوتها، وأضافت أنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة، كما عبرت عن اعتقادها بأن نجاتها كانت معجزة. الآن مشاهدينا الأحباء إلى المنصات لرصد تفاعل روادها مع هذا الموضوع، دعونا نشاهد. ونبدأ مع جمال الذي كتب قائلا: كلام غير منطقي، كيف يتم وضعها في التابوت استعدادا للدفن وهي مرتدية ملابس عادية؟ هكذا يقول. أبو أمجد: وكيف يتم الدفن بدون شهادة وفاة صادرة من المستشفى؟ كاد الأب أن يتسبب بكارثة، مسكينة الفتاة. خلود الكاظم تقول: هذه الحالات تصير على مستوى العالم، كتير يستيقظوا من تابوت أو قبر سبحان الله وبالنهاية يكتشفوا أن القلب توقف فترة. أيضا تعليق آخر: مثل هذه الأمور ما فيها استنتاج أو تقدير شخصي قبل اللجوء للأطباء وحسم الموقف، وإلا هناك الكثير تم دفنهم وهم أحياء. كان ينتظر أن يستقبل مولوده الجديد بين جدران بيته، لكن الاحتلال أجبره على هدمه بيديها. المقدسي علاء الرجبي يهدم منزله في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، شاهد معي.
3: يعطيك العافية، هاي احنا بديناها كلها هون. هاي

0: طيب الكيك لازم يتسكر هلا لانه هاي هاي هذه بدي اسوي لك اياها من اول للاخر عشان يبين.
1: لن اخرج من غزه. الشيف السوري مهند النابلسي اختار غزه موطنا له منذ 14 عاما، خسر مطعمه خلال الحرب لكنه عاد ليفتتحه من جديد. شاهدوا معي.
2: جيت من سوريا من الشام دمشق رجعت على غزه، بس انا ما راح اطلع من غزه لاني حبيتها وصرت منها وفيها. طلعت على مصر، من مصر اجت على غزه، قعدت فيها 3 ايام اجربها، لقيتها امور خير حلوه، عجبني ناسها، دلت فيها ومستقر وفتحت مطاعم وكنا ناجحين. اجت الاوضاع الحرب، الحرب طبعا طحنت كل شيء، ما خلت شيء لا مطعم لا بيت لا حجر فوق حجر. قعدنا بالحرب، اجينا هلا بعد ما خلصت فتحنا بنصيرات. فكرتي انه افتح مطعم بغزه، انا كانت هي نيتي انه جاي افتح مخبز سوري، الخبز السوري. لقيت الشعب بحب السوريين، بحب الاكلات السوريه، طبعا عارفه انت غزه مسكره محاصره، بيشوفونا عن طريق المسلسلات السوريه، بيسمعوا بالاكلات ما بيعرفوها، اجيت لحتى اتعرفوا عليها. احنا اكيد مع الشعب اختلطنا فيهم 14 سنه، اكلنا معهم، تعلمنا معهم، حضرنا حروب وتصعيد معهم، فصرنا اكيد مع
1: شاب تركي يهدي صورة الشهيد يحيى السنوار لبطل الوشو كونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز في حفل زفافه، مستحضرا موقفه الداعم لفلسطين حين رفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولة أوروبا في اسطنبول. شاهدوا معي.

0: جهاد نيار طالب يمني لاجئ يقيم في مخيم أوبخ بجيبوتي، حصل على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان في السعودية، لكن غياب جواز السفر حال دون سفره والالتحاق بالجامعة. فما قصته؟ تابعوا معي.
1: حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر.

0: مين مين مين ما كنت هنا في اليمن، كنت أجي الأول على المدرسة ومعدل الوافي، استمرت على ذلك هنا في المخيم حتى جيت حققت أول طالب يدخل معدل 89 على مستوى وتاريخ المخيم. أنا حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر. أتمنى على حكومة الجمهورية اليمنية أن تتيح للمواطنين المتواجدين خارج الجمهورية بالحصول على جواز السفر، لأن السفارة اليمنية في جيبوتي طلبت مني السفر لليمن، والآن الطرق مغلقة، يعني من أبو خلاج إلى اليمن مغلقة، إنه بعد سقوط باب المندب والمناطق الساحل الغربي بيد الحوثي لن أتمكن من السفر إلى اليمن لاستخراج جواز.
1: بدافع حب الأم وخوفها على حياة ابنتها، أم صومالية تسير 3 أيام على الأقدام للوصول إلى المستشفى وإنقاذ طفلتها. شاهدوا معي.
2: أيوة هاي ما كان جار سدح برياجك في صوص وأذي.

0: بأروع صور التكافل والشهامة سطر الجزائريون ملحمة إنسانية بتحويل زفاف فتاة يتيمة إلى حفل أسطوري. العروس التي لم تطلب سوى دجاجتين لإطعام ضيوفها توافد الجزائريون عليها محملين بالهدايا القيمة. شاهدوا معي.
1: الله يبارك.
2: روح معه.

0: على الجزائر. الله أكبر على شعب الجزائر.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم عند تداعيات غرق سفينة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، ونبحث في دلالات تزايد استهداف السفن وخطورته على أمن الملاحة في البحر الأسود، كما نحلل أبعاد الموقفين الأوروبي والأمريكي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تقارب واشنطن مع موسكو وفتح بروكسل لفصلين جديدين ضمن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فهل تحول البحر الأسود إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية بين موسكو وكييف؟ وكيف ينعكس التوتر في هذه المنطقة على أمن الملاحة بالنسبة للدول المشاطئة؟ ولماذا تزداد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بكما. البداية معك دكتور، حادث من هذا النوع ربما ليس الأول من نوعه، أي دلالات لهذا الحادث في هذا التوقيت وفي هذه البقعة تحديدا؟
2: صحيح. مساء الخير للجميع. أولا يعني فعلا بعد يعني فترة من الزمن نرى أنه الجهود التي بذلت باتجاه التهدئة في حوض البحر الأسود مع الأسف الشديد حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود. في هذا العام فقط في عنا أرقام تقول أنه حوالي 70% من السفن التي تم استهدافها تم عملية الاستهداف في عام حتى الآن، ولم ينتهي العام يعني 2026، وهذا يعكس حقيقة أنه في رغبة مع الأسف الشديد مرة أخرى روسية وأوكرانية بمحاولة لعب ورقة البحر الأسود، ورقة ضغط سياسي أمني عسكري، وهذا ما دائما حذرت منه تركيا. كان في جهود تركية باستمرار باتجاه

0: تحييد الحوض وعدم نقل المواجهات الروسية الأوكرانية إلى هذه البقعة الجغرافية. الآن في نقطة أيضا مهمة ملفتة، أنه تركيا أيضا تضررت بسبب عمليات استهداف السفن، حوالي 34 سفينة تعود ملكيتها إلى الجانب التركي، خمسة سفن ترفع مباشرة العلم التركي. وهذا يعني أنه تركيا أيضا رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها دائما باتجاه التهدئة والوساطات، الآن تعاني مشكلة أساسية مع طرفي النزاع باتجاه إقناعهما بإبعاد هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية عن المواجهات.
1: عقيد، من وجهة نظر عسكرية لماذا يستهدف هذا النوع من السفن؟
2: نعم، حقيقة دعني أقول بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ ينتقل من العمليات البرية والعمليات الجوية إلى العمليات البحرية، وهذا يعني زيادة في الضغط من قبل الطرفين. عندما نتكلم عن زيادة العمليات العسكرية على الموانئ، على السفن التجارية، على طرق الملاحة، فهذا يعني بأن تكاليف الشحن لهذه السفن سيرتفع بشكل كبير جدا. الأمر الآخر بأنه سيؤثر على قضية تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، لأنها تعتبر هذه الدولتين من أكبر الدول المصدرة لهذه البضاعة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن انتقال الضربات من السواحل لكلا الطرفين إلى مناطق بعيدة تصل إلى بلغاريا، رومانيا، فهذا يعني بأننا ننقل الصراع إلى الجزء الآخر من حلف الناتو، وهذا تصعيد خطير جدا حقيقة ما بين الطرفين. بمعنى أن العمليات العسكرية الآن بدأت تأخذ طابع ردعي، بأنه كل طرف يريد أن يقوم بعملية ضرب أكبر عدد ممكن من السفن في المنطقة ليثبت بأنه القادر على التحكم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ما بين الطرفين. فلذلك نرى بأنه زيادة هذه العمليات تعطي طابع على أن الصراع بدأ يأخذ منحى آخر يشمل الجانب الاقتصادي، ويشمل أيضا ممارسة ضغوط كبيرة جدا على كلا الطرفين على الأقل للوصول إلى طاولة مفاوضات.
1: دكتور سمير، ما الذي يعنيه كل ما يجري في البحر الأسود وأهمية ما يجري يعني وما يمثله البحر الأسود بالنسبة لتركيا؟
0: صحيح،
1: هذه التطورات ماذا تعني لتركيا؟
0: صحيح صحيح، بالنسبة لتركيا يعني هذه البقعة الجغرافية المائية مهمة جدا لأكثر من سبب. تركيا تعتبر نفسها اليوم لاعب أساسي في هذا الحوض. اتفاقية مونتروي 1936 للمضائق، وأهم مضيقين الآن في هذه المنطقة دردنيل والبوسفور يطلان على ويربطان هذه المنطقة البحرية. الآن بالنسبة للجانب التركي أظن ما يقلق أنقرة ليس فقط أنه محاولة فرض نظام أمني جديد على منطقة الحوض. لماذا؟ لأنه هذا التصعيد العسكري، ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني، التصعيد العسكري هذا سيحمل معه محاولة لبناء أو التأسيس لنظام جديد في منطقة الحوض، وهذه النقطة الأساسية التي الآن تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا النظام قد يتعارض مع اتفاقية مونتروي للمضائق، وقد يؤثر على مصالح ونفوذ الجانب التركي. لاحظ معي أنه تركيا أيضا عانت مثل العديد من الدول في الأشهر الأخيرة من استهداف سفنها ومن استهداف السفن التي تقوم بعملية نقل الطاقة من الخارج إلى تركيا أيضا. النقطة الثالثة المهمة بالنسبة لتركيا وفيها الشق هنا الجيو استراتيجي إذا شئت، أنه دول المطلة على البحر الأسود والتي لها علاقات استراتيجية مع الجانب التركي الآن ستعاني بسبب هذا التصعيد. إذن المسألة ليست فقط مرتبطة بمصالح تركيا الضيقة على المستوى الوطني، على مرتبطة كذلك بمصالح تركيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نقطة أخيرة سأنهي فورا، أنه هذا النقاش مرتبط أيضا بعلاقات تركيا مع العديد من العواصم الغربية مرتبطة بهذا الحوض. أقصد هنا كفاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي في الناتو، وكشريك للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وللعواصم الأوروبية من جهة أخرى في محاولة رسم سياسات حوض البحر الأسود.
1: عقيد، قبل الحديث عن ماذا يعنيه البحر الأسود بالنسبة للأمن القومي التركي، هناك سؤال ولو في

0: يضاف إلى ذلك وجود غواصات كما في بعض المعلومات التي رشحت بأنه تم استهدافها من قبل غواصات، بمعنى أنه أيضا يتم استخدام بعض الغواصات من كلا الطرفين في هذه الحوادث. يضاف إلى ذلك بأن استخدام القوة الجوية لكلا الطرفين يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية إغراق هذه السفن. يعني عندما تتكلم غرفة الشحن التركية وتقول حد أغسطس 2026 تم إغراق ما يقارب 226 سفينة، بمعنى أنه العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى تصاعدي كبير جدا في هذه المنطقة، مما يعني بأن احتدام الصراع ما بين الطرفين بسبب القدرة على استخدام ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية للتأثير على هذه السفن في سبيل التأثير على مجريات الحرب بشكل عام كان واضحا جدا من قبل روسيا وكذلك من قبل أوكرانيا التي بدأت أيضا ترد على الهجمات الروسية خلال الفترة الماضية، مما يعني بأن روسيا عندما تتعرض إلى ضربات سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى الأسطول البحري الروسي أو حتى على مستوى السفن التجارية للشحن، هذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك ردود أفعال متقابلة، وروسيا تمتلك هذه الإمكانية. يعني هذه السفن التي ضربت هي في المياه الإقليمية لدولة بلغاريا مثلا، يعني المياه الإقليمية تمتد إلى أكثر من 200 تقريبا 200 ميل بحري، معنى أنها هي بعيدة جدا عن السواحل، لذلك لا يمكن أن نقول بأن تم استهدامها في المياه الإقليمية التابعة لهذه الدولة، مما يعني بأن هناك هامش لهذه الضربات التي تكون في مثل هذه المناطق، خصوصا ما أن روسيا لا تعترف بمثل هذه الضربات. يعني روسيا تنفي لحد هذه اللحظة على لسان السفير مالها بأنها لم تقوم باستهداف هذه السفن.
1: وبالنسبة للأمن القومي التركي، ما الذي يعنيه البحر الأسود تحديدا باختصار لو سمحت؟
0: نعم، بداية دعني أقول بأن مثلا السفن، هناك ثلاثة سفن في هذه الفترة ضربت هي تمتلكها تركيا ولا تمتلكها، وإنما هي مؤجرة لهذه الدول، وبالتالي هذا يؤثر على البنى التحتية لا شك بأنه لاستخدام هذه السفن من قبل هذه الدولة. بالنسبة لتركيا، تركيا تعتبر نفسها الحارس الأمين للبحر الأسود، وهي المسؤولة عن تنظيم طرق الملاحة الدولية للمضائق اللي موجودة سواء بالبسفور أو الدردنيل. إذن نحن نتكلم عن سيطرة لتركيا حسب اتفاقية عام 1936 بأنها هي المسؤولة عن عملية تنظيم الملاحة في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن وجود دول لحلف الناتو في هذه المنطقة تعطي تركيا إمكانية للتعامل مع هذه الدول بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن الاتفاق عام 2022 التي ساهمت فيه تركيا مع الأمم المتحدة بالاتفاق مع روسيا ومع أوكرانيا يجعل تركيا بإمكانها أن تلعب دور كبير جدا في مجريات الأحداث في هذه المنطقة الحيوية وخاصة في البحر الأسود. يضاف إلى ذلك بأن هناك بنى تحتية تركية كبيرة جدا في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تركيا تجعل هذه المنطقة هي من ضمن الأمن القومي التركي.
1: دكتور، تداعيات هذا الحدث على مختلف المستويات، لو بدأنا بتداعياته على تركيا، على علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف أوكرانيا وروسيا، وأيضا على دورها كوسيط في أكثر من مرحلة من مراحل هذه الحرب.
2: طبعا يعني هذا التصعيد الآن لن أقول أنه فقط يعني قد يعرقل جهود الوساطة المبذولة سواء كان من الجانب التركي أو بتنسيق مع الأمم المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأونة الأخيرة، على ضوء ما قلنا أنه في تقارب أمريكي روسي إلى حد ما في التعامل مع هذه المسائل. طبعا الآن في أكثر من نقطة تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه كما قلنا التصعيد الآن يعني تراجع فرص وحظوظ الوساطات، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه تراجع الوساطات يعني ترك الأمور من الناحية العسكرية الأمنية تتصاعد تتفاقم وربما تحمل معها المزيد من الأخطار، كما قلنا باتجاه توسيع رقعة الجبهات ونقلها إلى ساحات جديدة. هذه هي بين النقاط الإضافية التي تقلق الجانب التركي. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه تركيا صحيح الآن عندها مشكلة بأنه كلا الطرفين متمسك برمي الكرة في ملعب الطرف الآخر عند الحديث عن من الذي يستهدف هذه السفن، لكن في عنا ملاحظة مهمة أنه ليس كل السفن تستهدف في مناطق أعالي البحار، في بعض السفن تستهدف داخل موانئ الدول نفسها، دول المطلة على البحر الأسود، وهذه النقطة الآن تعرقل أو تعقد الأمور أكثر فأكثر. لماذا؟ لأنه هذه الدول الآن التي يتم استهداف السفن داخل حدودها داخل أراضيها يعني أنه عندها الحق على المستوى القانوني للتحرك والرد والتعامل بشكل مغاير.

0: مع استهداف هذه السفن داخل موانئها. هذه النقطة الآن التي إضافية التي تقلق الجانب التركي، يعني التصعيد على هذا النحو احتمال أن يجر دول المتشاطئة في البحر الأسود إلى التورط، إلى الدخول على بشكل مباشر على الجبهات. نحن نعرف مثلا أنه في دعم غربي واضح لأوكرانيا، ونعرف أنه مثلا في قمة الأطلسي الأخيرة في تركيا كان في أرقام سحرية إذا كنت مخطئا حوالي 70 مليار يورو دعم لأوكرانيا في هذه الحرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الأطراف متمسكة حتى الآن بالذهاب وراء التصعيد رغم الجهود التركية المبذولة باتجاه التهدئة وتفعيل وساطات معينة. يعني إذن باختصار في سباق الآن، سباق بين التصعيد وبين جهود تركية ربما أمريكية أيضا تبذل باتجاه التهدئة.
1: عقيد، في ظل هذه الحوادث كيف يمكن الحديث على أمن الملاحة في البحر الأسود؟ أين أضحى هذا الأمن؟
2: نعم، لا شك تصاعد هذه العمليات بمعنى أنه أمن الملاحة في هذه المنطقة حقيقة هو سيء جدا لكلا الأطراف، لأنه السفن التي تدخل إلى هذه المنطقة لن تكون آمنة في عملية الدخول وعملية الخروج، وبالتالي هذا ما جعل مسألة التأمين على هذه السفن يرتفع بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه أوكرانيا في الفترة الماضية اتخذت طريقا يمر باتجاه دول حلف الناتو اللي هي رومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا لكي تتجنب عملية التصعيد التي يمكن أن تكون من روسيا في البحر، ولكن مع هذا تم استهداف كثير من السفن الأوكرانية حتى في هذا الممر، وهذا يعني بأنه جميع الطرق البحرية في هذه المنطقة المهمة هي غير آمنة، وهذا ما يجعل الضغط الاقتصادي كبير جدا خاصة في مسألة ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير. يضاف إلى ذلك ارتفاع التكلفة أيضا لكل الأطراف في مسألة دخول السفن في هذه المنطقة، مما يجعل هذه المنطقة من الصعوبة بمكان أن تكون فيها تجارة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يهدد التجارة لكل الأطراف. روسيا تحاول أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أوكرانيا على اعتبار أنه الاقتصاد هو عصب الحرب، وبالتالي المردودات المالية للتصدير لا شك بأنها تستخدم من قبل أوكرانيا في هذه الحرب. يضاف إلى ذلك بأن أوكرانيا أيضا بدأت تنظر إلى أنه ضرب منشآت الطاقة والنفط والغاز وكذلك السفن في البحر هو أيضا يجعل روسيا في مشكلة حقيقية في قضية الاقتصاد، وهذا يعني بأن الحرب بدأت تنتقل إلى الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين بشكل واضح، خصوصا وأن عندما نتكلم عن عمل عسكري مستمر ما بين الطرفين لحد هذه اللحظة، وهناك تصعيد خطير ما بين الطرفين يشمل الآن عملية التصعيد في البحر، على الرغم من أنه روسيا انسحبت في عام 2023 من الاتفاق الذي كان قد أبرم مع تركيا ومع الأمم المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسواق إذا ما استمرت الأمور بنفس هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: دكتور سمير، من بين العناصر التي تعقد فرص التهدئة والتسوية السياسية هذه الأحداث والتطورات في البحر الأسود إلى أي مدى أيضا تساهم في تعقيد المشهد وتيسير الوصول إلى أي تسوية سياسية مرتقبة؟
0: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، أنه ارتدادات ما يجري في الآن في هذه الحرب على ملفات إقليمية ودولية عديدة، لذلك قلنا قبل قليل أنه هذا التصعيد ونقله إلى مناطق جديدة يعني في حوض البحر الأسود احتمال أن ينقل أيضا المواجهات إلى ساحات أبعد من ذلك، وهذه بين النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي. الآن لاحظ معي أنه التحرك التركي بشكل عام في التعامل مع هذا الملف يذهب بأربع اتجاهات أساسية، هذه الاتجاهات هي اتجاه نحو أوكرانيا، اتجاه نحو روسيا، اتجاه نحو الغرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلى جانب طبعا التنسيق مع الأمم المتحدة. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها الآن أنقرة باتجاه تسجيل اختراق حقيقي في التعامل مع الملف، نرى أنه في تصعيد في مكان آخر يذهب باتجاه عرقلة هذه الجهود التركية وربما محاولة تحويل الأمر إلى حرب استنزاف. استنزاف يعني صعوبة وصول إلى تأمين هدنة بين طرفي النزاع، لأن في نقطة أيضا مهمة أنه قبل قليل تحدثتم عن سيناريوهات المحتملة. أنا أظن أنه قبل مناقشة السيناريوهات علينا أن نذهب إلى نقاش حقيقي أنه من الذي سيقنع طرفي النزاع طرفي الصراع بأنه حان الوقت لتبديل المواقف والسياسات وقبول تبني طرح جديد؟ الآن في عنا خلافات أمريكية أوروبية في طريقة صح. التعامل مع الملف وهذه أيضا برأيي بين العراقيل والعقبات الأساسية في النقاش.
1: عقيد، تحدثنا قبل قليل عن وضع الأمن الملاحة في البحر الأسود، هذا الوضع كيف يؤثر على حركة السفن التجارية والعسكرية؟ وهل هناك سبل عسكرية ربما أو تقنية لحماية السفن؟
2: نعم، حقيقة يعني عندما نتكلم عن أمن الملاحة في هذه المنطقة نقول بأن تركيا في الفترة الماضية استطاعت أن تتوصل إلى أن تكون هناك خط للسفن الأوكرانية وخط آخر للسفن الروسية بأن لا يتم استهداف هذه الخطوط من قبل كلا الطرفين، واستمرت هذه الاتفاقية لفترة من الزمن، ويمكن أن تقوم تركيا بهذه المساعي لفترة قادمة في هذه المنطقة الحيوية. يضاف إلى ذلك بأن الصراع الآن في البحر الأسود حقيقة هو جزء من الصراع العام أو الشامل الذي ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية لا شك بأنها ستكون هي جزء من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور في عملية تقريب وجهات النظر أو على الأقل جعل هناك ممرات آمنة لهذه السفن، لأنه حقيقة الإمكانيات والقدرات العسكرية كبيرة جدا لكلا الطرفين، وبإمكان الطرفين أن يصلوا إلى السفن التي يمكن أن تستخدم المياه في هذه المنطقة المهمة، بمعنى أننا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عدم الاستهداف، ولكن أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان، يعني هذا جزء من عملية احتواء الصراع ما بين الطرفين إذا ما تم التوصل باتفاق سواء بوساطة تركيا أو بوساطة الأمم المتحدة. نعم. وإلا بأن عملية التصعيد ستكون كبيرة بين الطرفين.
1: دكتور سمير، في دقيقة، تحدثت عن الفجوة في الموقفين الأمريكي والأوروبي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى أين تتجه هذه الفجوة وكيف ستؤثر على الحرب ونتائجها؟
0: يعني أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، يعني إدارة الرئيس ترامب، متمسكة بالتنسيق مع أنقرة ومع الأمم المتحدة باتجاه إقناع روسيا تحديدا الجانب الروسي بضرورة تبديل المواقف وقبول الوساطات والتهدئة. تصعيد ترامب الأخير ضد زيلينسكي برأيي مؤشر مهم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط على روسيا لتبديل مواقفها.
1: عقيد، الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي كيف سينعكس بتقديرك في المرحلة المقبلة على المعارك بين الجانبين؟
2: نعم، أنا في تقديري بأنه الموقف هو قد انعكس بشكل كبير خلال الفترة الماضية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه زيلينسكي لن يستطيع أن يحقق نصر على روسيا، وبالتالي يجب أن يجلس إلى طاولة مفاوضات، هذه القناعة الأمريكية، بينما الاتحاد الأوروبي هو يدعم أوكرانيا في عملية الاستمرار وعدم تقديم تنازلات. يضاف إلى ذلك بأنه الحرب التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية مع أمريكا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى بأنها ملزمة بأن تقف مع الدول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لذلك نرى بأن هذا الاتفاق هو ضربة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وضربة أيضا لأوكرانيا بأنها يجب أن تسمع إلى ما يقدم لها من نصائح بمسألة إيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة مفاوضات، لأنه لن يستطيع أن يحقق نصر، وبالتالي هو يحاول أن يجر روسيا إلى تصعيد خطير لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأن كان هناك تهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية في المنطقة، وهذا يعني بأن جر الناتو إلى حرب لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريدها كثير من الدول في هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي، وشكرا لضيفي الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول لأصحبكم في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من غرب أريحا في فلسطين المحتلة،

0: حيث تعيش عائلات عرب المليحات واقعا هشا بعد نزوحها من مساكنها تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات. فمن بين الخيام يحاول الأهالي استعادة حياتهم وسط مخاوف من تكرار التهجير وفقدان مصدر رزقهم.
1: من بين الخيام المتهالكة يملأ أطفال عرب المليحات غرب أريحا المكان بضحكاتهم، يبثون روح الأمل ويعلنون أن الحياة ما زالت قائمة هنا. يبدأ الأطفال مع أهاليهم شق طريقهم نحو حياة جديدة بعيدا عن بيوتهم ومساكنهم التي عاشوا فيها منذ القدم، بعدما تجرعوا قبل أسابيع مرارة النزوح قصرا من تجمعهم بفعل هجمات المستوطنين. 16 عائلة فلسطينية أجبرت تحت التهديد والوعيد والاعتداءات المتكررة على إخلاء وتفكيك مساكنها المتواضعة رغم وجود أحكام قضائية إسرائيلية لصالحهم.
2: البدو خلق للصحراء وخلق أن يسكن في أراضي فاتحة، يعني خلق من بداية العالم لحد الآن البدو خلق إلا على دور هذا المستوطنين. يعني إذا بتسألني عن المعنويات وعن النفسية كبدوي، ترك مسكنه وترك مدرسته وترك كهربته وترك مياهه وراء مأساة حقيقية لا توصف. إذا بدك أوصفها لك لا توصف. يعني 50-60 سنة في منزل بسيط، صحيح هو بسيط مش معمر يعني كسكن أو ك، ولكن أنا بشوفها كأنه يعني قصر. يعني
1: يترك عرب المليحات خلفهم ذكرياتهم وبيوتهم ويحاولون لملمة شتاتهم بعد النزوح، وما يضاعف من حسرتهم أنهم يراقبون من بعيد من الجهة المقابلة لمساكنهم الجديدة بيوتهم وخيامهم التي هجروا منها قصرا وقد أصبحت موطنا للمستوطنين. رغم أن التجمعات البدوية الفلسطينية طالما تكيفت مع حياة بدائية صعبة، إلا أن رحلة البحث عن الإنسانية التي يتغنى بها العالم تتعثر عندما تتعلق بالفلسطينيين.
3: تلاحق سياسات التهجير الإسرائيلية الفلسطينيين أينما كانوا، خاصة في هذه التجمعات البدوية. معركة وجود يتصدى الفلسطينيون لها هنا بالثبات والتشبث بأرضهم.
1: في تجمع شلال العوج القريب قصة صمود تلفظ أنفاسها الأخيرة لأحد أكبر التجمعات البدوية. كأن الحياة هنا توقفت، فللمرة الأولى منذ سنوات جف النبع الذي يعد شريان الحياة وتوقفت مياهه عن الجريان. وبحسب الفلسطينيين فشلت هجمات المستوطنين في تهجيرهم حتى الآن، فلجأ المستوطنون إلى تجفيف النبع وسرقة المياه وحرمان نحو 120 عائلة بالقوة من الوصول إليها. بمرارة يجتهد سند كعابنا في شرح حجم الخطر الذي يحدق بالتجمع، وكأنه يطلق نداء استغاثة لإنقاذ الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
4: هذا التجمع أقدم وأكبر تجمع في الأغوار من مسافر يطا حتى المالح وطباس وطمون وهذه المناطق. التجمع هذا بتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، يعني المضايقات، يعني استفزاز، دخول على البيوت، يعني بشتى الطرق قاعدين بيحاولوا، يعني والهدف واضح انه تهجير هذا التجمع والاستيلاء على الارض والاستيلاء على نبع عين العوجة.
1: تتعطل الحياة وتصل الى خط النهاية دون ماء. ففي هذا الحر الشديد الذي تتميز به الأغوار، وبعد أن كانت المياه وفيرة، بات نقل المياه بالصهاريج هو الحل الوحيد الذي يحاول به سكان التجمع التغلب على هذه المعضلة. وما يزيد من صعوبة مهمة سكان التجمعات البدوية أن المستوطنين سرقوا نمط العيش البدوي نفسه، فالاستيطان الرعوي خلق مستوطناً متقمصاً شخصية البدوي بملابسه وطقوسه وتربية مواشيه، لكن مع فرق الدعم والحماية الهائل الذي يحظى

0: عشرات التجمعات البدوية في الضفة الغربية وخاصة في منطقة الأغوار هجرت، ومن نجا وبقي صامدا حتى الآن يتعرض لصنوف شتى من الانتهاكات والهجمات تحت عنوان فرض الضم والسيادة الإسرائيلية على هذه المناطق الفلسطينية.
1: هنا الأغوار، درة التاج، سلة غذاء الفلسطينيين، وبموقعها الاستراتيجي على طول الحدود مع الأردن تقف هذه التجمعات البدوية صامدة رغم صعوبة التحديات، حجر عثرة أمام مخططات الضم الإسرائيلي. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، الأغوار، الضفة الغربية المحتلة.
2: قصة تهجير جديدة في القارة الأمريكية هذه المرة، ففي باتاغونيا الأرجنتينية يعود أحد أقدم الصراعات إلى الواجهة من جديد بعد سنوات من تعليق عمليات الإجلاء. تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية، خاصة شعب المابوتشي، قرارات حكومية بإجبارهم على مغادرة أراض استوطن بها أجدادهم منذ قرون.
3: على امتداد هذه الأراضي في باتاغونيا الأرجنتينية يعيش شعب المابوتشي، أحد أبرز الشعوب الأصلية في القارة الأمريكية، والذي تمتد جذوره التاريخية على جانبي جبال الأنديز في الأراضي التي تعرف اليوم بالأرجنتين وتشيلي. لقرون طويلة حافظ المابوتشي على مجتمعاتهم ولغتهم وثقافتهم، وقاوموا محاولات إخضاع أراضيهم قبل أن تؤدي الحملات العسكرية التي نفذتها الدولتان الأرجنتينية والتشيلية في القرن 19 إلى فقدان مساحات واسعة من أراضيهم وتفكك مجتمعاتهم. تاريخ نضالي كبير يعود للواجهة من جديد إثر عودة عمليات الإخلاء الحكومية التي كانت معلقة لسنوات. هذه الطرق المؤدية إلى أراضي الشعوب الأصلية أغلقت بالكامل من قبل الحكومة. حاولنا العبور من خلال الاستعانة بأحد أبناء المابوتشي ليقودنا عبر مسالك فرعية وعرة بالكاد تعبرها السيارات.
4: ليس هناك أي وسيلة نقل للوصول إلى المناطق التي نعيش فيها وليس لها وجود على الخريطة، وهذه المنطقة تحديداً ليس لها اسم، لكننا نطلق عليها اسم كورا مابو، أي المكان الذي تسود فيه الحجارة بلغة المابوتشي.
3: تصاعدت حدة المواجهة بعدما أنهت حكومة خافير ميلي حالة الطوارئ المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، والتي كانت توقف تنفيذ أوامر الإخلاء في المناطق المتنازع عليها. ومع انتهاء الحماية عادت القوات الأمنية لتنفيذ قرارات قضائية بإخلاء مجتمعات من المابوتشي.
4: خلال 11 عاماً الأخيرة واجهنا الكثير من محاولات الإخلاء. الحكومة تقول إن هذه الأرض تتبع لشركة الأزياء الإيطالية بينيتون وتدعم مطالبها. الحكومة تمارس علينا ضغوطاً كبيرة وترسل طائرات درون لمراقبتنا ولا تسمح لنا بالعمل لدفعنا إلى المغادرة.
3: لا ماء ولا كهرباء في هذه المجتمعات، طرق بدائية تحافظ لهم على الطعام دون أن يفسد وتبقي أجسادهم دافئة من ليالي باتاغونيا الباردة.
5: لازلنا نعيش هنا رغم الفقر ونعاني من الاضطهاد والملاحقة في ظل الحكومات المتوالية، ورغم الاعتراف بنا قانونياً ودستورياً في الأرجنتين فإن الحكومة لم تقم بأي معالجة لأزمتنا، بل لاحقت شبابنا واعتقلت وقتلت بعضهم لمجرد مطالبتنا بما سرقته الدولتان الأرجنتينية والتشيلية منا.
3: قضية المابوتشي هنا تتجاوز حدود هذه الأراضي، فالدستور الأرجنتيني يعترف بالوجود السابق للشعوب الأصلية وحقوقهم، لكن النزاعات حول تحديد هذه الأراضي وملكيتها بقيت مفتوحة، لتعيد قرارات الإخلاء اليوم واحداً من أقدم الصراعات على الأرض في باتاغونيا، رغم أن رواية الشعوب الأصلية تستند إلى وجود تاريخي على هذه الأراضي، فإنها أكثر تعقيداً أمام المحاكم، لا سيما أن إثبات الحق في الأرض يخضع لقوانين وقرارات قضائية تحدد طبيعة ملكيتها.

0: بها والحقوق التي يتمتع بها السكان الأصليون فيها. من مجتمع المابوتشي تنتقل المواجهة إلى مجتمع كوراتشيس المجاور، حيث يدور النزاع على منطقة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. منذ صغره عاش لوتارو على هذه الأرض، ومن قبله أجداده. الحكومة حاولت إخراجهم عدة مرات وتركته دون عمل يعيل به والدته المريضة.
1: نعيش في حالة مزرية، ليس هنالك عمل، ونحاول أحياناً الذهاب إلى المدن القريبة للعمل. الحكومة تخلت عنا بشكل كامل ومنعتنا من بيع الحطب، كما أنها أدخلت شركة ميكروت الإسرائيلية للسيطرة على مواردنا المائية.
0: فتاة من الخبز هي حيلتهم في أراض واسعة ورثوها عن أجدادهم، وبالكاد يجدون فيها ما يكفيهم للبقاء.
2: منذ الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحقنا والتي تعرف باسم حملة الصحراء، تعرضنا للكثير من الظلم، حتى ابني تعرض للملاحقة بسبب مشاركته جنازة أحد أفراد المابوتشي الذي قتل على يد الحكومة الأرجنتينية، كما أن هناك الكثير منا معتقلون سياسيون حتى الآن.
0: أما بالنسبة إلى رومينا، لم يعد الخوف من التهجير احتمالاً، فقد أجبرتها الحكومة وعائلتها على مغادرة الأرض التي لم تعرف طوال حياتها موطناً سواها.
3: قبل عام ونصف طردنا من أرضنا ومنحتها الحكومة لرجل أعمال يعمل في مجال زراعة أشجار الصنوبر، وهي استراتيجية تستخدمها الحكومة لطرد مجتمعاتنا من أرضها لأنها تحظى باهتمام الحكومة الإسرائيلية، كما قتلوا أحد أفراد عائلتي خلال عملية الإخلاء.
0: قصة رومينا ليست استثناءً، فجميع مجتمعات الشعوب الأصلية في عموم الأرجنتين تخشى اليوم مصيراً مماثلاً مع عودة عمليات الإخلاء إلى الواجهة. الأرض هنا بالنسبة للشعوب الأصلية ليست مجرد ملكية يمكن قياسها بالكيلومترات، بل امتداد لتاريخ وهوية سبق قيام الدولة الأرجنتينية نفسها. أما اليوم مع عودة عمليات الإخلاء، فقد انتقل الخلاف من نزاع على سندات الملكية إلى مواجهة أوسع حول حدود حقوق السكان الأصليين الذين عاشوا على الأرض ذاتها منذ قرون. نوار كالتوتيرتي عربي، باتاغونيا.
4: نذهب سوية إلى قلب القاهرة التاريخية، حيث يروي شارع الأشراف فصولاً من تاريخ مصر عبر قبابه وأضرحته ومساجده، فيما تتعايش معالمه التاريخية مع الحياة اليومية للسكان.
5: الماضي والحاضر يتجاوران في قلب القاهرة التاريخية، حيث يقع شارع الأشراف. متحف مفتوح هو ما يمكن أن يوصف به هذا الشارع، فبضع خطوات فقط تنقلك بين التاريخ والعصور. مجموعة من المزارات ارتبطت بتاريخ القاهرة الديني والسياسي والاجتماعي. قبة السلطان الأشرف خليل بن قلاوون المنتمية للعصر المملوكي، صاحبها هو ثامن سلاطين دولة المماليك البحرية وفاتح عكا الملقب بطارد الصليبيين. يرجع تاريخ إنشائها لنهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
6: فالأشرف خليل بن قلاوون الحقيقة يستحق أن يكون هذا الشارع باسمه، لأنه الملقب في التاريخ بصلاح الدين الثامن، وهذا الرجل هو محرر عكا، كانت مستعصية على التحرير. لماذا عكا تحمل موقعا جغرافيا متميزا؟ لأنها على شط البحر، فالإمدادات بتجيلها بسهولة شديدة جدا، وكانت حصونها قوية جدا، فكان أي حد بيهاجم عكا دي ما بيعرفش أنه ياخد معاه حق ولا باطل زي ما بيقولوا. حتى استطاع الأشرف خليل بن قلاوون أن يفتحها بعد حصار دام حوالي 44 يوم.
5: يلي قبة السلطان الأشرف في هذا المسار قبة فاطمة خاتون. شيد هذه القبة السلطان المملوكي المنصور قلاوون لزوجته ما بين عامي 83 و 84 من القرن الثالث عشر الميلادي. تليهما في المسار وتسبقهما في التاريخ قبة شجر الدر، ويعدها مؤرخون واحدة

0: من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ مصر، فوصلت إلى الحكم في مرحلة شديدة الاضطراب، وارتبط اسمها ببداية التحول من العصر الأيوبي إلى العصر المملوكي.
1: شجر الدر لما تزوجت المعز عز الدين أيبك، كان أيبك عايز يعني يتجوز عليها، فاختار أميرة أيوبية، لأنه لما يتجوز أميرة أيوبية فشوية احنا عارفين المماليك أغلبهم ما يعرفش نسبه إيه يعني، فلما يتجوز من أميرة أيوبية ده يعلي من إيه؟ من نسبه. فهي بقى حست إن دورها هينتهي، وإن هي هتتحول ترجع تاني لقصر الحريم بعد ما كانت سلطانة، فدبرت اغتيال مين؟ المعز عز الدين أيوبي.
0: في القاهرة التاريخية لا تنفصل العمارة عن السياسة، وكما تؤرخ هذه القباب والأضرحة لمراحل بداية عصر المماليك وتغير سلاطينه، ليس ببعيد مساجد تنسب لآل بيت النبي محمد. في مواجهة ضريح شجر الدر، مسجد السيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، أنشئ هذا المسجد في العصر العثماني ليضم في محيطه ضريح السيدة رقية، وجانبا من المسجد القديم المبني في العصر الفاطمي. وجود العديد من المساجد والأضرحة المنسوبة لآل بيت النبي محمد أدى إلى تغيير اسم الشارع من شارع الأشرف إلى شارع الأشراف، فعلى بعد خطوات من مسجد السيدة رقية يقف مسجد السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. يمزج هذا المسجد بين الطراز الفاطمي والمملوكي والعثماني بمئذنته الرشيقة ذات الثلاث دورات وجماليات زخرفية تجسد براعة الفن الإسلامي.
1: جامع السيدة سكينة ينسب إلى عهد عبد الرحمن كتخدة 1173 هجرية، وهو أحد ده طبعا في العصر العثماني، وكان الراجل ده من المحبين جدا جدا للبناء، يعني هو عامل طبعا السبيل الشهير جدا جدا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، يعتبر المعلم الرئيسي في شارع المعز، وهو صاحب الإنشاء هذا الجامع، جامع السيدة سكينة.
0: وجود تلك المساجد هو ذاته ما جاء بمحمد من صعيد مصر للعمل في هذا الشارع حبا في آل البيت ككثير من المصريين.
2: من سوهاج جيت هنا فتحت المكتبة حبا في آل البيت. جوار آل البيت روحانيات عالية، سكينة، طمأنينة. شارع الأشراف بيبدأ من ستنا السيدة نفيسة.
0: أما المقيمون بين أحضان هذا التاريخ ولعبوا صغارا بين جدرانه، تربطهم علاقة خاصة بهذا المكان.
3: روحانيات كلها هنا، يعني احنا كلنا عايشين بالروحانيات دي، من مساجد ومن زي ما حضرتك بتشوف هنا، يعني كلها آثار وآثار عظيمة يعني، وبدأت الدولة مؤخرا يعني مشكورة يعني بتظهر الآثار ديت، بحيث انها عايزة تعمل منطقة شارع الأشراف دوت متحف مفتوح او كده زي ما حضرتك عارف، يعني بقول لحضرتك لغاية ما توصل لغاية سيدنا الحسين انت ماشي في تاريخ، وورانا القلعة، وطبعا يعني

0: عظيمة يعني، احنا بنحس بالفخر بيها والعظمة يعني.
1: أهمية شارع الأشراف والمنطقة المحيطة به دفعت المسؤولين لاعتماد خطة لتطوير المنطقة لإعادة رونقها لتكون مزاراً مفتوحاً.
2: تطوير مسجد السيدة نفيسة وإعادة افتتاحه في مارس آذار من عام 2025 أتى ضمن هذه الخطة، وينسب المسجد إلى السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن، وأقيم ليضم ضريحها، وشهد عبر تاريخه عمليات تطوير عدة أبرزها خلال العصرين الفاطمي والمملوكي، ثم حظي باهتمام واسع في العهد العثماني، وبعد تعرضه لحريق كبير أعاد الخديوي عباس حلمي الثاني بناءه قبل أن يخضع مؤخراً لأعمال تطوير جديدة أعادت للمسجد جزءاً من رونقه التاريخي.
0: الحقيقة أن شارع الأشراف هو امتداد مهم جداً لمسار في غاية الأهمية اللي هو السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة وأحمد بن طولون. المربع ده هنلاقي السلطان حسن والرفاعي وشارع الصليبة اللي في آخره كده هنلاقي أحمد بن طولون، وفي النص هنلاقي بقى التقاطع اللي فيه شارع الأشراف وشارع الركبية. شارع الركبية هو الدير على السيوفية، وشارع الأشراف طبعاً اللي احنا اتكلمنا عنه. فالحقيقة هي جولة متكاملة لو تحول ده الممشى سياحي.
2: ويحيط بالمنطقة قلعة صلاح الدين على مرمى البصر ومسجد محمد علي، ومن أبرز معالم المنطقة والتي سيضمها المسار مسجد السلطان حسن ومدرسته وجامع الرفاعي وحتى مسجد السيدة زينب، ليكتمل بهذا الشكل مسار شارع الأشراف.
1: طبقات من التاريخ والماضي تتراكم في هذا الشارع النابض بحياة وحاضر سكانه، تمتزج الحياة بالأثر في لوحة تحمل بصمة عصور عديدة مرت بمصر فأثرت في سكانها وتأثرت بهم لتبقى قصة تستحق أن تروى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: نختم جولتنا من مدينة غاريان الليبية، أكبر حواضر جبل فوسة، بعديد المعالم التاريخية التي يبرز في مقدمتها حوش الحفر أو بيوت الحفر، التي تعتبر أهم محطة لتطور العمارة المحلية في ليبيا عبر الزمن.
4: في مدينة غريان، كبرى مدن جبل نفوسة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، لم يقتصر تاريخ المدينة على ارتباطها الوثيق بالفخار لكونها رائدة الصناعات الفخارية والخزفية في البلاد منذ مئات السنين، بل تجاوز ذلك لتحتضن تلال وهضاب جبل غريان أجمل تحفة معمارية جسدت مراحل تطور العمارة المحلية عبر الزمن. بيوت الحفر أو حوش الحفر كما تعرف محليا لا تزال محط أنظار الرحالة والمستكشفين الباحثين في أغوار التاريخ.
5: زي أي مدينة من المدن كانت العمارة في كهوف ثم إلى البناء، وكان يعني بهذه الطريقة بالجص والحجارة، دورين، ثلاثة أدوار، أقواس، درج، نوافذ، ثم عادت إلى الكهوف من جديد. كانت البناء بهذه الكيفية يحتاج إلى يعني إلى النار، إلى الحطب، يعني باش يحرقوا الجص ويصبح مادة لاصقة مثل الأسمنت. فيعني كانوا يمسحوا في القطار النباتي ليبنوا مثلا دار أو بيت أو منزل، يحتاجوا إلى كميات كبيرة من الخشب، والخشب مصدره هو الغطاء النباتي. مسحوا الغطاء النباتي، وجدوا أنهم لو استمروا في هذا النوع من البناء سيكون هناك كارثة، ويعني بالذات في شجرة الزيتون وفي الأشجار اللي فعلا هم يتغدوا منها.
4: أكثر من 3000 بيت حفر بحسب الإحصائيات الرسمية تزخر بها قرى وبلدات مدينة غريان، التي يعتبرها أهلها مثالاً حاضراً يجسد تاريخ مرحلة من المراحل المعمارية لمدينة

0: وتحويلها إلى تحفة معمارية جميلة ما زالت صامدة منذ أكثر من 600 عام.
1: وفي هذا البيت الذي تعود ملكيته لعائلة بالحاج، حافظت الأسرة المالكة على نمطه التقليدي منذ تاريخ تأسيسه عام 1666 ميلادي، ليضحى أنموذجا حيا يغني صورة نمطية للحياة اليومية للعائلة الليبية قديما بأدق تفاصيلها، وكأن الزائر في مشهد فلكلوري من عالم آخر.
2: الحوش اليوم عمره 356 سنة. الحوش تكون من 8 غرف، كل عائلة كانت تسكن في غرفة، 8 عائلات سكنت فانا واحد في الحوش هذا، والعائلات 8 اللي سكنوا هنا كلهم من أصل عائلة عمر بالحاج. توسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة كان من 7 ل 8، يوصل حتى 9 أنفار، كل غرفة تكون مقسومة لثلاث أقسام، قسم للأب والأم، قسم للأطفال، وقسم للمعيشة، تكون مفصولة بستار ما بين الجزء والجزء الخصوصية يعني. شيء يميز حياش الحفر على حياش الوقت الحالي، يميز حياش الحفر اللي هي درجة الحرارة، درجة الحرارة داخل الغرف ثابتة طول العام من 20 ل 24، وهذا الشيء اللي يميز حوش الحفر زي ما قلت. العائلات الثمانية عندهم زوز مطابخ، فزمان تلقى بثلاثة أربع صوين يطبخوا في نفس المطبخ، والمطبخ فكرته بسيطة اللي هو عبارة عن ثلاث رشادات يقولوا لهم الطابونة وحطب الزيتون والقدر، فتلقى زمان بثلاثة أربع صوين يطبخوا في نفس المطبخ. بجنب كل غرفة بتلقى منطقة زي الحفرة صغيرة فيض فصل البيض يقولوا لها البونية، البونية هو المكان اللي تبيض فيه الدجاجة، يعني كل عائلة زمان عندها مجموعة من الدجاج تربي فيه.
1: يصل عمق الفناء أو ما يعرف بالحوش إلى نحو 10 أمتار يطل عليها الديار أو الداموس التي يصل عددها إلى 8، إلى جانب مطبخين ومخزن علوي. يتم الولوج إلى البيت عبر نفق أو خندق محاث للبيت، يصل طوله إلى أكثر من 10 أمتار، يحفر بطريقة مائلة
3: ويحاط أعلى الفناء بالردم
1: المستخرج أثناء الحفر للحماية من جريان سيول. أما المياه المجتمعة بالفناء فيتم احتواؤها في حفرة تسمى الحفير.
4: كل مقام دايرين لها طبعا فيها سقفات ورد منهم كويس، ودايرين فيهم مكاره باش وحبل باش يجبدوا التراب اللي يجهروه اللي يخدموه، ويبدوا فيه الى ان يوصلوا لوطه، بعتالي يبدوا في السقيفه هي الاولى، السقيف اللي هو المدخل. طبعا انت شفت السقيفه قداش طولها ولا، وفيها بعتالي مدور، المدور هذا متسع يديروا فيه في الحيوانات في الشتاء وفي الجدور والزايلة وكرمكم الله البقرة والبهيم. بعتالي يبدو في الديار، والوسط يديروا فيه في احنا نقولوا الحفير اللي هو لتصريف المياه.
1: وأدرجت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأيسيسكو حوش الحفر بغريان ضمن قائمة التراث في الدول الإسلامية من بين 22 موقعا تاريخيا في ليبيا، لما تمتلكه تلك المواقع من قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة بحاجة للحفاظ عليها وصونها من الاندثار.
0: تراث إنساني يعزز مكانة ليبيا تاريخية، بيوت الحفر بغريان تمثل علامة دالة ومميزة لمدينة تمتد جذورها إلى أعماق تاريخ وتنتظر بصيص نور يضيء درب الوصول إليها ليزيل الغشاوة عنها. زياد الحجاجي، تراث عربي، مدينة غريان.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، ألقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

مسؤوليتنا. تارت عربي. في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من أنقرة. في ملفات حلقة اليوم نناقش مع ضيوفي موقف تركيا وإجراءاتها تجاه حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ 3 سنوات، كما نتطرق إلى تفعيل إجراءات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة مع تجديد تركي على حل دبلوماسي للصراع في اليمن، وأخيرا نتناول استراتيجية تركيا في سباق الفضاء ورؤيتها في هذا المجال. فأهلا بكم من أنقرة.

0: نستهل حلقتنا بتسليط الضوء على الدعم التركي للقضية الفلسطينية على مختلف الصعد والخطوات التي اتخذتها أنقرة نصرة لغزة خلال العدوان الإسرائيلي عليها على مدار السنوات الماضية والتأكيد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيه وصون الحقوق الفلسطينية مسارات ركزت عليها أنقرة منذ بدء حرب الإبادة على غزة المحاصرة عبر خطوات دبلوماسية وقضائية واقتصادية. فعلى مدار سنوات العدوان على القطاع تولت الإجراءات التركية وسط تأكيد أنقرة تسخير جميع الوسائل لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني، حيث ترجمت موقفها إلى خطوات عملية عبر وقف التبادل التجاري مع إسرائيل، مرورا برفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وليس انتهاء بدعم خطة إعمار قطاع غزة. ولم تأل أنقرة جهدا في لعب دور مهم للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025، ووصلت المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق ومحاسبة مرتكبي الإبادة بغزة. وعلى المنابر الدولية حضرت القضية الفلسطينية بقوة في الخطاب التركي الرسمي، فهنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد الرئيس أردوغان على أن قطاع غزة يعد من أكثر معسكرات الاعتقال اللا إنسانية وعارا في العصر الحالي، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها. ومن السياسة إلى القضاء، دعمت تركيا قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

0: لدى محكمة العدل الدولية، وقدمت بيانها للانضمام في أغسطس عام 2024. وفي نوفمبر من العام نفسه بعثت تركيا برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل. وقعتها 52 دولة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما طالبت وزارة العدل التركية بإصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار الدعوة القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وأكدت الوزارة أن المسار القضائي مستمر بشأن الهجوم الذي استهدف ناشط أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية أثناء توجهه إلى غزة. أما على الصعيد الإغاثي فقد وصلت تركيا مد يد العون بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة تداعيات العدوان.
1: السلام عليكم.
0: هي إذن مسارات متعددة لكن هدفها واحد، عنوانه الأبرز دعم تركيا للقضية الفلسطينية وتجديد على ألا سلام في المنطقة دون حل عادل لها.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة ملف هذه الحلقة الأول حول الدور التركي في قطاع غزة والقضية الفلسطينية. أرحب بضيفي في الأستوديو، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام الأستاذ أويتون أورهان. مرحبا بكم معنا أستاذ أويتون. كما أرحب كذلك بالأستاذ العلوم السياسية في جامعة يلدرم بايزيد والباحث السياسي الدكتور نوري صالك. مرحبا بك معنا دكتور نوري. لو نبدأ من لديكم في هذا الملف الأول، استطلاعات الرأي، الغالبية من الشعب التركي، معظم الشعب التركي يقف مع فلسطين ويرى أن هذه الحرب غير مبررة بحسب استطلاعات الرأي التي تبعناها، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها تركيا. إذن دعم مؤسسي من الدولة ودعم شعبي، ماذا نقرأ من وراء هذا الدعم؟
3: قبل كل شيء، هناك علاقات ثقافية، روابط ثقافية وأيضا علاقات تاريخية بين تركيا وفلسطين. سنوات طويلة جدا عاش الشعبان جنبا إلى جنب، وعندما نقل نظرة للحرب العالمية الأولى نرى بأن أيضا الكثير من الذين أتوا من غزة ومن أماكن أخرى من فلسطين أيضا أتوا وحاربوا بجانب جنود العثمانيين. ولهذا السبب أن يعني العلاقات بين الطرفين لا يمكن إهمالها بسرعة أو بين في فترة قصيرة جدا. بدون شك الحكومات أيضا فإنها أيضا تركز على هذه القضية لأن هناك طلب من الشعب في نفس الوقت أيضا. المظالم والإبادة الجماعية في السنوات الأخيرة، والحكومة أيضا بدأت تطور سياسات إزاء هذه الأعمال التعسفية. ومثلما ذكرتم في الخبر أيضا، تركيا أيضا تقوم بإنتاج سياسات ذات طبقات متعددة، وكل يوم أو وكل أسبوع نعم هناك مسيرات ومظاهرات مساندة للقضية الفلسطينية، وهذا يدل بأن الموضوع أو القضية هي قضية ساخنة في تركيا، وهناك أبعاد كثيرة جدا ناحية كثير من النواحي. أي هناك سياسة ذات طبقات متعددة في تركيا إذا قضية الفلسطينية. وأخيرا طبعا مثل ما تعلمون البادة الجماعية في غزة، تم اتفاق فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في 2025، وطبعا اتفاقية السلام، وفي النهاية أيضا تأسيس الدولة الفلسطينية. عندما تلقون النظرة نرى بأن تركيا، الدولة التركية والشعب التركي في نفس الوقت، فهما بجانب الشعب الفلسطيني. وفخامة الرئيس في كل الأصعدة والمنصات يشير إلى ذلك ويؤكد على ذلك بشكل مستقر. تركيا تقوم بمتابعة القضية وباستقرار، وأيضا وعن طريق سياسة الدولة أيضا تريد تنفيذ ما يقع على عاتقها.
2: الدولة تريد أن تنفذ أستاذ أويتون أورهان ما يقع على عاتقها في هذه القضية الفلسطينية والإبادة التي

0: يتعرض لها قطاع غزة. كيف نفصل ما قامت به تركيا على مدار 3 سنوات منذ اليوم الأول لهذه الحرب على المستوى السياسي والدبلوماسي، أقصد وصولا إلى قطع تام العلاقات التجارية مع إسرائيل، والرسائل التي يحملها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل محفل دولي؟
1: مثل ما ذكر الأستاذ قبلي، يعني هناك وعي كبير جدا في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة التركية من أجل حل هذه القضية وفرض الضغوط على إسرائيل هناك خطوات ملموسة جدا، وتركيا سجلت هذه الخطوات من جانب واحد على سبيل المثال قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل و فرض العقوبات على إسرائيل، وبشكل كبير أيضا قطع العلاقات مع إسرائيل. هذه الخطوات طبعا بالإضافة إلى ذلك مع شركائها أيضا ومع كل الذين يشعرون بالانزعاج من سياسات إسرائيل مع أو على الصعيد الدولي، فكل البلدان التي هي منزعجة من سياسات إسرائيل، يعني على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، فإن تركيا في بداية كل الآليات التي تعمل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والوصول إلى حل، على سبيل المثال قطر والمملكة العربية السعودية، وتركيا شاركت الكثير من القمم التي نظمت حول القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى طبعا الأزمة الإنسانية من أهم الأزمات التي نراها في غزة وفي فلسطين. على سبيل المثال على الأقل بأن تركيا وخاصة تتعاون مع مصر، هناك تعاون وثيق مع مصر من أجل تقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة بشكل خاص، وفي نفس الوقت إيصال المساعدات الدولية إلى غزة. تركيا بذلت جهود في هذا المجال، وتركيا أيضا عندما تشاهدون فإنها تبادر من أجل نقل القضية إلى المحافل الدولية، وحتى نضع منظمات المجتمع المدني أيضا في تركيا تعمل في هذا الاتجاه. موضوع غزة، موضوع القضية الفلسطينية، تركيا تطرح هذا الموضوع على بساط الفحل على الصعيد الدولي ولكي تكون على رأس جدول الأعمال.

0: روفنرابي أن تركيا من أجل إنهاء الإبادة الجماعية في غزة
1: هذه
0: عملت
1: النقطة.
0: ما بوسعها.
1: نعم، هذه نقطة تحديدا ما كنت أريد أن أسأل عليها الدكتور نوري صادق. نحن نتحدث الآن عن مساعدات ودعم إنساني تقوم به تركيا لقطاع غزة ولفلسطين بصورة عامة، وكذلك دعم سياسي كما ذكر الأستاذ أويتون أورهان لدعم القضية الفلسطينية ونشر هذه القضية على كل المحافل الدولية، ولكن البعض يطالب تركيا بمزيد من الجهد، يقولون بأن هذا الجهد غير كافي ويجب اتخاذ المزيد من الأدوار الفاعلة من تركيا بقوتها ومكانتها من أجل إيقاف الحرب والعدوان والدخول في المرحلة الثانية تحديدا من اتفاق وقف إطلاق النار. لماذا برأيك هذه المطالبات؟
0: قبل كل شيء أود أن أقول بشكل واضح، إسرائيل دولة الإرهاب وفي النظام الدولي وفي الساحة الدولية وأمام المجتمع الدولي، إسرائيل الآن في عزلة تامة وأنها تتعرض لضغوط، واعتقد بأن هذا أيضا قد تحقق بإسهام من تركيا والدول المتحالف مع تركيا في هذا الصدد. الآن إسرائيل تمر من أصعب مراحلها التاريخية. سياسات نتنياهو ليس على صعيد الدولة، وإنما حتى نرى بأنها تؤثر وتصعب حياة اليهود في أوروبا أيضا، مثلما ذكرنا مع مصر مع قطر، وخاصة بالتعاون الإقليمي بين تركيا وهذه الدول. هذا أرغم الولايات المتحدة الأمريكية بأن تسجل الخطوة، ونرى ذلك بأن ترامب وضع خطة السلام بالتمام، وخاصة مع الأسف فإن نتنياهو الذي قام بالإبادة الجماعية يحاول تسطيع هذا المسار، ولكن تركيا تلاحق الموضوع عن كثب، تتابع الموضوع من أجل أخوتها في غزة، وأنها تواصل العمل، ما تريد نشاطات مستمرة، فعاليات تركيا مستمرة خاصة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. كانت هناك حركة دبلوماسية مكثفة، ومن ثم ذكر السيد أورهان الدول الأوروبية أيضا فأنها بدأت تهتم بالموضوع، وأرغمت هذه الدول بتسجيل خطوات، إنجلترا فرنسا، واعترفت كل هذه البلدان للدولة الفلسطينية واتخذت بعض القرارات والعقوبات ضد إسرائيل. هذا مهم، يظهر لنا بأن تركيا، مصر، قطر والمملكة العربية السعودية، يعني القوى الإقليمية عندما تتوحد ليس في هذه المنطقة فقط، وعندما على الصعيد الأوروبي وفي السياسة العالمية أيضا، فإنها تؤدي أو تفرض ضغوط على السياسة التوسعية الإسرائيلية وتسهل أمر الفلسطينيين.
1: نعم، ربما هذا ما ذكره اليوم أستاذ أويتون أورهان وزير الخارجية التركية هاكان فيدان في حديثه هذا اليوم مع ناظرته المجرية في مؤتمر صحفي، تحدث عن ضرورة أن يكون هناك انتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هل هذا المسار الذي تدعو إليه تركيا كافي لإيقاف حرب الإبادة في قطاع غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي المستمر سواء في الضفة الغربية كما تحدث بذلك أيضا هاكان فيدان اليوم أو في قطاع غزة؟
0: مع الأسف هناك أزمة إنسانية في غزة منذ 3 سنوات، لا نستطيع مقارنتها مع أي أزمة حصلت الآن في العالم وأمام أنظار العالم، ونرى بأن هناك أزمة في الضفة الغربية، ولكن لماذا لم يطرح ذلك؟ لأنه في الحقيقة هناك خطة توسعية ويتم تنفيذ هذه الخطة بشكل مخفي من خلال المستوطنين يعني هناك هندسة مجتمعية

0: في
1: سوريا
0: هذا الأمر،
1: طالعا تصنيف هيسجيك شكل، يعني شو
0: وأنهم
1: بدك
0: يريدون
1: سوريا ده
0: من خلال
1: بيتسلو
0: المستوطنين في
1: قدرة
0: الضفة
1: على
0: الغربية
1: الاشتراك
0: قطع صلة
1: سياسي
0: الغزة مع
1: شكل
0: غزة.
1: اشتراك لنا
0: يعني هناك
1: دي اكثر ارقام
0: خطة
1: بعطيك مصداق غزة دي
0: احتلال
1: حماس
0: مرعبة
1: زي
0: في نفس
1: ميدان
0: الوقت
1: اسرائيل اضاكي
0: من جهة أخرى أيضا،
1: كانديا
0: فإن
1: اشتراكيات
0: إسرائيل
1: كانوا شو
0: تحاول
1: اضاكي اكثر
0: تبرير
1: ارقام بعطيك مصداق
0: إبادة جماعية في غزة من
1: بشكل
0: خلال
1: حماس بعطيك
0: حماس،
1: اول مصدر
0: ولكن رغم
1: استولت
0: عدم
1: الموقف
0: وجود
1: تاع
0: الحماس
1: الاوكي
0: الآن في
1: وتشيريه
0: غزة،
1: بهذا الشكل ده
0: وفي
1: يعني
0: لا توجد حماس
1: صادرة
0: في الضفة
1: اوبيراسيون
0: الغربية،
1: مبلغ
0: ولكنها تواصل
1: ويطلب من مرة انها تبرر ما
0: اعتداءاتها
1: لازم نيجي غزة
0: وحركاتها التوازية.
1: ولا يصير
0: كيف
1: تفكير
0: يمكن
1: يضاكي سياسة
0: إعلان
1: مسألة
0: ذلك؟
1: بعد غزة كدار
0: ف
1: ظهور بالإنساني كريز olmasa da
0: يعني
1: en
0: قد
1: az
0: لا
1: bunun
0: تكون
1: kadar
0: هناك
1: insan
0: أزمة
1: takibi bilinse
0: إنسانية
1: gerekir
0: كبيرة جدا،
1: peki
0: ولكن يجب
1: سياسية يعني
0: متابعة الأمر
1: اشكال
0: هناك،
1: كمان
0: ولكن هناك خطة
1: تدري انت
0: احتلال
1: كيف براغ
0: مرعبة هناك،
1: امريكان
0: مخفية
1: ادارة
0: هناك،
1: هناك senin de dahil olduğun Afgan söz konusu
0: هناك خطة،
1: Amerikan karşısında
0: وتركيا في
1: esas
0: داخل
1: savaş
0: هذه
1: nereye kadar
0: الخطة.
1: hem
0: في
1: insani
0: الحقيقة
1: yardımların Gazze'ye geçişi
0: يعني
1: konusunda hem de
0: في
1: İsrail
0: موضوع
1: çıkarları artık
0: إدخال المساعدات
1: sonlanması
0: الإنسانية وإنهاء الاحتلال
1: adım attığımızda
0: الإسرائيلي
1: yani
0: كان
1: baktığımızda
0: يتطلب تسجيل
1: İsrail çıkar
0: خطوات
1: halen Gazze'de
0: ضمن هذه
1: devam
0: الاتفاقية،
1: ettiğini
0: ولكن
1: Gazze'nin kuzeyine
0: إسرائيل
1: inmeyi
0: تواصل
1: neredeyse
0: اعتداءاتها
1: yaklaşık
0: في
1: %50
0: غزة،
1: %50
0: و
1: olacak şekilde ikiye bölündüğünü ve
0: غزة
1: İsrail'in oradaki bu işgali bu
0: الآن
1: şekilde kalıcı kıldığını
0: نرى
1: resmen böyle bir
0: بأنها
1: ortamda
0: تستولي على 50% من غزة،
1: ortamın yeni
0: وأنها
1: yönetimi
0: تريد بأن
1: kurulması
0: تبقى
1: Hamas'ın
0: هناك
1: silahlarının oluşturulacak yeni kuvvet yapılarına yeni
0: وتحتل
1: otoritelere
0: هذه
1: tehdit etmesi
0: الأراضي،
1: veya uluslararası güçlerin
0: وفي نفس
1: istikrar
0: الوقت
1: gücünün bölgeye
0: يعني
1: yerleşmesi gibi aşamalara geçilmesi tabii ki çok
0: من
1: mümkün
0: دون شك
1: olmuyor ne yazık ki.
0: لا يمكن في
1: En
0: هذه الحالة
1: önemlisi tüm bu
0: بإدخال
1: 600
0: قوات
1: adet
0: أجنبية
1: insani
0: إلى
1: yardım kirinin
0: المنطقة،
1: girmesi gerekir.
0: ولكن
1: İsrail
0: كان
1: şu anda
0: يتطلب إرسال
1: kendi yeniden kilitledi.
0: المساعدات والشاحنات
1: Kabul
0: بأعداد
1: edilebilir bir
0: كبيرة جدا، ولكن هذا
1: كونفوي
0: العدد
1: bir savaş
0: يقتصر إلى
1: yaşasa
0: 200
1: veya
0: شاحنة
1: kaçmak
0: كل يوم
1: ülkelerinde
0: فقط. وفي
1: kim ne
0: مناطق
1: olursa olsun
0: الاشتباكات
1: insani
0: مهما
1: yardımların
0: ما
1: ulaşmasını
0: يحصل يجب
1: engellenmesi
0: إيصال، يجب عدم
1: kapı konuldu
0: عرقلة
1: bile
0: إيصال
1: adım
0: المساعدات
1: atılamazken ne
0: الإنسانية
1: yazık
0: هنا.
1: ki o
0: ولكن مع
1: kulvarda kapı
0: الأسف
1: konulması
0: نرى
1: kolay ama
0: بأن
1: Filistin devleti
0: إسرائيل
1: konusunda
0: تعمل ذلك،
1: çok
0: ولكن
1: ciddi
0: فيما
1: kritik
0: يتعلق
1: belki
0: بالدولة
1: gelişmeler
0: الفلسطينية
1: oluyor.
0: هناك
1: Yani Filistin devleti
0: تطورات
1: yani
0: حرجة
1: ülke
0: تحصل،
1: sayısı, devlet
0: فإن
1: sayısı
0: عدد
1: giderek
0: البلدان
1: artıyor.
0: التي تعترف
1: Tanınmayan
0: بفلسطين
1: devletler
0: بالدولة
1: sınırlı
0: الفلسطينية
1: sayıda
0: هذا
1: اكتشاف
0: العدد يزداد
1: otomatik anlamda İsrail
0: باضطراد.
1: tamamen
0: وناحية
1: alev bir konumda yani
0: الاقتصادية
1: risk
0: الآن
1: almış konumda. Son
0: إسرائيل
1: yemeği yer
0: منعزلة،
1: konumda. Netanyahu'nun konuşmasında dolaşan görüntü hepimizin açık açık.
0: شاهدنا ما
1: Dolayısıyla
0: الكلمة التي
1: bütün
0: ألقاها
1: o güçlü
0: نتنياهو،
1: görüntüsüne rağmen İsrail
0: ورغم
1: bence
0: ذلك
1: tarihinin en zayıf
0: أعتقد بأن
1: dönemini
0: إسرائيل
1: yaşıyor.
0: الآن تعيش
1: Dolayısıyla
0: أضعف
1: Filistin
0: مراحلها،
1: devletinin kurulması konusunda da bence
0: وفي
1: bir ayak sesi
0: ما
1: devlet yardımı
0: يتعلق
1: ifade
0: بتأسيس
1: edebilir.
0: دولة فلسطينية أعتقد بأن صوت الأقدام الآن بدأنا بأن نسمعها.
2: هذا ما قالته وكالة المخابرات الأمريكية بالمناسبة يوم أمس في تقرير قالت بأن إسرائيل الآن تعيش عن أضعف أيامها كما ذكرتم، ولكن إلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية هناك حراك شعبي
1: دور
2: وحراك دولي يدعم
1: دور
2: هذه التحركات، وما يحدث في تركيا نتابع الآن في سياق هذا التقرير، حيث على الصعيد الشعبي شهدت مختلف الولايات التركية حراكا واسعا مناهضا للهجمات الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر من عام 2023، وجسد هذا التضامن مشاركة عريضة من مختلف الفئات الاجتماعية للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة على قطاع غزة ومناهضة السياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية.
3: فلسطين قضية حاضرة في الشارع التركي منذ عقود، وازدادت زخما باندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لم يقتصر هذا الحضور على المظاهرات، بل شملت الوقفات الاحتجاجية وحملات المقاطعة والتبرع والأنشطة الطلابية. ورغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل نحو عام، فإن المواطنين الأتراك لا يزالون يعبرون عن سخطهم إزاء الخروقات الإسرائيلية للاتفاق.
4: إذا كانت هناك حقوق إنسان فعلا، فلماذا لا يوجد اهتمام بما تقوم به إسرائيل في غزة؟ ولماذا يتم الوقوف موقف المتفرج تجاه هذه الأمور؟
5: برأيي يجب مقاطعة الشركات الإسرائيلية والجهات الداعمة لإسرائيل.
3: التضامن مع القضية الفلسطينية يمتد إلى مختلف الولايات التركية. استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غونديمار في 60 ولاية تركية أظهرت أن نحو 80% من المستطلعات آراؤهم يتعاطفون مع فلسطين، فيما اعتبر نحو 90%

0: أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة، كما شمل هذا التضامن الشعبي جميع شرائح المجتمع الرافضة للظلم.
1: ما يميز الموقف الشعبي في تركيا إزاء القضية الفلسطينية هو انسجامه مع الموقف الرسمي، فالشارع يطالب بإقامة دولة فلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين، فيما تتحرك أنقرة دبلوماسياً على الساحة الدولية في الاتجاه ذاته. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
2: إذن هو اتجاه واحد تسعى إليه تركيا حكومة وشعبا من أجل إيقاف حرب الإبادة وإقامة الدولة الفلسطينية. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، الدكتور نوري سالك والأستاذ أويتون أورهان. أستاذ أويتون أورهان، ماذا عن الدعم الشعبي المقدم للقضية الفلسطينية منذ 7 من أكتوبر حتى الآن؟
3: تركيا من الناحية السياسية تقدم كل الدعم، والشعب التركي أيضا هناك دعم وعلاقة. الشعب التركي والأمران يرتبطان ببعضهم البعض، وقد يكون من يفكر من الناحية الإيديولوجية بشكل مختلف في تركيا، ولكن الشعب التركي هناك عدة مسائل. على سبيل المثال القضية المصرية، إرهاب PKK، ونرى بأن الشعب يتوحد يتعاضد في هذه المواضيع. بالنسبة للقضية الفلسطينية أيضا نفس الشكل، كل الناس مهما اختلفت آرائهم فإنهم يتحدون في القضية الفلسطينية ويقدمون الدعم للقضية الفلسطينية. ونرى بأن الأحزاب السياسية أيضا في الحقيقة التي تمثل الشعب التركي أيضا، فإن هذه الأحزاب في نفس الوقت فإنها تدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وهذا أعتقد قوة الشعب، القوة التي تدفع الحكومة أيضا في نفس الوقت.
2: هذا الأمر ما أريد أن أسألكم عنه دكتور نوري، كيف تحولت هذه القضية الآن، قضية غزة وقضية فلسطين، الأطفال الصغار والشيوخ الكبار يتحدثون عن غزة وفلسطين، كيف تحولت إلى قضية أمة؟ الآن الشعب التركي جميعه يتحدث عن غزة وكيفية دعم غزة إلى جانب المساعدات التي أرسلت من مختلف الولايات التركية، كيف تحولت إلى قضية أمة وقضية شعب بهذه الصورة؟
3: سعد أيمن، نعم نعم، ولكن مع الأسف لا نرى في الجغرافيا الإسلامية هذا الدعم بشكل تام. يعني إذا نعم إذا تأثر أي جزء من الجسد فإن الجسد بكامله يتأثر. لهذا السبب يعني الكل يحزن ما يحصل في فلسطين، والكل يريد أن يساعد بشكل من الأشكال لدفع هذه القضية ومناصرة هذه القضية. تركيا مع البلدان الإسلامية الأخرى، يعني مع أهل الضمير في أمريكا، في أوروبا أيضا، هناك منظمات مجتمع دولي تفرض ضغوط على حكوماتها. مثلما ذكرنا أضعف فترة لإسرائيل الآن، لأول مرة نرى في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، هناك ردود فعل عنيفة إزاء إسرائيل. لماذا؟ لأن منظمات المجتمع الدولي أو منظمات المجتمع في هذه البلدان تفرض ضغوطها على الحكومات، ليس فقط عالم النساء، وإنما ممكن أن نقول بأن الأسرة العالمية تبدي آرائها أو ردودها إزاء إسرائيل.
2: نذهب الآن إلى الملف الثاني من حلقة هذه الليلة لنسلط الضوء على تفعيل دول حلف في مكة لآليات الردع تجاه تهديدات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا.

تتحرك تركيا والسعودية وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار حلف مكة مع انعقاد اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية.

0: الاستراتيجية في العاصمة الرياض، حيث أعلن من هناك عن تفعيل آليات الدفاع المشترك في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية.
1: تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مع انعقاد اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في الرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. وتشارك باكستان بوفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، فيما يبحث مسؤولون من الدول الثلاث آخر التطورات في المنطقة ومستوى التعاون القائم ضمن الاتفاقية. ويضع الاجتماع الهجمات الحوثية في صدارة الملفات المطروحة، لكنه لا يحصر خيارات التعامل معها في الجانب العسكري، إذ تناقش الدول الثلاث مقترحاً للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلاً من الخيار العسكري في إطار نهج تقترحه إيران لمعالجة الأزمة. ولا تزال هذه الفكرة في مرحلة المشاورات الأولية، إلا أن طرحها يكشف عن محاولة للموازنة بين مسارين: الأول يقوم على تعزيز الردع والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، والثاني يحافظ على مساحة للتحرك السياسي بهدف احتواء التصعيد. ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية باعتباره جزءا من عملية تفعيل اتفاقية مكة التي تنص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، ما يجعل التطورات الحالية اختبارا مبكرا لكيفية ترجمة مبدأ الدفاع المشترك إلى خطوات سياسية وعسكرية عملية. ولا يقتصر الاهتمام بالاتفاقية على أعضائها الحاليين، إذ تبدي أكثر من 6 دول رغبتها في الانضمام إليها، بينما تربط باكستان مناقشة توسيع العضوية باستكمال تفعيل الاتفاقية وبناء آلياتها، وهي عملية تستغرق نحو عام. وبين تعزيز الدفاع المشترك وفتح قنوات الحل السياسي، يتحول اجتماع الرياض إلى محطة مهمة في تحديد طبيعة الدور الذي تؤديه اتفاقية مكة في أزمات المنطقة ومدى قدرتها على الانتقال من التفاهمات بين الدول الثلاث إلى إطار أمني وسياسي أكثر تنظيماً.
0: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيوفي في الأستوديو: الدكتور نور السالك الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ أويتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. أستاذ أويتون، هذه إذا جاز التعبير عن هذه الكلمة السرعة في استكمال كافة المؤسسات الخاصة بحلف مكة، بدءا من اختيار الأمين العام ومن ثم الآن تفعيل آلية الدفاع المشترك، على ما يدلل كل ذلك؟
2: فيما يتعلق يعني هناك وسط أدى أو ظروف أدى إلى ظهور تحالف مكة في الحقيقة، خاصة في المنطقة وسياسات احتلال وتوسع لإسرائيل. هناك وضع غير مستقر في المنطقة وفي احتلالات في أراضي سوريا، ونتيجة كل هذه الأمور وإسرائيل طبعا الآن أدت إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. تحدث هنا عن إغلاق باب المندب، أيضا هذه نقاط حرجة، مضيق مربس، باب المندب فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. يعني المنطقة بحاجة إلى الأمن والاحتياج إلى هذا الآن، وخاصة فيما بين البلدان في المنطقة، يعني التعاون وعن طريق تشكيل آليات أمنية فيما بين دول المنطقة. يعني دول المنطقة يجب عليها بأن تطرح هنا حلول فيما يتعلق بتعزيز الأمن في المنطقة، ومثل ما ذكر وزير الخارجية حكام فيدان، يعني التبني الإقليمي هنا، ونرى بأن بلدان المنطقة شيئا فشيئا الآن بدأت تقترب من بعضها البعض فيما يتعلق بموضوع كيفية إنشاء الأمن. يعني تحالف مكة نتيجة لهذه التطورات، أيضا هناك اتفاق أمني بين باكستان والسعودية في نفس الوقت، وقد تكون هناك انضمامات أيضا لتحالف مكة بما في ذلك تركيا، يعني فيما يتعلق بالطاقة والتكامل الاقتصادي وتوسيع ذلك والتعاون في مجال الدبلوماسي، فممكن أن تتوسع أو يتوسع تحالف مكة في التعاون الإقليمي، وتكون أو يكون هذا التحالف شرارة أولى في كل هذه الأعمال والتطورات. تحالف جديد، والآن فيما يتعلق بالحوثيين والأحداث في اليمن، التحالف الآن بدأ يقدم رد فعله الأول، ولهذا نرى بأن البلدان الثلاثة اجتمعت مع بعض الأطراف وتناول الموضوع فيما يتعلق كيفية تقديم الدعم للمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز البيئة. الآن نحن في بداية هذا التحالف، البيروقراطية وآليات القرار وكيف ستكون هذه الآلية الأمنية. الآن يتم اجتياز مرحلة جديدة في هذا الصدد.
0: بالتزامن دكتور نور الصادق، بالتزامن مع إعداد واستكمال كافة مؤسسات هذا الحلف، يتم أو تنعقد اللجنة الاستراتيجية العليا لهذا الحلف في العاصمة الرياض، ومن ثم تفعل آلية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث. ماذا يعني ذلك برأيك؟
3: يعني
2: تحالف مكة تحالف جديد، يعني اتفاقية منذ شهرين فقط، وفي كل الشرق الأوسط في الحقيقة ممكن يعني اتفاقية بمثابة نموذج أو موديل في الشرق الأوسط، في تاريخ الشرق الأوسط، يعني بشيء يشبه بالمادة الخامسة لحلف الناتو. ليس هناك أي شيء من هذا القبيل سوى في تحالف مكة. هناك المادة الخامسة، وهذه المادة هي نفس المادة الموجودة في حلف الناتو، يعني سيتم تحديد كل العمليات التنظيمية، ولكن الخطوات الأولى يبعث على الأمل وكلها ناجحة. وفي الاجتماع الأخير فيما يتعلق باحتياجات السعودية والوحدات العسكرية والتجهيزات العسكرية، هناك قرار مشترك صدر في هذا الصدد. الكل في تركيا يتحدثون، يعني هل سيتم إرسال جندي تركي أو قوة محاربة إلى هناك؟ ولكن مثلما نفهم ما ذكره السيد حكام فيدان، فأن تركيا بدلا من تكون عنصر متحارب ستكون تركيا لاعبا يضع الخطة الدفاعية في الأمام، وهذا ما نفهمه من التصريحات. وطبعا الدفاع الجوي مهم جدا، وتحدثنا في الحلقات السابقة، وخاصة هناك تهديدات من الحوثيين خاصة على مكة المكرمة، والمسألة الرئيسية هنا والكلمة بمثابة مفتاح الدفاع، ليس الاعتداء أو الهجوم. وتركيا طبعا تقول بأنه يتطلب تأمين أمن المملكة العربية السعودية وتلبية احتياجات الأمنية ومساعدة السعودية في هذا الموضوع. وأعتقد بأن اللقاءات اللقاء الأخير كان يتبلور في هذا الموضوع، ونتيجة فلم ممكن نرى بأن الجنود الأتراك قد يذهبون إلى السعودية بأعداد لم يذكر بعد، ولكن من أجل تقديم المساعدة وتدريب على سبيل المثال، خاصة في منظومة الدفاع الجوي وتطوير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
0: في ظل هذه الرؤية أستاذ أويتونور، هل نحن نتحدث عن حلف دفاعي، هل هذا الحلف قد يتحول ما بين الدول الثلاث فقط لحلف دفاعي بين ثلاث دول، أو يتحول إلى حلف دفاعي في المنطقة ككل؟ نتحدث عن البحر الأحمر، نتحدث عن المضائق، ونتحدث عن المنطقة في الشرق الأوسط ككل، تأمين حلف دفاعي قادر على إعادة الاستقرار والسلام في هذه المنطقة.
2: تحالف مكة لم تؤسس أو أنها ليس منظمة أسست بتهديد معين، كلا، وإنما لأهداف دفاعية فقط، ليس ضد أي لاعب آخر. والمهم هنا الأولوية للاستقرار الإقليمي والتعاون في داخل الإقليم والتكامل في الإقليم. يعني هناك أسس، هناك مبادئ يطرح أو تطرح في المنطقة، وكل بلد إذا كان يقبل وإذا كان يقدم الدعم، أعتقد هذا البلد هو عضو طبيعي في داخل هذا التحالف. وقد تم طرح اسم مصر أو قطر كعضو طبيعي في تحالف. عندما ننظر لسوريا، هناك الآن نظام أو إدارة جديدة في سوريا، وأيضا سوريا تأثرت أو تتأثر الآن من الاعتداءات الإسرائيلية، وإيران أيضا ممكن أن تصبح جزء من هذا التحالف.
3: aracı gibi olduğunu düşünmesin.
2: Yani على البنان لا تفكر بأن هذا التحالف ضد أي بلد آخر، وإنما فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، إذا كان هناك بلدان تهدد هذا الأمن والمنطقة، وأعتقد بأن هذا التحالف أيضا سيكون أمام هذه البلدان، وأعتقد بأن كل البلدان التي تساند مبادئ هذا التحالف هو عضو طبيعي فيه.
0: هو عضو طبيعي لمن يساند هذا التحالف كما قال الأستاذ أويتون أورهان دكتور نوري، وبالتالي ما الأهم الآن لهذا الحلف كما تقول باكستان، استكمال المؤسسات أم توسعة الأعضاء، عدد الأعضاء في هذا الحلف، وبالتالي يشمل كافة دول المنطقة، وبالتالي يكون ضمان استقرار أفضل وأكثر وأكثر سرعة خلال الفترة القادمة.
2: مثل هذه التنظيمات الأمنية، قبل كل شيء القاعدة الأرضية يجب أن تكون معززة وقوية، متينة أكثر، كيف ستتم المناورات العسكرية، ما هي العلاقات التي يمكن التعمق فيها في مجال الدفاع والأمن، يعني الدعامات التأسيسية يجب أن تحدد، وبعد وضع حجر الأساس هنا أعتقد بأنه سيتم إنشاء البناء. هذا ما حصل في حلف الناتو أيضا، البلدان المؤسسة كانت معدومة، وبعد ذلك حسب الاحتياجات وحسب الوضعية في العالم وحسب المستقبل أيضا، فقد شاهدنا توسع الناتو في التسعينيات عند تأسيس الناتو، بعد 45 سنة توسع ناتو، والآن أعتقد بأن تحالف مكة أعتقد بأن هذا التحالف سوف لم يتسرع فيما يتعلق بالتوسعة، بعد تثبيت الدعامات الأساسية فأن هذا التحالف المعماري أيضا سيستقطب أعضاء جديدة، وإلا أن تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، أعتقد بأنها ستسجل خطوات بطيئة ولكن بشكل آمن.
0: نكتفي بالحديث حول هذا الملف ونذهب معكم ومع مشاهدينا إلى الملف الثالث والأخير من حلقة الليلة، حيث نناقش استراتيجية أنقرة في سباق الفضاء ورؤيتها في هذا المجال، فابقوا معنا.

0: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء.
1: بطموح كبير

0: تواصل تركيا تنفيذ برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
1: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالميا، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
0: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران، إذ رصدت تركيا نحو 8,700,000,000 ليرة في موازنة عام 2026 بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
2: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
0: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
3: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية. حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
4: لمناقشة هذا الملف بالتفصيل أجدد الترحيب بضيوف في الاستوديو: الدكتور نوري صالح الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد، والأستاذ أويتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسان. لو نبدأ من حيث انتهى التقرير أستاذ أويتون، نحن نتحدث عن استراتيجية مكونة من 10 أهداف، هل نحن أمام مشروع عملي الآن ما تقوم به تركيا باستضافة هذا المنتدى في إطار هذه الرؤية، أم نتحدث عن رؤية متكاملة تنضم إلى صناعة الدفاع وغيرها من الصناعات لاستكمال ما تريد تركيا تحقيقه في مجال الصناعات المتقدمة سواء الدفاعية أو صناعة الفضاء؟
5: يعني نشاطات حول الفضاء، هذه النشاطات تحمل أهمية كبيرة جدا استراتيجية بالنسبة لتركيا، خاصة فيما يتعلق بموضوع البحث والتطوير والاستثمارات ووضع موازنات على شكل مراحل. فإن تركيا تواصل أعمالها في مجال البحث والتطوير في الفضاء، نرى بأنه تحدثنا عدة مرات على سبيل المثال إطلاق الصاروخ الأول إلى الفضاء، وبعد ذلك ممكن وضع قمر اصطناعي محيط القمر، وبعد ذلك بإمكانات محلية ممكن إرسال أيضا مركبة تركية لإنزال أو نزول إلى أرض القمر. عندما ترون أمريكا والصين والبلدان الكبيرة من ناحية الفضاء، نرى بأنهم يتسابقون في الفضاء بشكل واسع وكبير، يتحدثون وهناك منافسة فيما يتعلق بالحرب الفضائية. وتركيا ليس في هذا المستوى، ولكن حسب إمكاناتها بمجالات مختلفة تريد بناء قدراتها في هذه المجال، خاصة في مجال الاتصالات وفي مجال صناعة الدفاعية على سبيل المثال الصواريخ البالستية التي يتم توجيهها من خلال أقمار صناعية أنها تنطلق إلى الفضاء وبعد ذلك تتوجه إلى الأهداف، وأيضا نشاطات استخبارية. تركيا خاصة في مجال صناعة الدفاعية

0: أعتقد بأنها تتيح إمكانية كبيرة جدا لتركيا، ويتم تطوير هذه الإمكانيات والصواريخ بإنتاج محلي. ولهذا السبب فأن هذه النشاطات تحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا.
1: دكتور نوري، بين ما وصلت إليه تركيا حاليا في صناعة الفضاء وما بين رؤيتها الاستراتيجية في هذا المجال، أين تقف تركيا بين هذه الرؤية وما وصلت إليه؟ ماذا ينقصها حتى تحقق كامل هذه الرؤية؟
2: في
0: موضوع الفضاء والأشواط التي قطعتها تركيا من أجل أن نفهم أين وصلت تركيا، يجب أن نعلم ماذا حصل في الماضي. قبل تولي حزب العدالة والتنمية، تركيا كانت ليس لديها أي نشاطات في الفضاء، ولكن بعد تولي حزب العدالة والتنمية سدد الحكم في البلاد، نرى بأن أهمية تركيا للفضاء ازدادت كثيرا، و تركيا تطور تكنولوجيا، والآن تريد بأن تتمتع بتكنولوجيا تستطيع من خلالها صنع مركبة وهي وإرسالها إلى الفضاء. أعتقد أول صاروخ أطلق إلى الفضاء في 2008، ولكن نرى بأنه منذ ذلك الموعد وحتى الآن هناك سياسة مستقرة وتزداد باضطراد دون انقطاع. 2021 تم المصادقة على برنامج الفضاء التركي، وخاصة الشيء الأول تحقق عن طريق إرسال رائد فضاء إلى الفضاء، ورائد فضاء تركي طبعا. ونرى الهدف الاستراتيجي لتركيا مثلما حصل في الصناعة الدفاعية أيضا، وفيما يتعلق بالمسيرات بدون طيار، وتريد بأن تتنافس أيضا في الفضاء، تريد إنتاج التكنولوجيا وأن تستخدم هذه التكنولوجيا من أجل الإنسانية جمعاء ليس لفقط.
1: ما ذكرته الآن ربما هو ما ذكره الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمته أمام منتدى الفضاء ومؤتمر الفضاء. دعونا نستمع الآن إلى ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد بأنه لن يسمح بتأخر تركيا في سباق الفضاء، وأشار إلى أن القمر الصناعي تركيسات 6 أكد قدرات تركيا الهندسية وبنيتها التحتية الصناعية. لنتابع.
3: طورت تركيا خلال فترة قصيرة قدراتها في مجال الفضاء، مستفيدة من مواردها البشرية وبنيتها الصناعية، وأصبحت قادرة على تصميم وإنتاج وإدارة واختبار أنظمتها ومركباتها الفضائية، كما عززت قدراتها في رصد الأرض وتصويرها عبر الأقمار الصناعية، وأطلقت تركسات A5 وB5، ثم القمر المحلي تركسات A6 عام 2024، الذي أكد تطور قدراتها الهندسية والصناعية والبشرية في مجال الفضاء. ولا تقتصر سياسة تركيا الفضائية على التطبيقات العملية، بل تشمل أيضا أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية المأهولة.
1: أستكمل من لديك دكتور نوري، كنت تتحدث عن ما قاله الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي ذهبنا إليه أخيرا. الآن في ظل ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هل تمتلك تركيا الأدوات التي تحتاجها من أجل الوصول إلى هذه الاستراتيجية والوصول إلى هذه النجاحات مثلما حدثت في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: نعم، هناك خطوات كثيرة، وهناك أيضا خطوات يجب أن تسجل، ولكن عندما ننظر ل 25 عاما الأخيرة، تركيا قطعت أشواط خاصة في مجال الاتصالات وتركسات، ونرى بأن تركيا ترسل أقمارها الصناعية وأنها تلبي احتياجاتها الدفاعية، وكل هذه البرامج، كل هذه المشاريع تستمر دون انقطاع. من ناحية تركيا فأن الفضاء مساحة استراتيجية بالنسبة لتركيا، وتركيا ستواصل نشاطاتها، وهذا طبعا جزء من النظام البيئي. يعني في الصناعات الدفاعية تتم النشاطات الموجودة على الصعيد الفضائي، وأعتقد بأن تركيا ستحقق نجاحا كبيرا.
1: أستاذ أويتون، ما التحديات التي يمكن أن تقف أمام هذه الرؤية؟

0: رؤية تركيا لسباق الفضاء.
1: Şimdi tabii Türkiye belli bir strateji kapsamında
2: تركيا الآن في
1: hareket
2: إطار
1: ettiği ve
2: تتحرك بإطار
1: buradaki esas
2: استراتيجية،
1: نهائي هدف esasında
2: والهدف النهائي
1: olması.
2: هنا
1: Yani
2: طبعا
1: dünyada tabii tam bağımsız
2: الاستقلالية.
1: bir ülke yok ama
2: ليس هناك
1: Türkiye'de
2: بلد
1: tek
2: مستقل تام،
1: yapabildiğince
2: ولكن
1: teknolojik anlamda
2: حسب
1: savunma
2: القدرات
1: sanayi alanında
2: حسب
1: hatta
2: الصناعة
1: bazısında da
2: الدفاعية
1: çünkü mesela bunu
2: والتكنولوجية
1: hocam
2: تريد
1: da
2: أن
1: dedi
2: تصل إلى
1: insanlık alanına
2: استقلالية
1: kullanabilmesi için
2: واستخدام
1: en
2: ذلك
1: üst
2: من
1: teknolojik
2: أجل
1: noktalarda uzay
2: الإنسانية
1: çalışmaları konusunda en
2: وفي
1: iyi bir araçlar
2: مجالات
1: üretmesi gerekiyor. Şimdi zaten uydular
2: الفضائية
1: konusu da
2: تريد أن
1: bütün
2: تصل
1: imkanlarda
2: إلى كل
1: uyguları
2: المراحل التي
1: karşılıyor.
2: تريد الوصول
1: Şimdi
2: إليها
1: bunların, bu uyduların
2: وكل هذه
1: uzaya
2: الأقمار
1: gönderilmesi
2: الصناعية
1: konusunda yine milli
2: والإطلاق.
1: imkanlarla
2: أيضا
1: geliştirilen
2: نرى بأن هناك
1: ve
2: إمكانات
1: uydular, uyduların
2: محلية وتركيا
1: kendisinin uzaya
2: تستفيد منها
1: gönderebileceği sistemler
2: وتريد بأن
1: geliştiriliyor.
2: تطلق
1: Diğer taraftan
2: الأنظمة
1: Somali ile
2: هي
1: Türkiye arasındaki
2: بذاتها إلى
1: ticarete
2: الفضاء.
1: bakıldığında
2: عندما
1: iş
2: ننظر
1: bölümünde
2: العلاقات مع
1: uzay
2: الصومال
1: çalışmalarının yine
2: والتعاون
1: çok
2: مع
1: büyük bir sorun
2: الصومال
1: haline geldiğini
2: أيضا
1: görüyoruz.
2: نرى
1: Tabii
2: بأن
1: ki engeller
2: النشاطات
1: ne olabilir
2: الفضائية
1: dediniz.
2: هامة
1: Bunlar
2: جدا. وما
1: rahatsız
2: هي
1: olan
2: التحديات؟
1: Türkiye'nin
2: هناك
1: bu
2: بعض
1: teknolojiyi
2: الجهات المنزعجة من
1: geliştirdiği
2: تطوير تركيا
1: bunu
2: هذه
1: sağlamak
2: التكنولوجيات،
1: için kendi müttefikleri adına birlikte
2: ولكن
1: kullanmasından
2: تركيا
1: rahatsız olan
2: تريد
1: ülkeler
2: بأن تستخدم ذلك
1: özellikle bu işte
2: لصالحها
1: ticaret
2: ولصالح
1: açıkçası
2: الدول
1: Avrupa
2: المتحالفة معها
1: Merkez'de çıkış objektif.
2: وصديقاتها.
1: Biraz Türkiye'nin de بو
2: والأزمة
1: anlaşmalar önünde
2: التي
1: engel
2: نراها في باب
1: oluşturmaya
2: المندب
1: çalışan
2: وفي
1: bunlar
2: المنطقة
1: rahatsızlık
2: كلها
1: yaratmak için
2: تعرقل
1: çabaladı
2: تركيا،
1: diye ifade
2: وأعتقد بأن
1: edebiliriz.
2: البلدان التي لا تريد ذلك تقوم بهذا الأمر.
0: نعم، وبالتالي هذه التحديات. أخيرا دكتور نوري، ما الذي تملكه تركيا الآن بالتعاون مع دول المنطقة ضمن حلف مكة وغيرها من التحالفات لمواجهة هذه التحديات التي ذكرها الأستاذ أويتن أورهان؟
2: Buradaki sorunlar ne olabilir?
1: Evet, şimdi Eymen Bey, Türkiye tabii ki belirli meydan okumalarla, sınamalarla karşılaşıyor ama
2: تركيا
1: burada bence
2: أيضا
1: en önemli şey
2: نرى
1: bunları
2: بأنها
1: aşabilmek için iyi
2: تقابل
1: niyet
2: أو
1: olması lazım.
2: تتقابل مع
1: Türkiye'nin ben bu iyi
2: التحديات،
1: niyete sahip olduğunu düşünüyorum.
2: ولكن أعتقد بأن
1: Cumhurbaşkanımız
2: لتركيا النية
1: Recep Tayyip
2: الصادقة
1: Erdoğan defa
2: وفخامة الرئيس
1: İstanbul
2: طيب
1: Büyükelçilik
2: أردوغان
1: toplantısında demiş
2: في
1: Milli Teşkilat
2: كثير
1: Teklif
2: من
1: Hakkında şu mesajı
2: المرات
1: verdi.
2: قال في
1: Türkiye'nin
2: رسالته
1: elinde bir
2: العام
1: teknolojik
2: السابق:
1: kapasite varsa
2: إذا
1: bütçe
2: كان هناك
1: paylaşmaya hazır.
2: قدرات
1: Know-how'ını
2: تكنولوجية تركيا نحن على
1: paylaşmaya hazırız.
2: استعداد
1: Uzay için de
2: لتقاسم
1: geçerli.
2: ذلك مع
1: Niyet halis
2: الأشقاء مع
1: olduktan
2: الدول
1: sonra
2: الصديقة،
1: ben ortada bir soru kalacaktır mesele.
2: وأعتقد هذا سيمهد السبيل إلى الوصول إلى النهاية.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور نوري سالك، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد
1: أنا
0: والباحث السياسي.
1: بشكركم.
0: شكرا جزيلا لك. كما أشكرك الأستاذ أويتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم دوما على خير. دمتم في أمان الله.

يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

غارة عنيفة على شركة للنفط غرب صنعاء، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين بعواقب الهجمات على المملكة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا قريبا جدا بشأن إيران، ويؤكد أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون في السويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا.

0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن شظايا ناتجة عن عملية اعتراض لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون سقطت على منطقة سكنية في الظهران، كما أكد التحالف تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن العملية شملت مواقع للتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة والذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن غارات جوية استهدفت شركة نفطية بمحافظة الحديدة اليمنية أودت بحياة شخصين. واتهمت الوزارة التابعة للحوثيين المملكة العربية السعودية بتنفيذ الهجوم دون ورود تفاصيل إضافية عن طبيعة الاستهداف أو الأضرار الناجمة عنه. ولم يصدر أي رد سعودي بعد على الادعاءات الحوثية بشأن مقتل مدنيين جراء غارات استهدفت الحديدة. في السياق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بسماع دوي انفجار في صنعاء بعد وقت قصير من تحذير التحالف المدنيين من البقاء في محيط محطة الصباحة النفطية غرب صنعاء. في سياق متصل، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنتها جماعة الحوثي استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن مجلس الوزراء أكد في اجتماعه في الرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس إن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن السعودية لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وأضاف أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
2: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مضغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها، وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غربي مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها.

0: وقعها غرب مدينة معرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة معرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبع. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب، تيراتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وأضاف ترامب أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها حسب تعبيره، وبيّن أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم الصحفية في محيط المجلس التشريعي في مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاصة وقنابل الغاز في محيط المجلس التشريعي، كما اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي ونشرت قناصاتها عند مداخله. اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله والبيري ودفع بتعزيزات واسعة وحاصر مقرات ومؤسسات حكومية كان أغلقها بقرارات عسكرية. وأصيب خلال الاقتحام شاب بالرصاص الحي وآخر برصاص مطاطي، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمدينتي رام الله والبيري. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة واقتحم عدة أحياء من بينها حي الطيرة، محيط المجلس التشريعي الفلسطيني، وهنا في مجمع فلسطين الطبي. شارك في هذا الاقتحام عدد كبير من القوات، أكثر من 20 آلية عسكرية. هناك إطلاق لقنابل غازية ورصاص مطاطي.

0: الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كانت زعمت بأن هذه المؤسسات امتداد لفصائل فلسطينية وقامت بحظرها بذريعة أنها امتداد وتنفذ أعمال إرهابية، لكن بعض هذه المؤسسات الحقوقية بالفعل هي مؤسسات لها شراكات حقوقية على مستوى العالم، بعضها ينشط في المجال الطبي. تم مصادرة محتويات هذه المؤسسات بالكامل. هذا الاقتحام لهذه المؤسسات ليس الأول لهذا الاقتحام رمزية، خاصة أنه في المنطقة المصنفة ألف حيث وجود السلطة الفلسطينية. الاقتحام كان في عدة مناطق من أحياء مدينة رام الله والبيري. هذا الاقتحام هو نموذج لسلسلة من الاقتحامات التي يصر فيها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على تنفيذها في قلب المدن الفلسطينية، حيث يفترض أن السيطرة للسلطة الفلسطينية. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
2: أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذاك ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة دون تفاصيل إضافية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار. تعهد زعيم حزب يشار الإسرائيلي المعارض غادي أيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023 إذا تمكن من تشكيل حكومة عقب الانتخابات. واتهم أيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخوض معركة لطمس الحقيقة وعرقلة التحقيق، مطالبا بنشر المحاضر الكاملة التي سجلت قبل الهجوم وخلال الحرب. كما اتهم نتنياهو ودائرته المقربة بتضليل مؤسسات الدولة والرأي العام بشأن الأحداث. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل عام 2023، أسفرت عن مقتل نحو 2000 شخص وإصابة أكثر من 800 آخرين. وحذرت المنظمة من تزايد خطر المجاعة في بعض مناطق دارفور وكردفان، حيث أدت الصراعات والنزوح الجماعي والجفاف الشديد ونقص التمويل إلى تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة. وأشارت إلى أن خدمات الرعاية الصحية في السودان محدودة جدا وغالبا ما يتعذر الوصول إليها بصورة كاملة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تتمكن

0: تتبادل معلومات استخباراتية مع أوكرانيا وترغب بإنهاء الحرب.
1: نساعد أوكرانيا حقا في التوصل إلى حل نهائي، نريد إنهاء الحرب، نحن نساعدهم ونتبادل المعلومات الاستخبارية معهم، نريد أن تنتهي الحرب، لذلك نعمل معهم ومع روسيا من أجل ذلك.
0: في غضون ذلك قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد صلة مباشرة بين الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل وموقف موسكو في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وقال بيسكوف إن اتفاق إمداد الديزل يحقق منافع متبادلة أو متبادلة لروسيا والولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن أوكرانيا لم تتلقى أي تحذير من شركائها بشأن هجوم صاروخي باليستي روسي يستهدف العاصمة كييف. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين تشهد مرحلة صعبة.
2: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف استدعاء السفير الروسي معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل وصف وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
0: انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريقا بمشاركة 15 بلدا وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنيات الذكاء الصناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
3: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر، سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
4: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا، ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
5: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
3: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلدا من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
6: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساسا إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
3: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني متطلعا إلى حضور أوسع مستقبلا.
7: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعانا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
3: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
8: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطورية إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلتا عربي، مدينة الثقافة، تونس.
0: توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادراً على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، مع تعويض الاستثمار القوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
9: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
10: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
9: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية 3.5% خلال نصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
2: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير. ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
9: في المقابل خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر، تريتي عربي.
0: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات.
11: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية، هكذا

0: تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب 68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليارا و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي تجاوز 65 مليارا و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافداً إضافياً للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمراً دولياً كبيراً العام الماضي، لتحتل المرتبة 18 عالمياً والثالثة عشرة أوروبياً. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
1: إلى العناوين. غارة عنيفة على شركة للنفط غرب صنعاء، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها، وتتوعد الحوثيين بعواقب الهجمات على المملكة. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن إيران، ويؤكد أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون في السويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي، وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تحافظ على المركز الرابع عالميا للوجهات السياحية، وتتقدم 11 درجة على مؤشر التنمية السياحية العالمية. منظمة التجارة العالمية تتوقع نموا قويا لتجارة السلع بدعم من الذكاء الاصطناعي والطلب على الرقائق.

تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار تنوع البلاد منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.

0: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية. هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليار و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي، تجاوز 65 مليار و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافداً إضافياً للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمراً دولياً كبيراً العام الماضي، لتحتل المرتبة 18 عالمياً والثالثة 13 أوروبياً. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في قطاع السياحة أستاذ أحمد أو أيمن القدوة. نرحب بك أستاذ أيمن معنا، وأبدأ معك بالصورة العامة وتراجع عدد السياح الدوليين للشرق الأوسط بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام. وهنا نتساءل حول كيف أعادت الحرب على الشرق الأوسط أو في الشرق الأوسط إعادة رسم خريطة الوجهات السياحية وحتى اختيارات المسافرين.
2: اولا بدايه لازم نتفق انه دائما السياحه هي قطاع هش وحساس، تتاثر بسرعه بالمتغيرات، سواء كانت متغيرات جيوسياسيه او جيواقتصاديه او حروب او كوارث، فمن الطبيعي ان تكون هي اول المتاثرين، ومن الطبيعي ان تكون هي اكثر المتاثرين، لكن للأسف التعافي تكون آخر المتعافين ويأخذ وقت. اليوم سلوك المسافر وأهمية اختيارات المسافر هو الهاجس الأمني، فأكيد أي عائلة أي اجتماع أي مسافر دائما يختار العامل الأمني. وأنا أعطيك مثال بسيط، إحنا اليوم عندنا فعالية كونكشن لكجري الشرق الأوسط للسياحة الفاخرة، المفروض أن يكون في دولة خليجية، لكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية تم اختيار إسطنبول كوجهة بديلة آمنة لفعاليات هذا المؤتمر. فهذا أكبر دليل على موضوع الهاجس الأمني وخيارات المسافرين أو منظمي الاجتماعات ومؤتمرات الأعمال.
1: حتى هنا نتساءل عن هذه الاضطرابات التي تشهدها أو يشهدها الطيران، وأثر لاستمرار هذه الاضطرابات على حتى تنافسية الوجهات في المنطقة.
2: طبعا هناك في كل كارثة أو في كل حرب في خاسر وفي رابح، لكن الخاسر أكيد هي فترة مؤقتة. اليوم احنا لما نتكلم عن منظومة صناعة السفر والسياحة بالذات نحن في الشرق الأوسط، وطبعا تركيا دولة فعالة ومهمة، فهي دولة مكملة وليس منافسة لنا. فاليوم لما نبحث احنا عن الوجهات وعن التبادل السياحي فأكيد اليوم اختيار وجهة تركيا في أوقات الحروب في أوقات السلام هي من صالح منظومة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.
1: وبالتالي ما الفرص المتاحة الآن لتركيا لزيادة حصتها من السياحة العالمية خلال النصف الثاني من العام، خصوصا أنها حاليا تتمركز الرابعة عالميا من حيث توافد السياح عالميا؟
2: طبعا هذا السؤال مهم جدا. أنا دائما عندي نظرية هي نظرية الأرقام، الأرقام تتكلم بالألوان، والحمد لله دائما أرقام تركية تتكلم باللون الأخضر. فأعتقد هذا التتويج في مؤشر التنمية للسفر والسياحة لم يأتي من فراغ، القفز ب 11 مرتبة بناء على ليس فقط أرقام النصف الأول من عام 26، كذلك أرقام 2025. لما نتكلم إحنا أكثر من 62 مليون زائر دولي زار تركيا، تحقيق عوائد أكثر من 65 مليار دولار أمريكي. كذلك لما نتكلم دائما هناك ما يعرف مربع السياحة بأضلاعه الأربعة، وطبعا هذا هو النموذج التركي. لما نتكلم إحنا عن مطار من أفضل المطارات في العالم، نقل تقريبا سافر عبر هذا المطار في عام 2025 حوالي 86 مليون مسافر، وطبعا هو سعته الحالية حوالي 90 مليون، وإن شاء الله مع اكتمال جميع مراحل التوسعة سوف تصل سعته إلى 200 مليون مسافر. المربع الآخر، الضلع الآخر من المربع هو شركات طيران، فإحنا نتكلم عن الطيران في تركيا هنالك تقريبا ما مجموعه أسطول شركات طيران من الخطوط التركية وبيغاسس والشركات طيران المنخفض التكاليف في تركيا، فقاعدين نتكلم عن حوالي 800 طائرة. الخطوط التركية لوحدها لديها 500 طائرة في الأسطول، هذا الأسطول سوف يتضاعف إن شاء الله خلال 5 سنوات ليصل إلى 800 طائرة. اليوم إحنا لما نتكلم هنالك 58 مطار بين مطار دولي ومطار داخلي في تركيا. الضلع الآخر من مربع السياحة هو ضلع الضيافة أو المنشآت الفندقية، فإحنا قاعدين نتكلم هنالك في تركيا تقريبا أكثر من 250 ليلة فندقية في إسطنبول وحدها، هاي المرخصة طال عمرك. بالنسبة للمنشآت الفندقية في إسطنبول وحدها، المنشآت الفندقية المرخصة قاعدين نتكلم عن 3000 ليلة فندقية، فكل هذه العوامل تلعب دور. وطبعا الضلع الأخير هو ضلع الفعاليات. اليوم احنا اكبر دليل جايين اسطنبول اكثر من 100 باير، اكثر من 100 اكزيبيتر عارض لبحث افق التعاون ومستقبل السياحه الفاخره في تركيا، وهو ضلع الفعاليات وضلع المؤتمرات.
1: بالحديث عن السياحه الفاخره، ربما هو مصطلح جديد او الكثير لا يعرف هذا المصطلح، فهل يمكن ان تضعنا في صوره هذه او هذا المصطلح وما يترتب عنه كذلك؟
2: سؤال مهم جدا. اليوم اول شيء السياحة ككل تشكل ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالم في عام 2025. قاعدين نتكلم السياحة لوحدها ضخت مليارات، تقريبا 1.6 مليار تريليون دولار أمريكي ضخت في الاقتصاد العالمي. اليوم إحنا لما نتكلم عن أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الخليجية نتكلم تقريبا عن 18 مليار دولار حجم سوق السياحة الفاخرة. تقارير المجلس العالمي للسياحة، منظمة السياحة العالمية، الاتحاد الدولي للطيران، هذه الأرقام سوف تتضاعف في عام 2025 35 خلال 10 سنوات. نتكلم عن السياحة الفاخرة، حجم السوق سوف يصل من 1.6 تريليون دولار أمريكي إلى تقريبا 4 تريليون دولار أمريكي. كذلك بالنسبة لعدد الوظائف، اليوم السياحة قاعدة تدعم الوظائف على مستوى العالم في عام 2025 أكثر من 366 مليون. السياحة الفاخرة هي مستقبل الصناعة، وكذلك اليوم لما احنا نتكلم عن موضوع الإيرادات، ليس مجرد أن السائح يسافر ويصرف ويقعد في الفندق والأمور هاي كلها، مهم إحنا كدول نحاول الاستفادة من هذه الروافد، تعظيم هاي الروافد، تعظيم هذه الإيرادات، وهذا هو الطريق كي يتم عبر السياحة الفاخرة وعبر التوجه إلى السياحة الفاخرة.
1: بالعودة للحديث عن تأثر منطقة الشرق الأوسط بكل ما يجري حاليا والحديث عن حركة العبور، يعني بالحديث بلغة الأرقام، انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي أكثر من 30%، وهنا نتساءل عن انعكاس هذا التراجع في حركة العبور على عائدات شركات الطيران، الفنادق وكل الأنشطة التجارية المرتبطة بها.
2: التأثير هنالك تأثير مباشر وغير مباشر. أسعار الوقود، وقود الطائرات تلعب دور طبعا، مقارنة بالربع الأول وثم الربع الثاني والربع الثالث أكيد هنالك تراجعات كبيرة، هنالك خسائر كبيرة. حسب أرقام المجلس العالمي للسفر والسياحة، خسرت السياحة على مستوى العالم ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي ما قيمته 600 مليار دولار أمريكي يوميا الخسائر. فطبعا احنا نمر في توقيت صعب، تحديات كثيرة، لكن ما زال هناك في الكوب بقية. واحنا لما نتكلم اليوم عن السياحة لازم نتكلم كذلك عن الكوب السياحي. الكوب كل يوم في الطريق إلى أن يكبر ويتضاعف، والدليل أرقام السياحة في النصف الثاني. نعم النصف الأول خسائر كبيرة، لكن لن نفقد الأمل وسوف نعود كما عدنا في السابق، سواء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإخوة في تركيا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الخبير في القطاع السياحي أيمن القدوة، شكرا على حضورك معنا.
2: شكرا لكم.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه صندوق النقد يؤكد أن استثمارات الذكاء الصناعي تدعم النمو العالمي.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: هذه مهمتنا،
4: نضعك في قلب الأحداث،
3: نتجاوز الحواجز
4: ونغوص في التفاصيل
3: لنصل إلى الحقيقة
4: ونكشف الحلقة المفقودة،
3: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
4: لتقترب من الواقع
3: وترى الصورة كاملة
4: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
3: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
4: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
3: TRT عربي،
4: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادرا على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، مع تعويض الاستثمار القوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
1: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
2: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود.

0: المجنون، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
1: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية ب 3.5% خلال النصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها ب 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
2: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير. ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
1: في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر، تريتي عربي.
3: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقان. نرحب بك دكتور جاسم معنا، وأبدأ معك بهذا التأكيد من قبل صندوق النقد الدولي لدعم الذكاء الصناعي للنمو العالمي. ما حجم التحول الذي أحدثه هذه الاستثمارات في الذكاء الصناعي في الاقتصاد الدولي؟
4: تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة. في الواقع ما نشهده اليوم ليس بدورة اقتصادية تقليدية دعيني أقول للاقتصاد العالمي، بل هي حقيقة انقسام في الاقتصاد. هناك اقتصادين، اقتصاد بسرعة كبيرة واقتصاد يعيش مرحلة من الركود. من جهة نرى أن الاقتصاد التقليدي المبني على السلع والمواد الصناعية وإلى ما هنالك والمواد الغذائية مكبل بالضغوطات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من الأمور، ومن جهة أخرى نرى قطاع حوسبة يعني عامر بالاستثمارات، وبالتالي هذه الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة وعلى كل السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل حقيقة الطلب دعيني أقول على هذه المواد هائل نظرا لحجم الاستثمارات، ويعني نفخ في أرقام التجارة العالمية. ونحن نعلم من مبدأ المركنتيلية أن الارتفاع التجارة العالمية يعني حكما ارتفاع الناتج المحلي الاقتصادي العالمي، لذا تأتي التوقعات لتتغير وتحسن حقيقة من الأرقام الماضية. ولكن السؤال الماكرو اقتصادي الجوهري سيدتي على هذا الصعيد، هل يمكن لاستثمارات في قطاع ضيق ومحدود حقيقة ومركز أن تنجي الاقتصاد العالمي من حالة ركود وتؤدي إلى دعيني أقول طفرة في الإنتاج في المرحلة القادمة؟ هذا الأمر بالطبع يعني أمر معقد نظرا للآليات الماكرو اقتصادية التي تختفي دعيني أقول أو التي يعني تدير هذه العملية أو هذه الآلية. اليوم ما نشهده في هذه الاستثمارات في القطاع التكنولوجي استثمارات هائلة، يعني كل الاستثمارات، تتذكرين سيدتي استطاعت سبيس اكس وهي شركة إيلون ماسك التي دمجها بشركة إكس آي التابعة له أيضا شركة الذكاء الاصطناعي، استطاعت حقيقة جذب 75 مليار دولار من الاستثمارات وهو رقم هائل. واليوم أيضا هناك 40 مليار دولار أخرى تأتي على حقيقة سيتم رفعها في المرحلة القادمة، لذلك هناك استقطاب هائل لهذه الاستثمارات، وهذا الأمر

0: ما دونه مخاطر، وخاصة إذ لم تكن الإنتاجية المنتظرة من قطاع الذكاء الاصطناعي لا تنتج الأموال الكافية التي دعيني أقول ترد على تطلعات المستثمرين الذين يسعون بالطبع إلى الربحية.
1: دعنا نفصل قليلا في هذه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الصناعي والتي ساهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع، لكن فعليا ما قدرة هذه الاستثمارات التكنولوجية على تعويض الخسائر التجارة المرتبطة بإمدادات الطاقة مثلا وكل ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز؟
0: سيدتي، هذه طفرة استثمارية، يجب القول الحقيقة كما هي، هذه طفرة استثمارية. هناك تركيز هائل في قطاع محتكر، لأن عدد شركات الذكاء الاصطناعي يعني تعد على أصابع اليد، وبالتالي هناك احتكار هائل. إذا هوت شركة من هذه الشركات سيدتي، سيخلق نتيجة ذلك مشكلة كبيرة في السيولة في الأسواق، وبالتالي لا يمكنها أن تحل محل الاقتصاد التقليدي، تجارة السلع الغذائية، تجارة السلع المواد الأساسية، تجارة السلع الصناعية الخفيفة دعيني أقول، وهذه الأمور. لذلك لا يمكن القول أن هذه الاستثمارات قادرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي، هي حقيقة تعطيه نفخة من الصمود، يصمد أمام الضغوطات الجيوسياسية، ولكن على المدى المتوسط إلى البعيد لا يمكن لهذه الاستثمارات فقط أن تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود، ولكن حتى الساعة هي حقيقة عامل أساسي في صمود الاقتصاد العالمي. وكما ذكرت سيدتي، هناك نمو اقتصادي متوقع نتيجة هذه التجارة. الجدير ذكره أيضا أن هذه التجارة تضخمت أيضا بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونحن نعلم أن يعني قطاع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من الطاقة، وبالتالي أيضا هناك تضخم في هذا الأمر، ليس بالضرورة تضخم بالحجم، ولكن أيضا هناك جزء تضخم بالأسعار. لذلك الأمر معقد، والمستثمرون ينتظرون أو يتوقعون أن يكون هناك عائدات على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توازي أو تتخطى توقعاتهم بالنسبة للأرباح في الأسواق، ولكن كما ذكرت سيدتي هناك مخاطر جمة، وعلى رأس هذه المخاطر هو إذا ما كان هناك نوع من المفاجآت ولم تعطي المنتجات الذكاء الاصطناعي لم تعطي عائدات ينتظرها المستثمرون، سيتم سحب هذه الاستثمارات، وهنا سيكون عندنا نوع من الأزمة على صعيد البورصة، وسيكون هناك مشكلة سيولة نأمل أن لا تحصل وأن لا تنتقل بالتحديد إلى المصارف، لأن هذه المصارف ستكون حقيقة عرضة كبيرة لهذا الأمر.
1: في المقابل دكتور جاسم، هناك تراجع لتوقعات تجارة الخدمات، ماذا يعني ذلك لمسار الاقتصاد أو مسار النمو العالمي برأيك؟
0: أنا أعتقد يعني أن الخدمات هي عنصر أساسي في علم الاقتصاد، يقال أن قطاع الخدمات يلعب دور دعيني أقول الإسفنجة التي تحمي الاقتصاد. هناك تعبير في اللغة الإنجليزية يحكى عن السموثينج، يعني عندما ينمو الاقتصاد ينمو بشكل مقبول، وعندما ينخفض ينخفض بشكل أيضا ناعم، لا يوجد حقيقة ارتفاعات حادة أو انخفاضات حادة. قطاع الخدمات هو قطاع أساسي في الاقتصادات الحديثة، انخفاض هذا الأمر أو التوقعات بانخفاض تجارة الخدمات هو أمر سيء، وهذا ناتج بالدرجة الأولى عن تشرذم العولمة. نحن نعلم أن النظام العالمي ما قبل فرض دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وما قبل أزمة الخليج ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كان العالم يعتمد على نموذج يسمى أو بالأحرى Just in Time، وهو نموذج الكفاءة. هذا يعني أن الكلفة كانت الأقل نسبة للخدمات، لم يكن هناك من مخزون للمواد التي يتم استيرادها من الخارج. اليوم وبعد هذه الأحداث أصبح الأمن الاقتصادي القومي أهم بكثير، ولذلك هناك تشرذم كبير على هذا الصعيد. أصبح هناك تكتلات اقتصادية إقليمية، وهذا الأمر يؤدي بالطبع إلى خفض التجارة، تجارة الخدمات التي كما قلت لك سيدتي هي أساسية وجوهرية في الاقتصادات الحديثة. لذلك هذا مؤشر سيء.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور جاسم عجاقة.
0: شكرا.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة،
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. منشآت الطاقة في مرمى النيران، غارة جوية على صنعاء، وتهديدات حوثية باستهداف شركة أرامكو ومطارات السعودية. وعبر التبرير أو التعتيم، تقرير أممي يتهم وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا بالمساهمة في الإبادة الإعلامية في غزة. مشروع طموح يتجاوز الحدود، مباحثات بشأن مشروع لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشتعل المواجهات في اليمن عقب تنفيذ مقاتلات التحالف غارات مركزة استهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية في صنعاء والحديدة بعد إنذار بالإخلاء، في وقت حذرت فيه جماعة الحوثي من الاقتراب من منشآت أرامكو وسط احتدام المعارك البرية في مدينة تعز.
1: من تحذيرات الإخلاء المتبادلة إلى الغارات المباشرة، يدخل الصراع في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري. لم تتأخر مقاتلات التحالف في تنفيذ ضرباتها عقب تحذيرات الإخلاء، حيث استهدفت محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط غرب العاصمة صنعاء بعد ساعات من دعوة المدنيين لمغادرتها حفاظا على سلامتهم.
2: لا إله إلا الله.
1: الضربات الجوية امتدت إلى الساحل الغربي

0: سرفت الموقع النفطيا في رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط الضحايا وفق مصادر محلية، فيما طالت غارات أخرى خطوط إمداد وتحصينات حوثية في محافظات تعز ولحج والجوف. التهديدات الحوثية ترافقت مع إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مواقع داخل الأراضي السعودية، جرى اعتراض عدد منها، غير أن وتيرة الاستهداف فرضت تعليقا وتأثرا جزئيا لحركة الملاحة في بعض المطارات. على الأرض لم تكن الجبهات الداخلية بمنأى عن هذا الانفجار الميداني، إذ أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في الجبهتين الشرقية والجنوبية، متحدثة عن استهداف مراكز قيادة ومستودعات أسلحة للحوثيين وإيقاع خسائر بشرية ومادية واسعة. اشتعال ميداني أعاد ضبط التحركات الإقليمية، إذ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال بولي العهد السعودي الهجمات على المملكة، معلن الدفع باتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان التركي للتصديق عليها. بينما تبحث واشنطن والرياض آليات حماية خطوط الطاقة وأمن الملاحة وردع الهجمات، تظل رقعة المواجهة مرشحة لمزيد من الاتساع مع تبادل الضربات واقتراب الجبهات من خطوط التماس الحيوية.
1: تعليقا على هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. نبدأ من آخر التطورات خصوصا في الميدان. التحالف أعلن عن شن غارات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية في صنعاء والحديدة بعد تحذيرات للمدنيين بإخلائها. ما الهدف العسكري المباشر من هذه الضربات، وهل نحن أمام تحول في سير العمليات؟
2: بطبيعة الحال، أول مساء الخير والتحية لكم جميع المشاهدين. هو تحول نوعي في مسار المعركة، وأعتقد أنها ضربات تأتي في إطار الرد أو الردع أيضا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية التي ضربت المطارات السعودية وضربت أيضا منشآت الطاقة واستهدفت العينة المدنية وقتلت كثير من المدنيين. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه تأتي في إطار التصعيد المعركة وفي إطار تجفيف منابع التمويل الحوثي وأيضا ضرب اقتصاد الحرب لهذه الميليشيات، أن هذه الميليشيات يعني تمارس أقصى درجات الإرهاب ضد اليمنيين وضد العالم، وتستخدم الأموال التي تصل إليها سواء من النفط العراقي أو من النفط الإيراني المجاني. طيب، يعني تستثمر في إطار المعارك
1: يعني هذه العمليات بشكل عام تسعى لإضعاف البنية العسكرية والاقتصادية وخطوط الإمداد بالنسبة للحوثيين. لكن السؤال، هل عمليات جوية وضربات بهذا الشكل قادرة فعلاً على ضرب هذه الخطوط للإمداد للحوثي؟
2: هي طبعا كخطوة أولى إذا لم ترتد على الميليشيات، أعتقد أنها ستتبعها خطوات أخرى، لأن الميليشيات الحوثية اليوم أستاذ محمد باتت تمتلك اقتصاد حرب كبير جدا، وأصبحت تمتلك نظام موازي كبير جدا. تعتبر هذه المنشآت، وهي منشآت هامة، منشآت بنتها الدولة اليمنية، الحوثي لم يبني منها شيء، واستخدمها لخدمة مشروعه الطائفي والعنصري والسلالي. وأيضا لم تستفيد منها اليمن. الآن في الفترة الأخيرة الشعب اليمني لا يستفيد من هذه المنشآت، لا يصرف له مرتبات، لا تبنى له مستشفيات، لا تنشا له طرق، لا تبنى مدارس، لا تدفع مرتبات مدرسين، لا شيء. كل هذه الأموال تسخر لمصلحة الحرب فقط، ولذلك هي جزء من أهداف قد تستهدف مستقبلا. يعني ستطال كثير من المنشآت إذا الحوثي لم يرتدع، مع أننا أشك أن الحوثي سيرتدع، لأن هذه الضربات ضد ميليشيات إرهابية كالقاعدة وداعش لم تمنعها.
1: لكن ما الذي أدى إلى تطور الأمور لتشمل استهداف المناطق المدنية في العمق السعودي؟
2: الميليشيات الحوثية، نتذكر، ممكن أعيدك للوراء قليلا، المرشد المستشار المرشد الإيراني قبل 10 أيام أو نصف شهر مع أيضا الأمين العام يعني تكلموا بصراحة أنه لن نقبل بأن تتحرك المطارات والطائرات طالما ومطارتنا، ردا على إغلاق الشركات الإيرانية.
1: إذن أنت تعزو هذا التصعيد لهذا التصعيد؟
2: هناك تحرك في باب المندب في المعركة الأخيرة، توجيهات إيرانية.
3: نعم.
2: لماذا يتحرك الحوثي باتجاه باب المندب إذا كان يعني هدفه غير الخدمة الإيرانية في ظل هذه الظروف وخدمة المشروع بضيق هرمز مع باب المندب؟ طيب هو الآن يضرب المطارات السعودية ويصعد ضد السعودية منذ البداية.

0: وصل إلى باب المندب أستاذ محمد ثم قال أنا لا أستهدف أمريكا وإسرائيل تمر السفن، أنا فقط أستهدف السعودية. ولذلك هو عندما بدأ يعني عندما بدأ التصعيد الكلامي قبل 3 أشهر أو 4 أشهر هو بدأ يتحرش في السعودية، ونحن نعرف الميليشيات لنا تجربة 22 عام هذه الميليشيات، عندما تبدأ تريد جو الصراع تبدأ تتحرش، تبدأ تبحث عن سبب، تبدأ ترفع شعار شعارات مرحلية، كل حروبها هي تبدأ بالتحرش ثم تبدأ ترفع الشعارات. هي رفعت الشعار هذه المرة الحصار بالحصار، السعودية تحاصرنا، السعودية، وبدأ يستخدم هذا هذه الورقة. ولذلك هو ما يجري في في في في ضد السعودية هو في إطار إشعال الحرائق، في إطار يعني رسائل إيرانية عن طريق الذراع الإيرانية، لأن الميليشيات الحوثية هي ميليشيات يعني ليست لها ليست لأي حد قدرة على ردعها، حتى حتى إيران لا تستطيع أن
1: يعني. لماذا يعني ذكرت أن لكم خبرة تزيد على 22 عاما في التعامل مع الميليشيات الحوثية، لماذا لم يتم الحسم العسكري لغاية الآن؟
0: سؤال جميل. شوف، كثير من الحروب التي كانت القوات المسلحة من تحسمها أو كانت يعني قادرة على حسمها كان هناك فيتو من المجتمع الدولي وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا. في 2015 كانت القوات المسلحة اليمنية على أبواب صنعاء.
1: طيب.
0: وجاء الفيتو الأمريكي ووقف الحرب. قالوا صنعاء خط أحمر في 2015. وكانت أيضاً قوات المسلحة على أبواب إب. مدينة إب من جهة الجنوب. صحيح. بعد تهجيرهم. تم التوقف. في 2018 كانت القوات المسلحة أستاذ محمد على أبواب ميناء الحديدة. فتم إيقافها بفيتو بريطاني جامد وإجبار الحكومة على توقيع اتفاق ستوكهولم. تحت يافطة إنسانية. هذا الاتفاق الذي كان في 2018 هو اليوم العالم الذي يدفع ثمنا باهظا له. لو سمحوا للقوات المسلحة بتحرير الحديدة وتحرير الساحل اليمني بالكامل ما كانت الأسلحة الإيرانية تتدفق إلى الحوثي من 2018 وحتى اليوم. ونحن نتكلم اليوم عن
1: وحتى اليوم هل هناك طرق لإمداد الحوثيين بالسلاح؟
0: طبعا أنت تتحدث عن 2500 كيلومتر ساحل بحري. اليمن يعتبر من أكبر السواحل في الشرق الأوسط. وعندنا ضعف في القوات البحرية، عندنا ضعف في خفر السواحل. يعني الحوثي يستطيع يعني، وتقارير فريق الخبراء أثبتت أن الحوثي يقوم بعشرات الطرق للتهريب عبر القرن الأفريقي، عبر جيبوتي، عبر الصومال، عبر الإنزال السمكي، عبر الإنزال في عرض البحر. هناك ضبط، تم ضبط عشرات الشحنات، تم ضبط آلاف الذي تم ضبطها عبر السفن الأمريكية، السفن البريطانية، آخرها قوة البحر اليمنية في آخر الأيام. ولذلك الحوثي إضافة إلى، ونقولها للأسف شدة، هناك دولة عربية مجاورة يعني سلطنة عمان، يعني هي أيضا تسمح بمرور كثير من الأسلحة الخاصة إلى اليمن.
1: من موقعكم كمستشار لوزير الدفاع اليمني، هل لديكم استراتيجية عسكرية في التعامل مع ما وصلنا إليه الآن ميدانيا؟ هل هناك نوع من الخطة للتحرك على الميدان برفقة عمليات الاستهداف؟
0: هناك بيان صدر من فخامة رئيس الجمهورية وسمي فجر اليمن، هذا تقريبا اليوم العاشر تقريبا او كذا. فانا اعتقد ان العمليات الجاريه بدات العمليات العسكريه من في باب المندب، تم كسر المشروع الايراني في باب المندب، وتم استعاده ذوباب واستعاده باب المندب. هناك معارك جاريه في استعاده محافظه تعز والتوغل الذي حصل من في الارياف، هناك معارك في مأرب، هناك معارك في الجوف. المعركه هي المهم معركه مصيريه، معركة لا تقبل القسمة على الاثنين، لا يمكن أن تظل اليمن رهينة لهذا المشروع الإيراني بأي شكل من الأشكال. العمليات العسكرية أنا أعتقد أنها ستستمر بزخم كبير خلال الأيام القادمة حتى تحقيق كامل الأهداف، والهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى صنعاء. طبعا الضربات الجوية ضربات مؤثرة، ضربات قوية، غطاء جوي غير مسبوق، ولكن يجب أن تترجم هذه الضربات الجوية وهذا النجاح في الضربات الجوية إلى استعادة الأرض واستعادة الجغرافيا مالم. فسنضطر إلى البقاء في نفس الدوام.
1: هل تتوقعون أي تدخل أمريكي في الميدان في هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد التدخل الأمريكي قد يكون محدود في إطار الاستشارة، في إطار الدعم اللوجستي، الأقمار الصناعية، يعني طائرات تزود بوقود، يعني استشارات عبر يعني ما يتعلق بالطائرات الاستطلاعية، يعني خبراء. أعتقد لا يمكن أن يتجاوز هذا الأمر، وقد يكون هناك تدخل إذا لزم الأمر بطائرة كلب B2-52 لاستهداف المخازن العميقة أو

0: والمراكز العميقة، لأن اليمن لديها تضاريس قوية، وضربتها أمريكية في 2025 كانت مؤثرة وموجعة، والحوثي يعني رضخ للأمريكي.
1: هل ما زالت سيادة العميد هناك فرص للعودة إلى طاولة حوار مع الحوثيين؟
0: أستاذ محمد، لدينا 200

0: يجب أن يصل إلى القدس وأنه يجب أن يحارب أمريكا وإسرائيل. ليس لديه مشروع سياسي، ليس مشروع يمني، ليس له علاقة باليمن. كلما قعدنا معه وجلسنا معه كان هناك عشرات الطاولة المفاوضات، هناك مئة اتفاق مع هذه الميليشيات لم ينفذ منها بردا واحدا. هو يوافق على الهدنه فقط لاعاده الاستعاده الجاهزيه لاستعداد جولة حرب جديده. الحوثي هو جماعه ارهابيه، جماعه ميليشاويه ليس لها علاقه باليمن، وهي جماعه حربيه بمعنى انها لا تؤمن بالسلام ولا تقبل بالسلام، وليس في مشروعها السلام. لا تقبل بالديمقراطيه، لا تقبل بالجمهوريه، لا تقبل بصندوق الانتخابات، لا تقبل بالمساواه بين الناس. يعني هي يقول لك مع مشروع الاصطفاء الالهي والاصطفاء، يعني مشكله بالتعامل مع ميليشيات. لا يمكن، ليست بينك خطوط تقاطع حتى يعني 1%.
1: اشكرك شكرا جزيلا مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم. شكرا جزيلا.
0: شكرا كثيرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
1: الحقيقة تحت الأنقاض، بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب، يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات، يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها.
0: الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيمد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا ومرحبا بك سيد.
2: أهلا وسهلا
0: سيد إبراهيم. أنا تابعت شخصيا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإساءة للفلسطينيين ويتبنى الرواية الإسرائيلية ويستخدم شخصيات كرتونية مشهورة بالنسبة للأطفال، شخصيات عالمية. كيف يمكن فهم ما تقوم به مؤسسات الإعلام العالمية ومؤسسات التكنولوجيا حسب اتهام ألبانيزي؟
2: وللأسف الشديد أن مؤسسات السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
2: وللعلم هناك تركيز من أعلى قمة الحكومة الإسرائيلية من نتنياهو بهذه المؤسسات والتواصل معهم. هو التقى بإيلون ماسك والتقى برئيس ميتا أو فيسبوك، وأيضا تم شراء

0: يعني الكثير من
1: الولاءات داخل هذه المؤسسات. صحيح.
0: لا، وتم شراء مجموعة من يعني المنصات مثل تيك توك مثلا. التي نعم. ويفرض عليها حقيقة تقييد كبير لأي محتوى فلسطيني
1: 100%.
0: وأي محتوى يوضح الرواية. وللعلم كما أن هناك حرب في غزة وقتل وإبادة، هناك حرب إعلامية وإبادة إعلامية، إبادة للصوت الفلسطيني، إبادة للرواية الفلسطينية.
1: ألا تنحرج المعركة سيد إبراهيم هذه المؤسسات وقد كشفت الرواية الإسرائيلية، الرواية الصهيونية تحديدا في العالم، خصوصا بعد حرب الإبادة التي شهدها الجميع على الهواء؟
0: بالعكس، تزداد وقاحة. فحقيقة يعني الآن مثلا هناك الكثير من المصطلحات الفلسطينية يتم حظرها، يعني مجرد أن تقول حماس أو الجهاد أو فتح، الفصائل الفلسطينية تعد يمكن أن يتم حظر هذا المحتوى. وأكثر من ذلك، صور الشهداء والقادة مثلا، قامت هناك حملة كبيرة على صورة إسماعيل هنية وهو رئيس حكومة منتخب، وهو رئيس حكومة يعني مقبول دوليا وعالميا، وقتل غيلة، ومع ذلك مجرد نشر صورته يتم حظر هذه الحسابات. ومثلا وجدنا في انستغرام وبعض المنصات يتم حظر كل الصور التي تعبر عن الحالة الفلسطينية، بالإضافة أن هناك دعم وإسناد للرواية المكذوبة كالتي أنت تحدثت عنها الآن، حسابات بشخصيات يعني قادرة أن تؤثر ولديها قبول. حساب الشخصي أنا عبر تويتر وصل أكثر من 100,000 متابع، ومع ذلك تم حظره وتم إيقافه وغير قادر على استرجاعه، ولا يوجد أي يعني ولا يوجد أي انتهاك من طرفي سوى أنني أنقل بصفتي ككاتب وباحث، أنقل الرواية الفلسطينية وأركز على الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويعيشها شعبي.
1: أنا سأسأل عن تجربة شخصية قمت بها أنا شخصيا، يعني على إحدى المنصات لاحظت أن عندما أقوم ببث أي خبر يتعلق بفلسطين أو ما يحدث من إبادة جماعية، يتم الإشارة إلى أن لن يتم دعم انتشار هذا الفيديو. فمع المرات قمت بتسجيل فيديو لا يحتوي أي شيء سوى صباح الخير، ومع ذلك بعد ثوان من تحميل هذه المادة تم أيضا حظر الفيديو لأنه ينتهك سياسة الخصوصية وما إلى ذلك. السؤال، رغم كل ما نشاهده من تعاطف لدى الشارع الغربي ولأول مرة بهذا الزخم مع القضية الفلسطينية ومع ما يحدث من إبادة جماعية خصوصا في قطاع غزة، إلى أي درجة ما زالت وسائل الإعلام والحكومات الغربية قادرة فعلا على الإبقاء على السياسة المتبعة في دعمهم اللا حصري واللا متناهي لإسرائيل وللرواية الصهيونية؟
0: يبدو أن الكيان الصهيوني، وهذا أمر سياسي وليس إعلامي، يبدو أنه مشروع دولي. وهذا المشروع يتم تغذيته بكل ما أوتت من قوة، القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بيتم دعمه ماليا وسياسيا واقتصاديا، واليوم بيتم دعمه تكنولوجيا وأيضا إعلاميا. ويبدو أنه حتى اللحظة لم يصل الغرب أن هذا المشروع الفاشل، هذا المشروع الدموي، هذا المشروع الذي ارتكب جرائم حرب وإبادة، لم يعد قادر على الاستمرار من جهة، وأيضا أضحى مسيئا لكل من يدعمه ويسانده. يعني انظر أنت مثلا، رغم هذا التضييق الهائل الذي تحدثت عنه والذي نراقبه جميعا، والذي مجرد أن تكتب شيء عن فلسطين أو شيء عن آلام قطاع غزة أو شيء عن المسجد الأقصى أو شيء عن شهداء ودماء فلسطين يتم حظرك وتقييده.
1: صحيح.
0: وتقييد الوصول إليك أو حظر محتواك بشكل كامل، رغم ذلك إلا أن الرأي العام الدولي والإقليمي والغربي والأمريكي في ازدياد لدعمه للرواية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، معنى أنه فات الأوان الذي تستطيع أي دولة أو أي كيان أو أي مؤسسة من أن تحجر على الرأي العام الدولي، لأننا في فضاء مفتوح.
1: جميل. سيد إبراهيم، خلال القرن الماضي وتحديدا خلال السنوات عشرات السنوات منذ عام 48 سيطر اللوبي الصهيوني على الإعلام الغربي وعلى الرأي العام الغربي من خلال السيطرة على الإعلام كون وسيلة التواصل الوحيدة مع العالم والتأثير في الرأي العام كانت وسائل الإعلام التقليدية من صحف وإذاعات وتلفزيونات. الآن هل باتت الخوارزميات ذات التأثير الذي كانت تلعبه وسائل الإعلام التقليدية في القرن الماضي؟ نتحدث عن الخمسينيات والستينيات وحتى بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بلا شك أن الإعلام التقليدي، التلفزيون، الصحف، الإعلام المركزي، الإعلام الموجه الذي فيه رئيس تحرير مرتبط بسياسات الدولة أو مرتبط بسياسات الشركات الكبرى كان يسهل تطبيعه ويسهل التحكم فيه. اليوم في ظل الفضاء المفتوح وفي ظل هذه الشبكة العنكبوتية التي لا يمكن أن نقف عند منصة واحدة أو تقرير واحد يمكن أن تحاصر بشكل كامل الرواية الفلسطينية. للعلم في السابق عانى شعبنا الفلسطيني من انعدام الرواية في الغرب، معنى أنه انظر مثلا الكل يعرف عن محمد الدرة، محمد الدرة الذي قتل في بداية 2000 في انتفاضة الأقصى وهو في حضن والده.
1: صحيح.
0: للعلم هناك بعض القنوات وبعض المؤسسات الإعلامية الكبرى في الولايات المتحدة تحدثت أن محمد الدرة إسرائيلي قتله فلسطينيون. انظر إلى مدى فحش التزوير. اليوم لا يستطيعون ذلك، ومع ذلك هذه الخوارزميات بالتأكيد تقيد، وهذه هي الحرب الحقيقية اليوم. ولهذا أنا أعتقد أنه ميزة الإعلام الجديد،
1: هل تملك الخوارزميات نفس قوة السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية؟
0: تملك بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات وهناك قدرة من الإنسان العادي والطبيعي أن يشارك. نعم. ولهذا أنا أريد أن أتحدث أن ميزة الإعلام الجديد أن هذا الإعلام هو إعلام فردي. كل فرد في العالم، كل فرد، وأنظر إلى مليارات البشر، يستطيع أن يؤثر به، يستطيع أن يشارك فيه. وهذه الخوارزميات أضعف من أن تسيطر على عقول وتفاعل ومفاعيل هذه المليارات من البشر. لهذا هي تحد ولكنها لا تستطيع أن تزور الرواية. ومن هنا أن نرغم هذا الكم الهائل والدقيق وهذا يعني التركيز من هذه المؤسسات الكبرى على خنق الرواية الفلسطينية وعلى إظهار الرواية الإسرائيلية. اليوم الرأي العام الدولي، الرأي العام الغربي، الرأي العام الأمريكي، الأوروبي، يزداد التصاقا ويزداد تفهما للرواية الفلسطينية. ولكن نحن نقول ماذا لو تركت هذه الخوارزميات، لو تركت بحيادية أو تركت بحيادية أن تتعامل مع الرواية. السؤال هو كيف كان حال المنطق؟
1: إذن هي شريك وسائل الإعلام،
0: هي تحاول وتخنق ولكن إلى الآن غير قادر على تنفيذ إبادة كاملة للرأي العام. طيب. الدولي. وهنا لا، هنا يجب أن نقول أن هذه يتحملها كل فرد فينا وكل فرد يسمعنا، أنه يجب أن يشارك ويجب أن يتفاعل لصالح الرواية التي يراها حقا.
1: وهنا نتحدث
0: عن الرواية الفلسطينية،
1: نيو ميديا أو الإعلام الحديث. نعم. صحافة الموبايل التي طالما تحدثنا عنها. على كل حال إسرائيل يبدو أنها ما زالت تحارب إعلاميا بالعقلية القديمة، وأكبر شاهد على ذلك قتل إسرائيل لأعداد كبيرة من الصحفيين العاملين في الفضائيات وفي الصحف حتى الغربية في حرب الإبادة على قطاع غزة. لكن هل أثر غياب الصحفيين بين قوسين التقليديين على شكل الصورة التي وصلت إلى المواطن خصوصا في الشارع الغربي؟
0: قتل الصحفيين بهذه الصورة المباشرة كشف وجه الإسرائيلي الحقيقي. هو جاء بنتيجة عكسية على الإسرائيلي، ولكن هو لم يكن، كان أمام خيارين حقيقة. إما الاستمرار في نقل الحقيقة ونقل الجرائم عبر الصحفيون المميزون في القنوات الكبرى، أو إسكات هذا الصوت. اليوم للعلم كما يقوم الاحتلال الإسرائيلي حاربت يعني المقاوم الفلسطيني هو يحارب الكاميرا، هو يحارب الإعلامي، هو يحارب الطبيب، ولكن هناك تركيز عشرات بل مئات من الصحفيين والناشطين والإعلاميين الذين قتلوا فقط من أجل أنهم يحملون الكاميرا، فقط لأنهم يتحدثون عبر الفيسبوك. أنت تتحدث عن مثلا رئيس

0: رئيس تحرير صحيفة فلسطين سيد مصطفى الصواف، مراسلي فضائية مثلا مثل الجزيرة، تم قتلهم، تم قتلهم بشكل مباشر طبعا. أيمن الرفاتي كان كاتبا يخرج حتى على التريتي وعلى العديد من القنوات، قتل لأنه بعد أن يعني تحدث عبر
1: حتى مراسلي تي ار تي يعني تم استهدافهم اكثر من مره.
0: نعم،
1: اذا زميلنا سامي فقد رجله يعني في استهداف
0: نعم
1: مباشر،
0: وما زال هناك يعني حتى زميلتكم ربا تعرضت لاكثر طبعا من محاولة. انا اعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي معني باسكات هذا الصوت، معني بكسر هذه الكاميرا، ولهذا المعركه اليوم لم تعد معركه ميدانيه، اليوم المعركه على الصوره، على الروايه، على المشهد، على الحقيقة. اليوم هناك من يريد أن يقتل حراس الحقيقة، يقتل كل صوت يمكن أن يخرج، يقتل كل صورة يمكن أن تنقل الواقع، ويقتل أيضا كل كلمة يمكن أن تقال بحق الفلسطينيين.
1: لكن الرواية الصهيونية رواية فيها حبكة قوية ومشغول عليها خلال عشرات السنوات ومكلفة، تم دفع المليارات على هذه الرواية. هل تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي باجتهادات شخصية من أشخاص باتوا يوثقون بكاميرات الهاتف ما يحصل من إبادة جماعية أن تكون ندا للرواية الإسرائيلية؟
0: فعلي الحقيقة دائما هي أقوى مهما كانت يعني الحقيقة والواقع هو أقوى مهما صرف على التزييف وعلى الأكاذيب من مال ومن جهد ومن خبث. ولهذا أنا أعتقد أن كل الحالة الصهيونية التي استثمرت في السينما واستثمرت في الميديا واستثمرت في التكنولوجيا غير قادرة الآن على أن تفرض نفسها
1: كشفت
0: في الواقع. وأنا أعتقد أن مليارات الدولارات لن تقف أمام مليارات الحقائق على الأرض، أنا أعتقد أنها ستفشل في تزييف هذا الواقع. ولهذا بعتقد أنه صحيح، أو هذه كما قلت المعركة هناك جهد كبير من أجل تزييف الواقع، ولكن ما يثبت الآن حتى مثلا في الجيل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية وهو جيل زد، وأنت تعرف أن هناك زيادة في الالتصاق بالفلسطيني، بل أكثر من ذلك بالالتصاق بالمقاومة. أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب هذه الجرائم، وأن التكنولوجيا أو أن مؤسسات التكنولوجيا ومؤسسات السوشيال ميديا التي حاولت تزييف الحقائق، أنها ستخسر بشكل كبير، وكل ما بذلوه من جهد للأكاذيب ولفرض يعني تزييف على الواقع سيأتي بنتائج عكسية، خصوصا أننا أمام أجيال الآن باتت تستطيع ليس فقط أن تقرأ ولكن أن تصان أن تشارك في صناعة الرواية. لهذا كل من يجلس الآن على فيسبوك، كل من يجلس على تويتر، على تيك توك، على إنستغرام، على اليوتيوب، على هو قادر على المشاركة وقادر أن يضع بصمته. هذه البصمات من مليارات يعني المشاركين والمستخدمين ستكون أقوى بكثير من مليارات الأكاذيب المدعومة، أو من مليارات الدولارات المدعومة بالأكاذيب وبالتزييف.
1: الباحث السياسي ومدير مؤسسة المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا
0: على وجودك معنا. كل احترام.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تدفع الأزمات والصراعات الناشئة في المنطقة نحو تعزيز التعاون بين دولها وشعوبها لتجنب الآثار السلبية لتلك الصراعات والاستفادة من الفرص المتاحة. مباحثات بشأن مشروع ضخم لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا بهدف تطوير التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
1: ربط كهربائي رباعي يلوح في الأفق، إذ تجري تركيا مباحثات مع السعودية والأردن وسوريا لإنشاء خط لنقل الكهرباء يربط الدول الأربع في إطار مساع لتوسيع التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة وسط اضطرابات تضغط على أسواق الطاقة العالمية. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أكد أن أهمية التعاون بين الدول تزداد في ظل الأزمات وحالة عدم اليقين التي تواجه أسواق الطاقة.
2: Dünyada petrol, doğalgaz

0: نناقش مشروعا ضخما للربط البيني وخطا لنقل الكهرباء بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا، كما تهدف تركيا إلى توسيع شراكاتها في هذا القطاع مع دول أخرى من بينها ليبيا والعراق وباكستان وأوزبكستان.
1: الوزير أكد أيضا أن استثمارات تركيا في البنية التحتية للطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز أمن الإمدادات بالمنطقة، وشدد على ضرورة استخدام البنية التحتية القائمة بأعلى طاقتها، حيث تسعى أنقرة إلى تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لنقل الطاقة، مستفيدة من شبكة من خطوط أنابيب النفط والغاز التي تربطها بمصادر الإمدادات والأسواق الأوروبية. يأتي هذا في وقت لم تواجه فيه تركيا مشكلة في إمدادات النفط ومشتقاته رغم الأزمة العالمية، بحسب الوزير الذي حذر من أن أي انكماش طويل الأمد في أسواق الطاقة قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. ومن شأن تطوير خطوط الربط إذا انتقل المشروع الرباعي إلى التنفيذ أن يوسع إمكانات تبادل الكهرباء بين الدول المشاركة، ويتيح الاستفادة من الفائض المتاح في بعض الشبكات لتلبية الطلب في شبكات أخرى.
2: انضم إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي للحديث أكثر حول هذا المشروع. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الحافظ. ما أهمية هذا المشروع خصوصا أننا نتحدث عن السعودية، الأردن، سوريا وتركيا؟ هل يمكن أن يغير فعلا من خريطة الطاقة في هذه المنطقة؟
3: يعني نحن أمام سياقين مهمين في هذا الملف. السياق الأول هو سياق الاحتياج، فكما نعلم أن الأكثر السلع استراتيجيا في منظومة الحضارة الآن هي الطاقة والتكنولوجيا.
2: نعم.
3: فإذا ما كنا نتحدث عن احتياج المنطقة إلى الطاقة بشكل كبير فهو أمر ضروري للدول الأربع فضلا عن بقية دول المنطقة. فحينما مثلا نتحدث عن الناتج المحلي الإجمالي في دولة مثل تركيا التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 3% في المتوسط سنويا، فأنت تحتاج إلى زيادة استخدام الطاقة بهذا المعدل الزائد في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك بالنسبة للسعودية أو بالنسبة للأردن أو سوريا، تلك الدولة التي أمامها مشوار طويل في إعادة بناء البنية الأساسية الخاصة بها وترسية قواعد تنمية اقتصادية وتنمية بشرية مستدامة خلال الفترة القادمة.
2: هل أن الإمدادات هو السبب الرئيسي الذي جعل هذا المشروع الآن يتم بحثه؟
3: هو طبعا الأمن الإمدادات مهم وضروري، وإن كنا بنلمس في التجربة التركية أنها استطاعت رغم كل هذه الأزمات التي مرت بها المنطقة أن تؤمن احتياجاتها من الطاقة، بل وأن يكون لها دور في توفير إمدادات الطاقة لأوروبا وبعض دول آسيا بشكل كبير. لكن نحن نتحدث الآن عن ما يسميه خبراء التنمية بإيجاد المصلحة المشتركة، لأن المنطقة تمر بظروف غير طبيعية وللأسف بتدفع ثمن وفاتورة الفرقة على مدار أكثر من 7 عقود، وبالتالي فنحن أمام تصور جديد يسعى إلى تقارب المصالح وإعادة تشكيل الخريطة الخاصة بالمنطقة بما يحقق مصالح الدول العربية وتركيا بشكل كبير. وتركيا تسعى في مسارات متعددة في هذا الأمر، عبر زيادة الاستثمارات، عبر زيادة التبادل التجاري، عبر نقل التكنولوجيا، عبر وجود مصالح مشتركة. فأنا حينما أتحدث الآن على سبيل المثال في هذا المشروع وفي غيره مشروعات كثيرة، حينما أتحدث عن خط للربط الكهربائي يجمع 4 دول، فأنا أتحدث عن وجود مصالح مشتركة ممتدة لأمد طويلة، لأنه من غير الممكن أن أنفق على البنية الأساسية لمحطات الإنتاج وشبكات التوزيع للكهرباء بين 4 دول وتكون مثلا النظرة قصيرة في إطار 1 أو 5 سنوات. أنت تتحدث عن علاقة تمتد لنحو نصف قرن أو يزيد، لأن هذه البنية الأساسية هي كانت البنية الموجودة في مثلا قطاع المواصلات حينما كان هناك قطار الحجاز.
2: صحيح.
3: الذي تسعى كل من تركيا وسوريا لإعادة إحيائه. فوجود نعم. هذه الشبكة من البنية الأساسية بين دول المنطقة يعيد كثير من مظاهر مشهد الوحدة العربية والإسلامية.
2: أيضا إلى أي درجة سيد عبد الحافظ يتوافق هذا مع ما تريده تركيا وما تسعى إليه من تعزيز وجود تركيا كمركز إقليمي لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا، وأيضا إدخال تركيا أكثر في مجال تجارة الطاقة من الاستهلاك والإنتاج؟
3: هو طبعا يعني نحن نتابع التطورات في الموقف التركي، وغير مرة أعلنت تركيا أن مشروعها هي أن تكون مركزا إقليميا للطاقة. أنفقت على البنية الأساسية كما ذكر التقرير، وتوطد علاقتها بشكل كبير مع الدول المنتجة للطاقة التقليدية في روسيا، في أذربيجان، في إيران، في العراق، وتمثل هذه الخطوة نوع من تعظيم الدور وليس خلق الدور. يعني تركيا تجاوزت مرحلة خلق الدور في مسألة أن تكون مركزا إقليميا في الطاقة، وتحاول أن تعزز دورها خلال الفترة القادمة، ليس فقط في مسألة الحصول على الموارد من الدول المنتجة، ولكنها لكي تكون جسر في إيصال الطاقة إلى أوروبا، لأنه كما نعلم أن أوروبا يعني أصيبت في مقتل بعد الحرب الروسية. صحيح. على أوكرانيا، لأنها كانت تعتمد بنسبة كبيرة جدا على إمدادات النفط والغاز من روسيا، وأعادت أوروبا خريطة واستراتيجيتها للطاقة بعد بعد فبراير 22 من خلال تلك الحرب. وجدنا أن أوروبا عادت مرة أخرى لتنتج الطاقة من خلال محطات الفحم. نعم. راجعت قرارها بإغلاق محطات الطاقة النووية، بدأت تبحث عن مصادر أخرى لتوفير احتياجاتها من النفط، حتى أن بعض الدول الأوروبية حاولت أن تحصل على ما يمكن أن نسميه ترخيص أو تجاوز للعقوبات المفروضة على روسيا.
2: صحيح.
3: من خلال حصولها على بعض الحصص من الغاز أو النفط الروسي، وأصبحت ورقة تضغط بها روسيا على أمريكا وعلى أوروبا فيما يتعلق بمسألة الطاقة.
2: طيب، السعودية اللاعب الرئيسي في أسواق النفط عالميا، ما المكاسب التي من المنتظر أن تحققها الرياض من خلال الربط الكهربائي مع تركيا والأردن وسوريا؟
3: القيمة المضافة. يعني إذا كانت السعودية تصدر النفط الخام،
2: نعم،
3: أو يعني فبالتالي حينما تصدر الكهرباء فستكون أمام تعريفة أكبر، لأن في هذه الحالة لن يكون المستهدف كل من تركيا أو الأردن أو سوريا. المستهدف في هذه الحالة سيكون أوروبا، لأنه على المدى الطويل هذا الربط الكهربائي سيعمل على تصدير الكهرباء، ولكنها سيصدرها كمنتج نهائي. فبدل أن تصدر برميل النفط في حدود 80 أو 100 دولار، ستصدر الكهرباء بأسعار أضعاف مضاعفة، وهذا سيحقق مصلحة كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها ستستهلك المنتج النهائي دون أن تدفع يعني أثمانه المتعلقة بالبيئة. ففضلا عن أن السعودية لن تصدر فقط الطاقة التقليدية، السعودية تتمتع بوجود مساحات كبيرة من الإضاءة الشمسية.
2: صحيح.
3: ودرجة حلالة الحرارة العالية، فستعمل على إدخال المنتجات.
2: نعم.
3: من الطاقة الشمسية. نعم. على هذه الشبكة لنقل الكهرباء، فضلا عن أن هناك مصدرا آخر للطاقة الجديدة وهي الطاقة الحرارية، النتيجة عن ارتفاع درجة الحرارة في التربة في الأرض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
2: جميل.
3: للشمس. فبالتالي السعودية مستفيدة بشكل كبير جدا في مسألة أنه لو تمت إنتاج الكهرباء على أرضها سواء من المصادر التقليدية أو غير التقليدية، وتحملها على شبكة الربط، ثم تصديرها وإفادتها للدول الثلاث الأخرى التي تشاركها في هذا المشروع، وإعادة التصدير إلى أوروبا، فنحن أمام مشروع يمكن أن يكسب المنطقة والدولة أحد أوراق الضغط في مسألة أنها توظف.
2: جميل.
3: هذه الورقة في صناعة علاقة أكثر اتزانا مع أوروبا ومع الدول المستوردة.
2: طيب.
3: لقطاع
2: سيد الصاوي، سوريا تقع جغرافيا في قلب هذا المشروع، لكن البنية التحتية للطاقة في سوريا بحاجة إلى الكثير، خصوصا
3: نعم.
2: في هذه السنوات.

0: هل يمكن أن يشكل مثل هذا المشروع فرصة لسوريا لإعادة تجهيز بنية تحتية للطاقة في البلاد؟
1: هو عادة المشروعات التعاون الاقتصادي بتقوم على أن تحمل الضعيف. يعني إحنا حينما في مطلع الألفية الثالثة تجربة الاتحاد الأوروبي كان 15 دولة،
0: صحيح،
1: ولكنه فيما بعد يعني سعوا لضم 12 دولة أخرى. هذه الدول الاثنى عشر التي تم ضمها كانت دول ضعيفة، اقتصاديات منهارة، لكن الاتحاد الأوروبي سعى إلى ما يسمى إعادة التأهيل للالتحاق بالاتحاد الأوروبي من خلال البنية التشريعية، من خلال الوضع التمويلي، من خلال التعليم، من خلال كذا كذا. وبالتالي هذا المشروع سيكون ضمن أهدافه هو إعادة البنية الأساسية لقطاع الكهرباء في محطات الإنتاج أو شبكات النقل بحيث تتواكب مع متطلبات هذا المشروع. طبعا ده مش هيحصل بين يوم وليلة، فضلا عن أنه لابد له من ترتيبات مالية وترتيبات فنية تتطلب درجة أعلى من التعاون، وأن يكون ضمن أهداف المشروع أو متطلبات عمله خلال الفترة القادمة هو تأهيل الكوادر البشرية في سوريا وأيضا في الأردن وفي المملكة العربية السعودية وتركيا، بحيث يكون هناك توحيد للسياسات الخاصة بإدارة قطاع الطاقة لإكساب المشروع عوامل النجاح.
0: يعني يتوافق هذا المشروع مع السياسة الخارجية لتركيا التي طالما نادى بها الرئيس أردوغان الربح للجميع، وهي سياسة تركيا في التعامل مع الأصدقاء. أشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل

0: هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.

تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة وذمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول أنها لن تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف التركي التحالف التركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 6 صواريخ وخمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الظهران في منطقة سكنية. تأتي الهجمات وسط تصعيد عسكري متواصل عقب إعلان التحالف تنفيذ عملية استهدفت مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية بالعاصمة صنعاء. قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن غارات جوية استهدفت شركة نفطية بمحافظة الحديدة اليمنية أودت بحياة شخصين، واتهمت الوزارة التابعة للحوثيين السعودية بتنفيذ الهجوم دون ورود تفاصيل إضافية عن طبيعة الاستهداف أو الأضرار الناجمة عنه.

0: ولم يصدر أي رد سعودي بعد على الادعاء الحوثي بشأن مقتل مدنيين جراء غارات استهدفت الحديدة. في السياق، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بسماع دوي انفجارات في صنعاء بعد وقت قصير من تحذير التحالف للمدنيين من البقاء في محيط محطة الصباحة النفطية غرب صنعاء. في سياق متصل، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بالرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان أن الحوثيين سيواجهون عواقب لجرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وأضاف أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
2: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا، وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسل الاستراتيجي بمديرية مدغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبا. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزاً عسكرياً واقتصادياً مهماً وموقعاً تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة

0: في محاولات التقدم واستعادة المواقع. خليل المليكي من جبهة المجة الغربي محافظة مأرب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وأضاف ترامب أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب لجنودها بحسب تعبيره، وبين أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة، وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات وأن تتخذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية بمناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
2: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
3: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضو.
2: وفي تفاصيل الاعتداءات أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النسف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلاً عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيداً منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق، وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
1: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
4: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية.

0: أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: أصيب صحفي فلسطيني خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طواقم صحفية في محيط المجلس التشريعي في مدينة رام الله، وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي بشظية في قدمه جراء إطلاق قنبلة غاز باتجاهه مباشرة، وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز في محيط المجلس التشريعي، كما اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي ونشرت قناصتها عند مداخله. اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله والبيرة ودفع بتعزيزات واسعة وحصر مقرات مؤسسات حقوقية كان أغلقها بقرارات عسكرية، وأصيب خلال الاقتحام شاب بالرصاص الحي وآخر بالرصاص المطاطي، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمدينتي رام الله والبيرة. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة واقتحم عدة أحياء من بينها حي الطيرة، محيط المجلس التشريعي الفلسطيني، وهنا في مجمع فلسطين الطبي شارك في هذا الاقتحام عدد كبير من القوات، أكثر من 20 آلية عسكرية. هناك إطلاق لقنابل غازية ورصاص مطاطي وقنابل صوت على الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة واقتحم مقرات لمؤسسات حقوقية وإنسانية وطبية كان صدر بحقها قرار إغلاق عسكري في العام 2022، قام بمصادرة محتويات هذه المؤسسات الحقوقية. الاقتحام كان في ساعات الصباح الأولى، لم يبلغ عن وقوع اعتقالات حتى هذه الساعة. هذه المؤسسات أصلا يعني بعد قرار إغلاقها لم تستأنف العمل. الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كانت زعمت بأن هذه المؤسسات امتداد لفصائل فلسطينية وقامت بحظرها بذريعة أنها امتداد وتنفذ أعمال إرهابية، لكن بعض هذه المؤسسات الحقوقية بالفعل هي مؤسسات لها شراكات حقوقية على مستوى العالم، بعضها ينشط في المجال الطبي. تم مصادرة محتويات هذه المؤسسات بالكامل. هذا الاقتحام لهذه المؤسسات ليس الأول لهذا الاقتحام، رمزية خاصة أنه في المنطقة المصنفة ألف حيث وجود السلطة الفلسطينية. الاقتحام كان في عدة مناطق من أحياء مدينة رام الله والبيرة. هذا الاقتحام هو نموذج لسلسلة من الاقتحامات التي يصر فيها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على تنفيذها في قلب المدن الفلسطينية، حيث يفترض أن السيطرة للسلطة الفلسطينية. إبراهيم خلف، تيريتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
3: أكثر من 130 اعتداءً خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذا كما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضا الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمياه.

0: مراعي بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في إبريل عام 2023، أسفرت عن مقتل نحو 2000 شخص وإصابة أكثر من 800 آخرين. وحذرت المنظمة من تزايد خطر المجاعة في بعض مناطق دارفور وكردفان، حيث أدت الصراعات والنزوح الجماعي والجفاف الشديد ونقص التمويل إلى تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة. وأشارت إلى أن خدمات الرعاية الصحية في السودان محدودة جدا، وغالبا ما يتعذر الوصول إليها بصورة كاملة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تتبادل معلومات استخباراتية مع أوكرانيا وترغب في إنهاء الحرب.
2: نساعد أوكرانيا حقا في التوصل إلى حل نهائي، نريد إنهاء الحرب، نحن نساعدهم ونتبادل المعلومات الاستخبارية معهم، نريد أن تنتهي الحرب، لذلك نعمل معهم ومع روسيا من أجل ذلك.
1: في غضون ذلك قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد صلة مباشرة بين الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل وموقف موسكو من المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وقال بيسكوف إن اتفاق إمدادات الديزل يحقق منافع متبادلة لروسيا والولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس، قال إن أوكرانيا لم تتلقى أي تحذير من شركائها بشأن هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف العاصمة كييف. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين تشهد مرحلة صعبة.
3: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر. عبد الله الخطيب، ترتا عربي.
1: انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريكا بمشاركة 15 بلدا وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنيات الذكاء الاصطناعي مع متطلبات التنمية في القارة.
4: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر، سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
5: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا. ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
6: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة لإفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
4: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلداً من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
0: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساساً إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
4: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني، متطلعاً إلى حضور أوسع مستقبلاً.
7: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعانا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية، لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
4: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
8: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطورية إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، ترتا عربي، مدينة الثقافة، تونس.
1: في الختام إلى التذكير بالعناوين. تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة وذمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا. ختام النشرة في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويمتزج التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا تراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا المنطقة، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نسبر أغوار الحدث ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

يحاربون الإسلام في الغرب ويظنون أنهم قادرون على إطفاء نوره، متناسين أن هذا الدين ينتشر رغم حملات التشويه ويصل إلى القلوب والعقول بقوة رسالته، فالنور لا تطفئه محاولات الحجب والحقيقة لا تهزمها حملات الكراهية. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. السلطات الأمريكية تدهم منزل النائبة إلهان عمر. مغني أمريكي يهاجم الإسلام في تجمع انتخابي لترامب. بعد ساعات قضتها في التابوت، فتاة من غواتيمالا تعود للحياة من جديد. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من مشهد يثير عاصفة من الجدل حول توظيف مؤسسات إنقاذ القانون في الصراعات السياسية، إذ استيقظت العاصمة الأمريكية واشنطن على خبر تفتيش نائبة بالكونغرس الأمريكي في خطوة تأتي قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التحقيق الجنائي ودوافعه الحقيقية. فقد نفذ عناصر من الـ FBI أمر تفتيش قضائي لمنزل النائبة إلهان عمر في واشنطن كما تشاهدون. وزارة العدل تقول أن المداهمة جزء من تحقيق فيدرالي جار، فيما سربت شبكة فوكس نيوز معلومات بأن التحقيق يخص مزاعم احتيال تتعلق بأوراق هجرة قدمها والد النائبة عندما كانت طفلة. توقيت المداهمة الذي يأتي قبل انتخابات 3 نوفمبر أثار حفيظة الديمقراطيين الذين اعتبروا الخطوة خرقا لأعراف وزارة العدل التي تمنع اتخاذ إجراءات حساسة سياسية قبل الانتخابات. وقد وصف قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العملية بأنها تجسد فسادا سياسيا، بينما ردت إلهان عمر بأنها محاولة لترهيبها واستخدام الأجهزة الفيدرالية كسلاح وأن هذه التحقيقات مجرد مهزلة. هذه الأزمة لها تاريخ من الاستهداف السياسي الذي تتعرض له أول نائبة محجبة وأول أمريكية من أصل صومالي في الكونغرس. فرئيس دونالد ترامب دأب على مهاجمتها شخصيا مطالبا بترحيلها ومحذرا من سيطرة الصوماليين على ولاية مينيسوتا، ورغم نفي ترامب علاقته بال

0: مداهمة الأخيرة، إلا أن الجمهوريين سارعوا بالترحيب بالخطوة، معتبرين وفق تعبيرهم أن المحاسبة قادمة لا محالة. وها هو ترامب يعلق على مداهمة منزل النائبة، شاهدوا معي.
1: She comes from a country that is a non-country, and then she comes over here and she complains about our constitution. I think she's a terrible person.
0: والآن مشاهدينا الأحبة إلى آراء رواد المنصات، ونبدأ مع علي، شاهدوا معي. إذن علي كتب قائلا: إذا كان بإمكانهم ملاحقة إلهان عمر بسبب مزاعم تزوير والدها للأوراق، فبإمكانهم أيضا ملاحقة ميلانيا ترامب بسبب تزوير في أوراق الهجرة ملأتها هي بنفسها، وكذبت أنها حصلت على شهادة جامعية لم تنلها قط. أيضا تعليق آخر: دهمت إدارة ترامب منزل النائبة إلهان عمر في استهداف سياسي مقلق، ويجب على كل أمريكي شريف إدانة ذلك. نوف: يشوبها الكثير من الشبهات، يجب أن تقدم ما يثبت براءتها، من يكره أمريكا يجب أن يطرد منها، هكذا تقول. أما أبو حسام فكتب قائلا: إلهان عمر نائبة مناضلة، لها مواقف قوية ومؤثرة في عدة قضايا، ولذلك يبدو أنها أزعجت الكثيرين في أمريكا. المسلمون يعبدون الله وحده، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لكن البعض يجهل هذا الدين، مثل المغني الأمريكي كيد روك الذي أطلق تصريحات مسيئة للإسلام خلال تجمع سياسي للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة. فأمام الحشود من أنصار ترامب في مدينة كلاركسفيل قال: لسنا ولن نكون أبدا أمة تحت محمد، بل سنظل دائما أمة تحت الله الواحد، شاهدوا معي.
2: We are not and we will never be one nation under Muhammad, because we are and we always will be one nation under God. No religious cult or ideology gets to override our constitution. Is Islam a religion? Ideology? A cult? I'd say the latter. You will never have the right to force any American citizen to live under it. I guarantee you that. When I look at my grandchildren who are here today, I don't see future soldiers in a religious civil war. I see birthdays, ball games, first jobs, and a beautiful life ahead centered in our Christian faith.
0: هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرها ناشطون إساءة للمسلمين. ولم تكن هذه الكلمات مجرد موقف ديني عابر، فالمغني المعروف بدعمه لترامب أطلقها خلال كلمة سبقت صعود الرئيس الأمريكي إلى المنصة، أشاد فيها بسياساته وهاجم وسائل الإعلام وخصومه السياسيين. واللافت أن المقطع الذي تضمن تصريحات كيد روك نشره حساب رابيد ريسبونس 47 التابع للبيت الأبيض، ووصلت عدد المشاهدات المشهور إلى نحو 6 ملايين مشاهدة، ما أثار مزيدا من الانتقادات بشأن الترويج لمثل هذا الخطاب عبر منصة رسمية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتقد ناشطون ما وصفوه بجهل المغني بتعاليم الإسلام، مؤكدين أن المسلمين يؤمنون بالله الواحد وأن النبي محمد رسول ولا يعبد، فيما رأى آخرون أن تصريحات المغني تعكس تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة والخلط بين انتقاد التطرف والإساءة إلى معتقدات ملايين المسلمين. ولم تتوقف تصريحات المغني الأمريكي كيد روك عند هذا الحد، بل امتدت إلى مهاجمة المرشح الديمقراطي إذن لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، واصفا إياه

0: بذئب في ثياب حمل. شاهدوا معي.
1: Born in Dearborn, Michigan. So was my father, raised there. My grandfather raised him there. And as we know, I don't know if people understand how it got to be one of the biggest Arab populations outside of the Middle East in the world. I call it more of a religious ideology. I know there's extremists and there's milder versions of it. I don't want to see my grandkids one day have to fight some civil war over religious ideology. This is scary.
0: كيف تفاعل الآن رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع نادية، تابعوا معي. إذا نادية تقول: يعبد المسلمون الله وحده، محمد نبي وليس إله، تصرخون أمة واحدة تحت الله بينما تظهرون جهلكم بالإسلام، افتحوا كتابا قبل الهجوم على دين لا تفهمونه. تعليق آخر لماري: مفارقة غريبة أن يلجأ فنان إلى بث الكراهية والتحريض بحثا عن تصفيق عابر، هل هذه رسالة الفن؟ هكذا تتساءل. داليا تقول: استغلال الإسلاموفوبيا من قبل بعض المشاهير والسياسيين في الهجوم على المسلمين يزيد الكراهية داخل المجتمع الأمريكي. تعليق آخر: استهلاك شعارات الرخيصة لأجل أصوات انتخابية يفضح سقوط الخطاب السياسي. بينما كان الجميع يتبادلون التعازي ويستعدون لإلقاء النظرة الأخيرة قبل مراة الجسد تحت الثرى، انقلبت موازين الحزن فجأة لتسجل واحدة من أغرب قصص العودة إلى الحياة. قصتنا في هذه الفقرة عن فتاة من غواتيمالا تبلغ من العمر 15 عاما، شعرت فجأة بألم شديد وثقل في قلبها أثناء وجودها في السيارة مع والدها أبراهام في طريقهما إلى المركز الطبي لتفقد الوعي تماما في مشهد يشبه الإغماء. الأب وتحت وطأة الذعر توقف بالسيارة للتحقق من تنفس ابنته ونبضها، لكنه لم يتمكن من الشعور بهما، وبدلا من إكمال طريقه إلى المستشفى ظن أنها توفيت، فعاد بها إلى البيت لتبدأ مراسم الوداع في منطقة الخوكوتي دون أن يتم عرض الفتاة على أي طبيب أو صدور شهادة وفاة رسمية. لكن حركة غير متوقعة داخل النعش غيرت مسار المشهد بالكامل. فبينما كانت والدتها تبكي فوق نعشها لاحظت حركة غريبة بالداخل، وعندما فتح الأقارب الغطاء فوجئ الحاضرون بالفتاة وهي تتحرك ثم تجلس، ليتحول العزاء فجأة إلى فرحة عارمة ولحظات صادمة. شاهدوا معي. بالتأكيد الفتاة عاشت هي الأخرى لحظات مرعبة، خصوصا أنها قضت نحو 8 ساعات داخل التابوت استعدادا لمراسم الدفن. وفي حديثها عن اللحظات التي سبقت فقدانها الوعي قالت الفتاة أنها شعرت بألم شديد في القلب، مشيرة إلى أن يداها ظلتا ترتجفان، لكنها بدأت تستعيد قوتها، وأضافت أنها تشعر بالامتنان لبقائها على قيد الحياة، كما عبرت عن اعتقادها بأن نجاتها كانت معجزة. الآن مشاهدينا الأحباء إلى المنصات لرصد تفاعل روادها مع هذا الموضوع، دعونا نشاهد.

0: ونبدأ مع جمال الذي كتب قائلا: كلام غير منطقي، كيف يتم وضعها في التابوت استعدادا للدفن وهي مرتدية ملابس عادية؟ هكذا يقول. أبو أمجد: وكيف يتم الدفن بدون شهادة وفاة صادرة من المستشفى؟ كاد الأب أن يتسبب بكارثة، مسكينة الفتاة. خلود الكاظم تقول: هذه الحالات تصير على مستوى العالم، كثير يستيقظوا من تابوت أو قبر سبحان الله وبالنهاية يكتشفوا أن القلب توقف فترة. أيضا تعليق آخر: مثل هذه الأمور ما فيها استنتاج أو تقدير شخصي قبل اللجوء للأطباء وحسم الموقف، وإلا هناك الكثير تم دفنهم وهم أحياء. كان ينتظر أن يستقبل مولوده الجديد بين جدران بيته، لكن الاحتلال أجبره على هدمه بيديها. المقدسي علاء الرجبي يهدم منزله في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. شاهد معي.
1: يعطيك العافية، هاي احنا حبيناها كلها هون. هاي هاي الكيك لازم يتسكر هلا لانه هاي هاي هادي هاي بدي اسوي لك اياها من اول للاخر عشان يبين.
0: لن اخرج من غزه. الشيف السوري مهند النابلسي اختار غزه موطنا له منذ 14 عاما، خسر مطعمه خلال الحرب لكنه عاد ليفتتحه من جديد. شاهدوا معي.
2: جيت من سوريا من الشام دمشق، رجعت على غزة، بس أنا ما راح أطلع من غزة لأني حبيتها وصرت منها وفيها. طلعت على مصر، من مصر أجيت على غزة، قعدت فيها 3 أيام، أجربها، لقيتها أمور خير حلوة، عجبني ناسها، دلت فيها ومستقر وفتحت مطاعم وكنا ناجحين. جت الأوضاع الحرب، الحرب طبعا طحنت كل شيء، ما خلت شيء، لا مطعم لا بيت لا حجر فوق حجر. قعدنا بالحرب، جينا بعد ما خلصت فتحنا بنصيرات. كانت فكرتي انه افتح مطعم بغزة، انا كانت هي نيتي انه جاي افتح مخبز سوري، الخبز السوري. لقيت الشعب بحب السوريين، بحب الاكلات السورية. طبعا عارفة انت غزة مسكرة محاصرة، بيشوفونا عن طريق المسلسلات السورية، بيسمعوا بالأكلات ما بيعرفوها، اجيت لحتى اتعرفوا عليها. احنا اكيد مع الشعب اختلطنا فيهم 14 سنة، اكلنا معهم، تعلمنا معهم، حضرنا حروب وتصعيد معهم، فصرنا اكيد مع الشعب.
0: شاب تركي يهدي صورة الشهيد يحيى السنوار لبطل الوشو كونغ فو التركي نجم الدين أربكان أكيوز في حفل زفافه، مستحضرا موقفه الداعم لفلسطين حين رفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج ببطولة أوروبا في إسطنبول. شاهدوا معي.

0: جهاد نيار طالب يمني لاجئ يقيم في مخيم أوبخ بجيبوتي، حصل على منحة دراسية لدراسة طب الأسنان في السعودية، لكن غياب جواز السفر حال دون سفره والالتحاق بالجامعة. فما قصته؟ تابعوا معي.
1: حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر.

0: مين ما كنت هنا في اليمن، كنت أجي الأول على المدرسة ومعدل الوافي، استمرت على ذلك هنا في المخيم حتى جيت حققت أول طالب يدخل معدل 89 على مستوى وتاريخ المخيم. أنا حصلت على منحة لدراسة طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، بس لم أتمكن من السفر لعدم حصولي على جواز سفر. أتمنى على حكومة الجمهورية اليمنية أن تتيح للمواطنين المتواجدين خارج الجمهورية بالحصول على جواز السفر، لأن السفارة اليمنية في جيبوتي طلبت مني السفر لليمن، والآن الطرق مغلقة، يعني من أبو خلاج إلى اليمن مغلقة، إنه بعد سقوط باب المندب والمناطق الساحل الغربي بيد الحوثي لن أتمكن من السفر إلى اليمن لاستخراج جواز.
1: بدافع حب الأم وخوفها على حياة ابنتها، أم صومالية تسير 3 أيام على الأقدام للوصول إلى المستشفى وإنقاذ طفلتها. شاهدوا معي.
2: أيوة هاي ما كان جار سدح برياجك في سوسو أذي.

0: بأروع صور التكافل والشهامة سطر الجزائريون ملحمة إنسانية بتحويل زفاف فتاة يتيمة إلى حفل أسطوري. العروس التي لم تطلب سوى دجاجتين لإطعام ضيوفها توافد الجزائريون عليها محملين بالهدايا القيمة. شاهدوا معي.
1: الله يبارك.

0: على الجزائر. الله أكبر على شعب الجزائر.
1: بهذا نصل إياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

معبد تاريخي يحتضن الإرث العريق لشمال غرب الأناضول وينقله إلى وقتنا الحاضر. وضع حجر أساس متحف بورصة للآثار في ثانوية بورصة للبنين عام 1904، وبقي ينظم فعالياته ضمن حرم هذه المدرسة حتى عام 1930، حيث نقل إلى المدرسة الخضراء وأصبح ضمن مبنى مستقل. وفي عام 72 انتقل المتحف إلى مبنى عصري جديد ضمن الحديقة الثقافية، ليعود ويخضع لتجديدات في عام 2013 ويأخذ الشكل الذي هو عليه. تضم صالة العرض الأولى في المتحف آثاراً من العصر الميوسيني والمملكة الفريجية، أما الصالة الثانية فتعرض آثاراً تعود لفترة اليونان القديمة وروما الشرقية. كما يضم المتحف قاعات مخصصة للآثار الحجرية وبقايا عربة الخيل التي اكتشفت في مدافن أوتشبانار. ومن الكنوز المميزة في متحف بورصة للآثار شواهد القبور التي تعود لفترات مختلفة. أولى هذه الشواهد تعود إلى عصر الأخمينيين، أي إلى القرن السادس قبل الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في قرية السلطانية بالقرب من مدينة قرجبه ملفت للغاية بما يحمله من تصاوير ونقوش هندسية بهية. كما توجد عليه كتابة تاريخية تكشف بوضوح سبب نصبه، حيث تقول الكتابة إن شاهد القبر هذا قد صنعه أرستقراطي أخميني اسمه أرياباما لتخليد ذكرى شخص اسمه أداط. ومن شواهد القبور البديعة في المتحف شاهد قبر فخم آخر من العصر الروماني يعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي. اكتشف هذا الأثر القيم في قرية قرصو بالقرب من قرجبه، وهو يحمل مشهدين تصويريين ملفتين للغاية ومنحوتين بحرفية عالية. المشهد التصويري الذي في الأعلى يصور طقوس وليمة جنازة، وهي أحد التقاليد الرومانية الشائعة. أما المشهد التصويري السفلي فهو تصوير يرمز لرحلة حياة النبلاء والموت. على الجانب الآخر من شاهد القبر تظهر منحوتة بارزة تمثل إراقة الشراب. هذه التفاصيل هي أدلة حاسمة على أن شاهد القبر يعود لروماني أرستقراطي نبيل في تلك الفترة التاريخية، وينم ذلك عن مدى التقدم الذي بلغه فن النحت في العصر الروماني من خلال هذه الآثار الحجرية القيمة. يضم متحف بورصة أيضاً أمثلة أخرى على شواهد قبور تعود إلى عصور وثقافات مختلفة. من هذه الآثار شاهد قبر من الحقبة الفارسية في القرن الرابع قبل الميلاد. يحمل الوجه الأمامي لشاهد القبر الذي يعتقد أنه يعود إلى الفترة اليونانية الفارسية مشهدين تصويريين مختلفين. يصور المشهد الأول رتلاً بشرياً أشبه بجزء من قافلة، أما الثاني فيصور ثلة من الطبقة النبيلة تمتطي صهوات الخيول وهي في حالة تأهب للهجوم. شاهد القبر هذا الذي يسبق الحقبة الرومانية بعصور يحمل قيمة تاريخية كبيرة جداً، فهو دليل ملموس على التفاعل بين الثقافات. كانت بورصة وعلى مر العصور المختلفة مهداً لحضارات عريقة نشأت على هذه الأرض، ومتحف بورصة الأثري بآثاره التاريخية التي يتجاوز عددها الآلاف.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم

تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة ودمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول أنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة وذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 6 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والظهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف أن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الظهران في منطقة سكنية. وتأتي الهجمات وسط تصعيد عسكري متواصل عقب إعلان التحالف تنفيذ عملية استهدفت مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية بالعاصمة صنعاء. قالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن غارات جوية استهدفت شركة نفطية في محافظة الحديدة اليمنية أودت بحياة شخصين. واتهمت الوزارة التابعة للحوثيين السعودية بتنفيذ الهجوم دون ورود تفاصيل إضافية عن طبيعة الاستهداف أو الأضرار الناجمة عنه. ولم يصدر أي رد سعودي بعد على الادعاء الحوثي بشأن مقتل مدنيين في غارات استهدفت الحديدة. في السياق أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض الشركة

0: شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي بسماع دوي انفجارات في صنعاء بعد وقت قصير من تحذير التحالف المدنيين من البقاء في محيط منطقة الصباحة أو محطة الصباحة النفطية غرب صنعاء. في سياق متصل، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير 100 الآليات. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه بالرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان إن الحوثيين سيواجهون عواقب لجرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، وأضاف أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
2: من هنا من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مدغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبا. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجع غربي محافظة مأرب، تيرتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ

0: يتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا. وأضاف ترامب أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها بحسب تعبيره، وبيّن أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة. وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات وأن تتخذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوب البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراض سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
2: كل يوم دربلك دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضو.
1: وفي تفاصيل الاعتداءات أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النسف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلانيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلاً عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74389 شهيداً منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
0: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
3: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الروايات الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر

يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب، يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضاً منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات.

0: نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن نحو 9300 أسير ومعتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب والتجويع. وكشف المركز في تقرير له عن تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وبيّن المركز أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحولا في واقع الاعتقال، إذ امتدت الانتهاكات لتشمل الأسرى المحكومين والمعتقلين الإداريين والنساء والأطفال والمرضى، إلى جانب المحتجزين في المعسكرات العسكرية والمنشآت المغلقة البعيدة عن الرقابة الإنسانية والقانونية المستقلة. أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي جنين ورام الله بالضفة الغربية. واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين وأخضعتهم لتحقيق ميداني في مدينة جنين، ودهمت منازل ومحال تجارية، كما اقتحمت بلدة اليامون غربية المدينة وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح متفاوتة، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربثة بني حارث غربية رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
2: أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذاك ما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنة غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
1: تحتضن البلدة القديمة في الخليل مهرجان أيام العنب الخليلي في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات متزايدة بفعل التوسع الاستيطاني والقيود الإسرائيلية على الأراضي. وتجمع الفعالية بين دعم المنتج المحلي وإبراز مكانة العنب في الاقتصاد الفلسطيني وسط مخاوف على مستقبل مساحات واسعة من الكروم.
3: هذا ما تمكن المزارع عطا جابر من إنقاذه وإيصاله إلى مهرجان أيام العنب الخليلي في البلدة القديمة بالخليل، بعدما جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف أرضه ولم يتبقى له سوى جزء من محصول هذا العام.
4: لا، الكمية هادئة أقل طبعا، لأنه مع المصادرة شايف إحنا جبنا عينات على أساس نشارك بالمهرجان ونكون نفسنا موجود في أي حالة

0: نكون احنا متواجدين في اي مهرجان او شيء نشارك فيه. الشغله روحانيه، لا هي شغله لا بيع ولا شيء. انا قلت لك المخسر كان هائل جدا، مصدر الرزق تاعنا كله راح.
1: قبل اسابيع التقيناه في ارضه بمنطقه البقعه، احدى اشهر مناطق زراعه العنب، متاثرا امام كروم نالتها اعمال التجريف ضمن اعتداءات اسرائيليه طالت أكثر من 200 دنم من الأراضي الزراعية في المنطقة. عشرات المزارعين حملوا ما تبقى من محاصيلهم ومشتقات العنب إلى المهرجان الذي انتقل هذا العام إلى البلدة القديمة، ليتحول من مساحة لتسويق المنتج إلى مشهد يؤكد التمسك بالأرض والبقاء فيها.
2: تحكي عن 30-40 ألف دنم من العنب كان موجود، لكن بسبب الظروف الحالية والتجريف اللي قاعد بصير واعتداءات المستوطنين من المزارعين للوصول إلى أراضيهم، هناك تراجع في محصول العنب، وبالتالي هاي الفعاليات بتساعد بشكل كبير جدا على تعزيز صمود المزارعين وتسويق منتجاتهم وفتح آفاق عمليات التشبيك ما بين المؤسسات وما بين المزارعين.
1: وتتصدر الخليل إنتاج العنب الفلسطيني بأكثر من 30 ألف دنم من أصل 63 ألفا في الضفة الغربية، تنتج أكثر من 50 ألف طن سنويا، وتمثل مصدر رزق لنحو 6000 مزارع.
3: في مهرجان العنب الخليلي لا تقاس الحكاية بالإنتاج أو جمال العرض، بل بمقدار الصمود في وجه مرارة الاستيطان. اعتداءات مستمرة وتمدد استيطاني ينهشان أطراف الكروم ويضيقان الخناقة على أرض الأجداد، ما يضع المزارع في مواجهة مستمرة للحفاظ على شجرة العنب رمزا يخشى عليه من الذبول تحت وطأة الاحتلال. سامر وشترة عربي، الخليل.
4: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد صلة مباشرة بين الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات الديزل وموقف موسكو من المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. وقال بيسكوف إن اتفاق إمدادات الديزل يحقق منافع متبادلة لروسيا والولايات المتحدة وأسواق الطاقة العالمية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس إن أوكرانيا لم تتلقى أي تحذير من شركائها بشأن هجوم صاروخي باليستي روسي استهدف العاصمة كييف. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين تشهد مرحلة صعبة.
5: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألمانية

0: ماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
1: انطلقت في تونس فعاليات تظاهرة بيك تيك أفريكا بمشاركة 15 بلدا وأكثر من 40 مؤسسة ناشئة، وذلك لبحث فرص الاستثمار الرقمي وتكييف تقنيات الذكاء الصناعي في متطلبات التنمية في القارة.
2: بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي ورهانات الاستثمار الرقمي، تحتضن مدينة الثقافة بتونس تظاهرة بيك تيك أفريكا على مدى يومين، ويشارك في الحدث أكثر من 40 مؤسسة وشركة ناشئة بحضور 4000 زائر سعياً لتطوير منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.
3: تحويل إفريقيا إلى صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط للتكنولوجيا. ثم أكثر من 15 دولة مشاركة، ثم أكثر من 100 معناها محاضر ومشارك معناها نشط في المحاور الكل هذوما.
4: تونسي هو إحنا بنعتبره بوابة إلى إفريقيا، وعلى أساس هيك إحنا جايين نستطلع الفرص الموجودة وفرص نعمل تبادل عمليات النتوركينج ونحاول نشوف نبني شراكات بالسوق التونسي.
2: وتشهد هذه الدورة مشاركة 15 بلداً من بينها تركيا الساعية إلى تعزيز التعاون والاستثمار مع تونس.
5: فيما يتعلق بمنتجنا فهو موجه أساساً إلى قطاع التعليم، إذ يتمثل في حل مدمج بتقنيات الذكاء الصناعي يهدف إلى تسريع عملية تصحيح أوراق التلاميذ.
2: وفي هذا السياق أكد السفير التركي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والتبادل التقني، متطلعاً إلى حضور أوسع مستقبلاً.
6: تتمتع تونس بمقومات مهمة في مجال التكنولوجيا، كما تعد من البلدان التي تزخر بكفاءات بشرية. سعينا إلى تعزيز المشاركة التركية في هذه الفعالية لأنها ستساهم في النهوض بالتعاون مع تونس، وأعتقد أننا سنعود في العام المقبل بفريق أكبر.
2: تأتي هذه الشراكات لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى تونس كعدة بلدان للانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة كالتجربة الهندية لتطوير هذه التقنيات وتكييفها مع حاجات قطاعاتها المختلفة.
7: تواصل تونس خطواتها نحو تسريع التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار رؤية تتجاوز مجرد مواكبة تطور إلى منافسة إقليمية تستثمر في الكفاءات الوطنية وتعزز حضورها في مختلف القطاعات الحيوية. رحمة صياري، تلت عربي، مدينة الثقافة، تونس.
1: إلى التذكير بالعناوين: تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة وذمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. ترامب يقول أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، وطهران تقول أنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. الشيباني يتهم إسرائيل بتسليح وتمويل مجموعات خارجة عن القانون بالسويداء لزعزعة الاستقرار في سوريا. نهاية النشرة، في أمان الله.
8: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تلت عربي.
9: Komşumuz Suriye'ye.
10: Gazze'de.
11: But this gentleman from a place called
10: Güç
11: Turkey.
10: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
11: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets know.
10: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.

يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فضيحة جديدة وانتهاك للوائح الفيفا تهز عرش إنفانتينو. تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تضامنه مع السعودية. مانشستر سيتي يستضيف باريس سان جيرمان في قمة أوروبية مرتقبة ضمن الجولة الثانية لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

يواجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اتهامات جديدة تتعلق بانتهاك لوائح فيفا بعد الكشف عن تقاضيه رواتب سرية. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن هناك رواتب سرية بقيمة 1,300,000 جنيه استرليني حذفت من التقرير المالي السنوي لفيفا عام 2024. حقق كوينتري سيتي فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد ب4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل صحوته بعد بداية صعبة للموسم الحالي. ويمثل هذا الفوز تحولا مهما في مسيرة كوينتري سيتي بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام برايتون بخماسية نظيفة في آخر مباراة خاضها على ملعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز. أثار الإيطالي أنطونيو كونتي جدلا كبيرا بعد أن ألمح إلى إمكانية تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة. وأدت البداية المتعثرة لمانشستر يونايتد في الموسم الجاري إلى زيادة الضغوط والتدقيق حول أداء المدرب مايكل كاريك بعدما حصد الفريق 5 نقاط فقط من مبارياته الخمس الأولى في البريمير ليج. فتح أرسنال الباب أمام تجديد محاولاته للتعاقد مع التركي كينان يلدز نجم يوفنتوس في إطار مساعي النادي الإنجليزي لتعزيز خياراته الهجومية بصفقة كبيرة قد تصل قيمتها إلى 100

0: 50 مليون يورو. وكان أرسنال استكشف إمكانية ضم يلدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس. يستعد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتمديد عقده مع النادي الإسباني لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2028، وينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البلجيكي بنهاية الموسم الجاري، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن العقد الجديد. سجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي هدفا في مواجهة العالمي ونيفيتشي الأوزبكستاني ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع رونالدو رصيده إلى 981 هدفا، ويبدأ العد التنازلي نحو إنجاز الهدف الألف بالنسبة للنجم البرتغالي. تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ولجنة المسابقات اعتراضا على الهتافات المسيئة التي صدرت ضد النادي خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي. وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع محاسبة المسؤولين عنها. ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في التنس بعد خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز ذات 2000 نقطة. وسيصبح زفيريف رسميا المصنف الأول عالميا للمرة الأولى في مسيرته مطلع الشهر المقبل عقب فوزه بأول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى. حققت الصينية شي هان فوزها الثالث خلال أيام قليلة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى انتصار على الفلبينية ألكسندرا إيالا المصنفة 19 في بطولة وهان المفتوحة للتنس، وحسمت هان المواجهة بثلاث مجموعات مقابل واحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-3 لتواصل مشوارها الناجح في البطولة الصينية. خطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مواجهة النصر ونيفيتشي الأوزبكي بتعبيره عن تضامنه مع السعودية وشعبها في ظل الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. البداية من المحلل الرياضي شناوي الذي كتب: للتاريخ، رونالدو يطلب علم السعودية ليرفعه دعما لها، أقوى شخصية دولية في التاريخ، رونالدو أكبر مؤثر على وجه الأرض حاليا. لو كان جمهور النصر فقط يحب رونالدو فأعتقد أنه كسب قلوب كل السعوديين. الإعلامي علي ناصر قال: الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو يرفع شعار المملكة العربية السعودية عاليا ويرتديه لحظة الاحتفال بالفوز تضامنا مع المملكة وقيادتها وشعبها. الإعلامي الرياضي خالد جاسم أشاد برونالدو فكتب: لقطة الموسم بدون منازع، الأسطورة كريستيانو رونالدو لخص معنى الوفاء بلقطة واحدة، الله يحفظ السعودية وأهلها، ألف مبروك لجمهور النصر الانتصار. محمد بدوره تفاعل مع لقطة رونالدو فكتب: رونالدو يرفع علم السعودية تضامنا مع المملكة وشعبها، اللقطة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا للعالم، الدون لاعب نادي النصر العالمي. ونختم مع موسى الذي نشر صورا لرونالدو وعلق: فخامة الأسطورة كريستيانو رونالدو بشال السعودية. في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأوروبية يصطدم مانشستر سيتي بضيف باريس سان جيرمان مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد في قمة تجمع بطلين محليين يسعى كل منهما إلى مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة القارية.
1: في قمة أوروبية مرتقبة تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة تجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بعد انتصارين محليين للفريقين. مانشستر سيتي يدخل اللقاء منتشيا بفوز على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل

0: ليخوض باريس سان جيرمان المباراة بعد فوزه على لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي. السيتي متسلحا بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند افتتح مشواره بالبطولة بفوز على بورتو بثنائية خارج الديار، فيما استعرض باريس سان جيرمان قدراته الهجومية الكبيرة بعدما دك حصون سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بستة أهداف في الجولة الأولى. السيتي يبحث في المباراة عن تعبيد الطريق نحو استعادة اللقب الغائب منذ ثلاث مواسم، فيما يسعى باريس للسير نحو تحقيق الإنجاز التاريخي لريال مدريد وكسب دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات على التوالي. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ينضم إلينا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، برأيك كيف سيوظف إنزو ماريسكا يعني الضغط والأسلوب أسلوب الضغط العالي في المواجهة تجاه باريس سان جيرمان؟
2: طبعا في البداية دعنا نتكلم عن الأحداث التي تحدث خارج أرضية الميدان بالنسبة والتي تدور حول نادي مانشستر سيتي. كما تعلم مانشستر سيتي الآن هو نوعا ما في مأزق، هناك الكثير من المشاكل تخص النادي خارج أرضية الميدان، وهذا الأمر استغله السيد إنزو ماريسكا في المباراة الأخيرة التي جاءت مباشرة بعد التوقف الدولي ومباشرة بعد تلك الأخبار التي وردت والزوبعة التي حدثت في معسكر مانشستر سيتي. شاهدنا في نهاية الأسبوع الماضي تحديدا يوم الأحد مانشستر سيتي سحق ليفربول إن صح التعبير على أرضية الأنفيلد خارج الميدان بثلاثية البيضاء. تلك كانت نتيجة أظهرت التلاحم ما بين لاعبي نادي مانشستر سيتي على أرضية الميدان، وربما ما حدث من أحداث خارج أرضية الميدان أعطتهم دفعة معنوية لكي يواصلوا وأيضا يواصلوا بحصد النقاط ويواصل تلك البداية المثالية. كما تعلم بأن مانشستر سيتي إلى الآن لم يخسر في ثمان مباريات في هذا الموسم خاضها سواء في الدوري أو في المسابقات المحلية الأخرى أو حتى في مسابقة دوري أبطال أوروبا. أسلوب مانشستر سيتي بالتأكيد سيعتمد كليا على الهجوم، وأعتقد بأن الجماهير ربما ستقف أو ستلتف حول لاعبي نادي مانشستر سيتي، بالتالي ستسمح لنادي مانشستر سيتي بأن يضغط على أرضية الميدان وبأن يلعب بأسلوب هجومي يمتع به الجماهير، وفي نفس الوقت يؤكد بأننا هنا نادي مانشستر سيتي، نحن هنا حققنا الألقاب بسبب جهود اللاعبين وليس بما يقال وإلى غير ذلك.
1: نعم كابتن حسن، ما هي يعني أبرز النقاط يعني القوة التي يمتلكها ماريسكا ومانشستر سيتي في مواجهة باريس سان جيرمان؟
2: كما تعلم بالنسبة لنقاط القوة، بالتأكيد مانشستر سيتي كنادي يلعب بطريقة هجومية لأن إنزو ماريسكا هو التلميذ في مدرسة بيب غوارديولا، هو يعني أخذ قليلا من فلسفة بيب غوارديولا أضاف على الفلسفة الإيطالية والتي تعتمد على الدفاع، بالتالي أخرج فلسفة جديدة لنقل ذلك. بالنسبة لمانشستر سيتي يملك الكثير من الحلول الهجومية في المقدمة، كما تعلم بأن فيل فودن يعني غاب عن مباريات الدوري بسبب عقوبة الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في ديربي مانشستر قبل عدة جولات، الآن هو يعود لأنه يلعب في دوري أبطال أوروبا، بالتالي العقوبة لا تسلط عليه. مانشستر سيتي يملك خطورة في الأطراف، وهناك أيضا فودن سيعود، خطورة الأطراف عن طريق دوكو وسيمينيو، وأيضا هناك لاعبين مهاريين في المقدمة يملكهم مانشستر سيتي ألا وهو ريان شرقي، اللاعب الذي يعني الكثير يتحدث عنه ويقول بأنه إيدن هازارد جديد، لاعب يلعب بنكهة لنقل برازيلية من ناحية المراوغة وصناعة اللعب، على الرغم من أنه هو لاعب يعني يلعب للمنتخب الفرنسي لكنه يلعب بأسلوب ممتع كما كان الحال مع البرازيل في السابق. فبالتالي هناك الكثير من صناع اللعب لنادي مانشستر سيتي، وكما تعلم مانشستر سيتي يملك أحد أفضل الهدافين على المستوى العالمي ألا هو إيرلينغ هالاند، بالتالي الأهداف ستكون حاضرة. يعني مانشستر سيتي دائما ما يحاول أن يوجه الضغط في الثلث الأخير في الميدان، بالتالي يضغط على الخصم ويحاول تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، ربما يستغل مانشستر سيتي ضعف الحراسة في صفوف باريس سان جيرمان، يعني كما تعلم بأن سافانوف هو حارس، الحارس الروسي حارس نادي باريس سان جيرمان، هو ليس بالحارس الأفضل كما كان دوناروما الذي هو الآن في حماية عرين نادي مانشستر سيتي.
1: نعم كابتن حسن، يعني ربما باريس سان جيرمان أيضا يلعب بنفس الأسلوب وهو الاستحواذ على الكرة، ومانشستر سيتي أيضا نفس الأسلوب، كيف سيحسم؟ يعني ربما المواجهة ستكون في الوسط، في خط الوسط، كيف سيحسم خط وسط السيتي بقيادة إنزو فرنانديز وإليوت أندرسون يعني حسم المواجهات؟
2: كما تعلم يعني خط وسط مانشستر سيتي في هذا الموسم تم إعادة هيكلته، هناك إليوت أندرسون، هناك إنزو ماريسكا، هناك بوعدي أيضا لاعب ممتاز جدا. هذا خط الوسط المتواجد مع مانشستر سيتي في هذا الموسم أمكن مانشستر سيتي لا تحقيق الكثير من النجاحات على أرضية الميدان. تلاحظ بأن نادي مانشستر سيتي حتى عندما لعب مع مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين لمعظم فترات المباراة، أعتقد لسبعين دقيقة في تلك المباراة أو أكثر ربما، كان مانشستر سيتي هو يسيطر بسبب قتالية إنزو فرنانديز، بسبب روح إليوت أندرسون على أرضية الميدان. بالتالي مانشستر سيتي يملك كل المقومات لحسم معركة الوسط، لكن في نفس الوقت دعنا لا ننسى بأن في المقابل هناك لاعبين ذو خبرة كفيتينيا وكنيفيس، كهذا الثنائي البرتغالي، هناك نوع من التفاهم ما بين كلا اللاعبين على أرضية الميدان، بالتالي ستكون هناك معركة شرسة على أرضية الميدان سنشهدها، ومن سينتصر في تلك المعركة ربما هو من سيمكن فريقه بالحصول على 3 نقاط قد تكون ثمينة في هذه الدور من المجموعات. للتذكير بأن باريس سان جيرمان في آخر 11 مواجهة خاضها أمام الأندية الإنجليزية نجح بتحقيق الفوز ب8 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر، ومن جملة تلك المباريات نجح باريس سان جيرمان بالفوز على نادي مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل هدفين في موسم 24-25، أي قبل موسمان من الآن، في نفس الدور في هذا الدور، لكن المباراة أقيمت في حديقة الأمراء بارك دو برنس، الملعب الخاص لنادي باريس سان جيرمان. لكن بدون أدنى شك بأن يعني كلا الفريقان يملكان كل المقومات لكي يمتعوا الجمهور وأيضا المشاهدين الذين سوف يشاهدوا هذه المباراة.
1: ونحن ننتظر هذه المعركة، ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف سويا على أبرز الأرقام في تاريخ مواجهات الفريقين.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسن، تحدثنا عن أبرز نقاط قوة فريق مانشستر سيتي، أريد أن أسألك ما هي يعني نقاط ضعف الفريق التي يمكن أن يستغلها باريس سان جيرمان من أجل الفوز في هذه المباراة؟
1: طبعا بالتاكيد كل فريق على الرغم من قوته، خاصه مانشستر سيتي كما تعلم بانه من اقوى الانديه في انجلترا وحتى على المستوى الاوروبي، لكن مع ذلك يملك نقاط ضعف نادي مانشستر سيتي. اعتقد بان المشكله الاساسيه التي يعاني منها نادي مانشستر سيتي هي مشكله الدفاع وتحديدا الاستقرار على لاعبي قلب دفاع متفاهمان. اعتقد بان كثر المداوره التي تحدث في خط او رباعي خط دفاع نادي مانشستر سيتي، هذا الامر اثر كثير على نادي مانشستر سيتي في الكثير من المباريات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاوروبي. وايضا هناك ربما ضعف الاطراف، اطراف مانشستر سيتي هي ليست بافضل حال كما كان الحال في السابق عندما كانوا يملكون لاعبين ككايل ووكر على سبيل المثال، وايضا اسماء اخرى كانوا يملكونها في السابق. الآن الأسماء تغيرت، الأسماء ربما أقل جودة من ما كان عليه الحال في السابق، بالتالي المشكلة الأساسية في صفوف مانشستر سيتي هي في الدفاع، وهناك أيضا يعني أخطاء دفاعية في الكثير من الأحيان شاهدناها من الحارس دوناروما، هو أيضا هو الآخر ربما في بعض الأحيان يرتكب أخطاء ساذجة تؤدي إلى أهداف. فممكن كما تعلم بأن باريس سان جيرمان يملك ثلاثي خط هجوم مرعب بقيادة عثمان ديمبيلي البالون دور، وأيضا كفاراتسخيليا اللاعب الجناح الجورجي الممتاز جدا، وأيضا فيران توريس قلب الهجوم الإسباني القادم من نادي برشلونة والذي قدم كأس عالم ممتاز جدا. بالتالي سرعة أطراف باريس سان جيرمان وأيضا تحركات فيران توريس قد تسبب المتاعب لدفاعات نادي مانشستر سيتي التي هي بالنسبة لي شخصيا تعد ثغرة دفاعية أو ثغرة في صفوف نادي مانشستر سيتي يجب عليه العمل في المستقبل. كما تعلم بأن مانشستر سيتي تعاقد مع ديهي، لكن أراد مانشستر سيتي بأن يكون روبن دياس قائد الفريق هو من يلعب إلى جانب ديهي بشكل مستمر، لكن كما تعلم بأن روبن دياس سجل إصاباته ليس بالجيد، بالتالي يغيب عن كثير من المباريات، وهذا الأمر ربما يقلل من الانسجام ما بين قلبي الدفاع، وهذا قد يسبب مشاكل لنادي مانشستر سيتي.
0: نعم، باريس سان جيرمان هو بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا، وسيخرج على في هذه المواجهة على بهوية البطل. برأيك كيف سيتعامل لويس إنريكي مع الهجوم أو الضغط العالي الذي ينفذه مانشستر سيتي على أرضه؟
1: بالنسبة لباريس سان جيرمان، كما تعلم بأن باريس سان جيرمان هو البطل في آخر النسختين كما قلت، وفي نفس الوقت هو يملك ربما يعني أحد أفضل المدربين من ناحية التعامل مع ضغوطات المباريات ومن الصعوبات التكتيكية التي يواجهها. نعم، هذه المباراة ستكون صعبة جدا على نادي باريس سان جيرمان لأنه يلعب خارج الديار، وأيضا بعد كل الأحداث التي حدثت التي ربما أعطت دفع معنوي للاعبي مانشستر سيتي لأن يظهروا الروح القتالية في داخلهم، لكن مع ذلك لا يعني إنريكي مدرب لويس إنريكي مدرب قوي جدا من الناحية التكتيكية، أعتقد بأنه سيتمكن من أن يتعامل مع الضغوطات التي ستكون داخل المباراة، وربما سيعمل على توظيف بعض من لاعبي خط الدفاع على مراقبة مراقبة مفاتيح لعب نادي مانشستر سيتي كإيرلينغ هالاند على سبيل المثال وراين شرقي وأيضا أسماء أخرى، وتحجيم قدراتهم على أرضية الميدان، ومن ثم يبدأ الهجوم على من الطرف كما هو العادة كحكيمي وأيضا الظهير الأيسر نونو مندس أو أي ظهير أيسر يلعب آخر، بالتالي سيبدأ ضغطه هو من الأظهرة إلى الأجنحة، ومن ثم يحول ذلك إلى ضغط على مرمى نادي مانشستر سيتي في الثلث الأخير من الملعب. لكن بناء الهجمات من جانب باريس سان جيرمان أعتقد بأنه سيبدأ من الخلف ومن ثم سيتجه إلى الأمام.
0: طيب كيف يمكن لحكيمي ومندش يعني استغلال الأطراف دون ترك مساحات لمهاجمي مانشستر سيتي؟
1: اعتقد بما ان باريس سان جيرمان يملك ايضا لاعبي خط وسط ممتازين كفيتينيا ونيفيس وغيرهم من الاسماء، اعتقد بان هذه الاسماء ستكون لها ادوار مسانده للعوده الى الخلف اثناء تقدم حكيمي، اثناء تقدم الظهير الايسر سواء كان مندش او اي اسم اخر، عندما يتقدمان الى الامام سيغطي خط الوسط تلك المساحات التي سيخلفها تقدم الأظهرة، لكن هذا هو أسلوب باريس سان جيرمان. أسلوب باريس سان جيرمان دائما ما يعتمد على الأظهرة التي هي تبدأ الهجمات ومن ثم تنتقل الهجمة إلى

0: المساحات الأمامية في أرضية الميدان أمام الخصم. بالتالي المسؤولية ستكون على عاتق، يعني المسؤولية ستقع على عاتق لاعبي خط الوسط لتغطية تلك المساحات، لكن في نفس الوقت قد ينجح نادي مانشستر سيتي لاستغلال تلك المساحات وتحويلها إلى فرص قد تكون خطيرة.
1: طيب إذا يعني ما هي أبرز التحديات التي ستواجه باريس سان جيرمان أمام فريق بحجم مانشستر سيتي في المواجهة؟
0: التحديات، أول تحدي بالنسبة لي شخصيا أعتقد بأن الضغط الجماهيري، لأن هذه كما تعلم أول مباراة تخاض على أرضية ملعب الاتحاد من بعد الأحداث التي حدثت خارج أرضية الميدان. بالتالي الجماهير، معظم جماهير مانشستر سيتي مساندة، لا زالت تساند الفريق ولا زالت تعتقد بأن الفريق يعني موقفه ممتاز. بالتالي هذه الجماهير ستساند فريقها، بالتالي هذا الأمر سيعطي دفعة معنوية كبيرة لنادي مانشستر سيتي. هذا هو التحدي الأول، هو التعامل مع ضغوطات المباراة. الضغط الجماهيري سيكون كبير جدا على باريس سان جيرمان في هذه المباراة. ومن ثم بعد ذلك تأتي إمكانيات نادي مانشستر سيتي، خاصة من الشق الهجومي ومن الناحية الهجومية. مانشستر سيتي يملك إمكانيات هائلة جدا، كما قلنا بأن هناك لاعبين مهارين كدوكو وأيضا سيمينيا وأيضا أسماء كراين شرقي وأيضا حتى في الفودن، وفي المقدمة هناك هالاند. بالتالي لويس أنريكي سيتعين عليه بأن يصل إلى الحلول أثناء المباراة ربما، وليس فقط قبل المباراة، لأن الخطط كما تعلم تتغير أيضا أثناء المباريات وليس فقط قبل المباريات. بالتالي هذا هو تحدي آخر ملقى على نادي باريس سان جيرمان، لكن أكبر تحدي بالنسبة لي شخصيا هو سيكون من الضغط الجماهيري الهائل على نادي باريس سان جيرمان.
1: نعم كابتن حسن، توقعاتك لنتيجة هذه المباراة؟
0: أعتقد بأن هذه المباراة ستكون صعبة جدا، وبما أن كلا الطرفين يعني يلعبان بأسلوب ربما مشابه، أنا شخصيا أعتقد بأن التعادل الإيجابي سيكون هو سيد الموقف في نهاية المطاف. ربما نشهد أهداف، ربما ستنتهي المباراة بهدفين لكل فريق أو 3 أهداف لكل فريق.
1: نعم كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tirati-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة والذمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على المقترح الخاص من الولايات المتحدة. أربعة شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية. السلام عليكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت تحديد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان إن العملية شملت مواقع لتخزين ونقل الوقود في صنعاء والحديدة والذمار، متهما الجماعة باستخدامها في دعم ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة وشن هجمات تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. وأكد التحالف اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين. كما أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير 6 صواريخ و5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق عدة في السعودية بينها الرياض والزهران والمنطقتان الشرقية والجنوبية. وقال التحالف إن أحدث الهجمات استهدفت منطقة الرياض بصاروخ كروز، فيما سقطت شظايا صاروخ اعترضته القوات فوق الزهران في منطقة سكنية. وتأتي الهجمات وسط تصعيد عسكري متواصل عقب إعلان التحالف تنفيذ عملية استهدفت مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون في دعم عملياتهم العسكرية في العاصمة صنعاء. أعلنت وزارة الطاقة السعودية اندلاع حريق وصفته بالمحدود في أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو النفطية في مدينة الزهران. ولفتت الوزارة في منشور على منصة إكس إلى أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو وفيات. أفادت مصادر حقوقية يمنية بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة آخرين إثر هجمات شنها الحوثيون استهدفت مناطق متفرقة في محافظة تعز. وأعلنت القوات الحكومية التصدي لهجومين حوثيين جنوب شرقي تعز، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وتحقيق تقدم ميداني على الجبهتين الشرقية والجنوبية، فضلا عن تحييد 1200 عنصر وتدمير مئات الآليات. أكد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه في الرياض أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. وقال المجلس في بيان إن الحوثيين سيواجهون عواقب جرائمهم واعتداءاتهم الآثمة المتكررة على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان.

0: والمنشآت المدنية والاقتصادية، وأكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مضيفا أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: الحوثيون يتصرفون بشكل سيء للغاية في ظل امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى مناطق أوسع من الشرق الأوسط. تحدثت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنني لن أكشف عن تفاصيل المحادثة.
0: تتوزع المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على عدة جبهات من شمال مأرب إلى غربها وجنوبها، وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الحكومية تقدمت في مواقع استراتيجية وسط استمرار المعارك مع الحوثيين.
2: من محافظة مأرب، حيث تتوزع المواجهات العسكرية على عدة جبهات شمالا وغربا وجنوبا، وسط تصاعد العمليات العسكرية ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على أكثر من محور. في الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تتركز التطورات الأخيرة في محيط معسكر ماسي الاستراتيجي بمديرية مضغل، حيث تفيد المصادر العسكرية بسيطرة القوات الحكومية على مرتفعات ومواقع في محيط المعسكر عقب هجمات استهدفت مواقع جماعة الحوثي وسيطرت عليها. وتكمن أهمية هذه المنطقة في موقعها شمال غرب مدينة مأرب وما تمثله من أهمية عسكرية في محيط المحافظة. أما في الجبهات الغربية فتبرز مناطق صرواح وجبل هيلان ومحيطهما، حيث تتواصل العمليات العسكرية والقصف على مواقع وتحركات عسكرية وفق بيانات ومصادر عسكرية. وتكتسب هذه المناطق أهميتها من طبيعتها الجبلية وموقعها غرب مدينة مأرب، فيما تظل التطورات الميدانية فيها مرتبطة بما تشهده خطوط المواجهة من تحركات متبادلة بين القوات العسكرية وجماعة الحوثي. وفي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تتجه الأنظار إلى شمال مديرية حريب، حيث تدور مواجهات عنيفة في محيط مواقع المقيلات وجبل زجار خلال الأيام الأخيرة. المصادر العسكرية الحكومية تحدثت بتحقيق تقدم في هذه المناطق بالتزامن مع تحركات لقوات محور بيحان ومحور سبا. وفي هذا المحور تحاول القوات الحكومية التقدم نحو منطقة ملعاء لإحداث اختراق نحو مواقع جماعة الحوثي لقطع خطوط الإمداد. وبين هذه المحاور تبرز أهمية مأرب باعتبارها مركزا عسكريا واقتصاديا مهما وموقعا تتقاطع عنده خطوط المواجهة مع الطرق الرابطة بالمحافظات المجاورة. ومع استمرار العمليات العسكرية يبقى السؤال الأهم، هل تقود التطورات الأخيرة إلى تغيير في خطوط التماس؟ أم تظل المواجهات محصورة في محاولات التقدم واستعادة المواقع؟ خليل المليكي من جبهة المجة غربي محافظة مأرب.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، مضيفا أن إيران دولة فاشلة ولا تدفع رواتب جنودها بحسب تعبيره، وبيّن أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز وتمرر عبره كميات كبيرة من النفط. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تنهي اللمسات الأخيرة بشأن ردها على مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت الخارجية الإيرانية أن على واشنطن إبداء مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الإيراني عباس عراقجي تطورات الإقليمية والجهود الرامية لحل الصراعات المستمرة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للصراعات القائمة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار.
3: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار خروقات وقف إطلاق النار

0: في مشهد يعكس تواصل الانتهاكات الإسرائيلية.
1: كل يوم دربلك واستهدافات وبموت ناس، مش بس يعني بس هذه السيارة مش على أول مرة، يعني كل يوم في استهدافات برضو.
0: وفي تفاصيل الاعتداءات، أفادت مصادر فلسطينية بتكثيف القصف المدفعي وعمليات النصف في عدة أماكن من القطاع المحاصر، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربية بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نصف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع. أما وسط القطاع فقد قصف الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية وبلا نيرانها تجاه منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس، ما أسفر عن وقوع إصابات. وبلغة الأرقام فإن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار قد حصدت أرواح نحو 1500 فلسطيني، فضلاً عن أكثر من 5300 مصاب وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. وتشير آخر أرقام الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 74,389 شهيداً منذ أكتوبر 2023، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية بأشكال مختلفة في غزة رغم الاتفاق، وفق توصيف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وتمعن في تحويل الواقع المعيشي لسكان القطاع المحاصر إلى كابوس مستمر.
2: اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وسائل إعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا كبرى بالمساهمة فيما وصفته بالإبادة الإعلامية في غزة عبر التغطية على الجرائم الإسرائيلية وتبريرها والتضييق على الرواية الفلسطينية.
3: الحقيقة تحت الأنقاض. بهذا العنوان تتهم المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وسائل إعلام غربية ومنصات تواصل اجتماعي بالمساهمة في التغطية على الجرائم الإسرائيلية في غزة من خلال تهميش الرواية الفلسطينية والتشكيك في الأدلة ونقل روايات إسرائيلية. تقرير أممي من 37 صفحة ينتقد أداء مؤسسات إعلامية كبرى بينها بي بي سي ونيويورك تايمز وسي إن إن، ويقول إنها استخدمت عبارات وصياغات تقلل من حجم المسؤولية الإسرائيلية عن الحرب. ويرى التقرير أن التغطية التي تتجاهل معاناة الفلسطينيين أو تمنح الرواية الإسرائيلية مساحة أكبر يمكن أن تؤثر في نظرة العالم إلى ما يجري في غزة وتضعف المطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبعد نحو 3 أعوام من الحرب يطرح التقرير تساؤلات بشأن ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية قد غيرت أسلوب تغطيتها. ولا تتوقف الاتهامات عند وسائل الإعلام، بل تشمل أيضا منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، إذ يتهمها التقرير بحذف منشورات فلسطينية وإيقاف حسابات وتقليل انتشار محتوى يتناول الحرب، في حين يستمر نشر محتويات إسرائيلية تتضمن تحريضا على الفلسطينيين. كما ينتقد التقرير إعلانات مدفوعة تروج لروايات تشكك في وجود المجاعة في غزة. وفي مواجهة هذه الاتهامات يدعو التقرير إلى حماية الصحفيين والسماح للإعلام الدولي بدخول غزة والتحقق من الأخبار قبل نشرها والتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين. في حرب غزة لا تقتصر المعركة على ما يحدث على الأرض، بل تمتد إلى ما يصل إلى العالم من صور وأخبار وروايات، وما إذا كانت هذه المعلومات تنقل الحقيقة كاملة أم تحجب جزءا منها. محمد الغول، تيريت عربي.
2: قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن نحو 9,300 أسير ومعتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون للتعذيب والتجويع. وكشف المركز عن تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وبين أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تحولا في واقع الاعتقال، إذ امتدت الانتهاكات لتشمل الأسرى المحكومين والمعتقلين الإداريين والنساء والأطفال والمرضى، إلى جانب المحتجزين في المعسكرات العسكرية والمنشآت المغلقة.

0: أي تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح، فيما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية خربثة بني حارث غربية رام الله. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 25 اعتداء ضد المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال 12 ساعة، وارتكبوا أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.
1: أكثر من 130 اعتداء خلال موسم قطف الزيتون نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون منذ مطلع أكتوبر الجاري، ذا كما وثقته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وتتزايد الاعتداءات بشكل مضطرد وتتنوع وفق ما تؤكده منظمات حقوقية، بين الضرب والطرد والترهيب وإطلاق النار وقنابل الغاز والاعتقال، إضافة إلى سرقة الثمار ومعدات القطاف وتخريب الأشجار. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حذر من أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على الاعتداء الجسدي، بل تستهدف أيضاً الاستيلاء على الأراضي ومصادر المياه والمراعي، بما يضيق على التجمعات الفلسطينية ويقوض قدرة سكانها على مواصلة حياتهم والاعتماد على مواردهم الزراعية والرعوية. ويشير الفلسطينيون إلى أن موسم حصاد الزيتون تحول إلى معركة بقاء في ظل المواجهات اليومية الدامية مع المستوطنين والتي تهدد سلامتهم ومصادر رزقهم. ومع تكرار المشهد تسجل إصابات يومية جراء التعرض للضرب على أيدي المستوطنين، كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المزارعين من بلوغ أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في بلدات عدة بينها ترمسعية شمال رام الله وإذنا غرب الخليل، وسط تصعيد للقيود المفروضة على الفلسطينيين مع انطلاق موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.
0: قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن إسرائيل تدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد وتزودها بالسلاح والمال. ودعا الشيباني إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وأوضح الشيباني أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراضي سورية وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي. وأكد زيلينسكي في منشور عبر فيسبوك أنه لم يصدر أي تحذير مسبق من جانب الشركاء قبل الهجوم الروسي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الهجوم هو منشأة أوكرانية للطاقة. يذكر أن أوكرانيا تعتمد على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأمريكية لرصد الهجمات الروسية. كما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لم تتلقى أي تحذير من شركائها بشأن هجوم روسي صاروخي باليستي استهدف العاصمة كييف. ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند بأن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين تشهد مرحلة صعبة.
2: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود.

0: الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد. كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع موسكو، ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
1: توقع صندوق النقد الدولي أن يظل الاقتصاد العالمي قادراً على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتجاوز 3% هذا العام، مع تعويض الاستثمار القوي في الذكاء الصناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، قدرت منظمة التجارة العالمية نمو تجارة السلع هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية والخوادم ومعدات مراكز البيانات.
2: قدرة على الصمود تتجاوز التوقعات تظهرها التجارة العالمية، إذ دفعت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي منظمة التجارة العالمية إلى رفع تقديرات نمو تجارة السلع هذا العام إلى 3.9% مقارنة بتقديرات عند أقل من 2% قبل 7 أشهر.
3: من أبرز سمات الأشهر الستة الماضية قدرة الاقتصاد العالمي والتجارة على وجه الخصوص على الصمود، فقد شكل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن تحديات كبيرة، لكن الشركات تكيفت وكذلك سلاسل الإمداد.
2: وجاءت المراجعة بعد نمو التجارة السلعية 3.5% خلال نصف الأول من العام، مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها أشباه الموصلات والخوادم ومعدات مراكز البيانات التي قفزت تجارتها 67% على أساس سنوي، وأسهمت بنحو 47% من نمو تجارة السلع العالمية خلال الفترة نفسها. لكن مكاسب التجارة لم تتوزع بالتساوي، إذ تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو صادرات السلع الآسيوية بنسبة تقارب 10% خلال العام الجاري مقابل 5.7% في أمريكا الشمالية، بينما يتوقع تراجع الصادرات الأوروبية بعشر 1% وانكماش صادرات الشرق الأوسط بنسبة تتجاوز 17%.
0: كان للصراع في الشرق الأوسط تأثير كبير على التجارة، ولا سيما داخل المنطقة نفسها، حتى وإن حجبت طفرة الذكاء الصناعي جانبا من هذا التأثير. ويتضح ذلك عند النظر إلى شحنات النفط والغاز الطبيعي والأسمدة من المنطقة.
2: في المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو تجارة الخدمات متأثرة بتداعيات الصراع على النقل والسفر الدوليين، محذرة من أن أي تباطؤ في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي قد يضعف أحد أبرز محركات التجارة العالمية. محمد بشر، تريتا عربي.
1: تواصل تركيا حفاظها على المركز الرابع بين الوجهات السياحية العالمية، مستهدفة تحقيق إيرادات سياحية تبلغ 68 مليار دولار خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار، تنوع البلاد من منتجاتها بين السياحة الترفيهية والعلاجية.

0: وسياحة الأعمال والمؤتمرات بهدف تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
1: المركز الرابع على لائحة الوجهات السياحية العالمية. هكذا تمضي تركيا في الحفاظ على ترتيبها المرموق عالميا، مستهدفة إيرادات ب68 مليار دولار خلال العام الجاري، وصولا إلى 75 مليار دولار في عام 2028. ورغم الاضطرابات التي سجلتها حركة الطيران والسياحة في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الحرب، فإن تدفق إيرادات قطاع السياحة التركي تواصل مقتربا من 25 مليار و750 مليون دولار. وكانت إيرادات القطاع سجلت مستوى قياسيا العام الماضي تجاوز 65 مليار و200 مليون دولار، مع استقبال نحو 64 مليون زائر، في مؤشر على أهمية القطاع للاقتصاد التركي وانعكاسا للاستثمارات القوية التي يضخها القطاعان العام والخاص في قطاع السياحة في تركيا. تقدمت البلاد إلى المرتبة 36 على مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، صاعدة 11 درجة مقارنة بعام 2019، مع تحسن تقييمها بأكثر من 6%. وتبرز سياحة المؤتمرات والأعمال رافداً إضافياً للقطاع، إذ استضافت إسطنبول 95 مؤتمراً دولياً كبيراً العام الماضي، لتحتل المرتبة 18 عالمياً والثالثة 10 أوروبياً. أما السياحة العلاجية فحققت إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار، مع استقبال نحو 1,400,000 زائر لأغراض صحية خلال العام نفسه. وتسعى تركيا إلى تعزيز هذا التنوع مع جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. ووفق هيئة الإحصاء التركية، بلغت المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 5.1% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عام 2024، بقيمة تعادل نحو 62 مليار دولار.
0: في الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. تحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية واسعة في صنعاء والحديدة والذمار، والسعودية تؤكد أنها لن تسمح بتهديد أمنها وتتوعد الحوثيين. ترامب يقول إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران قريبا جدا، وطهران تقول إنها تنهي اللمسات الأخيرة بردها على مقترح الولايات المتحدة. 4 شهداء وعدد من المصابين بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وإصابات بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مناطق في الضفة الغربية. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد كردي. ونقف اليوم عند تداعيات غرق سفينة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا جراء هجوم بالمسيرات، ونبحث في دلالات تزايد استهداف السفن وخطورته على أمن الملاحة في البحر الأسود، كما نحلل أبعاد الموقفين الأوروبي والأمريكي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تقارب واشنطن مع موسكو وفتح بروكسل لفصلين جديدين ضمن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. فهل تحول البحر الأسود إلى ساحة لتصفية الحسابات العسكرية بين موسكو وكييف؟ وكيف ينعكس التوتر في هذه المنطقة على أمن الملاحة بالنسبة للدول المشاطئة؟ ولماذا تزداد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية؟ نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لكن بعد متابعة هذا التقرير.
1: يعيد استهداف سفينتين تجاريتين قبالة السواحل البلغارية المخاوف الأوروبية من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود، بعدما غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو وفقد 11 من أفراد طاقمها، فيما أنقذ جميع أفراد طاقم سفينة أخرى ترفع علم مالطا. ورغم عدم امتلاك أدلة قاطعة تحدد المسؤول عن الهجوم، أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف استدعاء السفير الروسي، معتبرا أن الهجوم يصب في مصلحة موسكو، فيما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من تحول البحر الأسود إلى جبهة جديدة للتصعيد، كما أكد الأمين العام للناتو مارك روتا تكييف إجراءات الردع والدفاع وفق التطورات الأمنية. ويأتي التصعيد الميداني في وقت يتزايد فيه التباين بين واشنطن وحلفاء كييف الأوروبيين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على التوصل إلى اتفاق مع

0: موسكو ويرى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر رغبة من نظيره الأوكراني فولديمير زيلنسكي في إنهاء النزاع. وفي حين خفف ترامب العقوبات على صادرات الديزل الروسي ودعا إلى وقف الضربات على منشآت الطاقة، أفادت تقارير بأن إدارته لوحت بتعليق آلية بيرل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية، إلى جانب تقييد تبادل المعلومات الاستخباراتية للضغط على كييف كي توقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية. ورغم هذه التهديدات، أكد مسؤول في الناتو استمرار إمدادات الأسلحة عبر الآلية حتى الآن. في المقابل، وصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الأيام الأخيرة في العلاقات مع واشنطن بأنها صعبة للغاية، فيما دعا نظيره الألماني يوهان فاديفول إلى تجديد العقوبات بدلا من تخفيفها. وفي حين يفتح الاتحاد الأوروبي فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا ضمن مسار انضمامها إلى التكتل، تكشف هذه المواقف اختلافا في الأولويات، فيما تتواصل الحرب وتتضاعف الخسائر يوما تلو الآخر.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستديو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، وأيضا ضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي. أهلا بكما. البداية معك دكتور، حادث من هذا النوع ربما ليس الأول من نوعه، أي دلالات لهذا الحادث في هذا التوقيت وفي هذه البقعة تحديدا؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا يعني فعلا بعد يعني فترة من الزمن نرى أنه الجهود التي بذلت باتجاه التهدئة في حوض البحر الأسود مع الأسف الشديد حتى الآن وصلت إلى طريق مسدود. في هذا العام فقط في عندنا أرقام تقول أنه حوالي 70% من السفن التي تم استهدافها تم عملية الاستهداف في عام حتى الآن ولم ينتهي العام يعني 2026، وهذا يعكس حقيقة أنه في رغبة مع الأسف الشديد مرة أخرى روسية وأوكرانية بمحاولة لعب ورقة البحر الأسود، ورقة ضغط سياسي أمني عسكري، وهذا ما دائما حذرت منه تركيا. كان في جهود تركية باستمرار باتجاه تحييد الحوض وعدم نقل المواجهات الروسية الأوكرانية إلى هذه البقعة الجغرافية. الآن في نقطة أيضا مهمة ملفتة، أنه تركيا أيضا تضررت بسبب عمليات استهداف السفن، حوالي 34 سفينة تعود ملكيتها إلى الجانب التركي، خمسة سفن ترفع مباشرة العلم التركي، وهذا يعني أنه تركيا أيضا رغم الجهود التي بذلتها وتبذلها دائما باتجاه التهدئة والوساطات الآن تعاني مشكلة أساسية مع طرفي النزاع باتجاه إقناعهما بإبعاد هذه البقعة الجغرافية الاستراتيجية عن المواجهات.
1: عقيد، من وجهة نظر عسكرية لماذا يستهدف هذا النوع من السفن؟
3: نعم، حقيقة دعني أقول بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بدأ ينتقل من العمليات البرية والعمليات الجوية إلى العمليات البحرية، وهذا يعني زيادة في الضغط من قبل الطرفين. عندما نتكلم عن زيادة العمليات العسكرية على الموانئ، على السفن التجارية، على طرق الملاحة، فهذا يعني بأن تكاليف الشحن لهذه السفن سيرتفع بشكل كبير جدا. الأمر الآخر بأنه سيؤثر على قضية تصدير الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا، لأنها تعتبر هذه الدولتين من أكبر الدول المصدرة لهذه البضاعة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن انتقال الضربات من السواحل لكلا الطرفين إلى مناطق بعيدة تصل إلى بلغاريا رومانيا، فهذا يعني بأننا ننقل الصراع إلى الجزء الآخر من حلف الناتو، وهذا تصعيد خطير جدا حقيقة ما بين الطرفين، بمعنى أن العمليات العسكرية الآن بدأت تأخذ طابع ردعي، بأنه كل طرف يريد أن يقوم بعملية ضرب أكبر عدد ممكن من السفن في المنطقة ليثبت بأنه القادر على التحكم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حيوية ما بين الطرفين. فلذلك نرى بأنه زيادة هذه العمليات تعطي طابع على أن الصراع بدأ يأخذ منحى آخر يشمل الجانب الاقتصادي ويشمل أيضا ممارسة ضغوط كبيرة جدا على كلا الطرفين على الأقل للوصول إلى طاولة مفاوضات.
1: دكتور سمير، ما الذي يعنيه كل ما يجري في البحر الأسود وأهمية ما يجري يعني وما يمثله البحر الأسود بالنسبة لتركيا؟
2: صحيح.
1: هذه التطورات ماذا تعني لتركيا تحديدا؟
2: صحيح صحيح، بالنسبة لتركيا يعني هذه البقعة الجغرافية المائية مهمة جدا لأكثر من سبب. تركيا تعتبر نفسها اليوم لاعب أساسي في هذا الحوض. اتفاقية مونتروي 1936 للمضائق، وأهم مضيقين الآن في هذه المنطقة دردنيل والبوسفور يطلان على ويربطان هذه المنطقة البحرية. الآن بالنسبة للجانب التركي أظن ما يقلق أنقرة ليس فقط أنه محاولة فرض نظام أمني جديد على منطقة الحوض. لماذا؟ لأنه هذا التصعيد العسكري، ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني، التصعيد العسكري هذا سيحمل معه محاولة لبناء أو التأسيس لنظام جديد في منطقة الحوض، وهذه النقطة الأساسية التي الآن تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه هذا النظام قد يتعارض مع اتفاقية مونتروي للمضائق، وقد يؤثر على مصالح ونفوذ الجانب التركي. لاحظ معي أنه تركيا أيضا عانت مثل العديد من الدول في الأشهر الأخيرة من استهداف سفنها ومن استهداف السفن التي تقوم بعملية نقل الطاقة من الخارج إلى تركيا أيضا. النقطة الثالثة المهمة بالنسبة لتركيا وفيها الشق هنا الجيو استراتيجي إذا شئت، أنه دول المطلة على البحر الأسود والتي لها علاقات استراتيجية مع الجانب التركي الآن ستعاني بسبب هذا التصعيد. إذن المسألة ليست فقط مرتبطة بمصالح تركيا الضيقة على المستوى الوطني، على مرتبطة كذلك بمصالح تركيا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. نقطة أخيرة سأنهي فورا، أنه هذا النقاش مرتبط أيضا بعلاقات تركيا مع العديد من العواصم الغربية مرتبطة بهذا الحوض. أقصد هنا كفاعل أساسي في حلف شمال الأطلسي في الناتو، وكشريك للولايات المتحدة الأمريكية من جهة وللعواصم الأوروبية من جهة أخرى في محاولة رسم سياسات حوض البحر الأسود.
1: عقيد، قبل الحديث عن ماذا يعنيه البحر الأسود بالنسبة للأمن القومي التركي، هناك سؤال ولو في عجالة عن سيناريوهات استهداف هذه السفن والتي أدت إلى إغراقها كما تبعنا.
3: نعم، لا شك بأن هذا التصعيد يمكن أن يذهب إلى عدة سيناريوهات ما بين الطرفين.
1: نتحدث هنا تقنيا، كيف يمكن إغراق هذه السفن عسكريا؟
3: نعم، إغراق هذه السفن حقيقة يرتبط بما لديك من إمكانيات وقدرات عسكرية. يعني عندما تمتلك طائرات مسيرة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة، فهذا يعني أنك قادر على أن تستهدف هذه السفن أينما كانت في البحر. يضاف إلى ذلك وجود غواصات، كما في بعض المعلومات التي رشحت بأنه تم استهدافها من قبل غواصات، بمعنى أنه أيضا يتم استخدام بعض الغواصات من كلا الطرفين في هذه الحوادث. يضاف إلى ذلك بأن استخدام القوة الجوية لكلا الطرفين يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على عملية إغراق هذه السفن. يعني عندما تتكلم غرفة الشحن التركية وتقول حد أغسطس 2026 تم إغراق ما يقارب 226 سفينة، بمعنى أنه العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى تصاعدي كبير جدا في هذه المنطقة، مما يعني بأن احتدام الصراع ما بين الطرفين بسبب القدرة على استخدام ما لديهم من إمكانيات وقدرات عسكرية للتأثير على هذه السفن في سبيل التأثير على مجريات الحرب بشكل عام كان واضحا جدا من قبل روسيا وكذلك من قبل أوكرانيا التي بدأت أيضا ترد على الهجمات الروسية خلال الفترة الماضية، مما يعني بأن روسيا عندما تتعرض إلى ضربات سواء على مستوى الموانئ أو على مستوى الأسطول البحري الروسي أو حتى على مستوى السفن التجارية للشحن، هذا يعني بأنه يجب أن تكون هناك ردود أفعال متقابلة، وروسيا تمتلك هذه الإمكانية. يعني هذه السفن التي ضربت هي في المياه الإقليمية لدولة بلغاريا مثلا، يعني المياه الإقليمية تمتد إلى أكثر من 200 تقريبا 200 ميل بحري، معنى أنها هي بعيدة جدا عن السواحل، لذلك لا يمكن أن نقول بأن تم استخدامها في المياه الإقليمية التابعة لهذه الدولة، مما يعني بأن هناك هامش لهذه الضربات التي تكون في مثل هذه المناطق، خصوصا وأن روسيا لا تعترف بمثل هذه الضربات. يعني روسيا تنفي لحد هذه اللحظة على لسان السفير مالها بأنها لم تقوم بإسرائيل

0: استهداف هذه السفن.
1: وبالنسبة للأمن القومي التركي، ما الذي يعنيه البحر الأسود تحديدا باختصار لو سمحت؟
0: نعم، بداية دعني أقول بأن مثلا السفن، هناك ثلاثة سفن في هذه الفترة ضربت، هي تمتلكها تركيا ولا تمتلكها، وإنما هي مؤجرة لهذه الدول، وبالتالي هذا يؤثر على البنى التحتية لا شك بأنه لاستخدام هذه السفن من قبل هذه الدولة. بالنسبة لتركيا، تركيا تعتبر نفسها الحارس الأمين للبحر الأسود، وهي المسؤولة عن تنظيم طرق الملاحة الدولية للمضائق اللي موجودة سواء بالبسفور أو الدردنيل. إذن نحن نتكلم عن سيطرة لتركيا حسب اتفاقية عام 1936 بأنها هي المسؤولة عن عملية تنظيم الملاحة في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن وجود دول لحلف الناتو في هذه المنطقة تعطي تركيا إمكانية للتعامل مع هذه الدول بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأن الاتفاق عام 2022 التي ساهمت فيه تركيا مع الأمم المتحدة بالاتفاق مع روسيا ومع أوكرانيا يجعل تركيا بإمكانها أن تلعب دور كبير جدا في مجريات الأحداث في هذه المنطقة الحيوية وخاصة في البحر الأسود. يضاف إلى ذلك بأن هناك بنى تحتية تركية كبيرة جدا في البحر الأسود، وهذا ما يجعل تركيا تجعل هذه المنطقة هي من ضمن الأمن القومي التركي.
1: دكتور، تداعيات هذا الحدث على مختلف المستويات، لو بدأنا بتداعياته على تركيا، على علاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف، صحيح، أوكرانيا وروسيا، وأيضا على دورها كوسيط في أكثر من مرحلة من مراحل هذه الحرب.
2: طبعا طبعا، يعني هذا التصعيد الآن لن أقول أنه فقط يعني قد يعرقل جهود الوساطة المبذولة سواء كان من الجانب التركي أو بالتنسيق مع الأمم المتحدة أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأونة الأخيرة، على ضوء ما قلنا أنه في تقارب أمريكي روسي إلى حد ما في التعامل مع هذه المسائل. طبعا الآن في أكثر من نقطة تقلق الجانب التركي. لماذا؟ لأنه كما قلنا التصعيد الآن يعني تراجع فرص وحظوظ الوساطات، هذه نقطة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه تراجع الوساطات يعني ترك الأمور من الناحية العسكرية الأمنية تتصاعد تتفاقم وربما تحمل معها المزيد من الأخطار، كما قلنا باتجاه توسيع رقعة الجبهات ونقلها إلى ساحات جديدة. هذه هي بين النقاط الإضافية التي تقلق الجانب التركي. الآن في نقطة أيضا مهمة، أنه تركيا صحيح الآن عندها مشكلة بأنه كلا الطرفين متمسك برمي الكرة في ملعب الطرف الآخر عند الحديث عن من الذي يستهدف هذه السفن، لكن في عنا ملاحظة مهمة أنه ليس كل السفن تستهدف في مناطق أعالي البحار. في بعض السفن تستهدف داخل موانئ الدول نفسها، دول المطلة على البحر الأسود، وهذه النقطة الآن تعرقل أو تعقد الأمور أكثر فأكثر. لماذا؟ لأنه هذه الدول الآن التي يتم استهداف السفن داخل حدودها داخل أراضيها يعني أنه عندها الحق على المستوى القانوني للتحرك والرد والتعامل بشكل مغاير مع استهداف هذه السفن داخل موانئها. هذه النقطة الآن التي إضافية التي تقلق الجانب التركي، يعني التصعيد على هذا النحو احتمال أن يجر دول المتشاطئة في البحر الأسود إلى التورط، إلى الدخول على بشكل مباشر على الجبهات. نحن نعرف مثلا أنه في دعم غربي واضح لأوكرانيا، ونعرف أنه مثلا في قمة الأطلسي الأخيرة في تركيا كان في أرقام صحية إذا كنت مخطئا حوالي 70 مليار يورو دعم لأوكرانيا في هذه الحرب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الأطراف متمسكة حتى الآن بالذهاب وراء التصعيد رغم الجهود التركية المبذولة باتجاه التهدئة وتفعيل وساطات معينة. يعني إذن باختصار في سباق الآن، سباق بين التصعيد وبين جهود تركية ربما أمريكية أيضا تبذل باتجاه التهدئة.
1: عقيد، في ظل هذه الحوادث كيف يمكن الحديث على أمن الملاحة في البحر الأسود؟ أين أضحى هذا الأمن؟
0: نعم، لا شك تصاعد هذه العمليات بمعنى أنه أمن الملاحة في هذه المنطقة حقيقة هو سيء جدا لكلا الأطراف، لأنه السفن التي تدخل إلى هذه المنطقة لن تكون آمنة في عملية الدخول وعملية الخروج، وبالتالي هذا ما جعل مسألة التأمين على هذه السفن يرتفع بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك بأنه أوكرانيا في الفترة الماضية اتخذ طريقا يمر باتجاه دول حلف الناتو اللي هي رومانيا وبلغاريا وصولا إلى تركيا لكي تتجنب عملية التصعيد التي يمكن أن تكون من روسيا في البحر. ولكن مع هذا تم استهداف كثير من السفن الأوكرانية حتى في هذا الممر، وهذا يعني بأنه جميع الطرق البحرية في هذه المنطقة المهمة هي غير آمنة، وهذا ما يجعل الضغط الاقتصادي كبير جدا، خاصة في مسألة ارتفاع أسعار الحبوب بشكل كبير. يضاف إلى ذلك ارتفاع التكلفة أيضا لكل الأطراف في مسألة دخول السفن في هذه المنطقة، مما يجعل هذه المنطقة من الصعوبة بمكان أن تكون فيها تجارة خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يهدد التجارة لكل الأطراف. روسيا تحاول أن تستخدم هذه الورقة للضغط على أوكرانيا على اعتبار أنه الاقتصاد هو عصب الحرب، وبالتالي المردودات المالية للتصدير لا شك بأنها تستخدم من قبل أوكرانيا في هذه الحرب. يضاف إلى ذلك بأن أوكرانيا أيضا بدأت تنظر إلى أنه ضرب منشآت الطاقة والنفط والغاز وكذلك السفن في البحر هو أيضا يجعل روسيا في مشكلة حقيقية في قضية الاقتصاد، وهذا يعني بأن الحرب بدأت تنتقل إلى الحرب الاقتصادية ما بين الطرفين بشكل واضح، خصوصا وأن عندما نتكلم عن عمل عسكري مستمر ما بين الطرفين لحد هذه اللحظة، وهناك تصعيد خطير ما بين الطرفين يشمل الآن عملية التصعيد في البحر، على الرغم من أنه روسيا انسحبت في عام 2023 من الاتفاق الذي كان قد أبرم مع تركيا ومع الأمم المتحدة، وهذا سيؤثر على الأسواق إذا ما استمرت الأمور بنفس هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.
1: دكتور سمير، من بين العناصر التي تعقد فرص التهدئة والتسوية السياسية، هذه الأحداث والتطورات في البحر الأسود إلى أي مدى أيضا تساهم في تعقيد المشهد وتيسير الوصول إلى أي تسوية سياسية مرتقبة؟
2: صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، أنه ارتدادات ما يجري في الآن في هذه الحرب على ملفات إقليمية ودولية عديدة، لذلك قلنا قبل قليل أنه هذا التصعيد ونقله إلى مناطق جديدة يعني في حوض البحر الأسود احتمال أن ينقل أيضا المواجهات إلى ساحات أبعد من ذلك، وهذه بين النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي. الآن لاحظ معي أنه التحرك التركي بشكل عام في التعامل مع هذا الملف يذهب بأربع اتجاهات أساسية، هذه الاتجاهات هي اتجاه نحو أوكرانيا، اتجاه نحو روسيا، اتجاه نحو الغرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، إلى جانب طبعا التنسيق مع الأمم المتحدة. يعني كل هذه الجهود التي تبذلها الآن أنقرة باتجاه تسجيل اختراق حقيقي في التعامل مع الملف، نرى أنه في تصعيد في مكان آخر يذهب باتجاه عرقلة هذه الجهود التركية وربما محاولة تحويل الأمر إلى حرب استنزاف. استنزاف يعني صعوبة وصول إلى تأمين هدنة بين طرفي النزاع، لأن في نقطة أيضا مهمة أنه قبل قليل تحدثتم عن السيناريوهات المحتملة. أنا أظن أنه قبل مناقشة السيناريوهات علينا أن نذهب إلى نقاش حقيقي أنه من الذي سيقنع طرفي النزاع طرفي الصراع بأنه حان الوقت لتبديل المواقف والسياسات وقبول تبني طرح جديد. الآن في عنا خلافات أمريكية أوروبية في طريقة صحيح. التعامل مع الملف وهذه أيضا برأيي بين العراقيل والعقبات الأساسية في النقاش.
1: عقيد، تحدثنا قبل قليل عن وضع الأمن الملاحة في البحر الأسود، هذا الوضع كيف يؤثر على حركة السفن التجارية والعسكرية؟ وهل هناك سبل عسكرية ربما أو تقنية لحماية السفن؟
0: نعم، حقيقة يعني عندما نتكلم عن أمن الملاحة في هذه المنطقة نقول بأن تركيا في الفترة الماضية استطاعت أن تتوصل إلى أن تكون هناك خط للسفن الأوكرانية وخط آخر للسفن الروسية بأن لا يتم استهداف هذه الخطوط من قبل كلا الطرفين، واستمرت هذه الاتفاقية لفترة من الزمن، ويمكن أن تقوم تركيا بهذه المساعي لفترة قادمة في هذه المنطقة الحيوية. يضاف إلى ذلك بأن الصراع الآن في البحر الأسود حقيقة هو جزء من الصراع العام أو الشامل الذي ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، وبالتالي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في القضية أو الحرب الروسية الأوكرانية لا شك بأنها ستكون هي جزء من هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتم في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور في عملية تقريب وجهات النظر أو على الأقل جعل هناك ممرات آمنة لهذه السفن، لأنه حقيقة الإمكانيات والقدرات العسكرية كبيرة جدا لكلا الطرفين، وبإمكان الطرفين أن يصلوا إلى السفن التي يمكن أن تستخدم المياه في هذه المنطقة المهمة. بمعنى أننا يمكن أن يكون هناك اتفاق على عدم الاستهداف، ولكن أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان يعني

0: هذا جزء من عملية احتواء الصراع ما بين الطرفين إذا ما تم التوصل باتفاق سواء بواسطة تركيا أو بواسطة الأمم المتحدة. نعم. وإلا بأن عملية التصعيد ستكون كبيرة بين الطرفين.
1: دكتور سمير في دقيقة، تحدثت عن الفجوة في الموقفين الأمريكي والأوروبي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى أين تتجه هذه الفجوة وكيف ستؤثر على الحرب ونتائجها؟
2: يعني أنا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، يعني إدارة الرئيس ترامب، متمسكة بالتنسيق مع أنقرة ومع الأمم المتحدة باتجاه إقناع روسيا تحديدا الجانب الروسي بضرورة تبديل المواقف وقبول الوساطات والتهدئة. تصعيد ترامب الأخير ضد زيلينسكي برأيي مؤشر مهم على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تضغط على روسيا لتبديل مواقفها.
1: عقيد الفجوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي، كيف سينعكس بتقديرك في المرحلة المقبلة على المعارك بين الجانبين؟
0: نعم، أنا في تقديري بأنه الموقف هو قد انعكس بشكل كبير خلال الفترة الماضية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه زيلينسكي لن يستطيع أن يحقق نصر على روسيا، وبالتالي يجب أن يجلس إلى طاولة مفاوضات، هذه القناعة الأمريكية. بينما الاتحاد الأوروبي هو يدعم أوكرانيا في عملية الاستمرار وعدم تقديم تنازلات. يضاف إلى ذلك بأنه الحرب التي تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقف الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية مع أمريكا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى بأنها ملزمة بأن تقف مع الدول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. لذلك نرى بأن هذا الاتفاق هو ضربة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وضربة أيضا لأوكرانيا بأنها يجب أن تسمع إلى ما يقدم لها من نصائح بمسألة إيقاف الحرب والجلوس إلى طاولة مفاوضات، لأنه لن يستطيع أن يحقق نصر، وبالتالي هو يحاول أن يجر روسيا إلى تصعيد خطير لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأن كان هناك تهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية في المنطقة، وهذا يعني بأن جر الناتو إلى حرب لا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريدها كثير من الدول في هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الفلاحي، وشكرا لضيفي الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. شكرا لكما، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الملعب.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل

نحاور ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. منشآت الطاقة في مرمى النيران، غارات جوية على صنعاء، وتهديدات حوثية باستهداف شركة أرامكو ومطارات السعودية. وعبر التبرير أو التعتيم، تقرير أممي يتهم وسائل أعلام غربية وإسرائيلية وشركات تكنولوجيا بالمساهمة في الإبادة الإعلامية في غزة. مشروع طموح يتجاوز الحدود، مباحثات بشأن مشروع لإنشاء خط ربط كهربائي بين تركيا والسعودية والأردن وسوريا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تشتعل المواجهات في اليمن عقب تنفيذ مقاتلات التحالف غارات مركزة استهدفت منشآت نفطية ومواقع عسكرية في صنعاء والحديدة بعد إنذار بالإخلاء، في وقت حذرت فيه جماعة الحوثي من الاقتراب من منشآت أرامكو وسط احتدام المعارك البرية في مدينة تعز.
1: من تحذيرات الإخلاء المتبادلة إلى الغارات المباشرة، يدخل الصراع في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد العسكري. لم تتأخر مقاتلات التحالف في تنفيذ ضرباتها عقب تحذيرات الإخلاء، حيث استهدفت محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط غرب العاصمة صنعاء بعد ساعات من دعوة المدنيين لمغادرتها حفاظا على سلامتهم.
2: لا إله إلا الله.
1: الضربات الجوية امتدت إلى الساحل الغربي مستهدفة موقعا نفطيا في رأس عيسى بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق مصادر محلية، فيما طالت غارات أخرى خطوط إمداد وتحصينات حوثية في محافظات تعز ولحج والجوف. التهديدات الحوثية ترافقت مع إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مواقع داخل الأراضي السعودية، جرى اعتراض عدد منها، غير أن وتيرة الاستهداف فرضت تعليقا وتأثرا جزئيا لحركة الملاحة في بعض المطارات. على الأرض لم تكن الجبهات الداخلية بمنأى عن هذا الانفجار الميداني، إذ أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في الجبهتين الشرقية والجنوبية، متحدثة عن استهداف مراكز قيادة ومستودعات أسلحة للحوثيين وإيقاع خسائر بشرية ومادية واسعة. اشتعال ميداني أعاد ضبط التحركات الإقليمية، إذ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال بولي العهد السعودي الهجمات على المملكة، معلنا الدفع باتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان التركي للتصديق عليها. بينما تبحث واشنطن والرياض آليات حماية خطوط الطاقة وأمن البلاحة وردع الهجمات، تظل رقعة المواجهة مرشحة لمزيد من الاتساع مع تبادل الضربات واقتراب الجبهات من خطوط التماس الحيوية.
0: تعليقا على هذا الملف، ينضم إلينا في الاستوديو مستشار وزير الدفاع اليمني العميد محمد الكميم. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. نبدأ من آخر التطورات خصوصا في الميدان. التحالف أعلن عن شن غارات على مواقع عسكرية ومنشآت نفطية في صنعاء والحديدة بعد تحذيرات للمدنيين بإخلائها. ما الهدف العسكري المباشر من هذه الضربات، وهل نحن أمام تحول في سير العمليات؟
3: بطبيعة الحال، أول مساء الخير والتحية لكل جميع المشاهدين. هو تحول نوعي في مسار المعركة، وأعتقد أنها ضربات تأتي في إطار الرد أو الردع أيضا ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية التي ضربت المطارات السعودية وضربت أيضا منشآت الطاقة واستهدفت العينة المدنية وقتلت كثير من المدنيين. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه تأتي في إطار التصعيد